0: ليش تقدمت في المحا وفي المناطق المحيطة بها بعض المديريات، لكن الآن هذا الموقع يعطي أفضلية للقوات الحكومية، والأهم هو باعتقادي هو وقف التمدد الآن، لأن الميليشيا لديها خطة. ما جرى الآن، كان هناك عدة سيناريوهات في هذه المواجهة،
1: نعم.
0: كان هناك عمليات خداع استراتيجي كبيرة، عمليات تضليل، وهذا الأمر
1: كيف؟
0: الميليشيا الحوثي بارعة فيها، لأن المواجهات كانت في مكان آخر ومن ثم هجموا على الساحل. الآن الوضع مختلف، استعادت القوات الحكومية زمام المبادرة، تحاول قطع طرق الإمداد. الأهم على الإطلاق الآن هو قطع طرق الإمداد ومن ثم الذهاب إلى عمليات التحرير البرية.
1: يعني فعليا الآن الميزان العسكري لصالح من؟
0: لا يوجد أي كفة راجحة، كلا الطرفين لديهما قوات كبيرة وهائلة. التقارير تشير إلى أن بعض التقارير الغربية قالت إن ميليشيا الحوثي شاركت بأكثر من 70,000 مقاتل في معركة الساحل، هذا رقم مهول، وتم الحديث عن سقوط قتلى في صفوفها، ما بين القتلى فقط 2000 على الأقل ومثلهم من الجرحى. وكانت المفاجأة أنهم أكملوا الهجوم رغم هذه الخسائر الكبيرة، هم يتكبدون خسائر يوميا. لكن من الواضح أن المعركة مخطط لها، لا نقول منذ أسابيع ولا أشهر، هذه المعركة مخطط لها منذ سنوات.
1: من قبل
0: الأهم الآن من قبل الميليشيا والحرس الثوري الإيراني، هذا الأمر بات ثابتا. لذلك نجد الآن أن هناك تحركا من بعض الدول تحديدا باكستان باتجاه إيران،
1: نعم،
0: لأن
1: يعني
0: إيران لا
1: عذرا
0: تستطيع أن
1: للقطع
0: تنفصل
1: أستاذ
0: يدها.
1: محمد، من الواضح أن الآن هذه التحركات تأتي يعني كبديل لهذا الهدوء الذي تقريبا يسود منطقة الخليج.
0: أنا أعتقد أن ما جرى في اليمن مرتبط ارتباطا وثيقا بما يجري في مضيق هرمز،
1: نعم
0: ووضعه في خارج هذا السياق ليس عادلا وليس دقيقا.
1: صحيح،
0: الأمر لا يتعلق باليمن، الأمر يتعلق بالاستراتيجية الإيرانية الأوسع، وهنا باعتقادي نقطة مهمة لها علاقة بها الإدارة الأمريكية. قبل أيام سرب خبر عن لقاء عقد بين الميليشيا ومسؤولين عن الميليشيا وبين
1: بشكل
0: الأمريكيين.
1: سري. نعم
0: نعم، هذا الأمر مقلق جدا. لماذا؟ لأن مسألة التضليل ومسألة الخداع الزائف، هذا الأمر ليس جديد من قبل الميليشيا، نعود إلى 2014 ومن ثم 2018 عندما منعت قوات الشرعية من تحرير الحديدة، وفيما بعد 2022 والآن 2026 الأمريكيون عندما يفتحون على هذه الميليشيا التي هم يصنفونها منظمة إرهابية أجنبية، صنفها الرئيس ترامب، وهي مثلها مثل القاعدة وداعش بالنسبة للأمريكيين. هذا باعتقادي كما قالت الحكومة الشرعية اليمنية، هذا يجب أن يعاد النظر به، لأن الأمر لا
1: هذا
0: يتعلق
1: عذرا عذرا
0: بالسلام.
1: المقاطعة مرة أخرى، هذا إذا كان هذا الخبر صحيحا ولم يتم يعني تصوره وإعلانه لأهداف معينة داخل كما ذكرت الحرب خدعة.
0: نعم، بالتأكيد الأمريكيون من الناحية السياسية والعلنية يؤكدون أنهم يدعمون الشرعية، وهذا أمر حقيقي.
1: نعم
0: لكن في الوقت نفسه هناك نقطة مهمة، الولايات المتحدة الآن ما يهمها هو عدم تصاعد الأمور أكثر قبل الوصول إلى موعد 5 نوفمبر، انتخابات الأمريكية، وبعد ذلك أنا أعتقد الأمر مختلف. بغض النظر عما إذا كان هذا الأمر دقيق الاجتماع وما جرى به، الأمريكيون لم ينفوا بالمناسبة، لكن في الوقت نفسه لو افترضنا وسلمنا أن هذا الأمر تم، يمكن الحديث عن ربما يكون شيء مؤقت ليس أكثر من ذلك، لكن يجب النظر إلى الأمر في مداها الأوسع. هذا الأمر السيطرة على مضيق باب المندب عسكرت هذه المنطقة، ليست فقط مشكلة يمنية، ليست مشكلة فقط للحكومة الشرعية، يجب أن يكون هناك مبادرة من المجتمع
1: نعم،
0: الدولي
1: ستكون هنالك
0: تدخل
1: مشكلة
0: حقيقي.
1: أيضا أستاذ الفاضل لأمريكا أيضا لو حدث أن تمكنت هذه الميليشيا من السيطرة على باب المندب أو إغلاق باب المندب.
0: نعم، لذلك الآن ما يجري مهم جدا، وما حذرت منه الحكومة اليمنية مهم جدا. الأمر ليس له علاقة بالسماح بعبور السفن الأمريكية كما قيل، الأمر له علاقة بمضيف تمر منه تقريبا 7% من المشتقات النفطية على مستوى العالم، وأكثر من 18% من التجارة. هذا الأمر مهم جدا لأوروبا ولدول المنطقة، هو ممر حيوي يربط بين قارات وليس فقط بين دول عديدة وبين دول المنطقة. لذلك الأمر يمكن أن يتصاعد كثيرا، وبالمناسبة ارتفاع مثلا سعر الديزل في الولايات المتحدة

0: هنا وفي العالم لها علاقة بمضيق باب المندب أكثر مما لها علاقة بمضيق قرمز، لأن المشتقات بغالبيتها بحسب الحركة التجارية والتقارير تمر من هناك. لذلك
1: وسيؤثر
0: نعم
1: سلبا
0: كما
1: أيضا
0: تفضلت.
1: على الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بميزان ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، ليس في صالح الجمهوريين أيضا.
0: هذا ما يجعلنا نميل إلى أن اللقاء الذي سرب يمكن أن يكون حقيقي، لأن ما يريدونه الآن هو الإبقاء على الأسعار حتى ما بعد الانتخابات. حتى بالنسبة لترامب الذي قاله أنه على وشك اتخاذ قرار فيما يتعلق بإيران، أنا أعتقد أنه لمآرب أخرى، من هنا وحتى الانتخابات الوضع سيبقى كما هو من ناحية التدخل الأمريكي. يمكن أن تكون هناك مفاجآت، لكن الوضع لا يحتمل في الولايات المتحدة ارتفاع أسعار الطاقة وأيضا على مستوى العالم، لكن يجب الولايات المتحدة أن تخرج من هذه الدائرة والتفكير فقط في مصالحها وانعكاساتها، لأن ما تفعله في المنطقة سواء كان حربا أو سلما يؤثر على كل دول العالم وليس
1: نعم.
0: فقط عليها.
1: طيب دعنا نتوقف عند هذه النقطة وبشكل سريع. يعني اليد الإرهابية لميليشيا الحوثي امتدت لمدن كثيرة في المملكة العربية السعودية، رعاهم الله وحفظهم من هذه الشرور. أمام كل ما تفعله هذه الميليشيا، ماذا بشأن المواقف الإقليمية والدولية الأخيرة لردع هذه الميليشيات؟
0: طبعا التضامن الذي كان مع المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تضامن واسع وشامل ومن كل الدول العالم، وما تفعله هذه الميليشيا تخطى في بعض الأحيان تخطى الخطوط الحمراء، كل الخطوط الحمراء، الاعتداء على السيادة. هناك مواقف خليجية جامعة صلبة، مواقف إسلامية وعربية ثابتة وواحدة، وإن استمر هذا الأمر الوضع سيتطور كثيرا. كان هناك تصريح باكستاني صباح هذا اليوم تم الحديث فيه عن أنه لن يكون هناك أي تساهل، وتم التلميح إلى تفعيل اتفاق مكة
1: نعم.
0: وهو الاتفاق الربعي الشهير الذي وقع قبل فترة قصيرة. إذا الوضع الآن يتدهور بسرعة إذا استمرت هذه الميليشيا باعتداءاتها الإرهابية، لأن الاعتداء على المدن السعودية ليس حدثا عابرا في المنطقة. السعودية هي مركز الاستقرار في المنطقة، هي عمود الاستقرار في المنطقة، وهذا الاعتداء هذه الاعتداءات الإرهابية طبعا هي تقابل برد واضح من قبل التحالف العربي الداعم للشرعية، لكن أيضا سيكون هناك موقف دولي وموقف عربي. اليوم كان هناك اجتماع، ليس اليوم بالأمس، كان هناك اجتماع مهم جدا في جدة للتحالف الدفاعي المتعدد الجنسيات البحري، الذي أعتقد سيكون له دور هائل وكبير جدا في الأيام القليلة المقبلة.
1: نعم. يتبقى لدي سؤال وأعتقد أنه مهم إلى حد ما. الرئيس الأمريكي صرح بأنه سيتخذ قريبا قرارا كبيرا بشأن إيران، وأنه ربما سيستأنف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد طهران. مع هذا التصريح ومع هذه التحركات لهذه الميليشيا، ما هي السيناريوهات المتوقعة الآن خلال المقبل من الأيام؟
0: طبعا سيناريو التصعيد العسكري يبقى دائما على الطاولة، لأن المناوشات في مضيق هرمز لم تتوقف، لكن حتى الآن لم نجد أي موقف أمريكي صارم وحازم يربط ما يجري في مضيق باب المندب واليمن بما تفعله إيران. هذا الأمر حيوي وجوهري، هل هو جزء من الخداع؟ الأمريكيون بالتأكيد هم يعرفون هذا الأمر، لكن لا يريدون أن يكون جزء من الطابع السياسي لكي لا يرتب عليهم التزامات. أنا أعتقد ربما يكون هناك إجراءات باتجاه التهدئة في المقبل من الأيام. الولايات المتحدة لا تريد الذهاب إلى تصعيد عسكري واسع قبل الانتخابات، لكن العكس يبقى وارد، لأن الوضع متحرك ولأن النظام الإيراني وميليشيا الحوثي الإرهابية يعتقدان أن الوقت الآن لصالحهما، وبالتالي يمكن أن تفاجئهما الولايات المتحدة بتحرك عسكري.
1: متابعات إخبارية. المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تتجه إلى مرحلة جديدة من التصعيد، مع تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف هجمات واسعة النطاق، بالتزامن مع توجيهات بالإبقاء على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى نهاية العام. وقد أجرينا هذا الحوار مع أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. دعنا نتحدث عن تصريح الرئيس الأمريكي من أنه سيتخذ موقفا قريبا جدا باتخاذ قرار كبير، وأنه يعتقد أن واشنطن ستستأنف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد طهران. إلى أين تتجه الأمور تحديدا من خلال هذه الإدارة الأمريكية؟
2: في تقديري الرئيس ترامب بيشير إلى قرب إجراء الانتخابات النصفية الأمريكية المتعلقة بتجديد الكونجرس، تجديد الكونجرس بالكامل في مجلس النواب وثلث في مجلس الشيوخ. هذا التاريخ أكد الرئيس دونالد ترامب أكثر من مرة أنه تاريخ فاصل، لأنه في تقديري إذا فاز الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات أو على الأقل حافظ على الهامش الضئيل من الأغلبية البسيطة التي يحظى بها في مجلسي، يمكن لرئيس دونالد ترامب أن يستأنف الضربات العسكرية وربما يقوم بعملية عسكرية كبيرة ضد إيران. لذلك هو يبقي القوات العسكرية الأمريكية كما هي، لدينا في الوقت الحالي أكثر من 50,000 جندي، يجمع الرئيس الأمريكي الأصول العسكرية من مناطق بعيدة وقريبة. كان هناك حديث بالأمس أن بعض المسيرات الهجومية بدأ يتم تجمعها من بعض المناطق في أفريقيا ونقلها إلى الشرق الأوسط، أيضا صواريخ توماهوك موجودة في بعض القواعد الأسيوية تحديدا في اليابان وكوريا الجنوبية وبعض القواعد الموجودة في الفلبين وفيتنام، بيجري نقلها إلى مناطق قريبة من إيران. هذا يؤكد أن الرئيس دونالد ترامب يضع على الطاولة أيضا الورقة العسكرية، لا يريد أن يسحبها حتى تظل الدبلوماسية الأمريكية لها نوع من المصداقية ولها نوع من الضغط.
1: نعم، من الملاحظ، يعني لا أدري، مع هذا الهدوء هنالك هدوء يسود المنطقة تقريبا بعض الشيء، لكن بين فترة وأخرى ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية يوجه الرئيس الأمريكي أو القوات الأمريكية توجه ضربات إلى إيران سريعة جدا ثم تتوقف تماما. هل ذلك لكسب نقاط معينة في هذه الانتخابات؟ ما الهدف منها تحديدا؟
2: هذه الهجمات هي تأتي في إطار استراتيجية أو رؤية أمريكية تسمى استراتيجية جز العشب. هذا المصطلح استخدم كثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية واستخدم أكثر من مرة حتى في هذه الحرب. إذا ما حاولت إيران بأي طريقة أن تستعيد عافية أي مسار من مسارات الحرب، على سبيل المثال مواقع الصواريخ البالستية والكروز أو حتى مواقع المسيرات التي جرى استهدافها وتدميرها خلال كل هذه المواجهات منذ يعني استهداف الطائرات الإسرائيلية لأهداف في إيران في أبريل 2024، منذ ذلك التاريخ بتضع الولايات المتحدة الأمريكية كل هذه الأهداف تحت عينيها. إذا ما حاولت إيران استعادتها أو تشغيلها أو ترميمها أو ما إلى ذلك، تقوم الولايات المتحدة الأمريكية فورا باستهداف هذا الجهد، وبالتالي لا تسمح لهذا العجب أن ينمو كما يقال في الثقافة الأمريكية. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، دائما الولايات المتحدة الأمريكية لا تترك إيران تقوم بأي عمل يعني عسكري أو غير عسكري دون عقاب. بمعنى أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ أو استراتيجية ناقلة أمام ناقلة، بمعنى إذا ما تم استهداف ناقلة تجارية أو تحمل النفط في مضيق هرمز يتم استهداف ناقلة إيرانية.
1: ومع ذلك دكتور عذرا، ومع ذلك تغض الطرف عن كثير من هذه الحوادث التي تحدث تقريبا يوميا.
2: نعم، لأنه دائما الرئيس دونالد ترامب عينه على الناخب الأمريكي، لا يريد أن يعطي انطباع بأن الحرب مشتعلة رغم أن حالة الحرب قائمة. يحاول أن يطمئن الشارع الأمريكي والداخل الأمريكي بأنه لا توجد حرب في الشرق الأوسط. وعندما سئل حتى جيدي فانس عن الحرب مع إيران قال لا يوجد حرب مع إيران، توجد عملية عسكرية أمريكية قام بها الجيش الأمريكي ضد إيران ويتم متابعتها في الوقت الحالي. وبالتالي بينما يقوم الجيش الأمريكي بعمليات كبيرة على الأرض، الآن الحرب في أوج صورها، الحصار البحري مستمر، والحصار معروف أنه عمل من أعمال الحرب، القيام باستراتيجية جز العشب واستهداف أي خطوات تقوم بها إيران لاستعادة عافيتها أيضا عمل من أعمال الحرب. وبالتالي الحرب موجودة، لكن الرئيس دونالد ترامب لا يريد أن ينقل مصطلح الحرب وما يدور على الأرض بقوة للناخب الأمريكي حتى يكون هناك شعور بأن الانتخابات الأمريكية النصفية تجري في أجواء تأتي في نهاية المطاف لصالح الحزب الجمهوري.
1: ولكن يعني تحت أي ظرف من الظروف لن تجري هذه الانتخابات في في في في ظروف طبيعية أو في أجواء هادئة مع ارتفاعات في أسعار البنزين وفي ارتفاع أسعار أيضا الديزل. فيما يتعلق بقضية جز العشب، كلما طال دكتور كما ذكرت هذه السياسة مع ذلك نسمع تصريحات تخرج من الإدارة الأمريكية تؤكد بأن إيران عادت لبعض المواقع النووية لتعمل فيها، وعادت أيضا لإنتاج البالستي.
2: صحيح، أنا في رأيي مثل هذه المعلومات معلومات دقيقة جدا، لأنه لا تصدر حتى فقط من الإدارة الأمريكية والحكومة الأمريكية، لكنها تصدر من مراكز أبحاث، بتصدر من شركات تتابع على الأرض القواعد الإيرانية والمنشآت الإيرانية وفق أو من أقمار

0: عسكرية، هذا أؤكد أن هذه المعلومات لها مصداقية عالية، وأيضا تأتي أكثر من مصدر، يعني ليس فقط من مصدر أو شركة واحدة يمكن أن نقول هذه المعلومات يعني غير دقيقة أو ما إلا ذلك. أنا في رأيي إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ربما كانت مترددة في البرنامج النووي الإيراني قبل 28 فبراير الماضي وهذه الحرب، لكن مع صيرورة هذه الحرب بهذه الطريقة وبهذه المسارات وبهذه النتائج غير المحسومة على الأرض، كل ذلك بيدعم وجهة نظر الفريق المتشدد أو الفريق الراديكالي في إيران والذي يدعو إلى امتلاك القنبلة النووية. حتى هذا الفريق له له نوع من التفسير لفتوى المرشد السابق، عند المرشد السابق في عام 2001 قال أن يعني استخدام السلاح النووي محرم، وبالتالي هذا الفريق يقول نعم نحن لن نستخدم السلاح النووي، لكن لا توجد حرمة أو فتوى تحرم امتلاك، وبالتالي هو يفرق ما بين امتلاك السلاح النووي واستخدام السلاح النووي. لذلك بدأت إيران تنشط بشكل كبير جدا في مناطق وفي حتى ربما مراكز لم تكن معروفة لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا للوكالة الدولية للطاقة النووية، وأيضا تصريحات الوكالة الدولية وهذا نقطة في غاية الأهمية كلها تشير إلى عودة النشاط الإيراني فيما يتعلق بالبرنامج النووي. ربما هذه المعلومات وهذه التفاصيل قد تدفع الدول المترددة سواء في حلف الناتو في أوروبا في آسيا أنه إذا ما عادت الولايات المتحدة الأمريكية لشن عملية عسكرية كبيرة بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي، ربما تكون حالة التحالف الدولي ضد إيران يعني أكثر قوة وأكثر تماسكا وربما يعني أكثر إيلاما للأسلحة الإيرانية أو الجيش الإيراني أو القوات المسلحة الإيرانية.
1: واقع الحال دكتور يعني حتى أوروبا مشغولة تماما بما يدور في حرب روسيا وأوكرانيا، وتزداد مخاوفها يوما بعد يوم، وتزداد أيضا الصعوبات الاقتصادية لديها بسبب هذه الحرب. لكن الآن فيما يتعلق بموضوع إيران، الحصار والضغوط الاقتصادية، فعليا نشاهد التأثيرات من خلال كثير فيديوهات تأتي من الداخل الإيراني، التأثير كبير على الداخل الإيراني، لكن ماذا عن القيادات الإيرانية؟ ماذا عن القدرات العسكرية الإيرانية؟ إلى أي مدى هذه الضغوط الاقتصادية تؤثر عليها وتضعفها فعليا في الداخل؟
0: أنا في رأيي دائما العقوبات من الخارج تضعف الشعب لكنها لا تضعف الأنظمة. هذا الأمر موجود في إيران، موجود مع كوريا الشمالية، موجود مع كوبا. الحصار على كوبا وهي جزيرة صغيرة جدا منذ الستينات وحتى الآن، والنظام هناك موجود وقائم حتى الآن. لذلك أنا في رأيي نعم هذه العقوبات تؤثر وتؤثر بشكل كبير جدا، لكن إيران لديها خبرة كبيرة جدا في الالتفاف على العقوبات، لديها حدود برية سواء مع العراق مع تركيا مع باكستان، كل هذه الحدود تعمل فيها باكستان عن طريق نظام المقايضة. هناك بعض الأمور على الأرض أيضا تستخدمها إيران مثل بحر قزوين، روسيا تصدر كل شيء إلى إيران من الأسلحة إلى الأدوات المدنية.
1: لكن دكتور عذرا المقاطعة مرة أخرى، الكثير من بعض هذه الدول يعني تركيا مثلا هنالك دول أخرى لها حدود مع إيران أغلقت حتى الحدود ما بينها وبين إيران، فلم تعد يعني حركة حتى المسافرين قائمة تنفيذا لأيضا هذه العقوبات الدولية.
0: نعم ربما هذا في وسائل الإعلام لكن في الحقيقة غير ذلك. يعني على سبيل المثال في عام 2025 أكبر ميزان تجاري في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط ما بين إيران وتركيا أكثر من 40 مليار دولار حجم التجارة البينية بين البلدين، وبالتالي هناك فارق كبير جدا بين الخطاب الإعلامي والدبلوماسي الذي يصدر من تركيا عن إيران، لكن في حقيقة الأمر تركيا داعم كبير جدا جدا لإيران. روسيا نفس الأمر. القطار الدولي من الصين، القطار الدولي من الصين قبل الحرب كان حوالي قطار في الأسبوع، الآن كل التقارير الدولية المستقلة بتؤكد أنهم من 3 إلى 5 قطارات تأتي أسبوعيا إلى إيران. وبالتالي هذه الحدود البرية وهذه الحدود البحرية الطويلة، نعم إيران تأثرت وتأثرت بشكل كبير جدا، وتحدث حتى الرئيس الإيراني عن الوجع والألم الذي طال المواطنين الإيرانيين، لكن في نفس الوقت أنا في تقديري دول مثل الصين ومثل روسيا وأيضا تركيا ما زالت تدعم بشكل كبير جدا إيران. أيضا العراق، إيران تشتري كل شيء وتبيع

0: كل شيء مع العراق.
1: قضايا استراتيجية. التوتر بين الصين والفلبين في بحر جنوب الصين تجدد بعد اصطدام سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني بزورق فلبيني في المياه المتنازع عليها قرب جزر سبراتلي وسط تبادل اتهامات بشأن المسؤولية عن الحادث. وكان لنا هذا الحوار مع مدير المركز العربي للدراسات السياسية الدكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور، هذا الموضوع دائما يعود للواجهة بين فترة وأخرى، إن كان بين الصين والفلبين أو الصين وطبعا موضوع تايوان هذا منتهين نحن من بين الصين وأيضا اليابان، الصين وكوريا الشمالية، الصين ومع الكل في المنطقة.
0: نعم.
1: لماذا هذا التوتر دائم في منطقة بحر الصين الجنوبي؟
0: يعني طبعا اعتقد ان هذا اجابه هذا السؤال تاتي من محورين، المحور الاول هو اهميه بحر الصين، والمحور الثاني هو نظره الصين لبحر الصين الجنوبي. طبعا اهميه بحر الصين، اولا لو نظرنا اليه نجد مساحه هائله، نتحدث عن 3 مليون ونصف كيلو متر مربع، هذه هي المساحه، وبالتالي طبعا مساحه هائله حتى قدر بانه اكبر بحر في العالم. هذا من جانب. الجانب الاخر الاهميه الخاصه به انه يحتوي على كميات هائله من النفط ومن الغاز الطبيعي، وبالتالي طبعا اعتقد ان هذا يؤدي الى طمع كبير من كل الدول، وليس فقط الدوله الصينيه او اي دوله، لكن طبعا واقصد بالطمع هنا هو محاوله ان تستفيد من هذه الثروات النفطيه والطاقويه. هذا الجانب. الجانب الثاني ما يتعلق ب نظرة الصين لبحر الصين الجنوبي. الصين هي الدولة الوحيدة التي تنظر إلى هذا البحر باعتباره هو بحر صيني بحت، أو بحر تابع للدولة الصينية، في حين أن الدول الأخرى تنظر طبعا إلى أن هذا البحر هو بحر تطل عليه أكثر من 5 دول، وبالتالي من حق هذه الدول أيضا أن تستفيد من يمكن أهمية هذا البحر، سواء من خلال المرور فيه، سواء من خلال أيضا الجزء الخاص بالاستفادة من ثرواته الطبيعية، خاصة طبعا أن المشكلة حدثت من خلال مناوشات عسكرية ما بين بعض الصيادين التابعين طبعا لمانيلا الفلبين وبعض طبعا الحرس أو خفر السواحل الصيني، وبالتالي كما أشرتي تتكرر هذه الأمور كل فترة ما بين دولة من الدول التي تطل على هذا البحر وبين الصين، وبالتالي نعود إلى المسألة الخاصة بالأهمية والمسألة الخاصة برؤية الصين لبحر الصين، وهذه هي المشكلة فيما يتعلق طبعا بهذا الصدد.
1: الهيمنة على هذا البحر تعني أيضا الهيمنة أو السيطرة على مجموعة الدول، وهي مجموعة كبيرة ما بين فيتنام وكمبوديا وماليزيا و الفلبين وسنغافورة، مجموعة كبيرة من الدول حقيقة، أكثر ربما من 5 دول، وهناك أيضا في الشمال مجموعة دول أخرى. يعني إلى أي مدى بالفعل تستطيع الصين أن تهيمن من خلال هذا البحر على هذه الدول؟
0: يعني أعتقد أولا أن الصين تنظر للبحر من منظورين، أيضا منظور جيوستراتيجي يمكن يدخل فيه البعد السياسي والبعد الاستراتيجي، ومنظور اقتصادي بحت. فيما يتعلق بالمنظور الاقتصادي البحت، ننظر إلى الصين تحاول تسيير طبعا تجارتها الهائلة عبر هذا البحر دون إعاقة، أو دون أن يكون هناك نوع من حرية المرور من خلال طبعا بعض الموانئ التي تطل على هذا البحر وتكون غير طبيعة للصين، وبالتالي طبعا تنظر إلى البحر باعتباره بحر صيني بحت. هذا الجانب. الجانب الآخر من خلال طبعا الأهمية الجيوستراتيجية لهذه المنطقة تحديدا 3 مليون ونصف كيلومتر مربع، تنظر الصين بأن محاولتها للهيمنة أو وضع اليد كما يقال على هذا البحر يؤدي إلى أن هذه الدول تصبح هي التي تطلب المرور من الصين، وبالتالي نتحدث عن حوالي 6 دول، وطبعا هذه الدول بعضها يمكن الاستراتيجية الخاصة به لا تتبع الصين، إنما تتبع يمكن المعسكر الليبرالي أو المعسكر الأمريكي تحديدا، وبالتالي أعتقد أن هذه مشكلة، حتى أن تايوان ينظر إليها باعتبارها جزء من هذه المنظومة، رغم طبعا أن الصين تنظر إلى تايوان باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، لكن تايوان تنظر لنفسها باعتبارها دولة غير الصين، وطبعا يمكن تكمن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في بعد طبعا الدعم وما إلى ذلك، وبالتالي طبعا تتداخل الخيوط كما يقال ما بين البعد الجيوستراتيجي والبعد الاقتصادي.
1: ولكن واقع الحال يقول أن دول المنطقة منفردة لا تستطيع أن تواجه الصين إطلاقا.
0: بالتأكيد بالتأكيد، يعني نتحدث طبعا عن الصين كقوة كبيرة جدا، سواء من ناحية قوة اقتصادية أو حتى قوة عسكرية.

0: طبعا لو نظرنا الى الدول التي تطل على هذا البحر، اعتقد انها لا تقارن بالصين، سواء تايوان سواء الفلبين سواء ايضا بعض الدول الاخرى. واعتقد ان كل هذه الامور يعيدنا مره اخرى الى مساله تنظيم القانون الدولي للبحار، يعني كيف ينظر القانون الدولي للبحار الى مساله ترسيم الحدود البحريه، والى كيفيه ايضا ان تطل بعض الدول على هذا البحر وتكون غير تابعه له من الناحيه الجغرافيه. واعتقد ان رؤيه الصين لبحر الصين الجنوبي هي التي منعت من المسار الخاص بترسيم الحدود. على
1: وهذا عذرا هذا يقودنا وبشكل سريع دكتور الى السؤال حول القنوات الدبلوماسية وآليات الاتصال بين هذه الدول لإنهاء هذه المشكلة.
0: أعتقد أن المشكلة لن تنتهي، لأن هذه الدول تريد الذهاب إلى القانون الدولي للبحار أو الأمم المتحدة، لكن الصين تفرض سيطرتها من خلال القوى العسكرية على هذا البحر، وبالتالي طبعا أعتقد أن اصطدام القوى العسكرية مع المنظمة الأممية أعتقد أنه لا يفيد في النهاية.
1: نعم، وتبقى المخاوف دائما من اندلاع أي إشكالات قد تتطور في هذه المنطقة.
0: بالتأكيد، لأن الإشكالات ستكون كبيرة جدا، سواء منها ما يتعلق بالبعد العسكري وما يتعلق أيضا بجنوب شرق آسيا والتي تعد منطقة هامة جدا، سواء من المسار الاقتصادي أو حتى المسار العسكري. لكن نؤكد أن الصين هي ما زالت متحكمة في بحر الصين الجنوبي وتنظر إليه باعتباره بحر يعود خيراته على الصين فقط، وهذه هي الرؤية الخاطئة للصين.
1: جولتنا الإخبارية انتهت لكم، تحياتي سلوى العبدالله وتحياتي المخرج عبد القدوس إسماعيل عبد القدوس وتحياتي إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بملذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

كل نكران يبدأ بالتعود. كلما اعتاد الفرد على مشاعر وممتلكات وظروف معينة، كلما قلت قيمتها عنده، وتبدأ بالنقصان شيئا فشيئا حتى تتلاشى هذه القيمة. وهذا شبيه لمفهوم المنفعة المتناقصة في علم الاقتصاد. فتجربة السفر الأولى تحمل دهشة كبيرة، واللقمة الأولى لها لذة عظيمة، وأول أيامك مع شريك حياتك لها دفء لا يعادل، ولكن هذه الدهشة تبدأ بالتناقص مع الاعتياد، فتتحول هذه الدهشة إلى شعور طبيعي يومي وكأنه معطى ومن مسلمات حياتك البديهية أشبه بالروتين. وهنا تتسلل مشاعر الكفر بالنعمة، فتصحو صباحا وأنت لا تحمد الله على صحتك، ولا تشكر الله لوجود أحبابك، ولا تتأمل رزقك وبيتك وأمنك وأمانك. لهذا الامتنان دواء الاعتياد. حاول أن تهزم الاعتياد ورتابة الشعور عبر آيات الشكر والحمد، فالأمور ما زالت بديعة من حولك، ولكن بصيرتك أصيبت بالعمى ونفسك عطبت عن استشعارها. احفظ هيبة النعم ولا تنسوا الفضل بينكم. ملخص لكتاب عقلية الكشاف، لماذا يرى بعض الناس الأمور بوضوح، لجوليا غايلف. عقليتان من التفكير. هناك نوعان من أنماط التفكير. الأول هو الاستدلال القائم على الدوافع، حيث تؤثر الدوافع اللاواعية في طريقة استنتاجنا، فنبحث عن مبررات لتصديق ما نريد أو لرفض ما لا نريد، وهو ما يعرف بعقلية المحارب والجندي، التي تدفعك عن المعتقدات القائمة وترفض ما يعارضها ويصعب ملاحظتها في أنفسنا رغم وضوحها عند الآخرين. أما النمط الثاني فهو الاستدلال المدفوع بالدقة، أو عقلية الكشاف، التي تبحث بموضوعية عن الحقيقة وتتقبل تعديل المواقف عند ظهور معلومات جديدة. تفحص الافتراضات، تفكر في تفسيرات بديلة. كلا، نمطين موجودين لدى البشر بالفطرة، ولا أحد يستخدم أحدهما بشكل كامل، بل نتقلب بينهما مع وجود أشخاص يميلون أكثر إلى عقلية الكشاف، مما يجعل فهم عقلية المحارب خطوة أساسية قبل محاولة تبني عقلية الكشاف. إذا أسباب اعتمادنا على عقلية المحارب. تلجأ عقولنا إلى عقلية المحارب لست أسباب رئيسية، ثلاث منها عاطفية وثلاثة اجتماعية. الأسباب العاطفية تبدأ بالرغبة في الراحة وتجنب المشاعر السلبية مثل الخوف والندم والتوتر، مما يدفعنا لتصديق ما يمنحنا شعورا أفضل. يلي ذلك حماية احترام الذات عبر الدفاع عن معتقداتنا للحفاظ على صورتنا الداخلية، ثم رفع الروح المعنوية من خلال التركيز على الإيجابيات وتجاهل السلبيات لتحفيز أنفسنا على مواجهة المواقف الصعبة، وهو في جوهره خداع للذات. أما الأسباب الاجتماعية فتهدف إلى التأثير على الآخرين، وأولها الإقناع، إذ نقتنع بشيء ما كي نستطيع إقناع الآخرين به، وثانيهما تحسين صورتنا أمام الناس باختيار المعتقدات التي تجعلنا نبدو بمظهر جيد، وثالثا الرغبة في الانتماء للجماعة وتجنب إبداء آراء مخالفة، مما يجعلنا نتمسك بمواقفنا حماية لقيمنا وصورتنا الاجتماعية. لكن هذه العقلية كثيرا ما تأتي بنتائج عكسية. في هذا الكتاب أيضا يذكر الفرق بين الكشاف والمحارب. لكل من عقلية المحارب وعقلية الكشاف دور مختلف. فعقلية المحارب نستخدمها للاعتناق المعتقدات التي تمنحنا

المكاسب العاطفية والاجتماعية السريعة، بينما عقلية الكشاف تمكننا من رؤية الأمور بوضوح لاتخاذ قرارات مدروسة ومعالجة المشكلات والمخاطرة بحساب وتحقيق الأهداف وفهم العالم بعمق. غير أن دماغتنا اللاواعية هي التي تحدد أي عقلية نعتمدها تبعا للهدف والأولوية، ومع وجود تحيزات قوية في صنع القرار نبالغ في تقدير عقلية المحارب التي تمنحنا مكافآت فورية، ونهمل عقلية الكشاف التي تحتاج التزاما مستمرا بفوائد تراكمية في المستقبل. المانع الأكبر من تبني عقلية الكشاف هو ظننا أننا نستخدمها فعلا، إذ يقود هذا الاعتقاد إلى زيادة الثقة بالحدس والآراء دون فحصها. كما أن المعرفة والذكاء ليس ضمانا للموضوعية، فقد يستخدمها البعض لترسيخ قناعاتهم بدل البحث عن الحقيقة، فهما مجرد أدوات. وما يجعل الشخص كشافا حقا هو طريقة التفكير القائمة على البحث النزيه عن الواقع ثم التصرف وفق ما تكشفه الحقائق.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. أيضا في هذا الكتاب الحديث عن لا لخداع النفس. نخدع أنفسنا غالبا في حالتين أساسيتين، الأولى لطمأنة النفس أثناء الطوارئ، والثانية لتحفيز الذات. في حالة الطوارئ يدفعنا احتياجنا للشعور بالأمان والاعتقاد بأن العالم ليس مكانا مخيفا إلى استخدام الاستدلال القائم على الدوافع، رغم أن الموقف يتطلب واقعية دقيقة لاتخاذ قرارة صائبة. الاعتماد على عقلية المحارب في هذه اللحظات يقلل من قدرتنا على التصرف بفاعلية، لذا من المهم تبني استراتيجيات تقلل خداع الذات، مثل وضع خطة واضحة حتى لو كانت بسيطة، والبحث عن الجانب المشرق في أي موقف، ومع الممارسة تصبح هذه المهارات أكثر فعالية. أما في التحفيز، فانتشار فكرة أن الثقة وحدها هي مفتاح النجاح يدفع البعض لتجاهل دراسة فرص النجاح ومخاطر الفشل، مما يؤدي لنتائج سلبية لاحقة. توقع النجاح الدام أمر غير واقعي ويجلب خيبات أمل، بينما تقبل احتمالية الفشل مسبقا يمنح المرونة والشجاعة للمخاطرة ويجعل الرضا عن النتيجة أسهل، وهو جوهر ما تقوم عليه عقلية الكشاف. لا بأس أن تكون مخطئا لتكون أكثر نجاحا في التمييز بين الصواب والخطأ. لا يكفي أن تكون على حق، بل يجب أن تتقن التصرف عند الخطأ أيضا. البداية تكون بتغيير رأيك تدريجيا بدلا من إبداله دفعة واحدة، فالتغيير التدريجي أقل إجهادا ويعزز القدرة على تقبل الواقع المعقد الذي يحتمل الصواب والخطأ معاً.

الاعتراف بخطئك يجعلك أكثر قوة عندما تكون على حق، لأنه يمنحك فرصة لإعادة تقييم المواقف واستخلاص الدروس. كما أن متابعة الأخطاء في مجالات مختلفة تعلمك دروسا عامة حول كيفية عمل العالم وعقلك والميول التحملية في حكمك. عقلية الكشاف تتميز بمراجعة الآراء وتعديلها تدريجيا، مما يسهل تقبل الأدلة المناقضة ويحول الأخطاء إلى فرص لصقل المهارات. ومن المهم أن تدرك أن الوقوع في الخطأ لا يعني دائما ارتكاب خطأ فعلي، بل هو فرصة للتطوير والنمو بدلا من شعور بالذنب أو الحاجة للاعتذار. إذن كيفية الاستفادة من الخلافات؟ الاستماع لآراء الآخرين قد يبدو نصيحة قيمة، لكن غالبا بلا جدوى إذا لم تنتبه لكيفية اختيار المصادر. الاستماع العشوائي لمن يثيرون الجدل يضاعف تمسكنا بآرائنا بدل تغييرها. لذا يجب التركيز على من نحبهم ونحترمهم ومن نشاركهم الأهداف والأرضية الفكرية نفسها. فهؤلاء فقط يمكن أن ننهل منهم دروسا حقيقية من الخلافات. أكبر سبب لفشل التعلم من النقاشات هو توقع سهولة التغيير. حتى إذا كان الطرفان عقلانيين ومنفتحين، فإن التعلم صعب لأننا نسيء فهم وجهات نظر الآخرين ومعتقداتنا مترابطة. فتغيير معتقد واحد يحتاج إلى تعديل آخر، وهو ما نقاومه طبيعيا. كان هذا ملخص سريع لكتاب عقلية الكشاف لجوليا غايل. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة. إلى الملتقى، دمتم بود.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نزدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظلم.

ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: قبل الهاتف كانت الرسالة المكتوبة أسرع ما يستطيع الإنسان إرساله عبر التلغراف، لكن الحروف لا تحمل نبرة الصوت ولا ارتجاف الخوف ولا دفء التحية. كان السؤال الذي شغل مجموعة من المخترعين في القرن 19: هل يمكن للكهرباء أن تحمل الصوت نفسه؟ ومن بين أبرز من ساروا في هذا الطريق ألكسندر غراهام بيل، العالم والمخترع الذي ارتبط اسمه بتطوير الهاتف والحصول على براءة اختراع أمريكية له في عام 1876، في مرحلة شهدت أعمالا متزامنة لمخترعين آخرين في تقنيات الاتصال الصوتي.
0: نشأ بيل قريبا من عالم الصوت وتعليم الصم، فأصبح الكلام بالنسبة إليه أكثر من كلمات، كان اهتزازا يمكن دراسته وتحويله ونقله. ومن محاولة جعل الصوت يسافر عبر الكهرباء بدأ عصر غير معنى المسافة.
2: يا مابل، حين نتكلم ماذا يحدث أولا؟
0: ماذا يحدث؟ تهتز الأحبال الصوتية ثم يحمل الهواء الصوت،
2: وهذا الاهتزاز هو مفتاح الفكرة.
0: إذن تريد أن ترسل الاهتزاز عبر السلك؟
2: أريد تحويله إلى تغييرات كهربائية ثم إعادة هذه التغييرات في الطرف الآخر إلى اهتزازات مسموعة.
0: أي أن السلك لن يحمل صوتك كما يحمل الأنبوب الهواء،
2: بل يحمل تمثيلا كهربائيا للصوت
0: ثم يعيد الجهاز بناءه؟
2: نعم.
0: إذن ما هذا الغشاء؟
2: يتحرك عندما أتكلم أمامه، حركته تؤثر في الدائرة الكهربائية.
0: وفي الجهاز الآخر يوجد غشاء يتحرك استجابة للإشارة،
2: وهكذا نستعيد الصوت.
0: الفكرة تبدو واضحة، لكن الصوت الخارج ما زال ضعيفا،
2: لذلك نكرر.

0: التجربة. لا يكفي أن يصل الصوت، يجب أن يكون مفهوما.
1: سمعت شيئا؟
0: كلمة أم ضوضاء؟
1: الصوت غير واضح، لكنه يشبه صوت إنسان.
0: إذن نحن لا نبحث عن المستحيل، بل عن تحسين الممكن.
1: يا ألكسندر، إذا نجح الهاتف، ماذا سيحدث للتلغراف؟
0: سيظل له دوره، لكن الهاتف سيضيف شيئا مختلفا، الحديث المباشر.
1: سيستطيع الأب أن يسمع ابنه في مدينة أخرى،
0: والطبيب أن يتلقى نداء سريعا، والتاجر أن يتحدث إلى شريكه، والناس أن يتبادلوا الأخبار دون انتظار رسالة.
1: لكن ربما يقتحم الهاتف هدوء البيوت أيضا.
0: كل وسيلة اتصال تقرب البعيد، وقد تزعج القريب إذا لم نحسن استخدامها.
1: إذن الاتصال لا يعني أن يكون الإنسان متاحا دائما،
0: ولا يعني أن كثرة الحديث تصنع فهما أفضل.
1: الصوت يستطيع أن يصل، لكن هل يستطيع الهاتف أن يجعل الناس يصغون؟
0: هذه مهمة البشر لا الأجهزة.
1: تخيل أن يصبح هذا الرنين مألوفا في ملايين البيوت.
0: سيأتي زمن ينسى فيه الناس أن سماع صوت بعيد كان يوما حلما.
1: وقد تصبح المسافات أصغر
0: في الزمن، نعم، أما القلوب فلا تقربه الأسلاك وحدها.
1: إذن أنا أتساءل، ما الذي تعلمته من بحثك في الصوت؟
0: أن التواصل لا يبدأ بالكلام، بل بالرغبة في أن يصل المعنى،
1: وأن من يتحدث يحتاج إلى من يسمعه،
0: وهذا ربما أهم من الهاتف نفسه.

0: هكذا عبر الصوت السلك، وأصبح الهاتف واحدا من الاختراعات التي أعادت تشكيل المجتمع والعمل والاتصال الإنساني. ثم تطور من أجهزة ثابتة بسيطة إلى شبكات حملت أصوات العالم.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا قد تختصر التقنية آلاف الكيلومترات، لكنها لا تختصر الطريق إلى الفهم، فالصوت يصل بالأجهزة، أما الإصغاء فيصل بالإنسان. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: شخصية من بلادي. المخرج والكاتب المسرحي صقر رشود كاتب وفنان وممثل مسرحي، ولد في عام 1940، تنقل في طفولته بين البحرين والهند والحجاز مع أسرته، وعمل موظفا بدائرة المعارف بالكويت. شارك بتأسيس المسرح الوطني عام 1962، كان يعمل خبيرا لشؤون المسرح الكويتي في وزارة الإعلام.
1: الرابعة قبيل الفجر في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة الكويت تعرب عن امتنانها للدول الأعضاء بوكالة الطاقة الذرية لتزكيتها لعضوية مجلس محافظي الوكالة. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات على مواقع لميليشيا الحوثي واستعادة مواقع ميدانية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريبا. جيش الاحتلال يكثف تحركاته العسكرية في لبنان ويشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من الجنوب. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن استعادة 11 منطقة في شمال كردفان. مقتل شخصين إثر هجوم روسي استهدف شرق أوكرانيا. وموسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
2: ما هو بيع وشراء،

أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، القدوة الحسنة والصحبة الصالحة لهم أثر كبير في بناء شخصيتكم وتوجيه خطواتكم نحو النجاح والتميز. فالصديق الصالح يشجعكم على الخير ويدفعكم نحو النجاح، والقدوة الحسنة تلهمكم السلوك الإيجابي وتغرس فيكم القيم الجميلة. فاحسنوا اختيار أصحابكم واحسنوا اختيار قدواتكم، وخلوا من صداقاتكم طريق للخير والنجاح، وتمسكوا دائما بأخلاقكم وقيمكم، فأنتم من يصنع مستقبلكم وأنتم أمل وطنكم. اختر قدوتك بعناية واختر صحبتك بحكمة، فرفقة اليوم تصنع ملامح الغد.

في ظل النشاط العقاري الذي شهده النصف الأول من القرن العشرين، والذي كان للوثائق العدسانية دور كبير في توثيقه وتدوين مجرياته، كان الملاحظ

لاحظوا انتشار شراء كثير من الحوض، وهي أراض مسورة تستغل لأغراض متعددة. بن قميزان وعبد الرحمن ولد حمود في وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1919 ميلادية نجد إقراراً بشراء عبد الرحمن ولد حمود حوطة من محمد بن قميزان، الوثيقة بتوقيع القاضي عبد العزيز بن محمد العدساني، وجاء في نصها السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع عبد الرحمن ولد حمود من حامل هذا الكتاب محمد بن قميزان الكويتي، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو ملكه وهو الحوطة الواقعة في محلة المقصب، يحدها قبلة حوطة محمد بن عبد الله بن نصر الله، والجدار يخص بن نصر الله، وجنوبا حوطة علي بن حمد، والجدار يخص بن قميزان، والجدار القبلي يخص بن قميزان بثمن قدره وعدده 400 ربية. وجاء في كتاب الوثائق الأصلية الصادر عن مركز المخطوطات والتراث أن هذه الحوطة انتقلت في وقت لاحق إلى ملك الملا صالح بن محمد الملا بالشراء الشرعي، وذلك بتاريخ 27 من رمضان 1340 هجرية الموافق لعام 1922 ميلادية.

المعشرجي والصقر. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى 13 من شوال من عام 1339 ميلادية الموافق 1920 ميلادية، نجد إقرارا بشراء حمد الصقر حوطة من سعد المعشرجي. الوثيقة بتوقيع القاضي عبد الله بن خالد العدساني، وجاء في نصها: السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد حضر لدي سعد المعشرجي وأقر بأنه قد باع على حامل هذا الكتاب الحاج حمد بن المرحوم عبد الله بن يوسف الصقر، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو ملكه وفي حوزته وتحت تصرفه إلى حين صدور عقد هذا البيع منه، وهو الحوطة الواقعة في محلة القبلة المحدودة قبلة بالطريق الفاصل بينها وبين الأمريكان، والمقصود هنا المستشفى الأمريكان، وشمالا الطريق الفاصل بينها وبين بيت سعود المطيري، وشرقا الشعيب، وجنوبا حوطة السيد ياسين بن السيد عبد الوهاب بثمن قدره 3250 ربية. بن مزعل وبن رمضان. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1919 ميلادية، نجد إقرارا بشراء محمد بن رمضان حوطة من محمد بن مزعل، وجاء في نص الوثيقة: السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع محمد بن مزعل شهادة بن مزعل من حامل هذا الكتاب محمد بن عبد الله بن رمضان الكويتي، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو ملكه وهو حوطة في محلة الشرق. ثم تذكر الوثيقة حدود الحوطة إذ يحدها إلى الغرب بيت طاهر عجمي، وشمالا الطريق السد، وشرقا حوطة علي بن ناهض، وجنوبا بيت محمد بن علي بن رمضان بثمن قدره 165 ربية. شهد على الوثيقة وصححها عبد الله بن خالد العدساني مفتي الكويت آنذاك. ولعل انتشار شراء الحوط في عشرينيات القرن الماضي يأتي منسجما مع توسع المدينة تدريجيا وازدياد سكانها. ويذكر حمد سعيدان في الموسوعة الكويتية المختصرة أنه بات يطلق على الحوطة اسم مزرعة أيضا بعد أن أقيمت فيها غرفة أو غرفتان للجلوس والأكل وبعض المنافع، وتتخذ للراحة والاستجمام وقضاء عطلة الأسبوع بعيدا عن صخب المدينة وضوضائها. وقد تترك الحوطة بعيدا عن المناطق السكنية حتى يأتي الوقت المناسب لبنائها.

من تاريخ القضاء. يرجع تاريخ إنشاء دائرة المحاكم في الكويت إلى عام 1931 ميلادية، وذلك في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح، ولم يكن ثمة دار مخصصة لتلك الدائرة أول الأمر، فتم استئجار أحد المنازل ليكون أول دار للمحكمة الشرعية عام 1932 ميلادية، وكان موقعها في حي الوسط سوق المنازل. وثلاثين ميلادية الواقع في محلة السوق بجانب سوق الغربلي قبالة مسجد الفارس والصرافين في أيامنا هذه. وكان رئيس دائرة المحاكم الشيخ عبد الله الجابر الصباح، يجلس عادة من الصباح حتى الظهيرة في ذلك الكشك التاريخي الذي شهد على الكثير من أمراء آل الصباح. ثم نقلت المحاكم إلى ساحة الصفات عام 1944 ميلادية، ثم نقلت بعد مرور 13 عاماً إلى سوق الصفات الواقع في محلة المرقاب الجنوبي، حتى أنشئت وزارة العدل فيما بعد ونقلت إليها المحاكم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. رواه مسلم.

0: أن دولة الكويت تعتبر من أكثر الدول نشاطاً في العمل الخيري والإنساني، حيث جبل أهل الكويت منذ القدم على مد يد العون والمساعدة الإنسانية عبر أعمال خيرية بلغت مختلف أرجاء الأرض، وهذا ما منح دولة الكويت مكانة رائدة في المنطقة والعالم، وجعل منها مثالاً يحتذى في الخير والبذل والعطاء. ومن خلال نهج ثابت ومبدأ راسخ، واصلت الكويت تصدر المشهد الدولي في مجال العمل الإغاثي والإنساني، بهدف الإسهام في صون كرامة الإنسان وتحسين ظروف معيشته وتقديم المساعدة والعون لأشد الحالات الإنسانية ضعفاً وحاجة، سواء كان ذلك ناجماً عن وضع اجتماعي معين أو عن نشوب حروب وصراعات أو عن كوارث طبيعية وأزمات اجتماعية أو اقتصادية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، مما لا شك فيه ولا ريب وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلمة وعند كل وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وما من شر إلا وحذر منه ربنا جل وعلا في كتابه، وجاء التحذير في سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الآيات في كتاب الله وكذلك أحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تأمر إلا بما فيه خير ومصلحة ومنفعة، ولا تنهى إلا عما فيه شر وضرر ومفسدة. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. فهنا ربنا جل وعلا يقسم بالسماء والطارق، فالله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، وربنا جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم، ولكن بني آدم والإنسان لا يقسم إلا بالله جل وعلا، لأن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفره أشرك. وربنا جل وعلا قال: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. هنا استفهام من ربنا جل وعلا: ما هو الطارق؟ ثم يقول ربنا جل وعلا: النجم الثاقب، أي النجم المضيء. ثم بعد أن أقسم الله سبحانه وتعالى بالطارق الذي هو النجم المضيء وهو من مخلوقات الله جل وعلا العظيمة، النجم الثاقب: إن كل نفس لما عليها حافظ. فكل نفس من بني آدم والإنسان لها حافظ من الله جل وعلا من الملائكة، وكذلك ربنا جل وعلا يحفظها من كل سوء ومن كل مكروه. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هنا ربنا جل وعلا يبين لنا حقيقة الإنسان وحقيقة بني آدم، أنه خرج من الصلب والترائب، أي من خلال جماع أمه وأبيه وكذلك العملية التزاوجية خلق ورزق بني آدم.

0: الخيرية بمثابة العلامة البارزة في ساحات العطاء الإنساني، وهذا بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في مختلف بقاع الأرض، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وواجبها الإنساني، والذي يعكس بكل تأكيد عن الموقف الرسمي للكويت حكومة وشعباً اتجاه مساعدة كل المحتاجين بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بالدين أو العرق أو الجنس أو اللون. وتحاول الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
1: ثم يقول ربنا جل وعلا إنه على رجعه لقادر، أي كما خلقه الله سبحانه وتعالى أول مرة قادر يوم القيامة أن يرجعه، بل إن رجوعه في المرة الثانية أسهل من رجوعه في المرة الأولى، وهذا ليس بصعب على ربنا جل في علاه لأنه الخالق لكل شيء. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يوم تبلى السرائر أي تنكشف الأسرار فما له من قوة ولا ناصر، ليس له قوة وليس له ناصر يدافع عنه. ثم يقول ربنا جل وعلا والسماء ذات الصدع والأرض ذات الصدع. هنا ربنا جل وعلا يقسم بالمخلوقات العظيمة، وله جل وعلا أن يقسم بما شاء. والسماء ذات الصدع والسماء ذات الرجع أي السماء المليئة بالأمطار، والأرض ذات الصدع أي الأرض التي تنشق لخروج النباتات. يقسم الله سبحانه وتعالى بماذا؟ إنه لقول فصل وما هو بالهزل، أي أن هذا القرآن قول فصل، قول لا مرية فيه ولا شك فيه، وما هو بالهزل، وإنما هو في كله جد وكله حقيقي. ثم يقول ربنا جل وعلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لأن ربنا جل وعلا في آية أخرى قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمهما مكروا على دين الإسلام ومهما مكروا على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ومهما مكروا على المؤمنين فأن الله فاضحهم وأن الله سبحانه وتعالى يتولى أمرهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا وأن يحفظنا بحفظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

اليوم نبدأ فصلاً جديداً من الحلم، واليوم يبدأ الطموح ويولد الإنجاز ويصنع المستقبل. نعود بعقول تبحث عن المعرفة، وبقلوب تحمل الأمل، وبإرادة لا تنكسر. نستأنف مسيرتنا ونرفع سقف طموحاتنا ونمضي بثقة نحو المستقبل.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. نكمل معاكم اليوم الحلقة الثانية من سلسلة هارون الرشيد، السلسلة اللي راح تمتد على 5 حلقات. في الحلقة اللي فاتت شفنا نشأة هارون داخل البيت العباسي وتعليمه وإعداده من عمر مبكر ومشاركته في الحملات العسكرية ضد الدولة البيزنطية والحملة الكبيرة اللي وصل لها فيها الجيش العباسي إلى مناطق قريبة من القسطنطينية، وبعدها حصوله على لقب الرشيد، وشفنا انتقال الخلافة بعد وفاة أبوه المهدي إلى أخوه موسى الهادي، والخلاف اللي ظهر حول ولاية العهد إلى أن توفي الهادي سنة 170 للهجرة الموافق 786 للميلاد، وانتقلت الخلافة إلى هارون وهو بعمر يقارب 20 عاما. ومن هذه اللحظة بدأ فصل مختلف تماما من حياته، لأن الشاب اللي كان يتدرب على القيادة صار مسؤول عن واحد من أكبر دول ذاك العصر. لما تولى هارون الرشيد الخلافة كانت الدولة العباسية تمتد على مساحة واسعة جدا، وكانت بغداد هي مركز الحكم والإدارة. المدينة نفسها كانت جديدة نسبيا، لأن أبوه جعفر المنصور أسسها قبل ولادته وقبل ولادة هارون بسنوات قليلة، لكنها خلال فترة قصيرة تحولت إلى مركز يجتمع فيه التجار والعلماء وأصحاب الحرف والوفود القادمة من مناطق مختلفة. ومع اتساع الدولة كانت إدارة كل هذه المساحة تحتاج جهاز كبير من الوزراء والولاة والكتاب والقادة، ولهذا اعتمد هارون في بداية حكمه على رجال يملكون خبرة طويلة في الإدارة. وفي مقدمة هالرجال كان يحيى بن خالد البرمكي، الرجل اللي عرف هارون من سنوات شبابه وكان قريب منه قبل وصوله إلى الخلافة. بعد تولي هارون الحكم أعطى يحيى مكانة كبيرة وسلم الوزارة، وصار واحد من أقرب الناس إليه وأكثرهم نفوذاً في إدارة شؤون الدولة. وكان يحيى يملك خبرة سياسية وإدارية، ومع الوقت دخل أبناءه أيضاً إلى مواقع مهمة، خصوصاً الفضل وجعفر. الفضل بن يحيى تولى مسؤوليات وولايات مختلفة، وكان له حضور واضح في إدارة مناطق من الدولة. أما جعفر بن يحيى فكانت علاقته بهارون أكثر قربا على المستوى الشخصي، وصار من أبرز رجال مجلسه. وهكذا تحول البرامكة خلال سنوات قليلة إلى أسرة موجودة في قلب الإدارة العباسية، وصارت مسؤولياتهم تشمل ملفات واسعة من الولايات إلى الرسائل والأموال وإدارة بعض شؤون القصر والدولة. لكن وجود البرامكة ما يعني أن هارون كان بعيد عن الحكم ويترك كل شيء لهم مثل ما تصور بعض الروايات الأدبية المتأخرة. المصادر التاريخية تبين أن هارون كان يتابع شؤون الدولة ويعين الولاة ويعزلهم ويتحرك بنفسه في بعض الحملات والرحلات، لكن طبيعة الدولة الواسعة كانت تحتاج إلى تفويض صلاحيات كبيرة، والبرامكة كانوا في السنوات الأولى من أبرز الناس اللي وثق فيهم.

وكان النظام الإداري يعتمد على الدواوين، وكل ديوان مسؤول عن جانب معين من شؤون الدولة، وكانت الأخبار والتقارير تصل إلى بغداد من الولايات المختلفة، ومنها تصدر القرارات والتعيينات. ومع المسافات الكبيرة بين أطراف الدولة، كان البريد من أهم وسائل الإدارة، لأن ما كان مخصص لنقل الرسائل فقط، لكن أيضاً ساعد الدولة في نقل الأخبار والتقارير عن أحوال الولايات والولاة. أما بغداد فكانت تكبر مع نمو الدولة نفسها، الأسواق توسعت والحركة التجارية زادت، وصل إليها تجار وبضائع من مناطق بعيدة. موقع العراق بين طرق التجارة ساعد بغداد أنها تتحول إلى مركز اقتصادي مهم، وكانت الأنهار والقنوات وطرق البر تربط العاصمة بمناطق مختلفة، وصار اسم بغداد مرتبط في الذاكرة بفترة هارون الرشيد بشكل كبير، حتى أن كثير من الحكايات اللي كتبت بعد عصره اختارت بغداد في زمنه مسرح لأحداثها. وفي الجانب العلمي والثقافي، كان عصر هارون جزء من مرحلة توسع الاهتمام بالكتب والمعرفة والترجمة، لأن الصورة المشهورة اللي تربط بيت الحكمة بشكل المعروف مباشرة بهارون تحتاج إلى دقة، لأن تطور بيت الحكمة كمؤسسة كبيرة ارتبط بصورة أوضح بعهد ابن المأمون. ومع هذا كانت خزائن الكتب وحركة نقل المعرفة موجودة، وكانت بغداد قاعدة مهمة لتطور النشاط العلمي اللي راح يتوسع أكثر في العقود اللاحقة. وأيضا اهتم هارون بالحرمين، وكان يحج في عدد من السنوات، وتذكر المصادر كثرة حجة وغزوة مقارنة بكثير من الخلفاء، وكانت رحلات الحج بالنسبة للخليفة عملية كبيرة، لأن انتقاله من العراق إلى الحجاز يحتاج تجهيز طريق وحماية ومؤن ومرافقة عدد كبير من الناس. واهتمت الدولة أيضا بطريق الحج بين العراق والحجاز، واستمرت أعمال توفير المياه والمحطات والخدمات للحجاج خلال العصر العباسي. وفي نفس الوقت ظلت الحدود مع الدولة البيزنطية من الملفات المهمة في حكمه. هارون عرف هذه الجبهة قبل الخلافة من خلال الحملات اللي شارك فيها وهو شاب. بعد وصوله للحكم استمرت المواجهات والغزوات والهدن حسب الظروف، ولهذا كان يقضي فترات بعيد عن بغداد، خصوصا في مناطق قريبة من الحدود، وصارت الرقة في بعض سنوات حكمه من الأماكن اللي أقام فيها لفترات طويلة بسبب قربها النسبي من مناطق العمليات. ومع مرور السنوات وصلت الدولة في عهد هارون إلى درجة كبيرة من القوة والموارد، لكن هذا الاتساع نفسه كان يحمل تحديات مستمرة. بعض الولايات كانت بعيدة عن بغداد، وبعض الولايات يملكون نفوذ كبير داخل مناطقهم، وكانت تظهر من وقت إلى آخر اضطرابات تحتاج تدخل من الدولة. ولهذا كان نجاح الحكم يعتمد على اختيار الرجل اللي يثق فيهم الخليفة. ومع مرور السنوات وصلت الدولة في عهد هارون إلى درجة كبيرة من القوة والموارد، لكن هذا الاتساع نفسه كان يحمل تحديات مستمرة. بعض الولايات كانت بعيدة عن بغداد، وبعض الولايات يملكون نفوذ كبيرة داخل مناطقهم، وكانت تظهر من وقت إلى آخر اضطرابات تحتاج تدخل من الدولة. ولهذا كان نجاح الحكم يعتمد على اختيار الرجال اللي يثق فيهم الخليفة، ومراقبة القوة اللي يحصلون عليها مع مرور الوقت. وهني تحديداً بدأت تظهر المشكلة اللي راح تغير علاقة هارون بالبرامكة، الأسرة اللي ساعدته في إدارة الدولة من بداية حكمه صارت مع السنوات تملك نفوذ واسع جداً. يحيى بن خالد في الوزارة وأبناءه في مواقع مهمة،

اتباعهم موجودين في أجزاء مختلفة من الإدارة، ومع اتساع نفوذهم صار السؤال مو عن كفاءتهم فقط، لكن عن حجم القوة اللي أصبحت بيد أسرة واحدة داخل دولة يحكمها الخليفة. العلاقة بين هارون والبرامكة استمرت سنوات طويلة، وما عندنا سبب واحد بسيط نقدر نقول إن واحدة أدى إلى نهايتها. المصادر قدمت تفسيرات مختلفة، وبعضها ادخلت في قصص وحكايات اشتهرت لاحقاً أكثر من الأدلة التاريخية نفسها. لكن المؤكد إن التوازن اللي كان موجود في بداية حكم هارون بدأ يتغير، وإن الثقة الكبيرة اللي أعطاها للبرامكة راح تنتهي بقرار مفاجئ وقاسي سنة 187 للهجرة. في الحلقة القادمة من سلسلة هارون الرشيد راح نخصص الحلقة بالكامل لقصة البرامكة، من صعود يحيى وأبنائه إلى أعلى مواقع الدولة، إلى الليلة اللي تغير فيها كل شيء، ومقتل جعفر بن يحيى واعتقال أفراد الأسرة ومصادرة أموالهم. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

بنيان البيت لا يقل أهمية عن بنيان الأسرة. فحسن التخطيط وجمال التصميم وإتقان التنفيذ مهم لبنيان البيت وكذلك لبنيان الأسرة. بنيان الإنسان أهم من بنيان البيوت والعمرة. بنيان الأسرة أهم وأغلى بنيان. بنيان الأسرة مع برنامج بنيان. السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامج بنيان، وبنيان من أجل الترابط الأسري. اليوم موضوعنا موضوع جميل، وأنا أعتقد يعني كل المتابعين راح يستانسون عليه لأنه شيق وحلو ويخدم شريحة كبيرة من الناس. شنو عنوان لقائنا اليوم؟ ما هي الصفات العشرة اللي موجودة في كل إنسان؟ طبعا خبراء علم النفس عندهم مواصفات للشخصيات، وعلماء التربية وعلم الاجتماع عندهم مواصفات، أما العلم القرآني اللي رب العالمين لما خلق هذا الإنسان عرفنا بصفات العشرة، وأنا راح أذكرها لكم واحدة واحدة. والصفات العشرة ترى فينا كلنا، فيكم أنتوا وفيني أنا وفي الجميع، عشان كذي لما الواحد يتعرف على صفاته وعلى شخصيته يعرف بعدين شلون يتعامل معها. نشوف مع بعض من خلال هذه الرسمة شنو هي الصفات العشرة. لما أنا الحين أقسمها المربع وبعدين أقسمه إلى مجموعة من المربعات حتى نسجل الصفات العشرة فيه وناخذهم واحدة واحدة. الصفة الأولى شو يقول رب العالمين؟ أن هذا الإنسان يجحد. شلون عرفنا أنه يجحد؟ شو يقول الله عز وجل؟ إن الإنسان لربه لكنود.

يعني طبيعة الإنسان يجحد طبيعته سواء كان رجل أو امرأة، ويقول قتل الإنسان ما أكفره. ولذلك تشوف أحيانا شخص فلان ينعم عليه يعطي، بعدين فجأة يقول أنت ما أعطيتني، أنت مقصر بحقي، أنت كذا. طبيعة الإنسان، طبيعة البشر أن هذا الإنسان يجحد، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية، طبيعة الإنسان أنه عجول. عجول يعني مستعجل، إذا مثلا عنده معاملة بسرعة بيخلصها، يبي يسوق سيارة تلقونه يستعجل، عنده علاقة معينة وعنده مشكلة يبي بسرعة تتعالج، لا قدر الله اكتشف عنده مرض معين يبي يعالجه اليوم بسرعة. يعني طبيعة الإنسان عجول عجول عجول، وهذه صفة ثانية في كل البشر. الصفة الثالثة أن إذا خاصم يخاصم بشدة، يخاصم بشدة، وهذه الصفة الثالثة اللي رب العالمين علمنا إياها. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، هذه الصفة الثالثة. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فالإنسان كثير الجدل ويخاصم بشدة. ناخذ الصفة الرابعة أن الإنسان يئوس، فالله عز وجل يذكر أن الإنسان يئوس. وين هذه؟ وإذا مسه الشر كان يئوسا، وفي آية ثانية وإذا مسه الشر فيئوس قنوط. الصفة الخامسة أن الإنسان ينسى، ينسى، وكلنا ننسى، وخاصة الحين بعد مع انتشار التكنولوجيا وثورة الاتصالات وكثرة الارتباط بالتلفونات صار الواحد مشتت ما صار يركز، فكثرة النسيان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فإذا من صفات الإنسان أنه ينسى. الصفة السادسة الطغيان. الطغيان هي صفة سادسة في الإنسان. وين هذه الطغيان؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الصفة السابعة الجهل. وكل إنسان يعني يخرج من بطن أمه صفحة بيضاء لا يعلم شيء، ولذلك الله عز وجل يقول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان من صفاته أنه جهول. الصفة الثامنة الضعف. ترى كل إنسان ضعيف، حتى لو كان قائد جيش، حتى لو كان صاحب منصب، حتى لو كان عضلاته تشيل جبل، يبقى الإنسان ضعيف. وخلق الإنسان ضعيفا كما يقول الله عز وجل. الصفة قبل الأخيرة الهلع والمنع والجزع. وين الآية؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ناخذ آخر صفة من صفات الإنسان اللي هو أنه يلقي اللوم. الإنسان دائما دائما يلقي اللوم على الآخرين، ما يقول أنا أخطأت، ما يتحمل مسؤولية تصرفاته أو سلوكه. وين الآية؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الآن شفتوا هذه المعادلة؟ نشوفها مع بعض. خلينا نحط رقم 10، هذه رقم 10. إذا إحنا بنتكلم الآن في السايكولوجي أو بنقول حق علماء النفس أو علماء الاجتماع والتربية، تعالوا شوفوا مواصفات الإنسان في القرآن. هذه الآن مواصفات الإنسان في القرآن. الحين عاد عندنا مجموعة نقاط. شنو هالنقاط؟ لو عندي طفل متمرد أو عفريت شو أنا أتعامل معه؟ لازم أنا أكون دارس الصفات العشرة هذه حتى أعرف كيف أنا أتعامل معه. تلقون الطفل عجول، طيب ليش عجول؟ لأن خلق الإنسان من عجل، هذه من صفات البشر. تشوفون الطفل متمرد، ليش؟ لأن من صفات الإنسان الطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى، فتشوفونه متمرد. تشوفون بعض الأطفال مثلا عنيدين، ليش؟ لأنه هذه من صفة خلق الإنسان. طيب نشوف كبير، مو شرط صغير، كبير نشوفه كثير النسيان،
ليش ينسى؟ لأن من صفات الإنسان إنه ينسى. أكو بعض الناس في العلاقات إذا خاصم يخاصم بشدة، وإذا زعل يسحب شهر شهرين ثلاث، ها ما يطيح الحطب بسرعة ولا يرضى بسرعة. ليش؟ لأنه من صفات الإنسان. طيب هني أكو سؤال، إذا رب العالمين خلقنا كلنا بالصفات العشرة، هل ممكن أنا ما يكون فيني صفة من هالصفات العشرة، أو أنت ما يكون فيك؟ الجواب الصفة موجودة، لكن عندنا شيء ثاني إحنا نسميه التزكية والتربية. يعني أنا عندي صفة الجهل، بس أنا اجتهدت على نفسي وتعلمت فصار عندي علم، لكن الأصل أنا جهول، أنا يئوس، لكن أنا بثيت في نفسي الأمل ودربت نفسي على التفاؤل ودربت نفسي على الإيجابية، فصرت شخص إيجابي مع أني أنا من صفاتي اليأس. إذن التربية والتزكية، سواء تربية ذواتنا أو تربية الآخرين، لما إحنا نربي إيش بنسوي؟ إحنا نبي ندرب الإنسان على أن لا يجحد، لا يخاصم بشدة، أن يكون عنده وسائل الذكرى ما ينسى، أن ما يكون جهول، ما يكون عنده هلع وجزع. شنو علاجها؟ في الصلاة وفي العطاء. فإذا هذه الصفات السلبية اللي موجودة في الإنسان رب العالمين خلقها في الطين اللي شكل فيها آدم، وبعدين رب العالمين قال حق الإنسان قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه المعلومات اللي قاعد أقولها تفك اللغز، إن ليش فلان كذي؟ ليش فلان طبعه كذي؟ ليش فلان سلوكه كذي؟ طيب فلان ليش مؤذي؟ فلان ليش متكبر؟ فلان ليش مغرور؟ لأنه هذول ما تعبوا على أنفسهم ولا زكوا نفسياتهم.

شو الحكمة من أني أنا أعرف مواصفاتي حسب تفسير القرآن؟ لما قلنا أنه كل إنسان في 10 مواصفات: يجحد، عجول، يخاصم بشدة، يؤوس، ينسى، طغيان، جهل، الضعف، الهلأ، الجزع، ويلقي اللوم على الآخرين. 10 هذه اللي سجلناها مع بعض، شو الهدف منها؟ الهدف منها أني أنا أقوم سلوكي، وأني أنا أعالج هذه الصفات السلبية فيني وأخلي عندي صفات إيجابية. وبالتالي هذه الحكمة من التعرف على الشخص وعلى مواطن نقاط الضعف عنده. هذا أمر. أمر ثاني، أني أنا لما أتعامل مع أي شخص في الحياة، من خلال صداقاتي، من خلال علاقاتي، من خلال الأسرة، من خلال عيالي، لما أكتشف عندهم صفة من هالصفات 10، أعرف كيف أتعامل معها، وأعرف كيف أساعدهم في أنهم هم يزكون أنفسهم ويربون ذواتهم. فإذا المعلومة هذه مهمة جدا، وتعتبر دستور في الحياة، أن كل إنسان تعرف على نفسه. أنا الآن لو شريت جهاز جديد من غير دليل، ترى ما أعرف أستخدمه، والإنسان هو جهاز جديد. طيب وين دليل الإنسان؟ وين الكتالوج مال البشر؟ رب العالمين أرسلنا إياه من خلال القرآن. فهذه هي الصفات 10 اللي تعلمنا كيف نتعامل مع الإنسان. أنا أعتبر هذا الموضوع هو منهج في الحياة، وعلماء النفس وعلماء السلوك يصرفون من جهدهم وأبحاثهم الكم الكبير حتى يوصلون للمعلومات اللي القرآن قدمها لنا، حتى نعرف كيف نتعامل مع أنفسنا ونكون سعداء في الدنيا وكذلك في الآخرة.

دراستي بطموح متجدد وهمة أكبر وعزيمة تدفعنا نحو النجاح والتميز. فلنجعل من هذا العام فرصة جديدة للتعلم واكتساب المعرفة، ولنبدأ كل يوم بإيجابية وأمل، واضعين أهدافنا أمام أعيننا ومؤمنين بأن الاجتهاد والمثابرة هما طريقنا لتحقيق طموحاتنا.

0: منيرة المطير، حياك الله، نورتينا في برنامج منو؟
1: الله يحييك، مشكورة.
0: أنا ما أقدر أوصف لك كثر أنا سعيدة ومتشوقة وفيني فضول بدرجة كبيرة، أبي أدردش معاك. صح
1: مشكورين على الاستضافة.
0: حبيبتي، مكانتش اكثرت المسميات الوظيفية، بس في اسم للحين في جدل وللحين في تساؤلات من الناس: لايف كوتش. منو اللايف كوتش؟ أو شنو ممكن يسوي اللايف كوتش؟
1: اللايف كوتش شخص مجاله هو تطوير الذات. شنو معنات هالكلام؟ إذا شخص يبي يحسن حياته، إذا شخص عنده أهداف معينة
0: يبي يوصل لها.
1: يبي يوصل لها، إذا شخص مستعد يواجه نفسه، إذا شخص مستعد إنه يحسن جودة حياته من خلال مواجهته لنفسه، من خلال فالرحلة تكون من الداخل لبرا. إحنا عادة اتكالنا على الظروف، اتكالنا على الإنجازات، اتكالنا على الناس اللي دار مدارنا يكون جدا عالي، فهالشيء وايد وايد عامل مؤثر على نفسيتنا. فمن خلال جلسات اللايف كوتش أو اللايف كوتشنج نبدي نتساءل، نبدي نتعمق بمواجهة معتقداتنا، بمواجهة أفكارنا، بمواجهة الأحاسيس اللي نظرتنا للحياة تولد أحاسيس معينة، ونبدي نغير ونطور من أنفسنا.
0: يعني هل كل اللي يلجؤون حق اللايف كوتش أو الكوتش نفسه إيش كثر لازم تكون روحانياته عالية؟ هذه شلون ممكن نوضحها أكثر؟
1: شوفي، مو كل لايف كوتش الأساس عنده الروحانية، لكن أنا شخصياً أساس رحلتي شخصياً واللي أقدمه أساس الجلسات هي الروحانية. فبالنسبة حقي، إذا الواحد فعلاً يبي يحول حياته من الداخل لبرا، الإيمان عمود أساسي، اليقين عمود أساسي، إن الواحد يعرف متى يسلم الأمر عامل أساسي. إذا الواحد فعلاً تعمق، فعلاً شوفي، إحنا في أشياء ما ندري شنو قوتنا إحنا كشخص، شنو قوتنا؟ أنا عندي حرية الاختيار، أنا عندي الحرية إن شلون أنا أقول قصة حياتي. يعني شنو دايماً أقول حق الناس؟ أنا أقدر أقول لك عن ماضيي أو عن حياتي، أقدر أقول لك إياها بطريقة وين أقدر أصير ضحية ظروف حياتي، أو أقدر أقول لك قصة حياتي بشنو أنا تخطيت
0: شنو
1: وأقدر
0: أنجزت
1: ألهمك.
0: وتغلبت
1: ترى
0: عليه؟
1: هذا it's a
0: واو،
1: super power،
0: it is.
1: إن أنا عندي قوة إن أعطي شيء معنى. فهل أنا مستعملة هالحرية وهالقوة بشكل يفيدني، ولا أنا يعني مثل في إهمال بهالشيء، مو مستوعبة إن أنا أقدر أغير. وكل هالأشياء تصير من خلال الجلسات، إن أزيد الوعي عندي. ترى الوعي 90% من الترانسفورميشن، من الواحد يغير حياته. كل ما أعرف نفسي أكثر، كل ما أستوعب المعتقدات اللي تشكل أفكاري، كل ما أستوعب إن أفكاري هي تولد أحاسيس معينة، وكل هالأشياء هي اللي تحدد تصرفاتي، تبدي تغير حياتي. وهالمعتقدات تكون راسخة باللاوعي، عرفت إيه؟ فمن خلال مناقشات، من خلال conversations، deep conversations، يعني
0: True.
1: إيه، لا يعني through تقنيات معينة، through أتعمق وياك وتصير محادثات فيها عمق، تكتشفين عن نفسك أشياء وأشياء أنت شايلتها، اللي هم بالإنجليزي يسمونها programming أو conditioning،
0: إيه؟
1: يعني تترسخ فينا من الطفولة
0: وأنا
1: وإحنا
0: أكون
1: ما
0: ما
1: ندري.
0: أدري عنها.
1: أنا ما ن... إحنا ما ندري. يعني مثلا أنا أعطيك
0: أنا
1: معتقد،
0: I think أنا I need هذا الشيء.
1: كل شخص يحتاج هالشيء،
0: إيه؟
1: هو مو أنا وأنت، كل شخص يبي هالشيء،
0: إيه؟
1: كل شخص مستعد. لأنه شوفي، عامل أساسي للواحد اللي يبي ياخذ هالرحلة
0: إيه؟
1: وهو إنه فعلا يبي هالشيء حق نفسه.
0: شلون؟ شنو الشعور اللي يحوش اللي يقول لا أنا الحين محتاج أروح على هالتجربة؟ شلون؟
1: أنا أقول لك شيء، يعني أنا عن نفسي
0: إيه؟
1: كان داخلي فراغ، مع أن حياتي من برا كان عندي كل شيء،
0: ممتلئة.
1: إيه،
0: يس.
1: ممتلئة. فكنت أقول بس ليحين في فراغ داخلي،
0: أوه.
1: وليه ما وصلت؟ هذا ب 2013، ليه ما وصلت؟ وكان هالفراغ أحس فيه، ترى مو أنا ما أحس فيه،
0: إيه.
1: وعادة الناس تعطيك مسألة للسعادة، this plus this يساوي سعادة، إذا حصلتي هالشيء وكل أشياء برا منك، ها الاتكال يكون كله خارجي. فليه ما أنا حصلت كل الأشياء اللي قالوا لي إيه هي سر السعادة؟
0: ما حسيتيها في شيء ناقص.
1: لا هو سعادة، بس سعادة فليتنج، سعادة مو ثابتة، مو اكتفاء، مو سلام داخلي، شيء يجي ويروح مثل ما جاء يروح، يعني يتغير، مو
0: مو
1: ثابت،
0: ثابت.
1: ما احس ثابت. فليه ما انا قررت؟ قررت من رغبة، there was a passion حقي انا، كان في شغف، كان في رغبة، ابي مستعدة، وكنت دائما احس ان انا متأكدة ان في اكثر اشياء عن الحياة وعن القوانين الكونية وفي عمق للحياة أنا للحين ما اتجهته، وطلع هالعمق داخلي أنا،
0: يا
1: إن
0: سلام.
1: أنا فعلا أتعمق بالمعتقدات اللي أنا ما أدري إن أنا فعلا أنا
0: عندي اياها واقدر عليها.
1: باللاوعي. يعني مثلا أعطيك معتقد اللي أشوفه يعني من خلال جلساتي، الواحد ما يدري إن هو هذا معتقد راسخ باللاوعي، الحياة صعبة صح، وتشوفي وايد ناس يتكلمون ترى بهالطريقة أو أفكارهم نابعة من هالمعتقد، ترى أن الواحد يعيش يؤمن أن الحياة صعبة، يبدي يعيش على هالأساس. لما أنا أتصرف من هالمعتقد، أنت شنو تعتقدين أفكار اللي تنبع من فلتر الحياة صعبة؟ فأي شيء في تحدي أكون أنا ضحية هالمعتقد، ضحية
0: المعتقد.
1: أن الحياة صعبة،
0: اوكي.
1: بدال ما أفعل القوة اللي داخلي، بدال ما أفعل إن مهما يصير فهو خير لي، الحياة لي مو ضدي.
0: في لسن ورا هذا الشيء، في
1: إيه
0: مسج
1: هذا
0: ورا هذا
1: ترى
0: الشيء اللي
1: المسيرة هذه مو بس بشرية، أنا ليش أقول لك الروحانية بالنسبة حقي أساس، إذا الواحد يستوعب إن إحنا كلنا راح نمر بدروس روحانية على مستوى روحاني، مو بس على مستوى بشري،
0: ايه
1: فكلنا لازم نسامح الأشياء اللي وايد صعبة بالنسبة حقنا إن إحنا نسامحها، كلنا راح نمر بأشياء ما تخطر ببالنا إن إحنا ممكن نمر، كلنا لازم نفعل القوة، كلنا راح تتشكل عندنا قوة داخلية حق اللي يبي، unless الواحد يختار إنه يكون ضحية للحياة، لأن هذا هم اختيار.
0: تصدقين أنا أعرف يعني ناس حرام قاعد يجتهدون، تروح لايف كوتش بعدين تروح دكتور نفسي أو معالج نفسي، يعني they're trying، بس أحس deep inside هي للحين مقتنعة إن هي ضحية، ما قاعد يتغير شيء. فهذا صد نفس الكلام اللي أنت قلتي عنه، it depends على الشخص نفسه، هو الأكشن ماله إن هي مثلا she's trying to feel better ولا تلاقي solutions وحلول حق الوضع اللي هي فيه، بس كأنها كذابة. لا هي مرتاحة بوضع الضحية
1: تبي
0: وتبي تكون
1: تأكيد،
0: مسكينة،
1: تبي تأكيد عليه
0: صح؟
1: صح؟ هو شوف بقول شيء، من أخطر وعي هو وعي الضحية، لأنه شوفي ماكو وعي إحنا نتعلق فيه إلا إذا في benefits، إلا إذا في مميزات إحنا قاعد نحصلها،
0: أي
1: أوكي؟ فممكن إذا أنا من وجهة نظري ثبت على هالوعي، وعي الضحية، معناته أنا مو مسؤولة عن سعادتي،
0: مسؤولة.
1: وأنا مو مسؤولة إني أنا أصحى من هالشيء، ولا مسؤولة إن I rise، ولا مسؤولة إني أواجه الحياة، بس أنا ضحية، فهذا عذري صح؟ فمهما أروح حق مختصين إذا أنا مصرة، لأن شوفي الجلسات اللي أنا أقدمها في جزء علي، لكن في جزء على الشخص اللي جاي، ففي لازم يصير في أول شيء
0: أول
1: استعداد،
0: أها
1: وفي رغبة، وفي استعداد، لأن شجاعة يبي له شجاعة أن الواحد أول شيء يكون صريح ويا نفسه أن في جزء منه هو متمسك بوعي الضحية، اللي هو ترى وضع الضحية عدو للتطور،
0: أتفق معك،
1: وهو
0: أتفق
1: نوع
0: معك.
1: من أنواع منطقة الراحة، لأن again
0: الكومفورت زون مريحة قاعدة ولا شيء، كله
1: لأن في
0: منكم
1: benefits
0: مو مني، أنا
1: بس في
0: حاول.
1: معاناة.
0: إيه بس إذا مثلا جتلك واحدة هي يعني حاولت، يعني هي أخذت ستيب إن تتغير هذا المفهوم حق نفسها وحق حياتها، بس شنو التريجر او الشيء اللي تعطينها اياه اللي يغير مفهومها من ضحية وهي مطولة فيه الى واحدة لا خلاص صدق تبي تتغير؟ تقدرين تفرقين يعني؟
1: اي اكيد. شوفي اقول لك، هو جيف اند تيك، هو في ريسبتيفيتي، يعني لازم تصير واحده عندها نوع من الاستعداد ونوع من ان هي مستعده ان هي تغير من نفسها ومستوعبه. لان انا خاصه بجلساتي اقول لهم اذا انتوا استوعبتوا ان انتوا العامل المشترك كل ناحيه بحياتكم، فمعناته اذا انا كنت المشكله معناته انا الحل، لكن اذا بقول شيء ثاني برا مني هو المشكله، معناته أنا تحت رحمة شيء برا مني إنه يكون الحل. فاختار الصعب، ترى صعب أكون بمنطقة الراحة أو بالضحية أو إني بوعي الضحية صعب، لكن هذه صعوبة تقمت راح أحس إني مسجون. وفي صعوبة التغيير، وفي صعوبة مواجهة الواحد يواجه نفسه، الواحد يكون صريح ويا نفسه، الواحد ياخذ مسؤولية. ترى هالشيء وايد كبير، إنه أنا أقرر أن آخذ مسؤولية أني أنا مسؤول عن سعادتي، ما حد
0: وتسامح
1: راح
0: نفسها،
1: ينقذني.
0: لأن أتوقع وايد فيهم يكون ذنب أو قلت على أمور طافوهم في حياتهم، فما تبي تاخذ المسؤولية. لا، لازم يتعلمون أن سامحي نفسك عادي. اللي
1: التسامح وايد، هذا هم this is one of the blocks
0: ها ها
1: اللي يصير أن أبي أتحرر. يعني الواحد عنده، شوفي، يا إني أبدي سعادتي يا إني أبدي تمسكي. هذا يعطيني إن يسمونه righteousness بالإنجليزي، يعني شنو؟ إن أنا أبي أراويكم إن قصتي صج وصح. إنزين، ثمن إن أنا أكون صح هو معاناتي. التحرر والتسامح فيه صعوبة، لأن شنو الفكرة اللي تيجي؟ إن أنا انظلمت أو أنا تعبت. كنا إذا تمسكت، أنا قاعد أقول إن أنا مو راضية على نفسي، أنا مو فاهمة إن المضرة هي أول شخص قاعد ينضر لما أتمسك معاناتي وأتمسك بماضيي وأتمسك بالقصص اللي صارت فيني، أنا أول شخص قاعد يتعب.
0: كان
1: شوفي، من الأشياء اللي غيرت أنا حياتي شخصياً، استوعبت إن كل صعوبة وكل ظلم، وكلنا نمر بهالأشياء، كلنا انظلمنا، كلنا مرينا بتريل، كلنا مرينا بخيانات، كلنا مرينا بأشياء صعبة، ومن أقرب الناس كل من، أوكي؟ هذا جزء ولازم جزء نتقبله من الرحلة البشرية، أوكي؟ فلما أنا يصير عندي فيرم أستوعب أكيد الحياة لي، ليش الحياة بتكون ضدي؟ دائما الحياة لي، بس أجن على مستوى روحاني وعلى مستوى بشري من اللي أنا أبيه وتوقعاتي على مستوى روحاني. فشنو الدرس؟ شلون أنا أقدر أخلي هالصعوبة وهالخيانة وهالغدر وهالخسارة وهالفشل يكون سبب
0: قوتي.
1: بالضبط، سبب قوتي.

0: سبب اني اطور من نفسي.
1: اوكي
0: كذي خذيت التحدي كفيول انه يعزز مني بدال ما اكون تحت رحمته واكون ترابت يعني محبوسه.
1: سوالف معك ما تنمل وبنكمل اكيد بعد هالبريك
0: ان شاء الله.
1: حياك الله منيرة.
0: حبيبتي الله يحييك.
1: منيرة، تشوفين في ارتباط بين اللايف كوتش والاستشارة العلاجية والدكتور النفسي؟
0: شوفي الارتباط أقدر أقول لك إن كلهم يطلبون نوع من المواجهة للنفس، يعني لازم أواجه نفسي بالأخير بثلاث مجالات. لكن
1: سوري بس تتكلمين كالكلاينت اللي رايح
0: إيه
1: لازم
0: لازم يواجه نفسه، يعني لازم الأخير يرد، يعني راح يرد ولازم يغير من نفسه ويواجه نفسه بالثلاث مجالات اللي أنت قلتيهم. اللايف كوتش أكثر حق الشخص اللي مستعد يتجه ناحية المستقبل، يتجه ناحية إنه يبدي خلاص أنا بعطي نفسي باخذ مسؤولية سعادتي وعندي الاستعداد وعندي الاتساع إني أبدي رحلة تغيير. هذا اللايف كوتش.
1: اوكي
0: العلاج النفسي حق الشخص اللي مو قادر يتخطى الماضي، أكثر تركيزه على إنه يشافي الماضي، فإن كان من صدمات أو من ظروف أو أحاسيس مو قادر هو يتخطاها
1: الله يكون بعونهم.
0: فيكون العلاج النفسي مناسب حقه. الاستشارة تكون أكثر تتطرف حق موضوع واحد ويكون التركيز كله بموضوع واحد والنصايح والإرشاد يكون كله على موضوع واحد. هذا الكونسلتيشن إذا هذا قصدك يعني.
1: إيه
0: بس الشيء الكومن بينهم، العامل المشترك، هو الشخص بالأخير أنا اللي لازم أتغير وأنا اللي لازم أتحرر وأنا اللي لازم أواجه نفسي، يعني أنا الحل.
1: إيه شنو طريقة شلون الإنسان يدري إنه هو واجه نفسه؟ وشلون يعني على سبيل المثال أنا ما أدري هل أنا واجهت نفسي بيوم من الأيام؟ هل أنا محتاجة استشارة ولا لايف كوتش؟ هل العالم سريع ما يمدينا، كأننا راكضين ورا شيء بس ما ندري شنو هو صراحة. أحس شفتي لما قاعد تقولين كان في أمتنس معين،
0: صح،
1: فواجهتي نفسك بداية رحلتك وعرفتي طريقك وين، وهذا أحس ما أدري شنو في شيء بس ما أدري شنو هو، شلون أعرف؟
0: شوفي مثل ما قلت لك، تذكرين لما قلت لك قصتي، لما انا نويت صدق ترى تسخر لي كل شيء،
1: سبحان الله.
0: كل شيء يعني ليه مكاني، بس كنت وايد صادقه بنيتي. فانا وايد اؤمن بهالشيء، اذا الواحد كان فعلا صادق وفعلا ناوي، اذا يعني مو وايد او يعني ها ايه كنا ودي،
1: كنا ودي ايه
0: هذه مو نيه صادقه، هذا مو صدق استعداد، وهالمجال يتطلب استعداد من وجهه نظري. اوكي، واللايف كوتش اسلوب من ممكن يتسخر لك اشياء ثانيه، بس اللايف كوتشنج اذا كان يناسبك
1: ايه
0: وانت تبين احد يمشي وياك هالطريق،
1: ايه
0: تبين احد دائما تروحين حق احد وعيه او اسلوب حياته او طريقته او شلون يتكلم، نوعيه فكره، حضوره، شيء يلهمك، تحسين هالشخص ارتاح له، هالشخص
1: ابي اسمع
0: اقدر
1: منه
0: ابي اسمع
1: كذا.
0: منه وابي اتكلم وياه بعمق، لانه هم وايد مهم. اللايف كوتش نفسه مو هو الحل، انت الحل، لان اللايف كوتش لازم يردك حق نفسك انت.
1: اها
0: لا تعظمين اللايف كوتش،
1: اي اي
0: لا هو انت الحل،
1: صح.
0: فانت تبين شخص يردك حق نفسك وتبين شخص دائما ينصحك انت تدبرين وتفكرين بكل الجلسات. يعني انا دائما اقول حق الناس اوكي انا بتناقش، لان انا وايد احب العمق فانا وايد اقدر اتعمق، وقلت لك جوهر جلساتي هي الروحانيه، والروحانيه عالم وايد عميق، فانا لما اتعمق باشياء كذي مهم بالنسبه حقي الشخص يتفكر ويتدبر ويوصل نتائج، مو بس من خلال كلامي، من خلال انه هو يفعل الحكمه اللي داخله، وهو يبدي يعرف شلون يتفكر، شلون يشوف الحياه، شلون يتجه حق اشياء، ويبدي يتفكر ويتدبر معي عشان ما يكون اتكال. احنا اجين ما نبي نتكل على شيء برا منا 100%،
1: من على نفسه.
0: هام المساعد لكن مو
1: فهمتك
0: الحل.
1: فهمتك بس ما تشوفينها هذه مسؤولية وايد كبيرة عليك انتي أو كأي لايف
0: أنا
1: كوتش؟
0: أشوفها privilege.

0: ما
1: يعني
0: أسلم.
1: شلون أقول هالكلمة
0: ايه
1: بالعربي؟ بس أنا بالنسبة حقي أجان هذا الشغف من كثر ما هالمجال غير حياتي،
0: ايه
1: خلاني أعيش حياة واتصل بسلام داخلي
0: الحمد لله.
1: واتصل بإحساس بالاكتفاء وأكون سعادة مو متكلة على أشخاص يكونون بطريقة معينة، ظروف تكون بطريقة معينة، شيء وايد أعمق من كذي. فأتمناها حق كل من، فلما أحد يجيني أكون أنا وايد سعيدة. فنظرتي حق هالشخص كل ما يواجه شيء صعب، كل ما يواجه أحاسيس صعبة أو فكر، نمط فكر أو فكر معين أو معتقد معين أو whatever it is، وحتى لو كان متأثر أنا أدري شنو ورا هالشيء، أدري إنه هو راح يتحرر. وترى الحرية الصجية مو حرية سطحية، يعني أو والله أنا أقدر أروح المكان اللي أبيه ولا أنا أقدر ألبس اللي أبي. أنا بالنسبة حقي هذه حرية سطحية،
0: سطحية.
1: في حرية وايد أعمق اللي هي حرية داخلية، وإن أنا أقدر أستشعر بحاسيس مو متكلة على أي شيء غير علاقتي بربي
0: يا
1: وعلاقتي
0: سلام
1: بنفسي.
0: يا سلام. وما تتأثرين من الجلسات؟ بما أن الروحانيات عالية، هل ممكن أنت يو كاتش مثلا؟
1: لا
0: أبدا.
1: لا
0: آه ما شاء الله.
1: لا لا
0: أوكي
1: لا، أنا صار لي بهالمجال فترة وقاعدة أحاول أتذكر إذا كنت أتأثر. يمكن بالبداية كنت أنفعل إن لأن أبي هالشيء
0: أي
1: وايد حق الشخص اللي
0: أي
1: قدامي
0: أي
1: فأبي يفهم بسرعة.
0: أي
1: يمكن الحين أطول بالي أكثر وأستوعب إن كل واحد عنده his own rhythm،
0: أي
1: وكل واحد يحتاج الوقت، لأنه أجين الاستمرارية مهمة، والواحد يطول باله على نفسه وعلى هالنوع من الفكر يمكن جديد حق الشخص. بس لا،
0: نو
1: دائما أكون سعيدة حق أي شخص يتخذ
0: هذا القرار
1: هالقرار.
0: إنه يبي يغير. حلو حلو. علشان أروح حق اللايف كوتش المناسب، شنو المقومات أو الأساسيات اللي لازم أدور عليها؟
1: روحي حق شخص لما تشوفينه تحسين هالشخص أبي أسمع تفكيره، لما أشوف حضوره، لما أشوف طريقة تفكيره، لما أتكلم وياه مرتاحت له وأحس أقدر أفتح له قلبي، وأحس إنه ما أدري أنت عندك شيء أنا أبي أفهم اللي أنت فاهمه.
0: أرتاح أشارك.
1: إيه، وفي عامل الثقة،
0: إيه
1: يعني أثق فيه
0: أكيد أكيد.
1: ووعيه يكون وعي أحترمه. يعني أنا مثلا من الأشياء اللي كلها أسويها دائما أحط نفسي بأماكن وين الناس وعيهم أعلى من وعيي عشان أتعلم
0: أها
1: عشان أستفيد.
0: أوكي
1: فالشخص اللي أنا بيصير عندي مثلا private sessions وياه
0: إيه
1: وجلسات خاصة وياه،
0: إيه
1: أبي يكون شخص من داخل فيه إحساس يقول لي هالشخص مناسب حقي، من داخل فيه ثقة، فيه راحة، فيه element الإلهام. هم وايد مهم إن هالشخص يلهمني
0: يلهمني.
1: طريقة تفكيره،
0: ايه
1: حضوره، متصل بسلام، متصل بالأشياء اللي أنا ودي أتصل فيها من
0: فيها.
1: داخلي.
0: اوكي جربتي رحتي انتي قبل ما انتي تعطين السيشنز
1: رحت وين؟
0: حق لايف كوتشز
1: أو
0: وكذي؟
1: أكيد أنا عندي mentors و life coaches وكل هالأشياء أكيد.
0: وايد
1: إيه يعني
0: غيرتي.
1: أصلا السبب ليش أنا بهالمجال
0: ايه
1: is لأن لي ما رحت حق one of my mentors
0: ايه
1: بالبداية،
0: ايه
1: one of the life coaches.
0: ايه
1: هي قالت انت ضروري تدشين بهالمجال.
0: ما شاء الله
1: هي اللي حفزتني اني افتح اكونت واسوي. كنت اقول
0: واو.
1: لها شلون،
0: ايه
1: مع ان انا شخص دائما الناس تيجي ترى وتقول لك كل شيء طول عمري، انا هالصديقه او هالاخت او هال اللي ناس تيجي
0: يثقون
1: تطلب لها كل
0: ويرتاحون.
1: شيء وتقول،
0: اوكي
1: وطول عمري احب
0: تعطينهم
1: الممثل.
0: آراء ولا كنتي good listener بس؟
1: لا لا،
0: آراء.
1: كنت المنقذه والمصلحه. الحين
0: واو
1: عقب لا
0: اوكي
1: هذا مو شيء
0: سبحان
1: زين،
0: الله.
1: لا لا هذه مسؤولية، بعدين يصير بريشر على الواحد. لا الحين أنا مو منقذة ولا بس هذا قبل.
0: ايه
1: الحين استوعبت إن أنا اللي علي إني أسمع وأحس بالشخص وأتقبل بالضبط هو وين وأحس فيه وأعطيه من قلب، لكن انتهت مسؤوليتي. أنا ما أقدر أتحكم بالشخص ولا أقدر أفرض على الشخص ولا أقدر أكون، تصير مسؤوليتي إن الشخص اللي قدامي وهو يتغير بشكل شخصي. لازم أتفهم أن كل شخص بالأخير في مسؤولية علي وفي مسؤولية
0: عليه
1: عليهم.
0: وأتوقع بشكل أكبر عليه. قبل كل سيشن إيش كثر نفسيا تستعد منيرة؟
1: استعد بالدعاء وبالاتصال.
0: ونعم بالله. يعطيك ألف عافية
1: حبيبتي.
0: فاصل ثاني وراجعين لك إن شاء الله. حياك الله
1: حبيبتي. الله يحييك.
0: الحين عندي سؤال عن الكومفورت زون، لأن قاعدة أشوفها في كثرة.

0: وأتوقع حياتهم ما قاعد تتقدم بالشكل السليم. مو أنا اللي أحكم طبعا، كل واحد هو يحكم في حياته، بس ما تشوفينهم قاعد يتطورون وفي صعوبة بالتغيير، خايفين. إيش كثر هذا خطر على الإنسان؟
1: هو مو خطر كثر ما في معاناة بهالشيء، يعني ثمن هالشيء معاناة.
0: اوكي
1: والشخص اللي أجين اللي بياخذ رحلة تطوير الذات، اللي فعلا يبي يغير من نفسه، لازم هو يبي هالشيء،
0: هو يكون
1: لازم
0: مؤهل، صح.
1: رغبته تكون عالية، لازم يصير عنده استعداد. أنا ما أنت أنا أنت أي حد مهما تحبين شخص ما تقدرين تقنعينه، لأن حتى لو راح، حتى لو راح
0: ما رح يغير
1: ما راح
0: شيء،
1: يستمر،
0: صح.
1: ماكو فايدة. فمنطقة الراحة هي من أعداء التطور ومن أعداء
0: نجاح.
1: السلام الداخلي اللي إحنا نبيه. شوفي إحنا كبشر كلنا نبي نفس الشيء، لاحظي كلنا نبي السعادة، كلنا نبي الحب، كلنا نبي السلام الداخلي. ترى كلنا نبي الجوهر، الأشياء اللي نبيها. خلي مثلا الواحد اللي يبي نجاح ولا مثلا بيت ولا علاقة ولا زواج ولا هذول، لا، جوهر الشيء شنو اللي تبي؟ حب، سعادة، راحة،
0: أمان،
1: اكتفاء،
0: صح.
1: أمان. أيا كان بشر، لو أجيب لك واحد من ما أدري نفس الشيء، صح؟
0: 100%.
1: أوكي، كل هالأشياء عوامل داخلية، كل هالأشياء إحنا متحدين فيها كبشر. فليه ما أنا أستوعب من كرم رب العالمين
0: نعم
1: إن
0: الله.
1: كل هالأشياء أوريدي موجودة بداخلنا، إحنا اللي علينا نبدي،
0: نمليها ونرتبها.
1: لا نبدي أكثر من نتحرر من الأشياء اللي تخلي، من الأفكار والمعتقدات اللي مسوية بلوك حق هالأشياء، عرفتي؟ فإذا كان فكر مو متصل بالسلام، عندي الاستعداد إني أواجهه وأحس فيه وأتفهمه عشان أقدر أتحرر منه، فهمتي؟ فهو ماكو شيء زيادة بيعطيني هالشيء، يعني ماكو شيء. يعني مثلا في وايد ناس، نقول مثلا هدف من أهدافي المال، في وايد ناس عندهم فلوس مو سعيدين وما
0: مية
1: يحسون
0: بالمية
1: بالحرية.
0: مية
1: أوكي،
0: بالمية
1: علاقات، في وايد ناس بعلاقات ويا أشخاص تحبهم
0: تعساء.
1: تعساء. أوكي، فإذا إحنا نبدي نربط إن ترى الأشياء اللي برا مو جارنتي بتعطينا الإحساس اللي داخل، أحاسيس
0: ريفلكشن هذا مال داخلي.
1: إيه هو
0: اوكي
1: داخل. هو
0: يس
1: لازم أول شيء الواحد يواجه دواخله، والشيء اللي فيه جمال، وبالنسبة حقي أنا أسميه تسخير. لما الواحد يصير عنده الشجاعة ويركز على نفسه ويركز على ويتعمق بدواخله، تبدي تتشكل الحياة من برا منه بشكل غير، يبدي نقطة الجذب عنده التغير. يعني الأشخاص اللي يقابلهم واللي يدشون حياته التغير، الظروف التغير، الفرص تزيد، لأنه هو بدأ التغير. ترى إحنا الحل وإحنا ما ندري،
0: 100%
1: إحنا ما
0: أتفق
1: ندري.
0: معك. يعني أنا إذا قعدت مرتاحة وايد، يعني الروتين الطبيعي دوام بيت جيم وات إيفر، أحس في شيء ناقص، ما أقدر، تفكيري يزيد، وسواسي يزيد، خوفي يزيد، مع أن الحمد لله الكل بصحة وعافية، أنا بصحة وعافية لله الحمد، بس أحس لا في شيء ناقص. أشتغل، أبوي الله يحفظه ويطول بعمره يقول لي بس ما يصير من الصبح لليل شغل ولا وات إيفر، أقول له أنا هذه راحتي، أنا لما أقعد ما عندي شيء أحس كأنه ما في قيمة، ما في إنتاج أو فايدة قاعدة أسويها بيومي، ما أرتاح.
1: اي
0: فأشوف إن مثلا اللي قاعدين بالكومفورت زون ومقتنعين، شلون نقدر نوعيهم إن ترى هذا سبب دماركم بس أنتم ما تدرون؟ شلون نقدر نخليهم ياخذون هذه الخطوة الأولى؟ هل في مثلاً أشياء ممكن نقول لهم إياها؟ هل شنو شلون؟
1: شوفي، أنا بقول نقطة على كلامك اللي قبل، بس
0: إيه
1: أبي أسوي هايلايت
0: أوكي
1: أفيدك فيها. بس
0: إيه
1: لا تخلين استحقاقك أو قيمتك بنفسك متكلة على ولا شيء. يعني مثلا حتى شغلك لا يزيد قيمتك واستحقاقك ويقلله، لا يكون على أي عامل خارجي.
0: إيه
1: تكون مثلا يكون شغفك، وتكون إن أنت شيء تستمتعين فيه وتحبينه، ويكون شيء مثل it's an extension of yourself أو you express yourself. أوكي، بس زي ما أنت تقولين، ما إن كنا قيمتك انهزت، بس ديري بالك من هالنقطة،
0: اي اي اي اكيد
1: إن
0: بالعكس
1: القيمة تكون متكلة على إنجاز، القيمة تكون

0: أو الاستحقاق يكون متكل على نتيجة معينة أو على يومي يتشكل، إن هذا هني في مدخل إن ترى أشك بقيمتي أشك. هذا وايد انتبهي منها. إيه هذه وايد نقطة مهمة. أوكي.
1: يس يس
0: فهذا
1: يس.
0: أنا كنت أسوي أبي
1: إيه لا ممتاز.
0: شيء الناس اللي منطقة الراحة شنو نقول لهم؟ السؤال اللي أنا أصلاً أسأله بكل جلسة،
1: إيه
0: أنت شنو تبي؟ صج صج خلينا نكون وايد صريحين، شنو تبي؟ أوكي. وشنو منو تعتقد بيه يعطيك شيء؟ منو الحل؟ هل إنه يعني لا أنا ما أقدر؟ أوكي خلاص، بس أنت كون واعي إن أنت الله معطيك حرية الاختيار، والله منعم علينا الحياة، الحياة فيها يعني جمال وفيها بركة، لكن احنا لازم نختار هالمسار، لازم نختار ان احنا نكون ممتنين، لازم نختار ان احنا نبدي ناخذ مسؤولية سعادتنا، ناخذ مسؤولية سلامنا الداخلي. مو كل شيء متكل على فلان وظرف وفلوس، والدنيا لا تاخذنا وايد. عشان شي اقول لك مرة ثانية، اساس كل جلساتي روحاني.
1: اوكي اوكي انترستينج والله. شنو اكثر العوائق سوري اللي يواجهونها الناس في رحلتهم؟ اكثر شيء مر عليك شفتي ان هذا مشابه عند اكثر الناس؟
0: ان يتحررون من قصصهم، القصص
1: متوسطين.
0: متمسكين بش كثر هم صح،
1: اوه
0: بش كثر هم صح، يصير عندهم خوف من التسامح او رابطين التسامح بالضعف، لأن
1: ليش؟
0: التسامح
1: قوة.
0: أصلا يحتاج قوة. أسهل شيء نعصب وتمسك، هذا أسهل شيء التسامح. والتسامح مو معناته أنا راضية على نفسي، ولا معناته إن قاعد أقول it's okay إن هالشخص سوى فيني شيء، لكن قاعد أقول إن هالظرف أول شيء إن أتقبل إن الظرف اللي صار فيني، وإن قاعد أقول خلاص انتهى ان هالشيء يسيطر على حياتي ويشكل مستقبلي. فهذه من الاشياء. الشيء الثاني ان الواحد يتحرر كومبليتلي من وعي الضحيه.
1: ردينا على الضحيه، هذا اكثر شيء تواجهينه. ها
0: هو ايه يعني
1: اتوقع لازم يعني لازم تدشين وايد بعمق معاهم عشان تغيرين مبدا وفكره هم مقتنعين فيها 100%. هذا اتوقع وايد صعب.
0: صح. لا هو مو صعب لما الواحد يفهم شنو راح يحصل لما يتحرر من هالوعي. لان ليش انا اتمسك بالوعي؟ عبالي ماكو شيء احسن منه، او هذا يعني بدون ما انا مستوعبه عبالي ان هذا يعني هو اللي مثل قاعد احصل جاستس، او قاعد يعني اذا صرت ضحيه هالشيء انه يعني ما يصير انا اسكت عن الظلم واسوي كذي، يعني نتشني كني I'm protecting myself، كني قاعد أحمي نفسي، كني قاعد أبرر. مو فاهمة إن أنا لو أتحرر العالم اللي بينفتح لي. فأنا هذا يكون النقاش، شنو راح يصير إذا أنا تحررت من؟
1: ومروا عليك كلاينتس ما قدرتي تغيرين فكرتهم، ليحين عايشين بالبؤرة اللي هم فيها، أو غرقانين بفكرهم وغرقانين، يعني ما قدرتي تطلعينهم.
0: لا شوفي قليل،
1: الحمد لله.
0: لكن إذا أنا كنت أحس إن الشخص ما قاعد يتجاوب معي، وأنا قاعد أعطي من طاقتي وما في استقبال، أنا بكل صراحة وبكل حب أنهي تعاملي معه.
1: وتشرحي
0: لأن
1: لها؟
0: لا هو أشرح أكيد، يعني كوميونيكيت بكل صراحة، أقول الصج، لأن أنا بالنسبة حقي أبي أخدم الشخص اللي يبي هالشيء. هو مو شغل أنا قاعد أسويه، هو ترى جزء من حياتي. أنا ماكو شيء أقوله حق الشخص اللي أنا أشتغل وياه إلا شيء أنا طبقته على نفسي وأعرف فائدته، وأنا أدري إنه يتطلب شجاعة ويتطلب رغبة عالية. فإذا الشخص ما يبي هالشيء، إذا الشخص مو مستعد وياي يعني متمسك أو مو مستعد، بكل صراحة أقوله، لأنه ليش يضيع من وقته ومن وقتي، ويضيع من فلوسه، ويضيع ليش؟ بس خلاص إذا ما في
1: تجاوب.
0: إيه تجاوب، وما قاعد تستقبل هالشيء، وأنا ما قاعد أشوف تغيير، وإن أنت قاعد تأخذ الشيء وتفكر وتدبر وتطبق التقنيات وتتناقش.

0: شوية يعني، يبين الشخص اللي يبيها الشيء ويبين الشخص اللي
1: لا بس مجرب بس ما قاعد
0: إيه.
1: يطبق.
0: فأنا ما أبي أشتغل ويا الناس اللي مو صدق يبون هالشيء.
1: اوكي، السوالف معك كانت عجيبة
0: حبيبتي
1: وفعلا استفدت. ثانك يو على الهايلايت اللي قلتي لي عنه، وان شاء الله بعد المشاهدين بيستفيدون مثلي واكثر. ثانك يو سو ماتش فور كومينج.
0: حبيبتي مشكورة.

0: تشوفونه بطلعة بحر.
1: طلعة بحر تشوفونه في هذه الأوقات

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة المشاهدين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن نجعل فيه الخير الكثير والنفع بإذنه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أيها المشاهدون الكرام، إن من أعظم المنن علينا أمة الإسلام أن جعلنا من أتباع هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا، هو خير الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين. الله عز وجل قد أثنى عليه ثناء عظيما وأخبر بأنه على خلق عظيم، وهذا الخلق يشمل الدين ويشمل الأخلاق ويشمل الأعمال، وهو لا شك قدوتنا وأسوتنا ورحمة أهداها الله عز وجل لهذه الأمة. هدى الله عز وجل به أعينا كانت غير مبصرة، وفتح الله به قلوبا كانت مغلقة، فتقلبت هذه النفوس من شرها إلى خيرها، ومن قاعها إلى سمائها، ومن رعاة للشاة والغنم إلى رعاة للأمم، فقاد هؤلاء المؤمنون الناس إلى خير ما يمكن أن يقاد، إلى خير الدين وخير الأخلاق وخير الأفعال وخير الأقوال.

لذلك حقه عظيم. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى عليه، أن صلى عليه في الصلاة، وأن يصلى عليه إذا ذكر. قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وأمر الله عز وجل بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة أيها الإخوة كما قال العلماء من الله ثناؤه على رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه إياه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم. ورد الفضل الكبير والكثير لمن صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، رواه مسلم. الله أكبر. إذا أنت صليت على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، الله عز وجل يصلي عليك في الملأ الأعلى ويثني عليك أيها العبد الفقير المسكين، يثني عليك الرب جل جلاله. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صححه بعض العلم أنه قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام ومقابلة النبي عليه الصلاة والسلام والالتقاء به وأن يكون من أتباعه أكثرهم عليه صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقيل: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إذن هذه من الأمور العظيمة، أن صلاتنا تعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. فهذا فخر وهذا شرف، أن يصلك أيها العبد المسلم تبليغ الصلاة، أن تبلغ صلاتك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه شرف لك ورفعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وفي رواية: ورفع له عشر درجات وحط عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تتخذوه مزارا وتكون يعني من العود يعاد دائما، وبعض الناس يتخذه مكان ومقرا للعبادة وغير ذلك ويجلس فيه أو يحتفل فيه، ومن مثل العيد. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فأينما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة تبلغه. ولا يعني ذلك عدم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تجعله مثل العيد الذي يفعله بعض الناس ويحدثون فيه بعض الأمور التي مخالفة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذه أيضا من الأمور

العظيمة من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبخل الناس من بخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ولا شك أن من أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والدعاء قبلها والدعاء قبله يلحق بالثناء على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا وعجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم قال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. وورد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجعل ثلث صلاتي عليك؟ قال: نعم إن شئت. ثم قال: الثلثين؟ قال: نعم. قال: فصلاتي كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. حديث حسن لغيره، كما بيّن ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، وهذا رواه الطبراني وغيره وبألفاظ مختلفة لا شك، ولكن حسنه لغيره الشيخ الألباني. إذن من أسباب كفاية الهم أن تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أسباب الرفعة الحب القرب ثناء الله رفعة الدرجات. فأبشروا يا من تصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم برفعة الدرجات وحط السيئات ومغفرة الذنوب ورضا الله. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أم ولدها بروحهم بالسيارة، تجي سيارة وتدعمهم كذي من العدم.
1: يوم دفنت زوجتي وولدي حسيت إني دفنت نفسي معاهم.
2: ما قدرت ترجع على الكويت.
3: بس يجي دوت الكورونا بيجزون طيارة حق الكويتيين اللي هني، وأنا ما راح أهد حق زوجتي وولدي.
4: عشت اسمع طول عمري كنت أنحاش من رأي أمي. وراي طيارة لازم ألحق. ترى هذه آخر طيارة دازينها لنا.
0: كان ميت مطعون خالص.
5: كل الأدلة اللي قدامي بتقول إنه أنتوا الاثنين متهمين بالجريمة.
6: أما الله يرحمهم شلون ماتوا؟
1: لا تجيب طاري أهلي على لسانك، فاهم؟
7: أنتوا راح تشتغلوا بالخدمة المجتمعية. عمر أنت راح تشتغل شوفير تاكسي، وناصر أنت راح تشتغل دليفري.
6: يعني هي الجريمة خلصنا منها.
7: لأن نحن هلا ما بنعرف إذا الحادث صار عن قصد أو عن غير قصد.
8: اشتغلت ببيروت شوفير، أنام 4 ساعات باليوم. ماخذها كعب داير ادلها شبر شبر. كويتي سايح مجرم حافظهم واحد واحد.
9: الشوفير شوفونا.

0: حياكم الله، خلونا نعيش هذه الذكرى من جديد ونشوف هذا المشهد.
1: شيء الجايد الصداع يا نوح اللي عندي في المعدة.
2: صداع في المعدة؟
1: وهذا اللي خليني ما طريقي مولية.
2: أول مرة أسمع في حياتي إن أكو صداع في المعدة. العادة الصداع بالرأس بس.
1: المهم كاك سمعت الحين وتصدق، وأنا صغيرة وأنا طفلة أول ما فتحت عيوني أبوي قال لي شيء انصدمت عقبها. من انولدت وأنا عندي عمى ألوان.
2: إيش عندك؟
1: عمى ألوان يا نوح. يعني؟ ما أشوف إلا باللونين الأبيض والأسود.
2: والحين هالألوان هاي كلها ما تشوفين هاي؟
1: أبد ما أشوف شيء الحين.
2: بس أسود وأبيض.
1: بس أسود وأبيض.
2: عيلانة شنو لوني الحين عندك؟
1: أنت أسود مخطط بأبيض.
2: ما روحش هذا يعني الله يهداك. هو زين إنه عمى ألوان أحسن أرخص حق النثانيف والتلفزيونات الملونة. التلفزيون أسود وأبيض بعشرين دينار.
1: شو اللي ضحكك؟
2: وين قمت راسك؟
1: اوه حي اسوان طول الطريق حاطتها على راسي تعورني.
2: والله كل المده انا على بالي شعرك هذا.
1: لا تخاف مو شعري.
2: يا اهو
1: شي
2: وين
1: شنو؟
2: حواجبك وينهم؟
1: شلتهم الحين وباكر الصبح ان شاء الله ارد اصبقهم مره ثانيه ولمعهم.
2: الاجواتي مو حواجب.
1: يلا عاد عن الغلط اهو عن الغلط
2: ان شاء الله.
1: هذه اخر موده الحين كله يحسون الحواجب ويرسمونهم ويلمعونهم. يعني انا قرع الاوادم
2: يحسنون الحواجب؟
1: ايه
2: لحيه هاي مو حواجب.
1: اقول نوح انت
2: لاجل عن عيونك ديري بالك.
1: عيوني رموشي. نوح باكر تبت لنا سهره
2: قطع. شنو هذا؟ انا حاجز على سهرة باكر لكن عقبها الباكر اللي شفته قدامي ما عرفت شني بهون. لكن ماشي والله حاله غش نبوكم غش حتى بالاشكال. والله مختار انا كل هالمده. شعر ترتيب، رموش ترتيب، الحيات ترتيب، ايش بقى منك؟ الحما هبره قاصرها شوي بزالي وفرد.
1: ايش عندك؟ ايش فيك انت حلطان؟
2: لا انا اقول لندن شنا السنة مو مثل كل سنة، مو على خبرتش.
1: لا والله شوف شنك مضايق.
2: لا ايش حقه مضايق؟
1: بعد اقول
2: لا اتضايق وعندي هالويه القمر الحلو اللي يلق.
1: مشكور.
2: يس
1: الحق
2: شنو؟
1: الحق علي
2: شنو؟ حتى بلندن صحتكم؟
1: الحق علي ولد ابو خماس.
2: ايش فيه؟
1: ريلي
2: ايش فيه؟
1: قشيان
2: إيه ما قالش منه؟
1: لا ما أدريش منه.
2: إذا شايف اللي أنا شايفه ما يلا من الريال.
1: يعني بالله شلون إيش قصدك؟
3: بليز
4: دكتور
3: هيلب
4: ماي زوجي.
2: My husband.
4: Help my husband.
1: Help him.
4: Please.
1: يسلمك. Help him.
4: دكتور. تكفى. Please help.
5: Okay. That's right.
2: هو يشوف شغله. Okay.
5: Just a moment. Take a long breath, please.
2: A long time since a long time. من كثر ما يحوس بالأندر جرام. من ذا اللي يدقدقون تأثر منه. مامي اللي يسمعها يقول مامي ما توصف يا لوري ومامي. Okay, Dr. Bajilla. Yes, Doctor.
5: Please listen to me carefully.
2: Okay, Doctor.
5: In fact, he has an emotional trouble, and I think he'll pass it.
2: And now?
5: Well, it's an extraordinary.

اليوم نبدأ فصلاً جديداً من الحلم، واليوم يبدأ الطموح ويولد الإنجاز ويصنع المستقبل. نعود بعقول تبحث عن المعرفة وبقلوب تحمل الأمل وبإرادة لا تنكسر. نستأنف مسيرتنا ونرفع سقف طموحاتنا ونمضي بثقة نحو المستقبل.

منذ آلاف السنين يعلن اللون الوردي لفجر البحر المتوسط عن بدء النهار على هذه الجزيرة، لكن الذين شهدوا الشمس وهي تشرق ليسوا دوما إيطاليين، وليسوا أيضا صقليين حقيقيين. منذ ولادة الحضارة تقريبا وجد الرحالة من بلدان السفر البحرية، كثير منهم لديه عقلية الغزو، وجدوا الجوهرة أي صقلية جائزة لا تقاوم. الإغريق والرومان والبيزنطيون والعرب والنورمان والإبريون وحتى الأوروبيون الأساسيون كلهم كانوا فاتحين وحاكمين على صقلية، لذا فإن ثقافتها كما المقبلات الجذابة مزيج شهي من المكونات الرائعة.

مهما كانت القوى الغامضة التي رفعت هذه الجزيرة البركانية فوق البحر، فإنها بالطبع وهبت سقلية صرامة فريدة وجمالا دراماتيكيا.

أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية هذا الصباح، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين: مقتل 3 أطفال في اليمن بقصف لميليشيا الحوثي، استهدف قرية غربي محافظة تعز، والقوات اليمنية تعلن استعادة مواقع ميدانية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريبا. جيش الاحتلال يكثف تحركاته العسكرية في لبنان ويشن قصفا مدفعيا على مناطق

متفرقة من الجنوب، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن استعادة 11 منطقة في شمال كردفان. مقتل 2 جراء هجوم روسي استهدف شرق أوكرانيا، وموسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية. مقتل 17 بهجوم انتحاري في باكستان. رئيس الأمريكي يعلن اتفاقا مع الدنمارك يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على جزيرة غرينلاند. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. نبدأ نشرتنا هذا الصباح بالشأن اليمني، حيث قالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن 3 قتلوا جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي على قرية غربي محافظة تعز، وأضافت أن الضحايا كانوا في القرية عند تعرضها للقصف في حادثة جديدة تضاف إلى الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين ولا سيما الأطفال في المناطق السكنية بمحافظة تعز. في غضون ذلك أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم ميداني واستعادة مواقع من يد ميليشيا الحوثي في مديرية الوازعية بالتزامن مع التصدي لهجوم آخر غربي تعز وشن ضربات جوية شرقي المدينة. نتحول إلى واشنطن، حيث قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب أنه قد يتعين على واشنطن استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد طهران، لافتا إلى أن قرار القضاء على النظام الإيراني كبير هو كل الاحتمالات واردة. وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون يفرض حزمة من العقوبات المشددة على روسيا وإيران الذي كان قد مرره مجلس النواب الأمريكي قبل يومين بتوافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وفي وقت سابق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة تجارية للإصابة بمقذوف مجهول أثناء وجودها في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها قبل أن تتمكن فرق الطاقم من إخماده لاحقا. وأفادت الهيئة بأن جميع أفراد طاقم الناقلة بخير، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية جراء الحادث. وأضافت أنه لم يتم حتى الآن تأكيد وقوع أضرار بيئية، فيما تواصل الجهات المختصة تقييم تداعيات الواقعة وملابساتها. في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت تحركاتها الميدانية في جنوب لبنان بالتزامن مع تقدم آلياتها وقصف مدفعي على مناطق جنوبية. وأوضحت أن آليات الاحتلال تقدمت باتجاه أطراف بلدتي دير ميماس وحداثة، فيما قصفت مدفعيته مناطق جنوبية عدة. وأضافت أن التحركات العسكرية ترافقت مع استمرار الغارات وعمليات التفجير في عدد من القرى والبلدات في ظل تصعيد ميداني متواصل بالمنطقة. إنسانيا، توالت التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية في جنوب لبنان جراء تواصل العمليات العسكرية، وسط تأكيدات أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر من تداعيات التصعيد وسط موجات نزوح واسعة ووضع هش قابل للانهيار في أي لحظة. في قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة بينهم أطفال في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي أمس خيمة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في الساعات 24 الماضية إلى 3، أحدهم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة. وفي السياق ذاته، تقدمت دبابات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين في حل التفاح شرق مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار كثيف من الزوارق الحربية الإسرائيلية تجاه شواطئ القطاع.
ونبقى في الشأن الفلسطيني، حيث حذرت السلطة الفلسطينية من خطورة طرح السلطات الإسرائيلية مخططات لبناء وحدات استيطانية

في منطقة إيوان شرق مدينة القدس المحتلة، وشددت على أن هذه الخطوات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردين المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وفورية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها الاستيطانية، داعيا في الوقت ذاته إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي. في السودان، أعلنت السلطات في إقليم النيل الأزرق أن الجيش السوداني تصدى لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة الكيلي قرب الحدود مع إثيوبيا. وفي تطور ميداني آخر، قال الجيش السوداني إن قواته استعادت 11 منطقة في شمال كردفان إلى جانب السيطرة على منطقتي الفرشاية والممسوكة. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم روسي استهدف مدينة بلاكاليا شمال شرق أوكرانيا، فيما أعلنت موسكو استهداف مركز لوجستي وسفينة شحن في ميناء تشيرنو مورسك، وقالت إنهما مرتبطان بإمدادات عسكرية لأوكرانيا. وعلى صعيد الدبلوماسي، استدعت الخارجية الروسية القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو محذرة من أن المنشآت العسكرية البريطانية في أوكرانيا المستخدمة لضرب روسيا ستعد أهدافا مشروعة، بينما أكدت لندن استمرار دعمها العسكري لكييف. في الأثناء، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم 3,300,000,000 يورو لأوكرانيا لتمويل مشتريات دفاعية ضمن قرض دعم كييف البالغ 90 مليار يورو. وقالت رئيسة المفوضية أورسيلا فون دير لاين إن الدفعة ستخصص لشراء طائرات مسيرة وصواريخ، مؤكدة استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا. من جهته، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساهماتها المالية لدعم أوكرانيا، معتبرا ذلك أمرا عاجلا. وقال ميرتس في بيان مشترك مع قادة الدنمارك وهولندا والنمسا وفنلندا والسويد إن هذه الدول تقدم نحو 70% من مساعدات الاتحاد لكييف، مطالبا في الوقت نفسه بخفض مشروع الميزانية الأوروبية المقبلة. في موسكو، يواصل الناخبون الروس الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية تستمر 3 أيام، وهي الأولى منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وسط توقعات باحتفاظ حزب روسيا الموحد الحاكم بأغلبيته في مجلس الدوما في ظل غياب معظم المرشحين المناهضين للحرب. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانتخابات ستعكس دعم ملايين الروس للجيش، مؤكدا وحدة المجتمع خلف القوات الروسية. ومن المقرر أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور مساء يوم غد الأحد، على أن تعلن النتائج شبه النهائية الاثنين القادم. في إسلام أباد، أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 17 شخصا بينهم 5 من رجال الشرطة وإصابة 50 آخرين جراء تفجير انتحاري استهدف مسجدا داخل أحد مقار الشرطة في منطقة كوهات بإقليم خيبر شمالي باكستان. وقالت شرطة الإقليم إن التفجير وقع داخل المقر، أعقبه تبادل لإطلاق النار مع مسلحين كانوا برفقة الانتحاري. في جديد الاتهامات بين بكين ومانيلا، قال خفر السواحل الصيني إن سفينة فلبينية تجاهلت تحذيراته وغيرت مسارها بشكل مفاجئ، ما أدى إلى احتكاكها بسفينة صينية في بحر الصين الجنوبي. بالمقابل، اتهم خفر السواحل الفلبيني السفينة الصينية بالاصطدام بسفينة فلبينية خلال دورية لتزويد الصيادين بالوقود. وأوضح الجانب الفلبيني أن الحادثة وقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين على بعد نحو 54 ميلا بحريا من ساحل بالاوان، فيما تبادل الطرفان الروايات بشأن ملابسات الحادث ومسؤولية كل طرف. نعود إلى واشنطن، ولكن في موضوع آخر، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام صفقة مع الدنمارك

تمنح الولايات المتحدة ما وصفه بسيطرة دائمة على الأمن في جزيرة غرينلاند التي كانت خاضعة لسيادتها. وقال ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية أبرمت اتفاقا مع مملكة الدنمارك وغرينلاند يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن وجميع الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، وأضاف أن ذلك بالاتفاق سيعالج تماما كافة المخاوف الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تتحمل أي تكلفة مقابل ذلك. وفي واشنطن أيضا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عدم تجديد العقوبات المفروضة منذ 2021 على الجيش الإرتيري، ما يعني رفعها فعليا. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن القرار يأتي في إطار تكييف سياستها مع التطورات الإقليمية وسط توترات متصاعدة في إقليم تيغراي الأثيوبي ومخاوف من تجدد النزاع. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. مقتل 3 أطفال في اليمن بقصف لميليشيا الحوثي استهدف قرية غربي تعز، والقوات اليمنية تعلن استعادة مواقع ميدانية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريبا. جيش الاحتلال يكثف تحركاته العسكرية في لبنان ويشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من الجنوب. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن استعادة 11 منطقة في شمال كردفان. مقتل 2 جراء هجوم روسي استهدف شرق أوكرانيا، وموسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية. مقتل 17 بهجوم انتحاري في باكستان. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا مع الدنمارك يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على غرينلاند. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادئة نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ولازلنا معكم في الحديث عن فوائد ذكر الله عز وجل وثمراته العظيمة، فالذكر من أعظم العبادات التي تربط العبد بربه وتجعل القلب دائما الصلة بالله سبحانه وتعالى. وفي هذه الحلقة نتوقف عند ثمرة عظيمة للذكر، فالذكر لله يطمع في رضائه سبحانه، ويرجو قربه ورفعة مكانته، ويستعين بالذكر على الثبات على الإيمان والطاعة، كما نتأمل في القرآن الكريم وفي مكانته العظيمة.

0: بين ذكر الله فهو كلام الله عز وجل، ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، وما يجعله من هداية ونور وطمأنينة للقلوب. فكيف يكون ذكر الله سببا لنيل رضاه والقرب منه؟ وما مكانة القرآن في حياة المؤمن؟ نترككم مع هذه الشذرات الإيمانية مع الدكتور محمد ضاوي العصيمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أخواني الكرام وأخواتي الكريمات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شذرات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. أخواني وأخواتي، لا شك أن الإنسان الذي يكثر من ذكر الله عز وجل فإنه بهذا قد حاز خيرا عظيما وفضلا كبيرا. فبذكر الله عز وجل يتحقق رضا الله تعالى الذي هو طموح الأتقياء وغاية الأنقياء. فالمؤمن كثير الذكر لله تعالى في كل شيء، إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة حمد الله عز وجل عليها. وهذا ليس خاصا بالأكل والشرب، بل إن المؤمن يحمد الله ويذكره في كل أوقاته وأحواله، فأنت في تمام الرضا بإذن الله تعالى. وإذا رضي الله عنك أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. فالنعمة الخاصة بعباده الصالحين حيث بها انشراح صدورهم وانبساط نفوسهم وراحة بالهم وفرحة قلوبهم وثباتهم على الإيمان، لا شك أن مثل ذلك إذا تحقق رضي الله عنك، وإذا رضي الله عنك أعطاك عطاء يدهشك. كذلك أيضا أن الذاكر لله تعالى يرتفع في الدنيا والآخرة، ولهذا أنزل الله سبحانه القرآن الكريم وسماه الذكر الحكيم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لماذا سمى الله القرآن ذكرا؟ بل إن القرآن هو أعظم الذكر، فالقرآن ذكر لله تعالى، فمن قرأ القرآن فهو ذاكر لله تعالى، بل هو أعظم ما يذكر به الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالقرآن كلامه وهو أحب ذكر إلى الله عز وجل، وبه يرتفع صاحبه ويعلو شأنه عند الله عز وجل. وهذا القرآن يتفاضل بما فيه من الآيات والسور باعتبار المتكلم فيه، وإلا فإن كلام الله لا يتفاضل، بل هو فاضل كله، لأنه صفته سبحانه وتعالى. ومما يدل على أن كلام الله يتفاضل أن الله جعل فضائل للسور كفضل سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران وآية الكرسي والمعوذات، وكذلك أيضا جعل سبحانه وتعالى فضلا لمن يقرأ هذه الآيات ويحفظها كسورة الملك مثلا كونها مانع من عذاب القبر وغير ذلك مما هو معلوم. فهذا يجعل الإنسان يحرص على أن يكون ذاكرا لله عز وجل في كل وقت وحين. ولا شك أن الإنسان الذي يذكر الله عز وجل لا شك أنه قريب من الله سبحانه وتعالى، فكلما كنت قريبا من الله أكثرت من ذكره. وهكذا المؤمن، وأقصد الذكر قرين المؤمن دائما وأبدا، وهو من أعظم وسائل ثباته على الإيمان. لهذا لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن شرائع الإيمان قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا يدل على أن الذكر من أعظم الأسباب التي تثبت الإنسان على الإيمان وعلى الدين وعلى اليقين وعلى القرب من رب العالمين. وهذا هو الذي يجب أن يحرص الإنسان عليه دائما وأبدا، أن لا يكون بعيدا عن الله عز وجل، بل هو قريب منه يذكره. والذكر من فوائده أنه يذكر الناس وينبه الغافل، يوقظ الإنسان الذي هو بعيد عن الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بذكره ومحبته ورضاه، إنه خير مسؤول وأعظم مأمول. ألقاكم بإذن الله مع حلقة جديدة من برنامجكم شذرات، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج شذرات، وقد توقفنا مع جانب عظيم من فوائد ذكر الله عز وجل، وما يجنيه المؤمن من رضاء ربه وقربه والثبات على الإيمان. ويذكرنا أيضا أن القرآن الكريم هو من أعظم الذكر، وإن الإقبال عليه تلاوة وتدبر وعمل من أعظم ما ينير القلب ويهدي النفس ويقرب العبد من ربه. فنسأل الله عز وجل أن يجعل ألسنتنا رطبة بذكره وقلوبنا عامرة بمحبته، وأن يرزقنا رضاءه وقربه والثبات على الإيمان، وأن يجعل القرآن نورا لقلوبنا وهدى لنا في حياتنا. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم ولقائكم

0: نتلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم. توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج فضاء المعرفة. برنامج فضاء المعرفة نافذتكم الأسبوعية للإطلاع على مجموعة متنوعة من الأخبار والمعلومات من مختلف المجالات. في كل حلقة نقدم لكم تغطية لأهم الأحداث والمستجدات في مجال الدراسات، العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، الصحة والعديد من المواضيع الأخرى التي تهم كل مستمع يبحث عن معرفة دقيقة وموثوقة. هدفنا أن نكون رفيقكم في رحلة المعرفة الأسبوعية، نوفر لكم المعلومات بطريقة واضحة وممتعة لتبقوا دائما على اطلاع بكل جديد ومفيد. برنامج فضاء المعرفة، إعداد بشاير العيد، تقديم مشاعل السعيد ومنصور لكلي، تنفيذ أحمد سعود. فضاء المعرفة، إخراج سالم الراشد.
1: مستمعينا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فضاء المعرفة، البرنامج الذي نصحبكم من خلاله في رحلة بين أحدث الدراسات العلمية والاكتشافات الحديثة، لنستكشف معا ما توصل إليه الباحثون في مختلف المجالات من الطب والصحة إلى التقنية والبيئة، وصولا إلى كل ما يثري الفكر ويواكب تطورات العلم.
2: في كل حلقة نحرص على أن نقدم لكم معلومات موثوقة مستندة إلى دراسات وأبحاث علمية حديثة بلغة مبسطة وأسلوب إذاعي سلس، لأن المعرفة ليست مجرد معلومات بل هي وسيلة لفهم العالم واتخاذ قرارات أكثر وعياً في حياتنا اليومية. يسرنا مرافقتكم في هذه الجولة العلمية الجديدة، فكونوا معنا.
3: لكل معلومة عالمها ولكل خبر أهميته، انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
1: دراسة أمريكية: النشاط البدني المنتظم قد يقلل خطر الإصابة بالخرف. أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن ممارسة النشاط البدني بانتظام قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف حتى لدى الأشخاص

0: خاص الذين يبدأون ممارسة الرياضة في مراحل متقدمة من العمر.
1: واعتمد الباحثون على متابعة آلاف المشاركين لعدة سنوات، ووجدوا أن الأشخاص الذين حافظوا على نشاطهم البدني مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة أو السباحة كانوا أقل عرضة للإصابة بالتدهور المعرفي مقارنة بمن كانت أنشطتهم البدنية محدودة.
0: وأشار الباحثون إلى أن النشاط البدني يسهم في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ ويدعم صحة الأوعية الدموية، كما يساعد على تقليل عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب والسكري، وهي عوامل تؤثر أيضا في صحة الدماغ.
1: وأكد فريق البحث أن هذه النتائج تعزز أهمية ممارسة النشاط البدني بانتظام ضمن نمط حياة صحي، مع الإشارة إلى أن الدراسة تظهر وجود ارتباط بين الرياضة وانخفاض خطر الخرف، لكنها لا تثبت أن النشاط البدني وحده يمنع الإصابة بالمرض.
0: دراسة بريطانية: الاستماع إلى أصوات الطبيعة قد يساعد على تحسين التركيز وتقليل التوتر. توصل باحثون في المملكة المتحدة إلى أن الاستماع إلى أصوات الطبيعة مثل خرير المياه وأصوات الطيور وحفيف الأشجار قد يسهم في تحسين التركيز وتقليل الشعور بالتوتر أثناء العمل أو الدراسة.
1: وأظهرت الدراسة أن المشاركين الذين استمعوا إلى أصوات طبيعية حققوا أداء أفضل في بعض اختبارات الانتباه، كما سجلوا مستويات أقل من التوتر مقارنة بمن عملوا في بيئات صاخبة.
0: وأشار الباحثون إلى أن الأصوات الطبيعية قد تساعد الدماغ على الاسترخاء وتحسين القدرة على التركيز، خاصة عند أداء المهام التي تتطلب انتباها لفترات طويلة.
1: وأكد فريق البحث أن هذه النتائج لا تعني أن أصوات الطبيعة تغني عن الراحة أو النوم الكافي، لكنها قد تكون وسيلة بسيطة تساعد على تهيئة بيئة أكثر هدوءاً وإنتاجية.
0: وإلى دراسة يابانية تقول: تناول الفاكهة بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب. أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في اليابان أن تناول الفاكهة بانتظام قد يرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بأعراض الاكتئاب، خاصة عند اتباع نظام غذائي متوازن.
1: واعتمد الباحثون على متابعة عدد كبير من البالغين، ولاحظوا أن الأشخاص الذين تناولوا الفاكهة بصورة منتظمة سجلوا معدلات أقل من أعراض الاكتئاب مقارنة بمن كان استهلاكهم لها محدوداً.
0: وأشار الباحثون إلى أن الفاكهة تحتوي على الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وهي عناصر قد تسهم في صحة الدماغ وتقليل الالتهابات، إلى أن هذه النتائج لا تعني أن الفاكهة تعد علاجاً للاكتئاب.
1: وأكد فريق البحث أن الحفاظ على الصحة النفسية يعتمد على مجموعة من العوامل، من بينها التغذية المتوازنة والنوم الكافي وممارسة النشاط البدني والتواصل الاجتماعي، مع ضرورة مراجعة المختصين عند ظهور أعراض مستمرة.
0: دراسة كندية: قضاء وقت في تعلم مهارة جديدة قد يدعم صحة الدماغ. توصل باحثون في كندا إلى أن تعلم مهارة جديدة مثل لغة أجنبية أو العزف على آلة موسيقية أو ممارسة هواية تتطلب التركيز قد يسهم في تنشيط الدماغ والمحافظة على قدراته مع التقدم في العمر.
1: وأوضحت الدراسة أن المشاركين الذين واصلوا تعلم مهارات جديدة بصورة منتظمة أظهروا تحسناً في بعض اختبارات الذاكرة والانتباه وسرعة معالجة المعلومات مقارنة بمن لم يمارسوا أي نشاط ذهني جديد.
0: لذلك أشار الباحثون إلى أن تعلم مهارات جديدة يحفز تكوين روابط عصبية جديدة في الدماغ، ويساعد كذلك على تنشيط مناطق مسؤولة عن التعلم والذاكرة وحل المشكلات.
1: وأكد فريق البحث أن تعلم مهارة جديدة لا يمنع التراجع الإدراكي بمفرده، لكنه يمثل عادة إيجابية قد تدعم صحة الدماغ إلى جانب ممارسة الرياضة والنوم الكافي والتغذية المتوازنة.

0: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا. في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
1: دراسة ألمانية تقول قضاء وقت أقل أمام الشاشات قد يرتبط بتحسن الصحة النفسية. أظهر دراسة حديثة أجرها باحثون في ألمانيا أن تقليل الوقت الذي يقضيه الأشخاص أمام الشاشات خارج أوقات العمل أو الدراسة قد يرتبط بتحسن الصحة النفسية وزيادة الشعور بالرضا عن الحياة.
2: وأوضحت الدراسة أن المشاركين الذين خفضوا استخدامهم للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في أوقات الفراغ أبلغوا عن انخفاض مستويات التوتر وتحسن جودة النوم وارتفاع مستوى التركيز خلال الأنشطة اليومية.
1: وأشار الباحثون إلى أن تقليل وقت الشاشات لا يعني الاستغناء عن التقنية، وإنما تحقيق توازن بين استخدامها وبين الأنشطة الأخرى مثل ممارسة الرياضة والقراءة والتواصل الاجتماعي وقضاء الوقت في الهواء الطلق.
2: وأكد فريق البحث أن النتائج تشير إلى وجود ارتباط بين تقليل وقت الشاشات وتحسن بعض المؤشرات النفسية، إلا أنها لا تثبت أن استخدام الشاشات هو السبب المباشر لجميع هذه التأثيرات، داعينا إلى إجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال.

0: دراسة سويدية: الجلوس لفترة طويلة قد يؤثر في صحة القلب حتى مع ممارسة الرياضة. توصل باحثون في السويد إلى أن الجلوس لساعات طويلة يومياً قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض أمراض القلب حتى لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام.
1: وأوضحت الدراسة أن ممارسة النشاط البدني تبقى من أهم وسائل الوقاية، لكنها قد لا تلغي تماماً الأثار السلبية للجلوس المتواصل، خاصة إذا امتد لعدة ساعات دون حركة.
0: وأشار الباحثون إلى أن مقاطعة الجلوس كل فترة قصيرة بالوقوف أو المشي لبضع دقائق قد تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين عمل العضلات، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على الصحة العامة.
1: وأكد فريق البحث أن أفضل النتائج تتحقق من خلال الجمع بين ممارسة النشاط البدني بانتظام وتقليل فترات الجلوس الطويلة وإدخال الحركة إلى الروتين اليومي سواء في المنزل أو مكان العمل.
2: هل تساءلتم يوما عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
1: وإلى دراسة أسترالية تقول: شرب القهوة في ساعات الصباح قد يكون أكثر فائدة من تناولها في أوقات متأخرة. أظهرت دراسة حديثة أجرها باحثون في أستراليا أن توقيت شرب القهوة قد يكون عاملاً مهماً للاستفادة منها، إذ ارتبط تناولها في ساعات الصباح بتحسن اليقظة دون التأثير بشكل كبير في جودة النوم.
0: وأوضح الباحثون أن تناول القهوة في وقت متأخر من اليوم قد يؤخر موعد النوم لدى بعض الأشخاص ويؤثر في عمق النوم ومدته، خاصة لدى من لديهم حساسية للكافيين.
1: وأشار فريق البحث إلى أن الاستفادة من القهوة تختلف من شخص لآخر، إلا أن الاعتدال في استهلاكها وتجنبها قبل ساعات من النوم قد يساعدان على تحقيق فوائدها مع تقليل آثارها المحتملة على النوم.
0: وأكد الباحثون أن القهوة ليست بديلاً عن النوم الكافي، وإنما وسيلة تساعد على زيادة اليقظة عند استخدامها بطريقة مناسبة وضمن نمط حياة صحي.

0: من أخبار اليوم إلى اكتشافات المستقبل في فضاء المعرفة، نأخذكم في رحلة عبر الأخبار والمعلومات التي تهمكم.
1: دراسة أمريكية: الحدائق العامة قد تسهم في تحسين الصحة النفسية. توصل باحثون في الولايات المتحدة إلى أن قضاء وقت منتظم في الحدائق العامة والمساحات الخضراء قد يرتبط بتحسن الصحة النفسية وتقليل الشعور بالتوتر والقلق.
2: وأوضحت الدراسة أن المشاركين الذين اعتادوا زيارة الحدائق أو المشي في الأماكن الطبيعية مرات عدة أسبوعياً سجلوا مستويات أفضل في مؤشرات الصحة النفسية، كما أبلغوا عن شعور أكبر بالراحة والاسترخاء مقارنة بالأشخاص الذين نادراً ما يقضون وقتاً في هذه الأماكن.
1: وأشار الباحثون إلى أن الجمع بين الحركة الخفيفة والهواء الطلق والطبيعة قد يسهم في تحسين الحالة المزاجية وتعزيز الشعور بالرفاهية، إضافة إلى تشجيع الأشخاص على ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة.
2: وأكد فريق البحث أن زيارة الحدائق لا تعد علاجاً للمشكلة النفسية، لكنها تمثل عادة صحية بسيطة يمكن أن تكون جزءاً من نمط حياة متوازن يدعم الصحة الجسدية والنفسية.
1: وإلى دراسة أخرى، دراسة بريطانية: الاهتمام بصحة الفم قد يرتبط بصحة القلب. أظهرت دراسة حديثة أجرها باحثون في المملكة المتحدة أن المحافظة على صحة الفم والأسنان قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية.
2: وأوضح الباحثون أن إهمال تنظيف الأسنان والتهابات اللثة المزمنة قد يرتبط بزيادة مؤشرات الالتهاب في الجسم، وهو ما قد يؤثر في صحة القلب على المدى الطويل.
1: وأشار فريق البحث إلى أن تنظيف الأسنان مرتين يومياً واستخدام خيط الأسنان عند الحاجة وإجراء الفحوصات الدورية لدى طبيب الأسنان تعد من العادات التي تسهم في الحفاظ على صحة الفم، وقد تنعكس إيجاباً على الصحة العامة.
2: وأكد الباحثون أن دراسة تظهر وجود ارتباط بين صحة الفم وصحة القلب، لكنها لا تثبت أن العناية بالأسنان وحدها تمنع الإصابة بأمراض القلب، وإنما تمثل جزءاً من نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني والمتابعة الطبية المنتظمة.
0: هل تساءلتم يوماً عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
1: دراسة يابانية: قوة عضلة الساقين قد تكون مؤشراً على التمتع بصحة أفضل مع التقدم في العمر. توصل باحثون في اليابان إلى أن الحفاظ على قوة عضلات الساقين قد يرتبط بانخفاض خطر تراجع القدرة الحركية مع التقدم في العمر، ويساعد على الحفاظ على الاستقلالية في أداء الأنشطة اليومية.
2: وأظهرت الدراسة أن المشاركين الذين حافظوا على قوة جيدة في عضلات الساقين كانوا أكثر قدرة على المشي وصعود السلالم والحفاظ على التوازن مقارنة بمن كانت لديهم قوة عضلية أقل.
1: وأشار الباحثون إلى أن تقوية عضلات الساقين لا تتطلب بالضرورة تمارين معقدة، إذ يمكن تحقيق ذلك من خلال المشي المنتظم وصعود الدرج وتمارين المقاومة الخفيفة المناسبة للحالة الصحية لكل شخص.
2: وأكد فريق البحث أن المحافظة على الكتلة العضلية مع التقدم في العمر تعد من أهم العوامل التي تدعم جودة الحياة وتقلل من خطر السقوط والإصابات، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.
0: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر أهميته. انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
1: دراسة فنلندية: الحفاظ على الهوايات قد يدعم الصحة النفسية وجودة الحياة. أظهرت دراسة حديثة أجرها باحثون في فنلندا أن الاستمرار في ممارسة الهوايات بانتظام

0: قد يرتبط بتحسن الصحة النفسية وزيادة الشعور بالرضا عن الحياة.
1: وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين خصصوا وقتاً لهواياتهم مثل القراءة والرسم والزراعة المنزلية والأعمال اليدوية سجلوا مستويات أقل من التوتر وأظهروا شعور أكبر بالرفاهية مقارنة بمن لا يمارسون أي هواية بشكل منتظم.
0: وأشار الباحثون إلى أن ممارسة الهوايات تساعد على تنشيط الدماغ وتعزيز الإبداع ومنح الإنسان فرصة للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية.
1: وأكد فريق البحث أن الهوايات لا تعد بديلاً عن العلاج عند الحاجة، لكنها تمثل عادة صحية يمكن أن تدعم جودة الحياة، خاصة عند ممارستها بصورة منتظمة إلى جانب النشاط البدني والنوم الكافي والتغذية المتوازنة.

كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا. في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.

0: دراسة كورية جنوبية: الحفاظ على مواعيد نوم منتظمة قد يعزز صحة القلب. توصل باحثون في كوريا الجنوبية إلى أن الانتظام في مواعيد النوم والاستيقاظ قد يرتبط بتحسن صحة القلب والأوعية الدموية، حتى إذا حصل الشخص على عدد ساعات نوم كافٍ. وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين كانت مواعيد نومهم متقاربة من يوم لآخر سجلوا مؤشرات صحية أفضل مقارنة بمن كانت مواعيد نومهم تتغير باستمرار بين أيام العمل والإجازات.
1: وأشار الباحثون إلى أن انتظام النوم يساعد على الحفاظ على الساعة البيولوجية للجسم، وهو ما ينعكس على تنظيم ضغط الدم ومستويات الهرمونات وكفاءة عمليات التمثيل الغذائي.
0: وأكد فريق البحث أن الحصول على عدد كاف من ساعات النوم يظل أمرا مهما، إلا أن الانتظام في مواعيد النوم قد يكون عاملا إضافيا يسهم في دعم الصحة العامة والوقاية من بعض الأمراض المزمنة.

0: دراسة سويسرية: التعرض المنتظم لضوء النهار قد يدعم صحة العينين لدى الأطفال. أظهرت دراسة حديثة أجرها باحثون في سويسرا أن قضاء الأطفال وقتا كافيا في الهواء الطلق والتعرض لضوء النهار قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بقصر النظر.
1: وأوضح الباحثون أن الأطفال الذين يقضون وقتا أطول خارج المنزل كانوا أقل عرضة لتطور قصر النظر مقارنة بأقرانهم الذين يقضون معظم أوقاتهم في الأماكن المغلقة.
0: وأشار فريق البحث إلى أن ضوء النهار الطبيعي قد يؤدي دورا في النمو الطبيعي للعين، مؤكدين في الوقت ذاته أن التعرض للشمس يجب أن يكون باعتدال مع مراعاة وسائل الوقاية المناسبة.
1: وأكد الباحثون أن قضاء وقت يومي في الأنشطة الخارجية إلى جانب تقليل الاستخدام المفرط للشاشات وإجراء فحوصات دورية للعين قد يسهم في الحفاظ على صحة البصر لدى الأطفال.
0: دراسة فرنسية: المواد الذكية قد تغير مستقبل البناء. توصل باحثون في فرنسا إلى أن تطوير مواد بناء ذكية قادرة على التكيف مع درجة الحرارة والرطوبة قد يسهم في تحسين كفاءة المباني وتقليل استهلاك الطاقة.
1: وأوضح الباحثون أن بعض هذه المواد تستطيع تقليل امتصاص الحرارة في الصيف والاحتفاظ بها في الشتاء، مما يساعد على خفض استهلاك أجهزة التكييف والتدفئة.
0: وأشار فريق البحث إلى أن هذه التقنيات قد تسهم مستقبلا في إنشاء مبان أكثر استدامة وصديقة للبيئة مع

0: تقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة باستهلاك الطاقة. وأكد الباحثون أن تطوير مواد البناء الذكية يمثل أحد الاتجاهات الحديثة التي تجمع بين الهندسة وعلوم المواد لخدمة الاستدامة وجودة الحياة.
1: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.

0: دراسة النرويجية: التيارات البحرية العميقة تؤدي دوراً مهماً في تنظيم مناخ الأرض. أظهرت دراسة حديثة أجرها باحثون في النرويج أن التيارات البحرية العميقة تسهم في نقل كميات هائلة من الحرارة بين مناطق العالم، مما يساعد على تنظيم درجات الحرارة والتأثير في أنماط الطقس والمناخ.
1: وأوضح الباحثون أن أي تغير كبير في حركة هذه التيارات قد يؤثر في توزيع الحرارة وهطول الأمطار ومستويات الحرارة في عدد من المناطق، ولذلك يواصل العلماء مراقبتها لفهم تأثير التغيرات المناخية بصورة أدق.
0: وأكد فريق البحث أن دراسة المحيطات أصبحت عنصراً أساسياً في التنبؤ بالتغيرات المناخية ووضع الخطط المستقبلية لحماية البيئة.
1: دراسة سنغافورية: الروبوتات البحرية الذاتية قد تحدث نقلة نوعية في حماية المحيطات. توصل الباحثون في سنغافورة إلى أن الروبوتات البحرية ذاتية التشغيل أصبحت تؤدي دوراً متزايد الأهمية في مراقبة البيئة البحرية وجمع البيانات العلمية وحماية النظم البيئية في أعماق البحار.
0: وأوضح الباحثون أن هذه الروبوتات تستطيع العمل لساعات طويلة دون تدخل مباشر، حيث تقيس جودة المياه ودرجات الحرارة ونسب الأكسجين، كما تراقب الشعاب المرجانية والكائنات البحرية في المناطق التي يصعب على الباحثين الوصول إليها.
1: وأشارت الدراسة إلى أن استخدام هذه التقنيات يسهم في توفير معلومات دقيقة ومتواصلة عن التغيرات البيئية، ويساعد العلماء على رصد آثار التغير المناخي والتلوث البحري بصورة أسرع وأكثر كفاءة.
0: وأكد فريق البحث أن التطور المتسارع في تقنيات الروبوتات والاستشعار الذكي سيجعل هذه الأنظمة جزءاً أساسياً من الأبحاث البحرية مستقبلاً، لما توفره من دقة عالية وانخفاض في تكاليف التشغيل ودعم لجهود المحافظة على التنوع الحيوي والموارد البحرية.
1: مستمعينا، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فضاء المعرفة، حيث استعرضنا لكم مجموعة من أحدث الدراسات العلمية التي تناولت موضوعات متنوعة في الصحة والتغذية ونمط الحياة وكل ما يسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء ثقافة علمية قائمة على المعرفة الموثوقة.
0: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونأمل أن نكون قد أضفنا إلى رصيدكم المعرفي معلومات جديدة ومفيدة. نلقاكم في حلقة جديدة مع مزيد من الدراسات والاكتشافات العلمية. إلى اللقاء.
1: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج فضاء المعرفة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، مشعل السعيد، منصور الكليب، أحمد سعود. فضاء المعرفة للمخرج سالم الراشد.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل

0: وانا سافرت قبل اعمل بيت البحر 5 سنوات دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
1: انا على يقين بان اذا توفرت الامكانيات يستطيع الناس ان ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
2: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصياتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
3: شيخان أحمد الفارسي، ولد شيخان أحمد الفارسي عام 1921 في حي الوسط، وكان والده أحد علماء الدين الأفاضل. تلقى تعليمه في مدرسة الشيخ عبد العزيز حمادة، ومن بعدها التحق بمدرسة السعادة، ثم التحق بمدرسة هاشم القناعي، وبعدها التحق بمدرسة لومباركية عام 1934. بدأ حياته العملية كمدرس، ثم التحق بالعمل لدى شركة هندسية تتبع الجيش الأمريكي عام 1943، وبعد ذلك تم تعيينه في وظيفة كاتب في دائرة تموين الأطعمة. وفي عام 1946 دخل في شراكة مع سيد حميد بهبهاني، وأقام شركة مقاولات لتوفير عمال لشركة نفط الكويت، وتوسعت الشركة وانضم إليها شركاء جدد، وبعد ذلك تم إغلاقها، وقام بفتح محل لبيع قطع الغيار للسيارات، وكتب له الله عز وجل التوفيق والنجاح. عين عضواً في مجلس بنك الائتمان، بنك التسليف والادخار عام 1964، وعضواً في مجلس التخطيط عام 1966، وهو عضو في مجلس إدارة شركة إسمنت الكويت عام 1969، وعضو في مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين عام 1970، وعضو في مجلس إدارة جمعية الدسمة التعاونية عام 1973. له العديد من الأعمال الخيرية، منها تبرعه ببناء مركز شيخان الفارسي لعلاج الروماتيزم، وبناء وترميم العديد من المدارس. وتوفي شيخان أحمد الفارسي في 27 من شهر يوليو 2013 بعد مسيرة مليئة بالعطاء.
4: السابعة صباحاً في إذاعة دولة الكويت، موجزنا لأهم وآخر الأنباء. مقتل 3 أشخاص في اليمن بقصف لميليشيا الحوثي استهدف قرية غربي محافظة تعز، والقوات اليمنية تعلن استعادة مواقع ميدانية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريبا. جيش الاحتلال يكثف تحركاته العسكرية في لبنان ويشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من الجنوب. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن استعادة 11 منطقة في شمال كردفان. مقتل 2 جراء هجوم روسي استهدف شرق أوكرانيا، وموسكو تعلن إسقاط 100 المسيرات الأوكرانية. مقتل 17 بهجوم انتحاري في باكستان. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا مع الدنمارك يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على جزيرة غرينلاند. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
5: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد

مع إشراقة كل صباح تبدأ حكاية جديدة وعنوان جديد. نلتقي لنقدم لكم باقة من أهم هذه الأخبار والأحداث والمعلومات. صباح التلاقي، صباح مليء بالأمل والمحبة. إشراقات برنامج من إعداد أحمد الفضلي، ومن التقديم نادية مال الله وأحمد العلوش.

0: مستمعينا الكرام، والآن مع هذه الفقرة وزميلتي نادية.
1: الخبز الأسمر أم الأبيض، أيهما أفضل لضبط سكر الدم؟

يعد خبز القمح الكامل خياراً أفضل من الخبز الأبيض عندما يكون ضبط سكر الدم هو الهدف الأساسي. الخبز الأبيض أكثر عرضة للتسبب في ارتفاع سريع بسكر الدم لافتقاره إلى كمية كافية من الألياف التي تبطئ الامتصاص، بينما يؤدي تناول خبز القمح الكامل إلى ارتفاع تدريجي وأبطأ في مستويات الجلوكوز مقارنة بالخبز الأبيض. ويؤثر اختيار نوع الخبز بشكل مباشر على سرعة دخول الجلوكوز إلى مجرى الدم بعد الوجبة، وهو عامل حاسم في إدارة سكر الدم. من منظور التحكم بسكر الدم، يتفوق خبز القمح الكامل على الخبز الأبيض بفضل محتواه العالي من الألياف والكربوهيدرات المعقدة التي تبطئ الهضم وتحد من الارتفاعات الحادة في سكر الدم. في المقابل، ترتبط المنتجات المصنوعة من الدقيق المكرر مثل الخبز الأبيض بارتفاعات أسرع في الجلوكوز بعد الأكل، ما يزيد الحاجة إلى الأنسولين ويرهق آليات تنظيم السكر في الجسم.

مقارنة غذائية. خبز القمح الكامل، ألياف أعلى، مغذيات دقيقة وبروتين أكثر، تأثير أبطأ وأكثر استقراراً على سكر الدم. الخبز الأبيض، سعرات وكربوهيدرات وصوديوم أعلى غالباً، تأثير أسرع على ارتفاع السكر. كيف يؤثر خبز القمح الكامل على ضبط السكر؟ الألياف تبطئ الهضم والامتصاص، ما يمنع القفزات السريعة في سكر الدم. الكربوهيدرات المعقدة تمتص ببطء وتعزز الشعور بالشبع، ما يدعم إدارة الوزن واستقرار السكر على المدى الأطول. دراسات

وتجارب سريرية أظهرت تحسناً في HbA1c أي المؤشر طويل الأمد للسكر مع استهلاك خبز القمح الكامل لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

كيف يؤثر الخبز الأبيض على ضبط السكر؟ التكرير يزيل الطبقات الغنية بالألياف من حبة القمح وهي المسؤولة عن الحد من ارتفاع السكر. التعرض المزمن لارتفاع السكر يزيد خطر مقاومة الأنسولين والسكري من النوع الثاني.

0: عودة من بعد الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال البرنامج أنا وزميلتي معكم.
1: الإفراط في تناول البرتقال يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 63%.

صرح باحثون من جامعة إنديانا الأمريكية أن الأشخاص الذين يفرطون في تناول الحمضيات أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد مقارنة بمن لا يستهلكونها. ووفقاً لصحيفة إكسبرس البريطانية، فإن الباحثين الأمريكيين توصلوا إلى أن الخصائص الضوئية والمسرطنة لمادة السورالين الموجودة في الحمضيات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، خاصة لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة. وقال الدكتور أندرو آر مارلي المؤلف الرئيسي للبحث: لقد عرف السورالين بخصائص التحسس الضوئي والتسرطن الضوئي، وهو موجود بكثرة في منتجات الحمضيات. وحفزت هذه الحقيقة الدراسات للتحقيق فيما إذا كان استهلاك الحمضيات المرتفع مرتبط بخطر الإصابة بسرطان الجلد بسبب السرطانات الضوئية للسورالين. ويشير هذا البحث إلى زيادة كبيرة في خطر الإصابة بسرطان الجلد المرتبط بزيادة تناول الحمضيات. ويمكن لهذه النتائج أن تشكل إرشادات التعرض لأشعة الشمس وكيفية تعاملنا مع تقديم المشورة للمرضى المعرضين بالفعل لخطر الإصابة بسرطان الجلد. ووجد البحث أن أولئك الذين يستهلكون أكثر من حصة واحدة من البرتقال في اليوم لديهم خطر متزايد للإصابة بسرطان الجلد بنسبة 79% مقارنة

بمن لا يستهلكونها. أما الأشخاص الذين يشربون أكثر من حصة واحدة من عصير البرتقال فيزيد خطر الإصابة لديهم بنسبة 54%. هذا وعلق كبير أطباء عيادة الطب المتخصص الروسي أوليغ سيريبريانسكي على بيان الباحثين، ووفقا له فإن هذا يبقى مجرد افتراض حتى الآن، إذ لم تتم دراستها بالتفصيل بعد. تظهر مثل هذه الآراء بانتظام، لكن الخبير ينصح بالاعتقاد بالحقائق المثبتة فقط. وأشار أوليغ إلى أن العامل الحقيقي في ظهور سرطان الجلد هو الأشعة فوق البنفسجية. إذا وجدت أورام في الجسم فيجب استشارة الطبيب على الفور.

0: عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا. أنا وزميلي معكم.
1: فوائد ومخاطر منتجات الألبان.

أعلنت الدكتورة فوسا أخصائية التغذية الأوكرانية بأن منتجات الألبان تزود الجسم بالأحماض الأمينية والدهون والكالسيوم والفوسفور، وفي نفس الوقت قد تخلق مشاكل صحية. ووفقا لهذا، عند الإفراط بتناول منتجات الألبان يحصل الجسم على كمية كبيرة من الكالسيوم الذي يمكن بأن يؤثر سلبا على عمل الغدة الدرقية. بالإضافة إلى هذا، تؤدي زيادة مستوى الكالسيوم في الجسم إلى نقص الحديد والزنك، ما يهدد بحدوث جوع أكسجيني وسيليوتا. وتقول فوس محذرة، يمكن أن يضطر الحليب الكبار والصغار على حد سواء، ويعتقد بأنه يسبب تطور بكتيريا الخميرة وتكون المخاط المسؤول عن مشكلات عديدة مختلفة، بدءا من أمراض الأذن والحساسية وانتهاء بأمراض الربو وفقر الدم. كما يمكن بأن تسبب منتجات الألبان زيادة الوزن. وتشير الخبيرة إلى أن الكالسيوم الموجود في الحليب ومنتجاته يخفض خطر الإفراط في تناول الطعام ويساعد على تخفيض الوزن. وتقول يمكن تناول الحليب ومنتجاته يوميا، ولكن من المهم عدم الإفراط بتناولها.

يعتبر الحصول على الفيتامينات من الأمور الرائعة لضمان حصول الإنسان على الاحتياجات الغذائية الأساسية التي يحتاجها، ولكن هناك توقيت مثالي للحصول على أي نوع فيتامين يختلف عن الآخر. ويحذر الأطباء من أن عدم تناول الفيتامينات بالطبع

الطريقة الصحيحة وفي الوقت الصحيح لن يؤدي إلى أي تحسن في الجسم، لأن جسد الإنسان لا يمتص الفيتامينات بالكامل إلا في التوقيت المثالي لكل منها. ويرتبط الأمر بصورة كبيرة بتزايد

امتصاصها، لذلك يوصي الأطباء بتناول تلك الفيتامينات على معدة فارغة مع كوب من الماء. أما بالنسبة لفيتامين B12 فمن المعروف بأنه منشط، لذلك لا ينصح بتناوله ليلا، ويفضل تناوله في الصباح حتى لا يؤثر على نومك. توقيت تناول فيتامين D والفيتامينات التي تذوب في الدهون. يوجد عدد من الفيتامينات التي تذوب في الدهون، لذلك تحتاج إلى دهون لتذويب هذه الفيتامينات، وتصل فوائدها إلى باقي الأعضاء، وتشمل تلك الفيتامينات على التالي: فيتامين A وD وH وK. ولتحقيق أقصى قدر من الامتصاص، فإن أفضل وقت لتناول فيتامين D والفيتامينات الأخرى التي تذوب في الدهون بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون. ويمكن تناول تلك الفيتامينات بعد كمية صغيرة من الحليب أو اللبن قليل الدسم أو كامل الدسم، سيفي بالغرض، وكذلك تناول الطعام المطبوخ في الزيت. توقيت تناول الفيتامينات المتعددة. تعتبر الفيتامينات المتعددة أكثر تعقيداً من الفيتامينات السابقة، لأنها غالباً تحتوي على فيتامينات قابلة للذوبان في الماء والدهون. لذلك يقول الأطباء أن أفضل وقت لتناول الفيتامينات المتعددة هو الطعام. لذا فإن أي دهون يمكن أن تساعد في الامتصاص، يمكنك أيضاً شرب مشروب ذو أساس مائي لإذابة الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء. ويحذر الأطباء من أن تناول فيتامينات متعددة على معدة فارغة بالماء لن يتمكن من خلالها الجسم من امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون بشكل صحيح، وقد ينتهي بك الأمر أيضاً باضطراب في المعدة. لذلك من أجل الامتصاص الكامل يوصي الأطباء بأخذ الفيتامينات التي تذوب في الماء والدهون بشكل منفصل. توقيت فيتامينات ما قبل الولادة. على الرغم من أهميتها طوال فترة الحمل، فإن أفضل وقت لبدء تناول الفيتامينات ما قبل الولادة هو قبل الحمل نفسه، أي عندما تخططين للحمل. وينصح الأطباء بتناول 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميا قبل 3 أشهر من التخطيط للحمل، لضمان عدم وجود أي تشوهات خلقية أو عصبية في الأجنة عند الحمل. أما بالنسبة لتوقيت تناول تلك الفيتامينات سيكون كالتالي: حمض الفوليك، نظرا لأنه فيتامين قابل للذوبان في الماء، تناول مع كوب من الماء على معدة فارغة. فيتامينات ما قبل الولادة، تناوليها مع الماء ووجبة للامتصاص المثالي، لذلك من الأفضل تناولها مع وجبة الإفطار أو الغداء، مما يقلل من فرصة الإصابة باضطراب في المعدة والارتجاع الحمضي. توقيت تناول الكالسيوم، كثير من الناس يعتبرون الكالسيوم فيتامين، لكنه في الواقع معدن، لذا يجب أن تكون حذراً ولا تفرط في تناول الكالسيوم. يمكن لمعظم الناس الحصول على كمية كافية من الكالسيوم من الطعام، ولكن إذا كنت لا تأكل ما يكفي من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، أو كنت في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، لذلك سيحتاج أولئك إلى تناول الكالسيوم بالطريقة الصحيحة لتقليل فقدان العظام وهشاشة العظام. تأتي مكملات الكالسيوم في شكلين: كربونات الكالسيوم وسترات الكالسيوم. ويفند الأطباء التوقيتات المثالية لتناول الكالسيوم على النحو التالي: كربونات الكالسيوم، ولكي يتم امتصاصه بشكل صحيح يحتاج هذا النوع إلى حامض في المعدة، لذا يمكن أن تأخذه مع وجبة لأنك تنتج أحماض المعدة عند تناول الطعام. سترات الكالسيوم يمكن تناولها مع الطعام أو بدونه، لأن جسمك يستطيع امتصاصه مع أو بدون أحماض. وغالبا ما يوصي الأطباء باستخدام سترات الكالسيوم للمرضى الذين يتناولون مضادات الحموضة. متى يجب أن تتناول الفيتامينات؟ قبل أن تبدأ عادة تناول الفيتامينات بشكل يومي، عليك أن تعلم أنه قد لا يحتاجها الجميع، والحصول عليها من مصادر طبيعية قد يكون أفضل بالنسبة لهم. ولكن يمكن أن يوصي الأطباء بتناول الفيتامينات إذا كنت تعاني الأمور التالية: عدم تناول نظام غذائي سليما، أو تناول نظام نباتي، تناول أقل من 1200 سعرة حرارية يومية، لديك حالة طبية مثل السرطان تجعل من الصعب عليك تناول الطعام المغذي، لديك حالة معوية مزمنة تسبب سوء الامتصاص بما في ذلك مرض الاضطرابات الهضمية والتهاب القولون التقرحي ومرض كرون ومتلازمة القولون العصبي، خضعت لعملية جراحية في المعدة، خضعت لاستئصال جزئي للقولون خاصة

0: عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا. أنا وزميلي معكم.
1: كيف يمكن للقهوة بأن تحدث فارقا في التمارين الرياضية؟

وجدت دراسة جديدة بأن تناول فنجان من القهوة قد يؤدي إلى وظائف تفوق إيقاظنا في الصباح، حيث قد يحسن أيضا من ذروة الأداء قبل التمرين. وقام باحثون من جامعة بتجنيد 46 من راكبي الدراجات الهوائية الذين تدربوا مرة واحدة إلى 3 مرات في الأسبوع لمدة عام، وجعلوهم يتتبعون نظام شرب القهوة. ويشرب الشخص العادي في المملكة المتحدة فنجانين من القهوة يوميا، على الرغم من أن هذا يختلف حسب الفئة العمرية، حيث يبلغ عدد المواليد ضعف عدد جيل الألفية. واكتشف علماء بريطانيون بأن الأشخاص الذين تناولوا فنجانا من القهوة قبل ممارسة الرياضة يؤدون أفضل من غيرهم، سواء كانوا مدمني الكافيين أم لا. واكتشفوا ذلك من خلال إعطاء مجموعة واحدة من راكبي الدراجات القهوة قبل ركوب الدراجة لمسافة 3 أميال على دراجة تمرين، ومجموعة أخرى مشروبا وهميا قبل ركوب الدراجات، وكان أداء أولئك الذين تناولوا القهوة أفضل بنسبة 1.7% من مجموعة المشروب الوهمي.

هناك العديد من العلاجات لتخفيف الصداع، ولكن ينصح الأطباء بالسعي لفهم أسباب هذا الألم قبل تناول الدواء. وعرضت الكاتبة أولغا في التقرير الذي نشره موقع NB News الروسي مجموعة من الأسباب التي قد لا تخطر على بالك والتي تسبب الصداع، فما هي؟ الطقس. تؤثر تغيرات الطقس بشكل كبير على الصداع النصفي الشقيقة، فإذا كانت الشمس ساطعة والحرارة مرتفعة في الخارج فقد يعاني الإنسان من الصداع النصفي. كما يمكن أن الصداع يظهر عندما يهطل المطر أو تحدث تغيرات حادة في الضغط الجوي. ولحماية نفسك من هذه التأثيرات السيئة يمكنك ارتداء قبعة واستخدام الكريم الواقي من الشمس والبقاء في الأماكن المغلقة. الروائح القوية. يمكن أن تتسبب الروائح القوية وحتى الجميلة منها في الشعور بآلام في الرأس، وسبب هو أنها تحفز المراكز العصبية في الدماغ. وسواء كنت تشم العطر أو الزهور أو الطلاء، فإن هذا قد يزيد من حساسية الدماغ.

0: الرياضة. تؤكد الكاتبة أن القيام بتمارين رياضية مكثفة ومرهقة للجسم يمكن أن يؤدي للإصابة بالصداع. الجلوس بشكل خاطئ. إذا كنت تجلس بشكل غير صحيح، فإن هذا يسلط ضغوطاً على عضلات الرقبة، ولهذا عليك تجنب الانحناء نحو الأمام والحرص على اختيار كرسي مناسب. وعند التحدث عبر الهاتف لا تمسك الجهاز بين أذنك وكتفك. عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا أنا وزميلي معكم.
1: أطعمة ومشروبات تساعد على النوم بشكل أسرع.

نعلم جميعا مدى فوائد النوم على الصحة العامة، لكن الكثيرين بسبب ضغوط الحياة أو مشكلات صحية قد يكافحون من أجل الحصول على قسط كاف من النوم كل ليلة. ويشير الخبراء إلى أن هناك 5 عناصر من الطعام والشراب يمكنها بأن تصنع المعجزات وتساعدك في الحصول على 7 أو 9 ساعات كاملة من النوم دون إزعاج. ووفقا للخبراء في موقع سليب سيكر، فإن هذه الأطعمة والمشروبات تحتوي على العناصر الغذائية والفيتامينات المناسبة للمساعدة على النوم بسرعة، وتضم القائمة خيارات يمكن أن تتناسب مع الجميع مهما كانت أذواقهم، حيث تشمل عناصر من العسل إلى الديك الرومي. وقالت كورا هابينا كوفا من سليب سيكر، نوصي بالحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة للمساعدة في تعزيز نظام المناعة لديك والحفاظ على صحة دماغك، وهناك الكثير من النصائح والحيل المختلفة تساعدك على النوم بشكل أفضل. وأحد العوامل التي غالبا ما يتم تجاهلها هو كيف يمكن لنظامك الغذائي أن يؤثر على جودة نومك. وتابعت، يمكن للأطعمة التي تتناولها ومواعيد وجباتك بأن يعزز من جودة نومك ومدى راحتك في الليل. ينصح بتناول وجبة خفيفة قبل النوم، خاصة لمن يعانون من الأرق، حيث أن وجود كمية صغيرة من الطعام في نظامك يمكن أن يساعدك على النوم ويمنع أي اضطرابات مرتبطة بالجوع.

وأشارت كورا أيضا إلى أنه على الرغم من أن كل شخص يتفاعل بشكل مختلف مع الطعام، إلا أن هناك بعض القواعد العامة التي يمكن اتباعها. وأضافت يجب أن تقتصر بعض العناصر مثل القهوة ومشروبات الكافيين الأخرى على ساعات مبكرة من اليوم لمنع أي اضطرابات في نومك. وبالمثل هناك بعض الأطعمة التي نشجعك على دمجها في وجباتك اليومية والوجبات الخفيفة في الساعات المتأخرة. هنا تكشف ستار عن الأطعمة التي يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي للحصول على نوم جيد. الديك الرومي. تقول كورا على الرغم من أنه لا ينصح بتناول كمية كبيرة من البروتين قبل النوم مباشرة، إلا أن الأطعمة المعتدلة مثل الديك الرومي يمكن أن تساعد على تحسين جودة النوم وتقليل الاضطرابات، حيث يحتوي الديك الرومي على التربتوفان وهو حمض أميني يزيد من مستويات الميلاتونين في الجسم ويساعد على النوم. السمك الدهني. توضح كورا يعد إدخال الأسماك مثل السلمون أو التونة في وجبات العشاء طريقة سهلة لزيادة تناول فيتامين د. إن نقص فيتامين د يمكن أن يزيد من خطر اضطرابات وصعوبات النوم، فزيادة كمية الأطعمة الغنية بفيتامين د في نظامك الغذائي يمكن أن تساعد في تحسين النوم. شاي الأعشاب. تشير كورا إلى أن استبدال قهوتك اليومية بشاي عشبي مثل البابونج يمكن أن يساعد أيضا على تحسين جودة نومك، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تخفف من الأرق. العسل. إضافة كمية صغيرة من العسل إلى وجبة خفيفة بعد الظهر أو وجبة المساء يمكن أن يكون لها فوائد على النوم، حيث يحتوي العسل على سكر الجلوكوز الذي يخفض مستويات الأوركسين في الدماغ. المكسرات. تناول المكسرات مثل الجوز والفستق الغنية بالميلاتونين إلى جانب احتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن يساعد في تحسين جودة النوم.

0: مستمعينا الكرام، والآن مع هذه الفقرة وزميلتي نادية.
1: عبد العزيز الرشيد أول صحفي في الكويت وصاحب أول مجلة كويتية.

عبد العزيز الرشيد، عالم من أعلام الأدب والفكر في الكويت، مؤرخ وأديب، كتب في التاريخ وله مؤلفات عديدة أهمها كتاب تاريخ الكويت، وهو أول من أصدر كتاب يتعلق بتاريخ الكويت عام 1926، لذلك سمي بمؤرخ الكويت الأول. تميز بالعديد من المواهب، فهو إلى جانب كونه مؤرخ الكويت الأول إلا أنه يعتبر من الذين أرسوا قواعد النهضة التعليمية والثقافية في الكويت. أحب الشعر وبرع فيه، فكان شاعراً متميزاً من شعراء الكويت الموهوبين، كان أيضاً خطيباً وصحفياً مجتهداً وداعياً سياسياً. يرجع الفضل إلى عبد العزيز الرشيد في تأسيسه لأول مجلة ليست في الكويت فحسب، بل في منطقة الخليج العربي، وقد أطلق عليها اسم مجلة الكويت، وكانت المجلة تحتوي على موضوعات دينية، تاريخية، أدبية وأخلاقية. أحب المؤرخ عبد العزيز الرشيد السفر والتنقل لطلب العلم، ودعا إلى الإصلاح الديني والاجتماعي فنجح، بل تفوق في ذلك. ألف العديد من الأطروحات والمؤلفات الدينية والأدبية. ولد في عام 1887، هاجر هو ووالده وإخوته عندما كان طفلاً صغيراً إلى الكويت من منطقة الزلفي السعودية بسبب القحط الشديد. نشأ في الكويت وتلقى تعليمه في أحد الكتاتيب، فتعلم القرآن الكريم ومبادئ الكتابة والحساب، حفظ القرآن الكريم ولم يتعدى التاسعة من العمر.

ذهب إلى مدينة الزبير في العراق طالباً للعلم عند شيخها محمد بن عبد الله العوجان، وظل عنده سنة كاملة لدراسة الفقه الحنبلي. وفي عام 1903 عاد إلى الكويت وتزوج في 16 من عمره. وفي عام 1906 توجه إلى الإحساء وفي مدينة المبرز بالتحديد ليطلب العلم عند الشيخ عبد الله بن علي آل عبد القادر، ولم يترك المبرز إلا بعد أن أتى إليه والده طالبا منه للعودة إلى الكويت. لم يعد الرشيد إلى الكويت مع والده، لكنه هرب منه وذهب إلى الإحساء مرة أخرى في عام 1908، وظل في الإحساء مدة من الزمن. عاد بعدها ليزاول مهنة الغوص على اللؤلؤ مع والده. استفاد الرشيد من عمله على السفينة ورحلة الغوص في التعرف على طرق صيد اللؤلؤ والنظام المتبع في عملية الغوص، فاكتسب خبرة من حياة البحر الأمر الذي دعاه فيما بعد إلى كتابة مقالات نشرها في مجلة الهلال عام 1925 تحت عنوان من أعماق البحار إلى صدور الإحسان. وبعد عدة سنوات من رحلة الغوص دفعته رغبته الملحة في مواصلة العلم للرحيل إلى بغداد لمزيد من الدراسة والعلم، وهناك بدأت تظهر أولى مؤلفاته التي كان يغلب عليها الطابع الديني المحافظ، ذلك إلى إلقائه العديد من المحاضرات في البلدان التي زارها وأقام فيها. في عام 1911 توجه إلى بغداد ليلتحق بالمدرسة الداودية عند محمود شكري الألوسي، وبدأ معه شرح السيوطي على ألفية ابن مالك، ولم يكملها معه بسبب غير معروف، أكملها على يد أخيه علاء الدين الألوسي. وقام الرشيد بكتابة كتابه الأول تحذير المسلمين عن اتباع غير سبيل المؤمنين في عام 1911، وينادي في هذا الكتاب إلى لزوم المرأة لبيتها وعدم خروجها إلى المدارس. ترك الرشيد بغداد قاصداً القاهرة عندما سمع عن افتتاح دار الدعوة والإرشاد في فبراير عام 1912 على يد الشيخ رشيد رضا، وطلب الرشيد أن يلتحق بتلك الدار، لكن طلبه رفض لسبب غير معروف. ذهب بعدها إلى مكة المكرمة في نفس العام، وبعدها ذهب إلى المدينة المنورة التي ظل فيها لمدة عام، ثم رجع إلى الزلفي ولبس الجبة والعمامة على طريقة علماء الشام والعراق. ومما لا شك فيه أن السفر الكثير والتنقل عبر البلدان واستعداده الفطري للتحصيل والعلم واحتكاكه بجماعات مختلفة من العلماء والمفكرين كان ذلك المصدر الأول في تكوين ثقافة عبد العزيز الرشيد. عندما عاد عبد العزيز الرشيد إلى الكويت كانت البلاد تعيش بداية نهضتها الثقافية بعد تأسيس المدرسة المباركية، وقد صادق العديد من الدعاة إلى الإصلاح في تلك الفترة مثل يوسف بن عيسى القناعي وشاعر صقر الشبيب، وقد أصبح من أبرز الدعاة إلى الإصلاح بعد تعيينه ناظراً للمدرسة المباركية في عام 1917. وقد عمل ناظراً للمدرسة لمدة سنتين، حيث أدخل عدد من المواد الجديدة في المدرسة كالجغرافيا والهندسة واللغة الإنجليزية، وقد كانت هذه المواد محرمة من بعض العلماء في ذلك الوقت، مما أدى إلى صعوبة عمله لأن المدرسة كانت تدعم من قبل تبرعات الأهالي. في عام 1921 كان عضو في مجلس الشورى الكويتي الأول، وفي عام 1922 أنشئت المكتبة الأهلية، وكان قد اقترح إنشاء مدرسة جديدة بعد إحجام الناس على دراسة اللغة الإنجليزية في المدرسة المباركية. في عام 1921 تم إنشاء المدرسة الأحمدية التي كانت تدرس العلوم الحديثة مثل اللغة الإنجليزية، وقد أصبح في هيئتها التدريسية. أقيم حفل للتأكد من نجاح فكرة المدرسة، وقد اقترح طريقة لكشف المواهب الطلابية ومعلوماتهم الشفهية أمام الحاضرين الذين كان في مقدمتهم الشيخ أحمد الجابر الصباح وحمد المبارك الصباح وصالح الإبراهيم وحامد النقيب ويوسف النقيب وحمد الخالد وعدد آخر من الحضور. قام بكتابة المسرحية بنفسه ومثلها الطلبة بنجاح. في عام 1921 انضم الرشيد إلى مجلس الشورى ليصبح عضواً فيه، وقرر في عام 1925 تأليف كتاب يتناول تاريخ الكويت، فقد رأى أن الكويت قد مضى على تأسيسها عدة قرون، فكان من الضروري تدوين تاريخها إيماناً منه بأن الشعوب يجب أن تعرف تاريخها، معرفة تجعل من ماضيها حافزاً يدفعها إلى التقدم والتطور والرقي. أشهر أعمال عبد العزيز الرشيد هو كتابه تاريخ الكويت الذي نشر في عام 1926، وظل الكتاب رهين الجمارك، تسربت بعض النسخ منه إلى الكويت، وقد أهدى

إلى الزعيم التونسي عبد العزيز التعالي، وقد طبع الكتاب في المطبعة العصرية في بغداد، وساعده الشيخ أحمد الجابر الصباح على جمع الوثائق والعقود الرسمية لتوثيق تاريخ الكويت. كانت فكرة تدوين تاريخ الكويت تراود عبد العزيز الرشيد منذ الزمن، وقد قال لصديقه أحمد الفهد الخالد بأنه يتطلع لتدوين تاريخ الكويت حتى يكون هدية لوطنه وللشعب. في عام 1925 بدأ بجمع المعلومات المطلوبة للكتاب من بعض الرجال مثل حمد الخالد وشملان آل سيف وحامد النقيب وملا حسين التركيت، وكان يذهب إلى الأشخاص الذين يثق فيهم. سأل أيضاً عن الأحداث التي حدثت خارج الكويت مثل سبب هجرة آل الصباح من الهدار إلى الكويت، حيث سأل إبراهيم بن محمد آل خليفة من البحرين عن ذلك. وبعد انتهاء من كتاباته عرضها على بعض أصحابه، واقترح عليه السيد هاشم الرفاعي بأن يذهب إلى الشيخ أحمد الجابر الصباح لكي يمده بمعلومات أخرى وبعض المسندات، وبعث عبد العزيز الرشيد برسالة إلى الشيخ أحمد الجابر يطلب منه رؤية عدد من المستندات والوثائق، وأمر الشيخ أحمد الجابر رئيس كتاب ديوانه ملا صالح بن محمد الملا بإمداد عبد العزيز الرشيد بكل ما يريد. وقد كان في ذلك الوقت يقوم بنشر العديد من المقالات في عدد من الصحف مثل جريدة الشورى التي كان مراسلها في الكويت، ومجلة اليقين، ومجلة الهلال. بعد أن أصدر كتاب تاريخ الكويت راودته فكرة إنشاء مجلة باسم الكويت، وبعث رسالة إلى الشيخ أحمد الجابر الصباح لكي يسمح له بإصدار مجلة باسم الكويت، وقال في رسالته: إن إصدار مجلة للكويتيين في الكويت أمنية كان الوصول إلى قمتها من أسمى ما تتوق إليه النفس ومن أجل ما تتمناه في هذه الحياة. وافق الشيخ أحمد الجابر الصباح على إصدار المجلة، واشترط أن يكون يوسف بن عيسى القناعي مراقبا على المجلة، فوافق عبد العزيز الرشيد على ذلك. وفي عام 1928 أصدر مجلة الكويت، وهي الأولى في الخليج، وقد طبعها صديقها الأديب السوري خير الدين الزركلي، وطبع منها 500 نسخة، وقد بلغ عدد المشتركين فيها 300 شخص أبرزهم شيخ الأزهر مصطفى المراغي. بعدها غادر الكويت إلى البحرين، وظل يصدر المجلة حتى أكملت سنتها الثانية وعددها العاشر في مارس عام 1930. كان هدف المجلة هو نشر الإصلاح والقضاء على التخلف في العالم العربي والإسلامي. وقد كتب في المجلة عدد من المثقفين العرب في ذلك الوقت مثل عبد القادر المغربي وشكيب أرسان وعبد العزيز التعالبي ومحمد علي طاهر. توفى المؤرخ عبد العزيز الرشيد عام 1937، وتخليدا لذكراه قام ابنه يعقوب الرشيد عام 1950 بإصدار مجلة الكويت.

كنتم مع برنامج إشراقات مع تحيات نادية مالله، أحمد العلوش، أحمد الفضلي، والمخرج مهدي بيراتي.

شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

0: خالد يوسف المرزوق. يعتبر الراحل خالد يوسف المرزوق عقلية تجارية اقتصادية سياسية متميزة، حيث تميز ببعد البصيرة وقوة الشخصية، وكان في تلك الملامح يكمن سر النجاح الذي حققه في حياته، حيث عمل على تنويع أوجه نشاطه التجاري والتي كان يغلب عليها الطابع العقاري نظراً لاهتمامه الشديد بالإعمار والتشييد، كما كان له اتجاه سياسي اجتماعي، وبرز ذلك في إنشاء دار الكويت للصحافة التي تتولى إصدار صحيفة الأنباء اليومية. خالد يوسف المرزوق من مواليد دولة الكويت عام 1931 ميلادي، تلقى تعليمه الأولي في المدرسة الأحمدية ومن بعدها بالمدرسة الشرقية، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية بالكويت في تلك الحقبة لم يستكمل تعليمه المدرسي بعد ذلك، فانتقل إلى التجارة وبدأ حياته العملية وهو لم يتجاوز 14 من عمره. للمرحوم خالد المرزوق مساهمات كثيرة في مجال العمل الخيري بوجه عام، حيث تولى بنفسه أحياناً القيام بهذه الأعمال الخيرية من كفالة الأيتام ورعاية الأسر الفقيرة وإفطار الصائمين ومساعدة المحتاجين، كما ساهم في إنشاء مركز يوسف المرزوق ولول والنصار للطب الإسلامي. رحم الله الراحل خالد يوسف المرزوق.
1: الساعة الآن 8 صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان.

في جولتنا هذا الصباح: مقتل 3 أطفال في اليمن بقصف لميليشيا الحوثي استهدف قرية غربي محافظة تعز، والقوات اليمنية تعلن استعادة مواقع ميدانية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريبا. جيش الاحتلال يكثف تحركاته العسكرية في لبنان ويشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من الجنوب. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن استعادة 11 منطقة في شمال كردفان. مقتل 2 جراء هجوم روسي استهدف شرق أوكرانيا، وموسكو تعلن إسقاط 100 المسيرات الأوكرانية. مقتل 17 بهجوم انتحاري في باكستان. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا مع الدنمارك يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على جزيرة غرينلاند.

0: نبدأ جولتنا هذا الصباح بالشأن اليمني، حيث قالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن 3 أطفال قتلوا جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي على قرية غربي محافظة تعز، وأضافت أن الضحايا كانوا في القرية عند تعرضها للقصف في حادثة جديدة تضاف إلى الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين ولا سيما الأطفال في المناطق السكنية بمحافظة تعز. في غضون ذلك أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم ميداني واستعادة مواقع من يد ميليشيا الحوثي في مديرية الوازعية بالتزامن مع التصدي لهجوم آخر غربي تعز وشن ضربات جوية شرقي المدينة. وحول هذا الموضوع يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم:
1: قوس المواجهات يتسع، ولكن المواجهات الأعنف تدور في الساحل الغربي في مدينة تعز تحديدا، لمنع ميليشيا الحوثي من التمدد إلى مديرية ذباب وإلى المزيد من المديريات بعد الهجوم الذي شنوه على ميناء المخا والسيطرة على بعض المناطق في محيط مضيق باب المندب. يبدو أن القوات الحكومية بدأت تستعيد زمام المبادرة في بعض الجبهات، لكن المعركة طويلة وصعبة لأنها تخاض في ظروف، طبعا الظروف الجغرافية اليمن كما هو معروف أولا، ثانيا لأن القوات الحكومية كان لديها بعض المشاكل في البداية وهو ما سمح للميليشيا أن تتقدم. الآن هذه القوات تعيد التموضع، أو بالأحرى انتهت من إعادة التموضع والربط، لأن هذه القوات ليست فصيلة واحدة، ليست فقط كلها من قوات الجيش اليمني، هناك قوات تساندها، قوات مساندة، هناك قوات شعبية، هناك قوات منظمة وغير منظمة. الآن يبدو أنهم استعادوا زمام المبادرة. التفوق الجوي يعطي الأفضلية للقوات الحكومية. أنا أعتقد أن لديهم هدفين الآن، الهدف الأول هو منع تمدد الحوثيين، الهدف الثاني هو العمل على طردهم تدريجيا من المناطق التي سيطروا عليها، ومن ثم الانتقال إلى المعركة الأقصى والأعنف والتي باعتقادي ستكون في محافظة البيضاء. هذه المحافظة هي محافظة استراتيجية تربط بين 8 محافظات وتفتح الطريق إلى صنعاء.
0: ونتحول إلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب أنه قد يتعين على واشنطن استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد طهران، لافتا إلى أن قرار القضاء على النظام الإيراني كبير وكل الاحتمالات واردة. وفي سياق متصل أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون يفرض حزمة من العقوبات المشددة على روسيا وإيران الذي كان قد مرره مجلس النواب الأمريكي قبل يومين بتوافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي. التفاصيل في سياق تقرير عباس متولي.
2: سئل ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة نيوز نيشن عن تصريحاته الأخيرة التي أشار فيها إلى أنه يدرس خيار القضاء التام على إيران، فاكتفى بالقول سنرى ما سيحدث، وقال ردا على سؤال آخر عما يتوقع أن تفعله إيران قبل اتخاذ قراره إن طهران مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، معربا عن اعتقاده بأن إيران تخسر على كافة الأصعدة سواء من الناحية المالية أو العسكرية. واستدرج قائلا بل إنني لن أفكر حتى في الاتفاق إذا لم يكن صحيحا ومناسبا. وفي تصريحات له بالبيت الأبيض قال ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، مشيرا إلى أن الحرب ستنتهي قريبا وأن الشعب الأمريكي يتحمل تكاليف إضافية لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي. وأبلغ الرئيس الأمريكي الصحفيين بأن أسعار البنزين ستعود بعد انتهاء الوضع الحالي مع إيران إلى مستويات ما قبل الحرب وربما إلى مستويات أدنى، كما أعاد إلى الأذهان ما وصفها بالنجاحات الاقتصادية التي حققتها إدارته قبل اندلاع الحرب مع إيران. وأضاف ترامب أعتقد أنه لو كان لدى معظم الناس حق الاختيار بين انخفاض أسعار البنزين أو السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، فأنا على استعداد للمراهنة على أن نتيجة التصويت كانت ستظهر وبفارق كبير جدا أن الناس لا يريدون

0: لإيران امتلاك سلاح نووي، كما أشار إلى أنه لم يحسم قراره بشأن الخطوة المقبلة، مؤكدا أن الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة في ظل استمرار الحرب بين واشنطن وطهران. واعتبر ترامب أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود في الولايات المتحدة يمثل ثمنا زهيدا جدا مقابل ما حققته بلاده في الحرب على إيران، متوقعا في الوقت نفسه هبوط أسعار البنزين بسرعة خلال الفترة المقبلة. وخلال تجمع انتخابي في مدينة جاتوسنيا بولاية نورث كارولينا، قال ترامب إنه ارتفاع بسيط حتى لو كان كبيرا. وجاءت تصريحات ترامب في وقت تدخل فيه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران شهرها السابع، إذ أعرب مؤخرا عن أمله في اقتراب الصراع من نهايته، محذرا في الوقت نفسه من أنه بات قريبا من اتخاذ قرار بشأن شن هجوم كبير آخر ضد إيران. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: وفي وقت سابق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة تجارية للإصابة بمقذوف مجهول أثناء وجودها في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها قبل أن تتمكن فرق الطاقم من إخماده لاحقاً. وأفادت الهيئة بأن جميع أفراد طاقم الناقلة بخير، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية جراء الحادث. وأضافت أنه لم يتم حتى الآن تأكيد وقوع أضرار بيئية، فيما تواصل الجهات المختصة تقييم تداعيات الواقعة وملابساتها. في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت تحركاتها الميدانية في جنوب لبنان بالتزامن مع تقدم آلياتها وقصف مدفعي على مناطق جنوبية. وأوضحت أن آليات الاحتلال تقدمت باتجاه أطراف بلدتي دير ميماس وحداثة، فيما قصفت مدفعيته مناطق جنوبية عدة. وأضافت أن التحركات العسكرية ترافقت مع استمرار الغارات وعمليات التفجير في عدد من القرى والبلدات في ظل تصعيد ميداني متواصل بالمنطقة. إنسانيا، توالت التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية في جنوب لبنان جراء تواصل العمليات العسكرية وسط موجات نزوح واسعة. من بيروت وافتنا مراسلتنا سحر بشارة بهذا التقرير.
2: شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعيد منتصف الليل غارات على بلدة القنطرة والمنصوري وكفر تبنيت، ونفذت قوات الاحتلال تفجيرا عنيفا على مراحل في بلدة المنصوري وعملية نسف كبيرة في بلدة الخيام، وقامت بإحراق المستشفى الحكومي في بلدة ميس الجبل، وهو ما اعتبرته وزارة الصحة جريمة بربرية موصوفة وانتهاك للاتفاقات الدولية، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالخروج فورا عن الصمت المريب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة بحق القطاع الصحي اللبناني. وعلى وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، شهدت أطراف بلدة دير ميماس توترا ميدانيا بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال، مع اقتراب قوة إسرائيلية من نقطة مراقبة مستحدثة للجيش وإجبار العناصر على إخلائها بعد التهديد باستهدافهم. وفي تفاصيل الحادثة، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن دورية تابعة لها أقامت في العاشر من شهر سبتمبر نقطة مراقبة مؤقتة عند أطراف البلدة بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، وذلك لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم أراضيهم الزراعية. غير أن قوة إسرائيلية اقتربت أمس من النقطة المستحدثة الواقعة ضمن ما يسمى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيطها، ما دفع الجيش اللبناني إلى تعزيز النقطة وسط استنفار بين الجانبين. وبحسب قيادة الجيش، أسفرت الاتصالات التي جرت عبر مجموعة التنسيق العسكري عن مغادرة القوة الإسرائيلية المكان قبل أن يعود عناصر الجيش اللبناني إلى مركزهم الأساسي في البلدة. في المقابل، قال جيش الاحتلال أن إقامة الجيش اللبناني حواجز في المنطقة الأمنية يخالف التفاهمات. هذه

0: التطورات أعادت إلى الواجهة التحديات التي تواجه انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وتنفيذ اتفاق الإطار، ووجهت رسائل سلبية لا سيما من حيث توقيتها غداة اللقاء التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي انعقد في باريس يوم الخميس. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: في قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة بينهم أطفال في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي أمس خيمة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في الساعات 24 الماضية إلى 3، أحدهم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة. وفي السياق ذاته، تقدمت دبابات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين في حي التفاح شرق مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار كثيف من الزوارق الحربية الإسرائيلية تجاه شواطئ القطاع. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة برقة شمال غربي نابلس. من جهة أخرى، حذرت السلطة الفلسطينية من خطورة طرح السلطات الإسرائيلية مخططات لبناء وحدات استيطانية في منطقة E1 شرق مدينة القدس المحتلة، وشددت على أن هذه الخطوات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودين المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وفورية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها الاستيطانية، داعيا في الوقت ذاته إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي. مراسلنا حسن جعفر وهذا التقرير.
2: في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلن جيش الاحتلال عن تعزيزات قوته في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، ونشر عشرات الحواجز ووفر الحماية للمستوطنين المتطرفين في شن هجمات إرهابية على عديد القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، كما اقتحم جيش الاحتلال عديد المدن الفلسطينية وشدد الحصار على مدينة القدس المحتلة بذريعة اقتراب يوم الغفران اليهودي. هذا يأتي في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال العشرات من الفلسطينيين خلال اليومين الماضيين، وسط تأكيدات لنادي الأسير الفلسطيني بأن 39 صحفيا ما زالوا في سجون الاحتلال ويعانون معاناة قاسية. هذا ودعت منظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والفعل لوضع حد لسياسة حكومة الاحتلال الماضية قدما في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني. كما أكدت منظمة التحرير بأن العدوان الإسرائيلي يتطلب التدخل كذلك من الرئيس الأمريكي ومجلس الأمن الدولي قبل الانهيار. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: في السودان، أعلنت السلطات في إقليم النيل الأزرق أن الجيش السوداني تصدى لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة الكيلي قرب الحدود مع إثيوبيا. وفي تطور ميداني آخر، قال الجيش السوداني إن قواته استعادت 11 منطقة في شمال كردفان إلى جانب السيطرة على منطقتي الفرشاي والممسوكة. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين جراء

0: هجوم روسي استهدف مدينة بالاكاليا شمال شرق أوكرانيا، فيما أعلنت موسكو استهداف مركز لوجستي وسفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك، قالت إنهما مرتبطان بإمدادات عسكرية لأوكرانيا. على الصعيد الدبلوماسي، استدعت الخارجية الروسية القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو، محذرة من أن المنشآت العسكرية البريطانية في أوكرانيا المستخدمة لضرب روسيا ستعد أهدافاً مشروعة، بينما أكدت لندن استمرار دعمها العسكري لكييف. في موسكو، يواصل الناخبون الروس الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية تستمر 3 أيام، وهي الأولى منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وسط توقعات باحتفاظ حزب روسيا الموحد الحاكم بأغلبيته في مجلس الدوما، في ظل غياب معظم المرشحين المناهضين للحرب. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانتخابات ستعكس دعم ملايين الروس للجيش، مؤكداً وحدة المجتمع خلف القوات الروسية. التفاصيل في سياق تقرير أشرف الصباغ.
1: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعزيز الثالوث النووي الروسي يمثل أولوية مطلقة، مؤكداً أن هذا الثالوث لا يزال ضمانة لسيادة روسيا، وأشار إلى أن التهديدات التي تواجه بلاده مستمرة وأن حلف الناتو يسعى إلى التوسع وتعزيز قدراته. كما أعلن أن مستوى تحديث الأسلحة في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بلغ 92%، وأنه أصدر توجيهاته بضرورة أن تكون منظومة الدفاع الجوي الروسية قادرة على التصدي لوسائل الهجوم الجوي والفضائي، وأكد أن روسيا مستعدة للرد على أي عمليات استيلاء على سفنها، منوها بأن موسكو تتابع التدريبات الأوروبية في بحر البلطيق. كما أعلن بوتين أن مؤسسات الصناعات الدفاعية زادت بشكل كبير من أحجام الإنتاج منذ بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا، موضحا أن إنتاج وتوريد الأسلحة والذخائر بما في ذلك الصواريخ والقذائف عالية الدقة زاد بأكثر من 22 مرة، وزادت عمليات تسليم محطات الرادار بنحو 5 أضعاف. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو قامت بتوسيع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخولها، ردا على الحزمة 21 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، وأكدت على أن موسكو ستواصل التزامها بمسار سياستها الخارجية لحماية مصالحها والمشاركة في تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استهدفت سفينتي شحن في ميناءي يوجن وتشيرنومورسك، قالت إنهما تنقلان معدات عسكرية لكييف، وقصفت مركزا لوجستيا في أوديسا جنوب أوكرانيا. كما أعلنت أن قواتها استولت على 9 بلدات في شرق وجنوب أوكرانيا، وقصفت 12 سفينة شحن وناقلة نفط، وشنت 7 ضربات على قطاعات المعادن والسيارات والإلكترونيات والمراكز اللوجستية وشبكات السكك الحديدية ومرافق الطاقة والنقل، وقضت على 10,000 جندي أوكراني وأسقطت 5,700 مسيرة خلال الأسبوع الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي بروكسل، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم 3,300,000,000 يورو لأوكرانيا لتمويل مشتريات دفاعية ضمن قرض دعم كييف البالغ 90 مليار يورو. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فوندرلاين إن الدفعة ستخصص لشراء طائرات مسيرة وصواريخ، مؤكدة استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا. من جهته، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساهماتها المالية لدعم أوكرانيا، معتبرا ذلك أمرا عاجلا. وقال ميرتس في بيان مشترك مع قادة الدنمارك وهولندا والنمسا وفنلندا والسويد إن هذه الدول تقدم نحو 70% من مساعدات الاتحاد لكييف، مطالبا في الوقت نفسه بخفض مشروع الميزانية الأوروبية المقبلة. في إسلام أباد، أعلنت شرطة الباكستانية مقتل 17 شخصا بينهم 5

من رجال الشرطة وإصابة 50 آخرين جراء تفجير انتحاري استهدف مسجداً داخل أحد مقار الشرطة في منطقة كوهات بإقليم خيبر شمالي باكستان. وقالت شرطة الإقليم إن التفجير وقع داخل المقر أعقبه تبادل لإطلاق النار مع مسلحين كانوا برفقة الانتحار.

أمات بين بكين ومانيلا، قال خفر السواحل الصيني إن سفينة فلبينية تجاهلت تحذيراته وغيرت مسارها بشكل مفاجئ، ما أدى إلى احتكاكها بسفينة صينية في بحر الصين الجنوبي. بالمقابل اتهم خفر السواحل الفلبيني السفينة الصينية بالاصطدام بسفينة فلبينية خلال دورية لتزويد الصيادين بالوقود. وأوضح الجانب الفلبيني أن الحادث وقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين على بعد نحو 54 ميلا بحريا من ساحل بالاوان، فيما تبادل الطرفان الروايات بشأن ملابسات الحادث ومسؤولية كل طرف. نعود إلى واشنطن ولكن في موضوع آخر، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام صفقة مع الدنمارك تمنح الولايات المتحدة ما وصفه بسيطرة دائمة على الأمن في جزيرة غرينلاند التي كانت خاضعة لسيادتها. وقال ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية أبرمت اتفاقا مع مملكة الدنمارك وغرينلاند يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن وجميع الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، وأضاف أن ذلك الاتفاق سيعالج تماما كافة المخاوف الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تتحمل أي تكلفة مقابل ذلك. وفي واشنطن أيضا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عدم تجديد العقوبات المفروضة منذ 2021 على الجيش الإرتيري، ما يعني رفعها فعليا. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن القرار يأتي في إطار تكييف سياستها مع التطورات الإقليمية وسط توترات متصاعدة في إقليم تيغراي الإثيوبي ومخاوف من تجدد النزاع.

ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في أغسطس الماضي بعد ارتفاعه لسبعة أشهر متتالية، إلا أن النشاط لا يزال مدعوماً بالتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أمس أن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية انخفض 0.3% الشهر الماضي، وذلك عقب ارتفاعه 20% في يوليو، وهي نسبة لم تخضع لأي تعديل. ونما إنتاج الصناعات التحويلية 19% على أساس سنوي الشهر الماضي.

0: والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحياناً من 2 إلى 6 قدم. لا ينصح بالنزول إلى البحر بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج المتوقع في وقت لاحق من اليوم. المد القادم الساعة 6:26 مساء، والجزر الساعة 11:33 دقيقة صباحا، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 44 إلى 48 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 5:49 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 40 كيلو متر.

في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة اليوم مع عبور للسحب المتفرقة والهواء شمالي غربي نشط على فترات خلال المساء. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. مقتل 3 أطفال في اليمن بقصف لميليشيا الحوثي استهدف قرية غربي محافظة تعز، والقوات اليمنية تعلن استعادة مواقع ميدانية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريبا. جيش الاحتلال يكثف تحركاته العسكرية في لبنان ويشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من الجنوب. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن استعادة 11 منطقة في شمال كردفان. مقتل 2 جراء هجوم روسي استهدف شرق أوكرانيا، وموسكو تعلن إسقاط 200 مسيرات الأوكرانية. مقتل 17 بهجوم انتحاري في باكستان. والرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا مع الدنمارك يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على جزيرة جرينلاند. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، وكانت من إخراج محمد الحريص. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم نبني وطن عبر الأثير، نعانق الحياة ومراحل التغيير وأساليب العيش الكريم وأبرز محطات تطور الخدمات والرقمنة العالمية، لنشد أوتار التنمية وفق أسس طموحة. الكويت برؤيتها الثاقبة تسابق الزمن وتستثمر أحدث التقنيات لتعزيز الإنتاج والابتكار.
1: سوي شيء صدقوني يا ثابر لين أنا أسويه.
0: نبني وطن، جولة أسبوعية تقربنا من عمل مؤسسات الدولة وتسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات وربط المواطن بحكومة ذكية توفر الوقت والجهد. نبني وطن، إعداد تقديم يوسف كاظم. تنفيذ أبرار المطوع. نبني وطن، إخراج مشار الرباح.
2: يا هلا يا مرحبا فيكم مستمعينا في كل مكان من خلال حلقة جديدة من برنامجكم نبني وطن. في حوارنا اليوم راح نسلط الضوء على جانب مهم يتعلق بالإبداع وكذلك توظيف الذكاء الاصطناعي من خلال خلق عالم مختلف، من خلال توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لمصلحة المبدعين والمبتكرين خاصة في مجال الإعلام وصناعة الإعلام. اليوم هناك يمكن سؤال كبير يدور في ذهن العديد من ممارسي ومشتغلي الإعلام، خاصة على مستوى الإنتاج التلفزيوني السينمائي وحتى الإذاعي علاوة على العمل الصحفي، بأن الذكاء الاصطناعي اليوم بدأ يقدم لنا أدوات ممكن توظيفها من أجل الخروج بمنتجات إعلامية أفضل بجودة أعلى بطريقة تجذب الجمهور بما يتناسب مع التغيرات الموجودة في العالم. وكذلك رفع مجموعة من الاستفهامات والأسئلة حول ما هي دور الإنسان في إدارة هذه المنظومة الإعلامية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وهل الذكاء الاصطناعي راح يأخذ هذه الوظائف الإعلامية من ممارسيها في يوم من الأيام؟ عن هذا الموضوع وأكثر راح نتكلم اليوم مع مخرج مبتكر مبدع مدرب معتمد وكذلك متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه على مستوى العمل الإعلامي. ضيفنا اليوم يعني شخص وشاب كويتي قدم العديد من الأعمال المميزة، وضع بصمات جميلة خلال عمله وخلال مشواره في حقل الإعلام على أكثر من صعيد، على أكثر من جانب، إلى أن فتح بوابة كان من رواد فتح هذه البوابة، وهي بوابة استخدام التكنولوجيا الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي. ضيفنا اليوم عبد الرحمن الخميس، حياك الله.
3: الله يحييك. هلا والله
2: عبد الرحمن. يمكن احنا في برنامج نبني وطن دائما ما نحاول ان نسلط الضوء على كيفية النهوض بهذا البلد وهذا الوطن وافراد هذا المجتمع من خلال كل ما هو متطور وادخال التكنولوجيا من اجل مصلحة ورفاهية الانسان. لما نتكلم على الجانب الابداعي والاعلام، اليوم الذكاء الاصطناعي فتح باب جديد لمشتغلي وصانعي وممارسي الاعلام. عبد الرحمن، شلون بدت المرحلة معك انت؟ نعم، اللي يعرف عبد الرحمن الخميس عن قرب يعلم بأنه هو شغوف بالتكنولوجيا، شغوف بالتطور، شغوف بتوظيف يعني هذه التقنية الجديدة في مصلحة عمله، لكنك انت خذيتها لمرحلة جديدة، شلون صار هذا كله؟
3: مساء عليكم بالخير وعلى المستمعين الكرام. اول شيء مثل ما انت قلت، هذه المرحلة يعني احنا في شغلنا في مجال الإعلامي، في مجال الإخراج والإعلانات والبرامج، بين فترة وفترة تطلع أمور جديدة ودائما تحتاج أنك تكون مواكب لها، وإحنا شفنا في على مر السنوات في أشياء جديدة، في ناس تبنتها وقدرت تواكبها وكبرت معاها، وفي أمور طلعت ناس حاربتها وبعدين بالنهاية يا أنها تأخرت يا أنها غصبا عليها
2: لازم تواكب،
3: اضطرت أن تواكبها بالنهاية. فالذكاء الصناعي هي أداة وتول موجودة حال أي أداة، الكل كان قاعد يشوفها من بعيد وما كان في تصور واضح إلى أي مدى ممكن الإنسان ممكن يستخدم هذه الأداة، وكان في كلام إنه يبي لها سنوات على ما تكون قابلة للاستخدام وتطلع فيها بنتائج زينة
2: وتكون متاحة لنا سهلة بسيطة.
3: صحيح. وهو كان موجود الذكاء الصناعي من الخمسينات لكن صار متاح للعامة إنه يقدرون يستخدمونه. صار في تقريبا 23 يوم بدأت شركة أوبن إي آي إنه افتحت إنه اللي هو تشات جي بي تي حق كل الناس. أنا شفت في هذه المرحلة فرصة أن تستكشف وتتعلم هذه الأدوات مبكرا قبل الناس ممكن للحين الناس مو فاهمة شنو هو. حاول أنك تفهم وتبحث وتجرب وتتعلم. كان المحتوى العربي قليل جدا فتضطر أنك تشوف في المحتوى الأجنبي وتدرس وتتعلم أونلاين على هذه الأدوات. باختصار اللي صار شفنا فرصة وقلنا شلون نقدر نوظف هذا في مجالنا اللي احنا نشتغل فيه. كان التخوف انه لا تستخدمونه ممكن ياخذ مكانكم وهذا بالنسبه لي ممكن فيها وجهه نظر. الذكاء الاصطناعي قاعد ياخذ مكان وايد ناس
2: نعم
3: لكن قاعد يخلق فرص وايد لناس ثانيين. والاشخاص اللي قاعد يعرفون يستخدمونه قاعد يعني انا دائما اقول الذكاء الاصطناعي مثل المكبر شنو انت عندك راح يبرزه ويسلط عليه الضوء ويخليه مضاعف. وهذا الأساس من وجود الذكاء الاصطناعي. الإنسان عنده وقت محدود عنده جهد محدود عنده يعني عنده حياة وعلاقات وممكن ينام ويمرض وشي. الذكاء الاصطناعي دائما شغال وتقدر تضاعفه كثر ما تقدر. فأنت تحط عندك الذكاء الاصطناعي كموظف لك أو مجموعة موظفين منظومة كاملة متكاملة تقدر أنت تسويها. هنية بداية الفكرة شلون إحنا نقدر نضاعف هذا الشيء. في البداية كان الذكاء الصناعي إيه متواضع في حتى في نتائجه حتى في مخرجاته وكان يعني الناس تشوفه ممكن شيء مر على العديد منه كان شيء مضحك.
2: أيه.
3: كان حتى في
2: حتى استخداماته كانت بسيطة للغاية
3: بالضبط
2: ممكن نسميها حتى مع يعني سذاجة البساطة بساطة الاستكشاف. عبد الرحمن أنت من الشخصيات اللي خطيت بمجال الإعلام بجوانب حتى سبقت الاي اي ويعني كنت تشوف أشياء واللي شفته سويت منه شفت.
3: صحيح.
2: بعدين شفت هذا تغير إلى شفت اي اي الإعلام والاي اي الإعلام والذكاء الاصطناعي الدمج بينهم. وأنت ركز على كلمة قبل شوي يوم قلت إنه صناعة المحتوى العربي. عبد الرحمن أنت من الشخصيات اللي قدمت محتوى إعلامي جميل بارز واليوم عززته بالذكاء الاصطناعي. مدى مساهمتنا احنا ككويتيين في مسألة صناعة محتوى عربي خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي؟
3: في الوقت الحالي تبارك الله في السوشيال ميديا قاعد اشوف الكويتيين والخليجيين والعرب قاعد يسهمون وايد في محتوى الذكاء الاصطناعي. وكان اول التكنولوجي بشكل عام والحين صار فيه تخصص اكثر في الذكاء الاصطناعي. يوم بدينا كان العدد قليل والحين صار موجود عند الكل فشفت تشوف الكل قام يسولف. وهذا اللي أنا دائما أقوله والناس وايد ناس مو قاعد صعبة. إحنا في مرحلة ذهبية. إحنا في مرحلة أسميها هي ديمقراطية الفن والأبداع. شنو يعني ديمقراطية الفن والأبداع؟ الحين من حق كل شخص إنه يكون مبدع ومن حق كل شخص إنه يكون فنان.
2: حلو.
3: أول كان إذا عشان تصير أنت فنان ولا مبدع ولا تسوي عمل إعلامي لازم ممكن تدرس وتمارس وهذا شيء مشروع
2: صح.
3: لكن الشخص العادي اللي وده يسوي باله فكرة لكن ما عنده هذه الخبرة ولا درس ولا عنده هذه العلاقة
2: ما لحق يمكن ما صار له فرصة
3: بالضبط. خلينا نقول شخص معلم أو معلمة ودها تسوي شيء حق المدرسة
2: صح
3: تروح حق شركة إنتاج ولا مخرجين ولا ايه. هذا وتشرح لهم تبي تسوي شيء درس حق طلبة مثلا
2: نعم.
3: ممكن ينظرون لها أن هذا شيء مو اللي ببالنا احنا ودنا نسوي احنا ودنا نسوي شغلات مثلا عودة أو ممكن أنت تبي توصل لهم فكرة مو عارفة توصل لهم الفكرة اللي ببالها وما في لغة مشتركة بينها وبينهم فتضيع أو يعطونها سعر كبير مبالغ فيه ما تقدر تنفذ هذا العمل اللي هي تبي تسوي.
2: هذا الحكي يمكن قبل 3 سنوات لكن الأمور وايد تغيرت وبنتكلم عن شغلات تغيرت وايد. لكن بعد هذا الفاصل عبد الرحمن الخميس ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج أبني وطن على إذاعة الكويت.
0: الرقمنة اليوم ليست خيارا بل ضرورة تتبناها الكويت لتواكب المستقبل. برنامج نبني وطن يأخذكم إلى عالم التحول الرقمي وأثره في حياتنا اليومية.
2: رجعنا من جديد من خلال حلقة اليوم في برنامج نبني وطن على إذاعة الكويت، وحديثا نستكمله مع المخرج والمدرب في مجال الذكاء الاصطناعي عبد الرحمن الخميس. عبد الرحمن، يمكن أنت وضعت تاريخ سنة 2023 كنقطة تحول وفارقة على مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي. الناس أعداء من ما جهلوا، إذا هذا شيء أنا ما أعرف له أظل متخوف منه، إلى أن شوي شوي أتخطى دائرة الراحة مالتي وأقول خلي أجرب، يجرب مرة مرتين ثلاث بعدين يشوف أن الوضع كنا الأمور تمام ويبدأ يطور ويتبحر أكثر في هذا المجال. كان الذكاء الاصطناعي أخذ عبد الرحمن الخميس على قولتهم إلى مكان ثاني، جزيرة ثانية، حتى اليوم صار واحد من رواد استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد مجالات لا سيما مجال الإعلام. ذكرت قبل شوي بأن على مستوى التعليم والتدريس باتت هناك استخدامات الذكاء الاصطناعي على مستوى تحضير الدروس، المحاضرات، حتى على المستوى الجامعي، المدارس، التدريب الذاتي وغيره. اليوم هل بالإمكان أن يتم صناعة محتوى بالكامل بالاعتماد على أمر توجيه من المستخدم للذكاء الاصطناعي ويسوي لي اللي أبي، أم هناك حدود؟
3: ممتاز. استكمالا على النقطة اللي ذكرناها قبل شوي قبل الفاصل، أنه حاليا في زمن ديمقراطية الفن والأبداع، ومن حق كل شخص أنه يقدر يكون فنان، وكل شخص يكون مبدع، وكل شخص يقدر يستخدم هذه الوسائل لأنها صارت متاحة عند الكل. كل شخص موجود بتليفونه أو بجهازه أو كمبيوتره وعنده انترنت ويقدر يستخدم هذه الأدوات. لكن دامنا صار موجود عند الكل، فشلون راح يكون في فروقات بين الأشخاص بناء على هذه الأدوات؟ نعم، كل شخص يقدر يستخدم هذه الأدوات والديمقراطية موجودة، لكنها ديمقراطية بعد الاستخدام تكتشف أنها ديمقراطية وصول مو ديمقراطية نتائج. كلنا متاح لنا أن نقدر نوصل حق هذه الأدوات، لكن شخص عن شخص نتائجه قاعد تفرق عن الثاني، وهني الاستخدام مالك شلون أنت قاعد تستخدمه راح يعطيك يا أن نتائج ممتازة يا أن نتائج سطحية. لأن التوجيه والأوامر والبرومتس اللي يسمونها، اللي هي التوجيهات اللي تعطيها حق الذكاء الصناعي، إن كانت سطحية وبسيطة راح يعطيك نتائج سطحية، لأنه مبرمج إنه يراويك إن أنا سريع وأقدر أسوي لك نتائج بسرعة. لكن اللي يتعمق ويعرف شلون يتعامل، اللي يسمونها البرومت إنجينيرينج أو هي هندسة التوجيهات والأوامر، شلون تعرف توظف وتوجه هذا الذكاء الصناعي عشان يطلع اللي أنت تبي، راح تطلع في نتائج ممتازة. احنا نستخدم بعض المصطلحات ان كانت بالانجليزي، خلينا نقول مثلا تشات جي بي تي ولا غيرها. شنو يعني هي الجي بي تي؟ هو الجنراتيف بري تريند. بالعربي هو التوليدي الجنراتيف، والبري تريند اللي هو مدرب مسبقا، وهو اساسا مدرب مسبقا قبل لا انت تستخدمه ولا انا استخدمه. هم مدربين على مئات بالالاف بالملايين الكلمات والاحرف وشي، فهو عنده معرفة معينة. انت شنو تعال انت لو تطق وتطق انت راح يطلع لك شيء لانه هو اساسا مدرب. لكن هل هذا الشيء اللي انت تبي؟
2: لا،
3: راح يطلع لك اي شيء موجود انك شاري كاميرا محطوطه اوتو وقاعد يطلع لك اي نتائج، كثر ما انت تدربه وتغذيه وتفهمه شنو انت تبي بالضبط وشنو التوجه وتعدل من وراه، هني تطلع في نتائج افضل. مو اول نتيجه غالبا راح تكون هي افضل نتيجه، راح تاخذ وايد وقت. مو يعني محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي يعني تقدر انت تكتب له، مثلا اقول انا اكتب لي قصيده عن الام وطق انت راح يطلع لي قصيده عن الام، اقول باكر الشاعر عبد الرحمن الخميس. مو كذي العمليه.
2: وهذا الشيء ترى يمكن شفناه، وهذا خلق معضله اخلاقيه لها علاقه بالملكيه الفكريه والابداع البشري. ومن هنا انا باخذ سؤال واقول لك عبد الرحمن، اذا كانت ادوات الابداع باستخدام الذكاء الاصطناعي موجودة متاحة للجميع، وانت قلت الوصول متاح للجميع، ما راح يصنع لنا خلخلة في الصورة اللي تقول هذا شخص موهوب وهذا شخص موهوب لانه يعرف يستخدم الذكاء الاصطناعي؟ الموهبة الحقيقية
3: في اختلاف لمعيار الموهبة البشرية.
2: ادري سؤال فلسفي
3: صحيح، بس انه لا عدة جوانب. احنا قلنا من البداية ان الشخص الموهوب زين والشخص العادي اللي عنده مثلا فكرة. الشخص الموهوب أساسا إذا استخدم هذه الأدوات، فمثل ما قلنا هو يحط مكبر على الشيء اللي عندك، فيحط مكبر على إبداعك ويضاعف هذا المجال. لكن الشخص العادي اللي ما كان عنده الأدوات راح يخليه يدخل هذا المجال،
2: يدخل
3: ويسوي أشياء ممكن تكون حلوة ما كان مقدورة قبل يسويها. فالحين مثلا لنفرض تبي تبني برنامج ولا موقع، ولا قبل شوي كنا قاعد نسولف أنا وياك قاعد تقول إن أنت قاعد تبني موقع مثلا مع الذكاء الاصطناعي وأنت ما عندك خبرة برمجة. صح. ولا أنا عندي مثلا خبرة برمجة وقاعد نبني مواقع وكذي، راح توصل لمكان خلاص إنه راح يصير الموقع شغال وكل شيء والناس تقدر تستخدمه، لكن لما ينظر له مثلا مبرمج راح يقول لك مثلا الموقع ناقصه كذا وكذا وكذا وكذا، انت ما تدري اصلا انت ما تدري اصلا شنو هذه النواقص ولا تدري شنو المصطلحات اللي قالها.
2: نعم.
3: فلما يكون متخصص يستخدمها ويعطي التوجيهات بناء على اللغه اللي هو عارفها وفاهمها ودارسها فراح تفرق في النتيجه. فهني راح يكون الفرق بين الموهوب والشخص اللي بس قاعد يستخدم الذكاء الاصطناعي، ممكن يوصله لمكان معين وبعدين يقدر يدخله لمرحلة ثانية. مثلا في إذا استخدمه دكتور طبيب، وإذا استخدمه محامي، وإذا استخدمه معلم نفس ما قلنا، وإذا استخدمه مخرج، كل واحد عنده باكراوند وخلفية من المصطلحات والأمور والتفاصيل الشخص اللي مو بهالمجال ما يعرفها. فممكن أنا استخدمه يكتب لي عقد مثلا وأنا ما عندي خلفية قانونية، أنا أشوف العقد وصياغة الكلام جميلة، منمق الكلام وقانوني وبناء على القانون، يشوفها محامي مثلا يقول شنو هذا، هذا ممكن في وايد ثغرات. فلازم الإنسان، الأساس أنه شغل الذكاء الاصطناعي خاطئ والإنسان يدقق عليه ويطلع في النتيجة النهائية، مثل يسوي لك مسودة كهو يبني لك شيء والمحصلة النهائية أنت تقدر أو لازم تسويها، ما تعتمد على الذكاء الاصطناعي
2: بشكل تام. عبد الرحمن، قبل أختم هذه الفقرة برجع مرة ثانية على جزئية مهمة تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي والأفراد العاديين. اليوم يمكن معظم يعني الأفراد بدأت عملية استكشافهم للذكاء الاصطناعي من خلال شات جي بي تي، واليوم في شات جي بي تي، في أدوات ثانية موجودة. الناس اليوم مثل ما أنت قلت هم عندهم شغف بالاستكشاف وقاعدين يأخذون الموضوع عملية أن حولوه إلى محرك بحث لا أكثر. كان اليوم الناس ما استكشفت قدرات الذكاء الاصطناعي؟
3: في ناس قاعد تستكشف وفي ناس ماخذ

0: حكيت سوالف، قاعد تسولف معه
1: وقاعد تفضفض.
0: بالضبط. وفي ناس قاعد تستكشف بنفسها او قاعد تعلم بنفسها وخلال المتوفر اونلاين، وفي ناس قاعد تحضر دورات وقاعد تطور نفسها، كان هم بالكويت او برا او اونلاين، وقاعد تحضر الفعاليات اللي ممكن يحتكون فيها مع ناس مهتمين في هذا المجال. فاي في جزء لا زال استخدامه بسيط جدا، وفي جزء قاعد يستخدمه بشكل عملي وبنت عليه اساسا مشاريع حاليا قايمه على الذكاء الاصطناعي. وفي ناس قاعد تفكر هم بشكل اكبر، في ناس قاعد تستخدمه في وايد امور ما كنت اتوقع ان الذكاء الاصطناعي ممكن يدخل فيها، حتى قام يدخل حتى في جانب التداول وتنبؤ العمليات، لانه هو قايم على المعلومات داتا كثر ما انت تعطيه، قام حتى في المرور بناء على نسبة الحوادث اللي قاعد تصير وشنو الطرق اللي قاعد يصير فيها الزحامات، قاعد يسوي لك تنبؤات وخطط وحلول. فلا، في وايد مجالات قاعد تستخدم في الطريقة الصحيحة، حتى مناهج وزارة التربية مثلا قاموا يستخدمونها، وتشوف الكتب حاليا موجودة فيها أمور معمولة بالذكاء الاصطناعي، لكن يبقى المعيار أنه هل هذا أفضل شيء تقدر تخرج فيه الذكاء الاصطناعي، ولا في أمور ممكن تحسينها؟
1: أكيد أكيد، عملية التحسين والاستكشاف هي البداية، أن أنا أحاول أجرب مرة ومرتين وثلاث، أحسن من طريقة تجربتي لأمر ما إلى أن أتمكن منه بشكل أكبر، ومن ثم أكتشف إمكانيات هذه الأداة الجديدة اللي أنا قاعد أتعامل معها. كل الناس يمكن أعداء ما جهلوا وقلت أنا مساعة، لكن كذلك الجديد دائما يواجه مقاومة. بنتكلم عن فكرة المقاومة المجتمعية للأفكار الجديدة، وصولا إلى كيفية توظيف محتوى يدعم الرؤية الوطنية، وكذلك تطوير الإعلام الكويتي من خلال حوارنا اليوم مع المخرج وصانع المحتوى وكذلك مدرب في مجال الذكاء الصناعي عبد الرحمن الخميس، بعد هذا الفاصل.
2: الحكومة المنتجة، الحكومة الممكنة رقميا، حلم يتحول إلى واقع. معكم نبني وطن، ونرصد وإياكم خطوات هذا التحول.
1: رجعنا معاكم من جديد مع الجزء الأخير من حلقة اليوم في برنامج نبني وطن، مع ضيفنا المخرج والمدرب في الذكاء الاصطناعي عبد الرحمن الخميس. عبد الرحمن، أنت من الشخصيات اللي ما شاء الله يعني لك بصمة جميلة على مستوى صناعة الإعلام، كان لك ممارسات ومشاركات، وكذلك حتى يعني كرمت في أكثر من موضع بسبب ما تقدمه من أعمال جميلة للغاية. أنت اليوم خذيت نفسك عبد الرحمن من مستوى ممارس الإعلام، المخرج، المنتج اللي قاعد يشتغل على صناعة محتوى إعلامي، إلى جانب آخر بديت يمكن الناس كانت تتابع عبد الرحمن أنه كان يكتشف أدوات التصوير الجديدة، المعدات الجديدة، حتى يخلق يعني مفاهيم جديدة على مستوى التصوير والإخراج وما إلى ذلك. اليوم ساعد هذا كله إدخاله إلى الذكاء الاصطناعي في ممارسته لصناعة الإعلام. اليوم الإعلام الكويتي، ويمكن قريب راح يصير في هناك يعني قانون لتنظيم الإعلام، ركز هذا القانون في ملامحه اللي وردت بأن هناك جزء يتعلق بالذكاء الاصطناعي، استخداماته وتوضيح أي رسالة إعلامية تم صناعتها من خلال الذكاء الاصطناعي بأن هذه مولدة بالذكاء الاصطناعي وما لذلك. هل ترى اليوم على المستوى التشريعي احنا قاعد نواكب هذه التطورات السريعة في العالم والتكنولوجيا وما يمس الإعلام في هذا الجانب؟
0: قبل الدخول على الجانب التشريعي، لأن هذا باب طويل، ذكرت أنت قبل الفاصل أن الإنسان قد يكون عدو ما يجهل في الذكاء الاصطناعي واستخدامه في المجال الإعلامي، هل أنه الناس تقبلته ولا في تخوف، خصوصا في الجهات ممكن الإعلامية الحكومية أو الخاصة. على هذا الموضوع احنا سوينا عمل مثلنا فيه الكويت في إكسبو أوساكا في اليابان،
1: نعم،
0: وكان من إنتاج وزارة الإعلام. وأول ما تم طرح فكرة أن نبي نسوي عمل في الذكاء الاصطناعي نمثل فيه الكويت، كانت الصورة الطبيعية أنه لا، ليش تبي تسوي ذكاء اصطناعي؟ ليش ما نسوي إحنا عمل فعلي؟ فسوينا شيء تصور مبدئي مثل رفرنس، رويناهم شنو الشغلات، فالجماعة انبهروا فيه وتمت الموافقة عليه.
1: يعني المقاومة تحولت إلى تأييد.
0: بالضبط. وبالعكس هذا شيء حلو وأن نمثل فيه الكويت. ولما رحنا عرضناه في إكسبو أوساكا هناك

0: قدام العالم كله صار إعجاب وتأييد كبير. وحتى هناك في اليابان اليابانيين قاعد يسألون هذيل منهم يعني ممثلين مشهورين بالكويت ما يدرون أصلا أن هذا كله ذكاء اصطناعي. فكان المقاومة كانت مثل ما قلت تحولت إلى إعجاب بالعكس
1: أقنعتوهم
0: بالضبط. فأنت لما تمثل دولة وتعكس صورة مشرفة لدولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، فتخيل أنت تبي تصور شيء في تعكس في تاريخ دولة، كان البادية ولا البحر والغوص بعدين البر بعدين شون تحول العمران وتطور، ايش كثر راح ياخذ وقت وجهد وتكلفة.
1: لو كنت بدور الماتيريال ومادة عشان أرشيفية أو مخلقة مصنعة باستخدامات القديمة، استخدامات الكمبيوتر وسي جي آي وكذي، لليوم أنا اختصرت لك الأمر بالذكاء الاصطناعي.
0: بالضبط. فهذه مرحلة ونقطة احنا فخورين فيها ان احنا مثلنا الكويت في عمل في الذكاء الاصطناعي ومجموعة أشخاص وشباب كويتيين اللي اشتغلوا عليه. فهذه فرصة جديدة انخلقت، يعني عمل في هذا الحجم احنا اشتغلنا عليه، هو ما الذكاء الاصطناعي أخذ مكان أحد بالعكس
1: الممثلين ما الممثلين
0: بالضبط، لا هو خلق طريقة عمل جديدة أنت تقدر تسويها وتقدر الحين سوقنا دولة وعرضنا دولة كاملة زين. فما بالك إذا المشاريع استخدمتها في التسويق وفي الترويج أو في الأعمال الفنية ولتوصيل رسائلهم المختلفة. فهذا شيء وايد ممتاز.
1: والجانب التشريعي
0: النية حق الجانب التشريعي، الجانب التشريعي لا زال فيه قصور كبير مو بس في الكويت القصور في العالم كله.
1: أي.
0: بداية من إذا أنت سويت نص ولا صورة أو فيديو من يملكه؟
1: أو كتاب أو رواية أو شعر؟
0: إيه من يملكه؟ هل أنت تملكه؟ هل المنصة اللي ولدت فيها هذه الصورة أو الفيديو تملكه؟ أو هو حق عام للناس؟ من يملكه؟ أنا أسألك من يملكه؟
1: ما حد يقدر يقول أنا صاحب الملكية، لأنك لليوم ما في ضوابط.
0: ممكن المنصة تقول لك إن أنا ولدت في استخدام هذه المنصة فأنا أملكها. بعدين أنت تقول أنا دفعت اشتراك عشان أنا أستخدم هذه المنصة، وأنت في الشروط حاط إنه لي حق استخدامها التجاري مثلاً، فأنا أملكها. القانون اللي طلع صدر في أمريكا وقاعد يتم تبنيه حتى في الكويت، وأنا سألت محامين في الكويت. هي إن أنت مثلاً نفس ما قلنا هو بري تريند مدرب مسبقاً، إذا أنت سويت شيء وطقيت مثلا وطلع لك شيء مباشرة في هذه المنصة، حاليا انت ما تملكه ولا المنصة، وهو شيء اي احد يقدر يشوفه، حتى في شغلات مشتركة مثل صفحة الاستكشاف او الاكسبلور نفس الانستغرام الناس تقدر تشوف شغل بعض. فممكن اي احد ياخذ هذا الشيء وانت ما تقدر تحاكمه. لكن نقيس على المثال اللي قبل شيء ذكرناه، الفيلم مال اكسبو وساكا، احنا ولدنا مجموعة صور ومجموعة فيديوهات بناء على فكرة معينة وقصة معينة، بعدين سوينا لهم داونلود نزلناهم وحطينا الموسيقى ورتبنا اللقطات، شنو البداية شنو المنتصف شنو النهاية شنو يبدي قبل شنو يبدي. فهذا العمل المتكامل اللي صار فيه مجهود وفكر بشري
1: صار هناك لملكية،
0: صار تقدر هذا العمل تقدر تقدمه كملكية فكرية لأنه دخل في الشغل البشري
1: بشري.
0: أما أي شيء مولد بس شيء طقيت وطلع لك، هذا أنت شنو سويت فيه؟ نفس ما قلت لك أنا ما أقدر أقول لك تبلي قصيدة عن الأم وصير أنا شاعر
1: صح.
0: فأقدر أنا أخذ مثلا هذا الشيء بعدين أعدل عليه شغلات وأحط المجهود البشري. فهذا التوجه اللي حاصل في دول مثلا في أمريكا أو للحين حتى موجود بالكويت. إذا كانت نسبة المجهود البشري ممكن تفوق المجهود اللي صار في الذكاء الاصطناعي، شلون تقيسه هني عاد هذا امور قانونيه كثيره شلون انت تقدر تقيسها، لكن اذا خذيتها وسويت عليها اي تعديلات هني انت تقدر تكون تملكها، لكن هي جاهزه نفس ما هي موجوده في المنصه فانت لا تملكها. اما الجانب الثاني انه إذا استخدمتها ممكن في طريقة مسيئة، هل الشخص يقدر يقاضيني ولا لا؟ في أمور واضحة أنا أسأت لك في في في طريقة معينة باستخدام الذكاء الاصطناعي، هذا واضح هذه إساءة.
1: نعم.
0: ممكن أنا أقول لك أنا ما استخدمتها كإساءة، مثل ما قاعد نشوف وايد في المنصات قاعد يستخدمون ممثلين كانوا أحياء أو حتى متوفين قاعد يخلونهم يسوون مشاهد أو حتى شخصيات معروفة مشاهير لاعبين سياسيين ويخلونهم يسوون مشاهد، هل هذا مسموح ولا لا؟
1: وهل هذا أخلاقي أو غير أخلاقي؟
0: بالضبط بالضبط. هني الشق الثاني بالضبط الله يعطيك العافية، الجانب الأخلاقي
1: ethics. لأن
0: الأثكس لأن موجود الجانب التشريعي واحد زائد واحد يساوي اثنين، أما الأخلاقي هذا شيء مطاط
1: يجوز ولا ما يجوز
0: بالضبط.
1: يصير ولا
0: اللي
1: ما
0: أنت
1: يصير.
0: ممكن تشوفه ببيتكم يجوز وعادي، ممكن بيتنا أو بيت شخصان يقول إن أنا أنا بالنسبة لي
1: وصلتك الأخلاقية وين
0: بالضبط. فهني أنت تقدر تقيسها، والله أنا ما أسأت لبس استخدمته، أوكي هذا الشخص مثلا اللي استخدمته وهو لو فعليا وهو مسوي هذا الفيديو ممكن يدفعون له فلوس. نعم. أنت استخدمته بدون ترجع له بدون إذنه، أو شخص متوفي أنت ما تشوف أنك أسأت له، لكن لما أهله ممكن يشوفونه أنت قاعد تستخدمه في مشاهد وهو ما سواها ممكن يحسون بشعور مختلف. فأنت هني البوصلة ما بين الجانب التشريعي والجانب الأخلاقي. إلى الآن في قصور في الجانب ما قلنا التشريعي، والأخلاقي عاد هذا مفتوح، صاير الباب مفتوح على مصراعي بين استخدام الأشخاص.
1: أكيد.
0: أنت شلون تجمع ما بينهم وتطلع في نتائج ما تسيء لأي أحد إلى أن يتم تنظيمها بشكل أفضل.
1: نعم أكيد فعلا إحنا دائما يعني المجتمعات محتاجة إلى هذه الضوابط على المستوى التشريعي وحتى على مستوى ضوابط الاستخدام، وهذه أعتقد إحنا لازلنا في مرحلة استكشاف كمؤسسات وكدول في مرحلة استكشاف هذه الأدوات، طبيعتها، ما يخرج عنها مخرجاتها، وبالتالي ممكن يستجد أمور كثيرة في هذا الجانب. إحنا يبيننا حكي زيادة من خلال هذا الموضوع مع ضيفنا عبد الرحمن الخميس المدرب وكذلك صانع المحتوى والمخرج المميز على مستوى الذكاء الاصطناعي تبارك الرحمن. عبد الرحمن أنا سعيد بالغايب تواجدك معنا، لكن نطالبك بحلقة ثانية عشان عندنا سوالف وايد لها علاقة بالتدريب وتعليم الاي اي. قول تم.
0: تم ابشر
1: باذن الله. وصلنا معكم مستمعينا وين ما كنتوا لنهاية هذه الحلقة، على امل اللقاء بكم من جديد في حلقة قادمة. لذلك الحين لكم كل التحية ومع السلامة.
2: قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت نبني وطن، مع تحيات فريق العمل يوسف كاظم، أبرار لمطوع، نبني وطن، للمخرج مشاري الرباح.

التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. مقتل 3 أطفال في اليمن بقصف لميليشيا الحوثي استهدف قرية غربي محافظة تعز، والقوات اليمنية تعلن استعادة مواقع ميدانية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريبا. جيش الاحتلال يكثف تحركاته العسكرية في لبنان ويشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من الجنوب. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة غارات للطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن استعادة 11 منطقة في شمال كردفان. مقتل شخصين جراء هجوم روسي استهدف شرق أوكرانيا، وموسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية. مقتل 17 شخصا بهجوم انتحاري في باكستان. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا مع الدنمارك يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على جزيرة غرينلاند. بهذا نصل إلى ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم إذاعات عربية. إعداد مريم العوضي، تقديم دنيا العامر ومريم الرشيدي، تنفيذ أحمد العبادي. إذاعات عربية للمخرج سالم الراشد.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في لقاء عربي جديد يجمعنا من إذاعة دولة الكويت بأشقائنا عبر الإذاعات العربية. دائما للقاءات العربية طابع خاص لأنها تجمع أصوات وتجارب مختلفة، لكن في النهاية تجمعنا لغة واحدة وقضية مشتركة وروابط أكبر من الحدود والمسافات. معاكم مريم رشيدي، وسعيدة أني أكون معاكم في حلقة جديدة من اللقاء العربي ومساحة جديدة للحوار نتبادل فيها الرأي والخبرة ونقترب أكثر من موضوع حلقتنا وضيوفنا. فأهلا وسهلا فيكم، لنبدأ.
2: نواصل في حديثنا مع دكتورة لولو بدلامة، وحديث جميل عن موضوع الإعلام ودوره في الحفاظ على الهوية الوطنية وأيضا المساهمة في صناعتها وتوصيلها للجيل الجديد. جميل نحن يعني نقدم هذه النماذج الوطنية في الإعلام، نقدم لهم موروثنا، نقدم لهم ونلقي الضوء أيضا على الإنجازات الموجودة في أوطاننا وما وصلنا إليه من تطور، من نماء، من رخاء في العديد من القطاعات. ولكن كيف يمكن للإعلام أن يعزز الانتماء النقدي، بمعنى أن الإنسان يحب وطنه، يعتز بموروثه، يعتز بنتاجه، يعتز بإنجازاته، ولكن أيضا يمتلك القدرة على النقد البناء الذي يهدف من ورائه إلى المزيد من الإصلاح، إلى المضي قدما، إلى مزيد من الإنجازات، وأيضا يكون شريك أيضا حتى في صناعة المستقبل.
3: نعم، وشيء هو أن يكون شريك، هذا دور ويعني وواجب على كل مواطن.
2: نعم،
3: هو لا يجب أن يكون مساهم في هذا الوطن. إذا لم يكن مساهم فسوف يعني كما يقال من قل إسهامه زادت سهامه. الشخص اللي ما
2: جميلة
3: يعمل،
2: جميلة هذه الجملة،
3: الله يسلمك، الشخص اللي ما يعمل من أجل الوطن راح يحط ريل على ريل ينتقد، وهذا هو أسوأ وضع. شوفي حتى إحنا يعني مثلا شيخة، إذا أنت تساهمين في أي شيء، يقول قيل لإعرابي شافوه في سباق خيل، شافوه يعني عقب ما فاز الخيل يعني ينتشي فرحا كذي وصرخ ومستانس، فاللي يمه قال له خيلك، قال له لا اللي جاموا لي، أنا بس مسلفهم اللي جام. أنت إذا تحط يدك في الشيء تفرح له، إذا ما بتحط يدك في الشيء بتقعد تنتقد. لكن التطلع، الإصلاح، التطوير، هذا كله أيضا من واجب المواطن. كلنا نحب أوطاننا، نريد أن نراها الأفضل الأحسن. عشان كذي في أبواب كثيرة للإصلاح، للتعديل، للتقويم، للبناء. فكرتك، عندك فكرة تطويرية تقدم فيها بطريقة صحيحة إلى المختص، عندك ملاحظة ناصح، كن ناصح لا تكون فاضح. وسائل الإعلام موجودة، عندك خيار تكتب تويت ولا بدش لي برنامج تواصل وبتقدم شكوى رسمية أو, أو, أو فكرتك أو مقترحك أو أيا كان، عندك الخيارين. فالمواطن يجب أن يلعب دوره بتمام الموضوع. أيضا يجب، قلتي كلمة جميلة، قلتي الافتخار، إحنا المنجزات الدولة يجب أن نفتخر بها.
2: نعم،
3: فيجب أن أعلمها عشان أفتخر.
2: بالضبط،
3: لأن في فرق بين الاعتزاز والافتخار شيخة، حتى لغويا.
2: صحيح،
3: اعتز هو شعور داخلي، إحنا كلنا معتزين بأن إحنا بحرينيين، بأن إحنا خليجيين. أعتز بسوي في سلوكي الأشياء اللي تعكس أن أنا بحرينية، لكن أفتخر إذا أعلم.
2: نعم،
3: إذا أعلم بالمنجز. فإذا من دوري أنا، دور الإعلام، أن يعلمني، أن ينبهني، أن يقول لي شوفي ترى يا لولوة، ترى بلادك هي الأولى، مملكة البحرين هي تحتضن جلالة الملك الله يحفظه ويطول في عمره، يحتضن كل أيتام وأرامل مملكة البحرين، فأزداد افتخارا. يعلمني أن أنا في مؤشر التنمية، هذا موقعي في مؤشر التنمية، نحتل المرتبة الثالثة عربيا، فيجعلني أفتخر بموقعي. كل ما علمت أكثر وكل ما عرفت أكثر وكل ما أدركت أكثر زاد افتخاري. فيجب على المواطن أن يعرف، مو بس يعرف الإنجازات هذه، لازم يعرف رموزه، التضحيات اللي صارت عشان احنا نعيش هذه الحياة اللي احنا اليوم قاعدينها.
2: نعم.
3: احنا في وضع جدا حساس اليوم، يمكن في المقابلة احنا في وضع يسمونه وضع حرب، شئنا ام ابينا.
2: نعم.
3: احنا قاعدين نعيش احلى ايام حياتنا للامانة، ما فرقت معانا.
2: صح.
3: ليش؟ لان في فاتورة غيرنا قاعد يدفعها، قواتنا البواسل اللي مرابطين قيادتنا الله يحفظهم بحكمتهم وباتزانهم وبقراراتهم السياسية بالدبلوماسية اللي قاعدين يلعبونها. أنا وإنتي اليوم جايين للاستديو طالعين ومرتاحين، وعيالنا رايحين أنشطتهم وحياتنا كلها ماشية.
2: صحيح.
3: من أفضل ما يكون إذا الشخص والمواطن ما يعرف هذه الأمور، ما بيوصل حق مستوى الافتخار بهذه الأمور، بيعدها أمور عادية.
2: نعم.
3: وهذه من أسوأ الأمور، أن يعتاد الشخص النعمة ويألفها ويحس أن هي خلاص هذه من الأمور الطبيعية،
2: المسلمات
3: فعل.
2: أعتقد أيضا يعني كون الإعلام له دور رئيسي في بناء أو تشكيل الفكر الانتماء النقدي عند المواطن، أنه هو أن المواطن فعلا يقف على هذه الإنجازات ويستوعبها ويعيشها في تفاصيل حياته. أيضا إحنا من واجبنا أن إحنا نقدم لهم صورة مقارنة ما بين ما يحدث اليوم مثلا في بلداننا وما يحدث في بلدان أخرى، في مناقشة القضايا المهمة المتصلة بمصلحة المجتمع، بأمنه، بأمانه،
3: والله يعني حتى شيخة
2: هذه عفوا بس دكتورة لأني سأصل إلى سؤال. يعني الفكرة أن الإعلام عندما يقدم هذه الصورة الشاملة أمام المواطن يمنحه الفكرة للقيام أو يمنحه المساحة والقدرة على تقييم واقع ووضع آماله وتطلعاته للمستقبل. بالتالي كما تفضلتي، من يقل إسهامهم وتكثر سهامهم لن يجدوا مجالهم حتى مجالا لإطلاق تلك السهام، لأن من حولهم ممن تشكل لديهم هذا الانتماء النقدي هم من سيردون عليهم. ولا أدل على ذلك مما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي، تدخلين على التعليقات على الكومنتس، الشخص صاحب الأكاونت مثلا نزل فيديو أو مثلا قدم مادة، اللي يقيمها واللي يرد عليهم ويتناقشون فيها سواء بفكر نقدي بناء أو هادم هم الأشخاص أنفسهم. فإحنا أعتقد أن الإعلام يقدم هذه المادة، ومع التراكم الثقافة والعلم والمعرفة هي عملية تراكمية، لما تتراكم عندهم هذه المعلومات أعتقد أنه الإنسان نفسه يملك الخيار في أنه يكون مساهم أو مطلق سهام.
3: طبعا وسيء أنه يكون مطلق سهام، لأن حتى مطلقي السهام هم نوعين للأمانة. إذا نحطهم هو يا أنه بيكون معرض أو مبغض. المبغض هذا يكره لك الخير، ما يحب لك، لو تحط له منجزاتك قدامه في حضنه ما بيروح يشوفها أنها هي منجزات، فهذا إحنا ما نشوفه، ما نتعاطى معاه لأنه هو ما يحب يشوفنا في خير.
2: لا، هو أصلا منغلق، هو لا يريد أن يعني يتعاطى ولا يريد أن يفهم ولا يريد أي شيء.
3: لا لا لا، هذا النوع الثاني اللي بتكلم عنه. أما لا، المبغض هو يكرهك، يعني لو يشوفك في خير، يعني حين لو أنا أشوف شيخة كلها من فوقها لتحتها ذهب ويقولوا لي ترى اللي عليها ذهب، بقول لهم لا مو بذهب، مو ما أحب أشوفك في خير. ففي ناس مبغضين، يعني
2: هو يعلم
3: ويعرف المنجز ومتأكد من المنجز ويشوفه شوف العين ولمسه ملموس بالنسبة له،
2: ولا رب حتى يعني أثار على حياته
3: حتى بالضبط، وهو مستفيد أصلا. صحيح. من هذا الخير، لكنه مبغض فيكره، فلا يعني فما نقدر نتعامل معه هذا لأنه يكره، شخص كاره لنا. أما المبغض هذا يمكن لا يدرك، هذا ربما لا يعلم.
2: المعرض
3: هذا إذا جيت صح فعلا هو المعرض، هذا لربما لا يعلم، هذا إذا علمته، هذا إذا رويته، هذا إذا ساعات فعظهم وفعلا من حقهم. أنا أريد شواهد، لولو أنت قلتي هذه المعلومة عن البحرين، وين مصدرك؟ أنا أعطيك مصدري دولي، هذا التقرير الأممي هو من ذكر هذا الكلام. إذا أنا أعطيتك كل الشواهد، خلاص هو هني رح ينتقل من هذه الخانة إلى المواطن الإيجابي المتعاطي مع قضايا دولته. بالعكس، ما في دولة ترفض أن تسمع لمواطنيها، ما في دولة حكيمة ورشيدة. وإحنا الحمد لله في دولنا الخليجية كلها علاقتنا بقادتنا هي يعني ما بقول هي علاقة مفتوحة، هي أبواب مجالس مفتوحة، هي هم جزء من المجتمع. صحيح. ونحن يعني إحنا نشوف هذا الترابط، الله لا يغير علينا، ونشوف شلون في وقت الأزمات نكون كتف بكتف مع بعض متراصين. فهم يسمعون، لكن الطريقة في النصح، الطريقة في في في في إيصال الفكرة. يعني الحمد لله كل دولنا استحدثت منصات للسماع المباشر. يعني إحنا مثلا في مملكة البحرين عندنا تواصل، قدم شكوى، قول أنا هذا الشيء عندي عليه ملاحظة. يجب أن يتم التعامل مع فكرتك، لازم أحد يرد عليك، ولازم يرد وذن يعني في وقت زمني معين. فعندنا كل المنصات. أنا اللي يلمني شخصيا

0: يعني أنا يؤلمني أني أنا أروح على منصة فاضحة وأكتب فيها شيء شفته. أيضا يؤلمني في وقت الأزمات وفي وقت اللي في شيء أكثر أهمية من مهم ألتفت إلى الأقل أهمية وأضخمة.
1: نعم
0: أنت
1: صحيح.
0: تلفت نظري،
1: نعم.
0: أنت ما تخليني أركز على شيء الكبير وأبدع فيه. خلك مع والخير مع بلادك، صف معاها، قول اللي تبي، إحنا نبي نظرتك النقدية. نظرتك النقدية الإيجابية
1: البناءة.
0: هي اللي بتطورنا،
1: نعم.
0: هي اللي بتخلينا نتقدم، هي اللي بتخلينا فعلا ننتقل من مرحلة إلى مرحلة أفضل، وهذا اللي نسعى له كلنا. بس اختار الطريق الصح عشان توصل فكرتك.
1: شكرا للدكتور يوسف السريع، مدير عام الإدارة العامة للإذاعة بوزارة الكويت، على هذا العطاء الجميل وهذا هذه الذكريات الأجمل والخبرة الواضحة في هذا الحديث. وأعتقد أن يعني نحتاج إلى ساعات وساعات لكي نستزيد من خبرته. الله يعطي الصحة والعافية. أيضا شكرا لزميلتي مريم رشيدي على إدارة هذا الحوار من هناك من استوديو إذاعة الكويت. ختاما دكتور لولو، يعني رسالة قصيرة في ختام هذا الحديث، ولو أنه حديث شجون ويطول ويطول، وأنا أعرف يعني قدر اهتمامك بموضوع الهوية الوطنية، ووجودك في الإعلام أيضا يعني زاد هذا الحمل، أصبحت تعين أهميتها أكثر وأكثر، ولك عطاءاتك أيضا في هذا المجال. رسالة تحبين أن توجهينها لمستمعينا من الشباب؟
0: والله أنا أقول للشباب، خلكم بهويتكم الكويتية، خل معتز بهويته الكويتية. البحريني معتز بهويته البحرينية، السعودي، القطري، الإماراتي، العماني، كلنا معتزين بهويتنا، وخل عطائنا يكون عالمي. الهوية الوطنية مو معناها الانغلاق، بالعكس انفتح على الآخر وخذ من ثقافتك. ترى إحنا ما شاء الله علينا، يعني كل بيت خليجي هو مركز متخصص للبروتوكول والإتيكيت. إحنا متخرجين من أفضل البيوت في التربية، إحنا ربينا على الاختلاف، ربينا على تقبل الآخر، ربينا على التعايش، ربينا على قيم الحين صدرونها لنا الغرب تحت مسميات معينة، لكن هي موجودة عندنا على قولات الإنجليز built in، يعني هي موجودة فينا أصلا.
1: صحيح.
0: فخلك، خلك بحريني، خلك كويتي، خلك سعودي، خلك قطري، خلك عماني، خلك إماراتي الهوية، لكن خليك عالمي العطاء.
1: نأمل أن تصل هذه الرسالة إلى كل أبنائنا وبناتنا، كل من يتعامل مع الآخر يكون هو أيضا، ليس فقط الإعلام هو مرآة لموروثنا ونتاجنا الإنساني بكل أطيافه وأشكاله، لكن ليكن كل منا أيضا مرآة عاكسة لهذا الموروث، لهذا النتاج، لهذه الهوية الوطنية التي نحملها في دواخلنا بكل عز، وأيضا نشعر بهذا الفخر بوعينا أيضا بما تم تقديمه من تضحيات، من جهد، من عمل مضني لكي نعيش أيامنا اليوم ونعيشها أجمل إن شاء الله في المستقبل. شاكرة ومقدرة جدا لكل من كان معنا في هذا البث، في هذا البث عبر إذاعة مملكة البحرين بمعية إذاعة دولة الكويت الحبيبة، وتحية لكل أشقائنا وأحبائنا هناك. كما بدأت أقول وأنهي أيضا بهذا القول، هي علاقة سرمدية قديمة جديدة متجددة ما بين الكويت والبحرين، شعبا وقيادة وحكومة. تراب الأرض في البحرين يحب الكويت، وتراب الأرض في الكويت يحب البحرين، وإن شاء الله تبقى هذه العلاقة جميلة كما عهدناها، وتبقى أيضا أجمل فيما هو قادم. شكرا لضيفتي الكريمة التي أتعبتني في التعريف، الدكتورة لولو بدلامة الإعلامية والمتخصصة والصحفية ومقدمة برامج إذاعية وتلفزيونية، وعلى رأسها طبعا الأكاديمية المحبة للإعلام. شكرا للمخرجة المبدعة دائما أبدا زينب القحطاني، وهذه تحياتي في التقديم والإعداد شيخ الشعلان.

0: وصلنا وياكم إلى ختام هذا اللقاء اللي ساعدنا فيه بهذا الحوار وبكل الأفكار والتجارب اللي شاركناها معكم. كل الشكر لضيوفنا ولزملائنا في الإذاعات العربية المشاركة ولكل من كان خلف هذا اللقاء وساهم في وصوله إليكم، والشكر الأكبر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. كانت معكم من إذاعة دولة الكويت مريم رشيدي، ونلتقي بإذن الله في لقاء عربي جديد وموضوع جديد يجمعنا. دمتم بخير.
1: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوضي، دنيا العامر، مريم الرشيدي.

0: أحمد العبادي، إذاعات عربية أخرجها لكم سالم الراشد.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
1: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
1: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم الطريق إلى العلم.

0: العلم غيث أينما وقع نفع، وفيه حياة الروح وضياؤها، وهو أسمى من حياة الأبدان. والعلم أساس تقدم المجتمعات، يجلو سواد الجهل ويمهد سبيل التطور والرفاهية. ولا تنمو الحضارة إلا بالعلم والأخلاق. الطريق إلى العلم برنامج أسبوعي عبر أثير إذاعة دولة الكويت. إعداد محمد الشلال، تقديم محمد العدواني، محمد مزيد، تنفيذ صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الطريق إلى العلم.
2: نرحب بكم مستمعين الكرام في هذه الإطلالة الأسبوعية لبرنامج الطريق إلى العلم، ونبدأ معكم مستمعين الكرام تحت هذا الموضوع: إدارة الوقت للطلاب.
1: الوقت من أثمن ما يملكه الإنسان، فهو كنز ثمين لا يتوقف عن السير لحظة واحدة، ولا يمكن لأحد ولأي قوة في الأرض أن تعيده أو إيقافه بمجرد مروره. وفي حلقتنا اليوم من برنامج الطريق إلى العلم، نفتح بابا من أبواب النجاح والتفوق لنبحر في رحاب موضوع حيوي وضروري لكل طالب يسعى نحو مستقبل مشرق، ألا وهو إدارة الوقت. يواجه الكثير من الطلاب يوميا تحديات كبيرة تتمثل في تراكم الدروس واقتراب مواعيد الاختبارات والشعور الدائم بالضيق والتأجيل المستمر للمهام. يعيش الطالب أحيانا في دوامة من التوتر والضغط النفسي، حيث يجد نفسه عاجزا عن تنظيم يومه بين متطلبات المدرسة أو الجامعة من جهة، وبين حاجته الطبيعية للراحة وقضاء الوقت مع الأهل وممارسة هواياته من جهة أخرى. هذا الارتباك اليومي يؤدي إلى هدر الطاقة وضياع الجهد في غير محله، مما ينعكس سلبا وبشكل مباشر على المستوى التحصيلي والصحة النفسية للطالب. لكن كيف يمكن الخروج من هذه الدوامة والسيطرة على زمام الأمور؟ الجواب يكمن في التخطيط السليم والتنظيم الدقيق. والتخطيط ليس مجرد جداول صارمة تقيد الحركة وتسبب الضيق، بل هو خارطة طريق واضحة ترشد الطالب إلى ما يجب فعله في كل لحظة. عندما يحدد الطالب أهدافه اليومية والأسبوعية بدقة، ويقسم المهام الدراسية الكبيرة وأيضا المعقدة إلى خطوات صغيرة يسهل إنجازها، يشعر فورا بالراحة والسيطرة. هذا التقسيم المنطقي يبعد شبح التأجيل، ويجعل فكرة الدراسة أقل رهبة وأكثر بساطة وسهولة.
2: أما التنظيم فيعني القدرة على ترتيب الأولويات بوعي وحكمة، فالطالب الناجح يدرك جيدا أن الحياة لا تتوقف على الكتب والدفاتر فقط، إن تحقيق التوازن الحقيقي بين الوقت والدراسة الجادة ووقت الراحة والاستجمام هو السر الأساسي للاستمرارية. فالراحة الجسدية والنفسية ليست ترفا أو مضيعة للوقت، بل هو وقود ضروري يعيد شحن الطاقة والهمة للاستمرار بعزيمة أقوى. وكذلك فإن ممارسة الهوايات والقيام بالالتزامات اليومية المختلفة تضفي على حياة الطالب بهجة وحيوية، وتكسر روتين الدراسة الممل، مما يقلل من حدة التوتر ويحارب الملل. إن حسن إدارة الوقت يزرع في نفس الطالب شعورا عميقا بالثقة والاعتزاز بالنفس، عندما ينهي واجباته في وقتها المحدد ويجد مساحة كافية لممارسة ما يحب، يتلاشى ذلك الصوت الداخلي الذي كان يوبخه دائما على التأخير والقصور. يتحول الطالب بفضل التخطيط الجيد من شخص منفعل تتقاذفه الأيام بلا هدف، إلى شخص فاعل يصنع وقته ويقود حياته بوعي وإدراك.
1: في نهاية هذه المقدمة ندعوكم باهتمام لمتابعة حلقتنا اليوم، حيث سنقدم لكم خطوات عملية وبسيطة وطرق مبتكرة تساعدكم على استثمار كل دقيقة في حياتكم بشكل صحيح. فتعالوا معنا نسير معا في الطريق إلى العلم، لنبني مستقبلا مشرقا ونحقق أهدافنا بثقة ونجاح وتفوق.

0: ونأتي مستمعينا الكرام إلى هذا السؤال، ما المقصود بإدارة الوقت؟
1: ننتقل الآن معكم إلى المحور الأول من حلقتنا اليوم والذي يحمل عنوان ما المقصود بإدارة الوقت، لنقف معا على المعنى الحقيقي والدقيق لهذه العبارة ونكتشف السر الكامن وراء أهميتها القصوى في حياة كل طالب يسعى نحو التميز. عندما نتحدث عن إدارة الوقت قد يتبادر إلى ذهن الكثيرين أننا نريد السيطرة على الساعة أو إيقاف عجلة الزمن، وهذا أمر مستحيل بطبيعة الحال، فالوقت يسير بوتيرة ثابتة لا تتغير ولا تتأثر برغباتنا أو قدراتنا. إذن ما المقصود الحقيقي لإدارة الوقت؟ إنها في جوهرها ليست إدارة للزمن بحد ذاته، بل هي عملية تنظيم الذات والتحكم في السلوكيات والعادات الشخصية داخل الإطار الزمني المتاح لنا. هي تلك القدرة على ترتيب الأولويات بوعي تام وتخصيص ساعات معينة لمهام محددة واستغلال كل لحظة بما يخدم الأهداف المرجوة دون أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالإرهاق أو الملل. وهي ببساطة فن توظيف الوقت المتاح بأفضل صورة ممكنة لتحقيق أعلى عائد من الجهد والطاقة المبذولة.

0: ونأتي إلى هذا السؤال، ولماذا تعد هذه المهارة بالغة الأهمية للطالب خصوصا في مسيرته الدراسية؟
1: الحياة الدراسية بطبيعتها مليئة بالمتطلبات المتزايدة والتحديات المتجددة، بدءا من حفظ الدروس اليومية، مرورا بأداء الواجبات والمشاريع، وصولا إلى الاستعداد للاختبارات الشاملة. الطالب الذي يمتلك مهارة إدارة الوقت يستطيع بسهولة تقسيم منهجه الدراسي بشكل متوازن ومنهجي على مدار الأسبوع أو الشهر، وبفضل هذا التنظيم لن يجد نفسه فجأة أمام كومة ضخمة من المقررات الدراسية قبل ليلة الامتحان، وهو الموقف الذي يخلق عادة حالة من الذعر الشديد والتشتت الذهني، بل ستكون دراسته متدرجة وهادئة، بما ينعكس إيجابا وبشكل مباشر على مستوى فهمه وعمق استيعابه وتحصيله العلمي، ويجعله يحقق تفوقا حقيقيا مبنيا على أسس متينة وليس مجرد حفظ آني.
0: أما على الصعيد اليومي، فإن إدارة الوقت تمثل الملاذ الآمن للطالب لتحقيق ذلك التوازن المنشود الذي يبحث عنه. فالطالب ليس مجرد آلة للدراسة والاستيعاب، بل هو إنسان طبيعي لديه احتياجات جسدية ونفسية واجتماعية لا غنى عنها. هذه المهارة تمكنه من تخصيص أوقات محددة للراحة الجسدية والحصول على نوم سليم وعميق، وكذلك توفير ساعات ممتعة لممارسة هواياته المفضلة ولقاء أصدقائه وقضاء أوقات ثمينة مع الأسرة. عندما يدير الطالب وقته بحكمة، يختفي ذلك الصراع الداخلي المؤلم بين واجباته الدراسية الملحة ورغباته الشخصية المشروعة، وتقل نسبة التوتر والقلق إلى أدنى حد ممكن، ويحل محلها شعوره بالرضا والامتنان.
1: في الحقيقة، إدارة الوقت للطالب ليست مجرد أداة مؤقتة لنجاح في الدراسة، بل هي منهج حياة متكامل يصقله في مراحل تعليمه المبكرة ليكون رصيدا ثريا وكنزا لا يقدر بثمن، ينتقل معه ويرافقه في جميع مراحل حياته المقبلة، مما يجعله إنسانا ناجحا ومنظما ومؤثرا في محيطه ومجتمعه.
2: اكتساب العلم عملية مستمرة تبدأ منذ السنوات الأولى من عمر الإنسان وتستمر معه طوال حياته، وقد تعددت اليوم وسائل التعلم بشكل كبير، فأصبح الوصول إلى المعرفة أسهل من أي وقت مضى بفضل التطور التقني ووسائل الاتصال الحديثة. وتعد القراءة من أهم وسائل اكتساب العلم، فهي تفتح آفاقا واسعة أمام الإنسان للتعرف على الأفكار والتجارب والخبرات المختلفة، كما تسهم في تنمية اللغة وزيادة الحصيلة المعرفية وتعزيز القدرة على التفكير والتحليل. ومن الوسائل المهمة أيضاً الاستماع إلى المحاضرات والبرامج التعليمية ومتابعة المختصين والخبراء في مختلف المجالات، فهذه المصادر تساعد على نقل المعرفة والخبرات بطريقة مبسطة تسهل فهمها والاستفادة منها، كما أن طرح الأسئلة والبحث عن الإجابات يمثلان جزءاً مهماً في عملية التعلم، فالفضول المعرفي يدفع الإنسان إلى الاستكشاف والتجربة، وهو ما يسهم في توسيع مداركه وزيادة فهمه للعالم من حوله. وعندما يجمع الإنسان بين القراءة والبحث والتجربة والممارسة، فإنه يبني قاعدة معرفية قوية تساعد على تطوير ذاته وتحقيق أهدافه العلمية والعملية.
0: وننتقل بكم مستمعين الكرام إلى عنوان فرعي، وهو تحديد الأولويات. ننتقل معكم الآن إلى نقطة جوهرية وتفصيل علمي يستهوي كل طالب يسعى للتميز، وهو كيف للطالب أن يميز بين المهمات المهمة وتلك الأقل أهمية، وكيف يلعب ترتيب الأولويات دورا حاسما وفاعلا في إنجاز الواجبات والاستعداد الجيد للاختبارات.
1: لكي يتقن الطالب فن التمييز بين المهام المتعددة التي تتراكب أمامه يوميا، عليه أمتلك معيارا واضحا للتقييم. أفضل طريقة لذلك هي أن يسأل نفسه بصدق: ما هي النتائج المترتبة إذا لم أنجز هذه المهمة الآن؟ المهام المهمة والعاجلة هي تلك التي يترتب على تأجيلها عواقب سلبية مباشرة، أو التي تمس مستقبله الدراسي بشكل جوهري. من أمثلة ذلك مراجعة فصل صعب في مادة يعاني فيها من ضعف ملحوظ، أو إنجاز بحث تسند إليه درجة كاملة، أو حل تمرين معين سيختبر فيه اليوم التالي. هذه المهام تستحق أن تحتل الصدارة في قائمة اهتماماته وتنال الحظ الأكبر من تركيزه. على الجانب الآخر تأتي المهام الأقل أهمية، وهي تلك الأمور الثانوية التي تكتسب صفة الروتين غير الملح. مثل هذه المهام إن أجلها الطالب لبعض الوقت فلن يتضرر مستواه، ولن تحدث أزمة حقيقية تعرقل مسيرته. مثال على ذلك إعادة ترتيب أوراقه أو مكتبته بشكل تفصيلي دقيق، أو مراجعة مادة يتقنها تماما ولا تحتاج إلى جهد. إعطاء هذه المهام السابقة على غيرها يعد هدرا للوقت الثمين. وعندما يبدأ الطالب في تطبيق هذا التمييز وترتيب أولوياته بناء عليه، تتجلى الفوائد العظيمة بشكل ملموس فيما يخص إنجاز الواجبات. فإن البدء بالمهم والصعب عندما تكون طاقة العقل في قمتها ونشاطه يضمن تقديم عمل ممتاز وبجودة عالية، وبمجرد الانتهاء من المهمة الثقيلة يندفع الطالب لإنجاز ما تبقى بعزم متجدد وشعور بالراحة النفسية، لأن العبء الأكبر قد زال عن كاهله. أما في مجال الاستعداد للاختبارات، فإن ترتيب الأولويات ينقذ الطالب من فخ التشتت والحفظ السطحي العشوائي، بدلاً من أن يقلب صفحات عدة كتب بلا نظام. سيرسم لنفسه خريطة واضحة تبدأ بالمواد ذات الوزن الأكبر والصعوبة الأعلى، ثم ينتقل تدريجياً إلى المواد الأسهل كنوع من الراحة الذهنية. هذا التدرج المنطقي يرسخ المعلومات بعمق في الذاكرة، ويمنح الطالب شعوراً مطمئناً بالاكتمال، ليدخل قاعة الاختبار وواثق بنفسه، متسلحا بعلم حقيقي ومنظم، وليس بمجرد معلومات متفرقة حشاها في ليلة واحدة. محور آخر في موضوع إدارة الوقت، وهو بعنوان وضع جدول يومي للدراسة.
0: ننتقل بكم الآن مستمعين الكرام إلى ركيزة عملية أخرى لا غنى عنها في هذه الرحلة، وهي إعداد الجدول الدراسي. لكن لماذا نشدد دائما على صفة الواقعي في هذا الجدول؟ الجدول غير الواقعي هو الذي يحتوي على ساعات طويلة متواصلة من الدراسة بلا انقطاع، أو الذي لا يراعي ظروف الطالب الخاصة وقدراته. مثل هذا الجدول محكوم عليه بالفشل منذ اللحظة الأولى، ويولد لدى الطالب شعورا بالإحباط والعجز عند عجزه عن الالتزام به، مما قد يدفعه لترك التخطيط بالكامل. أما الجدول الواقعي فهو الذي يراعي حدود الطاقة البشرية ويترك فراغا للمفاجآت. أهميته تكمن في كونه يختصر الجهد الذهني المبذول في التفكير فيما يجب فعله في كل لحظة، فالطالب ينفذ ما هو مكتوب أمامه فحسب، كما أنه يضفي على الحياة نظاما واضحا، ويبني لديه عادة الانضباط التدريجي دون الشعور بالملل أو الإرهاق الشديد. ونأتي إلى هذا السؤال: كيف يمكن للطالب أن يقسم هذا اليوم بشكل متوازن يحقق له هذا النظام؟ الأمر يبدأ بوضع اللبنات الأساسية.
1: أولاً، النوم هي الركيزة الأساسية التي يبني عليها يوماً كاملاً. يجب أن يحظى الطالب بسبع إلى ثمان ساعات نوم يومياً، وفي أوقات ثابتة قدر الإمكان. النوم المنتظم هو الذي يثبت المعلومات في الذاكرة طويلة المدى، ويعيد تجديد خلايا الدماغ استعداداً لليوم التالي. بعد النوم تأتي فترات الدراسة. الأفضل ألا تتم دراسة مادة واحدة لساعات طويلة، بل يقسم الطالب وقته إلى حصص زمنية تتراوح بين 45 دقيقة إلى ساعة، تتخللها فترات راحة قصيرة لا تتجاوز 10 دقائق. هذه الراحات الصغيرة ضرورية جدا لتفريغ الشحنات الذهنية ومنع فقدان التركيز، وينصح دائما باستغلال أوقات النشاط الذهني للطالب سواء كان في الصباح الباكر أو في ساعات المساء لتناول المواد التي تحتاج إلى تفكير عميق، مع تجنب الدراسة المركزة مباشرة بعد تناول وجبات الطعام الدسمة لما يصاحبها من خمول. أما الراحة والأنشطة المختلفة فلا يجب أبدا أن تترك للمصادفة أو تعتبر وقتا ضائعا، يجب تخصيص أوقات محددة ومكتوبة في الجدول لممارسة الرياضة أو الجلوس مع العائلة أو ممارسة الهوايات. هذه الأنشطة تمثل الوقود الذي يعيد شحن الطاقة الجسدية والنفسية وتكسر رتابة اليوم الطويل. في النهاية الجدول الواقعي هو صديق الطالب ومرشده وليس سجنا يقيد حريته، يجب أن يحتوي على قدر من المرونة لاستيعاب الظروف الطارئة، فإذا حدث أمر وأخل بالخطة على الطالب ألا ييأس أو يشعر بالذنب، بل يعود لنظامه في اليوم التالي بلا تردد. بهذا التقسيم المتوازن يسير الطالب بخطى ثابتة واثقة في الطريق إلى العلم. مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود معكم في برنامجكم الطريق إلى العلم.
2: تعد القراءة واحدة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها الإنسان في اكتساب العلم وتطوير قدراته الفكرية.

0: الفكرية والثقافية، فمن خلال القراءة يستطيع الفرد الاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم المتراكمة عبر السنوات. وتتميز القراءة بأنها تمنح الإنسان فرصة التعلم الذاتي في أي وقت ومن أي مكان، كما تساعد على اكتشاف مجالات جديدة ربما لم يكن يعرف عنها الكثير من قبل. ولهذا توصف القراءة دائما بأنها نافذة تطل على العالم واسعة المعرفة. وتسهم القراءة المنتظمة في تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل والاستنتاج، كما تعزز القدرة على التعبير والتواصل وفهم الأفكار المختلفة، وهي مهارات أصبحت ضرورية في عصر المعرفة والتطور التقني. ولا تقتصر القراءة على الكتب الورقية فقط، بل تشمل أيضا الكتب الإلكترونية والمقالات العلمية والدوريات المتخصصة والمصادر الرقمية المتنوعة التي أصبحت متاحة للجميع عبر الإنترنت. ولذلك فإن تخصيص وقت يومي للقراءة ولو لفترة قصيرة يعد من أفضل العادات التي يمكن أن يحرص عليها الإنسان الراغب في تنمية معارفه وتطوير شخصيته.
1: أهلا بكم من جديد في برنامجكم الطريق إلى العلم، وننتقل إلى محور آخر في إدارة الوقت وهو بعنوان التغلب على التسويف.
2: نصل بكم مستمعين الكرام إلى أحد أكثر العوائق شيوعاً وتأثيراً في حياة الطلاب، ألا وهي عادة التسويف والتأجيل. لماذا يقع الكثيرون من الطلاب في فخ دفع الواجبات الدراسية إلى اللحظات الأخيرة قبل موعد التسليم أو ليلة الاختبار؟ الحقيقة أن التأجيل غالباً ما يفسر خطأً بأنه مجرد كسل أو إهمال، لكن الأسباب النفسية وراءها أعمق من ذلك بكثير. السبب الجوهري هو الهروب من المشاعر السلبية المزعجة التي ترتبط بالمهمة في ذهن الطالب، عندما يفكر الطالب في مادة معقدة أو واجب طويل ينتابه شعور فوري بالضغط والقلق أو الفشل أو الملل الشديد، فيدرك عقله الباطن أن تأجيل هذه المهمة سيمنحه راحة نفسية مؤقتة وسريعة، فيتجه تلقائيا للهروب إلى أشياء بديلة وسهلة وممتعة كتصفح الأجهزة أو الخروج مع الأصدقاء. لكن هذه الراحة هي مجرد وهم زائف، إذ ما تلبث أن تتحول إلى كابوس مرعب عندما يحل الموعد النهائي وتضيق الساعات، مما يضطر الطالب للدراسة تحت وطأة الذعر والتوتر الشديدين، فيقدم أداء ضعيفا لا يعكس إمكانياته الحقيقية. ونأتي مستمعين الكرام إلى هذا السؤال: كيف يتخلص الطالب من هذه العادة المدمرة ويتحرر من قبضتها؟ هناك خطوات عملية واضحة تعتبر بمثابة العلاج الناجح.
1: أول وأهم خطوة هي تجزئة المهام الكبيرة. العقل يرتعب من كلمة دراسة كتاب كامل، لكنه يستجيب بسهولة لفكرة قراءة صفحتين فقط، عندما يقسم الطالب الواجب إلى أجزاء صغيرة جدا وسهلة التنفيذ، تقل لديه الرهبة وتزداد الرغبة في البدء. والخطوة الثانية هي قاعدة الدقائق الخمس. يطلب الطالب من نفسه أن يبدأ العمل لمدة 5 دقائق فقط، مقنعا إياها بأنه إن شعر بالملل فسيتوقف بعدها فورا. في الغالب وبمجرد أن يتخطى حاجز البداية الصعب يأخذه الإنجاز في ديمومة الاستمرار وتتدفق الأفكار. والخطوة الثالثة تتمثل في تهيئة بيئة الدراسة وتجنب المشتتات. يجب على الطالب أن يبتعد تماما عن مصادر الإغراء كالهواتف وأجهزة التواصل، وأن يجلس في مكان هادئ ومخصص للعمل فقط، لكي لا يجد عقله الباطن أي مبرر أو طريق للهروب. أما الخطوة الأخيرة هي المكافأة الذاتية. يجب أن يكافئ الطالب نفسه بعد كل إنجاز صغير، سواء بشيء بسيط يحبه أو بفترة قصيرة من الاسترخاء. هذا الربط في الدماغ بين الانتهاء من الواجب والشعور بالرضا والمكافأة يضعف تدريجيا الرغبة في التسويف، ويبني بدلا منها عادة قوية وجميلة تسمى الانضباط والبداية الفورية.

0: وننتقل معكم إلى المحور الأخير، إدارة الوقت طريق النجاح.
1: نصل بكم في ختام هذه الحلقة إلى النتائج العميقة والثمار اليانعة التي يجنيها الطالب من إتقان هذه المهارة، وهي مهارة إدارة الوقت، سواء على صدره الدراسي أو في نفسيته وثقته بنفسه. التأثير المباشر لإدارة الوقت على التحصيل الدراسي يظهر بوضوح تام على الطالب الذي يدير هذا الوقت بفعالية، وينتقل من مرحلة الحفظ العشوائي والمذاكرة المتقطعة التي تعتمد على التعب إلى مرحلة الفهم العميق والتراكم المعرفي المستمر. عندما يوزع الطالب الجهد على أيام وأسابيع، يصبح الاستيعاب أسرع وأرسخ في الذاكرة، وتقل الأخطاء، وتزداد القدرة على تحليل المسائل المعقدة، مما ينعكس بصورة مباشرة على درجاته العالية وتفوقه المستمر، دون أن يصل إلى مرحلة الإرهاق أو الاحتراق النفسي.
0: أما على الصعيد النفسي، فتأثير إدارة الوقت على ثقة الطالب بنفسه أعظم مما يتخيل كثيرون، عندما يلتزم الطالب بجدوله وينجز مهامه في أوقاتها المحددة، يزول ذلك الصوت الداخلي الذي كان يؤنبه باستمرار على التأجيل والتقصير، يدخل الطالب قاعة الاختبار وهو يحمل شعورا بالرضا والاطمئنان، واثقا مما تعلمه، غير خائف من المفاجآت. هذه الثقة المتنامية مع كل مهمة ينجزها بنجاح تمنحه شعورا بالسيطرة على حياته، وتصنع لديه شخصية قوية ومستقلة قادرة على مواجهة التحديات. السؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا، هل تبقى هذه المهارة حبيسة سنوات الدراسة فقط؟ الإجابة القاطعة هي لا. إدارة الوقت التي يتعلمها الطالب في مقاعد الدراسة ليست مجرد وسيلة مؤقتة لاجتياز الامتحانات، بل هي حجر الأساس الذي تبنى عليه شخصيته المستقبلية بأكملها. عندما ينتقل هذا الطالب إلى مرحلة الجامعة، حيث تقل المتابعة اليومية المباشرة وتزداد المسؤوليات وتتعدد المقررات والبحوث، سيجد أن هذه المهارة هي طوق النجاة الوحيد له. الطالب الذي لم يعتد تنظيم وقته سيتوه في بحر الجامعة، بينما يتسلح المنظم بكل أدوات النجاح ليكمل مسيرته بتميز وهدوء. وعندما يخطو خطواته الأولى في ساحة العمل، تتحول هذه المهارة إلى سلاح مهني قوي. الالتزام بالمواعيد النهائية، إنجاز المهام الموكلة بكفاءة عالية، والتعامل مع ضغوط المشاريع المتعددة، كلها أمور مرتبطة ارتباطا وثيقا بقدرة الإنسان على تنظيم وقته، بل وتمتد أهميتها لتشمل حياته الشخصية، حيث تساعده على تحقيق التوازن بين متطلبات عمله ورعاية أسرته والاهتمام بصحته الجسدية والنفسية. هكذا نخلص إلى أن إدارة الوقت ليست مجرد مهارة دراسية عابرة، بل هي استثمار حقيقي مدى الحياة لبناء إنسان ناجح ومتوازن في كل مجالات حياته. وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج الطريق إلى العلم. سائلنا المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاستثمار أوقاتنا فيما ينفعنا وينفع ديننا ودنيانا.
1: وفي ختام هذه الحلقة، نتذكر أن النجاح لا يعتمد فقط على عدد الساعات التي ندرسها، وإنما على الطريقة التي نستثمر بها هذا الوقت. فالطالب الذي يعرف كيف يخطط ليومه ويرتب أولوياته ويمنح كل مهمة وقتها المناسب، يستطيع أن يحقق أهدافه دونما أن يشعر بأن الدراسة عبء مستمر. إدارة الوقت ليست أن نملأ كل دقيقة بالعمل، بل أن نعرف كيف أن نستخدم هذا الوقت بطريقة متوازنة وذكية. وتذكروا دائما أن من أحسن إدارة وقته أحسن إدارة طريقته نحو النجاح. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل. في أمان الله،
0: إلى اللقاء.
2: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج الطريق إلى العلم. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: محمد الشلال، محمد العدواني، محمد مزيد، صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
3: سلام على من سهروا لتنام الكويت آمنة، وعلى من وقفوا في وجه الخطر لتبقى رايتها عالية.

أنتم درع الوطن إذا ادلهمت الخطوب، وسياجه إذا تكاثرت التهديدات، وسيوفه إذا امتدت يد العدوان. رجال صدقوا العهد فكانوا للأرض حصنا، وللسماء حارسا، وللشعب طمأنينة وأمانا.

0: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. مقتل 3 أطفال في اليمن بقصف لميليشيا الحوثي استهدف قرية غربي محافظة تعز، والقوات اليمنية تعلن استعادة مواقع ميدانية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريبا. جيش الاحتلال يكثف تحركاته العسكرية في لبنان ويشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من الجنوب. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن استعادة 11 منطقة في شمال كردفان. مقتل 2 جراء هجوم روسي استهدف شرق أوكرانيا، وموسكو تعلن إسقاط 100 المسيرات الأوكرانية. مقتل 17 بهجوم انتحاري في باكستان. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا مع دنمارك يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على جزيرة غرينلاند. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 10 إلى 35 كيلومترا في الساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد 6:26 مساء، أدنى مستوى للجزر 11:33 صباحا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 47 درجة، مطار الكويت 47، الوفرة والنويصيب 47، أم المرادم 41، جزيرة جارو 37 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 34 درجة، مطار الكويت 29، النويصيب 30، أم المرادم 34، جزيرة جارو 34، الوفرة 29 درجة. موعد غروب الشمس 5:49. بهذا نصل إلى ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات كويتية.

دولة الكويت يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق الخليج العربي. مساحة دولة الكويت 17,000 كيلومتر مربع. جغرافيا تعتبر صغيرة، ولكنها كبيرة بعطاء أبنائها رجالا ونساء، وتميزت بمؤسساتها الخدماتية والتي سبقت الكثير من دول المنطقة.

0: إشراقات كويتية. نذكر في هذا البرنامج العديد من الشخصيات التي قدمت الكثير لوطنها الكويت، كما سنتحدث عن هيئات ومؤسسات حكومية تميزت بخدماتها وعطائها وإنتاجها حتى أصبحت أنموذجا وتجربة رائدة في المنطقة وتم تصديرها إلى دول الجوار.
1: إشراقات كويتية، إعداد وتقديم ناصر العجمي، تنفيذ زكريا سليمان. إشراقات كويتية يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم إيداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالأهد والوعد، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حامل لواء احترام القانون وتطبيقه، المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله، مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن، ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا.
3: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، عهد يتجدد.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: لا يختلف اثنان على أن الأمم تقوم بثقافاتها وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها وتسطر أمجادها بلمسات موهوبيها، وعلى الرغم من المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها أولئك المبدعون للنمو والرقي بأفكارهم وثقافتهم وإبراز إبداعاتهم إلى حيز الوجود من أجل الوطن، فإن استذكارهم وتعريف المستمعين بهم هو لمسة وفاء تقديرا لما قدموه. إشراقات كويتية.

مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات كويتية. كما هي العادة مستمعينا الكرام، في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث عن الكويت، شخصيات نساء ورجال قدموا الكثير لهذا الوطن الغالي علينا، كما نتحدث أيضا عن مؤسسات أصبحت أنموذجا رائدا في المنطقة. بودنا في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع مستمعينا الكرام نتعرف كيف كان اكتشاف النفط بوابة عبور الكويت لآفاق تنموية عملاقة. منذ تأسيس إمارة الكويت عام 1613، ولا سيما نتيجة إطلالها على ضفاف الخليج العربي من ناحية، ووقوعها على امتداد الصحراء بشبه الجزيرة العربية من ناحية أخرى، اعتمد سكانها في اقتصادهم قديما على التجارة البحرية والصحراوية، فقد تاجر أهل الكويت مع شبه القارة الهندية وشرق أفريقيا وموانئ الخليج العربي، كما تاجروا مع إمارات الخليج العربي وإقليم نجد وبلاد الشام والعراق، وهو ما ساعد على نمو ميناء الكويت تجاريا. لقد عمل سكان الكويت في المهن البحرية، منها الغوص على اللؤلؤ في مياه الخليج العربي، وهي مهنة كثير منهم إضافة إلى مهنة صيد الأسماك، إذ يمتاز الخليج العربي بتنوع أسماكه، كما عملوا في مهنة صناعة السفن فضلا عن صناعات أخرى مثل الغزل والنسيج والبشوت والخيام وشباك صيد الأسماك وصناعة الحلي والصناعات الجلدية وغيرها. وقد كانت الزراعة مهمة في اقتصاد دولة الكويت قبل اكتشاف النفط، وقامت زراعة متنوعة تكفي حاجة السكان في ذلك الوقت على الرغم من قلة مصادر المياه. ومن أهم المحاصيل الزراعية الخضروات والقمح والشعير عندما تكون هناك أمطار غزيرة. من ثم مستمعين الكرام، تنوعت مصادر الاقتصاد في الكويت قبل اكتشاف النفط فيها مع بدايات القرن العشرين الميلادي. ومع بدايات القرن العشرين أجريت المسوحات الأولية والأبحاث الجيولوجية للكشف عن إمكانية وجود النفط، وبدأ التنافس الأجنبي للفوز بامتيازات التنقيب، وجاء أول ذكر للنفط في دولة الكويت في الكتاب المرسل من الشيخ مبارك بن صباح طيب الله ثراه في 27 من شهر أكتوبر عام 1913، الذي وجهه إلى السير بيرسي كوكس المقيم السياسي البريطاني في منطقة الخليج العربي، وذكر فيه أن هناك نفطا موجودا في منطقة البرقان جنوب الكويت، وطلب إليه إرسال اختصاصي في مجال النفط للإطلاع على الجار، أي النفط الموجود في تلك المنطقة، وأكد له أنه لن يعطي امتياز النفط إلا إذا وافقت عليه الحكومة البريطانية. ومن ثم وقعت اتفاقية بين الحكومة البريطانية والموفر لها الشيخ مبارك بن صباح للتنقيب عن النفط عام 1913، ولكن الاتفاقية لم تنفذ لوفاة الشيخ مبارك بن صباح في نوفمبر عام 1915 وقيام الحرب العالمية الأولى عام 1914، والتي انتهت في عام 1918. وتغير الوضع السياسي والاقتصادي في منطقة الخليج العربي بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في نوفمبر عام 1918. مستمعين الكرام، عقب انتهاء الحرب عاد الاهتمام بالبحث عن النفط في الكويت، وكان ذلك على يد الميجر فرانك هولمز، وهو ضابط نيوزلندي اهتم بشؤون النفط في منطقة الخليج العربي بشكل عام، وكان يعد ممثلا للمؤسسة الشرقية العامة التي أسست في لندن عام 1920 لغرض الحصول على الامتيازات النفطية. وحاول هولمز الحصول على امتياز للتنقيب عن النفط في الكويت من المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، غير أنه لم يوفق. ومن ثم بدأت كل من شركة رول البريطانية البي بي وشركة نفط الخليج الأمريكية غلف المعروفة الآن باسم شركة شيفرون بالتفاوض مع الشيخ أحمد الجابر، واستمرت المفاوضات فترة من الزمن، استطاع خلالها الشيخ أحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه أن يحفظ للكويت حقها ويفرض شروطه على الشركة ذات الامتياز التي سميت شركة نفط الكويت المحدودة الكي أو سي، وهي شركة مسجلة في بريطانيا العظمى بموجب قانون الشركات لسنة 1929. مستمعين الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: من الجميل أن يفنى الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل والأبهى والأحلى هو أن يحيا الإنسان من أجل وطنه. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وهذه السلسلة بالحديث عن اكتشاف النفط الذي هو بوابة عبور الكويت لآفاق تلموية عملاقة. مستمعينا الكرام، وقعت شركة نفط الكويت المحدودة البريطانية الأمريكية اتفاقية بتاريخ الخامس من شهر مارس لعام 1934 تسمى الاتفاقية المتعلقة بامتياز نفط الكويت. تعلن بموجبها الحكومة البريطانية عن امتلاكها لجميع المنشآت النفطية الحالية واللاحقة والحقوق المتصلة بتأسيس شركة نفط الكويت المحدودة الـKOC بدءا من استكشاف النفط وانتهاء بتصديره. وتخول الاتفاقية الحكومة البريطانية أيضا الإشراف على عمليات الحفر والتنقيب عن النفط في الكويت وتحديد كمياته المنتجة والمصدرة، إضافة إلى خضوع الإجراءات الإدارية لموافقتها ومراقبتها عند اختيار الموظفين الجدد ووضع المعايير المناسبة لتعيينهم في الشركة. وكذلك على حكومة دولة الكويت عقب توقيع هذه الاتفاقية موافقتها على جميع ما ذكر في الاتفاقية والالتزام بتنفيذ جميع بنودها. ووقعت الاتفاقية في 23 من شهر ديسمبر لعام 1934 بين الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت آنذاك طيب الله ثراه بالإصالة عن نفسه وبالنيابة عن ورثته وخلفائه الذين بيدهم الآن أو سيستلمون بعدهم مقاليد الأمور وإدارة حكومة إمارة الكويت، المدعو فيما بعد بالشيخ. وشركة نفط الكويت المحدودة وهي شركة مسجلة في بريطانيا العظمى بموجب قانون كما ذكرنا لسنة 1929، ويقوم مقامها المدعو بالشركة. وتتكون الاتفاقية من 21 مادة، وكل مادة تعطي تفصيلا دقيقا حول كيفية

ويشمل الامتياز جميع أراضي الكويت بما فيها الجزر المتفق عليها ما عدا جزيرة كبر، إضافة إلى 6 أميال بحرية من مياه الكويت الإقليمية. مستمعينا الكرام، وقد اتخذت شركة نفط الكويت المحدودة قرية المقوع جنوب مدينة الكويت بالقرب من مطار الكويت الدولي مركزا لعملياتها في التنقيب عن النفط ومقرا مؤقتا لعمالها وموظفيها، ومن ثم انتقلت إلى مدينة الأحمد الجديدة في عام 1948. وبناء على المادة الثانية من اتفاقية استثمار البترول في الكويت، يحق لشركة نفط الكويت المحدودة KOC الشروع في الاستكشاف الجيولوجي للنفط خلال 9 شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية المذكورة. وفعلا بدأت الشركة أولى عمليات التنقيب والحفر في الكويت عام 1936 في منطقة الامتياز الممنوحة لشركة نفط الكويت في موقع بحرة على الشاطئ الشمالي من جون الكويت، ووصل الحفر إلى عمق 7950 قدم دون العثور على اكتشافات. وفي البرقان التي تبعد عن مدينة الكويت 45 كيلومتر جنوبا وعن ساحل الخليج العربي 22 كيلومترا شرقا، حفرت عام 1938 بئر بترولية أعطت مردودا عمليا ناجحا لوجود النفط بشكل تجاري. ومن ثم حفر 8 آبار ما بين عامي 1938 و 1942، لكن أعمال الحفر توقفت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية والتي بدأت عام 1939 وانتهت في عام 1945. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عادت الشركة وضاعفت الجهود الميدانية الاستكشافية، فقد زادت عمليات الحفر في حقل برقان وامتدت إلى حقل المقوع عام 1951 وحقل ظهر الأحمدي عام 1953، ويعد كل من الحقلين الأحمدي مكملا لحقل البرقان الكبير الذي يعد ثاني أكبر حقل إنتاجي للنفط في العالم. ثم امتدت الاستكشافات البترولية وعمليات الحفر في عام 1955 إلى حقل الروضتين شمال الكويت، وفي عام 1960 بدأ الحفر في حقل الصابرية وحقل بحرة، وفي عام 1962 اكتشف حقل أم قدير جنوب دولة الكويت، وكان آخر الحقول البترولية المكتشفة حقل أكراع المرو الواقع شمال غرب مدينة الجهراء، وقد اكتشف عام 1995. ويبلغ عدد حقول البترول البرية في الكويت 16 حقلا، في حين يبلغ عدد الحقول البحرية 3 حقول وهي مشتركة مع المملكة العربية السعودية في منطقة الجرف القاري، ويبلغ عدد الآبار النفطية المنتجة والساكنة 3500 بئر، وهناك 28 مركزا لتجميع النفط و3 مراكز للغاز. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت حققت إنجازات عديدة على جميع الأصعدة، في الثقافة والفن والإبداع وغيرها من الفنون. لكي تعرفوا أكثر وأكثر، تابعونا في إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن اكتشاف النفط الذي هو بوابة عبور الكويت لآفاق تنموية عملاقة. مستمعين الكرام، يمثل يوم 30 من شهر يونيو لعام 1946 علامة فارقة في تاريخ دولة الكويت، عندما صدرت أول شحنة بترول إلى الخارج من ميناء الأحمد النفطي، وحضر حفل التدشين لتصدير أول شحنة بترولية الشيخ أحمد الجابر الصباح أمير الكويت آنذاك طيب الله ثراه، ومدير شركة نفط الكويت المحدودة وكبار رجال دولة الكويت. وكان يوما مشهودا في تاريخ الكويت الحديث والمعاصر، وبهذه المناسبة ألقى سمو الشيخ أحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه كلمة جاء فيها إنه ليوم سعيد هذا اليوم الذي نحتفل فيه بتصدير الشحنة الأولى من نفط الكويت، ولا شك أن كل شخص من شعبنا وأصدقائنا سيفرح معنا بهذا الحدث السعيد الذي هو بحمد الله تعالى بداية لمستقبل زاهر. وأشكر الله لمثل هذه الفرصة التي ستساعدنا على إكمال الأهداف التي نرغب في تحقيقها من أجل سعادة وتقدم دولتنا وشعبنا. وكانت كمية الشحنة الأولى من النفط التي صدرتها الكويت قد بلغت 12 ألف طن، وحملتها الناقلة بريتش فيوزيلر من الكويت إلى المملكة المتحدة بريطانيا. أما نفط المنطقة المحايدة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة فقد تم تحديدها بين البلدين بعد مؤتمر العقير 1922 تحت رعاية الحكومة البريطانية، وتبلغ مساحتها 5770 كيلومتر مربع، وهي تقع في الجزء الجنوبي من الحدود الكويتية، ويقسم النفط فيها مناصفة بين البلدين على أساس 50% من المبيعات لكل منهما. ثم بدأ توجه دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى تقسيم أراضي المنطقة المحايدة بينهما، ومن ثم وقعت اتفاقية التقسيم بين الطرفين في 25 من شهر يوليو لعام 1966، ثم عقد اتفاق ترسيم الحدود بينهما بتاريخ 17 من شهر ديسمبر لعام 1967، وتم تبادل الوثائق والتواقيع على التقسيم في 18 من شهر ديسمبر لعام 1969، وصدق على الاتفاق والتقسيم بين البلدين في 18 من شهر يناير لعام 1970، ونشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية الكويتية الكويت اليوم في 25 من شهر يناير لعام 1970. مستمعين الكرام، دولة الكويت أخذت تتجه إلى السيطرة الكاملة على شركة نفط الكويت المحدودة البريطانية الأمريكية، ففي الأول من شهر ديسمبر لعام 1975 وقع اتفاق بين الحكومة الكويتية وكل من شركة البترول البريطانية البي بي وشركة نفط الخليج الأمريكية غلف، ونصت مادته الأولى على أن تنقل من 5 من شهر مارس لعام 1975 كل الحصص المتبقية للشركتين في الحقوق بما فيها حقوق الامتياز إلى الحكومة الكويتية، وفعلا نقلت في 6 من شهر ديسمبر لعام 1975 ملكية شركة نفط الكويت KOC إلى ملكية الحكومة الكويتية بالكامل، وخاصة بعد تشكيل المجلس الأعلى للبترول، وهو أكبر هيئة نفطية للكويت أنشئت في أغسطس عام 1974، ومن أهدافها العمل على تطوير القطاع النفطي في الكويت، وبذلك تكون دولة الكويت قد حصلت على استقلالها النفطي عام 1975. وهكذا يتضح لنا مسيرة النفط في الكويت وأهميته كقوة اقتصادية محلية وعالمية. مستمعين الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين، نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت. كنا في الجزء الأول قد تحدثنا عن اكتشاف النفط الذي هو بوابة عبور الكويت لآفاق تنموية عملاقة. نتحدث في الجزء الثاني مستمعي الكرام عن سياسة الكويت الخارجية، السلم والحياة منذ النشأة لم تدخل حربا إلا دفاعا عن نفسها. كان من أهم ما اتسمت به سياسة الكويت الخارجية منذ استقرار العتوب فيها وتأسيس حكمهم على أرضها هو السلم الذي استمدت منه وجودها واستقرارها ونموها، وبالتالي فإنها حرصت على الالتزام به والمحافظة عليه في ذات الوقت الذي تمسكت فيه بالحياة وعدم التورط في العداء مع أي طرف في المنطقة لكي لا يجرها هذا الميل إلى الدخول في حرب لا تريدها. ولم تدخل الكويت حربا إلا دفاعا عن نفسها، ولا شك أن تقيد الكويت بهذه السياسة منذ تلك الفترة المبكرة من عمرها يعود إلى إدراك حكام الكويت منذ البداية أن الحياة هو الضمان الأفضل لاستقرار بقاء وجود إمارة صغيرة، ومن هذا المنطلق وعبر تاريخها باستثناء فترة الحماية البريطانية انتهجت الكويت سياستها الخارجية على أساس نهج حيادي في الصراع مع القوى المحيطة بها. لقد عرفت الكويت أن حيادها يضمن استقلالها السياسي بالمفهوم السائد في حينه، كما يحافظ هذا الحياد على كيانها الإقليمي بصورة دائمة. ورغم أن الكويت سعت في البداية للحفاظ على التوازن في علاقاتها مع الدول الكبرى والمحيطة بها دون أن تحصل من تلك الدول على نص مكتوب تتقيد فيه هذه الدول الأكبر بضمان استقلال الكويت السياسي والمحافظة على كيانها الإقليمي، إلا أن هذه السياسة التي اتبعها حكام الكويت نجحت بالفعل في تأكيد استقلال الكويت. أما بالنسبة للاستقلال الذي حرصت عليه الكويت منذ عهدها المبكر فلا بد من التطرق إلى إشارات بيكنغهام حول استقلال الكويت، وذلك على الرغم من أن هذه الإشارات جاءت في فترة لاحقة لتأسيس حكم آل الصباح. فقد زار الرحال الإنجليزي المذكور المنطقة في ثمانينيات القرن التاسع عشر عام 1886، ولفت نظره كون الكويت حتى في تلك الفترة المبكرة من تاريخ المدينة قد احتفظت باستقلالها دوما حتى في الوقت الذي خضعت فيه بعض الدول لحكم أجنبي. ولا شك أن تلك شهادة مشرفة للكويت وأهلها من رحالة أوروبي، ويؤكد تمتع الكويت بالاستقلال على الدوام أيضا الكابتن بيلي المقيم السياسي الإنجليزي في الخليج الذي كان من حسن حظ الكويت أن يزورها عام 1863 ويدون عنها ملاحظات مهمة جدا ومفيدة لإعطاء صورة تاريخية واضحة عنها في تلك الفترة التي عزت فيها المصادر التاريخية المهتمة بالكويت لا سيما الوثائقية منها. وكانت ملاحظات بيلي دقيقة جدا تنطق عن درايته التامة بالمنطقة، وهو يشير إلى استقلال الكويت خلال عرض له في صدر تقريره لأنواع الحكومات في منطقة الخليج العربية، وأي منها تتبع شاه فارس وأي منها تتبع السلطان العثماني، ثم وضع جدولا بأسماء إمارات أخرى سماها بالإمارات التي تخضع فعليا لشيوخها دون أي خضوع من هؤلاء الحكام لشاه أو سلطان، وأكد أنها خاضعة لزعماء عرب مستقلين، وكان من بين تلك الإمارات الأخيرة إمارة الكويت. ومن ناحية أخرى فإلى جانب حرص الكويت على استقلالها وما اتصفت به سياستها الخارجية من حرص على السلام والحياد، فقد كان من أولويات سياساتها في تلك الفترة المبكرة إقامة علاقات ودية مع مختلف القوى التي تجاورها، غير أنها أكدت خلال معالجتها للأحداث وخلال علاقاتها الوثيقة بجيرانها أن هذه الصداقة يجب ألا تعني بحال من الأحوال علاقتها الخضوع لحكم أجنبي. وتأكيدا لما ذهبنا إليه بهذا الشأن نجد الكويت وسط ذلك التيار المتصارع من القوى في المنطقة تمارس نوعا من الاستقلال الذاتي على الرغم من محافظتها على ولائها لبلدها. وبذلك نجد أن سياسة الكويت اتسمت بالحكمة والتعقل في التعامل مع كافة القوى في المنطقة وفي الحفاظ على استقلالها وحريتها وحيادها وصداقتها للجميع، فعرفت كيف تبني علاقاتها الطيبة مع جيرانها في الوقت الذي لا تسمح فيه لأي من هذه القوى بالاعتداء عليها.
مستمعنا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين، نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمع الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل معكم ما بدأنا به الجزء الثاني من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن سياسة الكويت الخارجية. السلم والحياد منذ النشأة لم تدخل حربا إلا دفاعا عن نفسها، وكنا قد ذكرنا مستمعنا الكرام بأن الكويت وسياستها الخارجية اتسمت بالحكمة والتعقل في التعامل مع كافة القوى في المنطقة وفي الحفاظ على استقلالها وحريتها وحيادها وصداقتها للجميع. فعرفت كيف تبني علاقتها الطيبة مع جيرانها في الوقت الذي لا تسمح فيه لأي من هذه القوى بالاعتداء عليها. ولا شك مستمع الكريم أن سياسة الكويت الحالية التي تقوم على العلاقات الطيبة مع الجميع، مع الاحتفاظ بالحياد والسلام وحفظ التوازن التي حافظت بوساطته على استقلالها، تعود إلى تلك الفترة المبكرة مع الاختلاف في تقبل تلك المفاهيم والعمل بها تبعا لاختلاف الزمن والظروف المتغيرة. وقد أشاد بيلي بتلك السياسة التي انتهجتها الكويت منذ البداية فيقول: وسياسة الكويت الجارية هي الحفاظ على الأمن والسلام داخل المدينة وخارجها، أي مع جيرانها. ويثني بيلي على الشيخ صباح بن جابر صباح الثاني لحسن إدراكه لمفاهيم السياسة المحلية كما كان يدركها والده الشيخ جابر، وذلك من خلال قصة سردها الشيخ صباح على الكولونيل بيلي الذي سجلها بالإنجليزية وتترجمت. مستمعينا الكرام، وكان مما لفت نظر بيلي أيضا وشد إعجابه في شخص الشيخ صباح بن جابر بن عبد الله الصباح سعة أفقه واطلاعه على أمور كانت تجري بعيدا عن دار حكمه، ذلك أن الشيخ وقومه كانوا على صلة بما يجري من أحداث في أوروبا نتيجة لاطلاعهم على صحيفة عربية كانت تصدر في باريس. ولعل هذا الاطلاع على الأخبار الأجنبية والمحلية هو الأمر الذي أدهش بيلي هذا، وكان لابد أن يسترعي النمو السريع الذي شهدته الكويت في تلك الحقبة انتباه القوى الأخرى في الخليج العربي، لا سيما أن الكويت قد اعتمدت اعتمادا كليا على سياستها الخارجية في تنمية اقتصادها، وذلك نتيجة لقلة مواردها الطبيعية خاصة المياه، مما جعل ميادين الكسب المادي تنحصر في التجارة وحركة النقل البحري والبري مع الجهات الخارجية بصورة رئيسة. وتبعا لذلك فقد اضطرت إلى الاحتكاك بالقوى المحيطة بها سلبا وإيجابا، فوقفت بعض القوى المجاورة منها موقف المعاداة بعد أن عجزت عن منافسة موانيها التي أثر ازدهارها على موانئ تلك الدول تأثيرا عكسيا، لذلك اتجهت إلى الانتقام منها ومهاجمتها كلما سنحت لهم الفرص لتنفيذ خصومتهم. بينما وقف البعض الآخر من القوى المحيطة بالكويت موقف اللامبالاة، فلم يكن لها تأثير يذكر على نمو الكويت السياسي والاقتصادي، بل لعل الكويت أفادت مما أصاب تلك القوى واستغلت نقاط ضعفها لصالحها، فكانت مصائب قوم عند قوم فوائده.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: بسواعد أبنائها الكويت نهضت بنسائها ورجالها الذين وضعوا اللبنة الأولى في التعليم والاقتصاد والرياضة وغيرها، كل هذا في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

0: عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت ونختم معكم حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن شخصية كويتية أنتم فخر الكويت. تأبى الكويت بشبابها المبدعين إلا أن تكون في الصدارة دائما في المحافل الدولية بإنجازات واختراعات في مختلف المجالات العلمية والأدبية والحياتية لتحصد الجوائز وشهادات التقدير من كبرى المؤسسات العلمية في العالم. لشباب الكويت المبدعين تحية إجلال وتقدير، فأنتم خير قدوة وأنتم فخر الكويت. ما قاعدة السكوات وكيف تعمل؟ يوضح الخطاف قائلا: هي قاعدة مطورة لها عدة استخدامات، فيمكن أن تستخدم أجلكم الله في دورات المياه والعمل والبيت وفي أي مكان يكون الجسم فيه بحاجة إلى دعامة وإعادة دورة الدم فيه، فهي تعمل على تدليك القدم وتحريك الدورة الدموية في الجسم كله خصوصا في جزئه السفلي. يتحدث المخترع الكويتي سليمان الخطاف عما يميز هذه القاعدة عن غيرها من القواعد المماثلة، إذ يقول: اختراعي جاء مطورا لما سبق من القواعد، فهو يعمل على تدليك القدم وإعطاء الجسم الليونة ويساعد على بناء العضلات مع المداومة على استخدامه، كما يتميز بوزنه الخفيف وسهولة تنظيفه، وهو كذلك يتحمل الأوزان الكبيرة ومن الممكن أخذه إلى أي مكان. ويقر الخطاب بأنه لم تواجهه أي صعوبات أثناء إنجاز اختراعه وأثنى على دور مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بقوله: لله الحمد والمنة والشكر لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع الذي أخذ بيدي وكان داعما لي منذ البداية، ساعدني على خطة التصميم والتطوير ثم الإعداد والتنفيذ حتى قمت بالإنتاج، فهو الآن منتج كويتي 100%. ويرى المخترع الكويتي سليمان الخطاف أن المخترع الكويتي لا ينقصه سوى المزيد من الدعم، فيقول: المخترع الكويتي لا ينقصه شيء، فهو مبدع ويغتنم الفرص، لكن الاختراع بحاجة إلى فريق متكامل لأجل الوصول إلى الهدف. لذا كل ما أرجوه أن تكثف الجهات الحكومية دعم المبدع الكويتي. وعما إذا كانت للخطاف اختراعات أخرى، قال: من اختراعاتي فراش الطفل الحراري المتنفس والوسادة المتنفسة الحرارية ذات الاهتزاز. ويوجه المخترع الكويتي سليم الخطاف نصيحة للمشغوفين بالابتكار حين يقول: أنصح كل من لديه الشغف والعزيمة والإصرار بأن لا يقف، فالسماء لا حدود لها.
1: 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثي المستمرة على السعودية. كوريا الجنوبية أبلغت واشنطن استعدادها للمساهمة في حرية الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يمدد العقوبات الاقتصادية على طهران. جيش الاحتلال يكثف تحركاته العسكرية في لبنان ويشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من الجنوب. الجيش السوداني يعلن استعادة 11 منطقة في شمال كردفان. مقتل شخصين جراء هجوم روسي استهدف شرق أوكرانيا، وموسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية. مقتل 31 شخصا بهجوم انتحاري في باكستان. والرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا مع الدنمارك يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على جزيرة غرينلاند. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت. عيد للكلمة معنى، وللفكرة أثر، وللحياة صفحات لا تقرأ من ظاهرها فقط. في كل يوم نمر بتجارب ونسمع عبارات ونعيش مواقف تبدو عابرة، لكنها تخبئ في داخلها أسئلة أعمق ومعاني أبعد وحكايات تستحق أن نتأملها بهدوء. من هنا يأتيكم برنامج بين السطور، مساحة إذاعية نقترب فيها من الإنسان، من أفكاره وسلوكياته، من كتبه وذاكرته، من علاقاته وأسئلته، ومن تلك التفاصيل الصغيرة التي تصنع وعياً دون أن نشعر. في بين السطور لا نكتفي بما يقال، بل نحاول أن نقرأ ما وراء القول. نفتح كتاباً، نتأمل فكرة، نضيء سلوكاً، ونقف عند ظاهرة اجتماعية أو نفسية أو ثقافية، لنرى كيف تتصل بحياتنا اليومية. برنامج يقرأ الثقافة بلغة قريبة ويفهم المجتمع بروح إنسانية، ويقترب من النفس دون تعقيد، ليمنح المستمع لحظة تأمل ومعرفة ودفء.

برنامج بين السطور، إعداد يوسف محمد، تقديم مساعد السوارج ومنيا الحجي، تنفيذ مساعد عواض. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله العنزي.

0: في لحظة من الحياة لا يتغير العالم من حول الإنسان، بل يتغير شيء داخله هو فقط. يبدأ في رؤية الأمور بشكل مختلف، ويفهم ذاته بطريقة أعمق، وكأنه يكتشف طبقة جديدة لم ينتبه لوجودها من قبل. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بين السطور، حيث نقترب من المفاهيم التي لا ترى بالعين لكنها ترى بالبصيرة.
1: في هذه الحلقة نتأمل الوعي ليس كمعرفة سطحية أو معلومات، بل كحالة إدراك تجعل الإنسان أقرب إلى فهم نفسه وفهم الآخرين وفهم ما يدور حوله بشكل أعمق وأكثر هدوءاً. فما هو الوعي؟ وهل هو لحظة مفاجئة؟ أم رحلة طويلة داخل الإنسان؟ ابقوا معنا في رحلة جديدة بين السطور نقرأ فيها الإنسان من الداخل.

0: الوعي حين يبدأ الإنسان في رؤية نفسه.
1: الوعي ليس مجرد معرفة بما يحدث حول الإنسان، بل هو القدرة على رؤية ما يحدث داخله أيضاً. فهو تلك اللحظة التي لا يكتفي فيها الإنسان بالنظر إلى العالم، بل يبدأ في النظر إلى نفسه وهو يتفاعل مع هذا العالم. كيف يفكر؟ كيف يشعر؟ كيف يفسر ما يمر به من أحداث؟ في كثير من الأحيان يعيش الإنسان مراحل طويلة من حياته وهو يتعامل مع المواقف بشكل تلقائي دون أن يتوقف كثيراً عند سبب شعوره أو طريقة ردة فعله أو الدوافع التي تقف خلف قراراته. لكن في لحظة ما تبدأ هذه التلقائية في التراجع، ويظهر نوع مختلف من الإدراك يجعل الإنسان أكثر انتباهاً لنفسه. هذا الإدراك لا يأتي دائماً بشكل مفاجئ، بل قد يتشكل تدريجياً عبر تجارب متكررة ومواقف تدفع الإنسان للتأمل حتى يصل إلى مرحلة يبدأ فيها بمراقبة ذاته من الداخل وكأنه يراها للمرة الأولى.
0: ومع هذا التحول يصبح الإنسان أكثر وعياً بتفاصيل صغيرة لم يكن ينتبه لها من قبل: طريقة حديثه، ردود أفعاله، سرعة انفعاله أو هدوءه، وحتى طريقة تفسيره للأشياء، كلها تصبح موضع ملاحظة دقيقة وداخلية. الوعي لا يعني الحكم على الذات، بل يعني فهمها، فهو ليس نقداً قاسياً، بل محاولة لفهم أعمق لما يحدث داخل الإنسان، وكيف تتشكل مشاعره وأفكاره بشكل مستمر. ومع الوقت يدرك الإنسان أن الوعي ليس حالة ثابتة، بل هو عملية مستمرة من الانتباه الداخلي، تتغير وتتطور مع التجارب، وتصبح أكثر عمقاً كلما زادت خبرة الإنسان في الحياة. وهكذا يصبح الوعي بداية رحلة داخلية لا تهدف إلى تغيير العالم أولاً، بل إلى فهم الذات بشكل أوضح وأصدق.

0: الوعي حين تتغير زاوية النظر إلى الحياة.
1: الوعي لا يتغير ولا يغير الواقع بالضرورة، لكنه يغير الطريقة التي يرى بها الواقع، فالأحداث نفسها قد تبقى كما هي، لكن الإنسان الواعي يبدأ في التعامل معها من زاوية مختلفة، أكثر هدوءا وعمقا وأقل اندفاعا في الحكم أو التفسير. في كثير من المواقف يكون الفرق بين ردة فعل عادي وردة فعل واعي هو لحظة توقف قصيرة، تلك اللحظة التي يختار فيها الإنسان أن يفهم قبل أن يحكم، وأن يتأمل قبل أن يندفع، وهذه اللحظة البسيطة هي ما يصنع الفرق الحقيقي في طريقة التعامل مع الحياة. ومع تكرار هذه اللحظات يبدأ الإنسان في بناء نمط جديد من التفكير، يقوم على الملاحظة أكثر من التسرع، وعلى الفهم أكثر من الانفعال، وعلى إدراك الصورة الكاملة بدلا من الاكتفاء بجزء منها.
0: ومع الوقت يصبح الوعي أشبه بعدسة داخلية تغير طريقة رؤية الإنسان لكل ما حوله، فالأشياء التي كانت تبدو بسيطة أو واضحة بشكل مباشر تصبح أكثر عمقاً وتعقيداً، ليس لأنها تغيرت، بل لأن زاوية النظر إليها أصبحت أكثر اتساعاً. هذا التحول لا يحدث فجأة، بل يتشكل تدريجياً عبر التجارب، خاصة تلك التي تدفع الإنسان إلى إعادة التفكير في مواقفه السابقة، أو في ردود أفعاله، أو في الطريقة التي كان يفسر بها الأحداث. ومع هذا الإدراك يبدأ الإنسان في فهم أن الوعي ليس امتلاك إجابات جاهزة، بل هو القدرة على طرح أسئلة أعمق، وعلى النظر إلى الأمور من أكثر من اتجاه قبل الوصول إلى نتيجة. وهكذا يصبح الوعي رحلة في تغيير زاوية النظر، لا تغيير الواقع نفسه.

في زحام الحياة نحتاج أحياناً إلى وقفة هادئة نفهم بها أنفسنا ونقرأ بها مجتمعنا ونقترب بها من المعنى. بين السطور، برنامج يفتح نوافذ التأمل والمعرفة.

0: الوعي، حين يفهم الإنسان نفسه قبل أن يحكم عليها.
1: أحد أهم ملامح الوعي الحقيقي هو أن يبدأ الإنسان في فهم نفسه قبل أن يطلق عليها الأحكام، فبدلاً من أن يتعامل مع مشاعره أو ردود أفعاله باعتبارها صحيحة أو خاطئة بشكل مباشر، يبدأ في محاولة فهم أسبابها وكيف تشكلت ولماذا ظهرت في تلك اللحظة تحديداً. هذا النوع من الفهم يغير طريقة التعامل تعامل الإنسان مع ذاته، لأنه ينقل العلاقة الداخلية من النقد السريع إلى التأمل الهادئ، ومن ردة الفعل إلى الإدراك. وهنا تبدأ مساحة جديدة من الصراحة مع النفس، لا تقوم على القسوة بل على الوضوح. ومع هذا التحول يصبح الإنسان أكثر قدرة على تقبل جوانبه المختلفة، ليس بمعنى الرضا السلبي بل بمعنى الفهم العميق.

0: يتعمق لما يحدث داخله دون إنكار أو حتى مبالغة في الحكم.
1: كما إن الوعي يساعد الإنسان على رؤية أن كثيراً من ردود أفعاله ليست منفصلة عن تجاربه السابقة، بل هي امتداداً لها. فالمواقف التي مر بها والظروف التي عاشها كلها تترك بصمتها في طريقة تفكيره وشعوره، حتى وإن لم يكن ذلك واضحاً بشكل مباشر. ومع مرور الوقت يبدأ الإنسان في إدراك أن فهم الذات ليس عملية سريعة، بل هو رحلة مستمرة من المراجعة والتأمل، تتغير فيها الصورة تدريجياً كلما ازدادت الخبرة بالنفس والحياة. وهكذا يتحول الوعي إلى مساحة داخلية تسمح للإنسان أن يرى نفسه بوضوح أكبر، وأن يتعامل مع ذاته بطريقة أكثر هدوءاً واتزاناً، بعيداً عن الأحكام السريعة أو التفسيرات المباشرة.
0: مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل بين السطور.

وليست كل الكلمات تنتهي عند معناها الأول. بين السطور نقرأ الفكرة من عمقها، ونقترب من الإنسان في تفاصيله اليومية. بين السطور قراءة أعمق للحياة.

0: الوعي حين يصبح الصمت مساحة للفهم.
1: في كثير من اللحظات لا يكون الوعي مرتبطاً بكثرة التفكير أو كثافة التحليل، بل يكون أقرب إلى حالة من الهدوء الداخلي، حيث يتوقف الضجيج الداخلي والخارجي، ويبدأ الإنسان في الاستماع لما يحدث بداخله بوضوح أكبر. هذا الصمت لا يعني غياب الأفكار، بل يعني ترتيبها، فبدلاً من تداخلها بشكل عشوائي، تبدأ في التهدئة وتظهر بشكل أوضح، مما يسمح للإنسان أن يرى الصورة بشكل أعمق وأكثر اتزاناً. وفي هذه الحالة يصبح الصمت مساحة للفهم، لا فراغ خالياً، بل حضوراً مختلفاً يتيح للوعي أن يعمل بهدوء بعيداً عن التشتت.
0: ومع هذا الإدراك يدرك الإنسان أن كثيراً من الإجابات التي يبحث عنها لا تأتي من كثرة التفكير، بل من لحظات هدوء تسمح للفكرة بأن تتضح دون ضغط أو استعجال. كما أن الصمت الواعي يمنح الإنسان فرصة لإعادة ترتيب مشاعره وأفكاره وفهم ما يدور داخله بشكل أكثر دقة، بعيداً عن التأثر السريع بالمؤثرات الخارجية. ومع الوقت يصبح هذا النوع من الهدوء جزءاً من أسلوب التفكير، بحيث لا يعود الإنسان يعتمد فقط على التفاعل السريع، بل يمنح نفسه مساحة للتأمل قبل اتخاذ أي موقف أو قرار. وهكذا يتحول الصمت من غياب الصوت إلى حضور أعمق للوعي، يساعد الإنسان على رؤية ما كان مخفياً خلف ضجيج اللحظة.

في زحام الحياة نحتاج أحياناً إلى وقفة هادئة نفهم بها أنفسنا ونقرأ بها مجتمعنا ونقترب بها من المعنى. بين السطور، برنامج يفتح نوافذ التأمل والمعرفة.

0: الوعي، حين يتحول المجتمع إلى مرآة للفهم.
1: الوعي لا يتوقف عند حدود الفرد، بل يمتد ليصبح جزءاً من وعي المجتمع نفسه. فحين يزداد الإدراك إدراك الأفراد لذواتهم ولما يدور حولهم، ينعكس ذلك بشكل مباشر على طريقة تفاعلهم مع الآخرين، وعلى جودة الحوار داخل المجتمع، وعلى طبيعة الفهم المتبادل بين الناس. المجتمع الواعي لا يقوم فقط على تبادل المعلومات، بل على تبادل الفهم أيضاً، فالكلمات لا تستخدم فيه بشكل سطحي، بل تقال وتستقبل بقدر من الانتباه والمعنى، مما يقلل من سوء الفهم ويزيد من مساحة التفاهم بين الأفراد. ومع هذا الوعي يصبح التعامل مع الاختلاف أكثر هدوءاً، لأن الإنسان لا يرى الآخر كخصم، بل كوجهة نظر مختلفة تحتاج إلى فهم قبل الحكم.
0: كما إن الوعي الجماعي ينعكس على طريقة التعامل مع المواقف العامة، حيث تصبح ردود الأفعال أقل اندفاعاً وأكثر اعتماداً على الفهم العميق للسياق، وليس فقط على الانطباع الأول. ومع مرور الوقت يتشكل نمط من التفاعل الاجتماعي يقوم على التفكير قبل الحكم، والاستماع قبل الرد، ومحاولة فهم الأسباب قبل إصدار النتائج. وهكذا يتحول الوعي من حالة فردية إلى ثقافة عامة تساهم في بناء مجتمع أكثر توازناً وأقدر على التعامل مع تعقيدات الحياة بطريقة أكثر هدوءاً ونضجاً.

وليست كل الكلمات تنتهي عند معناها الأول. بين السطور نقرأ الفكرة من عمقها، ونقترب من الإنسان في تفاصيله اليومية. بين السطور قراءة أعمق للحياة.

0: من الحياة حين يصبح الوعي بداية لا نهاية.
1: في نهاية هذه الرحلة مع الوعي ندرك أنه ليس حالة نصل إليها ثم نتوقف، بل هو بداية

0: وكأن الإنسان كلما ازداد وعياً اكتشف أنه لا يزال في بداية الطريق. الوعي لا يمنح الإجابة نهائياً، بل يمنح قدرة أكبر على طرح الأسئلة الصحيحة وعلى رؤية الأمور من زوايا متعددة وعلى التعامل مع الحياة بقدر أكبر من الاتزان والهدوء. ومع هذا الفهم يصبح الإنسان أكثر تصالحاً مع نفسه وأكثر تقبلاً لتغيراته الداخلية، لأنه يدرك أن التغيير جزءاً طبيعي من رحلة الإدراك وليس خطأً يجب إصلاحه.
1: وهكذا نفهم أن الوعي ليس هدفاً نصل إليه، بل مسار نعيشه كل يوم، مسار يجعل الإنسان أكثر حضوراً في تفاصيل حياته وأكثر قدرة على فهم نفسه والآخرين دون استعجال أو أحكام مسبقة. وفي عالم سريع ومزدحم يصبح الوعي مساحة هدوء داخلية تساعد الإنسان على أن يرى بوضوح وسط هذا الزحام، وأن يختار بوعي، وأن يفهم بعمق. وهكذا تنتهي رحلتنا مع الوعي لنكتشف أنه ليس ما نعرفه فقط، بل كيف نرى ما نعرفه.
0: وفي نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، ندرك أن الوعي ليس أن تعرف أكثر، بل أن تفهم أعمق،
1: وأن الإنسان حين يرى نفسه بوضوح يبدأ في رؤية الحياة بشكل مختلف. إلى أن نلتقيكم في قراءة جديدة من بين السطور، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء في حلقة قادمة في الأسبوع القادم من برنامجكم بين السطور، كونوا على الموعد.
2: قدمنا لكم هذا البرنامج من إذاعة دولة الكويت. كان معكم يوسف محمد من الإعداد، ومساعد السوارج ومنيا الحجي من التقديم، ومساعد عواض من التنفيذ. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله العنزي.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو

صوت الحق فوق كل غاشم، إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

0: يا حماة الكويت، يا من جعلتم من سهركم راحة للناس، ومن ثباتكم طمأنينة للوطن، ومن بسالتكم سورا لا ينفذ منه خطر ولا عدوان. إن لكم في القلوب مكانا لا يضاهيه مكان، ولكم في النفوس قدرا يسمو فوق الكلمات، فأنتم الدرع الحصين والسياج المنيع والعين التي تسهر لكي تبقى الكويت دار أمن وسلام.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.
2: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
1: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
2: البساطة والجلال، فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
1: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. تمر فينا الأيام وما زلنا نستعرض معكم المساجد القديمة والحديثة في الكويت وأسماء ورموز علت في سماء بلادنا وكان لها الأثر والبصمة في إنشاء هذه المساجد. فالمساجد بيوت الله ومحراب العبادة والذكر ومنارة للعلم، ومن هنا فقد اهتم أهل الكويت منذ القدم ببناء المساجد التي تتميز ببساطة التصميم والجمال. جبل أهل الكويت على العمل الخيري كعادة أهل الخير في بلد الخير. حلقتنا هذه نموذج للإيثار والعطاء، ونعود بكم مع ماضي الكويت الأصيل، ومن بساطة التصميم إلى منارات إشعاع إيماني وعلمي وتربوي. في حلقتنا نتعرف على أحد الصروح الدينية الخالدة. نتعرف معكم على مسجد غتر المطيري. يقع مسجدنا اليوم في محافظة الفروانية في منطقة جريب للشيوخ، وصاحبه هو المحسن محمد غتر جلوي المطيري رحمه الله. تأسس هذا المسجد في عام 1996. المحسن محمد جلوي المطيري رحمه الله ولد في بادية الكويت في عام 1919. وعلى الصعيد المهني للمحسن محمد غتر المطيري رحمه الله، فلقد عمل في الأربعينيات في شركة نفط الكويت إلى بداية الستينيات، ثم انتقل بعدها للعمل في وزارة الأشغال حتى تقاعده رحمه الله في أوائل الثمانينيات. وكان رحمه الله قد سكن في منطقة الأحمدي والعضيلية وجريب للشيوخ. لا نزال معكم مستمعين الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون

يسعون للخير ويتنافسون بالمعروف كانوا ولا يزالون. عرف المحسن محمد غدر المطيري رحمه الله بالديانة، وعرف كذلك بفعل الخير والمسارعة إلى الأعمال الصالحة، وقد كان مرجعا لأبناء جماعته لحل مشاكلهم وإصلاح أحوالهم. وقبل وفاته وبعد شعوره بالمرض، وكل ابنه الدكتور يوسف على ثلثه بوصية شرعية، وأوصاه كذلك ببناء مسجد والتصدق في أعمال الخير. فتوفي رحمه الله في عام 1994. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمته الواسعة، ويتقبل صالح أعماله، ويسكنه فسيح جناته مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إلى هنا مستمعين الكرام، نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان الله. يا مسجد

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور وهو الإسراف والتبذير.

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
2: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم
4: برنامج لأجلكم نعمل. في وطن يراهن على الإنسان ويؤمن بأن التنمية تبدأ بفكرة وتزدهر بعطاء وتستمر بسواعد أبنائه. نعمل من أجلكم لأن الشباب هم صناع المستقبل، والأسرة هي أساس المجتمع، والعمل الإنساني والخيري هو نبض التكافل الذي يجمعنا. من هنا نفتح نافذة على قصص الإنجاز، ونسلط الضوء على المبادرات الملهمة، ونستعرض الغضايا التي تمس حياتنا اليومية، لنكون جسراً يربط بين الفكر والعمل، وبين الطموح والإنجاز. برنامج لأجلكم نعمل، مساحة للحوار والبناء، ومنبر للمشاريع التنموية، وصوت يدعم الأسرة ويواكب دور الإعلام في تمكين الأجيال وتعزيز المبادرات الإنسانية والاجتماعية. لأن ما نصنعه اليوم هو ما نصنع به مستقبل الغد. برنامج لأجلكم نعمل، من الإعداد حمد لسهيل، تقديم حمد لسهيل محمد مزيد، تنفيذ بشاير المطوع. برنامج لأجلكم نعمل للمخرج طلال ملله.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج لأجلكم نعمل. في كل إنجاز قصة، وفي كل نجاح إرادة، وهناك أشخاص لم يسمحوا للظروف أن تكون عائقا أمام طموحاتهم. وضيفنا اليوم نموذج حي لهذه الإرادة، رياضي رفع اسم الكويت في المحافل الدولية، وبطل العالم في رمي الرمح، وشخص حمل رسالة من الميدان إلى الرياضة، إلى العمل الإنساني والمجتمعي. هو رئيس فريق الإرادة لذوي الهمم، وأول سفير لذوي الإعاقة للعمل الخيري بدولة الكويت، الكابتن وليد الدوسري، الذي يقدم من خلال هذه التجربة رسالة واضحة أن الإنسان لا يقاس قدراته بما فقد، بل يستطيع أن يصنع بإرادته وطموحه الكثير. وفي لأجلكم نعمل نلتقي اليوم بهذه التجربة لنقترب أكثر من قصة وليد الدوسري، من الرياضة إلى العمل التطوعي، ومن الإنجاز الشخصي إلى خدمة الآخرين، ونتعرف على ما وراء البطولات والألقاب من تحديات ودروس ورسائل تستحق أن تذكر. وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف رئيس فريق الإرادة لذوي الهمم وبطل العالم في رمي الرمح، وأول سفير لذوي الإعاقة للعمل الخيري بدولة الكويت، الكابتن وليد الدوسري. كابتن وليد، حياك الله معنا في إذاعة دولة الكويت.
6: يا مرحبا مسهلا، حياكم الله.
5: حياك الله وسعد بارك وسعداء في تلبيتك لهذه الدعوة.
6: ساعتك أبرك يا حبيبي، والله أنا اللي أشكركم وجزاكم الله خير تحتوا لي هذه الفرصة.
5: حياك الله خير. حياك الله. طبعا يعني احنا ودنا نتوقف عند كل مسمى على حدة، انطلاقا من بطل العالم في رمي الرمح، هذه البدايات الجميلة في عالم الرياضة، وأيضا وصولا إلى رئيس فريق الإرادة لذوي الهمم، وكذلك لقبت كأول سفير لذوي الإعاقة للعمل الخيري بدولة الكويت.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم وليد الدوسري، أنا بطل العالم في رمي الرمح ورئيس فريق الإرادة لذوي الهمم للعمل الخيري وسفير ذوي الإعاقة للعمل الخيري. أنا أشكر القائمين على هذا البرنامج.

0: وأشكر محمد جزاه الله خير أتاح لي هذه الفرصة اليوم أني أكون معكم في الإذاعة. بارك الله فيك يا حبيبي.
1: بداية ودنا نتكلم أيضا عن المجال الرياضي، دخولك إلى يعني هذا المرمى ودخولك إلى هذه اللعبة، لعبة رمي الرمح، لعبة الأبطال عبر التاريخ والفروسية، كلمنا عنها.
0: كانت سبحان الله دخولي اللعبة هذه بالصدفة يا محمد. أنا كنت رايح أسجل حديد، فقال لي الدكتور أنت عندك مشكلة في يدك اليمين، قال لي أنت الحين بدل لا تحرم نفسك قلت خلاص ما بيلعب. قال ليش تحرم نفسك؟ ادخل لعبة ألعاب قوة وتلعب حديد، تقوية الحديد اللي هي تحبها أنت، وإضافة عليها الرمي. فدخلت سبحان الله والله وفقني فيها سبحانه.
1: نعم. طيب هذه اللعبة يعني كونك يعني من ذوي الهمم وأيضا هناك أيضا دراجة، هل أعاقتك عن هذه اللعبة؟ هل هناك أمور منفصلة عن ذلك؟ هل وجدت أيضا منهم مصابين بإصابات معينة في هذا الجانب وتحدوا هذا الأمر وأيضا ثابروا في هذا المجال؟
0: والله شوف للأمانة يا محمد، هي سبحان الله سبحان الله في بعض الإعاقات خاصة اللي تجي وهو صغير، يكونون عائلته جنبه يحيطونه ويهتمون فيه، أما في إعاقات تجي على كبر، ففي إعاقات تجي على كبر في ناس ترضى في الأمر هذا وتأقلم وفي ناس لا.
1: طيب بدنا نسأل سؤال عند هذه النقطة، هل هناك فرق بين الشخص اللي ينولد عنده إعاقة معينة وبين الشخص اللي يتسبب مثلا هذه الإعاقة مثلا عن طريق حادث أو إصابة أو مثلا شيء عرضي في حياته تسبب له في إعاقة في هذا الجانب؟ البدايات عند هذا وهذا شنو الاختلاف اللي فيها راح يكون؟
0: اختلاف واجد.
1: وضح لنا.
0: يعني اللي يجي من الولادة يكون مثلا متأقلم خالص
1: منذ الصغر،
0: منذ الصغر، أما اللي يجي مثلا في حادث، في بعضهم سبحان الله نفس ما قلت لك، في بعضهم لا يدش في حالة اكتئاب والعياذ بالله، في بعضهم يعزل نفسه خلاص أنا صرت على كرسي، في بعضهم منهم أنا، يعني أنا صار الحادث وأنا صغير، بس كان الفضل لله سبحانه وتعالى ولعائلتي الكريمة يعني ما خلوني. بعدين
1: إذا أمكن لو تقولنا عن طريقة الحادث اللي صار معاك وكم كان عمرك في هذه المرحلة، شنو أثر وشنو غير؟
0: والله كان عمري 5 سنوات تقريبا إلى 6 سنوات.
1: وتذكر الحادث؟
0: يعني أشياء بسيطة، يعني أذكر وقتها كان عندنا عرس وكنت أنا عند الحريم، فشفت لي العيال الصغار لابسين اللعبة هذه الخشم والشوارب والنظارات
1: والأقنعة. نعم.
0: والأقنعة. فقلت حق أمي ما أعطيني فلوس أروح أجيب لي نفسهم وبجي، كل الجمعية تخطر الشارع بس عقبها. فسبحان الله جيت بخاطر الشارع وجاني ذاك ابن الحلال ضربني في السيارة وطير فوق وطيح على السيارة،
1: لا
0: ضربتين في الرأس محمد وطحت على الشارع، فنزل جزاه الله خير.
1: طبعا هذا يعود إلى عدم الانتباه أو مطالعة الشارع، ولا شك أن القدر محتوم ومكتوب، لكن تعود هذه الأسباب يمكن لحادثك أنك ما شفت الشارع يمين ويسار، هل كان في سيارات ولا ما في سيارات. وهذا أيضا رسالة لأطفالنا وأبنائنا أن الانتباه قبل عبور الشوارع العامة.
0: أو كان شارع داخلي،
1: ما توقعت أن السيارة بهالسرعة.
0: إيه ما توقعت يعني. وسبحان الله قدر، هي قدر
1: لا شك في هذا.
0: فالرجال أسعفني جزاه الله خير وراح سلم نفسه، أبوي جعله في الجنة راح تنازل عنه.
1: اللهم آمين، ميزان أعمالكم جميعا.
0: الله يجزاك خير ورحمة والديك.
1: نعم.
0: فالحمد لله يعني
1: كافي شكرك هذا، وكافي يعني العفو عند المقدرة في دولة القانون، وهذا كله لوجه الله تعالى، لذلك الله بارك فيك وخلاك مميز أكثر من غيرك في هذا الجانب.
0: الحمد لله
1: حتى هذه اللحظة
0: سبحانه
1: من فضل الله تعالى. يمكن عبر الأثير في إذاعة دولة الكويت تستمعون الآن إلى بطل العالم في رمي الرمح وأول سفير لذوي الإعاقة للعمل الخيري بدولة الكويت ورئيس فريق الإرادة لذوي الهمم الكابتن وليد الدوسري، نجدد لك التحية.
0: الله يسلمك يا حبيبي.
1: بعد الحادث شنو صار معك وما هي التغيرات وما هي الأمور اللي غيرت تفكير وليد؟
0: سبحان الله أنا صحيت برا. أنا دخلت غيبوبة تقريبا من 5 شهور إلى 6 شهور،
1: شيء مو بسيط.
0: إيه. فصحيت برا يوغوسلافيا.
1: أه.
0: أول ما صحيت كان أبوي جعله في الجنة قدامي ومع ربعه. أبوي كان يناديني أبو خالد، أبوي كان صديقي الله
1: وانت يرحمه. طفل
0: إيه
1: الله،
0: كان صديقي الله يرحمه
1: الله يغفر له.
0: فسلامات سلامات أبو خالد، ما ماني قادر أرد لأن الضربة كانت قوية وأثرت على النطق عندي
1: في ذاك الوقت.
0: إيه
1: طبعا هذا أيضا له أسباب طبية، أن توقف عضلة اللسان لشهور إيه؟ أكيد تحتاج إعادة لياقة. ما شاء الله قاعد تتكلم الحين بشكل جيد،
0: الحمد لله الحمد لله.
1: فأكيد التأثير كان بفترة الغيبوبة.
0: إيه فقعدت لي 10 أيام تقريبا 15 يوم على ما استعدت عافيتي واستعدت قوتي. فأبوي الله يرحمه قال طلعوه برا في الحديقة، خلي يشوف الناس، شو شم هوا، شوف الأجواء. كانت هني النقطة يا محمد، أول ما طلعت برا كان حديقة، وبعد في مدرج، بعد المدرج في ملعب سلة. أنا كانت مسودة الدنيا في وجهي ولا أشوف أحد، دين الله أرسل لي واحد مقطوع يدينه، يدينه مقطوع للكوع ثنتين،
1: الله،
0: ورجينا مقطوع من فوق الركبة.
1: يمكن الله سبحانه وتعالى حب يعرفك إيه؟ يعني بمثال حي ومباشر أن في حالات أسوأ، لذلك أحمد ربك على هذا المستوى، هناك من أسوأ منك في هذه الحالة.
0: إيه فقاعد يدز العربانة، عربانة صغيرة على قده، قاعد يدز العربانة لين جاء تحت الشبك مال السلة، هذا الكورة
1: وكيعانة.
0: إيه
1: نعم،
0: واحدة ثنتين، الثالثة جابها جول.
1: الله، وتعجبت شلون هذا مكتور يدين ودول يعني في كرة السلة إيه؟ لبعض الأصحاء يمكن ما يقدر عليها.
0: سبحان الله سبحان الله. قعدت فترة أتابع هذا الرجل،
1: الله،
0: الرجل هذا دائما مبتسم دائما يضحك. جاء عقب فترة ركب رجل صناعية، ركب يدين صناعية. قلت يعني أنت تزرع الأمل في نفسك، أنت تقوي نفسك بنفسك. فرديت
1: بتحدي آخر إيه؟ وبفكر جديد وبأمل أكبر.
0: كملت دراستي الحمد لله،
1: فضل الله
0: فضل الله. توظفت، سكت سيارة، سوق الحين سيارة
1: ما شاء الله.
0: الحين أنا بطل العالم في رمي الرمح،
1: تبارك الرحمن.
0: أنا سفير ذوي الإعاقة للعمل الخيري، أنا رئيس فريق الإرادة لذوي الهمم للعمل الخيري،
1: تبارك الرحمن،
0: الحمد لله الفضل لله.
1: ولك أصدقاء من ذوي الهمم وعندهم قصص غريبة عجيبة، وبعضهم فيها تحديات، وكلها يعني تعطي الأمل لمن تأثر في حياته في هذا الجانب. أكيد
0: أكيد يا محمد، ترى بعض القصص تعلمك. يعني أنا الحين محاضر، أعطي محاضرات، يعني لما أجي مثلا القاعة كلها متروسة ما شاء الله محمد، أنا أطلع منهم وهم يبكون بفضل الله،
1: تأثرا
0: تأثرا.
1: نعم،
0: فهذه لها أسباب، والأسباب تجي هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن فضل العائلة المحيطة. إذا عائلتك تشجعك وتعطيك القوة وتعطيك الإرادة، والثالثة هي الأهم، أن تكون أنت من نفسك ناوي تغير من نفسك، هذه لازم.
1: نعم، جميل جدا هذا الحديث، ويقودنا إلى عدد من التساؤلات المتعلقة في إعطاء الأمل. ذوي الهمم نجد منهم كثير أبطال، أبطال في ألعاب رياضية، ألعاب فكرية، أيضا نشاطات أدبية، شعراء، أدباء، مؤلفين في شتى المجالات المفتوحة، وبعضهم يتحدى حتى الإعاقة الحركية في أمور أيضا هي حركية ويلقى فيها صعوبات، مثل المبارزة، مثل غيرها من هذه الأمور. ونجد ما شاء الله بعض النوادي الخاصة والعامة تنظم هذه البطولات داخل وخارج الوطن في هذا الجانب. اليوم كونك بطل في رمي الرمح، كلمنا عن الخطوات الأولى في هذه اللعبة تحديدا، بعد التدريب وبعد أيضا رفع اللياقة، أهم المباريات أيضا اللي خطها في هذه اللعبة.
0: والله مباريات كثيرة محمد، يعني أنا عندي كانت في أهم مباراة عندي كانت الأولى صراحة،
1: البداية
0: كانت حيل حيل يعني، بس الحمد لله.
1: كلمنا عنها،
0: كانت في مصر،
1: كنت تمثل الكويت فيها.
0: اي نعم،
1: الله،
0: وحصلت على ثلاثة برونز بفضل الله،
1: ما شاء الله. هذه كبداية تعتبر أيضا بصمة قوية لك وارتكاز عالي في هذا الجانب. نعم،
0: فالفضل لله سبحانه. أنا أول بطولة في مصر، ثاني بطولة كنت في السعودية. ففي السعودية سبحان الله أننا نلعب على فئات في النادي،
1: عمرية ولا خبرة؟
0: لا في أرقام.
1: نعم،
0: يعني من القوي إلى الضعيف.
1: نعم، مستويات. جميل.
0: فكانت أنا كنت مستوى الثالث، طلعت السعودية حطون المستوى الثالث أو لا طلعون المستوى رفعون المستوى الرابع.
1: نعم.
0: فدخلت الفئة كانت الفئة صعبة جدا.
1: الله. طبعا عشان أوضح للسادة المتابعين، كل ما يطلع الرقم كل ما تضعف، وكل ما يبعد كل ما تقوى. قصدك هذا الأمر يعني مثلا الثالث أيهما أكثر، الثالث ولا الرابع؟
0: لا الرابع قوي طبعا.
1: نعم المستوى الأعلى. نعم صحيح. الناس تعتقد أن الأول هو الأكبر لكون الأبسط في هذا الجانب.
0: لا هو الأول يكون
1: مبتدئ.
0: نعم. بس الثاني يكون أعلى منه بدرجة.
1: الثالث بطولات.
0: الثالث أوكي.
1: نعم.
0: الرابع أوكي. الثامن عندنا ثمان فئات
1: ما شاء الله.
0: الثامنة ترى توب التوب.
1: طيب ليش تم تقسيمها إلى فئات عديدة؟ هل هذا عشان يعطون أمل أن المبتدئين يعني تكون مباراتهم مع بعض حتى لا يظلم واحد توا بادي باللعبة يلعب واحد محترف مثلا؟
0: لا هي ما هي مبتدئين محمد، هي تصنيف.
1: وضح لنا.
0: ايه. نعم. هي دكاترة، لأن الفئات هذه طال عمرك تركز. إذا مثلا أنا جيت وأنا ما فيني شيء بس في رجلي مثلا فيها قصر، لا أنت توب التوب بس عندك رجلك أنت.
1: هل تقصد أن هناك إعاقات مزدوجة فيقل رغمة في هذا الجانب؟
0: لا مو قصدي، أنا قصدي طال عمرك أنه الحين عندك من فئة واحد لفئة ثمانية، ثمانية هو التوب.
1: من أي ناحية؟
0: من ناحية القوة
1: العضلية،
0: العضلية الجسمانية العصبية
1: والممارسة.
0: إيه كلها أوكي
1: تمام.
0: فئة سبعة يقل شوي. عندك أنا فئة أربعة، بس فئتي ترى قوية محمد.
1: فئة تعتبر متمكنة ومتوسطة وقريبة إلى القوية.
0: إيه
1: نعم، يعني في طلوع مستمر تكون.
0: إيه نعم.
1: مقابل التطور.
0: إيه نعم. فهذه نفس ما تقول طبيا ونفس الفحوصات الرياضية يعني. في بعض الرياضيين
1: يكون نتائجها أعلى.
0: إيه يكون. نعم. نتائجها أعلى وكذا.
1: نعم.
0: فالحمد لله. طيب. عقب عاد ردوني فئة ثلاثة وطلعنا بطولة العالم.
1: يا سلام، هذه البطولة تحتاج
0: أول بطولة لي، هذه بطولة العالم.
1: هذه كانت تعتبر بالنسبة لك يعني بصمة تاريخية في مشوارك الرياضي لا تنسى، راح نتكلم عنها بشكل تفصيلي ولكن بعد الفاصل القصير.
2: في برنامج لأجلكم نعمل، أسرة سعيدة، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد.

0: بين المبادرات الخيرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في برنامج لأجلكم نعمل، نلتقي مع المتخصصين.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا زال الحديث مستمرا في برنامج لأجلكم نعمل مع ضيفنا ضيف الحضور، رئيس فريق الإرادة لذوي الهمم وبطل العالم في رمي الرمح وأول سفير ذوي الإعاقة لدولة الكويت في العمل الخيري، الكابتن وليد الدوسري. كابتن وليد، أرحب فيك مجددا.
2: يا مرحبا، حياكم الله.
1: قبل فاصل تكلمنا في نقاط جميلة ونيرة حول البداية ومشوارك في عالم الرياضة، وأيضا انطلاقتك من خلال الاحتواء الأسري والمدني، وأيضا التحديات اللي شاهدتها من خلال بعض الشواهد والعلاقات العامة مع ذوي الإعاقة الأبطال في المجال الرياضي والمتحدين أيضا لهذه الصعوبات. اليوم وصلنا إلى البطولات اللي شاركت فيها، وذكرت أنك شاركت في جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، وكذلك أيضا بطولات محلية، وأصبحت الانطلاق الآن نحو العالمية. كلمنا على مشاركتك الثالثة والمهمة واللي أكيد تركت بصمة عميقة في مشوارك الرياضي.
2: هذه أول بطولة عالم ناديشها.
1: الله.
2: فكانت أنا قبل لا أروح البطولة هذه محمد كنت ألعب على الفئتين، أتمرن على الفئتين. فقال لي مدربي الله يعطيه العافية، أنا مسي عليه، قال لي وليد أساس أنك لا تنصدم إذا دخلت البطولة، أنت خلك تلعب على فئة ثلاثة ستاند باي، وخلك تلعب على فئة أربعة، نحطوك فئة ثلاثة زين.

0: على زين هذه فئتك وانت تعرفها ونحطوك على فئة أربعة، انت متمرن وماخذ منها خبرة بسيطة، بس ان شاء الله اذا ردينا بعدين راح يكون لنا جدول جديد وراح يكون لنا تمارين جديدة يعني. فقلت يلا توكل على الله. دخلت بالبطولة فرفعوني فئة أربعة، دخلت الملعب محمد
1: تفاجأت
0: يا الله.

0: هو ما يفكر مثل يفكر يجيب له رقم جديد يحسن مستواه يحسن أداءه. إن جت الميدالية كان خير وبركة، ما جت هو له رقم معين وتارق معين يلعب عليه عشان إذا رد يحسن مستواه نفس ما قلت لك. فأنا شفت شيء عجيب،
1: شفت أبطال ولا شفت فعالية على مستوى عالي ولا شفت جمهور يخوف؟
0: والله كلها محمد.
1: الله، كان في رهبة.
0: إيه
1: نعم، هذه رهبة التجربة الأولى، وأكيد أنه يعني خطر في ذهنك في هذه اللحظة أفكار وأراء. نخلي الرهبة على جنب، شنو الشيء اللي بدر في ذهنك في هذه اللحظة؟ هل حسيت بمسؤولية وطنية؟ هل حسيت أن هذا علم الكويت يجب أن لا يعني ينزل مستوى في هذا الجانب؟ هل فكرت أن يكون تحدي حتى الإصابة خلينا نقول مثلا؟
0: شوف، هي كلها جت مع بعض، يعني التحدي ودك تشوف
1: والثقة اللي أعطوك إياها المدربين أنك تمثلنا
0: والثقة. نعم. وكل شيء يعني. بس محمد، أنا شفت لي ناس تلعب مهوات، يلعبون مهوات، يلعبون ناس
1: أبطال شيء مخيف.
0: ولا ويحبون اللعبة.
1: الله، تذكر كم عمرك في مشاركتك في فرنسا وقتها؟
0: كان
1: تقريبا
0: عمري 2019 سنة، يمكن 19 سنة،
1: يعني كنت ناشئ وتوك صغير. إيه. وأكيد البنية كانت يعني خفيفة. إيه. مقابل الأبطال والكباتن هناك اللي يمكن لهم تاريخهم كله في هذه اللعبة، رياضة الرمح. هل نقدر نقول عنها صعب أنك تعد بطل في هذه اللعبة من وجهة نظرك؟
0: لا، مو صعب جدا.
1: طيب، شنو أهم عامل يجب أن يتميز فيه رامي الرمح كرياضي اليوم؟ لو بنعطيك شباب تدربهم، شنو تركز عليه كتدريب عشان تهيئهم أبطال لأن يقودوا هذه المسيرة؟
0: أول شيء الغذاء لازم يكون أوكي،
1: صحي.
0: النوم، ما يجيني وهو قاعد يفكر في شيء مثلا أو نفسيته تعبانة، لأنه يأثر على التمرين ويأثر عليه هو.
1: صحيح. عشان كذي يعني قالوا موضوع الاحتراف، لأن بعض الشباب الناشئين يفكر في مشوار الدراسي أو في يفكر في عمل الوظيفي، فتلاقي قانون التفرغ لما يكون للرياضي كأنك تقول ريح بالك، راتبك راح يمشي لك، دراستك إن شاء الله أمورها ميسرة، راح يتم مساعدتك وتهيئة الأجواء لك، مجرد أنك تحقق لنا أرقام قياسية في هذا الجانب. فلا شك أن مثل ما تفضلت موضوع الإشغال الفكري هذا موضوع يؤثر على البطل، لذلك تجد بعضهم عنده حالة شعورية سيئة، فنتائج ما تكون سيئة في هذا اليوم. لما تضل شنو السبب يقول لك عندي حالة فقد، أو مثلا عندي مثلا حالة نفسية أمر فيها، أو عندي خسارة مالية قاعد أحاتيها، أو شيء من هذا القبيل.
0: إيه صح، هذه تأثر، كلها تأثر مهم.
1: ما شاء الله، يعني قلت الغذاء والتدريب والإشغال الفكري والنفسي، شنو بعد؟ تبي ندش بالتمرين؟ أهم التمارين.
0: لا، التمارين عندي عاد، أنا أعطيه التمارين.
1: المبتدئين شلون تدربهم؟
0: أعطيه سويدي.
1: تقوية العضلات.
0: أقوي إيده على الدز، و
1: تقوية الذراعين.
0: أخليه يرمي. أعطيه ثقة.
1: يعني ينفذ اللعبة بشكل ميداني.
0: أعطيه مسؤولية، أقول له ترى أنا مو وياك. أنا راح البطولة، أنا راح يكون أنت الميدان وأنا مع الجمهور، فأثبت
1: مسؤوليتك. طيب، الرمح أكيد يعني هذه اللعبة، لعبة رمي الرمح، لها قوانين، وكل لعبة إذا خرجت عن قانونها تعتبر أيضا نقاط غير محسوبة في هذا الجانب. مثلا من أشهر الألعاب في هذا الجانب كرة القدم، تقريبا عوام الناس تعرف قوانينها لأنها مشهورة وشعبية. الرمح كثير من الناس يجهل موضوعها، متى نحقق النقاط، كيف ننتصر فيها، إذا كان في منافسة بين شخصين شلون نعرف أن هذه النقاط أفضل من هذا؟ أعطنا بعض المزايا والقوانين المتعلقة في هذه اللعبة اللي هي رمي الرمح.
0: هو نفس ما قلت لك، أنا المسافة، يحسبون المسافة، يبي لها قوة ذراع، قوة ظهر.
1: إيه؟ يعني تقاس النقاط
0: وعصب.
1: نعم، بسقوط الرمح.
0: إيه؟
1: أبعد نقطة هو الفائز. طيب، احنا قاعد نشوف ما شاء الله الرمح يعني حتى صناعته وطريقته، وبعضها يعني يخرج بشكل هرمي، تلاقي مثلا يصعد الرمح فوق وينزل ثاني مره راسا.
0: إيه.
1: على عقب على الارض، وفي بعضهم لا يضربه بشكل يعني راسي وسريع او مثلا مستوي في هذا الجانب، شنو الصح؟
0: لا، هو لازم يركز،
1: يعني الرمح ما يطيح كطيحة عادية، يركز بعض كسهم في الارض قصدك؟
0: يركز هم على الضربة الاولى، اذا طاح على الجنب هذه خطأ.
1: هذه ما تحسب لها نقطة حتى لو كانت بعيدة.
0: لازم يركز. حتى لو

0: ركز وعقبه راح هم على الركزة الأولى
1: على ضربة الأرض. طيب احنا قاعد نشوف يعني بالنسبة حق اللاعبين من ذوي الهمم واللاعبين من الطرف الآخر، نجد اللعبة يعني اشتهرت أن الشخص يركض يركض يركض ويوقف عند نقطة واحدة مع
0: ايه
1: مع الحذفة.
0: معنا.
1: بالنسبة حق الناس اللي على الويلشير، هل معفيين من هذه الشغلة؟ هل هناك التفاف معين ولا يعتمد على ثباته ومن ثم فقط رمي الذراع؟
0: ثباته وذراع
1: هذه. وبالنسبة للجلة؟
0: والجلة نفس الشيء،
1: نفس النظام.
0: ايه.
1: وبالنسبة أيضا القرص؟
0: قرص نفس النظام،
1: نفس النظام. أزين شبهت لك الثلاثة في بعض، بالنسبة لك أعتقد لعبت كل هذه الألعاب، منو الأفضل أو اللي تحبها من هذه الألعاب الثلاث رغم أنها كلها تعتمد على قوة الذراع؟
0: أنا الرمح عندي أحلى، ترى أحلى شيء.
1: إيش معنى؟
0: لأن هو اللي حققت بين الميدالية.
1: الله، ذكريات الأولى.
0: الحمد لله.
1: طيب هذا القرص أصعب؟ في ناس يقولون القرص إنه أصعب.
0: لا القرص سهل، الجلة صعبة.
1: شنو الصعوبة في الجلة؟ وزنها؟
0: أنا أرمي 4 كيلو.
1: أوه، ثقيلة.
0: ثقيلة.
1: نعم. يعني عشان الناس تتصور إذا معاك حصة صغيرة وتفر إيدك وتحذفها تطيح يمكن 10 أمتار. فبالك أنت معاك ثقل بخمسة أو 4 كيلو وبتحذفها.
0: وكل ما صعدنا بالفئة زاد الرقم.
1: زاد الوزن. يا الله.
0: زاد الوزن.
1: شيء صعب. عشان كذي قاعد نشوف حتى الأبطال يحذف الجلة بأقوى ما عنده. تطيح قدامه 5 أمتار 4 أمتار.
0: هي.
1: مو بعيدة. بعكس الرمح اللي ما شاء الله حتى الكاميرات أحيانا ما تلقطه. من المسافة الطويلة.
0: أنت لاحظ أنا قبل كنت ألعب جلة.
1: مه.
0: يعني وين كنت أكسر الرقم يمكن مو متر.
1: مه.
0: كنت أكسر بالصوانتي.
1: مه.
0: أما الرمح لا كنت أكسر بالأمتار.
1: الله. والرمح على فكرة لها علاقة تاريخية في الحضارة العربية
0: هي.
1: القديمة والفروسية، وكيف أن الرمح يعتبر رمز من رموز الحضارات القديمة. تبيها بالصيد موجود الرمح، تبيها
0: هي.
1: بالمبارزة موجود الرمح، تبيها حتى في رموز الدول الرمح كان يعتبر شعار لكثير من الدول والمنتجات، كأنك توصل رسالة نحن أبطال. فالرماح تعتبر هي سهام الأبطال في ذلك الزمان. والجميل في الأمر استمرار الألعاب الفردية عبر التاريخ بوجود هذه اللعبة وهي رمي الرمح. اليوم حديثنا جميل جدا في الجانب الرياضي، وأيضا ودنا ننتقل إلى نقطة جميلة ومحورية أيضا في حياة الكابتن وليد الدوسري وترأسك لفريق الإرادة لذوي الهمم. لكن قبل هذا راح نطلع فاصل ونرجع ثاني مرة نتكلم عن دخولك إلى مجال التطوع وصولا إلى رئيس الفريق الكابتن وليد الدوسري. سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
2: في برنامج من أجلكم نعمل، قصص ملهمة من رحم التحديات تولد الإنجازات. استمعوا معنا لهذه القصص.

0: الشباب هم نبض التنمية، عندما تتحد الأسرة ينهض المجتمع.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا أزال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور، رئيس فريق الإرادة لذوي الهمم وبطل العالم في رمي الرمح وأول سفير لذوي الإعاقة للعمل الخيري بدولة الكويت، الكابتن وليد الدوسري. كابتن وليد، نرحب فيك مجددا.
2: يا مرحبا ومسهلا، حياكم.
1: قبل الفاصل تكلمنا في نقاط عدة، من ضمنها مشاركتك العالمية وخارج الوطن في هذه الرياضة، وحققت مراكز متقدمة في هذا الجانب، وذكرت أهم عوامل النجاح وكيف أيضا ممكن أن ندرب ونهيئ جيل واعي في هذا الجانب يرفع أيضا اسم الكويت وعلم الكويت في المحافل الدولية. بالعودة إلى العمل التطوعي، هذا جانب جديد في حياة وليد بعيدا عن الرياضة، لماذا التحقت في العمل التطوعي؟ أهم ما أضاف لك العمل التطوعي.
2: محمد، هذه سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو اللي يهيئ لك كل شيء، أنت عليك أنك تسعى في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى حطني في العمل هذا، الحمد لله والفضل لله سبحانه. تدرجت لين صرت رئيس فريق الإرادة، الحمد لله والفضل لله، يعني هذا كله من ترتيب الله سبحانه وتعالى.
1: كلمنا عن أهداف هذا الفريق.
2: ترى حنا أول دولة في العالم اللي تصنع فريق تطوعي من ذوي الإعاقة.
1: الله، وهذا تبر يعني السباقين فيها في هذا الجانب، وهذه هي المشاركة الحقيقية والاندماج المجتمعي بين هذه الفئة والفئة الأخرى في هذه الجوانب، وهو دمج ذوي الإعاقة وظيفيا ومجتمعيا وأيضا رياضيا في عدد من المحافل.
2: أي نعم. فكانت نسعى للدمج ذوي الإعاقة، إنهم أصحاب مسؤولية،
1: الله،
2: أصحاب همة، أصحاب قوة. فالحمد لله
1: من فضل الله تعالى. أنا سعيد جدا أني قاعد أسمع هذا الكلام، لأنك قاعد تؤكد التجربة. يعني في بعض الناس يقول والله مثلا هناك فرص لكن ما حد استغل هذه الفرص. كونكم أيضا تؤسسون فريق من ذوي الهمم للمساهمة المجتمعية في أعمال تطوعية قد تكون مختلفة، ممكن تكون مخالفة لنشاطات تملكونها، مو رياضية مثلا، مو مثلا تخصصية مثل تخصصات بعض الشباب اللي معاكم في شتى المجالات، لكن تخدم المجتمع. كلمني عن بعض الخدمات اللي قدمها هذا الفريق أو مثلا سيقدمها كمساهمة. يعني
2: احنا عندنا الحمد لله تخصصنا أجهزة تعويضية.
1: وضح لنا أكثر.
2: يعني المكفوفين كانوا يأخذون كتب ثقيلة جدا، فحنا وفرنا لهم، طبعا هذا اشتراك مع الهيئة الخيرية العالمية الإسلامية،
1: بارك الله فيهم. نعم.
2: كبر التلفون محمد، جهاز
1: محمول في اليد،
2: محمول في اليد، من أول ابتدائي لغاية عمره كله معه، ناطق جهاز أحسن من يشيل كتب.
1: ما شاء الله،
2: كتب ثقيلة،
1: وهذه مواكبة للتكنولوجيا واستغلال لها، وأيضا فوائدها كثيرة كما تفضلت.
2: وفيه نفس ما تقول العصا حقت المكفوفين اللي تجي مثلا
1: سناسر أو حساسات،
2: سناسر فيها. نعم. سناسر، كراسي متحركة،
1: فيها أصوات تنبيهية. بعضهم. نعم.
2: كراسي متحركة، سماعات،
1: بارك الله فيكم. وهذه على فكرة احتياجات ضرورية مو كمالية.
2: اي نعم،
1: لذوي الإعاقة من هذه الفئة هذه احتياجات ضرورية، وبعضها يعني داخل في السوق المحلي، بعضها في أسعار مرتفعة، وكثير منهم ما يبخل على نفسه في هذا الجانب، إذا كانت هي تعويضية أو تساعده في الإرشاد وغيره، فتلاقي أيضا يدفع فيها مبالغ عشان يحصل عليها، لأن بالنهاية الجودة العالية هي راح تخدم أكثر في هذا الجانب.
2: نعم.
1: فهذه مبادرة من هذا الفريق، مبادرة رائعة، تستشعر أيضا دور ذوي الإعاقة واحتياجاتهم وبعض النواقص اللي بالفعل يعني عندما توفر لهم هذه الأمور تكملهم في هذا الجانب، وتخليهم أيضا يتحدون بعض الصعاب في الجوانب الجديدة الأخرى. أيضا أكيد للفريق مشاركات إنسانية، أكيد تامنا أيضا.
2: نعم.
1: يعنى في ذوي الهمم، وأكيد أنكم لامستم حاجة المجتمع.
2: احنا حق ذوي الإعاقة المحتاجين، عندنا افطار صائم الاضاحي، عندنا قبل سنه مسوين مسابقه حفظ القران للمكفوفين.
1: ما شاء الله تبارك الله، يعني هذا شيء جميل. ما شاء
2: الحمد
1: الله.
2: لله،
1: يعني وفرتم احتياج خاص، وايضا وفرتم مسابقات تحفيزيه وتعتبر تكريميه بالدرجه الاولى.
2: نعم.
1: حفظت كتاب الله يحتاجون منه ايضا لفت النظر في هذا الجانب، وايضا وضعهم في محل القدوه، وهم قدوه فعلا حتى ايضا تشجع غيرهم في هذا.
2: نعم.
1: الجانب. وأكيد يعني ذوي الهمم يحتاجون دائما الالتفات المجتمعي، كثير منهم مبدعين وأنا على يقين.
2: نعم.
1: وفي بعضهم ما شاء الله، الله أعطى موهبة الحفظ، وبعضهم موهبة الذكاء وبعضهم مواهب أخرى ما نعلمها، لكن لما يظهرها بشكل مسابقة، لما تنظمون له شغلة وتثبتون جدارتهم في هذا الجانب ويحضرون وجهاء المجتمع في هذا الجانب، كأنكم تضعون هذه البصمة بشكلها الثابت اللي راح يكون أكيد موسمي. يعني ذكرت رمضان، ورمضان في كل عام، فأكيد في كل عام عندكم إفطار صائم، في كل عام عندكم تكريم قرآن كريم، كذلك قس عليها باقي المواسم الأخرى. هل هناك خطة مبدئية وضعتوها للفريق مثلا موسمية، يعني راح تكون ثابتة مثلا بعض الأعمال الثابتة على مدار العام مثل المناسبات الدينية أو الوطنية؟
2: الحين مسابقة قرآن كريم إن شاء الله راح السنين هذه إن شاء الله بإذن الله هي تامة بإذن الله.
1: الله يوفقكم
2: وياك.
1: طيب اليوم يعني العمل التطوعي أكيد يغير في شخصية الإنسان. أعرف على مستوى الشخصي عدد كثير من الأصدقاء يقول لما دخلت أبنائي في الأعمال التطوعية بقصد شغالهم في مرحلة العطلة الصيفية، يقول شخصية أبنائي تغيرت إلى الأفضل، وهذا شيء ترى بالإجماع ما في أحد دخل عمل تطوعي وقال والله ما استفدت أو ما غير فيني. اليوم شنو غير في وليد؟
2: أقول لك شيء محمد، والله أنا أول مرة أحس أني إنسان بني آدم من دخلت العمل هذا،
1: زاد مستوى الإنسانية أكثر والشعور بإنسان آخر.
2: روح يعني سبحان الله سبحان الله شيء.
1: يمكن يخونك التعبير، لكن أوصف لنا بشكل أعمق شنو أضافت لك يعني دخولك أحد أعضاء العمل التطوعي وترأسك في عمل التطوعي، بعد ذلك دخولك إلى المجال التطوعي شنو غير، شنو وليد قبل التطوع وبعد التطوع؟
2: يا أخي شو أقول لك، يعني نفس ما تقول صار بركة، صارت حياتي كلها بركة بركة الحمد لله الفضل لله.
1: توافق إن شاء الله،
2: توافق من الله. الحمد لله الحمد لله، يعني
1: خلاك تحس بالمحتاجين أكثر،
2: خلاني
1: أفهم احتياجهم،
2: أفهم احتياجهم، أحس فيهم، أقدر حاجاتهم. يعني
1: ترى على فكرة اللي يدخل عمل تطوعي دائما يفكر بالعطاء أكثر من الأخذ، لأن دورك في العمل التطوعي هو عطاء بحد ذاته بدون راتب، فيعودك على أنك تخدم الناس لوجه الله بدون مقابل، وهذا من الكرم.
2: الحمد لله، هذا فضل من الله محمد.
1: يعني تنصح إن شاء الله بعض الشباب أنه يدخلون أبنائهم أو أخواتهم أو أصدقائهم أو ينصحون أهلهم في هذا الجانب، أن جيل النش، أنا أعول على جيل النش لأن عندهم وقت فراغ كبير، ما عندهم مسؤوليات، بعضهم غير متزوج، مثلا مشوار حياته مثلا في روتين الخاص لا يوجد شيء جوهري ثابت، فتلاقيهم عندهم مساحة كبيرة من وقت إشغالهم في شيء مجتمعي، أولا يخدم المجتمع، ثانيا أنت قاعد تغير فيهم إلى الأفضل، ثالثا يجلسون مع فئات مختلفة فيتم التعارف والبحث وتبادل الخبرات والتبادل المعرفي والإرشادي، ويمكن مثلك وليد ما شاء الله كثير في الكويت، والله يكثرهم أكثر. تلاقي اللي سبق في المشوار مثلك إذا شاف واحد توه مبتدأ داخل في مجال تطوعي يختصر على الوقت، فتلاقي يوجه نصائح، يحذر من المحاذير، دير بالك من كذا كذا، فتلاقي أيضا يخففون عن الناس هذا الجهد أو هذه الرهبة في الانخراط المجتمعي. اليوم إيش رأيك في ظاهرة التطوع في الكويت وكثرة الأعمال التطوعية؟
2: الحمد لله والفضل لله، دائما دائما دولة الكويت سباقة، وهي بلاد الإنسانية، بلاد الخير، بلاد العطاء.
1: الحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله، يعني
1: الكويت أرض خصبة للمبدعين.
2: الحمد لله الحمد لله. نصيحتي استثمروا في أنفسكم واستثمروا في أبنائكم وقت فراغهم، يعني العمل التطوعي عمل جميل جدا وغذاء للروح.
1: الله،
2: وغذاء للنفس
1: بالفعل، يعني الروح تجوع كما يجوع الإنسان،
2: هي صح،
1: فيجب أن تغذيها الغذاء الصحي والسليم من خلال هذه الأعمال الخيرة والنيرة اللي أنا أعتبرها أمانة أعمال لها علاقة في الدين ولها أجر، أعمال وطنية ولها علاقة في الولاء، لما تخدم وطنك في أقل شيء. في بعض الناس يقول والله ودي أخدم وطني بس شلون، وجودك في عمل تطوعي بدون راتب وتسهل على الناس أمور كثيرة وترشد وتقدم من جهدك وخبرتك وعطائك، هذا تعتبر زكاة علم لمن؟ لوطنك، وهذا يعتبر أقل العطاء أنك تقدم شيء لوطنك وتكون إنسان صالح وإنسان جيد في هذا المجال. نجد ما شاء الله يعني حتى وزارة الشؤون الاجتماعية نظمت حتى العمل التطوعي في الكويت، هذا إيمان من الدولة أن هذه الأعمال وهذه التجمعات يجب الالتفات لها وتنظيمها والاعتراف فيها ومتابعتها حتى يقدمون جدول الأعمال، ما تكون أيضا والله شوية شباب جروب مثلا قاموا بعمل فريق تطوعي سموا له اسم مجرد والله بس فريق تطوعي، لا، قدم جدول أعمالك، شنو الأمور اللي عندك، شنو قاعد تضيف، شنو تخصصكم، شنو وضعكم، من أنتم، عرفت الفكرة؟ فتلاقي الدولة تحت رعايتها الرسمية، هذا يعتبر اعتراف واحتواء في العمل التطوعي في الكويت. ونتمنى هذه الظاهرة أنها تستمر، لأن الجيل قاعد يسلم جيل، وهذا الشيء يعني يصنع جيل قادم وواعي. أنا أتذكر أحد الأصدقاء استضفته، كان يقوم بعمل دراسات عليا في أحد الدول، يقول كان موجود من ضمن السيرة الذاتية، هل شاركت في عمل تطوعي؟ شوف إلى أي مدى قبولك في الجامعة معتمد على مشاركتك التطوعية، لأن يعلمون أن المتطوع هو له الأولوية في القبول من الشخص الغير متطوع في أي عمل تطوعي إنساني أو اجتماعي. برأيك هل فعلا أن القادم في المجال التطوعي سيتزايد أكثر، ستتغير يعني شاكلة التطوع في الكويت؟ رؤيتك من خلال وجودك مع الشباب وفريقك الموجود معك في ذوي الهمم من فريق الإرادة؟
2: للأمانة يعني احنا من بدينا سجلنا واخذنا الموافقة الحمد لله لقينا تنظيم جميل جدا من وزارة الشؤون، نشكرهم ونشكر على رأسهم وزيرة الشؤون الدكتورة مثال الحويلة، وأنا أشكر سيدي صاحب السمو ولي عهد الأمين وبارك الله فيهم جميع. يعني
1: تستاهلون يعني أمانة الاهتمام، ونشكرك على هذه الإشادة. والموقف في دولة الكويت مختلف تماما عن غيرها في باقي البلدان، نجد الاهتمام في المجال التطوعي وفي جيل النشء وأيضا في الدراسة والعلم في الكويت، وأيضا إتاحة الفرص. يمكن كثير من الشباب اللي استضفتهم اللي عملوا في مجال تطوعي قاعد أقولهم شلون حصلتوا على المكان هذا؟ قال والله بس قدمنا كتاب بدون أي رسوم، وفروا لنا مسرح
2: الحمد لله
1: بدون أي رسوم، ووفروا لنا مقاعد في القاعة الفلانية وبدون أي رسوم، أعطونا الشغلة الفلانية. وأيضا إضافة لذلك مشاركة القطاع الخاص، نشكرهم أيضا شكر في هذا الجانب، لهم مبادرات أيضا مالية، لهم مبادرات أيضا أكاديمية، مشاركات لجان خاصة. كل هذا يعتبر وعي مجتمعي أنه مو فقط والله الحكومة اللي قاعد تقدم، أيضا القطاع الخاص له مساهمة في صنع جيل جيد، جيل يعنى في مجتمعه، جيل محافظ على وطنه وعلى ثرواته في هذا الجانب. اليوم أيضا ودنا نتكلم على شيء جديد أيضا وإضافة جديدة في حياتك. يعني كابتن وليد، لقبت بسفير لذوي الهمم للعمل الخيري بدولة الكويت، منو أطلق عليك هذا اللقب، وكيف أيضا ساهم هذا اللقب في إضافة شيء إلى وليد؟
2: هذا أخذته في لبنان.
1: الله،
2: كان معانا الأخ هشام الكندري وكان قال لي أنت سفير ذوي الإعاقة للعمل الخيري، أنت البركة اللي موجودة معانا. فالحمد لله هذه شهادة من خلق الله في الأرض يعني الحمد لله.
1: طيب شنو الظروف اللي صارت لإطلاق هذا اللقب؟ شنو الدوافع اللي قدم لك في هذا اللقب؟
2: أنا في لبنان كنا رايحين وكانوا نفس ما تقول دخلنا مبنى وكانوا الشباب يشيلون مثل ما تقول الاحتياجات حق الناس، فرحت أنا شلت معاهم. قالوا يا وليد ثقيل، قلت أنا ليش جاي من ديرتي، مخلي وطني ومخلي أمي وأخواني وجاي هني عشان أشوفك أنت، عشان أشوفك وأنت تشيل، خلني أشيل وأشاركك.
1: بارك الله فيك.
2: فشلت
1: أمانة يعني الحمد لله. دائما يستشعر الواحد إذا خرج خارج الوطن أنه يحافظ بقدر المستطاع على سمعته وعلى تصرفاته، وأن يتحذر من بعض الأمور ويبعد عن بعض التصرفات اللي قد تسيء لشخصه قبل وطنه. لأن البعض يقول لك والله ساعدنا، ما يقول وليد، يقول كويتي، ساعدنا سعودي، ساعد، فيطلق اسم الدولة أو الجنسية على الشخص اللي قدم الخير. فأنت مو فقط قاعد ترفع أيضا اسمك الشخصي، إنما أيضا تمثل وطنك وأيضا تكون سفير لوطنك في هذا الجانب. لذلك دائما نقدم الشيء الرسمي والشيء الجيد والشيء أيضا اللي يرفع من المستوى العام للسمعة في هذا الجانب، وأن ما نكون مساهمين بشكل سيء مثلا في إساءة هذه السمعة بقدر المستطاع، وننهي من هم أصدقائنا إذا قدموا شيء قد يخالف أيضا عادات أو التقاليد أو الأعراف اللي قد تسيء أيضا لكوننا زائرين في هذا الجانب. لذلك نجد أكثر البعثات في الكويت مثلا التعليمية وغيرها مثلا على مستوى الوزارات وكذا، تلاقي المدير أو المراقب ينتقي الموظف المميز ويتم ابتعاثه، لأنه يعلم أن الموظف الجيد اللي سمعته جيدة، المنضبط في عمله، الملتزم في دوامه، هذا خير من يمثل أيضا الإدارة في هذه المحافل الدولية. اليوم وليد، هل تعتقد أن بالفعل نحتاج إلى هذه الأسفار؟ يعني في البعض يقول والله أنا مبدع لكن في وطني، والبعض الآخر يبحث عن التحديات والإبداع خارج أروقة الوطن، فتلاقي يسافر يأخذ مثلا معرفة من دول يشارك فيه، بعضهم ما يشارك، بعضهم يحضر فعاليات رياضية مجرد حضور أنه لأنه مهتم في هذه اللعبة فيحضر مباراة في أحد الدول. تأيد وتعارض ليش؟
2: والله شوف، أنا مع وضد.
1: حلو.
2: مع أنك تكتسب خبرات، تكتسب معارف، تكتسب أفكار جديدة، وضد أنك أن وطنك هو اللي ألزم فيك، لأن خبرتك لازم تكون وطنك وكل شيء يعني.
1: أنا تقريبا فهمت اللي تقصده في هذا الجانب، يعني أشبه لك يا بشغلة ثانية، مثل اللي تعلم في وطنه ودرس وعرف المهارات وتخرج من الجامعة وتوظف في مكان ثاني وعطاء صار خارج أراضي الوطن. اللي تقصده وليد أن بما أنك تأسست في الكويت وتعلمت في الكويت، خل عطائك لوطنك، حتى مثلا ممكن تفتح نادي خاص لذوي الإعاقة في الكويت، ممكن أيضا تشارك في بطولات محلية تنظمها تشرف عليها تدرب الشباب، يكون كل جهدك وخبرتك تنصب في وطنك حتى تصنع أيضا وناس يؤمنون بهذه الأمور، وطنيين
2: محليين،
1: لكن ما يمنع من المشاركة، لكن لا يكون جهدك خارج الوطن.
2: إيه هذه،
1: بارك الله فيك، وهذا يعتبر من الأولوية، يعني حتى هذا الدين يدعو له أن دائما الأقربون أولى بالمعروف، فلذلك خبرتك ومعرفتك تكون في وطنك أفضل ما تكون أيضا خارج الوطن. أما خارج الوطن تكون مثل ما تفضلت، تبادل معرفة، إضافة خبرة، أو مشاركة في بطولات عالمية. عالم الكويت كذا مرة ومن زمن بعيد كان يرفرف في المحافل الدولية، ودائما أبنائنا خصوصا نحط خط تحت الألعاب الخاصة في الألعاب الفردية. دائما نجد الكويت في الألعاب الفردية متميزة جدا، ألعاب القوة، نجد المراكز المتقدمة دائما في الرماية والمبارزة وغيرها من الأمور الأخرى اللي حضرتك أعلن فيها في هذا الجانب. قبل أن نختم، ليش نجد دائما رياضات الفردية في الكويت متفوقة رغم أنه يمكن ما قدم له دعم كثر الألعاب الثانية اللي هي الجماعية؟ ووجدنا لقاءات معهم كثيرة وأجرينا معهم لقاءات كثيرة، دائما يقول كان ينقصنا نوع من الدعم، مع ذلك كان بطل العالم.
2: أنا محمد كنت ألعب سلة.

0: قبل كنا نفوز وكنا الحمد لله نحصل على جوائز بس أنا لما أفوز أنا بروحي وتكون الجائزة لي بروحي هذا فردي وأنا طالع مجهودي، أما لما يكون مجموعة بيقولون والله
1: فاز الفريق،
0: فاز الفريق، ما فاز
1: ما فاز وليد
0: فاز الفريق.
1: حلو حلو.
0: فأنا بوجهة نظر يعني
1: فيها اعتزاز أكثر،
0: فيها اعتزاز أكثر.
1: يا سلام عليك. نعم بارك الله فيك. بالفعل ودائما الشيء يعني اللي محسوب للشخص نفسه لذة الفوز فيه أعلى من لذة الفوز بالفريق، لأن بالنهاية دخلت التاريخ باسمك
0: الحمد لله
1: ووطنك وليس بفريقك. وهذا يؤكد أن يعني إيمان الكثير من الناس في اللعبة الفردية تلاقي حتى يصرف من جيبه عليها بشكل كبير. يعني إحنا ما وجدنا مثلا لعبة جماعية تلاقي شخص يصرف من جيبه منفردا، لكن اللي لعبته فردية تلاقي يصرف من جيبه بشكل مو طبيعي، لأن استثمار عائد إلى اسمه في الختام. وبالفعل كثير منهم بنى وصنع تاريخ، وانت منهم يا وليد الدوسري في هذا الجانب. يعني مشاركتك على مستوى العالم في رمي الرمحة تعتبر أيضا بصمة تاريخية لك ما تنسى، نتمنى توثقها أكثر، ونتمنى أيضا يكون لك مقاطع مصورة ومسجلة في هذا الجانب، ولا يكون يعني إهمالك للأرشيف الرياضي كبير في هذا الجانب. في يوم من الأيام راح تعود لهذا الأرشيف وراح تتكلم عن تاريخك الرياضي في هذا الجانب، ونتمنى لك أيضا طولة العمر والاستمرار في العطاء داخل وخارج الوطن. وطبعا ما بقى من وقت البرنامج إلا أقل القليل الكابتن وليد الدوسري رئيس فريق الإرادة لذوي الهمم وبطل العالم في رمي الرمح وأول سفير لذوي الإعاقة للعمل الخيري بدولة الكويت، شنو حاب تقول بدقيقة بدقيقة ونصف نختم فيها؟
0: أنا أشكركم جزيل الشكر، الله يعطيكم العافية على إتاحة الفرصة هذه لي. ونجاح وليد ترى هو نجاح، ترى ما هو نجاح وليد بس، هذا يعود الفضل لله سبحانه وتعالى أول ولوطني
1: وما ننسى أسرتك الكريمة،
0: ما ننسى الأسرة.
1: نعم
0: جزاهم الله خير
1: لاحتواك منذ الطفولة في هذا الجانب.
0: نعم، وصراحة أنا لقيت كل شيء متاح لي فأبدعت يعني، والحمد لله.
1: رسالة توجهها للأسرة كونك بدأت فيها من البداية، دور الأسرة في دعم الأبطال خصوصا الصغار منهم وجيل النشأ وأهمية دوره في هذا الجانب، شو توجه رسالة للأسرة؟
0: شوف، هي ثلاث عوامل تكون موجودة، سواء كان صار له حادث أو من ذوي الإعاقة أو كان من الأصحاء، فهو دور الأسرة مهم جدا. وأول شيء توفيق الله سبحانه وتعالى، ودور الأسرة مهم جدا. وثالث شيء يكون تغيير من نفسك، لأن لو أن أنت ما تبي التغيير
1: حتى وانت توفر لك الخدمات ما راح تغير،
0: ما راح تغير.
1: لذلك الانطلاقة من النفس، ولا شك أن التحدي والمثابرة تحتاج نية صادقة، ومن ثم البحث عن عوامل النجاح والتحدي. وكثير من الناس تحدت رغم المصاعب وتفوقت، لكن إذا كان لك أسرة طيبة ووطن طيب وأيضا أصدقاء ورفقاء درب طيبون، ما يمنع إن شاء الله أنك تكون نيتك طيبة في هذا الجانب وتتفوق. والكويت بلد المبدعين وأرض خصبة للعطاء وأرض خصبة لدعم النجوم، وصنعت كثير من النجوم خلال التاريخ الرياضي في دولة الكويت في شتى الألعاب الجماعية والفردية، وتم رفع اسم الكويت وأخذ هذه الرايات العالمية، وأيضا الحصول على الذهبية والبرونزية والفضية في عدد من المحافل بأسماء كويتية أبطال تحدي المصاعب. اليوم كان معنا البطل والكابتن وليد الدوسري بطل العالم في رمي الرمح، شكرا لك على حضورك الكريم اليوم في إذاعة دولة الكويت.
0: حياك الله. تمام،
1: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.
2: كنتم معنا في برنامج لأجلكم نعمل، تقبلوا تحيات فريق العمل: حمد السهيل، محمد مزيد، بشاير المطوع، والمخرج طلال ملالله.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها هزاع العتيبي. موجز النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة الحاكمة العامة لاتحاد سانت كيتس ونيفيس الصديقة. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يتوجه إلى الولايات المتحدة الصديقة لترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجيش اليمني يسيطر على مناطق في لحج وتعز ومواصلة القتال في جبهات أخرى. مجلس الأمن الدولي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية ويطالبه بالوقف الفوري. الرئيس الأمريكي يمدد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف حي شجاعية شمال غزة ومخيما صيرات وسط القطاع. هجوم بالمتفجرات والأسلحة النارية على مقر عام للشرطة في شمال باكستان يخلف 31 قتيلا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لرفض واشنطن منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. استمرار تبادل القصف والهجوم بالمسيرات بين موسكو وكييف. الخارجية الأمريكية توافق على دعم عسكري يتجاوز الملياري دولار لأوكرانيا. والرئيس الأمريكي يوقع على قرار توسيع العقوبات المفروضة على روسيا. وواشنطن تعلن عن اتفاق مع الدنمارك بشأن أمن غرينلاند. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة مارسيلا ليبرد الحاكمة العامة لاتحاد سانت كيتس ونيفيس الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها، متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفر الصحة والعافية ولسانت كيتس ونيفيس وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة مارسيلا ليبرد الحاكمة العامة لاتحاد سانت كيتس ونيفيس الصديقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها راجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة مارسيلا ليبرد الحاكمة العامة لاتحاد سانت كيتس ونيفيس الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها. بحفظ الله ورعايته غادر البلاد صباح اليوم ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك لترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستقام بمدينة نيويورك. وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومعالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزير شؤون الديوان الأميري ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبد الله المعوشرجي ومعالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد وسعادة الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الجابر الصباح
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وكبار المسؤولين، ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كل من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وكبار المسؤولين رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. نبدأ من اليمن، حيث تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي في مأرب وفي جبهات أخرى في باب المندب والوازعية، كما استعادت مواقع غرب تعز وتمكنت القوات المسلحة اليمنية من السيطرة على جبل الباز الاستراتيجي وعلى موقع الظهورة والصبارة في جبهة الأغبرة بمنطقة الصبيحة محافظة لحج بعد معارك شرسة. إلى ذلك، دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية، والتي أسفرت عن إصابات بين المدنيين وأضرار في البنية التحتية للطاقة، مجددا رفضه تهديدات الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وطالب المجلس والحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والتطبيق الكامل للقرار 2216. وحذر أعضاء المجلس من أن استمرار التصعيد يهدد بتوسيع نطاق الصراع وتقويض جهود السلام في اليمن، مؤكدا تضامنه مع السعودية وحقها في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، ودعمه جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة. وفي جديد التصعيد في المنطقة، قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تتراوح بين 10 و11 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى تراجع النفوذ الإيراني على المضيق أسبوعا بعد آخر مع استمرار المسارات البديلة التي تضعها البحرية الأمريكية. وأضاف المسؤول أن العملة الإيرانية تراجعت إلى مستوى قياسي، بينما يسجل التضخم أعلى مستوياته التاريخية، متوقعا أن يتخلى النظام الإيراني بشكل أو بآخر عن سعيه للحصول على سلاح نووي. من جانبه، أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن سول أبلغت واشنطن استعدادها للمساهمة بفاعلية في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الكورية الجنوبي تشو هيون نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، فيما أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ أن بلاده لن تنشر أصولا عسكرية في الشرق الأوسط بما قد يجرها إلى الصراع. وتأتي المباحثات في ظل مناقشات بين البلدين بشأن دور سول في أمن الملاحة بالشرق الأوسط. وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا جديدا يمدد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، ويمنح الإدارة الأمريكية صلاحيات إضافية لتشديد القيود الاقتصادية عليها. ويأتي القانون ضمن تشريع أقره مجلس النواب والشيوخ الأمريكيان، ويتضمن توسيع العقوبات والقيود الاقتصادية مع منح الرئيس صلاحيات جديدة لاتخاذ إجراءات إضافية بحق الدول والجهات التي تساعد على الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران. وفي غزة، استشهد فلسطيني جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما استشهدت طفلة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال شمالي مخيم صيرات وسط القطاع. من جهتها، دعت وزارة التربية والتعليم في غزة إلى حماية المؤسسات التعليمية والبدء بشكل عاجل في إعادة إعمار المدارس المتضررة، مشيرة إلى نجاح

صحيح بالتعاون مع الشركاء في إعادة نحو نصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة. إلى بروكسل، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لرفض واشنطن للعام الثاني على التوالي منح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، داعيا إياها إلى مراجعة هذا القرار. من جانبه، دعا المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني إلى إعادة النظر في هذا القرار والرجوع إلى اتفاقيات واشنطن مع الأمم المتحدة والتزاماتها كدولة مضيفة. وفي إسلام أباد، قتل 31 شخصا على الأقل، بينهم 16 شرطيا، وأصيب أكثر من 100 آخرين في هجوم بالمتفجرات والأسلحة النارية استهدف مقر الشرطة في مدينة كوهات شمال باكستان تبنته مجموعة مسلحة، فيما لا تزال الاشتباكات متواصلة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركزا جمركي ولوجستي في مقاطعة كييف، قالت إنه يستخدم لتخزين شحنات عسكرية، كما اعترضت أكثر من 340 مسيرة أوكرانية في عدة مقاطعات روسية، بينها 5 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على أكثر من 670 كيلو مترا مربعا و27 بلدة منذ بداية سبتمبر الجاري. في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن ضربة جوية روسية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة سومي شرقي أوكرانيا، ما أسرع عن مقتل شخصين، مشيرا إلى احتمال وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض واستمرار عمليات الإنقاذ وإخماد الحرائق. في المقابل، أعلن الجيش البولندي أنه بدأ عمليات جوية عسكرية وقائية لحماية مجالها الجوي في ظل الضربات الروسية على أوكرانيا. وأضاف الجيش أنه أعلن حالة التأهب لأنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع والرادار. من جهتها، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة محتملة لأوكرانيا بقيمة تجاوزت المليارين ونصف المليار دولار، تشمل صواريخ وأنظمة للدفاع الجوي ورادارات لمكافحة الطائرات المسيرة وأطقم تعديل للقاذفات وأنظمة إطلاق متحركة، على أن تمول الصفقة بمزيج من المساهمات الأوروبية والتمويل العسكري الأجنبي الأمريكي. وفي كييف، أطلق الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تجمعا إقليميا يضم 8 دول من منطقة ووسط شرق أوروبا بهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والأمن. وقال زيلينسكي إن القمة التي عقدت في غرب أوكرانيا شهدت توقيع 50 اتفاقية تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار يورو، مشيرا إلى أن أكثر من نصفها يتعلق بقطاع الطاقة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأكد أن تعزيز التعاون الإقليمي يمكن أن يسهم في دعم أمن الطاقة الأوروبي، فيما شدد على أن القضايا الأمنية تمثل أولوية في المرحلة المقبلة. في واشنطن، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا جديدا يوسع العقوبات والقيود الاقتصادية المفروضة على روسيا، مستهدفا قطاعات الطاقة والدفاع وأسطول الظل المستخدم في تصدير النفط والالتفاف على العقوبات. ويمنح القانون ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تواصل شراء النفط والغاز الروسيين أو تساعد موسكو على تجاوز العقوبات بهدف تقليص الإيرادات التي تستخدمها روسيا في تمويل حربها ضد أوكرانيا. ورحب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بتوقيع القانون، داعيا إلى تطبيق أحكامه بالكامل وسريعا، معتبرا أن تشديد الضغط الاقتصادي على موسكو يمكن أن يسهم

في دفعها نحو إنهاء الحرب. من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن غرينلاند ويمنع خصوما لها مثل روسيا والصين من إقامة قواعد في الجزيرة القطبية. ورحبت كل من الدنمارك وغرينلاند بالاتفاق، وأكدت أنه سيتم توقيعه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها الأسبوع المقبل في نيويورك، وسط تأكيد دنماركي أن سيادتها لم تمس. من جانبه، اتهمت وزارة الخارجية الروسية حلف شمال الأطلسي الناتو بتعزيز وجوده العسكري وتكثيف تدريباته في منطقة القطب الشمالي، معتبرة أن ذلك يتم بوتيرة متسارعة ودون مبرر. وقال مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية أن إطلاق بعثة الحارس القطبي الدائمة في فبراير الماضي إلى جانب مناورات لفايكينغ الشمالي في أيسلندا يعكسان مساعي الحلف لتحويل المنطقة إلى ساحة مواجهة جيوسياسية مع روسيا وشركائها. وأكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو تعتبر أنشطة الناتو تهديدا لأمنها القومي، في حين يصف الحلف تحركاته بأنها ذات طابع دفاعي. وحول القمة الأمريكية الصينية المرتقبة، يزور نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين للشؤون التجارية هي ليفينغ الولايات المتحدة قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام صينية رسمية. ومن المقرر أن تجري المحادثات في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في 24 من سبتمبر المقبل، في لقاء يهدف إلى الحد من التوترات حول التجارة والتكنولوجيا ومسائل استراتيجية بصورة عامة. من جهة أخرى، أفادت صحيفة صينية أن الولايات المتحدة تدرس تأجيل الإعلان عن صفقات أسلحة كبرى لتايوان إلى ما بعد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أبيك المقرر عقدها في نوفمبر المقبل في الصين. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقل لرحمة الله تعالى عبد الرحمن أحمد عامر الشطي عن عمر ناهز 86، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة العشاء. انتقلت إلى رحمة الله تعالى رفعة عجيل الهلفي الرشيدي عن عمر ناهز 84، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيداتي وسادتي، في نهاية هذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة الحاكمة العامة لاتحاد سانت كيتس ونفس الصديقة. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يتوجه إلى الولايات المتحدة الصديقة لترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجيش اليمني يسيطر على مناطق في لحج وتعز ومواصلة القتال في جبهات أخرى. مجلس الأمن الدولي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية ويطالبه بالوقف الفوري. الرئيس الأمريكي يمدد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف حي الشجاعية شمال غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع. هجمات بالمتفجرات والأسلحة النارية على مقر عام للشرطة في شمال باكستان يخلف 31 قتيلا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لرفض واشنطن منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. استمرار تبادل القصف والهجوم بالمسيرات بين موسكو وكييف. الخارجية الأمريكية توافق على دعم عسكري يتجاوز المليار دولار لأوكرانيا.
الرئيس الأمريكي يوقع على قرار توسيع العقوبات المفروضة على روسيا. واشنطن تعلن عن اتفاق مع الدنمارك بشأن أمن غرينلاند. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعتنا 1:21 ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في جولة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم: القوات الحكومية اليمنية تتقدم في مأرب وتعز، واشنطن وطهران ضغوط عسكرية وفرصة جديدة للدبلوماسية، قضايا وراء في الصحافة العربية والعالمية، اتفاق أمريكي دنماركي مرتقب، غرينلاند في قلب الترتيبات الأمنية. أهلا وسهلا بكم مجددا. تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي، حيث تصدى الجيش اليمني للميليشيا في مأرب كما استعاد مواقع غرب تعز، وتخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع الميليشيات في جبهات باب المندب والمضاربة والوازعية الواقعة جنوب غربي محافظتي تعز ولحج. حول هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة من الكويت الدكتور ناصر المطيري، الكاتب والمحلل السياسي. فأهلا وسهلا بك دكتور ناصر.
1: أهلا أستاذ محمد، حياك الله.
0: إذن القوات الحكومية دكتور اليمنية تتقدم في مأرب وتعز، ماذا يعني تصدي الجيش اليمني لهجمات ميليشيا الحوثي في مأرب وبالتالي استعادة مواقع غرب تعز كما أشار التقرير آنفا، بالنسبة إلى موازين القوة دكتور على الأرض؟
1: نعم، يعني لا شك هو واضح هناك تصدي الجيش اليمني لهجمات ميليشيا الحوثي في مأرب واستعادة مواقع غرب تعز. يعني هذا التصدي لهجمات الحوثي واستعادة هذه المواقع المهمة والاستراتيجية في تعز لا شك هو يمثل يعني تحولا نوعيا في موازين القوى على الأرض لبعض الأسباب المهمة لذلك. أولا هو يكسر زخم الهجمات الحوثية، فالحوثيون كما نعلم شنوا هجوما واسعا على جبهات مثل جبل مراد و صرواح وفي مأرب بتغطية أيضا من مدفعية ثقيلة وطيران مسير، لكن الجيش اليمني تصدى لهم وقاد عمليات مضادة أجبرتهم على التراجع بعد خسائر بشرية، كما أنه تم هناك إسقاط أيضا لطائرتين مسيرتين. هذا يعني أن الحوثيين لم يعودوا قادرين على فرض إيقاع المعركة إن صح التعبير. الأمر الآخر يعني استعادة مواقع استراتيجية في تعز، هذا مسألة مهمة، فالجيش يعني حرر مواقع مثل دار قاسم وعسيلة ومناطق النوبة وأجزاء كبيرة من قرية الحجر في مديرية مقبنة وغرب تعز، وأثر أيضا عناصر حوثية واستعاد أسلحة وذخائر. هذه المواقع تفتح الطريق أمانة أمام يعني التحام جبهتي مقبنة والكدحة، وهذا يغير لا شك الجغرافيا العسكرية في الريف الغربي تعز. بشكل عام يعني ما يحدث هو إعادة الضرب بتصوري، إعادة ضبط الخطوط الأمامية، وليس انقلاب في موازين القوى، لكنه يكسر احتكار الحوثيين للمبادرة العسكرية.
0: نعم، هذا التحول النوعي للجيش اليمني كما ذكرت سابقا دكتور، هل تشير المعارك في مأرب وتعز وباب المندب كما في ذكرت في معرض حديثك الآن ضعف الحوثي العسكري إلى

0: ومنسق ايضا من طرف الحوثيين، ليست مجرد اشتباكات متفرقه. يعني الدليل الميداني حاليا يقول انه الحوثيين دفعوا بتعزيزات عسكريه كبيره وغير مسبوقه الى جبهات الضالع ولحج وشبوه، مع حفر خنادق وتعزيز مواقع ونشر منصات صاروخيه وغيرها. لكن من المهم جدا هو الربط بين الجبهات. في مأرب مثلا جبهه الضغط الداخليه تستنزف الجيش وتعز جبهه مدنيه، هذه هي استراتيجيه الحوثي الان. مع ملاحظة مهمة أن تصعيد الحوثي جاء بعد قطع القوات الجنوبية لخطوط إمداد حيوية للحوثيين في المهرة مثلا، هذا دفعهم أيضا للرد عسكريا. إذا التصعيد هو ليس عشوائي بل رد فعل على خسائر استراتيجية لحقت بالحوثيين. خلاصة الأمر أنه نعم هناك تصعيد متعدد الجبهات، وهو تصعيد هجومي حوثي في المقام الأول، لكنه يواجه حقيقة بصد ومقاومة من الجيش اليمني.
1: نعم، إذا نبقى مع الجيش اليمني دكتور ناصر، والذي يسيطر على مناطق في لحج وتعز ومواصلة القتال على جبهات أخرى. نعم. إلى أي مدى يمكن أن تنعكس التطورات في تعز ومأرب ومناطق أخرى على أمن الملاحة في باب المندب ومسألة تأمين المناطق القريبة منه؟
0: طبيعي أخوي محمد، يعني العلاقة بين تطورات في تعز ومأرب وأمن باب المندب هي علاقة مباشرة واستراتيجية، يمكن أن نلخصها بعدة نقاط. مثلا أول شيء أن الجغرافيا تحكم، باب المندب يقع على بعد عشرات الكيلومترات من سواحل تعز. أي تقدم للجيش في غرب تعز يعني مباشرة تقليص المساحة التي يستخدم الحوثيون لتهديد الملاحة، سواء بإطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة أو ألغام بحرية حتى. الأمر الآخر هو أن الحوثيون يدركون أنه هذه المعادلة، لذلك نقلوا مدافع ثقيلة من جبهات تعز نحو مرتفعات جبلية أخرى مطلة على طور الباحة مثلا، وهي مناطق تطل على خطوط ملاحة. وهذا يعني أن الحوثيين يحاولون إعادة تموضع للحفاظ على قدرة التهديد البحرية. يعني بشكل عام أعتقد أنه تأمين باب المندب لا يمكن أن يكتمل دون تأمين المناطق الساحلية في تعز. فأي تقدم للجيش في غرب تعز هو نعم. يعني هو خطوة مباشرة نحو تأمين المضيق، لكن الحوثيين سيحاولون الحفاظ على قدرة تهديدهم عبر إعادة التموضع في المرتفعات، مع مواجهة مقاومة وتصدي كبير من الجيش اليمني في المرحلة الراهنة.
1: نعم، إذن من الكويت الدكتور ناصر أمطيري الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.

0: يشتعل سباق الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة لخلافة الأمين العام أنتوني كوتريش مع استعداد القادة الدوليين لاجتماعهم السنوي في نيويورك. فقد كشفت نتائج الاستطلاع السري الثالث لمجلس الأمن الدولي عن تصدر نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا كريبسيان القائمة.
1: مع اقتراب مغادرة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطوني غوتريش لمنصبه بنهاية هذا العام بعد ولايتين، تتصاعد السخونة في الاقتراعات السرية لمجلس الأمن. الاستطلاع الاستكشافي الثالث أظهر تقلبات لافتة في بورصة الأسماء. ريبيكا غرينسبان نائبة رئيس كوستاريكا السابقة قفزت إلى الصدارة بنيلها 9 أصوات مؤيدة مقابل 5 معارضة وصوت واحد بلا رأي، لتنتزع التقدم بفارق ضئيل من سفيرة غيانا كارولين رودريغيز التي تراجعت للمركز الثاني بمثابة 6 مؤيدة و6 معارضة. هذا التذبذب في الصدارة يعكس حجم التردد داخل المجلس المؤلف من 15 دولة. ورغم هذا التقدم، تؤكد التقييمات الدولية أن حسم المعركة لا يزال بعيد المنال في ظل الانقسام الحاد بين القوى 5 الكبرى صاحبة حق الفيتو، مما يفتح الباب أمام جولات تصويت إضافية واحتمال دخول مرشحين جدد لحلبة المنافسة المعقدة. ولا تقتصر قائمة المنافسة على غرينسبان وبيركت، بل تضم لائحة الطامحين لقيادة المنظمة المكونة من 193 دولة. قامات بارزة مثل ميشيل باشيلت من تشيلي وماريا فرناندا من الإكوادور ورفائيل غروسي من الأرجنتين، فضلا عن رئيس

السنغال السابق ماكي سال. ويقسم التصويت الاستطلاعي السري المتوارث منذ ثمانيات القرن الماضي لكسر الجمود الدبلوماسي، يقسم الأصوات إلى تشجيع وعدم تشجيع أو لا رأي. وفي المراحل المتقدمة تفرز أصوات الدول الخمس دائمة العضوية بألوان مختلفة لتحديد المرشحين المهددين بالفيتو، فالوصول إلى عتبة الأصوات التسعة المطلوبة ليس سوى نصف المعركة، إذ يتوجب على الفائز النفاذ من فيتو الدول الكبرى المنقسمة بشدة في ظل الاستقطاب الدولي الراهن، قبل أن ترفع التوصية الرسمية إلى الجمعية العامة للتصويت الذي غالبا ما يكون إجراء شكليا.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا. تتأرجح المواجهة الأمريكية الإيرانية بين ضغوط عسكرية متصاعدة وفرصة جديدة للدبلوماسية، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران تسعى الآن إلى إبرام اتفاق مع واشنطن، مع ابقائه خيار التحرك العسكري الإضافي مطروحا إذا لم تكن الصفقة مناسبة. تأتي هذه التصريحات مع دخول الحرب شهرها السابع، وبالتزامن مع قرب انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن إمكانية استثمار هذا الحضور الدبلوماسي الدولي في تحريك المسار السياسي. نبقى مع هذا الحدث، هل يمكن قراءة حديث الرئيس ترامب عن رغبة إيران هذه المرة في إبرام اتفاق بالتزامن مع ابقاء خيار التصعيد العسكري مطروحا؟ الملف كبير وتساؤلات كثيرة. ينضم حول هذا الموضوع من أنقرة معنا على الهواء مباشرة الأستاذ طه عودة، الكاتب والمحلل السياسي. فأهلا وسهلا بك أستاذ طه. حياك الله أستاذ طه. نبقى مع العنوان الرئيسي، يعني نريد يعني كيفية قراءة حديث الرئيس دونالد ترامب عن رغبة إيران في إبرام اتفاق بالتزامن مع ابقائه أيضا في المقابل خيار التصعيد العسكري مطروحا. أستاذ طه،
1: يعني واضح من التصريحات الأمريكية وخاصة الأخيرة من قبل ترامب عندما لوح خلال الساعات الأخيرة الماضية بإمكان عودة إلى التصعيد العسكري واتخاذ قرار كبير جدا، وهو يأتي يمكن نقول في إطار التصعيد أو الضغط الأقصى على إيران، وخاصة في هناك إبقاء النظام الإيراني على يعني هناك وضيق والملاحة وتعطيل وضيق هرمز، يعني الملاحة الدولية، وسبب كما تعلم سبب أزمة كبيرة في المنطقة. لذا أنا أتصور أعتقد التصريحات يعني الأمريكية ممكن أن نقرأها هي حاليا هي تأتي في إطار كما أشرت لك الضغط، وخاصة نحن نتحدث عن أشهر طويلة كانت ضغوط عسكرية، ضغوط اقتصادية كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على النظام في إيران.
0: هل نستطيع القول بأن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب يعني اقترابا فعليا من مسار تفاوضي جديد، أم أنه جزء دعنا نقول من استراتيجية الضغط على طهران هذه المرة؟
1: يعني أتصور أعتقد حاليا نحن مع اقتراب انتخابات النصية الأمريكية، يبدو واضح بأن هناك رئيس الأمريكي يتسابق مع الزمن، ولكن يحاول قدر الإمكان هو الضغط على إيران كما تابعنا خلال الأشهر الأخيرة الماضية عسكريا قبل فترة اقتصادية، هو يحاول قدر الإمكان تضييق الخناق على إيران أجل القبول بالجلوس على الطاولة وإبعاد شبح الحرب على المنطقة، خاصة نلاحظ أن هناك تحركات من قبل النظام في إيران يعني العبث في المنطقة من خلال توجيه ضربات على دول في دول في منطقة الخليج.
0: نعم، قبل الانتقال إلى يعني ماذا تدفع الضغوط العسكرية والاقتصادية المتراكمة إيران إلى تقديم التنازلات، لنتعرف عن الشروط أستاذ طه التي قد تتمسك بها واشنطن قبل الموافقة على اتفاق جديد مع إيران.
1: يعني أعتقد الشرط الأساسي هو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وهو المتعلق بموضوع هرمز، أعتقد هو العقدة الأساسية، وخاصة هو سبب أزمة اقتصادية في المنطقة بشكل كبير. هناك خلافات أو ملفات شائكة ما بين الطرفين، تحدثك عن ملف النووي الإيراني الصواريخ، ولكن حاليا استخدام إيران ورقة هرمز وأيضا فيما يتعلق بموضوع باب المندب عبر أذرعها في المنطقة، هذا مرفوض أمريكيا وحتى مرفوض دولية من قبل المجتمع الدولي، خاصة نحن نعيش وتعيش المنطقة منذ تقريبا سنوات أزمات وحروب كبيرة، استمرار يعني هناك التعنت من قبل النظام في إيران هو يعزل هذا النظام بشكل كبير عن المنطقة، ويدفع يعني هناك دول عديدة التي يعني حاولت قدر الإمكان كما تابعنا يعني خلال الأشهر الأخيرة الماضية من تركيا لباكستان لدول خارجية للعب دور الوساطة لإبعاد شبح هذا الحرب وحتى مساعدة النظام الإيراني من يعني هناك الوقوع في حرب صعبة للغاية.
2: نعم، نرجع إلى الضغوط العسكرية والضغوط الاقتصادية المتراكمة إلى إيران. هل يعني هذه المرة تنجح هذه الضغوط إلى تقديم تنازلات من قبل إيران في أي مفاوضات مقبلة؟
1: واضح جدا يعني الضغوط الاقتصادية هي كبيرة على إيران وأحدثت يعني هناك إلاما بالنسبة للنظام الإيراني الذي هو يحاول قدر يعني الإمكان من خلال يعني توسيع عملياته العسكرية وعدوانه على دول المنطقة أن تتعرض المنطقة هي الأخرى ليه يعني هناك ما كما يتعرض له. لكن واضح بأن النظام في إيران هو يخسر كثيرا كل يوم، خاصة لأن هذه هي استراتيجية واضحة وهادئة تحت تعبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بموضوع الاقتصاد، متعلق بموضوع النفط، فيما يتعلق حتى في الداخل الإيراني. نلاحظ أن هناك تململ لدى الشارع الإيراني لدى في بسبب الغلاء وبسبب يعني هناك قلة الموارد بسبب هذه الحرب المستمرة منذ أشهر طويلة.
2: نعم، ننتقل إلى الوفد الإيراني الذي سوف يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ما دلالة سماح واشنطن للوفد الإيراني بحضور هذه الاجتماعات في هذا التوقيت بالذات؟
1: أنا أتصور أعتقد يعني تعلم الأمم المتحدة واجتماعات الأمم المتحدة هي منصة للدبلوماسية لدول العالم، الجميع يتحدث وخاصة تعرض المشاكل والحلول. أعتقد هي فرصة بالنسبة للنظام الإيراني، تحدث عن وزير الخارجية الإيراني، تحدث عن الرئيس أو رئيس الإيراني سوف يشارك في هذه الاجتماعات. أعتقد فرصة كبيرة بالنسبة للنظام، ولكن هناك لا تنسى أن هناك عقدة داخل النظام في إيران، وتحدثك عن الحرس الثوري الذي هو دائما يخلط الأوراق بشكل كبير. لكن أنا أتصور أعتقد هناك دول عديدة، أتحدثك عن باكستان كتركيا، دول خارجية هي ممكن أن تضغط على إيران وتضع بأن هذه هي الفرصة الأخيرة بالنسبة للنظام الإيراني استفادة من هذه الفرصة الدبلوماسية من أجل الجلوس على الطاولة وإبعاد شبح الحرب عن المنطقة.
2: نعم، إذن من أنقرة الأستاذ طه عودة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مرحبا بكم مجددا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لاستئناف العلاقات والعمل المشترك مع جيرانها الأوروبيين، مشددا على عدم وجود أي نوايا عدوانية لدى موسكو تجاه أوروبا.
3: بين اليد الممدودة لإنهاء الجمود ورسم معادلات الردع العسكري، تواصل موسكو توجيه رسائلها المزدوجة إلى الجوار الأوروبي والأجواء الدولية. ففي كلمة بارزة خلال اجتماع اللجنة العسكرية الصناعية، جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده على جاهزية موسكو لإعادة بناء الجسور مع جوارها الأوروبي، ونفى بشكل قاطع وجود أي نوايا عدوانية، معتبرا أن الحديث عن تهديد روسي مجرد ذرائع للتغطية على الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية لبعض القادة الغربيين الذين يحاولون رفع أسهمهم المتراجعة عبر تصعيد النبرة وتجاهل رغبة شعوبهم الرافضة للحرب. لكن هذه الرغبة المعلنة في التهدئة تقابلها بحسب بوتين تحديات ميدانية واضحة، في مقدمتها التوسع المستمر لحلف شمال الأطلسي وصولا إلى مناطق جديدة في العالم. وخلال هذا الاجتماع للجنة العسكرية الصناعية، أوضح بوتين أن حلف الناتو يواصل توسعه وتصعيد تهديداته، موصيا بإقرار برنامجين جديدين للتسلح وتطوير الصناعات الدفاعية يتضمنان استكمال المنظومة الفضائية وتطوير الدفاع الجوي والأنظمة المسيرة لمواجهة المخاطر الراهنة. وردا على محاولات كييف تعطيل الاستحقاقات الانتخابية الروسية، أعلن بوتين طرح مشروعين حكوميين للتسلح وتطوير الصناعات الدفاعية لتشكيل ركيزة القوات المسلحة. وبين مبادرات الحوار وتحديث الترسانة الدفاعية، تبتكر موسكو توازنا جديدا يلزم جيرانها بإنهاء خيار التصعيد، مع تأكيدها التام على رفع الاستعداد لأي سيناريو قادم.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: سيناريوهات مستقبل أزمة هرمز، خلف الطاهات، الحضور الفلسطيني في الأمم المتحدة، الأهرام المصرية، التعاون الدولي الجديد والهندسة المتغيرة، نصيف حتي، وقفة مع الصحافة الأردنية جورج طريف. نبدأ جولتنا من صحيفة الخليج الإماراتية، والتي قال فيها الدكتور خلف الطهات: لا يمكن فهم أزمة مضيق هرمز باعتبارها مجرد رد فعل إيراني على حرب أو عقوبات أو حصار، فالأزمة هي الحلقة الأحدث في مسار سياسي طويل أغرقها في العزلة والاستنزاف الاقتصادي، ثم نقل كلفة هذا المسار إلى دول الجوار والعالم. وكتب تحت عنوان سيناريوهات مستقبل أزمة هرمز:
2: لقد أنفقت إيران مواردها على مشروع توسع إقليمي، وبنت نفوذها بواسطة السلاح والجماعات الحليفة، وربطت أمن الخليج والبحر الأحمر بمصيرها السياسي، وحين ضاقت خياراتها اتجهت إلى تهديد الممر الذي تعبر منه صادرات جيرانها وإمدادات الطاقة العالمية.
1: وخلص الكاتب إلى أن إيران تقبل تراجع صادراتها وإيراداتها مقابل تعطيل صادرات الجيران، كما أنها تفضل توسيع ساحات الحرب على معالجة جذور العزلة الاقتصادية، فضلا عن استخدامها للوكلاء المسلحين بما يعرض المنطقة لردود لا تستطيع السيطرة عليها. إن إيران تراهن على أن خوف العالم من الفوضى سيدفعه إلى مكافأتها سياسيا، وأضاف:
2: إيران أمام خيار واضح، إما أن تعود وتتعايش مع محيطها بسلام أو تواصل الهروب إلى الهاوية، أما العالم والمنطقة فعليهما منعها من جر الجميع معها إلى الفوضى والانتحار.
1: في صحيفة الأهرام المصرية قالت إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن رفض قرار بمنع حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك لإلقاء كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة يحمل العديد من الرسائل المهمة، فالغالبية الساحقة من دول العالم تدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتطالب بالسماح للرئيس الفلسطيني بإلقاء كلمته حضوريا، وهو ما يعكس الدعم الدولي الكبير للفلسطينيين. وكتبت تحت عنوان أهمية الحضور الفلسطيني في الأمم المتحدة:
2: ورغم أن الرئيس الفلسطيني سيلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، فإن الصوت الفلسطيني أصبح مسموعا دوليا، وهناك تعاطف دولي متزايد مع الشعب الفلسطيني بعد الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
1: وخلصت الصحيفة إلى أن هذا الدعم الدولي انعكس في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة العديدة لمصلحة الفلسطينيين، ومنها حقهم في إقامة الدولة الفلسطينية وعدم شرعية الاحتلال وممارساته الاستيطانية وضرورة الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما انعكس في تزايد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، حيث وصل عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية لنحو

0: 160 دولة، وأضافت
1: إن على المجتمع الدولي التحرك لحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم والاعتداءات اليومية التي يتعرض لها، سواء من قبل قوات الاحتلال أو المستوطنين المتطرفين، كما أن حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
0: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الدكتور نصيف حتي: القمة 18 لمجموعة بريكس حملت رسائل عديدة، بعضها مباشر وبعضها غير مباشر، رسائل تتعلق بأهمية تعزيز وتنشيط التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات عديدة، ولو كانت هنالك أولويات مختلفة في لحظة معينة أو بشكل عام على الصعيد السياسي الدولي مع ازدياد التحديات في مرحلة تشهد تبلور نظام عالمي جديد. وكتب تحت عنوان التعاون الدولي الجديد والهند المتغيرة.
1: وانطلقت مجموعة بريكس في قمتها الأولى عام 2009 باجتماع المؤسسين الأربعة، وتوسعت اليوم ليصل عدد أعضائها إلى 11 عضوا، إلى جانب وجود مجموعة من الدول ترتبط ببريكس بعلاقات شراكة وتعاون. وتمثل هذه الصيغة مرحلة تحضيرية أو انتقالية تترك الباب مفتوحا أمام هذه الدول للانضمام إلى بريكس متى توافرت الشروط المطلوبة التي تحددها بالطبع الدول الأعضاء.
0: وخلص الكاتب إلى أن هذا التوسع قد ساهم في تعزيز التمثيل الجغرافي الدولي، مما يعزز مكانة ودور المنظمة في مجالات اهتماماتها. وعلى صعيد الدولي تضم بريكس تقريبا حسب بيانات المنظمة نحو 49.5% من سكان العالم، وأيضا نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأضاف:
1: المنظمات الإقليمية التقليدية ما زالت تلعب دورها، سواء خف أو تراجع هذا الدور في مجال معين أو في لحظة معينة، دور يبقى ضروريا لأطرافه بدرجات مختلفة حسب كل قضية تعني هذا الطرف أو ذاك. لكن التعاون كما يقال بالقطعة أو في مجالات وهندسات تعاونية مختلفة جديدة أو متجددة يبقى سمة أساسية في مسار بلورة النظام العالمي الجديد.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة اليوم والزميل جورج طريف.
1: تناولت صحيفة الرأي الأردنية الصادرة اليوم مباحثات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل في براغ أمس، والتي أشار فيها إلى أن هناك حاجة ماسة لتكثيف الجهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة وتجنب توسيع الصراع. ونقلت الصحيفة عن العاهل الأردني تأكيده على أن الأردن مستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه. صحيفة الدستور ركزت على الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وجدد فيه إدانة الأردن لكل الاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية. ونقلت الصحيفة عن الصفدي تأكيده تضامن الأردن المطلق مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. واهتمت صحيفة الغد أخيرا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، والذي قال فيها إن إيران تريد عقد صفقة مع واشنطن، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية على إيران. ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكي ترامب قوله إنه لن ينظر في أي اتفاق إذا لم تكن الصفقة التي تريدها طهران صحيحة. جورج طريف، إذاعة الكويت، عمان.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: جددت كوريا الشمالية تأكيدها أن وضعها كقوة نووية أمر لا رجعة فيه، ومحمي بقدراتها الرادعة شهيرة سلاح الهجوم السياسي ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برفض قرارها الأخير بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي.
2: وجهت كوريا الشمالية ردا شديد اللهجة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إثر تبني الأخيرة قرارا ينتقد برنامج بيونغ يانغ النووي. كيم بيو يونغ الشقيقة ذات النفوذ للزعيم الكوري الشمالي وصفت موقف الوكالة بالمتحيز والمتسم بازدواجية المعايير، مؤكدة أن هذه السلوكيات هي السبب الأساسي لتهاوي نظام منع الانتشار النووي في العالم. وانتقدت كيم غض الوكالة الذرية الطرف عن الأنشطة النووية للولايات المتحدة وخطة سول لإدخال غواصات نووية، مقترنة بتأكيد وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن وضع بلادها النووي بات حقيقة لا رجعة فيها. وعلى الأرض يتجاوز المشهد لغة البيانات، إذ تفقد الزعيم كيم جونغ أون مصانع الذخيرة الرئيسية لثلاثة أيام، مشددا على أن تحديث القوات المسلحة أحدث تغيرا كبيرا مدعوما بتطوير الجيش عبر معاهدة الدفاع المتبادل مع روسيا والخبرة القتالية المكتسبة لقواتها في الحرب الدائرة بأوكرانيا. ولم تقف التوجيهات عند حدود السلاح والدروع، بل امتدت إلى جبهة العقول. ففي محاضرة ألقاها أمام العاملين في مجال الدعاية في بيونغ يانغ، شدد كيم جونغ أون على أن الحرب الأيديولوجية الحديثة يجب أن تكون مبتكرة وهجومية وخلاقة بعيدا عن تكرار الأساليب القديمة. ويبدو أن التلاحم بين قوة الترسانة وشحن العقيدة يضع بيونغ يانغ في تموضع جديد يعيد رسم قواعد التوازن والردع الإقليمي والدولي.
1: تتوجه الأنظار هذا الأسبوع إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ارتقب على هامش أعمال الجمعية العامة توقيع اتفاق أمني تاريخي بين الولايات المتحدة والدنمارك بشأن جزيرة غرينلاند. يأتي هذا التطور بعد سنوات من الشد والجذب الدبلوماسي والتهديدات الأمريكية المباشرة للسيطرة على الجزيرة القطبية، ويمنح الاتفاق واشنطن حقوقا دائمة وشاملة لإقامة قواعد عسكرية والتحليق الجوي وتوفير الاستجابة الأمنية اللازمة لحماية القارة الأمريكية، إلى جانب فرض حظر صارم ومباشر على أي وجود عسكري أو استثمارات حساسة لخصميهما التقليديين الصين وروسيا حتى في حال نيل غرينلاند استقلالها مستقبلا. لمناقشة الأبعاد الجيوسياسية والعسكرية لهذا الاتفاق المفصلي ينضم إلينا من بيروت الدكتور خطار بودياب الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور.
3: أهلا بكم. أهلا.
1: نعم، بداية دكتور، هناك اتفاق أمريكي دنماركي مرتقب غرينلاند في قلب الترتيبات الأمنية. كيف تقرأ التوقيت؟ كيف تقرأ الدلالات الاستراتيجية لإبرام هذا الاتفاق دكتور على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد سنوات من التوتر كما تعرف والتهديدات الأمريكية بضم أو شراء الجزيرة؟
3: يعني الرئيس دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية أكد دوما على الممرات، ونعلم جيدا الآن الحرب على المضائق في الشرق الأوسط بعد السيطرة على فنزويلا كانت العيون نحو غرينلاند نحو بنما، وبالنسبة لغرينلاند بالذات كان هناك اختبار قوة مع الدنمارك ومع الاتحاد الأوروبي، وتمكن الاتحاد الأوروبي من تجميد الأمر وإقناع الرئيس ترامب عبر حلف شمال الأطلسي بأن المصالح الأمريكية ستحفظ. هذا الاتفاق الآن إن عقد، هذا يعني سعي أمريكي ونجاح أمريكي بإبعاد روسيا والصين عن هذا الممر، وهذا الممر هو ممر للمستقبل، ممر ما بين القطبين، ولذلك هناك قفزة نوعية للاستراتيجية الأمريكية مع توقيع هذا الاتفاق ومراعاة لاستقلال الدنمارك ولسيطرتها على هذه الجزيرة.
4: نعم، كما يعني ذكر في المقدمة، ذكر في المقدمة أن الاتفاق دكتور خطار يمنح واشنطن هذه المرة حقوق وصول دائم وبالتالي إقامة قواعد عسكرية وتحليق جوي كامل. هل نحن أمام تحول غرينلاند إلى حاملة طائرات بالنسبة للدفاع القومي الأمريكي كما يشير بعض المحللين؟
3: نعم، نحن أمام تحول غرينلاند إلى ممر حيوي تحت السيطرة الأمريكية. في النهاية هكذا ممرات مع التنافسية العالمية الكبرى بحاجة لقوة كبرى للسيطرة عليها، نظرا للطموحات الروسية في الطرقات الجليدية ونظرا للقوة الاقتصادية الصينية الكبرى والسعي لفتح ممرات جديدة. هذا سبق أمريكي في الأساس، الولايات المتحدة عندها قاعدة في غرينلاند، لكن الآن تضمن الوصول الدائم لكل غرينلاند وتضمن أيضا التحليق، أي بشكل حصري لا يضم السيد ترامب غرينلاند كما كان يروج، لا تصبح غرينلاند أرضا أمريكية، ولكن غرينلاند أصبحت الآن يمكننا القول قاعدة نفوذ أمريكي.
4: نعم، أيضا الاتفاق دكتور خطار يعني نص صراحة على منع روسيا والصين من إقامة قواعد أو حتى ضخ استثمارات حساسة إلا بموافقة كتابية من واشنطن. كيف سيؤثر ذلك على طريق الحرير القطبي الذي تسعى كما تعرف بكين لبناء على الطموحات الروسية في القطب الشمالي؟
3: من فنزويلا إلى بنما إلى غرينلاند يواصل دونالد ترامب تحقيق المكاسب، ولذلك نعم هذه لن تكون إذن طريق حرير قطبية تتمكن الصين من خلالها التوسع بسهولة، سيكون ذلك المرور عبر الطلب إلى الولايات المتحدة، وهذا يعني أيضا قبل مباحثات السيد شي جين بينغ الرئيس الصيني سيكون هناك بالفعل نوعا من السبق الأمريكي في هذا الحوار مع الصين من خلال السيطرة على هذا الممر.
4: نعم، في دقيقة واحدة دكتور خطار، البند أيضا الذي ينص على سريان الاتفاق حتى لو حصلت غرينلاند على استقلالها مستقبلا، ألا يعتبر ذلك تقييد مسبق لسيادة الدولة المستقبلية وبالتالي قرارها الوطني؟
3: يعني بالطبع هذا تقييد مستقبل، لكن كما كل الدول الصغيرة جدا الممرات الحيوية، يعني هذه هي القواعد في التجارة الدولية، القواعد في لعبة الهيمنة العالمية، يعني هذا أمر منتظر، ولكن الولايات المتحدة تؤكد دوما على احترام حقوق الدنمارك، على احترام حقوق غرينلاند أيضا، وتقول أنها ستكون الضامنة لها.
4: نعم، إذن من بيروت الدكتور خطار بودياب الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
1: الثانية تماما، موجز لأهم وآخر الأنباء. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجيش اليمني يسيطر على مناطق في لحج وتعز ومواصلة القتال في جبهات أخرى. مجلس الأمن الدولي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية ويطالبه بالوقف الفوري. الرئيس الأمريكي يمدد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف حي شجاعي شمال غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع. هجوم بالمتفجرات والأسلحة النارية على مقر عام للشرطة في شمال باكستان يخلف 31 قتيلا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لرفض واشنطن منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
4: استمرار تبادل القصف والهجوم بالمسيرات بين موسكو وكييف. الخارجية الأمريكية توافق على دعم عسكري يتجاوز المليارين دولار لأوكرانيا. الرئيس الأمريكي وقع على قرار توسيع العقوبات المفروضة على روسيا، وواشنطن تعلن عن اتفاق مع الدنمارك بشأن أمن غرينلاند. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن إخراج محمد السلطان. إلى اللقاء.
0: حدث وتعليق.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج قصة رياضية، ليال كروية لا تنسى، مدرجات تهتز فرحا وأخرى تفيض بالدموع، لحظات قلبت الموازين، أهداف غيرت التاريخ، ومواجهات حفرت في الذاكرة. نعود فيها إلى الليالي الساحرة، ليال رويت فيها أعظم الحكايات، حكاية أبطال صنعوا المجد وخصوم رفضوا الانكسار. وهنا تبدأ القصة، قصة رياضية، من إعداد عمر السند، تقديم مشاري الفليج، عمر السند، تنفيذ محمد المطيري، إخراج علي الغيري.
2: كرة بمحاولة تسليم في منطقة الجزاء، جنون جنون جنون كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا، مستحيل، امبوسيبل.
3: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر اثير اذاعه دوله الكويت في حلقه جديده من برنامج قصه رياضيه، البرنامج الذي نفتح من خلاله صفحات التاريخ الرياضي لنستعرض ابرز الاحداث والقصص والشخصيات التي تركت بصمتها في ذاكرة الجماهير حول العالم. في كل حلقة نبحر معكم بين الإنجازات والانكسارات، وبين لحظات المجد والفرص الضائعة، لنكتشف أن كرة القدم ليست مجرد أهداف وكؤوس، بل حكايات إنسانية صنعت أساطير خلدها التاريخ. في حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على مجموعة من أعظم اللاعبين الذين أمتعوا الجماهير وحققوا مختلف الألقاب المحلية والقارية والدولية، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق الحلم الأكبر على مستوى الأندية الأوروبية. كل هذا وأكثر رفقة زميلي شاري فلي. شاري، مساك الله بالخير ويسعدني تكون معاي في هذه الحلقة.
4: مساك الله بالنور زميلي عمر، وكما تعودنا دائما في برنامج قصة رياضية مع الحكايات الكروية، واليوم حكايتنا عن أبرز الأسماء في عالم الساحرة المستديرة التي حققت الألقاب، ولكن اللقب الذي غاب عن خزائنها هو لقب دوري أبطال أوروبا.
3: لننطلق سريعا نحو قصتنا ومحور هذه الحلقة.
1: في عالم كرة القدم هناك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نعود بكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير فيها التاريخ.
3: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محور هذه الحلقة أساطير لم تحقق دوري أبطال أوروبا أو ذات الأذنين كانت عصية عليهم. زميل مشاري، على مدار تاريخ كرة القدم نجح العديد من النجوم في كتابة أسمائهم بأحرف من ذهب عبر التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، البطولة التي تعد القمة بالنسبة لأي لاعب على مستوى الأندية، لكن في المقابل هناك أسماء أسطورية صنعت أمجادا لا تنسى وحصدت بطولات فردية وجماعية لا تحصى، إلا أن كأس ذات الأذنين بقيت بعيدة عن خزائنهم.
4: ولنوضح بأننا نقصد هنا ليس فقط The Champions League بل كأس الأندية البطلة الأوروبية أيضا، وهي المسمى القديم للشامبيونز ليج.
3: صحيح. لعل زميل مشاري عند مشاهدة الأسماء بكل تأكيد أول اسم يتبادر إلى الذهن رونالدو نازاريو أو رونالدو الظاهرة.
4: بكل تأكيد.
3: العديد من الأرقام القياسية، ألقاب مع المنتخب البرازيلي، كذلك على مستوى الأندية رفقة ريال مدريد أو رفقة إنتر ميلان وحتى برشلونة بدرجة أقل، لكن ظلت بطولة دوري الأبطال لم تعانق رونالدو.
4: بالنسبة لي رغم كل ما قدمه في عالم الساحر المستدير، ولكن لا أتفاجأ كثيرا لأن رونالدو لويس نازاريو دليما الفينومينو مشواره الرائع يبقى قصير إلى حد ما بسبب كثرة الإصابات، وبالتالي غيابه عن الكثير من المباريات يمكن أثر على حظوظه بتحقيق هذا اللقب. يعني على سبيل المثال مشواره في البداية مثلا في برشلونة عندما بدأ على سبيل المثال ولعب موسم واحد، وبرشلونة كان وقتها متأهل لكأس الكؤوس الأوروبية، ولعب معه رونالدو في موسم 96-97 وحقق هذا اللقب. البطولة الأوروبية التي شارك فيها مع نادي برشلونة حقق.
3: للتوضيح كأس الكؤوس الأوروبية هي التي تعادل حاليا الدوري الأوروبي،
4: ليس بالضرورة لأن كان في كأس الاتحاد الأوروبي.
3: صحيح.
4: كان في كأس الكؤوس الأوروبية وكان في الشامبيونز
3: ليج.
4: تم دمج كأس الكؤوس الأوروبية مع كأس الاتحاد الأوروبي فيما يعرف حاليا باسم يوروبا ليج.
3: صحيح. الدوري الأوروبي.
4: وبعدها بسنوات تم يعني تم ربما طرح بطولة جديدة وهي دوري المؤتمر قبل بضع سنوات يعني.
3: صحيح.
4: ولكن في السابق كان في أوروبا هناك ثلاث بطولات: دوري الأبطال، كأس الاتحاد الأوروبي، وكأس الكؤوس الأوروبية. فإلى حد ما تستطيع أن تقول بأنه يعادل يوروبا ليج، لأن كأس الاتحاد الأوروبي أيضا وهو ما حققه مع إنتر ميلان في الموسم التالي.
3: صحيح.
4: يعادل أيضا يوروبا ليج. والمشكلة مع رونالدو أنه في أول موسم له مع برشلونة هو لم يكن اللاعب الذي أهل الفريق لهذه البطولة، هو دخل الفريق والفريق متأهل لهذه البطولة.
3: نعم.
4: وعندما ذهب إلى إنتر ميلان، صحيح، ذهب إلى إنتر ميلان وهو متأهل لكأس الاتحاد الأوروبي فشارك فيها وأيضا حقق يعني بطولتين الأوروبيتين عندما دخل الفرق وشارك فيهم حققهم. بعد ذلك أتت سلسلة الإصابات بعد كأس العام 98، يعني في 99 الإصابة الأولى بقطع بالرباط الصليبي، والعودة بعدها بستة أشهر وقطع آخر، والغياب لثلاث سنوات كاملة. بعد كأس العالم وتحقيق لقب المونديال في عام 2002 ذهب إلى ريال مدريد ولم يكن في أفضل أحوال البدنية، وأتذكر

0: أتذكر جيدا في موسم 2003-2004
1: وكان للتو الريال محقق بطولة لدوري الأبطال.
0: صحيح، وفي موسم 2003-2004 وهو ليس أول مواسم رونالدو مع الريال، كان ثاني موسم، قدم بطولة مميزة أو قدم موسم رائع، وكان هداف الفريق حتى شهر فبراير ب 24 هدف في الليغا، وكان يقدم مستوى جيد أيضا في الشامبيونز ليج. أتت إصابته العضلية وغاب، حتى اضطر للعب مباراة العودة أمام يوفنتوس وهو ليس مكتمل اللياقة، تتذكر جيدا.
1: صحيح، بعدها خرج الريال،
0: وخرج الريال على يد يوفنتوس، لأن أصلا رونالدو كان وقتها فريق ريال مدريد خلال هذا الموسم يحول كثيرا على رونالدو بكل شيء، رغم أنه عنده زيدان وفيجو والمجموعة وباكم حتى، ولكن كان في اعتمادية كبيرة على رونالدو. قبل أن يصاب رونالدو في شهر فبراير كان الريال متصدر في الليغا، موجود في الشامبيونز، ويصل إلى نهائي كأس إسبانيا، كأس الملك. صحيح؟
1: صحيح.
0: بعد إصابته فقد الصدارة وأخذها بالنسيا، حقق لقب الدوري، بل حل ثالثا في الدوري، وخرج من الشامبيونز ليج على يد يوفنتوس، وفقد نهائي الكأس. تخيل.

0: باص بالكوره من فيجو، وادي رونالدو استلم، اوبا وعدى رونالدو، عدى رونالدو، اوبا اوبا ما بتروحش ما بتروحش، خلاص استلم وفي مواجهه المرمى يبقى ما بتروحش. رونالدو يتقدم في الدقيقه 24، هداف المونديال 8 اهداف، واول من كسر الرقم 6 من 28 سنه واحرز 8 اهداف في المونديال، يتقدم للريال بهدف رائع، وختمها رونالدو بالخاتم البرازيلي. مستمتعين معاكم بهذا اللقاء، مستمتعين بالهدف الجميل لرونالدو، هل هنستمتع بهدف التعادل اليوفي؟ اوبا التعادل التعادل التعادل التعادل، هدف فرعي 100%، تريزي جول يحرز الجول. شوف لعب على طول، يطلع دفاع اليوفي وروبرتو كارلوس، والصواريخ الموجهه، صاروخ ارض برازيلي السمع، روبرتو كارلوس يضع الريال في المقدمه مره اخرى.
1: Poi Trezeguet sulla destra, la palla spistata, Nedved, attenzione, cerca il fondo, pallonetto, poi arriva ad alta, Del Piero, gol! Gol di Trezeguet, servito da Alex Del Piero che ha fatto da ponte, Trezeguet con il sinistro ha spedito il pallone nell'angolino, imparabile per Iker Casillas.
2: صحيح زميلي مشاري، رونالدو لم يحقق دوري الأبطال، ولعل هناك اسم بارز آخر لم يحقق دوري الأبطال.
3: صحيح،
2: دييغو أرماندو مارادونا
3: حقق كأس الاتحاد الأوروبي،
2: كذلك حقق كأس الاتحاد الأوروبي مارادونا رفقة نابولي، عصر النهضة لنابولي. صحيح، فريق نابولي على مستوى كرة القدم،
3: وما فعل بأن جعل نابولي ينافس على لقب الدوري ويحقق لقب الدوري بحد ذاته كافي. نابولي لم يكن أبدا فريق على خريطة كرة القدم قبل دييغو أرماندو مارادونا، فأن تطالب بتحقيق البطولة الأكبر في أوروبا كان أمرا صعبا بصراحة، وشارك هو في أكثر من نسخة ولكن لم يحقق.
2: ماذا ينقص مارادونا نابولي في تلك الفترة عن ميلان ساكي في آخر الثمانينيات؟ ميلان ساكي حقق لقبين لدوري الأبطال
3: على التوالي. أعتقد ربما طريق نابولي أيضا، أنا أتذكر في أحد المواسم يعني اصطدم بريال مدريد، وبالتالي أيضا خرج في وقت مبكر، كان أعتقد لم تخني الذاكرة في دور 16. هو ليس نوع من الأعذار، ولكن أعتقد يعني ربما لو كان في زمان مثلما يعني حدث لاحقا بوجود ربما عدد أكبر من اللاعبين المحترفين وهكذا، في ذلك الزمان كان لاعبين ومن ثم أصبحوا ثلاثة إذا تتذكر.
2: صحيح،
3: ولكن ليست أعذار. أعتقد أن مارادونا قدم كل شيء مع نابولي، وضع الفريق على خريطة كرة القدم وتواجد في البطولة الأكبر، ولكن لم ينجح بالتحقيق.
2: صحيح زميلي مشاري، ولعل من الأسماء البارزة كذلك،
3: أنت تتحدث فقط عن المعتزلين صح؟
2: المعتزلين، وأنا
3: لأن هناك اسما
2: سنأتي إلى آخر الحلقة،
3: يعني هناك اسم أود أن أطرحه حقيقة
2: في نهاية الحلقة،
3: في نهاية الحلقة.
2: في زلاتان إبراهيموفيتش رجل الدوري كما يسمى، أينما حل وذهب حقق الدوري، سواء رفقة يوفنتوس، انتر ميلان، برشلونة، ميلان مرة أخرى، ذهب إلى يونايتد وحقق الدوري الأوروبي، ولكن لم يحقق دوري الأبطال. أرقام كبيرة
3: على زلاتان. فكرة زلاتان رغم يعني كل ما قدمه في عالم كرة القدم، ويعني هو أحد الأساطير الكبار بكل تأكيد، ولكن هو حتى يقول يعني لم يحقق دوري أبطال أوروبا ولم يسجل هدفا في كأس العالم.
2: صحيح، أرقام كبيرة لزلاتان إبراهيموفيتش، ولعله يعني على سبيل المثال لعب لكبرى الأندية وحقق في كل الدوريات اللي لعبها هداف الدوري، وساهم بشكل مباشر لإحراز الألقاب سواء في الكالتشيو أو الليغا أو حتى،
3: ولعب لبرشلونة عندما كان برشلونة بطلا للشامبيونز.
2: صحيح،
3: أتى في موسم 2009-2010 لكن لم يستمر موسم واحد، لربما لو استمر مع الفريق لحقق لقبا مع غوارديولا.
2: وكذلك عندما خرج من الإنتر في صفقة إبراهيموفيتش إيتو
3: وحقق
2: الإنتر الثلاثية التاريخية.
3: صحيح،
2: يعني هذه من المفارقات،
3: مفارقات فعلا.
2: وكذلك لعب لباريس، وبعد سنوات حقق باريس دوري الأبطال لمرة،
3: كانوا يقتربون ولكن لا يحققون. صحيح، بكل تأكيد
2: زميلي مشاري، إبراهيموفيتش اسم كبير في عالم كرة القدم، ولكن ما بين إبراهيموفيتش ومارادونا ورونالدو نازاريو هناك أمور مختلفة في عدم معانقتهم لذات الأذنين البطولة الأوروبية. يبرز اسم كذلك فرانشيسكو توتي ولكن بطريقة أخرى.
3: أنا على فكرة رأيت القائمة التي يعني التي سجلتها عمر.
2: نعم.
3: وعليتها يعني لدي يعني لدي بعض التحفظات.
2: تفضل.
3: أول تحفظ فيهم فرانشيسكو توتي.
2: نعم.
3: هل لعب فرانشيسكو توتي لفريق آخر غير روما؟
2: لا.
3: هل تلومه على عدم تحقيق لقب الشامبيونز؟
2: ولكن في فترة من الفترات زميلي مشاري فرانشيسكو توتي كان يمتلك جيلا مميزا رفقة روما في بداية الألفية.
3: نادي روما هل تتوقع منه أن يحقق لقب الشامبيونز؟ سواء في بداية الألفية ولا في آخر مشوار توتي؟
2: وصل النهائي في الثمانينيات زميلي مشاري.
3: في الثمانينيات ليس في فترة توتي.
2: صحيح. ولكن في
3: هي مرة وحيدة يعني.
2: هي مرة وحيدة ولكن.
3: ما هو الإنجاز الأوروبي الوحيد لروما؟
2: مع مورينيو.
3: ألا وهو
2: دوري المؤتمر.
3: دوري المؤتمر الأوروبي. هل تتوقع؟
2: ووصل النهائي الموسم اللي بعده وصل نهائي دوري
3: اليوروبا
2: اليوروبا ليج.
3: هل تتوقع أن يكون هذا الفريق قادر على تحقيق لقب الشامبيونز؟ تحدث المفاجآت أحيانا.
2: صحيح.
3: ولكن لا نلوم توتي لعدم تحقيق لقب الشامبيونز لأنه بقي وفيا لنادي روما.
2: صحيح زميلي مشاري وهذا سبب آخر لعدم معانقة توتي لبطولة دوري الأبطال وهو سبب مختلف عن رونالدو نازاريو سواء
3: كان في اهتمام على فكرة من نادي ريال مدريد وهو قال لاحقا بعد الاعتزال بأنه ربما لو ذهب لنادي ريال مدريد لحقق إنجازات أكبر وربما حقق يعني كرتين ذهبيتين وفقا لرأي الشخصي.
2: نعم زميلي مشاري من ضمن الأسماء البارزة كذلك غير فرانشيسكو توتي مايكل بالك نهائيين أبطال 2002 و2008 وخسر النهائيين والبعض يسمي مايكل بالك أنه رجل الميدالية الفضية.
3: صحيح.
2: حتى مع المنتخب الألماني.
3: حتى مع المنتخب الألماني صحيح. مايكل بالك يعني قد أختلف قليلا يعني مايكل بالك لاعب يمكن قدم الكثير لكرة القدم الألمانية أيضا ولكن بين أساطير الكرة الألمانية أنا لا أعتقد بأن مايكل بالك هو من أبرز الأسماء تاريخيا في ألمانيا بشكل عام. فلماذا نستغرب على يعني كون لم يحقق سواء كأس العالم أو حتى الشامبيونز ليج؟ هو لاعب مميز نعم، هو لاعب قدم الكثير نعم، تواجده في النهائي بحد ذاته من ضمن المجموعة. لكن مايكل بالك إن أردت علي أن ربما أن أبحث عن بعض الأسماء الألمانية التاريخية الأخرى التي لم تحقق لقب الشامبيونز ربما ليس مايكل بالك، لأن مايكل بالك لا أعتقد بأنه حتى في قائمة أفضل خمس لاعبين في تاريخ ألمانيا بالنسبة لي على المستوى يعني الشخصي المتواضع. يعني
2: البعض يصنف مايكل بالك أنه في فترة مايكل بالك كان هو الاسم الأبرز على مستوى الكرة الألمانية
3: كل. وهي الفترة الأقل تميزا في مشوار ألمانيا تاريخيا ربما، الفترة التي يعني
2: في يورو 2000
3: بين 98 وحتى عام ربما 2004، هذه الفترة ربما كانت الأقل تميزا للكرة الألمانية. شفنا المنتخب الألماني يخرج حتى بالدور الأول في بطولة اليورو عام 2000 تتذكر جيدا.
2: صحيح.
3: فهي ليست فترة مميزة للكرة الألمانية.
4: نيوبل ونيوبل على حدود منطقة الجزاء من ناحية اليمين والعرضية وبا جوه الجول وبا جوه الجول مايكل بالك رقم 13 والهدف الأول للمنتخب الألماني مايكل بالك.
5: مايكل بالك يعمل كل شيء وحده بعد ما أهل ألمانيا إلى هذا اللقاء متوسط ميدان ليفركوزن.
2: صحيح زميلي مشاري كذلك من ضمن الأسماء البارزة جيان لويجي بوفون ثلاث نهائيات أبطال.
3: هذا الأمر المستغرب ولكن أيضا وجود بوفون في نادي يوفنتوس لفترة طويلة نعلم جيدا بأن نادي يوفنتوس يصل للنهائيات، أكثر فريق وصل للنهائي ولم يحقق اللقب مثلا، هو لديه بطولتين في الشامبيونز ولكن خسر 7، يعني وصل للنهائي 9 مرات فاز ب2 وخسر 7
2: مع أندية مختلفة
3: أمام أندية مختلفة ولكن فبالتالي وجود بوفون لفترة طويلة مع نادي يوفنتوس ربما أثر على يعني فرصة بتحقيق لقب الشامبيونز لأنه وصل على فكرة في عام 2017، في عام 2015،
2: 2003
3: 2003 في ربما النهائي الأكثر الأقل حضورا من الناحية ربما المتابعة، كانت مباراة فقيرة من ناحية الجمالية بصراحة.
2: أنا على المستوى الشخصي لا أفضل، على مستوى النهائيات لا أفضل فريقين من نفس البلد يصلون إلى نهائي دوري الأبطال، لأن الفريقين دائما ما يكونون من مدارس متشابهة كروية.
3: ربما، ولكن أتذكر جيدا النهائي عام 2000 بين مثلا ريال مدريد وفالنسيا، كانت مباراة ممتعة وكان فيها ثلاثية إذا تتذكر، فليس بالضرورة، لكن يكون الفريقين من إيطاليا لديك مباراة مغلقة.
2: وشاهدنا بعد ذلك محاولة بوفون الذهاب لباريس سان جيرمان لتحقيق البطولة، ولكن لم يوفق،
3: لم يتكلل له النجاح.
2: صحيح. ما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل.
6: في كل مباراة هنالك لحظات تحبس الأنفاس، جماهير تهتف، وأهداف تهز الشباك، وصافرة الحكم تعلن البداية. في قصة رياضية نعيد لكم تلك اللحظات لنعيش معا الإثارة والفرح.
2: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محور هذه الحلقة أساطير لم يحققوا بطولة دوري أبطال أوروبا. زميلي مشاري من ضمن الأسماء، كذلك هناك دينيس بيركامب، لاعب مميز.
3: دينيس بيركامب،
2: هل ينطبق على دينيس بيركامب ما ينطبق على بوفون وتوتي، البقاء في أرسنال
3: لفترة طويلة؟ وهو يعني في النهاية أرسنال وصل للنهاية عام 2006 إذا نتذكر جيدا،
2: أمام برشلونة.
3: ولكن دينيس بيركامب طبعا من اللاعبين الرائعين، لاعب أنيق، لديه اللمسة الأنيقة في كرة القدم،
2: ماستر كلاس.
3: نعم، أنا أعتقد هو من اللاعبين المميزين جدا. لن يكون طبعا في قائمة الأفضل تاريخيا، ولكن هو لاعب من اللاعبين وورلد كلاس بكل تأكيد يعني.
2: نعم زميلي بشاري، واللاعب الذي تريد أن تتحدث عنه في القائمة أو غير موجود في الشورت ليست المتواجد عندي؟
3: الشورت ليست اللي عندك للاعبين المعتزلين.
2: صحيح،
3: لكنني إذا سأتحدث عن اللاعبين الذين لا زالوا يزاولون اللعبة، فهناك اسم بارز جدا.
2: من هو؟
3: كيليان مبابي.
2: لماذا اخترت بالذات كيليان مبابي وليس لاعب آخر؟
3: سأقول لك، لأن في آخر 5 مواسم هناك 4 ألقاب للتشامبيونز ذهبت بين فريقين فقط، باريس سان جيرمان وريال مدريد، وهو لعبة للفريقين يعني،
2: وما بينهما السيتي.
3: يعني أتكلم في آخر 5 مواسم.
2: نعم.
3: أتكلم ريال مدريد 22، 23 السيتي، 24 ريال مدريد، ثم باريس سان جيرمان. الفريقين اللذين حققا لقبين في 5 سنوات هما باريس سان جيرمان وريال مدريد، وهو لعبة للفريقين. عندما كان في باريس هي السنوات التي حقق فيها الريال والسيتي اللقب، وعندما ذهب إلى ريال مدريد باريس سان جيرمان حقق لقبين على التوالي. فمن آخر 5 نسخ للبطولة، فريقين العامل المشترك بينهما وجود كيليان مبابي، لكن المفارقة والمصادفة بأنه يغادر فريق ويذهب إلى الآخر، فتنتقل البطولات من فريق إلى الآخر، وهي مفارقة غريبة. وهذا ليس انتقاصا من مبابي، ولكن هو مسألة من ناحية المفارقات الغريبة للاعب، ولاعب ليس بعاد، لاعب يسجل في الموسم 50 هدف،
2: هداف تاريخي لكأس العالم،
3: هداف تاريخي البي

0: استشعر ان كيليان امبابي سينضم للسته اللاعبين المتواجده عندي في عدم تحقيقه لدوري الابطال. وانا استشعر وفي حديث
1: يعني هو امامه على الاقل ربما اذا حافظ على نفسه كلاعب
0: اربع سنوات خمس سنوات
1: لا اكثر، وما زال 27 عام يعني ربما لديه على الاقل 7-8 سنوات. هل تعتقد الريال سيجلس اكثر من عقد من الزمان دون تحقيق لقب في الشامبيونز؟ ربما
0: لما لا
1: ربما
0: فهو جلس سنوات في بداية الألفية والخروج من دور 16
1: ربما يسير على خطى يوفنتوس مثلا،
0: أو خروج مبابي من ريال ممكن،
1: ممكن أيضا
0: خروج مبابي من ريال يحقق الريال لبطولة
1: دار مرة أخرى. ومبابي لا يحقق، كل شيء جائز في عالم كرة القدم.
0: غريب أمر مبابي أو اللاعبين المتواجدين، يعني أنا من ضمن الأسماء كذلك فابيو كانافارو زميلي مشاري لاعب بالندور أحد أكبر المدافعين على مستوى الدوري الإيطالي وعلى مستوى العالم،
1: مستر روي مثلا،
0: مستر روي،
1: بابل نيدفيد
0: كذلك بالندور ولم يحقق دوري أبطال أوروبا، لاعب
1: غريزمان لم يحقق دوري أبطال أوروبا، كريسبو لم يحقق دوري أبطال أوروبا لأنه عندما وصل النهائي عام 2005 وسجل في النهائي ولكن
0: ريمونتادا
1: ليفربول لم يحقق اللقب يعني روبرتو باجيو مثلا،
0: روبرتو باجيو اسم كبير ولعب لكبار الأندية في إيطاليا،
1: صحيح
0: ميلان
1: الكل،
0: في يوفي،
1: باتستوتا مثلا لم يحقق، ولكن باتستوتا نفس المسألة بالنسبة لتوتي، لعب في فيورنتينا لسنوات طويلة ومن ثم ذهب إلى روما.
0: زميلي مشاري المفارقة روبرتو باجيو عندما خرج من اليوفي حقق دوري الأبطال،
1: صحيح
0: وفي الميلان
1: وهي من النوادر
0: وفي الميلان كذلك بعد خروج روبرتو باجيو بعدة مواسم حقق الميلان في عام 2003 بطولة دوري الأبطال.
1: صحيح،
0: يعني مفارقات غريبة، كأس ذات الأذنين
1: صعبة جدا. لذلك عندما يحققها فريق 15 مرة فأنت تعلم بأن هذا الفريق رقما صعبا في عالم كرة القدم.
0: بكل تأكيد الفرق دائما الأرقام الكبيرة،
1: صحيح،
0: والبطولات الكبيرة تتجانس مع البعض. في الختام، النجاح في كرة القدم لا يقاس دائما بعدد الكؤوس بل بما يتركه اللاعب من أثر وقصة وإرث يتجاوز حدود البطولات، ويبقى هؤلاء النجوم جزءا من تاريخ اللعبة سواء رفعوا الكأس أم بقيت حلما لم يكتمل. شكرا لكم على حسن المتابعة. بكل تأكيد رفقة زميل مشاري سنلتقي بكم في حلقة جديدة وقصة رياضية جديدة في عالم كرة القدم الذي لا ينضب من الحكايات.
1: وكما تعودنا دائما كونوا معنا في قادم الأيام وحلقة جديدة من برنامج قصة رياضية.
0: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج قصة رياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل: عمر السند، مشاري الفلين، محمد المطيري، والمخرج علي غلوم.
3: دولة الكويت تقدم برنامج أقلام كويتية. الكويت منارة للثقافة والفنون والأدب، وموطن احتضن الفكر والإبداع، فاجتمع على أرضه الأدباء والكتاب والمثقفون، وأسهموا في بناء مشهد ثقافي ترك بصمته في الذاكرة الكويتية والعربية. ومن هذا الإرث الثقافي العريق وصلت إذاعة دولة الكويت دورها بوصفها منبراً للأقلام الوطنية وجسراً يصل بين المؤلفين والقراء، وحاضنة للكلمة التي تنبض بالمعرفة والجمال. ومن هنا يأتي برنامج أقلام كويتية لنفتح معكم صفحات الإبداع ونسلط الضوء على تجارب المؤلفين والكتاب والمثقفين، ونجول بين أرفف المكتبات وصفحات الكتب والإصدارات الأدبية والفكرية لنقترب من الحكايات التي ولدت منها النصوص ومن الأفكار التي صنعتها.

0: وضعتها الأقلام ومن التجارب التي أثرت المشهد الثقافي في الكويت. أقلام كويتية. إعداد رشا خلف، تقديم سارة نجم، خالد بندر، تنفيذ عباس الفهد. برنامج أقلام كويتية، إخراج عقيل أشكناني.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الثقافي الأدبي أقلام كويتية،
2: والذي يفتح نوافذ المعرفة على اتساعها ويأخذكم في رحلة بين دفتي الكتب وبين تجارب الأدباء والمؤلفين والمثقفين، لنكتشف معا ما تخبئه الكلمات من حكايات وما تحمله الأقلام من رؤى وأفكار إبداعية.
1: قبل أن يخط الكاتب أول كلمة، وقبل أن تفتح المكتبة أبوابها، وقبل أن تتصدر الكتب رفوف المعارض، كانت الكويت تكتب قصتها بطريقة أخرى.
2: واليوم سوف نفتح باباً آخر، ألا وهو الترجمة ودورها في الانفتاح الثقافي. تعد الترجمة واحدة من أهم وسائل التواصل بين الشعوب، فهي الجسر الذي تعبر من خلاله الأفكار والمعارف والآداب من لغة إلى أخرى. ولولا الترجمة لما استطاعت الأمم أن تتعرف إلى تجارب غيرها أو تستفيد من منجزاتها العلمية والفكرية. وفي العصر الحديث أصبحت الترجمة أداة أساسية في تعزيز الانفتاح الثقافي وإثراء المعرفة وبناء جسور الحوار بين الحضارات، مع الحفاظ على خصوصية كل ثقافة وهويتها.
1: لنتعرف مستمعينا على مفهوم الترجمة. الترجمة هي نقل المعاني والأفكار من لغة إلى أخرى مع المحافظة على روح النص ومضمونه، بما يضمن وصول الرسالة إلى القارئ بصورة دقيقة وواضحة، سواء كانت أدبية أو علمية أو فكرية.
2: أهمية الترجمة. تؤدي الترجمة دورا كبيرا في تنمية المجتمعات، ومن أبرز فوائدها نقل العلوم والمعارف بين الأمم، التعرف إلى ثقافات الشعوب المختلفة، دعم البحث العلمي والتعليم، إثراء المكتبات بإصدارات عالمية، تعزيز الحوار الحضاري والتفاهم بين الثقافات.
1: الترجمة والانفتاح الثقافي. أسهمت الترجمة في توسيع آفاق الإنسان، إذ مكنته من قراءة الأدب العالمي والتعرف إلى الفلسفات والأفكار المختلفة والاطلاع على التجارب الإنسانية المتنوعة، كما ساعدت على كسر الحواجز اللغوية، وأصبحت وسيلة لتعزيز قيم التسامح واحترام التنوع الثقافي.
2: أثر الترجمة في الأدب. كان للأدب نصيب كبير من حركة الترجمة، حيث أتاحت للقارئ العربي التعرف إلى الروايات العالمية والشعر والمسرح والسير الذاتية، كما أسهمت في نقل الأدب العربي إلى لغات أخرى، مما عزز حضوره على الساحة الدولية وعرف العالم بالإبداع العربي.
1: أما عن دور الترجمة في الكويت، اهتمت الكويت مبكراً بحركة الترجمة من خلال المؤسسات الثقافية ودور النشر، وأسهمت السلاسل الثقافية والمجلات المختصة في ترجمة الكتب والأعمال الفكرية والأدبية، مما أتاح للقارئ الكويتي والعربي الاطلاع على أحدث الإصدارات العالمية، وأسهم في تنشيط الحركة الثقافية وتعزيز التواصل مع الثقافات الأخرى.
2: رغم أهمية الترجمة، فإنها تواجه عدداً من التحديات، منها صعوبة نقل الخصوصية الثقافية لبعض النصوص، الحاجة إلى مترجمين متخصصين في مختلف المجالات، الحفاظ على أسلوب الكاتب وروح النص الأصلي، كما أن هناك ارتفاع تكاليف ترجمة بعض الأعمال الكبيرة، حماية حقوق الملكية الفكرية.
1: ومن التساؤلات المطروحة في هذا الموضوع، كيف تسهم الترجمة في بناء المجتمع؟ تساعد الترجمة على تكوين مجتمع أكثر انفتاحاً ووعياً، لأنها تتيح الاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها، وتشجع على التفكير النقدي وتدعم الابتكار، كما تعزز مكانة اللغة العربية عندما تستوعب المعارف الحديثة وتقدمها للقارئ بلغة سليمة وواضحة.
2: كيف ساهمت الترجمة في نقل الثقافات الأدبية؟ لم تكن الترجمة يوما مجرد عملية نقل كلمات من لغة إلى أخرى، بل كانت وسيلة لنقل الأفكار والمشاعر والقيم والتجارب الإنسانية. فمن خلالها تعرفت الشعوب إلى آداب الأمم الأخرى، واكتشفت أساليب جديدة في السرد والشعر والمسرح، مما جعلها أحد أهم عوامل تطور الأدب العالمي وتبادل التأثير بين الثقافات المختلفة.
1: وقد أسهمت الترجمة في نقل الثقافات الأدبية من خلال التعريف بالأدب العالمي، حيث أتاحت الترجمة للقارئ العربي فرصة الاطلاع على روائع الأدب العالمي من الروايات والمسرحيات والقصائد، والتعرف إلى مدارس أدبية وأساليب كتابية لم تكن معروفة لديه. أيضاً من خلال نقل التجارب الإنسانية، تكشف الأعمال الأدبية عن حياة الشعوب وعاداتها وتاريخها وقضاياها الاجتماعية، ولذلك فإن ترجمة الأدب تنقل للقارئ صورة حقيقية عن ثقافات مختلفة وتجعله أكثر فهماً للآخر. أيضاً أسهمت الترجمة في نقل الثقافات الأدبية من خلال التأثير في تطور الأدب المحلي، حيث استفاد كثير من الأدباء العرب من قراءة الأدب المترجم، فتعرفوا إلى تقنيات جديدة في بناء الشخصيات والحوار والسرد والوصف، مما أسهم في تطوير الرواية والقصة والمسرح العربي. وكذلك أسهمت الترجمة في الثقافة من خلال تعزيز الحوار بين الحضارات، حيث يسهم الأدب المترجم في بناء جسور من التفاهم بين الشعوب، لأن الرواية أو القصيدة تستطيع أن تعبر عن مشاعر الإنسان أينما كان، مهما اختلفت لغته أو ثقافته. وأخيراً نقل الأدب العربي إلى العالم، حيث لا يقتصر دور الترجمة على استقبال الأدب العالمية، بل يمتد إلى ترجمة الأدب العربي إلى لغات أخرى، مما يعرف العالم بثقافة العربية وإبداع كتابها ويمنحهم حضوراً دولياً أوسع. مستمعينا الكرام، ما زال في جعبتنا الكثير، ولكن بعد الفاصل.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. أثر الترجمة في الكاتب والقارئ. بداية على الكاتب، توسيع آفاقه الفكرية والأدبية، التعرف إلى أساليب ومدارس أدبية متنوعة، اكتساب تقنيات جديدة في الكتابة، إثراء خياله الإبداعي. أما على أثر الترجمة في القارئ، فهناك أمور كثيرة، منها التعرف إلى ثقافات مختلفة، تنمية التفكير والانفتاح على الآخر، اكتساب مفردات ورؤى جديدة، تعزيز حب القراءة والاستكشاف.
1: وعلى الرغم من أهمية الترجمة، فإنها تواجه بعض الصعوبات والتحديات، منها صعوبة نقل الصور البلاغية والخصوصية الثقافية، اختلاف العادات والمصطلحات بين الشعوب، فقدان بعض جماليات النص الأصلي إذا لم تكن الترجمة دقيقة، الحاجة إلى مترجم يجمع بين إتقان اللغة وفهم الثقافة.
0: الأدب العالمي. يمثل الأدب العالمي ذاكرة الإنسانية المشتركة، فهو يجمع تجارب الشعوب وثقافاتها في أعمال أدبية تجاوزت حدود اللغة والجغرافيا لتصل إلى القراء في مختلف أنحاء العالم. ومن خلال الرواية والقصة والشعر والمسرح، استطاع الأدب العالمي أن يعبر عن الإنسان في أفراحه وآلامه وأحلامه وصراعاته، ليؤكد أن المشاعر الإنسانية واحدة مهما اختلفت الثقافات واللغات.
1: والأدب العالمي هو مجموعة الأعمال الأدبية التي حققت انتشاراً وتأثيراً يتجاوز حدود بلدها الأصلي، سواء من خلال ترجمتها إلى لغات متعددة أو لما تحمله من قيم إنسانية وفكرية جعلتها قريبة من مختلف الشعوب.
0: نعم، وهنا تكمن أهمية الأدب العالمي في أنه يوسع أفاق القارئ ويعرفه بثقافات مختلفة، ينقل تجارب الشعوب وقضاياها الإنسانية، يعزز قيم الحوار والتسامح والانفتاح، كما يثري اللغة والأسلوب الأدبي، يطور الذائقة الأدبية لدى القراء والكتاب.
1: أما عن أثر الأدب العالمي في الأدب العربي، كان للأدب العالمي أثر واضح في تطور الأدب العربي.

0: فقد أسهمت حركة الترجمة في تعريف الأدباء العرب بمدارس أدبية متنوعة، مما انعكس على تطور الرواية والقصة والمسرح وأساليب السرد وبناء الشخصيات والحوار، مع احتفاظ الأدب العربي بهويته وخصوصيته.
1: ومن سمات الأدب العالمي هو تناوله لقضايا إنسانية مشتركة، قدرته على تجاوز حدود الزمان والمكان، تنوع أساليبه ومدارسه الأدبية، تأثيره المستمر في الأجيال المتعاقبة، قابليته للترجمة والانتشار بين الشعوب.
0: أما عن العلاقة بين الأدب العالمي والهوية الثقافية، لا يعني الانفتاح على الأدب العالمي التخلي عن الهوية الوطنية، بل يتيح للقارئ والكاتب فرصة الاستفادة من تجارب الآخرين مع الحفاظ على خصوصية ثقافته. فكلما ازداد الإنسان اطلاعاً على آداب العالم، ازداد فهماً لثقافته وقدرة على تقديمها بصورة أكثر ثراءً.
1: كما يواجه الأدب العالمي بعض التحديات، منها الاعتماد على جودة الترجمة، اختلاف الخلفيات الثقافية بين الكاتب والقارئ، صعوبة فهم بعض الرموز أو السياقات التاريخية، كثرة الإصدارات وصعوبة اختيار الأعمال المناسبة.
0: لنتعرف مستمعينا الكرام على وجهة نظر الكتاب الكويتيين حول الترجمة واختيار الأعمال المترجمة. ينظر كثير من الكتاب الكويتيين إلى الترجمة بوصفها مرحلة جديدة في عمر الكتاب، فهي لا تعني مجرد انتقال النص إلى لغة أخرى، بل انتقاله إلى ثقافة جديدة وقارئ جديد. لذلك يرى الأدباء أن الترجمة ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما نتيجة طبيعية لعمل أدبي يمتلك قيمة فكرية وإنسانية، وقادراً على مخاطبة جمهور يتجاوز حدود اللغة العربية.
1: وهناك سؤال مهم مستمعنا الكرام، كيف تختار الكتب للترجمة؟ في الحقيقة لا توجد طريقة واحدة لاختيار الكتب، بل تختلف الآليات باختلاف الجهة التي تتولى المشروع، ومن أبرزها دور النشر الأجنبية التي تبحث عن أعمال مميزة بعد نجاحها في بلدانها الأصلية، كما أن هناك أيضا أمر آخر، ألا وهو المؤسسات الثقافية التي تتبنى برامج لترجمة الأدب العربي إلى لغات أخرى. أيضا الجوائز الأدبية، إذ تحظى الأعمال الفائزة أو المرشحة باهتمام أكبر من المترجمين والناشرين. المترجم نفسه فقد يقرأ عملا أدبيا ويقترح ترجمته على دار نشر يؤمن بأهمية تقديمه لقراء لغة أخرى. الاتفاق المباشر بين الكاتب أو وكيله الأدبي ودار نشر خارجية ترقب في الحصول على الحقوق الترجمة من الذي يقوم بعملية الاختيار.
0: تختلف الجهات التي تتخذ قرار الترجمة، ومن أبرزها لجان متخصصة في المؤسسات الثقافية، محررو دور النشر الأجنبية، مترجمون محترفون يقترحون الأعمال التي يرون أنها تستحق الترجمة، وكلاء أدبيون يعملون على تسويق حقوق الترجمة للكتب، لجان الجوائز والمشروعات الثقافية التي ترعى ترجمة الأعمال المتميزة.
1: صحيح، وهناك أيضا بعض الأمور التي تؤخذ في عين الاعتبار قبل الترجمة، وهي جودة العمل الأدبي، أصالة الفكرة وتميزها، القيمة الإنسانية التي يحملها النص، إمكانية تفاعل القارئ الأجنبي معه، نجاحه النقدي أو الجماهيري، وأخيرا خلوه من العوائق التي تجعل نقله إلى لغة أخرى شديد الصعوبة.
0: وهنا نطرح هذا التساؤل، كيف ينظر الكتاب الكويتيون إلى الترجمة؟ يرى عدد من الكتاب الكويتيين أن الترجمة تمثل فرصة لتعريف العالم بالأدب الكويتي، لكنها في الوقت نفسه مسؤولية كبيرة، لأن النص سيعكس صورة الثقافة الكويتية أمام قارئ لا يعرف عنها الكثير. ولذلك يؤكدون أن جودة الترجمة لا تقل أهمية عن جودة النص الأصلي، وأن اختيار مترجم متمكن يفهم اللغة والثقافة معاً هو أحد أهم أسباب النجاح للعمل خارج حدوده المحلية. كما يشير بعضهم إلى أن وصول الكتاب إلى العالمية لا يعتمد على الترجمة وحدها، بل يبدأ بكتابة نص قوي وصادق، لأن الأعمال التي تعيش طويلاً هي التي تنطلق من بيئة محلية لكنها تلامس قضايا إنسانية

0: يفهمها الجميع.
1: نعم مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى فقرتنا الإنسانية، حيث يرى الروائي الكويتي سعود السنعوسي أن الترجمة ليست مكافأة للكاتب بقدر ما هي مسؤولية جديدة، لأنها تمنح النص حياة أخرى في ثقافة مختلفة. وبعد أن ترجمت أعماله إلى عدد من اللغات، تحدث في أكثر من مناسبة عن شعوره بأن شخصياته أصبحت تعيش بين قراء لم يكن يتخيل يوما أنهم سيتفاعلون معها. وكان يؤكد أن أكثر ما أسعده لم يكن انتشار اسمه، بل اكتشافه أن القضايا الإنسانية صادقة قادرة على تجاوز الحدود واللغات. ويعتقد السنعوسي أن الترجمة جعلته ينظر إلى الكتابة بمنظور أوسع، فصار أكثر وعيا بأن الرواية المحلية إذا كتبت بصدق وعمق تستطيع أن تخاطب العالم كله. كما أسهم هذا الانتشار في التعريف بالأدب الكويتي، وأثبت أن الإبداع لا يقاس بمساحة الجغرافيا، بل بقدرته على ملامسة الإنسان أينما كان، لتصبح الترجمة جسرا يحمل الثقافة الكويتية إلى قراء من ثقافات ولغات مختلفة، ويمنح الأدب الكويتي حضورا أوسع على الساحة العالمية.
0: مستمعينا الكرام، تختلف وجهات النظر بالنسبة للترجمة، حيث ترى وجهة النظر الأولى أن شيئاً من روح النص يضيع حتماً أثناء الترجمة، لأن لكل لغة موسيقاها وتعابيرها وخصوصيتها الثقافية، فبعض الاستعارات والأمثال والإيحاءات يصعب نقلها بنفس التأثير، خاصة في الشعر والأعمال الأدبية ذات الأسلوب البلاغي. وجهة النظر الثانية ترى أن المترجم المتمكن يستطيع أن ينقل روح النص حتى وإن تغيرت بعض الكلمات أو التراكيب، فالمهم ليس الترجمة الحرفية بل الحفاظ على الأثر الذي يتركه النص في القارئ، وهو ما يجعل الترجمة فناً موازياً للكتابة. أما الرأي المتوازن فيرى أنه قد لا تستطيع أي ترجمة أن تكون نسخة مطابقة للنص الأصلي، لكنها تستطيع أن تكون وفية لرسالته وروحه إذا امتلك المترجم المعرفة اللغوية والذائقة الأدبية والفهم العميق للثقافتين، فالنجاح لا يقاس بعدد الكلمات المنقولة بل بقدرة القارئ في اللغة الجديدة على أن يشعر بما أراد الكاتب أن يقوله. هل تضيع روح النص عند الترجمة أم أنها تولد من جديد بلغة أخرى؟
1: نعم صحيح مستمعنا الكرام، هل تضيع روح النص عند الترجمة؟ تعد الترجمة واحدة من أهم الجسور التي تعبر عليها الثقافات والأداب بين الشعوب، لكنها تثير دائما سؤالا يشغل الكتاب والقراء والمترجمين على حد سواء، هل تستطيع الترجمة أن تنقل النص كما هو؟ أم أن شيئا من روحه يضيع في الطريق؟ فالنص الأدبي ليس مجرد كلمات، بل يحمل إيقاعا وصورا ومشاعر وخلفية ثقافية ولغة خاصة بالمؤلف، وهو ما يجعل ترجمته تحديا يتجاوز المعنى الحرفي إلى محاولة نقل الإحساس ذاته. في هذه الحلقة نناقش العلاقة بين النص الأصلي والنص المترجم، ومدى قدرة الترجمة على الحفاظ على روح العمل الأدبي، وأين يقف دور المترجم بين الأمانة والإبداع.
0: وفي هذا الموضوع نطرح مجموعة من التساؤلات: هل يمكن ترجمة المشاعر والأسلوب بنفس قوة النص الأصلي؟ ما الفرق بين ترجمة المعنى وترجمة روح النص؟ هل تؤثر الخلفية الثقافية للمترجم في جودة الترجمة؟ وهل تختلف ترجمة الرواية عن ترجمة الشعر أو المسرح؟ هل يحق للمترجم أن يتصرف في بعض العبارات لتناسب ثقافة القارئ؟ هل يفضل الكاتب أن تترجم أعماله ترجمة حرفية أم أدبية؟ هل قرأتم عملاً مترجماً وشعرتم أنه مكتوب بلغته الأصلية؟ وأخيراً، هل تؤثر جودة الترجمة في نجاح الكتاب عالمياً؟
1: نعم مستمعنا الكرام، سوف نتكلم عن أمور كثيرة بعد الفاصل مع الأستاذة جميلة العلي، والحديث أكثر عن أمور الترجمة والأدب العالمي.
0: أم وما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامج أقلام كويتية وحديث جميل يجمعنا حول الترجمة. للحديث بتعمق أكثر عن هذا الموضوع معنا اليوم الأديبة والمترجمة الدكتورة هدى جمعة. حياك الله معنا.
2: أهلاً وسهلاً فيك حبيبتي. في البداية أتقدم جزيل الشكر والتقدير على استضافتي في هذا البرنامج الجميل أقلام كويتية، وسعيدة جداً بهذه الفرصة اللي أتاحت لي مشاركة أفكاري وتجربتي معكم، وأرجو أن أكون عند حسن ظنكم وأن أقدم ما يضيف فائدة ومتعة للمستمعين.
0: سعداء جدا بهذه المشاركة دكتورة هدى. وفي البداية حين نتكلم عن موضوع الترجمة، ودنا أن نفرق ما بين الترجمة الحرفية للنصوص وما بين الترجمة الأدبية.
2: الترجمة الحرفية للنصوص هي يعني أن أي شيء عندنا من نص نترجمه حسب ما هو موجود، يعني ما نضيف عليه أي ترجمة إضافية أو أي إحساس للمترجم، يكون فقط نص. لكن الترجمة الأدبية لا، هي تفرق كثير. الترجمة الأدبية، نأخذ مثال ترجمة شعر، أنا عندما أأتي أترجم هذا الشعر لازم أترجمه بشكل أن المتلقي لهذه الترجمة يحس في إحساس كامل ويشعر فيه، كأنما يترجم هذا، كأنما قاعد هذا الشخص يقرأ الشعر بلغته وبمفهوم كلماته.
0: نعم.
2: ففي هذه الفرقية الجزئية يعني، وطبعا يعتمد على المترجم القوي.
0: جميل. برأيك دكتورة هدى، كونك أديبة ومترجمة، هل نترجم اليوم بما يكفي من الأدب العالمي؟
2: والله يعني عندما نتأمل عالم الكتب من حولنا، يعني راح يجينا السؤال إن إحنا هل بالفعل نترجم ما يكفي يعني إلى العربية؟ أنت عارف إن الترجمة هي الجسر اللي يصلنا بثقافات الشعوب وأفكارها وتجاربها.
0: صحيح.
2: ومن خلالها نستطيع أن نقرأ أعمال أدبية وفكرية وعلمية، كتب بلغات مختلفة يعني. حتى نتعرف إلى عوالم ما كنا قادرين أن نوصل إليها من قبل.
0: نعم.
2: لكن رغم وجود عدد كبير من الكتب المترجمة إلى العربية، نشوف أن عالم النشر العالمي أوسع بكثير، وما زالت هناك أعمال مهمة صراحة لم تصل إلى القارئ العربي أو وصلت بعد سنوات طويلة من صدورها. وتكمن المشكلة في عدد الكتب المترجمة فقط، بل في تنوعها أيضا. نحن بحاجة إلى ترجمات في الأدب والعلوم والتاريخ والفلسفة والفكر والتكنولوجيا حتى تكون المعرفة متاحة للجميع.
0: نعم.
2: كما أن يعني جودة الترجمة لا تغل أهمية عن عددها، فالترجمة الجيدة لا تنقل الكلمات فقط، وإنما تنقل المعنى وروح النص، وتحافظ على أسلوب الكاتب قدر الإمكان. لذلك لابد أن نفكر بأن هل نترجم ما نحتاج إليه وبالجودة التي يستحقها القارئ العربي؟ فالترجمة ليست نقلاً بين اللغتين فحسب، لكن هي وسيلة لصناعة المعرفة وتوسيع الآفاق وفتح أبواب جديدة أمام القارئ العربي. قاعد نشوف الحين القارئ العربي بالفعل قارئ جيد جداً.
0: نعم. ومن خلال الترجمة دكتورة هدى، ماذا نتعلم من الأدب العالمي؟
2: صراحة الأدب العالمي هو ليس مجرد قصص وروايات، يعني في أشخاص يفكرون أن الأدب العالمي قصص وروايات نقرأها للمتعة أو لقضاء الوقت، يعني بل هو نافذة نطل من خلالها على حياة الشعوب والثقافات المختلفة، ونتعرف عبره إلى أفكار ومشاعر وتجارب قد لا نعيشها في حياتنا اليومية. يعني عندما نقرأ رواية لكاتب من بلد مختلف، فإننا لا نتعرف إلى شخصيات وأحداث الموجودة في الرواية فحسب، لكن نكتشف أيضا طريقة تفكير مجتمع بأكمله، ونتعرف إلى عاداته وقيمه وتحدياته. وهذا يساعدنا الأدب على رؤية العالم من خلال عيون أشخاص يختلفون عنا في اللغة والثقافة والبيئة. ومن أهم، يعني أستطيع أن أذكر أن من أهم ما نتعلمه من الأدب العالمي هو صراحة التعاطف مع الآخرين. عندما نعيش مع الشخصيات أفراحها وأحزانها ونشعر بمخاوفها وآمالها، ندرك أن الإنسان مهما اختلفت صراحة ثقافته أو موطنه، يحمل مشاعرا وأحلاما تشبه مشاعرنا وأحلامنا. كما يعني يعلمنا الأدب العالمي التفكير النقدي، ويدفعنا إلى طرح أسئلة وتحليل المواقف وفهم دوافع الشخصيات ونتائج قراراتها.
0: نعم.
2: يعني بصراحة بشكل موجز يعلمنا الأدب العالمي أن اختلاف البشر لا يعني تباعدهم، بل قد يكون وسيلة لاكتشاف ما يجمع بينهم. فالقراءة ليست معرفة بالكتب فحسب، بل هي معرفة بالإنسان والحياة والعالم.
0: نعم. أيضا دكتورة هدى، من خلال رحلتك في عالم الأدب وعالم الكتب، بالتأكيد في كتاب شفتي وتمنيتي لو أنك ترجمتي، فما هو هذا الكتاب؟
2: صراحة كتب كثيرة يعني أحببت أن أترجمها، لكن ككتاب قرأته بكم لغة يعني، وحتى سمعت يعني إحنا نقول الصوت، قراءة صوتية.
0: نعم.
2: حببت رواية دون كيخوتي للكاتب الإسباني ميغيل دي سيرفانتس، هي واحدة من أشهر الروايات في الأدب العالمي. هذا الكتاب يعني ليس مجرد قصة طريفة، بل عمل أدبي غني بالأفكار والمواقف الإنسانية، يجمع بين الخيال والفكاهة والتأمل في الحياة والإنسان. لكن ترجمة هذا الكتاب ليست مهمة سهلة يعني، صعبة جدا، فالمترجم لا ينقل الكلمات من لغة إلى أخرى فحسب، بل يحاول أن ينقل المعنى ويحافظ على جمال الأسلوب ويقرب ثقافة الكاتب إلى القارئ العربي.
0: صحيح.
2: يعني هنا تظهر أهمية المترجم، فهو أشبه بجسر يصل بين ثقافتين ويمنح القارئ فرصة للتعرف إلى أفكار وتجارب جاءت من عالم بعيد. وقد تكون بعض الكتب سهلة القراءة في لغتها الأصلية، لكنها تصبح تحدياً حقيقياً عندما نترجمها بسبب اختلاف التعبيرات والثقافات والأساليب.
0: نعم.
2: فيعني أقدر أقول أن المترجم الجيد لا يترجم الكلمات فقط، بل يترجم الروح والمعنى والشعور، وتبقى الترجمة واحدة من أجمل الوسائل اللي تقرب الشعوب مع بعضها، وتجعل الأدب يتجاوز حدود اللغة والمكان. فربما يكون الكتاب اللي بدأ حكايته في بلد بعيد هو نفسه الكتاب اللي يترك أثراً عميقاً في قلب قارئ عربي.
0: صحيح. ذكرتي خلال حديثك دكتورة أن الترجمة هي ليست ترجمة المعنى فقط، إنما ترجمة روح النص وروح الكاتب. فإلى أي مدى صعب على المترجم أن ينقل مو بس المعنى، ينقل أيضاً التعبيرات، ينقل الإحساس، ينقل المشاعر والكلمات؟
2: يعني شوفي، قد تبدو الترجمة في ظاهرها عملية بسيطة وهي نقل الكلمات من لغة إلى أخرى يعني، لكن الترجمة الحقيقية أعمق من ذلك بكثير.
0: نعم.
2: ترجمة المعنى تعني أن ينقل المترجم الفكرة التي أراد الكاتب إيصالها إلى القارئ، مع المحافظة على مضمون الكلام ووضوحه، حتى لو اضطر يعني إلى تغيير الكلمات أو ترتيب الجمل. لكن ترجمة روح النص فهي أكثر عمقاً، فالمترجم هنا لا ينقل الفكرة فقط، بل يحاول أن ينقل الإحساس والأسلوب وحتى النبرة والمشاعر التي يحملها النص. فإذا كان النص ساخراً يعني يحاول أن يحافظ على سخريته، وإذا كان حزيناً يسعى إلى إيصال الحزن نفسه إلى القارئ. يعني أقدر هنا أخذ مثال بسيط، قد يترجم المترجم جملة شعرية ترجمة صحيحة من حيث المعنى،
0: نعم،
2: لكن القارئ لا يشعر بجمالها أو تأثيرها كما شعر به القارئ في اللغة الأصلية. وهنا تظهر أهمية ترجمة روح النص. يعني ترجمة المعنى تجيب عن سؤال ماذا قال الكاتب، أما ترجمة روح النص تجيب عن سؤال.
3: 3 عصرا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. مسؤول في البيت الأبيض يقول إن نفوذ إيران على مضيق هرمز يتراجع أسبوعا بعد آخر. كوريا الجنوبية تؤكد للولايات المتحدة استعدادها للمساهمة بفعالية في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها حققت تقدما ميدانيا في محافظة الجوف واستعادت عددا من المواقع والمناطق الاستراتيجية. مجلس الأمن الدولي يحذر من تداعيات هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية والتهديدات التي تطال الملاحة الدولية. وزارة الدفاع السورية تعلن مقتل 11 جنديا جراء انفجار وقع في موقع عسكري شرقي سوريا. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على بلدات في جنوب لبنان. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف ناقلة في ميناء أوديسا وسفينة شحن في البحر الأسود. وزير الدفاع الدنماركي يقول إن روسيا تعزز ترسانتها العسكرية وتصعد من هجماتها الهجينة التي تطال بلاده. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا مع الدنمارك يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على غرينلاند. وحلف شمال الأطلسي يقول إن الاتفاق يعزز الأمن والاستقرار في شمال الأطلسي. وقبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني، الولايات المتحدة تدرس تأجيل صفقة أسلحة ضخمة لتايوان. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: لعشاق كرة القدم،
5: يا لعيب يوسف يلعب للكرة، متابعة الله.
4: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
6: هنا الكويت.
4: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم، حيث الشغف لا ينتهي. برنامج أحداث رياضية، في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولاً إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام ومساء الخير عليكم وعلى جميع المستمعين في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامج أحداث رياضية، حيث هذا البرنامج يأخذكم كما عودناكم في الحلقات الماضية وجميع الحلقات في جولة حول أهم وآخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية في مختلف الرياضات.

مساحات حوارية مختلفة في هذه الحلقة كما عودناكم في برنامج أحداث رياضية. يعني اليوم عندنا أكثر من مساحة، منها يعني راح نتكلم عن يعني تعثر نادي الكويت في انطلاق مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا 2 بعد خسارته القاسية من نادي الوحدة الإماراتي بعد ما كان متقدم بالنتيجة 2-0 وتمكن نادي الوحدة من يعني قلب النتيجة. وكذلك لنا حديث يعني حول انطلاق يعني دورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناغويا 2026 والتي تحظى بمشاركة كبيرة من لاعبين منتخبنا الوطني، والعديد من المساحات والأخبار المحلية يعني والعربية والعالمية للأسبوع الماضي المتعلقة في جميع الرياضات. لكن قبل أن نبدأ تقبلوا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي.

ومن التقديم سليمان الكفيفة. ومن المتابعة والتنسيق يوسف المنتصر. ومن الهندسة محمد الحربي. ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهلي. ومن الإخراج إسماعيل أشكناني.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً خليجياً عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث. برنامج أحداث رياضية، أحداث رياضية

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج أحداث رياضية، وننطلق معكم في أهم وآخر الأخبار الرياضية للأسبوع الماضي. خسر فريق الكويتي الكويتي من مستضيفه الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على استاد آل نهيان بأبوظبي في الجولة الافتتاحية من منافسات دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

وأعلن النادي العربي تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي وليد ولد الشيخ في صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل. توج البطلان الكويتيان الشقيقان عبيد وعبد الله حمود الرفيدي بذهبيتي فئتهما السنية في ختام منافسات بطولة آسيا للجوجيتسو والتي احتضنتها العاصمة الإماراتية أبوظبي وسط مشاركة قياسية تجاوزت 2000 لاعب يمثلون نخبة أندية وأكاديميات اللعبة على المستوى الدولي.

استهل فريق الهلال السعودي لكرة القدم مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز على ضيفه القرافة القطري بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب.

وعلى المستوى العالمي برشلونة يواصل اكتساح منافسيه محليا وقاريا بفوز عريض على ضيفه راسينغ سانتاندير بسبعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بنفيكا يتغلب على مضيفه ميلان بهدفين دون رد في سان سيرو، بينما تغلب ساندرلاند الذي يشارك لأول مرة على نادي الكمار، وتفوق أولمبيك ليون على أندرلخت في بروكسل، وذلك في الجولة الافتتاحية للدوري الأوروبي لكرة القدم. وزاد برايتون من معاناة مانشستر يونايتد بعدما أقصاه من الدور الثالث لكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بفوزه عليه في أولد ترافورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

برنامج أحداث رياضية، لكل مباراة قصة ولكل بطل حكاية، بين لحظة انتصار ودمعة خسارة تولد أجمل تفاصيل الرياضة. هذا الأسبوع نروي لكم ما حدث في الملاعب ونستعرض إنجازات الأبطال في كل الألعاب، من الكويت إلى الخليج إلى العالم. برنامج أحداث رياضية، حيث تبدأ الحكاية وتكتمل الصورة. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج أحداث رياضية وأولى مساحتنا الحوارية في هذه الحلقة، حيث شهدت القرية الأولمبية في مدينة ناغويا اليابانية مراسم رفع علم دولة الكويت إذانا بمشاركة البعثة الرياضية الكويتية الرسمية في فعاليات دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 خلال الفترة من 19 من الشهر الجاري وحتى 4 من أكتوبر المقبل، وذلك بحضور مدير البعثة الكويتية ومدير عام اللجنة الأولمبية اللواء مهندس محمد الخلفان ونائب مدير البعثة الدكتور حسين السعيد والمدير المالي محمد عاطف، إلى جانب عدد من أعضاء البعثة ومسؤولي الاتحادات الرياضية المشاركة. وحول المشاركة الكويتية وتغطية شاملة للحدث معنا عبر الاتصال على الهواء الصحفي بصحيفة الأنباء المتميز دائما يحيى حميدان. حياك الله أخوي يحيى وسعيدين بأنك تكون معنا في برنامج أحداث رياضية.
1: الله يحييك، أنا سعيد أن أكون معكم في هذا البرنامج المميز وإن شاء الله نضيف شيء للمستمعين.
0: حياك الله أخوي يحيى، يعني بداية كيف تقرأ المشاركة الكويتية في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناغويا 2026 من حيث يعني حجم البعثة والألعاب التي تشارك فيها الكويت؟
1: حجم البعثة أكيد كبير هذه المرة، أعتقد يعني أكثر من النسخة الماضية، النسخة الـ 19، أعتقد هذه المرة البعثة أكبر، الطموحات أكبر بصراحة. أنا أعتقد يعني حتى في الأيام الأولى للألعاب اللي شاركوا، وأعتقد كانت المستويات مميزة، النتائج مميزة، فأعتقد إن شاء الله نفس ما شفنا طموح كبير قبل يعني التوجه إلى اليابان، شفنا هذا الشيء يعني في نقول الملاعب أو الصالات، قاعد نشوف في مستوى مميز، إن شاء الله نشوف يعني نتائج مميزة، وأتوقع إن شاء الله تكون في نتائج مميزة.
0: أخوي يحيى، يعني أبرز الألعاب والمنتخبات الكويتية المشاركة في هذه الدورة، يعني شنو أبرز هذه الألعاب وأيهما يحظى باهتمام يعني خلنا نقول ومتابعة أكبر من الشارع الرياضي الكويتي؟
1: يعني الرماية في المرتبة الأولى، الكويت هي يعني يقول ما شاء الله هي اللي دائما تفرح الشعب الكويتي، هي اللي دائما تجلب الانجازات الكبيره حتى على مستوى يعني دورات الالعاب الاولمبيه وليس فقط الاسياد. هذه المره اعتقد من الرمايه في ان شاء الله انجازات راح تكون من الرمايه، مشاركين نقول باسماء مميزه والاسماء المعروفه، ان شاء الله تكون في يعني نتائج مميزه. ايضا يعني العاب القوه اعتقد هم يعني لعبه تحظى باهتمام الشارع الرياضي الكويتي، عندنا ابطال بصراحه في هذه يعني في مختلف تخصصات ألعاب القوة، فأعتقد إن شاء الله يكون في شيء في هذه المرة. كرة القدم أكيد تحظى بالمتابعة الكبيرة، ولكن النتائج يعني في أول مباراتين ما كانت على قدر التطلعات. اللي فاجئنا واللي يعني دائما يفرحنا أكثر لما يعني نستكشف مثلا لاعبين جدد نقول أو أبطال جدد، يعني أنا أعتقد في السنوات الأخيرة وطول المشاركات الكويتية في مثل هذه يعني الدورات

0: تقول التوقعات، فأنا أعتقد دائما أن أبطال الكويت مميزين، رغبتهم عالية جدا في تحقيق الإنجازات، نتائجهم دائما أنا أعتقد يعني على مستوى قارة آسيا، يعني العدد الرياضيين تقريبا أكثر من 11,000 رياضي شارك في يعني أسياد ناغويا، أسياد إيتشي ناغويا، لكن دائما نشوفهم في مراكز متقدمة، ما نشوف مثلا في المراكز الأخيرة، وهذا الشيء المميز بصراحة دائما في أبطال الكويت.
1: جميل. وبالنسبة للألعاب الجماعية أخو يحيى، يعني شفنا منتخبنا الوطني الأولمبي، بداية كانت نوعا ما مرضية بالتعادل مع فيتنام، وذلك ولكن في مباراة أوزبكستان يعني شفنا خسارة قاسية بالنسبة لمنتخبنا 2-0، ولكن يعني منتخب اليد خلينا نقول فرحنا اليوم بالفوز على المنتخب الإيراني بنتيجة 26-24. يعني بوجهة نظرك أخو يحيى، مستويات يعني خلينا نقول الألعاب الجماعية لحد الآن يعني في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناغويا؟
0: يعني نتكلم أول شيء عن كرة القدم، أعتقد يعني في المباراة الأولى التعادل مع فيتنام نعتبره مكسب بصراحة، لأن منتخب فيتنام منتخب قوي في هذه يعني المرحلة العمرية، منتخب متطور، منتخب فيتنام وصل ثالث قارة آسيا في يعني في كأس آسيا الأخيرة لمرحلة تحت 23، ومنتخب الكويت ما تأهل، فبالتأكيد أنا أعتقد يعني النتيجة كانت مميزة، كان بالإمكان يعني الخروج منتصرين في هذه المباراة لولا فقدان التركيز بعد تسجيل هدف التقدم.
1: متقدمين بالنتيجة وقتها
0: صحيح 1-0، وأداء أنا أعتقد كان مميز في أكثر من لاعب، أنا أعتقد قدم وكل اللاعبين تقريبا قدموا مباراة كبيرة بصراحة، من حارس المرمى عبد الرضا شابي إلى المهاجم فواز بيلش في مباراة فيتنام، لكن فقدان التركيز هو اللي سبب التعادل. أعتقد يعني حسب وجهة شوف النتيجة كانت جيدة بصراحة، يعني أنا أعتقد فيتنام قوي جدا ومميز إنك يعني مثلا تخرج معاه بهذا، يعني تمنينا أكيد الفوز، ولكن يعني في النهاية خرجنا في تعادل. المباراة الثانية أنا أعتقد مخيبة للآمال بصراحة، مخيبة جدا، أعتقد المستوى غير مرضي بصورة كبيرة من اللاعبين، أنا أعتقد لاعبين المنتخب الأولمبي لاعبين خبرة، قاعد نشوفهم مع أنديتهم في الدوري الممتاز، أقل لاعب يعني تقريبا من اللي يشاركون يعني يملك خبرة 3 أو 4 مواسم على مستوى الفريق الأول، لكن الصورة أنا أعتقد كانت باهتة جدا ضد أوزباكستان. يعني منتخب الكويت شارك بلاعبين تحت 23 سنة
1: صحيح.
0: إضافة إلى 3 لاعبين فوق السن، منتخب أوزباكستان جميع اللاعبين تحت 21 سنة، يعني يتم إعدادهم لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، فأعتقد يعني أنك تلعب مثلا ضد فريق أصغر منك عمر يعني يعني سنتين تقريبا، وإضافة على ذلك يعني عندك 3 لاعبين خبرة فوق السن، مع هذا منتخب أوزباكستان كان أفضل منتخب أوزباكستان
1: رغم النقص العددي يعني
0: ورغم
1: كان.
0: صحيح صحيح في الدقيقة 48 انطرد لاعب أوزباكستان، ومع هذا يعني ما شفنا فرص، حتى الثلاث فرص اللي شفناها من المنتخب يعني اعتقد فرصة في الشوط الأول، فرصتين في الشوط الثاني كانت يعني قبل الطرد أو بعد الطرد، يعني الفرصة الثالثة يعني كانت بعد الطرد يعني من ركلة حرة مباشرة من منتصر عبد السلام، بعد هذا تقريبا يعني من الدقيقة 50-51 إلى نهاية المباراة تقريبا 40 دقيقة أو أكثر مع وقت البدل الضائع، ما شفنا يعني ملامح هجومية، ما شفنا شكل هجوم للمنتخب، ما شفنا فرص، هذا الشيء بصراحة غريب جدا، قاعد نشوف المدرب في البث المباشر يطالب اللاعبين في الهجوم، يطالبهم في الدخول أكثر إلى يعني المناطق الهجومية، لكن هذا الشيء ما شفناه من اللاعبين، أنا أعتقد يعني أنا أحمل اللاعبين بصراحة، يعني خيبة أمل كبيرة من اللاعبين، تمنينا يعني صورة أفضل على الأقل، المكسب والخسارة يعني مو بيدنا، لكن انك تظهر بشكل مميز هذا اللي بيدك، لابد انك يعني تقدم شيء، نشوف شكل هجومي ما شفنا بصراحه، واللي مستغربه بصراحه انا من المدرب دافي الدونيقا، يعني مختار 3 لاعبين فوق السن يعني يعتبرون لاعبين خبره، نشوف 1 في التشكيله الاساسيه
1: صحيح.
0: فقط، 2 في البدلاء، 1 من اللاعبين ما شارك في المباراه الاولى ضد فيتنام، حسب يعني تواصلي مع البعثه هناك يعني وحسب المعلومات اللي عندي ما في كان أي إصابات، فلذلك كان هذا الخيار فني من المدرب الأسباني دافي الدوني، قال لي أنا أشوفه بصراحة غريب جدا، يعني بروح شوي معاك بعيد، أنا تمنيت شخصيا أن نشارك في منتخب تحت 21 سنة بصراحة، لأن الإعداد إلى أولمبياد لوس أنجلوس هو المطلب، يعني نفس أوزباكستان أعتقد فكرة مميزة جدا أنك تدفع به لاعبين تحت 21 سنة اللي مؤهلين يشاركون في أولمبياد 2028، هذا الشيء بصراحة ما شفناه، تمنيت أيضا أشوف بعض من لاعبين منتخب الشباب اللي توا يعني في أعتقد من أسبوعين شاركوا في تصفيات كأس آسيا اللي يعني مع اليابان واليمن وكمبوديا، أعتقد

0: خمسة أو ست لاعبين أنا في المستقبل أشوفهم في المنتخب الأول بصراحة، تمنيت أشوف منهم في الأسياد. بالعكس شفنا المدرب والاختيارات في يعني أغلب اللاعبين 23 سنة 22 سنة، وأغلب اللاعبين يعني ما راح يكونون في تصفيات، يعني ما راح يكونوا موجودين في تصفيات أولمبياد أو يعني كأس آسيا المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028. فأنا أعتقد يعني خيبة أمل كبيرة بصراحة، المستوى أنا أعتقد ضعيف جدا. أنا أعتقد خط الدفاع والحارس عبد الرضا شاب يعني قاموا بجهود كبيرة بصراحة، لكن خط الوسط على المستوى الهجومي وأيضا على المستوى الدفاعي كانوا أقل من المتوقع، لاعبين الهجوم كانوا أقل من المتوقع. أشوف في بعض محاولات أو اجتهادات من طلال الغيسي، لكن بصراحة ما هي كاملة، لأن يعني المنتخب كامل ما قاعد يساعد طلال الغيسي. بخصوص يعني اليد نفس ما ذكرت أخوي سليمان، أنا أعتقد فوز يعني ما شاء الله فرحنا نفس ما قلت، فوز كبير رغم التأخر في البداية، لكن قدر أن المنتخب يفوز. أنا أشوف هذا المنتخب من يعني إذا نتكلم على الألعاب الجماعية، هذا المنتخب اللي نبني عليه آمال كبيرة يحقق شيء في الدورة الحالية، خصوصا بعد تحقيق برونزية أسياد هانكشو اللي أسياد 2022 اللي يقيم في أكتوبر 2023، يعني حقق البرونزية. هذه المرة أنا أتوقع إن شاء الله نشوف شيء من منتخب اليد، أتوقع بصورة كبيرة رغم يعني صعوبة المجموعة. نقول يعني كوريا يوم الاثنين إن شاء الله، كازاخستان الثلاثة، البحرين الجمعة. فأنا أعتقد يعني مباراتين كوريا والبحرين مهمتين بشكل كبير، كازاخستان يجب التركيز، يجب الخروج يعني نقول بنتيجة الفوز بإذن الله. أنا أتوقع إن شاء الله نشوف شيء كبير من منتخب اليد، وعودنا منتخب اليد في آخر سنتين تحديدا أنه يحقق نتائج مميزة
1: بإذن الله. بالنسبة بعيدا عن يعني الألعاب الجماعية أخوي يحيى، أبرز النتائج اللي حققتها الكويت يعني حتى الآن منذ انطلاقة المنافسات بالنسبة للألعاب الفردية، يعني هل ظهرت نتائج لافتة أو تأهلت أسماء كويتية إلى أدوار متقدمة؟
0: أكيد يعني مثل عندك لعبة التيك بول، لعبة جديدة، لعبة يعني هي تجمع بين تنس الطاولة وكرة القدم، يعني نفس تنس الطاولة لكن تلعب يعني في الرأس، في يعني جميع أجزاء الجسم باستثناء اليدين، في مسابقة فردية وفي مسابقة زوجية. يعني لاعبين الكويت بصراحة أنا أعتقد حققوا شيء كبير جدا هذه المرة. يعني مثل على سبيل المثال زيد العيدان وصل إلى نصف النهائي، تعرض إلى إصابة خلال المباراة اضطر أنه ينسحب، كان مرشح أنه يلعب باكر على الميدالية البرونزية يعني أمام لاعب أندونيسي، لكن بسبب الإصابة يعني ما راح يقدر يلعب باكر على البرونزية. فلذلك يعني نقول هذه خسارة كبيرة بصراحة، ونتمنى له أكيد الشفاء العاجل بإذن الله. أيضا في الثنائي عبد الوهاب القطان وباسل أحمد في التيك بول، أيضا إن شاء الله باكر راح يلعبون على البرونزية إن شاء الله أمام المنتخب الأندونيسي. إن شاء الله أنا أعتقد راح يحققون يعني راح يحققون شيء. عبد الوهاب القطان وباسل في آخر السنوات مهتمين بنفسهم بصورة كبيرة، في الصيف كانوا في معسكرات في أوروبا، أعتقد في صربيا والبوسنة تقريبا، وشاركوا في دورات في أوروبا. فأشوف اللاعبين مهتمين في نفسهم جدا، عبد الوهاب القطان وباسل أحمد. اللجنة الأولمبية أيضا مهتمة فيهم، دائما توفر لهم سبل النجاح. فأعتقد من المفاجآت الجميلة يعني لعبة التيك بول بصراحة. يعني أنا أعتقد يعني ما شاء الله اللاعب الكويتي موهوب صراحة بأي لعبة، يعني التيك بول ممكن غير معروفة عند يعني المتابعين أو الجماهير، لكن نشوف عندنا يعني أبطال وبطلات يعني مميزين بصورة كبيرة، قدروا أن حتى ينافسون يعني في سواء الفردي يعني لولا إصابة زيد العيدان. وأيضا باكر إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق، عبد الوهاب القطان وباسل أحمد إن شاء الله يلعبون على البرونزية، وإن شاء الله يحققون البرونزية بإذن الله. المنافسة كانت صعبة، عدد كبير في المشاركة في التكبول، لا تنسى اللعبة هذه مميزة في نقول شرق آسيا، مميزة في وسط آسيا. فبالتأكيد أن يعني أبطال الكويت يخترقون هذه المنافسة أكيد أشوفها شيء كبير وشيء مميز. أيضا ما ننسى الخماس الحديث، يعني في أبطال كان إعدادهم قوي جدا قبل المشاركة في أسياد آيتشي ناغويا، وصلوا إلى الدور نصف النهائي، المنافسة كانت صعبة، أعمارهم صغيرة بصراحة، يعني يعتبروا أعمار تحت 17 سنة، فبالتأكيد خبرة كبيرة بالنسبة لأبطالنا في الخماس الحديث.
1: أكيد كل التوفيق لجميع الرياضيين المشاركين في هذه الدورة. أخوي يحيى، يعني 120 لاعب ولاعبة في 16 لعبة يمثلون الكويت بهذه الدورة، من خلال متابعتك للبعثة شنو الألعاب اللي داخلة فعليا بهدف المنافسة على الميداليات، وشنو الألعاب اللي خلنا نقول الهدف الأكبر منها الاحتكاك ويعني خلنا نقول اكتساب الخبرة؟
0: بالتأكيد يعني الألعاب المرشحة، الألعاب في البداية أنا أعتقد يعني اللجنة الأولمبية الكويتية كان اختيارها يعني قبل التوجه إلى الأسياد أنه يكون في من الأبطال اللي ممكن يحققون شيء، يعني ما كان في اختيار عشوائي أو يعني يدفعون مثلا ألعاب غير مؤهلة للمنافسة بشكل كامل، يعني كان في حرص كبير على أنه يختارون الأبطال والألعاب اللي ممكن تحقق شيء. الكويت مشاركة في 16 لعبة نفس ما تفضلت، 120 رياضي ورياضية. الألعاب المرشحة بالتأكيد الرماية، ألعاب القوة، المبارزة، في أبطال على مستوى يعني عالمي حتى على المستوى الآسيوي مميزين جدا في المبارزة، وحتى في البطولات العالمية حققوا نتائج مميزة وأعمارهم صغيرة. هذا الشيء المميز يعني قاعد نشوف في صف ثاني في المبارزة بدأ يعني ينافس بقوة في آخر سنتين. ايضا الكاراتيه، يعني باكر ان شاء الله عبد الله شعبان بطل عالمي، عبد الله شعبان يعني راح يشارك في الكوميتي، اتوقع له شيء كبير بصراحه. عبد الله شعبان ايضا حتى زملائه في الكاراتيه انتظر منهم اكثر من ميداليه ان شاء الله. الفروسيه يعني دائما منافسه صعبه، لكن دائما نشوف في يعني دخول قوي من ابطال الكويت في الفروسيه. الاسكواش انا اعتقد قادرين وعودونا على الانجازات. في باقي يعني مثلا عندك الالعاب الجيوجيتسو، في انا اعتقد يعني هذه ممكن اول مره تقام يعني في الجيوجيتسو تقريبا، اعتقد في يعني في السنوات الاخيره نشوف دائما مشاركات من ابطال الكويت في بطولات خارجيه كانت نتائجها مميزه حتى على مستوى العالم، فبالتاكيد ننتظر منهم الشيء الكبير. اكيد كره اليد انا اتوقع شيء كبير، اللي شخصيا ارشحهم انه يكونوا مفاجاه هم يعني ابطال البادل بصراحه. اتوقع يعني سواء في الرجال او السيدات، اتوقع في لعبه البادل ان شاء الله راح يحققون شيء كبير. هذه اول مره لعبه البادل في الالعاب الاسيويه،
1: صحيح.
0: لكن ابطال الكويت او بطلات الكويت بصراحه من اخر 6 7 سنوات قاعد نشوف فيه تميز منهم، قاعد نشوف فيه مشاركات مميزة خارجية، دائما يعني نشوفهم يشاركون يحققون إنجازات. يعني تقريبا على مستوى غرب آسيا يعني تقريبا الإمارات والكويت هم الأفضل، فأنا أبطال البادل أنا أتوقع منهم شيء كبير بصراحة في هذه يعني المنافسة في دورة الألعاب الآسيوية الحالية. أبطال البادل أعتقد يملكون شيء كبير لتقديمه، وشخصيا أنا سعيد أن نشوف بعد الاهتمام الكبير لأبطال الكويت في أنفسهم، التعب الكبير اللي كانوا فيه في آخر السنوات، أن يشاركون في دورة الألعاب الآسيوية يحصلون على فرصة تمثيل الكويت. وأنا أعتقد لولا الثقة الكبيرة أن يحققون شيء أعتقد يعني ما كانوا راح يشاركون، وأنا أتوقع إن شاء الله وأتمنى يحققون شيء كبير لدولة الكويت، على الأقل أحد الميداليات الملونة بإذن الله.
1: بالنسبة للمنافسة في الأسياد أخوي يحيى تختلف عن أي بطولة إقليمية ثانية، لما اللاعب الكويتي يواجه مدارس مثل الصين، اليابان، كوريا، إيران مثلا، شنو الفارق الحقيقي اللي يظهر عادة في هذا المستوى من المنافسة؟
0: شوف دورة الألعاب الآسيوية أنا أعتقد توازي دورات يعني دورات الألعاب الأولمبية، يعني حتى عدد المشاركين أكبر من دورات الألعاب الأولمبية تقريبا، أو يقترب من عدد المشاركين في دورات الألعاب الأولمبية.
1: صحيح.
0: المستوى عالي جدا في الألعاب الآسيوية، يعني ما تنسى في دول كثيرة مشاركة بقوة مثل اليابان، الصين، في بعض مثلا دول وسط آسيا نقول اللي دائما يعني يحققون إنجازات حتى على المستوى الأولمبي. فأنا أعتقد البطولة كبيرة جدا، المنافسة عالية جدا في جميع الألعاب، يعني تقريبا أعتقد 29 لعبة أو 30 لعبة تقريبا بالمجمل في الدورة، لكن قاعد نشوف في كل الألعاب منافسة عالية، أبطال حتى على مستوى الأولمبي والعالمي في بعض الألعاب الجديدة اللي ضافوها. فأنا أعتقد يعني حجم المنافسة عالي جدا، ما هو سهل تحقيق ميدالية. يعني دولة الكويت في آخر نسخة من الأسياد في أسياد هانكشو حقق أبطال الكويت 11 ميدالية ملونة، فهذا أنا أعتقد يعني رغم أن الظروف كانت مختلفة نوعا ما في الأسياد الأخير، لكن هذه المرة الظروف أفضل بصراحة بالنسبة لأبطال الكويت. يعني أنا أعتقد إن شاء الله نشوف في نتائج مميزة من أبطال الكويت، يجب الاستفادة بصراحة. وأنا شخصيا يعني كان بودي مثلا ندخل مثلا ألعاب أو يعني أبطال موهوبين يعني لهم مستقبل أن يشاركون في بعض التخصصات المختلفة من الألعاب. يعني
1: بإذن الله، وكل التوفيق أكيد لرجال وسيدات الأزرق المشاركين في هذه الدورة الآسيوية للأولمبية المختلف الرياضات اي تشي ناغويا 2026. الصحفي بصحيفة الأنباء يحيى حميدان، كل الشكر لك على هذه المداخلة.
0: مشكور أخوي سليمان، أتمنى لك التوفيق، وشكرا لك وشكرا للمستمعين.
1: وكل شكر لك الصحفي بصحيفة الأنباء يحيى حميدان على هذه المداخلة وشرح الكافي والوافي لمشاركة يعني منتخباتنا الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية 20 ايتشي ناغويا 2026.

برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج أحداث رياضية وثاني مساحاتنا الحوارية في هذه الحلقة، حيث يعني بصعوبة بالغة فاز نادي الوحدة الإماراتي على ضيفه نادي الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على استاد آل نهيان بأبوظبي في الجولة الافتتاحية من منافسات دوري أبطال آسيا 2. وحول خسارة فريق نادي الكويت وتحليل المباراة بشكل عام معنا عبر الاتصال على الهواء المدرب الوطني أنور يعقوب. حياك الله كابتن أنور، وسعيدين بأنك تكون معنا في برنامج أحداث رياضية.
1: مساكم الله بخير، مساء السادة المستمعين، وإن شاء الله نعطي نبدأ المباراة السابقة بين الوحدة الإماراتي ونادي الكويت ونلخص الأخطاء الفنية فيها. وتشرف فيك اخوي سليمان، اول مره يعني اطلع معاك في هذا، ان شاء الله تكون بدايه جيده.
0: الشرف لي كابتن انور. يعني بالبدايه اذا نتكلم عن مباراه الكويت

0: الوحدة الإماراتي في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا 2، كيف تقرأ المباراة بشكل عام، خاصة أن يعني الأبيض أنهى الشوط الأول متقدم بنتيجة 2-1، لكن قدر الوحدة يقلب نتيجة في اللحظات الأخيرة؟
1: طبعا شوف، أفضل سيناريو لك أنت في أول 8 دقائق سجل 8 هدفين،
0: صحيح،
1: وهذا شيء إيجابي. بس إحنا عندنا مشكلة في بعض المدربين، يعني أنت لما فايز 2-0 في أول 8 دقائق، فالفريق الوحدة ما كان منظم بشكل جيد، عنده ربكة في خط الخلفي. أنا ليش تراجعت؟ مع الأسف أن نادي الكويت تراجع، عطى زمام الأمور أن نادي الوحدة الإماراتي يرد يعدل صفوفه، يعدل أخطائه ويرد ثقته. أنت مفروض بالحالة أكمل عليه، حتى لو ربع ساعة أضغط يمكن سجل ثالث راح يريحك. هو أخطر نتيجة في كرة القدم 2-0، وأنا قاعد يعني مع الإخوان عندنا رياضيين في الديوانية يتابع المباراة، قلت إذا سجل الوحدة الإماراتي راح يفوز. تراجع بشكل غير مبرر، أنت لازم تستغل الخصم. الخصم كان سيء في الحالة الدفاعية، في التنظيم الدفاعي. أنا استغل، أكمل عليه، سجل ثالث وبعدين أقدر أريح. إحنا تراجعنا بشكل مخيف، يعني بعد 30 دقيقة في مشكلة حصلت، إصابة محسن فلاح، تغييره طبعا، يعني تغيير خطأ، صار خطأ كبير. أنت خط النص كان على حسين ومع بالرحمة مميزين في خط النص، قايمين في أدوارهم الدفاعية والهجومية، مو معطين فرصة حق الخصم. أنت رحت بدلت رضا هاني، دخلته ووديت على حسين في الباك شمال. أنت عندك حل واحد، كان سام صانع كان متواجد، نزل سام صانع في الباك اليمين وودي فريح باك شمال، لأن فريح كان يلعب باك شمال حتى يوم كان في العربي يستفيدون منه. أنت عملت ربكة في خط النص، دائما خط النص والعمق إذا كان ممتاز راح يريح الفريق. أنت فتحت النص، رضا هاني كان أداء غير جيد حتى في الفترات السابقة، صار له فترة ما بمستوى. أنت فتحت النص، تغييرات اللي صارت حتى في الشوط الثاني، أنت محمد مرهون عنده انذار، رحت رديته باك يمين وأخذ انذار ثاني وطرد، لأن اللاعب عنده انذار وباك يمين ما يصير. يعني محمد مرهون يلعب باك، مستحيل. محمد مرهون حال هجومية مميز، أنا ما أدري شنو يعني الفكرة من أن أنت محمد مرهون ترد باك يمين في بعض المرات، هذا خطأ كبير. أنت عفست المنظومة داخل الملعب، هذا اللي خلى عطل ريح الفريق الوحدة الإماراتي. والنقطة الأهم، وأنا يعني ملاحظة على كابتن فراس الخطيب حتى في نادي الأهلي، في تنظيم دفاعي ما كان جيد. حتى ما أربع سنين، يمكن لو تعد كل سنة في 30-40 هدف يدخل عليه. شاهد الأهداف اللي دخلت على الكويت، 3 أهداف كرات رأسية، هذا خطأ كبير.
0: صح.
1: وين التنظيم الدفاعي؟ وين العمل الفني في الحالات هذه الكرات؟ فأعطى سيطرة كاملة.
0: حتى بالمقابل 41 تسديدة لفريق الوحدة، فرقم كبير.
1: عدد يعني هذا في احصائيات كرة قدم شيء مو يعني نادي الكويت مو نادي يعني مثل تقول نادي ضعيف، بالعكس نادي يملك لاعبين لاعبين منتخب محترفين يعني جيدين، عنده يملك السي في زين. ما يصير التراجع هذا، 41 تسديدة على حسب الاحصائيات اللي شفتها انا، عدد كبير. يعني الشوط الثاني ولا هجمه، تغييرات خطأ كانت، استعجال في التغييرات، تدوير داخل الملعب ما يصير. انت خط النص دائما نقول، انا دائما اقول من سنين علي حسين لازم يلعب خط النص، لازم يلعب خط النص، لانه عنده الامكانيه، عنده القدره الدفاعيه، عند القيادة داخل الملعب رغم صغر سنة. أنت تغييراتك هذا عملتها كابتن فراس خطأ كبير، يعني استعجالك. وأنا ملاحظ حتى كابتن فراس خطيب فيه حتى في هالحين استعجاله وايد في التغييرات، يصير لخبطة في الأمور هذه. ف يعني كان عطى فرصة حق فريق الوحدة الإماراتي. طبعا الوحدة الإماراتي يملك لاعبين مميزين، عنده تغييرات صف الثاني، شوف الشوط الثاني. بس النقطة الأهم أخوي سليمان ان ثلاث اهداف في الراس ما تصير، مستحيل. يعني وين الرغبة؟
0: فواضح ان في خلل ومشكله في الجانب الدفاعي بالنسبه للكرات الثابته. لكن المباراه شهدت تالق كبير من الحارس سعود الحوشان، قدم مباراه لافته وتصدى لعدد كبير من الفرص، فرص نادي الوحده. كيف تقيم اداء سعود؟ وهل كان احد ابرز اسماء خلينا نقول بقاء الكويت في المباراة حتى

0: دقائق الأخيرة.
1: طبعا انا شاتي مجروح في اخوي يعني ولدنا سعود الهوشان. سعود الهوشان على مستوى الحسنتين من افضل حارس في الدوري الكويتي، يعني لولا سعود الحوشان يمكن نطلع بنتيجه كارثيه امانه. وسعود الحوشان يعني ما اقدر اتكلم عنه امانه، ويعني وانه في حقه امانه. سعود مميز، انقذ كرات صعبه، اخطاء اللي صارت اخطاء دفاعيه مو خطا الحارس، لان الرقابه الهجوم المدافع يكون مراقبه مو الحارس، ما يقدر الحارس يطلع برا السته، اخطاء سهله كانت. بس سعود الحوشان حارس مميز، افضل حارس انا عندي في الدوري الكويتي صار له موسمين، مستوى ثابت ويعطي الف عافيه، وبالعكس ما يتحمل اي خطا في المباراه. يمكن الشوط الاول كان في ارتباك بسيط، بس رد على طول في مستوى طبيعي، وهذا بالعكس يحسب لسعود الحوشان ان يعني اخرج الكويت في النتيجه هذه، ولا نتيجه كارثيه صراحه،
0: صحيح
1: 41 تسديده، يعني هذا عمل كبير للحارس.
0: أكيد. يعني نرجع لمجريات المباراة من الناحية الفنية، يعني كابتن أنور، مدرب نادي الكويت فراس الخطيب أرجع جانبا من الخسارة إلى العامل اللياقة البدنية، إلى أي مدى يعني كان التفوق البدني لنادي الوحدة واضحا، يعني خلينا نقول في مجريات المباراة، خاصة يعني مثل ما سمعنا أن الرطوبة عالية كانت في المباراة؟
1: غير صحيح. أنت رايح معسكر لندن، نادي الكويت راح معسكر لندن أكثر من 20 يوم، خلصت 3 مباريات الدوري، يعني قاعد تلعب مباراه رسميه غير المباراه. نادي الكويت لعب 5 مباريات تجريبيه في معسكر لندن، جيت لعب 3 مباريات رسميه، عرفت؟ والحين دشيت، هذا غير صحيح. رطوبه، احنا لعبنا في الدوري بجو رطب، ترى احنا الايام اللي طافت في الدوري كان الرطوبه عاليه عندنا، هذا مو عذر. هذا يعني شلون هم افضل منك بدنيا وانت جاي من المعسكر لعب 5 مباريات ولاعب 3 مباريات رسمية، يعني عدد 8 مباريات. الجو كان الجو الكويت الفترة السابقة شهر طاف الجو رطب، ولعبوا لاعبين كل 3 مباريات، هذا يعني تبرير مو في محله. أشوف بالعكس نقول يعني اعترف أن أنت أخطأت، ما مو مشكلة، ترى مو عيب أن أنا كمدرب اعترف خطأي أن تبديلات كان خطأ. أنت التبديل اللي عملته أول شوط في وديت على حسين باك شمال، ضعفت خط النص، هذه مشكله كبيره. كان بامكانك تلعب الصادق وتخلي فريخ باك شمال، هذا الحل راح يكون الفريق تغيير جيد. لا تغير في نص الملعب، خلل في نص الملعب راح يصير كبير، لان راح يصير فجوه. هذا واحد. على حسين شايل بالرحمه عمره 34 سنه تقريبا، يعني يحتاج لاعب صغير بالسن يمه، وهو مع حسين شكلين ثنائي مميز. انت غيرت التشكيل هذا، فاتمنى احنا ما نبي نبرر في اخطائنا كجهاز فني، اعترف خطائك. انت تقول بدني احسن منك، لا، انت جاي من معسكر اكثر من 20 يوم 5 مباريات والحين 3 مباريات، يعني فريقك جاهز 100%، فاعتقد عذر مو في محله.
0: جميل. سؤال اخير كابتن انور، اذا شنو نتيجه المباراه على جنب والاحصائيات الكبيره لنادي الوحده، هل يعني اداء نادي الكويت يعطيك ثقه انه قادر ينافس بالمجموعه، ولا كشف لك جوانب لازم تتغير خلينا نقول قبل المنافسات الجولات القادمه، خاصه انك راح تواجه يعني فريق الخالديه البحريني وكذلك فريق ناساف الاوزبكي؟
1: شوف، البطوله الاسيويه هذا يعني في مسموح لك تلعب بثمن او ثمن محترفين.
0: صحيح.
1: انت تبي تنافس في البطوله هذه مفروض تجلب، احنا القانون عندنا بدور الكويت 5 محترفين، هذا ما اوكي، انا احتاج 5 محترفين محلهم مستوى. المحترفين اللي بنادي الكويت مع احترامي لهم يعني اعمارهم كبيره ما عدا مرهون، مفروض تغيير المحترفين يعني بالرحمه. اوكي، على الدوري الكويتي يمشي الخنيسي، على الدوري الكويتي يمشي، بس مفروض تغيير عندك 5 محترفين اذا بتبي تنافس. اذا ببالك انت مفكر في البطولة الآسيوية تنافس، جلب 5 محترفين على مستوى عالي، تقدر تمشي مع يعني جاري طبعا الفرق اللي موجودة في مجموعتك. أما يتم على 5 محترفين 2 زينين و3 مو زينين، هذه مشكلة كبيرة، لأن احنا عندنا دورينا رتمه ضعيف، يعني لما تطلع في البطولات الخارجية احنا ننكشف لنا السرعة والقوة البدنية، هذا عامل كبير يفرقون عنا يحفر. فأنت تحتاج 5 محترفين على الأقل يشيلون الفريق وتنافس فيه. فإحنا ممكن مع الخالدية الفرق هذه نمشي، الفرق الإماراتية عندها 8 محترفين.

0: يعني يشاركون في البطولة الآسيوية ممكن يتغلب عليك في بالنسبة للمحترفين كل الأفضلية.
1: ما زالت أكيد الفرصة موجودة بإذن الله، وبإذن الله نادي الكويت قادر إنه يعوض، وفي مثل ما ذكرنا ما زالت فرصة موجودة للتأهل إلى الدورة القادمة. المدرب الوطني أنور يعقوب، كل الشكر لك على تحليلك للجولة الأولى من منافسات آسيا 2.
0: شكراً، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. كان هذا حديثنا مع المدرب الوطني أنور يعقوب، واللي تحدثنا عن منافسات الجولة الأولى وخاصة مباراة الكويت الكويتي ونادي الوحدة الإمارات التي تعثر فيها نادي الكويت في أول مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

إذن مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا في هذه في هذا اليوم من برنامج أحداث رياضية. كانت معنا يعني عدة أخبار رياضية مهمة للأسبوع الماضي، كذلك كان هناك يعني مساحات حوارية مختلفة، أولها كان حديثنا مع الصحفي بصحيفة الأنباء يحيى حميدان حول مشاركة منتخباتنا الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناغويا 2026، وحلل لنا يعني المشاركات بشكل عام سواء اللي بدت واللي ستبدأ إن شاء الله في الأيام القادمة، وكذلك المساحة الحوارية الأخرى كانت مع المدرب الوطني أنور يعقوب وحديث حول تعثر نادي الكويت في بداية مشواره في دوري أبطال آسيا 2 أمام نادي الوحدة واللي كانت بنتيجة 3-2. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أحداث رياضية، ولكن قبل أن أختم تقبلوا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي، ومن التقديم سليمان الكفيفة، ومن المتابعة والتنسيق يوسف المنتصر، ومن الهندسة محمد الحربي، ومن التنفيذ على الهواء المتميز دائما سعود لسهلي، ومن الإخراج إسماعيل أشكناني. ونشوفكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم.

0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
1: هنا الكويت
0: والحاضر المتجدد.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
3: الرابع عصرا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. مسؤول في البيت الأبيض يقول إن نفوذ إيران على مضيق هرمز يتراجع أسبوعا بعد آخر. كوريا الجنوبية تؤكد للولايات المتحدة استعدادها للمساهمة بفعالية في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها حققت تقدما ميدانيا في محافظة الجوف واستعادت عددا من المواقع والمناطق الاستراتيجية. مجلس الأمن الدولي يحذر من تداعيات هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية والتهديدات التي تطال الملاحة الدولية. وزارة الدفاع السورية تعلن مقتل 11 جنديا جراء انفجار وقع في موقع عسكري شرقي سوريا. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على بلدات في جنوب لبنان. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف ناقلة في ميناء أوديسا وسفينة شحن في البحر الأسود. وزير الدفاع الدنماركي يقول إن روسيا تعزز ترسانتها العسكرية وتصاعد من هجماتها الهجينة التي تطال بلاده. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا مع الدنمارك يمنح الولايات المتحدة سيطرة تامة على غرينلاند. وحلف شمال الأطلسي يقول إن الاتفاق يعزز الأمن والاستقرار في شمال الأطلسي. وقبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني، الولايات المتحدة تدرس تأجيل صفقة أسلحة ضخمة لتايوان. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: لكل إنسان رحلة تبدأ بخطوة وتكبر بحلم، وتصنعها المواقف والتجارب والنجاحات وحتى التحديات، وبين محطة وأخرى تتشكل الحكايات وتولد الذكريات وتكتب فصول من عمر لا يتكرر. في برنامجكم رحلة عمر نصحبكم في جولة إنسانية ملهمة، نلتقي من خلالها بضيوف تركوا بصمتهم في مجالاتهم المختلفة، لنستمع إلى قصص البدايات ونتعرف على محطات النجاح والدروس التي صنعت منهم ما هم عليه اليوم. رحلة نبحر فيها بين الأمس واليوم، نستكشف فيها الشغف والإصرار، ونؤمن أن خلف كل إنجاز قصة تستحق أن تروى. فأهلاً وسهلاً بكم في رحلة عمر، حيث لكل رحلة حكاية ولكل حكاية أثر.

فوز اليوم يصير. برنامج رحلة عمر. إعداد سحر الرقم. تقديم بدر بهزال وعهد الخميس. تنفيذ أنفال العنزي. برنامج رحلة عمر. إخراج عبد العزيز الصالح. ضيفنا اليوم شخصية جمعت بين العلم والرياضة وبين الفكر والقوة والانضباط، البروفيسور والكابتن قتيبة اللغاني، مدرب ولاعب الجوجيتسو وصاحب رحلة طويلة بدت مع الفنون القتالية من عام 1997.

0: مستمعينا الكرام، مساكم الله بالخير، حياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة والمميزة من برنامج رحلة عمر. حلقتنا اليوم حلقة يعني اللي مهتم بالجانب الرياضي والرياضة وأمور الرياضية كلها راح يشوفها جدا ممتعة، لأن معنا ضيف متخصص وضيف مميز وضيف تبارك الرحمن يعني يعجز خلينا نقول اللسان عن وصف التزامه وانضباطه وحبه حق هذا المجال. ضيفنا اليوم الكابتن والبروفيسور قتيبة اللوغاني، مدرب الجوجيتسو، ونتعرف معاه على رحلته في عالم الجوجيتسو وشلون قدر تصنع هالرياضه القوه والانضباط وروح التحدي. كابتن قتيبة، ساعة المباركة.
1: الله يبارك فيك استاذ بدر، الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: حياك الله.
1: الله يحييك وياكم الله.
0: كابتن، نبي نرجع حق سنة 97.
1: اي نعم،
0: حق البدايات.
1: اي
0: انطلاقتك، شلون دخلت هالمجال هذا؟ شلون دخلت شو اللي خلاك تختار فنون القتالية؟
1: والله سبحان الله، يعني وانا صغير كنت احب الحركة والمعافر. تدري انت ترجع سنة 97 مو مثل الحين بالسوشيال ميديا والاندية، كانت قليلة. وزار اخواني والوالدة ما تبي تخليني فاضي جزاها الله خير، فيني طاقة، فدخلتني كيك بوكسينج. ودخلت جودو وانا صغير
0: ما شاء الله،
1: ما كان في انديه كذا الحين،
0: صح؟
1: فانا وانا صغير مو مجرد اني بس لا اشتركت، لا صرت حتى وانا ارجع البيت، تدري هو بس صيف بعدين نرجع صعبه وقت المدارس مثل هو ما في، فقمت انا حتى انا بالبيت امارس. حلو. يوم كبرت شويه لا قمت اروح، يعني ما شاء الله المدربين كانوا يعني ينعدون على اصابع الكويت اللي صح. مميزين كانوا بارزين، فكنا نتعنى لهم يعني أذكرهم بالخير. فتأسست على إيد كابتن جاسم جوسان أذكره بالخير محمد وأنا صغير. طبعا سنة 97 كابتن عبد العزيز فداق دربت عنده وللحين موجود الله يحفظه. وبعدين كبرت دشيت أندية حكومية وحاولت، بس إنه صرت صار شغف خلاص ما أبي أقعد فاضي بالبيت، ضغط معدة عقلة، أتمرن أتحرك. ما كان المعلومة، كانت المعلومة شحيحة ذيك الوقت مو مثل الحين إنترنت تشوف، كان المعلومات قليلة، فكنا نتعب عشان نحصل معلومات، كنا نأخذ من كتب، كان في كتب قبل
0: مكتبات العامة.
1: إيه كتب داخل كتاب.
0: لا تكبرنا كابتن، لا تكبرنا.
1: إيه والله. فسبحان الله كذا نروح مكتبة عشان أحصل معلومة من كتاب. صح. شوف رياضي، وكان تذكر الفيديوهات الشرطة.
0: صح.
1: كان حصل شرطة فيديوهات، الحين أقول حق الشباب شنو هذا يقول لي كاميرا، أي كاميرا على شريط. ما يعرفون الشرطة القديمة السوداء هذه والكاسيت، ما يعرفون. كنا نسمع نتعب عشان المعلومة، نتعب يعني كان في تعب. لين سبحان تطور الموضوع، يعني أنا قبلها ترى أنا يعني كنت دشيت مطافي، كنت مطافي يعني
0: ما شاء الله.
1: إيه كنت في الإطفاء، إطفاء تدري يعني تخصصي كان مكافح وإنقاذ، كان في حركة لا ساعدني نهتم زيادة إن أنا مكافح وإنقاذ تخصصي.
0: فطبيعة شغلك خلاك جبارك زيادة. زيادة بعد أنه أنا لازم أهتم زيادة.
1: أي يعني شوف، غير أن أنا حياتي حب رياضة، غير أنه توظفت تخصص مكافح إنقاذ، لا صار زيادة، صار في علم شون تنقذ، شون تتحرك، شون تحافظ على لياقتك. وكذلك كان يعني يمكن حين دخلت على موضوع الإطفاء، ربي أنا مطاف يعطيكم الخير، ترى في الإطفاء في مكافح إنقاذ في موضوع شون تتحكم في أعصابك عشان تتحافظ على نفسك. شوف
0: لأن مرتبط مع بعض.
1: ايه يعني اذكر اول حادث طلعت له بعمارة من كثر ما انا كنت مرتبك تجيني بسرعة خلاص.

0: لياقتي عاليه، ماني عارف اصعد انزل ابي اطلع الناس، فمن الربكه تجين خلص بسرعه قاعد يخلص. بعدين قمت مع الفتره صار في تحكم بالاعصاب، شوف الموضوع مرتبط
1: صح
0: النفسي والرياضي مع بعض، شلون تتحكم بنفسيتك عشان تحافظ على لياقتك، عشان تحافظ على. فتطور الموضوع معي سبحان الله، صار خلاص يعني صار حتى الجانب التربوي العلمي الديني قمت اسمع حق مختصين شنو فائده الرياضه في الجانب التربوي، شنو فائده الرياضه في الجانب
1: الديني،
0: ان انا لما العب رياضه ليش اضيع وقتي؟ لا في اجر،
1: صح
0: شوف لا في اجر، لان لبدنك عليك حقه الرسول عليه السلام.
1: صح
0: فلما اعرف ان الرسول عليه السلام وصانا ان لبدنك عليك حقه، معناته لازم احافظ على صحتي على اكلي على رياضتي لان فيها اجر.
1: وسبحان الله مثل ما يقولون على قولتهم ملفات المخ تترتب، طريقة التفكير تترتب، صح؟
0: اي والله يعني سبحان الله. هذا شفته انا الحين، يمكن بعطيك مثال شفته بلاعبين عندي في النادي وولي امور، يقول ولدنا تغير في الدراسة بسبب رياضة،
1: صار عنده التزام،
0: صار عنده ضبط، صار يفرغ طاقته في النادي لما يروح، فيرجع البيت خلاص مرتاح، فعادي يدرس خلاص مركز. وهذا ترى في جانب تربوي نفسي، انت لما لما لما انا بعطي معلومه حق الولد وطاقته زايده بالجسم صعب يركز معي بالذات الصغار، فلازم اطلع الطاقه الزايده من جسمه هذه زي اطلع عشان شيء مفيد عشان يهدى وتوصل معلومه. فلاحظتها فعلا في الشباب في عيالي انا كلمت يعني، لما يروح النادي ويطلع طاقته يرجع البيت تركيزه اكثر بالدراسه سبحان الله. ففيها جانب كبير ان حياته ترتب، خاص يصير عنده روتين، يصير عنده روتين خاص، يعرف ان هاليوم انا عندي تمرين بهالوقت بهالوقت الفلاني، روتين محترم، روتين يضبط حياته، يشوف نفسه ان صحته صارت احسن، قوته الولد مع الوقت. فمثل ما قلت فعلا كلامك سابت انه ترتب امورهم سبحان الله. ولاحظنا حتى انت لو تروح حق ناس الله يحفظهم مثلا تعبان، ده اول شيء يقولك الدكتور شنو؟
1: رياضة
0: تحرك دائما،
1: صح
0: دائما دائما. انا عندي شباب في النادي اكاديميتنا بيسك يحضر ولد دكتور مصري علاج، اي والله يعني اذكر عندي ولد الله يحفظه في طاقه زايده ومصنف يعني كذا، الحين ما شاء الله بطل
1: تبارك الرحمن،
0: قاعد بطولات وقاعد يفوز وقاعد يتحرك ومبدع باللعبه
1: تبارك الرحمن.
0: صار علاج له ان الطاقه الزايده، وعندي اكثر من حاله مرت عليتي بالذات اللعبه هاي لعبتنا المعافر فيها شد وسحب وشد
1: تطلع الطاقه اللي فيك،
0: ايه
1: تسحب الطاقة، القوة اللي فيك تسحبها، فخلاص تفرغ طاقتك كلها في مكان واحد، ومكان سبحان الله يعني مو مضر أو قاعد
0: محافظ،
1: اي ما قاعد تسبب أذى حق أحد،
0: اي معافر. ترى الياهل بالفطرة يحب المعافر،
1: صح
0: الولد بالفطرة لين يكبر خلاص تبني شخصية. فسبحان الله مرت معاي الفترة هذه يعني لين كبرت، صرت أنا الحين أنقلها حق عيالي والأكاديمية، أنا كلهم عيالي هذي يعني، أنا لما يدش عندي الولد في النادي هذا خلاص ولدي، بس انا اهتم فيه مثل ما اهتم ولدي بنادي، فقاعد انقل لهم. صار الموضوع مو موضوع بس ان انا اخذ، لا موضوع عطاء، ان انا اعطي يعني يعني بهالعمر الحين بعد هالانجازات الحمد لله وحاولنا
1: ما شاء الله
0: ما كان في بطولات كثير، الحين لعبتنا يمكن جزء ترى اكثر لعبه في العالم لها بطولات مشاركاتها وايد. اللعبات الثانيه انا مارستها جربتها يعني، انا لعبت ملاكمه فتره، لعبت كيك بوكسينج فترة، لعبت مويتاي، لعبت الجودو. سبب تركيزي على هذه اللعبة الجوتسو العالم كلها انكب عليه يعني، أنا الحين ما قاعد أسوي دعاية حق الجوتسو، أنا أقول لك الجوتسو هذه دكاترة علم نفس قاعد يوصلون فيها اللي ما فيها من فائدة حق الأبناء معافر. فأنت لو تشوف يا هال الحين تعافرون عيالك ولا عيال أختك ولا تشوفهم يسوون حركات فنية، هم يا هال يتعافر يتعافر يتعافر، هو بالفطرة يبي يتعافر، بدل ما يتعافر بين طاولة وكبت وهذا توديه مكان بيئة نظيفة،
1: بيئة هي صالحة حق هالمشفى حق هالرياضة،
0: فيها مدربين فوقهم فيها كذا. فصار موضوع انه لا ابي اعطي ابي اعطي، الحمد لله اكاديميتنا بيسك يعني تحت احنا كويت جوسو اكاديمية قديمة لين تحتها بيسك، صرنا اكبر اكاديميتين الحين بالكويت
1: تبارك الله،
0: وكويت جوسو هي اكبر اكاديمية.

0: اتكلم عن اكثر من 700 لاعب
1: ما شاء الله
0: يا رب لك الحمد
1: ما شاء الله.
0: فهذه الخطوه مو مجرد ان انا بس افتح اكاديميه، لا هو في نوع من العطاء ونغرسه بعيالنا. الحين عندنا عيال لاعبين كبار وعندنا الله يحفظهم صاروا مدربين معنا
1: ما شاء الله.
0: دائما احرص ان لما ادرب اركز على اخلاق العيال بالاكاديميه.
1: حلو.
0: اي يعني اشوف اخلاقه، اشوف طبعه، اشوف تصرفاته. بعض اللاعبين تلقاه قوي بس ما دخله بطوله
1: لان اخلاقه
0: اي اعصاب زايده، مو قادر يضبط نفسه. لا اضبط نفسك، اهدى عشان تش بطوله. وفعلا نجحت معي
1: ما شاء الله.
0: اي يعني موضوع اكبر من كونه بس تفوز. انا ما استخدم اللاعب كاله افوز ويرجع، لا انا ابي قدوه. يعني يكون لما كنا يكبرون الله يحفظهم خلاص يدرس برا، يروح تصير له ظروف، يظل في اثر.
1: كفو.
0: مو مجرد انه بس خذ حركه ودرب. يعني ممكن انا استخدم الولد اشوفه قوي، ايه الجانب الثاني ممكن ولد مو قوي مو موهوب بس دش عندي، هذا انا اهتم فيه احاول اوصله لدرجه انه يكون قوي.
1: حلو.
0: يعني هذا تحدي.
1: حلو.
0: ان بعضهم هيك ما شاء الله هو جسمه زين، هذا المدرب بالغالب اللي هدفه فقط بطوله يبي يفوز تلقى يحط اهتمام كله على هذا. بس لما يكون هدفي انا مثلا،
1: هدفك انت اشمل.
0: بالضبط. هدفي انا ابي اعطي، ابي جانب تربوي، ابي جانب الولد تغرس في قيم، مو شرط شارك بطوله بس ان الولد حس انه تغير الافضل.
1: ابي احقق فيك انت كمتدرب، احقق فيك الهدف الاسمى من الرياضه.
0: الله اكبر. صح بالضبط هذا هو.
1: وتبارك الرحمن من كلامك مبين انك انت حتى قاعد تربي جيل جديد، قاعد تغير تفكير جيل جديد كامل بالرياضه، بالتربيه، بالانضباط، بالاحترام، بالدراسه، وايد امور ثانيه.
0: هذا الاصل.
1: صح
0: هذا الاصل. يعني ترى يعني مو واحد دائما توب يكون بالرياضه، يعني لازم في ثمره بعدها. عشان كذي وايد شباب احيانا تلقى ان شاء الله مو وايد قله، يعني تلقى بطل بطل بطل بطل، اذا قطع هوايته كل شيء يتغير. يعني اخلاقيا يترك الرياضه مره واحده، لا هي هي هي طريق لايف ستايل وياك.
1: صح.
0: مو معتمد على بطوله ولا حاجه. يعني تلقى مثلا بعضهم مثلا يلعب لعبه معينه وبطل فيها، لا قدر الله انصاب بريله بايده اي، يعتزل كل شيء. هذا اكبر غلط. لا هي هي روتين معك، تقدر تلعب رياضه بطريقه ثانيه، تقدر تمارس حياتك بطريقه افضل. مو لازم ان انا متعلق بمدرب او رياضه عشان ان انا اكون رياضي.
1: صح.
0: خلاص انا حياتي رياضيه، تغذيتي رياضيه. يعني لما انا الحين مثلا عندي بطوله مثلا احنا عندنا دائما تضبيط الوزن زين، طبعا كلنا نحب ساعات السويت وهذا الاكل زين، بس
1: اسالني
0: الله يحفظك. كلنا نحب الاكل، ما في احد ما يحب الاكل، بس شنو يساعد في تنظيم بطولات والميزان؟ يساعد انه يصير في كنترول.
1: صح.
0: كنترول على الاكل، ان انا ابي وزن معين احافظ عليه، ابي انزل له الوزن.
1: صح.
0: فدائما احط حق العيال يضبط اكلك. شو يصير معاه بعد البطوله؟ يصير في ثقافه عنده.
1: صح.
0: يعني انا عندي لاعبين بالنادي يجيني كابتن هذا الاكل يمتن، هذا من صغار مو عارف اكل يمتن اكل ما يمتن، هاي يضر هذا ما يضر. يعني انا مثلا عندي الحلاوه هذا ما منه فايده نهائيا. الحلاوه؟
1: صح.
0: ما منه اي فايده.
1: فعلا. السكر وضار.
0: ما منه فايده، هذا احاول كثر ما اقدر. فمتى صارت ثقافه عند العيال؟ لما عرف انه هو مضر ما منه فايده. متى؟ اثناء تضبيط وزنه حق بطوله، حق ميزان. فصير ثقافه معه، شوف بنى الثقافه معه، انزين هو ترك البطولات. ساعات الظروف ما قدر يكمل، بس ثقافه التغذيه عنده. هذا الحين الهدف الاساسي. فالمقصد من البطولات مو فقط لاجل البطوله. تربويا ان الوالد يستعد. يضبط اكله، يضبط مزاجه. انزين اثرها هي لا بعد البطوله، شوف.
1: حلو.
0: بحياتك.
1: كابتن ذكرت خلال مشوارك تبارك الرحمن من 97 تنقلت بين أكثر من رياضة، شنو كنت تدور عليه بهالتنقلات؟ كنت تدور على شيء ولا بس تبي تجرب تبي تشوف؟
0: سؤال وايد عميق صراحة يعني. أنا أحب جميع أنواع الفنون القتالية، بس سبب تركي للملاكمة اللي هي حرمة الضرب على الوجه، أنا يعني تعمقت فيها حيل تعبت، بس ما أقدر أشارك بسبب إنه كبطولات تحريمها، تحريمها حتى دوليا يعني، ولكن نشوف على قوتها يحضرونها الدكاترة. فزين أنا شلون أقدر أنشر لعبة؟ هذا الهدف، أبي لعبة أعطي فيها. أنا أتكلم عن نفسي، أنا ما أنتقد أحد، بس أنا هذا اللي صار وياي يعني، عشان لا يروح بالهم بعيد ربعنا اللي يضربوا لعبة ثانية، لا ما له شغل. أنا شلون أقدر أحتوي لعبة أشكل فريق قوي بدون ما تكون فيها محاذير شرعية إن شاء الله، مثل الضربة العلوية والأذى يعني الموتاي مثلا. أنا لعبتها فترة، لعبة وايد خطيرة خطيرة خطيرة يعني، فيها جميع أنواع الضربات، الكوع، الركبة، يعني في لعبات ثانية قتالية مسموح فيها طق راس براس كذي يعني.
1: بس في سؤال لفت انتباهي، من ناحية شرعية فيها إشكال؟
0: ضربة الوي.
1: أوكي.
0: إيه ضربة الوي، أنت الوي ما يتقوى يعني. يعني إذا راحت العين الله يحفظكم. إيه في مقاتلين راحت عينهم. الضروس ترى وايد مقاتلين ضروس صناعية. وايد مقاتلين في نقطة عليها ضروسهم صناعية. زين يمكن بعضهم يقول لا بس حتى لعبتكم خطرة، حتى كرة القدم خطرة، بس في شيء واضح، في شيء عارض تحوشك إصابة أثناء اللعب. فأنا كنت أفكر أني أبي لعبة عشان أوصل فيها أدرب فيها أقدر أشارك، أقدر أسس فريق، أقدر أعطي فيه أكثر. فشفت الجوسو أنسب شيء اللعبات الالتحام المعافر. يعني داشين بعض وايد، تبي الجودو، تبي المصارعة، تبي، بس إحنا عندنا الجوسو انتشرت أكثر، الجوسو شاملة أكثر، فيها حركات تثبيت، حركات استلام، حركات، ففيها جانب كبير تقدر تعطي فيها. زي لعبة ثانية، لا لعبة ثانية قوية ودفاع النفس، بس هذا اللي أنا شفته، شفت نفسي فيها وكوننا فريق معاي يعني ربعي، يعني لو بقول لك أساميهم ما خلص يعني، كابتن عبد راشد ورياض رفيجي يعني أخوي، كابتن سامي عبد الجليل اللي بديت وياهم، كابتن عماد سميت، كابتن جاسم جوسان، فوزان سابج، مجموعة كبيرة الحين، كابتن عبد الأنصاري، في ناس يمكن مبارزين يشتغلون خلف الكواليس يدعمك يساعدك. عندنا واحد مثلا محمد ابراهيم، محمد كندري مبارز محير، بس هذا يشتغل، خالد الفضلي مذكور ربعنا مبارز ما يلعب، شوف بس هو خاص عنده شغف، دخل عياله ويدعمنا، يضبط لنا بطولات، يحاول يساعدنا في التجهيز،
1: ما خلف الكواليس هو اللي شغال،
0: شغالين وايد ناس يعني. في يمكن ناس ما يحب يبرز ما شاء الله، بس انه يعني بخلص ما شاء الله وايد، انا ما ابي احد بعد يزعل علي وما قلت اسمي، بس وايد ما شاء الله قاعد يدعمونا دعم معنوي. ترى كل تجهيز حق بطوله، انا اكلمك كلاعب، انا اشارك كل تجهيز حق بطوله واللاعبين مشارك، ترى تجهيز يعني، انت البطوله تتكلم عن الفايت 3 دقائق 5 دقائق معافر، انت الحين لو مثلا تشوف العاب قوه
1: بس تجهيز ايش كثر
0: بالضبط، شنو قاعد يسوي انت الحين العاب قوه مثلا، رمي الجلش بياخذ منه ثواني صح؟ قرص ثواني، حذف حذف وخلاص انتهى، ايش قاعد يسوي قبلها عشان هالثانيتين هذه، رفع اثقال طق طق. الجوسو احنا عشان يشارك بطوله ويلعب ثلاث اربع فايتات خمس فايتات ويلعب لك 10 دقائق نص ساعه، ايش قاعد يسوي قبلها؟ من وراه من الناس قاعد تدعمه معنويا وتساعده والتحفيز، ترى الكلمه تاثر، الكلمه لها اثر.
1: شلون؟
0: الله عز وجل مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة.
1: شكرا، توقعتك تجاوبني على الإجابة.
0: أصلها ثابت وفرعها في السماء.
1: صح،
0: الكلمة الطيبة لما تغرسها تشجع الولد أو تشجع أخوك رجلك وتمشي، أنت مشيت بس هو الكلمة غرست براسه راح،
1: لها دور كبير جدا.
0: لما أمشي أروح عند واحد وشاد حيله، حواد أقصاك أنت بتروح تخسر، يلا ترى هذا وزر يتحمله هو اللي قالها، اذا تاثر الشخص فعلا
1: صح
0: لما قلت كذا. فالتحفيز والتشجيع لا جانب كبير، لا جانب كبير والله العظيم. ان شفنا ناس يعني انا مثلا اشجعه اللي تشوفه يقول هذا مستحيل، في ناس ما راح يقدر يوصل، لا وصلوا، وصلوا وابدعوا بشتى المجالات، شتى المجالات يعني. فالكلمة الطيبة لما أنت تقولها حق البطل وتمشي، ترى الكلمة الطيبة قاعد تجي من الناس ما لهم شغل بالرياضة،
1: لها أثر جدا كبير على نفسية الشخص سواء بأي مجال، مش
0: أي
1: فقط
0: مجال.
1: مش فقط بالرياضة.
0: فهذا ترى لها أثر كبير. يعني دائما أقول حق ولي الأمور ربعنا دائما يشجع ولدك، امدح ولدك لأن

0: فهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي ناس جزاهم الله خير مثلا يقعد شغلته يشجع الشباب، ترى هذا له اثر كبير، هذا اللي قاعد كذي وما له خلق يلعب رياضه بيشجع شباب الله يعطيه العافيه يحفزهم شجعهم
1: راح يلعب دور كبير طبعا.
0: اي والله اهم هذول الناس. اما من تشوف واحد يحبط بالشباب واسلوبه مو حلو، هذا يعني مو ارفع الجام عنه ما اسولف وياه.
1: انت الحين كابتن قاعد تتكلم عن شغله انا اشوفها، يعني انا اشوفها وايد لما يصير يوم مثلا يكون حوالينا وايد ناس تيجي تشكى، سواء بالدوام بالديوانيه قاعدات قهوه ولا شيء كذي يمعات الربع، لما ني واحد على طول اول ما نشوفه مثلا بالديوانيه يتشكى يتشكى يتشكى، تلقى بعد فتره الكل يكش منه. بس خلي ذا الشخص يسلم يضحك متفائل خلينا نقول ايجابي، تلقى الناس كلها سبحان الله هي تروح صوبه تنجذب صوبه.
0: عاد ادري سبحان الله كلامك تم سابدر. اي نعم صح، بس سبحان الله دائما انا نقول النزول اصعب من الصعود. ليش؟ السلبي تاثيره اقوى من الايجابي.
1: صح، لانه يسحبك تحت
0: فواحد يجنبه بسرعه والاطباع تعدي.
1: صح،
0: هذا مرض لما تشوف واحد مريض وعنده طبع سيء تنصح مره مرتين ما يتوخر عنه لانه راح ياثر فيني.
1: صح،
0: اقعد مع الناس اللي فيهم همه اللي فيهم حماس اللي فيهم تحفيز وتشجيع واللي ما يستسلم. يعني بعض البطولات مثلا نتكلم نرجع مثلا جانب البطولات او المسابقات التنافسيه انا اشوفها وايد زينه. ليش؟ لان الخساره لما واحد الخساره باللعبه وانت من داخلك فايز بعقلك وقلبك انت فايز، انت تكون منتصر اكثر من الفايز نفسه. ليش؟ احنا مرينا بطولات تلقاني انا يعني يمكن فضيه البرونزيه فرحان اكثر من الذهبيه، انا مستانس. فهو مستغرب شلون مستانس انا ذهبيه ايه مستانس انا تعبت وانجزت وان شاء الله الجايه راح اجيب ذهبيه. فيسرون منك
1: لان الاصرار اللي عندك.
0: شوف
1: الاصرار اللي عندك ان ترى انا مهما كنت مثلا مو بقوه الخصم او قوه الطرف المقابل ولكن اصراري وعزيمتي وتمريني وانضباطي، هذه الميدالية الفضية اللي أنا جبتها تعادل الذهبية المركز الأول اللي أنت خذته.
0: في شباب مستانسين هو ما فاز
1: لأنه وصل
0: دش بطولة في والله أصدمك، في ناس يدش فايت أول فايت خسر عادي يمكن داخل متضايق بس هو بس في شيء عنده أقوى. شو صار؟ راح ينجز نقزة قوية،
1: دافع راح يكون حقه مشجع حقه أنه
0: أيوة
1: أنه والله أنا أرد مرة ثانية حق الموسم الجاي أو حق البطولة اللي جاية أشتغل على روحي أكثر.
0: مرة سأبدر في لاعب عندي متحبط وخسر في بطولة بطولتين، قلت له كلمة عقبها مداس يعني قلت له، قال لي أنا قاعد أرجع قاعد يطيح مساء. قلت له حلو، قلت له السهم إذا بترمي شو تسوي؟ قلت له مو تسحبه لي وراي يرجع. وإذا هديته قال صدق ترى أنا قلت له جاي زري جاي يدوس. ففي أمثلة تأثر.
1: صح،
0: تأثر بالشباب مجرد أنت تقولها وتمشي بس هي فيها تحفيز.
1: حلو،
0: يعني زين انت الحين طحت بحفره زي ما تبي تطلع منها لمتى؟ راح تظل قاعد فيها، لازم تطلع. اذا ما طلعت راح تظل قاعد مكانك بالحفره الناس تمشي وانت رايحين قاعد. لا انت لازم تطلع من الحفره، لكن ما طلعت من الحفره راح تيو راح تتعب راح تقعد فيها تعبان تسمط زياده.
1: حلو،
0: لازم تشيل هذا من المكان هذا من
1: لازم انت تشوف الطريق انك تطلع من الحفره.
0: بالضبط، فهذا هذا ماني لازم تقعد مع بيئه نظيفه.
1: سبحان الله كابتن، ما ادري اذا تأيدني الحياه، انا ما احب استخدم كلمه الدنيا، الدنيا هذه هي بالاخير، ولكن الحياه عباره عن خلينا نقول سلسله حلقاتها مرتبطه في بعض. اذا انت بيئتك بيئه خلينا نقول مثل ما تفضلت بيئه نظيفه، بالتالي راح تتعرف على اصدقاء نظاف، بالتالي راح تكون في محيط زين، بالتالي افكارك راح تكون زينه، بالتالي مستقبلك او نشاطك او امور كلها، فكلها مرتبطه مع بعض.
0: اي نعم، سلسله مترابطه مع بعض. البيئه كلها حتى اللي مو زين غصب عليه يصير زين ولا يمشي.
1: حلو،
0: خلاص انا حافظت على بيئه كامله

0: يصير مثلا الولد لما تربيه على شيء هو من نفسه يعرف يختار فيه،
1: لأنه هو متربي على هذا
0: خلاص
1: الأساس.
0: هو لما يدش مدرسة يختار الناس الزينة، الناس اللي فيهم همة، فيهم نشاط، فيهم حماس، فيهم طاقة، فيهم إرادة، هو من نفسه خاص يتبرمج. ليش؟ لأنه ما تعود يقعد مع الناس المحبطين. هو فعلا ترى مرض، نسأل الله العافية، لما الإنسان يتعود على الشكوى والهم والحزن راح يشوفها بالنسبة له نشوة، بس خلني شيء مهموم وشايل هم، ويستمرض شيء يسحب شيء، بعدين يوصل، وهاي صارت يعني، من تلقاه بطل وممتاز يوصل ليه، يوصل ليه الله يكفينا الشر يحفظهم، انه ياخذ حبوب
1: لا إله إلا الله،
0: عشان تهديه. زين انت ليش، شلون وصلت هالمرحله؟
1: لا إله إلا الله.
0: اكيد في اسباب، اولها البيئه، بعد ما يتوكل على الله اولها البيئه. لا، غير بيئتك وغير مكانك والنادي، روح النادي وتحرك انت، هذا كله. عشان كذي انا دائما اسمع حق الدكاتره المختصين في علم النفس، اول شيء اذا واحد شافه تعبان ما يقول دوا ما دوا، حياتك، طريقتك، اعطيه منهج يمشي عليه بحياته. ويوصون دائما بالرياضه، انا اتكلم الحين رياضه بشكل عام،
1: حلو،
0: دائما يروحوا يوصونه بالرياضه، تحرك تحرك لا تقعد، تحرك تحرك لا تقعد لا تقعد، ارجع بيت تعبان عشان تنام على طول.
1: وسبحان الله، سبحان الله، انت من تكون من مفرغ الطاقه اللي عندك، او خلينا نقول مسوي تمرينك، مطلع هاي مفرغ الطاقه اللي فيك، من ترجع اخر اليوم خلاص هذا بعد ما
0: لك وقت تفكر، تبي تريح
1: بس.
0: يعني في شباب ما شاء الله عليهم يمكن مو رياضي وايد، بس ما يحب يقعد فاضي، هذا يعني ترى من اسعد الناس اللي ما يقعد
1: صحيح.
0: فاضي، اللي يحب يعطي، يساعد، يشتغل، يسوي.
1: صحيح.
0: هذا تلقاه دائما مستانس، لانه خلاص صار بدمه انه يعطي.
1: صح.
0: لما انا مثلا اجمع الشباب ونسوي رحله مع بعض، شفت الشباب، شفت اللي يجمع الشباب ويسوي لهم، ما يخالف يسوي لهم مباراه كره قدم،
1: اي هذا
0: ترى
1: مستانس
0: الدينمو. اكثر منهم
1: اي
0: كلهم.
1: هذا الدينامو مال،
0: اي
1: سواء مباراه او مثلا يمعت شوي او طلعت بار او طلعت بحر،
0: عندنا واحد من الرابع شيء نسميه الدينامو. صح.
1: هو هذا الدينامو
0: يعرف نفسه.
1: زين كابتن، هل اللاعب القوي هو اللي يعرف يهجم، ولا اللي يعرف متى يسيطر على نفسه؟
0: هذا وين، بالفايت ولا
1: بالفايت؟
0: احنا في شيء دائما نسميه اداره الفايت، اعرف متى الفر ومتى الكر. الحرب خدع. زين فلازم تكون على درايه وانت تلعب فايت. تتكلم عن بطوله الحين ولا تدريب؟ يختلف ترى، بطوله على حسب الليفل اللي هو فيه. في ليفل انا معلومه، هو خاص، هو بيلعب تو مبتدئ باللعب، فاللعبه تلقى دائما
1: هجوم
0: هجوم، دفاشك الكويتي يدفش ويروح واللي يطلع معه. في ليفل اللي انا لعبته الحين بطولات الاخيره من حزام اسود مع ابطال مخضرمين باللعبه، صار لهم سنين ما يترك بطولات، هذا الليفل يعني لازم تكون حذر في جميع اللعب، بين الهجوم وبين الدفاع. ادري ان اللاعب عنده سي في، اللي عنده سي في وانجازات يستغل هجومك، اهجم. فاداره الفايت مو بس بالمهارات، لازم في عقليه، طريقه
1: التكنيك.
0: اي ترى التفكير اثناء الفايت متعب اكثر من التكنيك، مثله ياخذ من الفكر بالفايت، ان انا شلون اخدع، شلون هذا الشيء، شلون هذا الشيء.
1: انزين، بالحياه العامه، الرياضي بشكل عام بالحياه العامه، او رياضي الجوجيتسو بشكل عام، هل القوي هو اللي يعرف يهجم، ولا اللي يعرف يسيطر على نفسه؟ منو الأقوى يكون؟
0: أكيد اللي يسيطر.
1: شلون؟
0: الرسول عليه السلام يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا القوي، إنه هو قدر يمسك أعصابه ويتحكم بأعصابه. هذا يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا إياه. وأنا دائما أحذر الشباب اللي يمارسون فنون قتالية ويشوف في نفسه قوة، أو إنه حتى رياضة بشكل عام إنه عنده قوة بعضلاته، أقول اهدى، لأن أنت يعني ممكن أعصابك تدخلك مصيبة، هذه لك أنت تحافظ عليها. ليش يعني في مواقف صارت وايد يعني
1: صح
0: قصص وفي مقاطع قاعد تنتشر واحد قوي طق واحد صارت مش... فاهدى انت هذه قوتك عشان تستانس تلعب في بطولة مارس ما تشوف واحد ضعيف مثلا واحد زين سان طويل وما في جدة مثلا زين وانا ادري اقدر هذا الحين لا لا لان هذا يمكن الحين طقه بالغلط تأذين انا تأذين نفسيا
1: صح
0: ليش فدايما اقول حق امسك نفسك حتى طلب مدرسة امسك نفسك لا اقول حق طالب مدرسة اذا سمعت انك طاق طالب مدرسة وسوي حق خطر ترى ما ادش الكلاس عندي تتعاقب عندي الكلاس ما ادش علمه من يوم هو صغير كيف ما اقدر يعني
1: كابتن اول مرة مثلت الكويت في بطولة شنو كان الشعور وانت داخل المنافسة باسم الكويت نبي نسمع اجابتك على هذا السؤال ولكن بعد هذا الفاصل
0: ان شاء الله
1: مستمعي الكرام فاصل ونرجع مرة ثانية

0: رجعنا معكم مستمعينا من بعد هذا الفاصل وضيفنا المميز الكابتن البروفيسور قتيبة اللوغاني. كابتن ارحب فيك مرة ثانية.
1: الله يعطيك العافية حياكم الله.
0: أول مرة مثلت فيها الكويت كابتن في بطولة، شنو كان الشعور أنت داخل المنافسة وتمثل اسم الكويت؟
1: طبعا نحرص دائما إذا بنشارك بطولة أن يكون عن الكويت معنا دائما في كل بطولة، حتى عيالنا نعود ونحاول كثر ما نقدر أن عالم الكويت يكون معنا بالجنطة، لأن يعني ديرتك ودك أنت ترفع العلم برا بين هالإعلام هذا. أنت لما تشارك برا تشوف الدول كلها منافسة فيشوفون علم جديد، ترى في تنصدم إنه في بعض لاعبين ما يعرف شنو الكويت، ما يدري بعض دول يعني برازيل لعبت معاهم، بعضهم روس ما يعرف الكويت وين الكويت، لعب معنا صدمني يعني. فالحين لا قام يعرفون، يعني تكلموا من زمان قبل سنتين، الحين لا قام يعرفون الكويت ليش من البطولات، والحين وصلنا مرحلة إذا لاعب كويتي يقول هذا لعب قوي درباك، لأنه ما شاء الله يعني معنا جود شخصي، يعني أنت شاب قاعد نستند نفسنا، قاعد ندرب من حسابنا الخاص، قاعد نسوي حسابنا الخاص، ورغم هذا قاعد نحصل إنجازات. يا رب كامد على تتكلم عن الكويت، تتكلم جميع أندية الكويت تبارك الله قاعد تطلع خامات حلوة برا. فلما أروح أنا برا أمثل ديرتي والعب، أنا ما قاعد أمثل بس قتيبة اللوغاني، لا قاعد أمثل ترى الكويت ديرة معطاء فيها أبطال، في ناس قاعد يطلعون، بعدي أنا قاعد أطلع لاعبين عندنا تعالوا شاركوا، فصار عندنا علاقات برا.
0: يعني أنا للأمانة من كلامك على على على النواة اللي أنت تملكها وأنت مدرب فيها صار فيني فضول وصار فيني حماس، ودي أي أزور أشوف
1: نور والله
0: التدريب. الله يطول عمرك كابتن. 9 ذهبيات تبارك الرحمن، 3 فضيات وبرونزية، أي ميدالية فيهم خلينا نقول الأقرب إلى قلبك؟ وطبعا هي مو قيمتها ولكن بالقصة اللي صارت وراها أو ما خلف كواليس والله هذه الميدالية.
1: أفاجئك لما أقول لك أعز ميدالية علي البرونزية هذه يعني أقوى من الذهبيات الفضية بالنسبة لي. يعني البرونزية حصلتها بالحزام الأسود فئة محترفين مع أبطال، كان قوة، كنا نسمع احنا صغار يعني اللعبة جوس برازيلية، كنا نسمع شنو حزام أسود برازيلي انسى تفوز عليه، يعني واصل يعني انسى خلاص شنو توصل انت بالمستوى بس ما تفوز على أسود برازيلي، يعني كنا نسمع كذي. ففزت على 2 وأبطال ومدربين. زين انت لما تدش فئة حزام أسود فئة محترفين وضع يختلف نهائيا، والشباب يعني حولي ويشجعوني وناطرين ويتابعون حتى بلايف، فكان فوزي على الأول رغم تجهيز الضعيف بوزن مو وزني كنت ألعب فيه، يعني كنت ألعب 77 ألعب 85 يعني موزان عالية
0: وأكثر من وزنك،
1: يعني لعبت وأنا داش مرتاح مو مسوي كتويت، هم دائما كتويت ينزل موزان عالية، فزت على لا يعني 5 دقائق طحنة ونصب فيه أثناء الفايت يدي هني وتعود

0: الكوره تيدي وعارف يشد وهذا وفزت. خلاص انا تعبان حدي منتهي عقبه ما كنت بلعب. انا اشوف هذا فوزي عليه بس انجاز تعبان ما اقدر خلاص صعبه. المهم يدقون علي الربع يطلبون يطلبوا تكفى تلعب. تعبان حتى ما ريحت لعب مع بطل هو اللي اخذ الذهبيه اعطيته الفايت ما قدرت العب بس برتاح. لعبت معاه حتى تفاجئ ليش ما قاعد تلعب يقول لي بس قلت له ما فيني شده باقي على البرونزيه وكان لي معاي بطل عالم
1: ما شاء الله
0: بطل اي بطل والنعم فيه عبد الرحمن يعني لاعب بطل عنده بطولات عالم وقوي. فكان هذا الفايت انا داش اصلا مصاب تعبان الناس طبعا الحين يمكن اول مره اقولها بالاذاعه يعني ما يدرون ان انا داش اصلا قاعد امشي ماسك نفسي وانا ايدي شاد اصابعي هني
1: صار فيك لازم اكمل
0: العب ليش عشان خاطر ربي الله يجزاه خير. دق علي ابو رياض احمد راشد طالبك طلبه تلعب قلت له والله بديش عشانك واكفي برا شباب والله كان ابدع الفايت وفوز استسلام والعب والفايت يعني موجود كده. فكانت عزيزه علي اول مشاركه بالاسود ومع ابطال عالم ومع برازيلي وبرازيلي اثنين لعبت معاهم وبعدها بطوله العالم هم فزت على برازيلي
1: ما شاء الله.
0: فكانت لا غاليه علي وبالذات تدري يعني بعد فتره لين وصلت.
1: بس كابتن خمس دقائق فايت مو شويه صح؟
0: او خمس دقائق انت تتكلم انت ممكن توصل النهاية تلعب اربع خمس فايتات ساعات ست يعني كل فايت خمس دقائق. اذا الله وفقك خلصت دقيقه ونص استسلام كنت تريح بعده اذا صار معافر يعني الفايت هذا انا كنت مركب اللاعب حركه استسلام فالحكم شي وقفنا عشان الخط وردنا من الجديد تعبني يعني خلاني خمس دقائق مع محترف مو خمس دقائق مع لاعب عادي. لاعب عادي يمكن ثبته لاخر فايت عادي بس هذا ما قاعد يقعد راحه انا تعبت اكثر من الناس. فكان فيها طعم الفوز حلو يعني فزت عليه أظن ما خاب ظني 18-0 والواحد خذا كان فاول مني ما أدري عشان كان خذا الفاول إيه.
1: إنزين كل ميدالية يعني تحين تبارك الرحمن تسع ذهبيات هل طعم الميدالية يتم نفسه خلاص أنت لما تأخذ مثلا رقم 10 ميدالية ذهبية رقم 10 خلاص أنت عارف الإحساس ولا كل فوز وكل ميدالية تأخذها لها طعم خاص فيها؟
0: الأمانة لأن سألوني بس أنا ترى مو طبيعي عد الميداليات أنا أهم شيء إني أشارك أنا ترى شارك وايد بطولات
1: بعد كل مشاركة أنا. لها لذتها خلينا نقول ولها طعم خاص فيها ولا أوكي أنا تعودت
0: طعم الميدالية ومو بلونها ولا بفوز فرحة ربعك معاك بعدها وأهلك وجماعتك يعني أول ذهبتين خليتها بتركيا 2019 كنت أول مشاركة أفوز فيها برا ميدالتين ذهبتين بتركيا اللي توني يعني من تركيا دق علي مدرب دش علي انستغرام قال لي أنا أذكرك 2019 وكذا وقاعد يعزمني على النادي عنده صار عندي معارف تركيا فرحة الأهل والعائلة وبالديوان عندنا ديوان الله سوى لي حفلة كاملة هني فرحتها صجية يعني كنت ترى في ناس يروحوا يشارك بروح ويفوز بروح ويرجع ما تحس بلذتها وايد فرحة الناس وياك ربعك أهلك جماعتك هم اللي يخليك تفرح ميدالية جادة. ليش برونزية هذه فرحت فيها؟ لأن الكل فرح وياي لأن فزت لما أنت تفوز على بطل أنت قاعد تلعب سوبر فايت يسمونه بطل فايز على بطل أنا بالبطولة هذه أنا فايز على بطل ففرحتهم الحين بالفوز أكثر ميدالية أنك أنت فزت على واحد مو عادي الله وفقك
1: رفعت راس فخر
0: الناس تفرح فيك تفتخر فيك هذا هذا هذا هذا طعم ميدالية
1: حلو. احنا تكلمنا كابتن تكلمنا عن الفوز ولكن ما تطرقنا حق الخسارة. الناس او خلينا نقول الرياضي الناس دائما تشوفه وقت الفوز وتركز على وقت الفوز بس شلون تكون لحظات الخسارة بالنسبة لك؟ نسمع اجابتك عن هذا السؤال وابي قصة أو لحظة أنت مريت فيها أو كنت قريب منها ولكن بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام فاصل ونرجع لكم مرة ثانية.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المميزة مع الكابتن والبروفيسور قتيبة اللغاني. كابتن، أرحب فيك مرة ثانية.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. أهلا والله.
0: سألت قبل الفاصل أن الناس دائما تشوف الرياضي أو تركز عليه، خلينا نقول على الرياضي وقت الفوز، ولكن شلون تكون لحظات الخسارة؟
1: طبعا كل بطولة ظروفها، كل بطولة ظروفها، انت بكل مكان، كوني لاعب او كوني مدرب، كل بطولة لها ظروفها. في لحظات تكون انت رايح، يعني هاي البطولة الأخيرة اللي كنت انا رايح ومجهز قبلها، فجأة قدر الله، يعني اثناء تحجزت تذاكر سفر رايح مشارك كان تركيا، حاشتني إصابة.
0: مو خش وقت،
1: اي إصابة، عوار عوار، يعني هني كان عرت نسى على عصب، ما انا قادر امشي 4 متر 5 متر، اقعد اريح وانا مسجل مشارك. راح شاركت، طبعا المدرب واللاعبين اللي معاي قالوا لي انت قوي، قلت انا قوي الحمد لله بس مو هذا ادائي. فهذه الظروف اللي تفاجئك احيانا، مو بيدك، مو بيدك، احيانا لاعب مشارك رايح البطوله فجاه سخونه، تمام. فيكون سبب في الخساره، احيانا تكون جاهز 100% جاهز وكل شيء ورايح، قدر الله يعني صاد اللاعب حركه كذا، شو يصير بعد الخساره؟ اكيد اكيد راح تضايق. انت هني دور، احنا اكلم انا كلاعب عندي مثلا، هني دوري كمدرب اني اشجعه واقول تقدر، واعدل وراجع الفايت، الحين في كل شيء تصوير واشوف شنو اخطاء، يرجع مره ثانيه يلعب مره ثانيه. يصير اقوى من قبل. يعني انا الحين وضعي يعني كبرنا شوي والظروف اشغال، صرت كمدرب اكثر من لاعب، لكن قاعد امارس لعبتي، راح احاول اصيد لي فرصه اقدر اشارك.
0: المسؤوليه عليك اكبر كمدرب ولا كلاعب؟
1: اكيد كمدرب، اكيد، لان انا تحتي عدد من اللاعبين الله يحفظهم، لازم اتابع كل واحد. بالذات طبعا كلهم اتابعهم الله يحفظهم، بس لما واحد يقول بشارك بطوله، لا هني انت هني انا هستر. ان انت بشارك بطوله ما راح اخليك، خلاص سجلت. الحين مثلا عندنا بطوله آسيا ان شاء الله قريبه
0: باذن الله،
1: مشاركين بعدد ما شاء الله، اي واحد مشارك بطوله لا عامله معامله ثانيه، تعال عدل فنياته مهاراته، ارفع لياقته، ارفع قوته كثر ما اقدر. فموضوع البطوله لما يكون لاعب عندي بشارك بطوله، لا هني موضوع ثاني، فانا عندي حمل. طبعا انا معاي ستاف كامل مدربين، مو بروحي، الله يجزاهم خير، يساعدوني في تقويم اللاعب، تجهيزه. احنا نتكلم عن اكاديميتين ما شاء الله، كذا اكاديميه تبارك الله كبيره.
0: شنو الفرق بالخساره بين خسارة اللاعب وخسارة المدرب؟ يعني أنت لأنك جربت الاثنين تبارك الرحمن، كنت مدرب وما زلت مدرب طبعا وما زلت لاعب، فشو الفرق هني عن هني؟
1: أن لما أنا ألعب وخسر ولما لاعب يخسر،
0: أي أنت مدرب تكون.
1: شوف أنا لما خسرت أنا أشيلها من نفسي عادي، يعني أنا بطولة طافت دشيت بطولة، يعني هاي البطولة كنت منصاب فيها ودشيت ولعبت وانا مصاب وكان عندي فريق جاي يشارك، وقدراني خسرت ما فزت، خلاص انتهى الموضوع. باكر لاعبين بيلعبون، عندي اكثر من 20 لاعب بيلعب، انا بالنسبه لي خلاص عادي، خلاص الحين الحين اجاب اللاعبين. فلما يعني انا اذكر كلمه في لاعب خسر عندي، قدر الله فاز على اللاعب واكثرهم فازوا الحمد لله، هذا قدره، وابوه كان زعلان ويكلم الكابتن شوف ولدي شلون خسر، انا ساكت. يلا واحد من ربعنا ولي امر كان انت شوي تكلم الكابتن وزعلان ضايق خلقك ولدك، ترى الكابتن امس خسران مرتين وكان قاعد يوجه عيالنا واقف وياهم، ما وقف ما قال خسران وزعل وراح، انت ليش زعلان تمشي؟ انا قدامه انا ضحكت ومشيت عادي. فالخساره انا اشيلها، بس اللاعب هذا تحت مسؤوليتي كلهم، انا لازم بعد الخساره اتابع بعد واعدل عليه واحاول ارفع مستوى وارفع نفسيته، ما يتحبط نفسيا تربويا. يعني بعض
0: يأثر عليه، إذا يأثر عليه تربويا إذا خسر،
1: هذا دور المربي ودور الأبو ودور المدرب، إن أنت شلون تقدر تخلي الوقت مالك نفسه ويكون أقوى.

0: يعني مثلا في بطولات يكون مثل دوري بين اللاعبين، فهذا اللاعب اللي فاز عليك الحين راح ترد تلعب وياه مره ثانيه،
1: اللي فاز عليك اوكي.
0: فلا تتحبط، يرد مره ثانيه يفوز عادي. فهني دورك انت كمشجع كمدرب انك انت تشجعه، انك لا تتحبط راح ترجع مره ثانيه تلعب.
1: حلو زين. بالنسبه حق البطولات كابتن، انت ذكرت هل اللاعب هو اللي يقول والله كابتن انا ابي اشارك، ولا انت اللي تحدد هو
0: رغبه
1: يشارك؟
0: اللاعب مطلوبه، لكن بالنهايه انا اشوفه اذا هو جاهز ولا لا.
1: بالنهايه قرارك انت.
0: اي انا اشوف مصلحته وين، نمشي بخطه. يعني ما يصير انت على طول تطق لي بطوله قويه وانت للحين ما درست مثلا، او ما استمريت بالتدريب فتره طويله. يمكن بعضهم ما استمر بس رايح بطوله قويه وهو مجهز عدل، فتشوف انا مصلحه اللاعب، اشوف مصلحته وين عشان يمشي صح.
1: جميل زين. ابي اتكلم عن الجانب الشخصي بالنسبه لك. شنو الشيء كابتن قتيبه اللي اخذته منك الرياضه، وشنو الشيء اللي اعطتك اياه؟
0: الرياضه ما اخذت منك شيء، اعطتني.
1: حلو.
0: ما تاخذ منك شيء رياضه ولا تاخذ من وقتك، قاعد كلها عطاء. فما في واحد يلعب رياضه يضيع وقته يعني ابدا. دائما احنا اللي يلعب رياضه ويهتم بوقته، يمكن في ناس يقعد بالنادي 3 ساعات 4 ساعات، هو غلط بس خلاص يمكن راحته نفسيا. يعني اهم شيء انه هو مرتاح نفسيا، يعني قاعد يسوي اللي يبي وهو مستانس. فساعات من واحد لواحد يختلف. انا عن نفسي ترى انا ما اروح مع صحي نص ساعه ساعه بالكثير وامشي، ما اطور، اعدي التمرين وامشي. يعني عندي اشغال. بس في ناس يقول لك انا ابي اقعد زياده، يبي يلعب حديد، يبي يسبح، يبي يدش. انت مستانس مو قاعد يضيع اشياء ثانيه من حياتك، رجل تقول زين بس روح. فغالبا اذا واحد عرف قيمتها يعرف ان هي قاعد تعطيك.
1: حلو. الحوار معك كابتن جميل جدا وايجابي جدا. الكابتن والبروفيسور قتيبه اللغاني مدرب جوجيتسو، شكرا.
2: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. مسؤول في البيت الأبيض يقول إن نفوذ إيران على مضيق هرمز يتراجع أسبوعا بعد آخر. كوريا الجنوبية تؤكد للولايات المتحدة استعدادها للمساهمة بفعالية في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها حققت تقدما ميدانيا في محافظة الجوف واستعادت عددا من المواقع والمناطق الاستراتيجية. مجلس الأمن الدولي يحذر من تداعيات هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية والتهديدات التي تطال الملاحة الدولية. وزارة الدفاع السورية تعلن مقتل 11 جنديا جراء انفجار وقع في موقع عسكري شرقي سوريا. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على بلدات في جنوب لبنان. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف ناقلة في ميناء أوديسا وسفينة شحن في البحر الأسود. وزير الدفاع الدنماركي يقول إن روسيا تعزز ترسانتها العسكرية وتصاعد من هجماتها الهجينة التي تطال بلاده. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا مع الدنمارك يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على غرينلاند. وحلف شمال الأطلسي يقول إن الاتفاق يعزز الأمن والاستقرار في شمال الأطلسي. وقبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني، الولايات المتحدة تدرس تأجيل صفقة أسلحة ضخمة لتايوان. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: إذاعة البرنامج العام، القلب النابض والصوت الأصيل، رؤية محلية وأخبار عالمية بصوت محلي.
4: أعلنت إشارة ضبط الوقت
3: وين ما كنت راح تسمعنا على تردد 540 AM 89.5 FM حول العالم. العالم بين يديك، إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم.

برنامج البيت الكبير. البيت الكبير مساحة تجمعنا وصوت يلامس تفاصيل حياتنا اليومية. نلتقي فيه على الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة والموضوع اللي يهم كل فرد في المجتمع. من قضايا الناس وهمومهم إلى الصحة والقانون والمجتمع، نفتح في كل حلقة باب جديد للحوار والمعرفة، ونستضيف أصحاب الخبرة والاختصاص لنضع المعلومة بين أيديكم ببساطة ووضوح. البيت الكبير هو اللي يجمعنا على المحبة والفايدة، ويكون فيه لكل صوت حكاية ولكل قضية مساحة.

حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج البيت الكبير. أكيد من خلال هذا البرنامج نسلط الضوء على قضايا الأسرة، الثقافة، أصالة التراث، انفتاح الفكر. أكيد في كل حلقة ناقش قضايا اجتماعية تربوية ثقافية، نستحضر من خلالها قيم الماضي ونواكب تطورات الحاضر، ونصنع حوار يجمع بين الأجيال ويعزز الهوية في رحلة تثري الفكر وتلامس الواقع، واقع مجتمعنا العزيز، مجتمعنا الكويتي وأكيد العربي الإسلامي. اليوم عندنا مواضيع كثيرة، عندنا ضيفة مميزة في تخصصها، راح نتكلم عن العلاقات وكيف يعني نزيل سوء الفهم اللي يكون بين العلاقات، خاصة من العلاقات المقربة مثل الأب والابن، الأم والزوج والزوجة، الأصدقاء. لذلك كثير من القضايا الاجتماعية تنتهي بسبب سوء تفاهم، سوء ظن، عدم فهم الطرف الآخر، مع أنه يكون بينهم دائما محبة وعشرة مودة. لذلك قضية مهمة راح نطرحها اليوم مع ضيفتنا كبيرة اختصاصيين نفسيين، راح نصرح إن شاء الله عن اسمها بعد شوي. لكن قبل أن نبدأ بشوارنا معاكم في البيت الكبير، أجمل تحية من الإعداد ليلى العازمي وحسين نعمان.

وهذه هي تحية جميلة من خلف الميكروفون، محدثكم محمد العدواني. بس عليكم من التنسيق والمتابعة أميرة الزجالي. تحية جميلة من الهندسة الإذاعية ألطاف البالو. أما التنفيذ على الهواء أبرار المطوان.

0: من قضايا الناس وهمومهم إلى الصحة والقانون والمجتمع. نفتح في كل حلقة باب جديد للحوار والمعرفة، ونستضيف أصحاب الخبرة والاختصاص لنضع المعلومة بين أيديكم ببساطة ووضوح.
1: رجعنا معكم في البيت الكبير، وأكيد مثل ما نوهنا في بداية حلقتنا دائما يعني نحاول أن نجاري القضايا الاجتماعية المحلية، القضايا الأسرية، نرجع لأهلنا، نرجع لعادات تقاليدنا، وقبل هذا كله نرجع لديننا، هو الميزان الحقيقي لكل علاقة ناجحة. رحب باسمكم اليوم ضيفتي بالاستديو أستاذة أحلام الشمري، كبير الاختصاصيين النفسيين. حياك الله أستاذة أحلام.
2: يا هلا ويا مرحبا فيك أستاذي، ويا هلا ويا مرحبا بالجمهور الكريم.
1: حياك الله. اليوم راح نتكلم عن العلاقات الإنسانية الاجتماعية بين الناس، راح أيضا نفصل شوي بالعلاقة الزوجية لأن هي بذرة الانطلاق لكل أسرة، لكن بتكلم عن كل شيء، علاقتي مع صديقي، مع ابني، حتى الخدم، حتى كل شيء، كيف أتكلم عن كل شيء، حتى الإنسان لما يكون عنده ميزان علاقاته بشكل عام يعرف وين يروح ويعرف شلون يتصرف، شلون يكون إنسان اجتماعي ناجح. مثل ما يقولون وسائل التواصل الآن صارت قلتهم يعني بالإنترنت أو بعد شاشات يعني، لكن التعامل الحقيقي نجده دائما في الواقع، والدليل أن كثير منا لما كان يعني منزوي مع هذا العالم العنكبوتي لما يروح الواقع يكتشف أنه ما عنده مهارات، ما عارف يتصرف، ما عارف يسلم، ما عارف يدش، ما عارف شو يسوي، معنا ناجح في التواصل الاجتماعي وما شاء الله لبق، لكن لما يكون على الواقع غير. لذلك احنا نبي الواقع ما نبي التواصل الاجتماعي. ايش رايك نبدا اول شيء بالعلاقه الزوجيه بما انها هي بدايه الاسره؟
2: نتوكل على الله.
1: اول سنه دائما يقول اول سنه بالزواج هي المفصليه، اول سنه بالزواج هي اساس كل شيء، مع اني انا بخبرتي البسيطه لا، ممكن الحب او العشره او يكبر هذا الغلا مثل ما نقول، والتقدير والاحترام يمكن بعد سنتين ثلاث يبدا، بعد ما تصير في مشاحنات بعدين يفهمون بعض. ايش رايك بالموضوع؟
2: تمام. اول شيء لما انا بيتكلم عن العلاقات بشكل عام هي فرع من افرع علم النفس. حلو. تدرس.
1: صحيح.
2: العلاقات تدرس تشمل فيها التواصل والتفاعل بين الناس، بين كل فرد والآخر، يشملها التواصل الفعال، وهذه مهارات التواصل الفعال، أنماط التعلق، تشملها ديناميكية العاطفة، شنو اللي يدعمها، بالتالي أنا بالتالي شنو أبي تدعم الصحة النفسية، بحيث أن هذا الإنسان لو حصل قدامه أي خلاف مثل ما تفضلت، أي عثرة في الحياة، أي تحدي، يقدر أنه هو يتجاوزها وبسلامة. لما أي أتكلم عن السنة الأولى في الزواج وأهمية السنة الأولى في الزواج، العلاقة الزوجية هي مساحة مشتركة للنمو، مو مجرد أنه هو اتفاق بين أثنين تقابلوا في هذه الحياة، إنما هو مشروع مستمر. أنا أركز على الديمومة.
1: صح.
2: مثل ما تفضلت تقول مثلا الحب مو أول شيء، ممكن يجي مع العشرة والغلا يجي مع السنين. ليش؟ لأن أهمية هذه المرحلة تكمن في أنها مرحلة تأسيس، أنت ينتقل كل طرف فيهم من زوج وزوجة من بيئة كان عايش فيها وفي حياته الطبيعية إلى حياة ثانية، يشترك مع شخص، وهذا الاشتراك بديننا يبتدي في التقبل في البداية، وجعلنا بينهم مودة ورحمة. المودة اللي هو الاهتمام والحب، والرحمة إن هو التعاطف وحسن التعامل. فأنا هني أبتدي أحط التعاون على أساس كل العلاقات أيا كان نوعها، بين زوجين، بين والدين، بين أبناء، بين زملاء، مثل ما تفضلت على مختلف الناس، أساس كل العلاقات هو الاحترام. متى ما سقط الاحترام سقطت كل العلاقات. فأنا هني أركز على هذا الجانب، وأراعي في السنة الأولى الزوجية في العلاقة الزوجية مدى التفاعل بين الزوجين، يعني هم تفاعلهم شلون راح يكون، شلون راح يتعاملون في هذه الحياة، يكون التواصل بينهم يكون ذو دحم عاطفي ومشاركة ومسؤولية. الأساس في المسؤولية تكون أن كلهم يتحملون جزء من هذا الحياة، وكل من لدوره علشان يواجهون هذه الحياة.
1: تدريب من اللي لوت هذه العلاقة في البداية، الباكراوند اللي ببيت البنت وبيت الولد، هذاك معبين راسه وهذيك معبين راسه، أنت ترى مو خدامة عنده، هي ترى لازم تخدمك، كذي عرفت التناقضات هذه.
2: إينا.
1: فهم اصلا يتقابلون في ليله العرس، بعد بيوم خلاص يبدون ينفذون الخطه اللي ماخذينها، فتصير هنا التصادم، وهذا دليل انه ما في وعي من الطرفين. ولذلك احنا نقول لازم يكون الاهل هم الداعم الاول والناصح الاول قبل بدايه الزواج، ما قاعد توصينها على اشياء مثلا نقول مهر ولا شنو وين يسكنك، لا، وصية على احترام زوجها، حسن المعشر.
2: احسنت استاذ محمد،
1: حتى الرجل كذلك
2: يعني. اي احسنت. احنا الحين لما نقول مثلا نبتدي في علاقه اللي هو هذا مشروع الزواج الدائم، كل اب وكل ام يتمنى لي سواء كان زوج زوجة بنتهم ولا ولدهم، يتمنى لهم السعاده صح، وإن تبقى، لأن زواجه هو مو لحظي، إن أنا والله سعادة لحظية أنا بزوجها عشان هذه اللحظة، لا، أنا بيها تستمر في هذه الحياة وتعيش حياتها وبأريحية. إنزين، تدرين الزواج يسبق شنو؟ يسبق تهيئة.
1: هذه التهيئة، تدرين إن صارت طلاقات، صارت طلاقات استاذة بسبب هذا الموضوع. الولد تلقاني يحترمها ويحبها، بس إنه هو عنده توصيات، لا تعطيها وجه، لازم تسمع كلام، لا تقعد عندها. طبعا ما قالوا له احترام المرأة، صون المرأة، عدم المد اليد على المرأة. هو عنده خلفية سيئة للأسف، هو جاي البيت حذر، وهي كذلك إذا العكس طبعا. لكن بالنهاية هذه الذوب، ليش أنا قلت مساء ثلاث سنين أربع سنين، بعدين اكتشفون أن هذا الكلام كله باطل، وأن الحياة تبدأ بالاحترام مو بالحب، تبدأ بحمل المسؤولية معا. فالمصيبة هنا، يعني احنا نتكلم من البداية استاذ أحلام،
2: من البداية لما البنت اي احد يخطبها من البدايه، او ان الولد يقول والله انا ابي اتزوج،
1: صح،
2: هني تكون برقبه منه، هو بادي يقول انا بتزوج، صح. او البنت، طبعا احنا ما عندنا بنت تقول انا بتزوج، انما ايها خاطب يخطبها، صح. صح. او اهل يتكلمون عنها، فيصير الاتفاق. من تبتدي البنت في عمر معين، طبعا هي هذه الامور ما تبتدي بيوم وليله، ان في لحظه الزواج، لا، تبتدي من الاساس، من أيام الطفولة، أن الولد والبنت يتعلمون، أو الأبناء خلينا نقول، يتعلمون تحمل المسؤولية، يتعلمون الاتزان الانفعالي، يتعلمون شلون يتعاملون مع الآخر، فنيات، هذه كلها مهارات يتعلمها الشخص، وأحيانا
1: تكون مكتسبة من الحياة، مو شرط
2: مكتسبة من الحياة. فالحين الولد لما بيتزوج شنو عنده؟ عنده صور ذهنية مخزنة عن علاقة الأب مع الأم، عن علاقة الجد مع الجدة، عن علاقة كل أطراف العائلة ومحيطة، وحتى الجيران،
1: صح.
2: لما تقول لي هل هذا بس محيطة؟ لا، السوشيال ميديا محيطة، التلفزيون محيطة، الأصدقاء محيطة، الجانب المدرسي، أو إذا وصل إلى مرحلة الجامعة، طبعا في الوقت الحالي اللي يتزوجون يا يكون في مرحلة الجامعة،
1: صح،
2: دون الجامعة ما أعتقد أنه في الوقت الحالي موجود،
1: نعم.
2: في السابق كان،
1: كان صحيح،
2: حاليا لا، يعني عنده من الثقافة، وعنده من العلم، وعنده من الدراية، وعنده من تكوين صور، وهي تكون له الخبرات،
1: صح.
2: هني أبتدي، أول حصل موضوع الخطبة، خلاص تم الزواج، كل منهم شنو كان في هذه اللحظة، سواء كان من الزوج أو الزوجة، كلهم عبارة عن لابس ماسك، يبي يطلع أروع ما عنده، صح. أجمل ما عنده، لكن مع العشرة ومع المواقف ومع الحياة، بعد ما ينكتب عقد الزواج وصير زوجته حلالة، مع الوقت هذا الماسك يبتدي يذوب، فيطلع الصورة الحقيقية. طيب أنا الحين لما الولد هذا بيتزوج، لابد أن يكون بينهم أسس واضحة من أول يوم زواج، أو مرات يكون في وقت أنه خلص إحنا عندنا الرؤية الشرعية، يقدر يشوفها
1: ويسولف وياها،
2: يقدر هني يحط معها الخطة المبدئية للحياة.
1: لذلك ترى الرؤية الشرعية يعني أبيحت ببان هذا الباب أيضا، مو بالشكل، يعني مو أروح عشان أشوفه وتشوفني، لا، الراحة، تآلف الأرواح
2: طبعاً،
1: المنطق بينهم لما يتكلمون، فهذه ترى تقص طريق طويل، ترى الرؤية الشرعية.
2: أحسنت أستاذ،
1: لذلك اللي يمتنع عنها أنا أستغرب منها، معنا يعني وشو الرعاية في الإسلام.
2: لا، أحسنت أستاذ محمد، هو في البداية يقول لك هل قبلت؟ من تقول قبلت يعني أنا راضية في بكيانك كله
1: كامل، صحيح.
2: لأن أنا ما أتزوج الشخص على مفرد، على خصال معينة، على شكل معين، على أمر معين، أنا أخذك كمجمل إنسان، هذا قبلت، إن قبلت معناته أن أنا راضية،
1: صح،
2: ومهيئة
1: يعني
2: أني أعيش
1: يعني
2: معاك، أيوة، كل مدى الحياة، هو نفس الشيء.
1: فهذه هذه الرؤية تختصر كثير من الطرق، وخلهم بروحهم، يعني أنتوا خلوكم الأم والأب مثلا بالصالة طرفية، خلوهم يقعدون يسولفون، ومرة ومرتين مو مشكلة، هو داش من الباب فخلي يسولف، ايش رايك يا بنت الناس، شو راح نبدا حياتنا، شو اللي تحبينه، شو اللي ما تحبينه، ترى انا عندي كذا، لانه مو كل شيء يقول الخاطب يقول الاب، في اشياء تكون لازم بينه وبين شريكه حياته، فلما يقعد وياها بالرؤيه الشرعيه يقول لها كل شيء، وهي تتقبل حتى المنطق، حتى اسلوبها، يعني مرات في بنات ما يحبون الشخص العجل او الخفيف، او ما عنده خطه بحياته، مثلا تقول له انت شنو ناوي تسوي مثلا كذا بعد خمس سنين، او شنو خطتك، شنو طموحك، إذا ما يعرف يسأل يقول ما يمكن تنفي الرجل هذا وتتركه، لأنه ما عنده رؤية في حياته.
2: لا، هني في هذه الرؤية أنا أخلق مساحة، مساحة تعارف، مساحة تقبل، مساحة أني أنا يعني هذا الشخص اللي أنا راح ارتبط فيه مدى الحياة أن هذا أوكي يؤلف الروح،
1: صح،
2: عندي وعنده نفس الميول، في قبول عندي، أنا أقدر أمشي معاه حياتي. إنما ما يجي من البداية وأقول لا لي شكله، لا لي
1: أمور، هذا طبعاً عاد على حسب
2: على حسب عقل الشخص يعني. من اللي أثر فيها والتهيئة يساهم فيها بعد الوالدين بشكل كبير.
1: تدري من اللي أثر الحين في الزمن الحالي؟ السوشيال ميديا. تي تقارن الرجال في السوشيال ميديا مثلا في المواقع، التجار، هذول المشاهير ولا اللاعبين اي ان كان، فتقارن تقول فتقارن فيه هو حين خاطب، لا وين هذاك اللي شفته بالسوشيال ميديا ناجح عنده شركات، هذاك لا دكتور، هذاك، فهي تقارن هنا ممكن ترفض بسبب هذا ترى، يعني مو شرط انها هو في شيء او ما في شيء.
2: السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، في شيء الايجابي وفي في شيء السلبي. بعض اللي ينظر الى هذا الجانب من ان السوشيال ميديا واقارنا في زوج المتقدم لي، انا هذا انظر له بنظره مثاليه. هل الحياه في الطبيعه وفي الحقيقه في الواقع مثاليه؟
1: لا.
2: لا عمرها ما كانت مثاليه، بس هذا الشخص اللي طلع ان انا بالسوشيال ميديا وان حياتي تمام وورديه وطبيعيه وجميله، هذا بين في السوشيال ميديا الجانب الايجابي اللي هو يبي يظهره.
1: صحيح.
2: هذا إذا كانت هي ماخذتها في جانب سلبي، إذا حصل انفصال أو عدم قبول، وتقارن هذا الزوج أو حتى هو يقارن الزوجة في أنه لازم تكون شبه فلان أو حياتي مثل حياة فلان معه، أي متبادل. فيها جانب إيجابي السوشيال ميديا، فيها علمت، فيها مختصين يطلعون ويتكلمون، اتعلم مهارات معينة، اتعلم جوانب إيجابية في الحياة،
1: ثقافة يعني.
2: أي يعني السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، في شيء زين وفي شيء،
1: والميزان الشخص، عقل
2: أنا
1: الشخص،
2: أنا أقدر أختار شنو اللي يناسبني، ما أتبع.
1: صح.
2: وهذا طبعا احنا ركزنا على الركيزة الوالدين أثناء التربية،
1: الله عليك،
2: يبين له أن هذا، أنا ما أقول يمنع التليفون أو يمنع الجهاز أو يمنع التواصل، يمنع بس تحت الإشراف.
1: صح.
2: يعني إذا وصلنا إلى كل مرحلة عمرية لها طريقة إشراف معينة.
1: صحيح.
2: إذا صغير أنا أقدر أوقف التليفون من عندي، أنا ولي الأمر، أتحكم فيه. إذا كان أكبر شوية، وصل مثلا مرحلة ثانوي، وصل مرحلة
1: يبدأ النصح والقدوة،
2: وحتى ممكن أنا مو بدون نقد، بدون تجريح، أقعد معه وأبتدي لما يطلع شيء معين أنا أنتقد نقد بناء، حتى أعلم النقد البناء.
1: صحيح.
2: هو باشر بيكون مسؤول، بيفتح بيت، بنت الناس اللي خذيناها هي راح تعيش معانا، ما راح تعيش بيت أهلها، راح تعيش معانا في بيتنا.
1: صح. صح.
2: أو في بيته.
1: طيب خلينا نخلص الحين من السنة الأولى.
2: طيب
1: بعدين يبدأ الزواج،
2: يبتدي الزواج. إيه
1: وتبدأ في نفس ما يقول، يعني لما نطلب أحد مثلا خادمة مثلا، أو إحنا لما نسافر برا صار عندنا متلازمة الوطن يعني، فنبي نرجع، فهي الزوجة في أحيانا تصير وياهم، في ناس تتفهم هذا الموضوع، تقول أنا وين طلعت من بيت أهلي، يعني الزوج ما في شيء والحياة زينة، بس حاشتها الضيجة هذه، لا ما أبي أكمل، وهي تطلع ترى شيء مؤقت لو إنه تجاوزه ينتهي الموضوع. الآن هذه شلون المرأة تتأقلم في بيت آخر الآن مع وجود زوج جيد والأمور طيبة، شلون تتعايش مع هذا الزوج وتنخرط في هذه الحياة وتتقبل قبل يعني وصول الأبناء؟
2: تمام. وقبل وصول الأبناء هذه مهمة جدا.
1: صحيح.
2: لأن هني يصير في عندي اختلاف بالطباع. صحيح. بين الزوج والزوجة. وإحنا نقول اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. إنما أنا شنو ونوجدت إن أنا جيت حق بيت هذا للناس وقعدت معه، فأنا هني في اختلاف الطباع أحدد شنو الشيء المهم اللي أنا جاية علشانه. أنا جاية زوجة هني، فأنا راح تتحول حياتي من شخص إلى شخص آخر، من أنا إلى نحن، هذه تغيرت بالنسبة لي. الشيء الثاني، إذا كان في الحياة أمور أنا أبتدي أتنازل، طبعاً مو تنازل التام إني أكون مسلم، بس التنازل والتقبل بدون خسارة. طيب هني نبني أنا بيني وبين الرجل هذا، تصير نبني علاقات أو نبني عادات، أسفة مو علاقات، نبني عادات مشتركة بيني وبينه. الحنين إلى الأهل موجود، لكن سبحان الله بالفطرة يعني، وهذا رب اللي خلقنا فيها، ان احنا من نوصل الى بيت الزوج ونتعايش فيه ونعيش فيه ونشوف اريحيتنا فيه، يصير هذا بيتنا.
1: صح.
2: يصير زوارة البيت الاهل زوارة. حنين.
1: ايه.
2: ويصير زوارة،
1: لكن يعني ما تقدر تنام هناك.
2: ايه.
1: خلاص.
2: ايه. تنام في ظروف معينة.
1: صحيح.
2: لامور معينة،
1: بس يصير الاصل هناك،
2: بس الاصل خلاص تحس ان هذا بيتها، ان هذا مملكتها.
1: التضحيات اللي ذكرتيها او التنازلات، ممكن يعني انا مثلا كامرأة متزوجة، انا كنت ببيتها اللي قعدت الظهر مثلا، اذا هي مو عامله او كذا،
2: نعم،
1: مع زوجتي بيش تقعدين الصبح، عادي اتنازل واقعد الصبح وتصير عاده بعدين تاقلم. هو كذلك اذا في شيء انت تحبين يسوي هذه يسمونها الموائمه، وتبدا الحياه تمشي بطريقه صحيحه بحب وباحترام. وانا دائما اقول البيوت تبنى بالاحترام قبل الحب
2: طبعًا.
1: الحب يخف ينزل يصعد، لكن الاحترام إذا باقي هو العمود الأساسي. إذا راح الاحترام لو تحبك مية مرة
2: مو هذا هو. لما قلنا الاحترام أساس كل العلاقات، هو فعلا أساس كل العلاقات. هي هذه الزوجة لما انتقلت وراحت بيت الزوج أوكي، فهني التغير صار في تغيرات عندها في حياتها. أول شيء التغيير النفسي، إنه في طريقة التفكير، في طريقة التعبير.
1: وإذا البيت عود بعد أن
2: فيه أخوات طبعاً، إذا في والأجداد، إذا كان مثل موجودين يعني نسميها العائلة الممتدة.
1: صحيح.
2: إذا كانت عايشة في عائلة مع العائلة الممتدة، مع الأهل الزوج أو مع أخواته أو مع أخوانه، ومرات تصير عبارة عن عوائل صغيرة. صحيح. داخل البيت غير لما تكون عايشة هي وياه بروحهم بشقة بروحهم. هني تبتدي في هذه الحياة تعيد توازن وتوزيع الأدوار. هي في بيتهم كانت تخدم أو ممكن تخدم وتخدم.
1: صح.
2: لكن هي الحين إيه هي الأساس وإيه هي المؤسس الحقيقي لهذا البيت؟
1: هي ملكة هذه المملكة.
2: أيوة المؤسس الحقيقي، فعليها هي تعرف شنو مسؤولياتها وتدير الأدوار، توزع الأدوار بطريقة صح بينها وبين الزوج.
1: نبي نريح وياك أستاذ أحلام، ونبي نرجع نطلع فاصل ونرجع مع وصول لبنان. شايف؟
2: صح.
1: على ما يصلون من الطيارة ينزلون. نطلع فاصل نرجع وياكم.
2: صرنا

0: البيت الكبير هو اللي يجمعنا على المحبة والفايدة، ويكون فيه لكل صوت حكاية ولكل قضية مساحة.
1: أنا معكم في البيت الكبير، جد الترحيب أستاذ أحلام الشمري كبير الاختصاصيين النفسيين، ووصلت رحلة الأبناء بسلام في T4. طيب وصلوا الأبناء والحمد لله، عدت السنة الأولى أو السنتين الأوائل على خير وفي تفاهم في مودة أمور طيبة. مرت السنتين وصل أول مولود، شلون تتغير الآن العلاقات؟ لأن كثير من العلاقات أيضا يصير عندها شوية قولتهم يعني ما نقول شلون نقول صار ذبذبة بينهم، صار توتر بينهم، صار عندهم مشاكل بعد الأبناء، لأن بدت مسؤولية حقيقية الآن في روح بيننا، وفي طلبات على الزوج وفي مسؤولية على الزوجة، ضغط نفسي عالي. شلون أيضا هذه المرحلة يقدرون يعدونها أو شلون يتعايشون معها؟
2: وصول الأبناء. أهلا وسهلا،
1: حياكم الله.
2: أول شيء إحنا قلنا البداية الأولى كانت حلوة وتمام ومن أروع ما يمكن، وتم الاتفاق على شلون تمشي هذه الحياة. من ضمن الاتفاقيات اللي تصير من بداية الحياة أني أنا أسمح بوصول أطفال. طبعا وصول الأطفال هذه نعمة من الله وربي يقدرها
1: الحمد لله.
2: إذا الأمور تمام وربي يسر وكذي، من ضمن الأمور اللي إحنا نتفق عليها هل نؤجل الإنجاب أم نبدأ نتوكل على الله، من غير إذا ما كان عندنا ولا أمور صحية ولا أمور تعطل هذا الأمر. وصلوا الأطفال، من ضمن الخطة اللي أنا حطيتها لما يوصل الأطفال شنو يكون تعاملنا مع هذا الطفل. الطفل وجوده إثبات لاستمرار الحياة ويعطي روح للحياة الزوجية عموما. إنزين، لما يوصل هذا الطفل أنا أكون حاطة في بالي طريقة تربيته. أول شيء تصير بالاتفاق بين الزوج والزوجة، ما يصير كل واحد ذا رأي، تمام؟
1: يعني يتفقون على الأقل الخطوط العريضة.
2: أيوة.
1: شلون
2: نتعامل؟ شلون نربي؟ الإمكانيات شلون نوفرها من غير ما نضغط مالياً على أنفسنا؟
1: تدرين وين المشكلة أستاذ أحلام؟ لما اثنينهم يرفعون يدينهم، يعني يربى عند الجدة يهمل، الأبو ما له خلق وما له خلق، هذه هم مصيبة يعني.
2: أكيد أكيد، لأن هني أنا شنو قاعد أخلق؟ شنو قاعد أخلق من الطفل؟
1: تربية عشوائية.
2: صورة شنو عن نفسه؟ شلون راح يعيش؟ أو مو شرط إن اثنينهم يرفعون يدهم، أو أحد من الأشخاص يرفع يده.
1: أهم مشكلة هذه.
2: أحد من الأسس اللي هم الأم والأبو يرفع يده، ويتحمل الطرف الآخر المسؤولية كاملة. إحنا هي شراكة حياة، معناته إن كل واحد فينا لازم يعرف شنو دوره. حتى علاقتنا داخل الأسرة ما تصير قدام الأبناء كل أمورنا أمام الأبناء.
1: الله عليك، صح.
2: الخلافات تترك أثر في نفوسهم.
1: صح، ما ينسون.
2: تحدد باكر تصرفاتهم. إذا أنا ولي أمر ما كنت أنا القدوة.
1: أقول شيء سال أحلام.
2: تفضل.

0: احنا ومن صغار نتذكر اشياء حلوه بين امنا وابونا، بس اذا في هوشه او في صرخه او شيء ما ننساها. سبحان الله الشغلات السلبيه تعلق شوي، خاصه عندنا احنا لما نكون صغار ما ننساها. فلذلك دائما خليك قدوه امام ابنائك، اذا بينك وبين زوجتك خليكم بالغرفه وخلوا الذكريات حلوه، طلعات، قعدات، غدا، عشاء مع بعض. ففعلا يعني هذه النقطه مهمه ان خلافاتكم تكون خارج اطار رؤيه الابناء،
1: نكون احنا متفقين عليها من البدايه. اي امر انزين سلبي يكون داخل الغرفة. طبعا أنا إذا أنا داخل بيتي الناس ما تعرف شنو برا بيتي، صح. إلا إذا أنا تكلمت وقلت، صح. فعرفوا شنو داخل بيتي. من ضمن الأسس اللي أحطها أنه مو كل شيء ينقال، يعني مسألة أني أنا أصور حياتي كلها، اليوم رحنا المكان الفلاني، اليوم رحنا هذا، لا، وأصور العيال وأصور البيت وأصور اللقمة وأصور، نبي الله يبارك فينا، صح. صح. وفي حياتنا، صح. فمو كل شيء قابل للنشر، صح. لأن بعدين يصير العائد سلبي.
0: حتى مو السوشيال ميديا، حتى يعتبر إخبار المحيط اللي حول العائلة هذا يعتبر نشر أيضا.
1: إيه؟ إذا كان مثل ما تفضلت تقول نشوف وايد من الأمور الإيجابية أو اللحظات الحلوة والسعيدة بين الوالدين، لكن إحنا تخزن عندنا السلبية لأنها إحنا تخزن عندنا الاثنين.
0: صح.
1: إنزين، بس السلبي لأن هني أنا قاعد أخلق حكم، يا أما أحكم على أبوي إن أبوي بهذه الصفة أو أمي بهذه الصفة. هذا الخلاف اللي قاعد يصير والأمور اللي قاعدة تصير هي ناقل لرسائل توجهها لي أنا كابن، صح. وتثبت عندي الرسائل، ما تكون إيجابية أقول لا والله كانوا يشجعوني، لا والله كانوا حنونين علي، لا والله كانوا ينصحوني. هذه الأمور إذا استمرت بالسلبية فأني أنا راح تأثر علي لما أكبر وتكون شخصيتي، لأن أنا ما شفت القدوة الصح. إذا كان أنا شفت الأبو كله يصرخ هني تهدد أماني، تهددت طمأنينتي.
0: يعني خلينا نقول نخلي عين
1: مع الوقت يصير عندي القلق الزايد وتصير سمة فيني. لما أجي أتزوج يصير أنا ناقل هذه الصورة وعندي هذه الصورة عن صورة الأب، إن الأب هو اللي صرخ، هو اللي يتحكم، هو يعني في بعض الأمور الشخصية اللي تصير بين الزوج والزوجة مثلا وتأثر على الأبناء، مثلا يقول لها أنت يصرفي، أعطيني بطاقتك البنك. هذه الأمور هني شنو الولد يأخذها ويعتبرها أحقية، صح. لما يتزوج
0: في حكمة يعني تقال، يعني نشوفها بالسوشيال ميديا دائما، يقول لا تخرج من بيت لم تختره ومهدوم مثلا وهدمك ان تهدم بيت انت اخترته، اللي هو بيت يعني اهلك انت ما اخترتهم. اذا فيهم سلبيات لا تنقلها، انت ابن بيت جديد بايجابيات. فمثل ما ذكرتي دائما خلي نظر وسمع ابنائنا لامهم وابوهم بشكل مثالي، اي شيء سلبي نخليه بالغرفه لانهم ما يستوعبون الان اذا كان في مشكله معينه.
1: دائما نكون المقبلين على الزواج من ضمن الاشياء اللي احنا نوجهها لهم، نقول لهم انتم كنتوا عايشين في بيت امكم وابوكم، وتشوفون مثلا حياه الاقارب وحياه الاصدقاء، كل من حواليكم تاثرتوا فيه. انتم الحين بتكونون علاقه او بيت وعلاقه زوجيه، انتم شنو تتمنون حياتكم تكون، صح. على هالاساس ابني.
0: وهذه حلوه
1: كذا احنا السنه الاولى، أيوة. نقول هي مرحله التاسيس،
0: أيوة.
1: وتصير فيها القواعد، تصير فيها الخطه العريضه، شنو اسمح شنو مو مسموح،
0: وهذه
1: شنو
0: حلوة.
1: احب شنو ما احب،
0: مصارحه بينهم بالبدايه،
1: ايوه.
0: يا بنت الناس ترى انت عشتي حياه وانا عشت حياه، ممكن حياتك انت مو مثاليه وانا مو مثاليه، اسرتي واسرتك مو مثاليه، ايش رايك نبدا نسوي اسره مثاليه او نحاول نسوي.
1: هذه اهميه السنه الاولى، انهم يحطون اتفاق. الخطوط العريضه حق حياتهم.
0: الله.
1: مثلا يقول انت ما يخالف انت عشتي في بيئه وانا عشت في بيئه، نقول الاشياء بصراحه بمصداقيه،
0: صحيح.
1: عشان تدوم. اذا دم مثلا اذا في مصداقيه، والله انا مثلا انا تعبانه، اقول مثلا انا عندي هالامر معين، انا والله صحيا عندي حساسيه من هالامر، عندي حساسيه من هالاكله الفلانيه مثلا، صح. لابسط الامور، لانهم بيطلعون،
0: صح.
1: بيكسرون هذا الروتين، صح. اللي يحدم
0: انا مثلا ما احب اطلع كل اسبوع مثلا معك، ايش رايك نخليها مثلا يوم معين بالاسبوع او كل اسبوعين، انا ترى احب اسافر مره بالسنه مثلا، اي شيء يعني هو يمارسه وما يحب ان زوجته تخرب عليه او انه يضايقه يقول له، ويمكن يتفقون يعني.
1: واذا حصل ان في امر في حياتهم لأي خلاف هم يسمعون اللحظة عشان ما يعتمدون،
0: صح.
1: على الروتين، والله احنا، صح. قلنا ويا العيال،
0: صح.
1: فيصير الاهتمام شنو على العيال،
0: صح.
1: فتلاقي الأم مثلا تهتم، مثلا احنا عارفين في بيئتنا حالية ان الأم تهتم مثلا في التدريس وما شنو، الأب يشارك،
0: صح.
1: بس مو كل أب قادر على انه هو يشارك لطبيعة عمله لظروفه لأسلوبه. التدريس او مثلا الرعاية
0: الأم عندها طاقة من رب العالمين،
1: اي سبحان. لا، وممكن الأب منو فيهم اللي عنده قدرة على توصيل المعلومة.

0: الطالب.
1: زي عندي نقطة مهمة، دامنا وصلنا للأبناء والتدريس، وهذا الحمد لله يعني مثل ما قلت بناتنا إيش كثر يعني أمهات شاطرين وحيل يعني يهتمون في هذا الجانب، خصوصا مع وجود الوظائف، فتحاول تعوض دائما وجودها بكثير من الأمور، وهذا من طيبها وأجر عند الله سبحانه وتعالى، هي مسؤولة عن هذه الأبناء. لكن موضوع الرجل اللي قاعد بالبيت إيش رأيك فيه؟
0: المسؤولية احنا نقول ما نقول مسؤولية الأم، هي المسؤولية مشتركة.
1: لا لا أقصد الرجل اللي هل فعلا أمر صحي نفسي يعني أن الرجل يكون دائما في البيت قاعد يطلع بس دوام يرجع وكلها في البيت، يعني هذه الشخصية حلوة أستاذ أحلام، ولا المفروض أن الرجل يروح ويرد ما يكون جاب العيال وزوجته 24 ساعة؟ هذا المقصد، لأن دائما المشاكل نسمعها كله قاعد ما يطلع، وفي العكس طبعا كله طالع ما يقعد، فأنا بالموازنة بهذا الموضوع.
0: هو المفروض تكون الموازنة، المفروض أنه كان بالموازنة. إذا والله ناخذ مثلا اللي كله طالع يقعد الصبح يروح الدوام يرجع من الدوام يتغدى بعدين يطلع أوكي أو ينام لحد فترة المغرب يطلع دوانية يروح مكان يروح أي كان يطلع يروح نهاية الدوام، يعني عامل البيت مثل ما احنا نقول فندق.
1: أي فندق
0: مثل ما احنا نقول معاملة فندق
1: صح.
0: طيب في مسؤولية أساسية في هذا البيت،
1: مو مسألة مادية، يعني انت مو مشيل، انت تبي يبون حنان يبون تواجد يبون احتواء،
0: وجودك مهم
1: صح.
0: وجودك سند. الأسرة سند
1: صح.
0: حتى الزوجة محتاجة هذا السند،
1: واللي جاب
0: لا لا
1: اللي مو ما يطلع هذا النشبة
0: هذا اللي طلع اللي كله اللي كله طالع
1: ايه؟
0: احنا نبحث عن الأسباب
1: ايه؟ ليش تطلع؟
0: ممكن تكون هذه الطلعة اللي ما تخليه يرجع البيت، في أسباب كامنة داخل، مو كل شيء ظاهر احنا نحكم عليه، احنا نبحث عن الأسباب. يمكن مو مرتاح بالبيت، يمكن في أمور يعني سببت له هذا الهروب
1: صح. مو شرط انه برا حلو،
0: مو شرط انه برا كله حلو،
1: اي هو عنده مشكله في البيت،
0: فهني لازم تكون في مصارحه، يقعد هو والزوج والزوجه يصارحوا يتصارحون ويحلون الامور بينهم.
1: يمكن لا قاعد فرد شبده فيطلع ينهاش،
0: مو هذا يعني انا
1: عشان شيء يكون لعبه مثل الزوجه اي مثلا.
0: طيب نروح حق الطرف الاخر اللي كله قاعد بالبيت ما يطلع، شنو كانت حياته قبل لا يتزوج؟ شنو الظروف اللي مر فيها قبل لا يتزوج؟ نوعيه شخصيته شنو؟ احنا انماط شخصيه
1: صح. اي
0: شنو الظروف اللي مر فيها؟ طيب هو ما يطلع زوجة وانت تقول هو ما يطلع، معناتها ان انا عند الشريك الثاني اللي هي زوجة عندها من سمات الشخصية اللي هي ممكن تكون قيادية
1: صح،
0: تعطيه مسؤولية الدربة، تعطيه مسؤولية، تخلي مثلا تقول له مو شرط يعني، وانا احترم كل الاراء واحترم كل الامهات والزوجات، لا تاخذ كل الامور اهي
1: صح.
0: طبعا انت قاعد تفرغينه هني، ما تعطينا لا ما يعرف يجيب كل الاشياء من الجمعيه، لا يعرف صح. على فكره يعرف والرجل ما شاء الله تبارك الرحمن اذا او اي انسان مو بس الرجل حتى الزوجه حتى الام حتى البنت حتى الطفل لو اعطيته اهتمام وتقدير، وهذه من الاساسيات والحاجات الاساسيه في حياه كل انسان، اعطيه مهامه
1: تبنى الشخصيه.
0: اي اعطيه اشوف اقول له مثلا احنا محتاجين هالامور، طيب انت تقولي مثلا ما يعرف، اقول له ايش رايك نروح انا وياك نشتري هالامور، والله انا احس اني انا تعبانه، وتني الجمعيه تنزله معاها، هني يخلقون فرصه.
1: منو صاحب المشكله او صاحب الحل في حاله الرجل اللي يخرج على طول او الرجل اللي يبقى على طول؟ هل الخلل في الرجال ام في المراه هي تكون سبب بالمشكلتين؟ يعني هي تقدر تحل المشكله اذا كانت واعيه في هذا الجانب.
0: في عندنا امور اللي هي البسيطه نقدر نحلها بين الاثنين، يقعدون قعده مصارحه بالراحه شوي شوي، يقعدون تقول مثلا ترى طلعتك وايد من البيت تسبب يعني خلل في البيت، وانا ما ودي اليهال يسالون عليك، احنا قلنا في يهال وكله طالع زين، العيال يسالون عليك، وجودك بالبيت مهم
1: صح.
0: ابيك تشوفهم لو حصل ما حصل انت موجود تكفي، احنا عائله، ما تتكلم انا قلت انا سويت انت وينك، لان لو صارت الكارثه هنا يصير اللوم
1: صح.
0: اذا استمرينا على هذا الوضع انه والله كله طالع او كله نايم او موجود يعني موجود وغير موجود، الحاضر الغائب
1: صح.
0: لا انا ما ابي حاضر غائب لك طول العمر، انت وجودك مهم، انت سندي، انت من هالامور يبتدي يرجع
1: صح.
0: فيبتدي حن يرجع حق البيت
1: واللي
0: اذا مثلا الامور لا استفحل الامر ما في حتى في دينك يقولك شنو حكم من اهلها وحكم
1: صح.
0: يدورون شخص يعني ذو خبره
1: صح.
0: متزن هادي عنده قدره على الحكم على الامور
1: صح.
0: تبتدي اني نروح لنقول له والله حصل موقف كذا كذا، بس نقوله بصراحه بمصداقيه،
1: بس يعني
0: ما انا اهول الامور،
1: قاعد
0: نحس
1: ان اذا المراه حكيمه راح تحل جميع هذا.
0: اذا المراه حكيمه طيب احنا قاعد نقول على الاثنين، مرات شو يصير تراكمات
1: سوء فهم احيانا ترى

0: ممكن احنا ثلاث ارباع علاقاتنا اللي تجرح او تهدم او تقطع بانها
1: للأسف
0: مقاصد او
1: يعني.
0: ما قدرت اوصلها او التفسير ما وصل صحيح. لكن اذا انت حضرتك تفضلت قلت اذا المرأة حكيمة، طيب المرأة اذا حكيمة في موقف في موقفين في ثلاث
1: مو كل عليها
0: بعدين
1: صح.
0: يصير تراكمات تصل الى مرحلة انفجار او انهيار.
1: صحيح.
0: انا ما بيأهد هذه البيت
1: لازم
0: او هذه
1: التوازن
0: المؤسسة
1: بين.
0: فيصير التوازن.
1: عندي محور عشان الوقت، في محور مهم وتكلمنا تحت لو على هذا الموضوع أستاذ أحلام، موضوع الشخصية المتعبة اللي هي شخصية الضحية اللي تعلق كل أخطائها بالزمن والظروف واللي حصل وما حصل. هذه إذا عاشرت سواء كان زوجة زوج صديق أخ حتى أب وأم ما راح يقتنع بأي حل ويظل في هذه الدائرة عايش فيها إلى أن يعني يتوفى. فإذا كانت هذه موجودة عند الزوج أو الزوجة مهما قالوا له ومهما اقنعوه لا انا مالي شغل، ظروفي كانت انتو السبب، انت عيالك بيتي معاشي، يعني حطي علق علق علق، بالنهايه هو بيطلع من الموضوع واللوم مو عليه.
0: هو عايش دور الضحيه بس الظروف معلق كل اموره على شماعه الظروف
1: الله صح.
0: بهذا المقطع.
1: شلون ايه شلون تعيش وياها؟
0: اي اول شيء هذا الشخص اذا انا ما اعطيه ذاك التوقع العالي ان انا لو مشيت معاه في اموره مثلا بسبب الظروف، طيب الظروف انتهت خلصت
1: استمر الان عيش حياتك
0: الحين ابدا من جديد، عندك انطلاقه جديده، عندك حياه جديده، عندك ظروف اجمل واجدد،
1: لان
0: توكل
1: ترى هذه
0: على الله.
1: تعتبر سامه ايضا اذا كان
0: طبعا
1: اذا كان قريب يعني.
0: اذا العلاقات السامه هي شنو هي العلاقات السامه؟ لما اقول والله فلان علاقات يعني هذا المكان يتميز بعلاقات سامه، اذا معناته ان هذا المكان قاعد يستنزف الطاقه ويسبب لي التوتر والقلق. وممكن على فكرة التوتر والقلق وهذه التراكمات اللي تصير بعدين تلاقي هذول الأشخاص أو حتى اللي تعاملوا معهم يشتكون من أمراض جسدية
1: صح بسبب الضيق صح
0: أو أمراض واضطرابات نفسية. فأنا ما بيوصل إلى هذا هني
1: إيه،
0: هذا
1: بس لو إنه كان صديق كان أحد أقدر أبتعد، لكن إذا كانت زوجة أخ أم أب هني أنا مجبر. شو الحل يعني؟
0: هني أبتدي أعدل، نعدل في السلوك. ما قدرنا نلجأ إلى مختص يتعامل مع هذا الشخصية
1: إنه يوضح له الحياة مو بهالطريقة يعني.
0: لأن إحنا متى نلجأ للمختص؟ إذا الأمر خذ مدة أطول، إذا شدة
1: الحلول
0: الأعراض
1: نفذت.
0: إيه إذا شدة الأعراض والأمور هذه زادت واستمرت، هذه هني نلجأ إلى مختص. تغير في السلوك يصير مهما نعدل فيه ما يعني واقف عند نقطة معينة. ممكن هذا المختص عنده فنيات وأمور معينة ويدرس الحالة صح يحط لها خطة علاجية ممكن احنا نرتقي في هذا الشخص حتى نحميه من خطر، لأن هذا إذا استمر راح تنقطع الناس عنه
1: أكيد.
0: إذا كان صديق أو كانت زوجة
1: للأسف
0: فتلاقي يعني. مثل ما تقول ينفر الزوج هذا أول واحد ينفر، طيب الأبناء
1: وين يروحون؟
0: تحت السيطرة إذا كانوا يبقون تحت سيطرة هذه الشخصية إلى أن يبتدي تصير عندهم سيارات أو عندهم منفس. يعني لما نتكلم عن العلاقات الزوجية على فكرة مثل هذه البيوت شو يصير؟ الزوجة أول ما أي زوج تقدم لها توافق، مو شرط القبول، تبي تطلع
1: الهروب
0: تبي أي خلاص وتعيش حياتها.
1: في جانب مهم جدا طبعا جانب شخصية الضحية ما شاء الله كفيتي ووفيتي، لكن في جانب مهم احنا قلنا في البداية كل العلاقات تبنى بالاحترام وكذلك يعني الأجدى اللي هي الزواج، لأن الحب يزيد وينقص يخف يعني. لكن شلون يعني أخلي الجانب العاطفي مستمر وسط مسؤوليات وضغط الحياة والأبناء؟ لا زال يكون في عواطف، في حب بين الطرفين، في حياتهم المزدحمة. في دقيقة شو تقولي؟
0: تمام، إن إحنا ما ننطر وقت مناسب عشان أخلق هنا العاطفة واللحظة الجميلة عشان تستمر. أنا ما أنطر والله الوقت المناسب، والله ما في وقت نطلع، ما في وقت نروح، لا انا اخلقها انا اصنعها. انزين لما يكون عندي الحب بصدق، عندي الاحترام موجود، نتكلم بصراحه انا والشخص الطرف الاخر حتى في الخلافات، خلافاتنا ما تصير هي محك ان احنا والله نهاجم بعض، لا نبتدي شوي شوي ندير الخلاف والمسؤوليات تبقى مثل ما هي.
1: زين بزحمه الحياه ها شريت ورده قطيتها، شريت هديه قطيتها، هذه تعزز الموضوع، خلي قيمه الهديه
0: من خاطر
1: أزيد وقود العاطفة مرة ثانية مع زحمة الحياة نسينا بعض يعني.
0: أستاذ محمد من خاطر هي راح تقدر هالشيء وتخفف هالشيء. فإحنا نحرص أول شيء ما نخلي الاعتياد إنه مثلا حياتنا مثل ما هي وروتيننا مثل ما هو إنه هو يقلب علينا، لا
1: صح.
0: نخلي هذه الأمور تزيد عندنا.

0: شلون ان احنا دائما يعني مو شرط ان انا لازم اجيب لها ورد. على فكره العاطفه تبنى حتى بتفقدك، شلونك اليوم، شو اخبارك، شلون يومك، من نهايه اليوم اقول لك ها تعشيت. يعني هذا التفقد اليومي، اتفقد احتياجاتك، شنو محتاج،
1: يعني ممكن لمسات بسيطه كانت
0: بالكلام. ما نستهين بالتفاصيل الصغيره، ما نستهين،
1: احنا ما نستهين في بناء البيوت اللي تكون بناها على الاحترام والود والعاطفه. اشكرك استاذ احلام الشمري كبير اختصاصينا، انا اخذت حلقه قبل والحين هالحلقه هم ما شاء الله ما كفيتي، لكن ما قصرت ويانا، ان شاء الله نلقاك في حلقات قادمه. مستمعين الكرام، نتوقف معاكم لدخول الفتره الدينيه ونرجع ان شاء الله في برنامج البيت الكبير.
2: مستمعين الاعزاء، حان الان موعد اذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدار الساعة برامج حوارية وتفاعلية نناقش قضايا المنطقة والعالم، وباقة من البرامج المنوعة من إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
2: من قضايا الناس وهمومهم إلى الصحة والقانون والمجتمع، نفتح في كل حلقة باب جديد للحوار والمعرفة، ونستضيف أصحاب الخبرة والاختصاص لنضع المعلومة بين أيديكم ببساطة ووضوح.

0: رجعنا معاكم في البيت الكبير. قبل لا نختم اكيد نودع ضيفتنا الاستاذ احلام الشمري كبير اختصاصيين نفسيين، تحدثنا عن الزواج وهذه العلاقه اللي تعتبر مقدسه، وهذا البيت الكبير فعلا هو بيت كبير يجب المحافظه عليه. شو تقولين في الختام اللي تكلمنا فيه؟
1: دائما نحط في بالنا ككون بيت كبير وكاسره البيت الكبير يبتدي من اسر صغيره ويمتد لان يكون كبير ان شاء الله ودائما كبير. دائما نحط في بالنا ان علاقاتنا دائما تدوم بالتقاضي وتزداد انسجام بالتراضي، لكنها تموت حقيقه
0: بالتغاضي. ترى تفرق التقاضي بالتغاضي
1: ايوه وتزداد انسجام ان شاء الله بالتراضي
0: يا رب،
1: لكنها تمرض دائما بالتدقيق
0: صح.
1: وتموت وتنتهي بالتحقيق. فالأسرة سعيدة ما تبنى بيوم واحد لكنها تبنى بقرار واحد.
0: الله عليك. ومسك الختام مثل ما ذكرت، تتمنى دائما البيوت تكون مستقرة وسعيدة، ومثل ما قلت التغاضي التغافل هذه الأمور هي من حسن الفطن، يعني الإنسان يكون ذكي
1: ومن ديننا
0: أكيد نعم. مشكورة أستاذة أحلام الشمري،
1: شكرا لك وشكرا لجميع الطاقم العمل.
0: مشكورة أستاذة، أيضا ودعكم إن شاء الله نلقاكم أسبوع القادم نفس الموعد في برنامج البيت الكبير. ودعكم أجمل تحية من مخرجنا عبد العزيز البكر، مع السلامة.

0: يسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تقول إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام وإن آلاف السفن عبرت المضيق. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها حققت تقدما ميدانيا في محافظة الجوف واستعادت عددا من المواقع والمناطق الاستراتيجية. مجلس الأمن الدولي يحذر من تداعيات هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية والتهديدات التي تطال الملاحة الدولية. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على بلدات جنوب لبنان. الرئيس الأوكراني توعد بعمليات بعيدة المدى ردا على الضربات الروسية. وموسكو تعلن استهداف ناقلة في ميناء أوديسا وسفينة شحن في البحر الأسود. روسيا تقول إن أنظمة التصويت وخطوط الاتصالات في أنحاء روسيا تعرضت لهجمات عدة بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا مع الدنمارك يمنح الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفه بالسيطرة الدائمة على غرينلاند. وحلف شمال الأطلسي يرحب بالاتفاق. الاتحاد الأوروبي يقول إن تركيزه ينصب حاليا على بلورة العضوية المنتسبة مع كندا دون طرحها مع دول أخرى. وقبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني، الولايات المتحدة الأمريكية تدرس تأجيل صفقة أسلحة ضخمة لتايوان. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رحلة اكتشاف. خلف كل شيء نراه حكاية، وخلف كل فكرة نعرفها سر ينتظر أن نكتشفه. من أعماق التاريخ إلى أسرار العلم، ومن لحظة غيرت حياة الإنسان إلى اكتشاف عبر الحضارات ووصل إلينا. هنا نعود إلى البدايات، نلاحق الأدلة، نسأل كيف بدأت الحكاية؟ ومن صنع الخطوة الأولى؟ وما المفاجأة التي بقيت مخفية كل هذه السنوات؟ استعدوا، فنحن لا نبحث عن المعلومة فقط، بل نعيش قصتها ونكشف أسرارها ونسافر مع

0: معها عبر الزمن، رحلة اكتشاف. إعداد ألطاف البالول، تقديم نواف النومس وإسراء العسكر، تنفيذ محمد المطيري، إخراج عبد الله العبيد. رحلة اكتشاف، كل إجابة فيها بداية لسؤال جديد.
1: قبل أن تصبح الاختراعات جزءاً من حياتنا، كانت مجرد أفكار يراها البعض مستحيلة، لكن عقولاً لم تتوقف عن السؤال ومحاولات لم تستسلم للفشل صنعت إنجازات غيرت حياة الإنسان. فمن هم أصحاب هذه العقول؟ وما التحديات التي وقفت في طريقهم؟ وأي اكتشاف سنكشف حكايته اليوم؟ استعدوا للمفاجأة، فقد حان وقت الانطلاق في رحلة اكتشاف.

0: أعزائي مستمعي إذاعة دولة الكويت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رحلة اكتشاف. لقد ساهم العلماء والمخترعون على مر العصور في بناء الحضارات وتطوير حياة الإنسان، فكانت أفكارهم نقطة انطلاق لاكتشافات عظيمة أحدثت تغييرات كبيرة في مختلف مجالات الحياة. ومن خلال البحث والتجربة والمثابرة استطاع هؤلاء العلماء الوصول إلى ابتكارات علمية وتقنية ما زلنا نرى آثارها حتى يومنا هذا في الطب والصيدلة والفلك والرياضيات وغيرها من المجالات التي ساعدت الإنسان على فهم العالم من حوله. وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على مجموعة جديدة من العلماء ومخترعاتهم، ونأخذكم في رحلة نتعرف فيها على قصص نجاحهم والتحديات التي واجهوها والإنجازات التي تركوها إرثاً ثميناً للبشرية. فكونوا معنا في حلقة جديدة من رحلة اكتشاف.
1: خلف كل باب مغلق حكاية، وخلف كل سؤال إجابة قد تغير نظرتنا إلى العالم. أشياء نستخدمها كل يوم وأسماء نرددها من دون أن نعرف كيف بدأت رحلتها، ومن كان أول من اكتشفها، وما الأسرار التي رافقتها عبر الزمن. في رحلة اكتشاف نفتح أبواب الماضي ونبحث بين صفحات العلم والتاريخ لنصل إلى معلومة قد تفاجئكم، وقصة ربما تسمعونها للمرة الأولى. لا تبتعدوا كثيراً، فما زالت أمامنا محطات غامضة واكتشافات مثيرة وأسئلة تنتظر الإجابة. ابقوا معنا، فربما تكون المحطة القادمة هي الأكثر دهشة في رحلتنا.
2: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رحلة اكتشاف.
3: أهلا بكم مستمعينا أينما كنتم، سعيدين بأن تنضموا معنا في هذه الرحلة. نبدأ الرحلة عن هذا المخترع والذي حصل على جائزة نوبل في الطب ووظائف الأعضاء لعام 1950 ميلادية. من هو؟ هو تايدوش رايخشتاين، وهو قد ولد عام 1897 ميلادية وتوفي عام 1996 ميلادية. كيميائي سويسري من أصل بولندي تقاسم جائزة نوبل في الطب وعلم وظائف الأعضاء لعام 1950 مع الأمريكيين فيليب هانش وإدوارد كيندال لاكتشافاتهم المتعلقة بهرمونات القشرة الكظرية وتركيبها وآثارها الحيوية التي أثمرت عن عزل هرمون الكورتيزون.
2: ولد رايخشتاين لأسرة يهودية ببولندا، وقضى طفولته المبكرة في كييف حيث كان والده يعمل مهندسا، ثم التحق بالتعليم في مدرسة داخلية بألمانيا. نجح رايخشتاين عام 1933 أثناء عمله في زيوريخ بسويسرا في تخليق فيتامين جيم، وذلك في معزل عن السير نورمان هاورث الذي اكتشفه في المملكة المتحدة في نفس الوقت تقريباً. وتعرف العملية التي استخدمها لتخليق فيتامين جيم حالياً بعملية رايخشتاين. حصل رايخشتاين أيضاً على وسام كوبلي عام 1900

0: 1968 تقديراً لاكتشافاته المميزة عن كيمياء فيتامين جيم ولأبحاثه الموثوقة حول الكورتيزونات.
1: توفي رايخشتاين مستمعينا الكرام في بازل بسويسرا، وما زالت العملية الصناعية الأساسية المستخدمة في تخليق فيتامين جي تعرف باسمه حتى هذا اليوم. وقد كان رايخشتاين يعرف بأنه أطول الفائزين بجائزة نوبل عمراً، إذ عاش أكثر بقليل من 99 عاماً، ولكن الإيطالية الفائزة بجائزة نوبل في الطب ريتا ليفي مونتالشيني تخطت هذا الرقم سنة 2008، بل وتخطى عمرها 100.
0: مستمعي الكرام، سنذهب معاً مع مخترع آخر، رودولف ديزل. رودولف ديزل هو مخترع ومهندس ميكانيكي عرف باختراعه لمحرك يحمل اسمه، وهو من مواليد باريس. اختفى ليلة 30 من سبتمبر عام 1913 في أثناء عبوره لبحر الشمال. قام رودولف بتطوير آلة متحركة تستخدم الزيت وقودا لها، وغالبا ما يفضل محرك ديزل على محرك البترول بسبب سهولة التصميم وتوفير الوقود، ولقد زاد كثيرا من فعالية الصناعة والنقل.
1: ولد رودولف ديزل في 18 مارس 1858 في باريس في فرنسا، من أبوين مهاجرين يعيشان في فرنسا. أبوه هو ثيودور ديزل الذي يعمل مجلدا، كان قد ترك مسقط رأسه أوكسبرغ في عام 1848 وتلقى تعليمه الفني في ميونيك، وأصبح مهتما بتصميم محرك أكثر فعالية من المحرك البخاري والغازي. ومنذ طفولته أظهر رودولف نبوغا وحبا شديدا للميكانيك، وعلى ضوء ذلك قرر أن يصبح مهندسا منذ سن 14 من عمره.
0: في سن 12 حصل على جائزة من أحدى المؤسسات الفرنسية مكافأة له على تفوقه في الدراسة. كان والدا ديزل فقيرين جداً، مما حتم عليه مساعدتهما منذ نعومة أظافره، لكن الوالد الذي حرص على موهبة وفطنة ابنه أرسله إلى أحد أقاربه في ألمانيا، وهناك التحق بالمدرسة الصناعية في مدينة أوكسبرغ. بعدها التحق ديزل بجامعة ميونخ للعلوم التطبيقية. هناك بدأ فصلاً جديداً من حياته تمثل بتحقيق حلمه في دراسة الميكانيك والتفوق فيه.
1: بعد تخرجه من الجامعة عاد إلى باريس مسقط رأسه ليبدأ حياته المهنية في فرنسا كمدير لفرع شركة ليند لآلات التجميد. هناك وفي العاصمة الفرنسية قدم سلسلة إبداعات وحصل على براءات اختراع فيها، ومن أبرز هذه الاختراعات هو تطوير آلات التجميد البخارية التي كانت تستعمل آنذاك في صناعة الجليد. وأسس في عمله على نظرية المحركات الحرارية وتصاميم المهندسين الآخرين، وقد استكمل وشغل أول محرك ديزل عام 1897 ميلادية، وقد أسس أيضا مصنعا لتصنيع محركات الديزل.
0: رغم نجاحاته واختراعاته، إلا أن ديزل لم يكن دائما سعيدا وموفقا في حياته. فمنذ أن كان شابا يعمل في باريس كان يواجه المشاكل والصعوبات، وإلى جانب اهتمامه بالميكانيك والاختراع أراد أن يصبح رجل أعمال ويدخل عالم المال والبورصة، ولكنه لم يوفق في ذلك ولم يلقى النجاح الذي لاقاه في عالم الميكانيك، مما ألحق به خسائر مالية فادحة تراكمت عليه الديون وأصبح في أزمة سببت له الكثير من المشاكل والقلق، بالإضافة إلى المرض والنزاعات القضائية.
1: في ليلة 29 سبتمبر 1901 ميلادية كان ديزل مسافرا بالسفينة من بلجيكا إلى إنجلترا للمشاركة في تدشين معمل جديد لمحركات الديزل، لكنه لم يصل إلى هدفه ولم يشارك في حفل التدشين، حيث لم يعثر له على أثر في مقصورته صباح اليوم التالي. وقد توفي في تاريخ 29 سبتمبر عام

0: 1913 ميلادية، مما يرجح أنه قد انتحر برمي نفسه من على ظهر السفينة في البحر ليموت غرقا في مياه بحر الشمال وينهي حياته بطريقة مأساوية.
1: كم مرة نظرتم إلى شيء بسيط وسألتم من اخترعه وكيف ظهرت فكرته ولماذا أصبح جزءاً من حياتنا؟ قد يبدو السؤال صغيراً، لكن الإجابة يمكن أن تأخذنا في رحلة تمتد آلاف السنين وتعبر أكثر من حضارة وبلد. هذا هو عالم رحلة اكتشاف، عالم لا تمر فيه الأشياء مروراً عادياً، بل نتوقف عندها ونبحث في أسرارها وبداياتها. بعد قليل نواصل الرحلة مع معلومة جديدة، لكن قبل أن نصل إليها حاولوا أن تتوقعوا، هل جاء هذا الاكتشاف بالمصادفة؟ أم كان نتيجة سنوات طويلة من البحث والتجارب؟ ابقوا معنا لتعرفوا الإجابة.
2: مستمعين الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم وبرنامج رحلة اكتشاف. سنذهب لمخترع آخر اخترع لنا ماكينة الحلاقة، كينغ جيلت. عاش في 5 من يناير عام 1855، وهو رجل أعمال ومخترع أمريكي اشتهر بأنه مخترع ماكينة الحلاقة ذات موسم متغير، رغم أنه كان يوجد نماذج من ماكينة الحلاقة قبل تصميم جيلت. بحلول عام 1895 أنتج جيلت نموذج مبدئي لماكينة حلاقة ذات أمواس قابلة للتغيير، وقد استغرق هذا الاكتشاف 6 سنوات أخرى لتنقيح اختراعه.
0: في 15 نوفمبر 1904 ميلادية حصل على براءة اختراع أمريكية لفكرته، وأسس شركة جيلت لماكينة الحلاقة الآمنة في بوسطن ليصنع ماكينة الحلاقة وأمواسها. في عام 1903 باع 168 موسا للحلاقة، لكن في العام التالي باع 90,000 ماكينة حلاقة وأكثر من 12 مليون موس للحلاقة. وبالرغم من أنه بقي رئيسا للشركة حتى عام 1931، فقد تقاعد في لوس أنجلوس في 1913 بعد أن أصبح مليونيرا.
2: مستمعينا، ما زلنا مع المخترعين الأمريكيين. نتحدث في هذه الفقرة عن جيروم لاملسون، مهندس أمريكي صاحب براءات اختراعات ومساهمات في اختراعات عديدة مثل الروبوتات الصناعية والهواتف اللاسلكية وآلات الفاكس وأجهزة تسجيل شرائط الفيديو وكاميرات الفيديو، وأيضاً محرك الأشرطة الممغنطة المستخدمة في ألعاب السوني. وكان لاملسون مدافعاً عن حقوق المخترعين، وخدم في اللجنة الاستشارية الاتحادية بشأن قضايا براءات الاختراع من عام 1976 حتى عام 1979.
0: من المخترعين الأمريكيين الرجال إلى مخترعة أمريكية امرأة، وهي ماركريت إلويز نايت، وهي مخترعة أمريكية اشتهرت بآلة إنتاج الأكياس الورقية ذات السطح المسطح. عرفت بأنها أشهر مخترعة في القرن 19، حيث أسست شركة إيسترن للأكياس الورقية عام 1870 ميلادية، حيث كانت تصنع أكياسا ورقية للبقالة تشبه في شكلها تلك التي ستستخدمها الأجيال اللاحقة. حصلت نايت على عشرات براءات الاختراع في مجالات مختلفة وأصبحت رمزا لتمكين المرأة.
2: ولدت ماركريت نايت في يورك بولاية مين في 14 فبراير عام 1838. عندما كانت طفلة صغيرة كانت ماتي، كما يطلق عليها والدها وأصدقاؤها، تفضل اللعب بأدوات النجارة بدلا من الدمى، مشيرة إلى أن الأشياء الوحيدة التي كانت تريدها هي سكين جاك ومثقاب وقطع من الخشب. وكانت معروفة عندما كانت طفلة بطائراتها الورقية ومزلجاتها.
0: تربت نايت مستمعين الكرام وأخويها تشارلي وجيم على يد والدتهم الأرملة. قد توفي والد نايت عندما كانت صغيرة، وبعد ذلك انتقلت

0: الأسرة الفقيرة إلى مانشستر، حيث كانت فرص العمل متاحة في مصانع القطن. كان التعليم الرسمي الذي تمكنت من الحصول عليه يقتصر على المدرسة الثانوية، عندما غادرت للعمل في المطاحن وهي في 12 من عمرها برفقة أشقائها.
1: شهدت نايت البالغة من العمر 12 عاماً حادثاً مأساوياً، حيث طعن في المصنع عامل بمكوك ذي طرف فولاذي تطاير من نول ميكانيكي، وفي غضون أسابيع اخترعت جهاز أمان للنول والذي اعتمدته لاحقاً من قبل مصانع مانشستر. لم تسجل براءة اختراع الجهاز وطبيعته الدقيقة، وعلى الرغم من أنه ربما كان إما جهازاً لإيقاف النول عندما ينكسر خيط المكوك أو واقياً لمنع المكوك الذي تطاير بالفعل. منعت مشكلات صحية نايت من الاستمرار في العمل في مصنع القطن، وفي سنوات مراهقتها وأوائل العشرينات من عمرها عملت نايت في العديد من الوظائف، بما في ذلك إصلاح المنازل والتصوير الداجيري والنقش وتنجيد الأثاث.
0: كانت أول براءة اختراع حصلت عليها نايت، والتي صدرت عام 1870، تتعلق بتحسين آلات تغذية الورق، وهي وحدة تغذية ورق هوائية لها تطبيقات في آلات الطباعة وآلات طي الورق. كانت آلة الأكياس الورقية التي ابتكرتها تتميز بعملية طي بثلاث خطوات لتشكيل القاع المسطح. في ذلك الوقت كانت العديد من المخترعات والكاتبات يقمن بإخفاء الجنس لهن باستخدام حرف أولي فقط بدلا من الاسم الحقيقي الكامل. لكن تم التعرف على ماركريت نايت في براءة الاختراع هذه.
2: تخيلوا لو كانت لدينا آلة زمن، إلى أي عصر سنذهب؟ هل نعود إلى اللحظة التي ظهرت فيها فكرة غيرت حياة البشر؟ أم نقف بجوار مخترع وهو يخوض تجربته الأولى من دون أن يعرف أن ما يفعله سيبقى لقرون؟ في رحلة اكتشاف لا محتاج إلى آلة زمن، لأن الحكايات تأخذنا إليها. نسافر بين الحضارات ونقترب من العلماء والمخترعين، ونتتبع البدايات خطوة بخطوة. أربطوا أحزمة الخيال واستعدوا للانتقال إلى محطة جديدة، فهناك قصة تنتظر أن نعيد اكتشافها معا، وقد تحمل تفاصيل أغرب بكثير مما نتوقع.
1: انتقلت نايت إلى ماساتشوستس عام 1867 وتوظفت لدى شركة كولومبيا للأكياس الورقية، حيث لاحظت أن الأكياس الورقية المصنوعة آلياً على شكل مظروف والتي تنتجها الشركة كانت ضعيفة وضيقة ولا يمكنها الوقوف على قواعدها. كانت هذه الأكياس غير مناسبة أيضاً لنقل الأشياء الضخمة مثل البقالة والسلع المعدنية، وكانت الآلات المستخدمة في إنتاج هذه الأكياس ذات الشكل المغلف موضوع ثلاث براءات اختراع. صدرت لفرانسيس وول في أعوام كانت الأكياس الورقية ذات القاع المسطح والتي كانت أكثر قوة وفائدة، تصنع يدوياً وبتكلفة باهظة.
0: كانت مثل هذه الأكياس مستمعين الكرام ذات القاع المسطح مستخدمة بشكل عام في بريطانيا منذ أربعينات القرن التاسع عشر على الأقل، وحدثت تحسينات في تقنيات الإنتاج اليدوي خلال خمسينات القرن التاسع عشر. على سبيل المثال منحت براءة اختراع لجيمس بالدوين من بريمنغهام عام 1853 ميلادية لجهاز شبه آلي لاستخدامه في صناعة الأكياس الورقية ذات القاع المسطح. ومع ذلك وفي عام 1868 اخترعت نايت آلة لتقطع الورق وتطويه وتلصقه بشكل لتشكل كيس ورقي بني ذي قاع مسطح، وهو ما أصبح مألوفا لدى المتسوقين اليوم. وقد مكنت هذه الآلة من تصنيع الأكياس ذات القاع المسطح بكميات كبيرة، مما أدى إلى زيادة سرعة الإنتاج.
1: قامت نايت ببناء نموذج أولي خشبي للجهاز، لكنها كانت بحاجة إلى نموذج حديدي عملي ولتقديم طلب الحصول على

0: براءة الاختراع. زار تشارلي أنان وهو ميكانيكي ورشة الآلات التابعة لنايت، حيث أراد أن يبني لها نموذج حديدي، ولكنه قام بسرقة تصاميمها وحصل هو على براءة الاختراع أولاً.
1: عندما حاولت نايت، مستمع الكرام، عندما حاولت تسجيل براءة اختراع لعملها، اكتشفت براءة اختراع أنان ورفعت دعوى قضائية بشأن تداخل براءة الاختراع في خريف عام 1870 ميلادية. زعم أنان أنها لا تستطيع على الإطلاق فهم التعقيدات الميكانيكية للآلة، مستغلة بذلك التحامل ضد النساء، أو أن آلته كانت مختلفة على الأرجح، وعلى أساس التفاصيل التي تذكرها بشكل خاطئ، وأنها لم تنجح في بناء آلة عاملة.
0: ردت نايت بأدلة وفيرة على شكل طبعات زرقاء مرسومة يدوياً بدقة، ومذكرات ونماذج وعدد من الشهود الذين شهدوا بأنها كانت تصنع الرسومات والنماذج بدءاً من عام 1867. أنفقت نايت مبلغ $100، والذي كان يعتبر مبلغاً ضخماً في ذلك الوقت، وهذا لتغطية التكاليف القانونية للجلسة التي استمرت 16 يوماً والتي أسفرت عن النصر. حصلت على براءة اختراعها عام 1871، وحصلت نايت على وسام من الملكة فيكتوريا من المملكة المتحدة بنفس العام لاختراعها آلة الأكياس الورقية.
1: بالتعاون مع شريك تجاري، أسست نايت شركة إيسترن للأكياس الورقية في هارتفورد، وكتكنيك لعدم اهتمامها بإدارة الأعمال، فقد تلقت بدلاً من ذلك عوائد الملكية الفكرية من شركة إيسترن، واستمرت في العمل كمخترعة. حصلت على براءة اختراع أيضاً أخرى، كان ذلك عام 1879 ميلادية، لتحسينات في آلة الأكياس الورقية، كما تم تخصيصها لشركة إيسترن، على الرغم من أن نايت حققت دخلاً مريحاً من عائدات الأكياس الورقية الخاصة بها، إلا أنها كانت محدودة بنحو $25,000. استمرت على هذا النمط لبقية حياتها المهنية، حيث تبيع اختراعاتها المختلفة للشركات لتعيش على عائدات الملكية الفكرية ومبيعات براءات الاختراع.
0: مستمعينا الكرام، في ثمانينات القرن 19 صممت نايت ثلاثة اختراعات محلية. حصلت على براءة اختراع لدرع الفستان والتنورة عام 1883، ومشبك للثياب عام 1884، وسيخ شواء عام 1885. وفي ثمانينات وتسعينات القرن 19 عملت نايت على آلات تصنيع الأحذية، وحصلت على 6 براءات اختراع لعدة آلات تستخدم في قطع مواد الأحذية. شملت اختراعاتها الأخرى العديد من براءتي الاختراع عام 1894، آلة ترقيم وإطار نافذة. حصلت نايت على ما لا يقل عن 27 براءة اختراع، على الرغم من أنها اخترعت الكثير من الأجهزة ولم تحصل عليها على براءة اختراع.
1: واصلت نايت، مستمعينا الكرام، واصلت عملها حتى أواخر حياتها عام 1913، وقد قامت نيويورك تايمز بنشر مقال يفيد بأنها كانت تعمل 20 ساعة يوميا على اختراعها 89. لم تكن نايت ثرية أبدا، على الرغم من أنها عاشت حياة أكثر راحة عندما أصبحت بالغة. مقارنة بطفولتها، لم تتزوج نايت قط، وتوفيت وحيدة في 12 أكتوبر عام 1914 ميلادية، في 76 من عمرها، تاركة عقاراً لا تزيد قيمته عن $227,000.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج رحلة اكتشاف.
1: نلتقي على خير بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إلى هنا تنتهي رحلتنا لهذا اليوم، لكن أبواب

اكتشاف ما زالت مفتوحة. انتظرونا في الحلقة القادمة مع حكاية جديدة وأسرارا أكثر تشويقا. كان معكم نواف النومس، إسراء العسكر، ألطاف البالول، محمد المطيري، والمخرج عبد الله العبيد. إلى لقاء قريب في رحلة اكتشاف.

ما هو مستقبل الرعاية الصحية في الكويت؟ المرضى يغمرهم شعور بالرضا، المواطنون بصحة جيدة، ومجتمعنا يتمتع بالحيوية. المستقبل يسوده نظام محلي عصري للرعاية الصحية في مستشفيات ومراكز أبحاث على مستوى عالمي. الأطباء والقائمون على الرعاية الصحية على درجة عالية من التدريب، والاستجابة لحالات الطوارئ أسرع من أي وقت مضى. مع التركيز المتجدد على زيادة الوعي والوقاية الصحية حتى نخفض من معدلات الإصابة بالأمراض، من أجل حياة أطول وأفضل بإذن الله، ومن أجل كويتنا النابضة بالحياة، الرعاية لكل مواطنيها. في انتظاركم لنحكي لكم المزيد. newkuwait.gov.kw

شخصية من بلادي. المربية والإعلامية أنيسة محمد جعفر ولدت في عام 1935 بمدينة الكويت، وهي من أشهر الإعلاميات الكويتيات. تخصصت في تقديم برامج الأطفال، وبدأت مسيرتها المهنية في الكويت عام 1964 في مجال التدريس كمدرسة في المدرسة الجبلية، وهو ما أتاح لها فرصة التعرف على الأطفال واحتياجاتهم المختلفة، لتستطيع في نفس العام الدخول للتلفزيون الكويتي، وهو أول تلفزيون في الخليج. وبدأت رحلتها مع برامج الأطفال من خلال برنامج جنة الأطفال، وعمدت ماما أنيسة إلى تعلم الإعلام بشكل أكاديمي لتضيف إلى حنكتها العالية فيه، فحصلت على عدة دورات تدريبية، منها دورة التلفزيون العربي في مصر عام 1962، ودورة إذاعة بي بي سي عام 1964، ودورة في تعليم الكبار في مصر عام 1970، وقدمت عدداً كبيراً من البرامج التلفزيونية والإذاعية، ومنها مجلة الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، بالإضافة إلى عملها في إذاعة الكويت، حيث قدمت فيها العديد من البرامج الإذاعية، منها ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، عيال الديرة. أنيسة محمد جعفر.

إذاعة دولة الكويت تقدم مسلسل ويبقى الأثر. إعداد حنان بهبهاني، تقديم ميثم بدر، هلا الدوسري، إخراج

0: ناصر شوف هالمكان، كان أحلى قبل حرام، ليش كذي صار الحين؟
1: ليش؟ إيش فيه؟
0: شوف شوف الأرض، أكياس وأوراق وبطول ماي بكل مكان.
1: أيوة يمكن ترى الناس ما انتبهوا.
0: ما انتبهوا يعني ما يشوفون؟ مو معقولة.
1: مرات الواحد يشوف بس يقول مو أنا اللي قطيت هالشي.
0: هذه مصيبة والله تصدق.
1: شلون؟
0: كل واحد ينطر الثاني يهتم وتضيع السالفة.
1: طبعا، وإذا كلنا نطرنا
0: المكان راح يظل بهالشكل اللي قاعد تشوفه الحين. الحين
1: زين شنسوي يعني؟
0: إيش رايك نشيل اللي نقدر عليه اليوم

0: انا وياك نشيل كل هذا. انا وين فيني شدة ديسك ضغط سكر قولوني منتفخ؟
1: خلاص خلاص خلاص، مو مهم. المهم ان نحاول اللي نقدر عليه نشيله.
0: شلون يعني مو مهم
1: ناصر؟ يعني احترام المكان ما يحتاج عدد كبير، يعني يحتاج شخص يبدي.
0: تدرين ريم، يمكن فعلا التغيير يبدا من شخص واحد.
1: يلا يلا شد حيلك، والاهم انه ما يوقف عندك.
0: ظهري
1: ما عليه،
0: قلت لك ما فيني شيء.
1: وش وش وش وش وش،
0: يلا لا حول.
1: المهم انه ما يوقف عنده ويكمل لغيره.
0: احيانا ننتظر حمله كبيره او قرار يغير كل شيء، وننسى ان ابسط تصرف ممكن يكون بدايه تغيير، ورقه ترفع من الارض، كيس لا يرمى، ونصيحه تقال في وقتها. اشياء بسيطه لكن اثرها ما يكون بسيطا دائما.

0: ناصر،
1: هلا هلا يما.
0: يما ليش الماي مفتوح؟
1: دقيقة
0: إذا راحت ما ترجع.
1: بس كنت أغسل إيدي.
0: حول الله، وتقدر تسكر الماي وانت قاعد تغسل إيدك، يعني شو المشكلة؟
1: صحيح ما صح. يما أنت من متى وأنت تحاسبين على الماي؟ غريبة.
0: من يوم عرفت قيمته يا وليدي.
1: دعوة عليك، بس الماي ترى الحمد لله موجود بكثرة.
0: زين، وإذا موجود بس مو معناته أنه نهدره.
1: يعني المحافظة على البيئة تبدأ حتى من المطبخ، برايك؟
0: يعني مو بس المطبخ، من المطبخ، من الغرفة، من الشارع، من كل مكان.
1: بس شو اللي يفرق إذا وفرت أنا؟ ما توقف علي ترى.
0: ما توقف عليك، لا توقف، ويفرق إنك أنت ما تكون جزء من الهدر. يا ناصر يا وليدي، النعمة إذا ما حافظنا عليها ما نحس بقيمتها إلا لما نفقدها بعيد الشر.
1: بصراحة كلامك
0: كله تقولي كلامك صح وكلامك صح، لا تقول كلامي صح وبس، طبقه من اليوم ورايح.
1: يمكن نعتقد أن المحافظة على البيئة تحتاج أشياء كبيرة، لكن الحقيقة تبدأ من عاداتنا اليومية، من صنبور مسكرة، من نور نطفيه، من شيء نشتريه لأننا نحتاجه، مو مجرد أن نقدر نشتريه بس، من بطل ماي نشيله معانا بدل ما نتركها في مكانه، من شيارة نحافظ عليها بدل ما نأذيها. يمكن كل تصرف من هذه التصرفات يبدو بسيط، لكن لو كل واحد فينا بدأ بخطوة، هالخطوات الصغيرة ممكن تصنع فرقا كبيرا. لأن احترام البيئة مو مكان نروح له، إنما طريقة نعيش فيها، والمكان اللي نحافظ عليه اليوم يمكن يكون هو المكان اللي يعيش فيه غيرنا باكر. فالبيئة ما تحتاج منا المستحيل، تحتاج منا بس إننا نهتم، نترك المكان مثل ما نحب نلقاه.

0: والله الجو اليوم يرد الروح.
1: إيه، لو تشوف البحر من هالجهة، يا حلات الهوى.
0: أنا ما أقدر ألف وايد لأن رقبتي شوي شادة، بس لحظة إيش فيه؟
1: شوف شوف شوف شوف بطول الماي المقططة والأكياس اللي على الرمل، والله شي يضيق الخلق.
0: شوفي شوفي المنظر مو حلو.
1: والأكثر والمزعج إن المكان كان نظيف قبل.
0: الناس تستمتع وبعدين تترك وراها كل هالأغراض للأسف.
1: أي مو الواحد كل مرة يقول بطل ماي واحد، يعني شنو بيسوي؟
0: صح صح كلام،
1: بس عاد تخيل عاد كل شخص يقول نفس الكلام، وبعدين ايش راح يصير؟ مو بس شكله اللي يتغير، حتى الكائنات اللي تعيش فيه تتأذى.
0: صح صح كلام، يعني الشيء اللي نقطه وننساه ممكن يسبب ضرر اكبر مما نتوقع.
1: بالضبط. اسكت اسكت شوي، خلينا نستمتع شوي
0: بهال،
1: خلينا نستمتع شوي بالهدوء والهواء الحلو.
0: زين زين شو نسوي؟ شنو رايك يعني نقعد ننظف المكان كله؟
1: عاد يعني خلاص عاد مو لازم ننظف الدنيا كلها.
0: عيل
1: اي اكيد اللي نقدر عليه، خلاص عاد لا تحن وايد وتحلطم.
0: زين واذا انا قاعد انظف وياك يا واحد وحذف بطل، انت من
1: ايش بتسوي
0: عليك؟
1: يعني
0: اكفخه شو اسوي؟
1: لازم ننصحه.
0: ننصحه زي يمكن ما يتقبل نصيحة ويزعل.
1: إذا كلمته والله عاد باحترام وقلت له ما رح يزعل، بس تقعد تطول لسانك عليه وبتزفه وبتعصب عليه، أكيد إنه رح تكبر السالفة.
0: إيه عندك حق،
1: البيئة ما تقدر تدافع عن نفسها، إحنا اللي لازم ندافع عنها.
0: تدرين يمكن اليوم فهمت إن احترام البيئة مو بس إنك ما تقط.
1: شنو بعد ما فهمت؟
0: إنك تحس إن المكان أمانة عندك حتى لو ما كان ملكك.
1: وهذا كلنا بالضبط اللي إحنا نحتاج نتعلمه.
0: طبعا أنا ودي هذا كله ملك.
1: خلاص خلاص نظف وانت ساكت.
0: يلا.

البحر ما يتكلم، والإشارة ما تقدر تشتكي، والأرض ما تقدر تقول لنا كفاية، لكنها تتأثر بكل شيء نتركه ورانا. مخلفات نرميها اليوم قد تبقى لسنوات، وقد تؤذي كائنات ما لها الذنب في تصرفاتنا. وأحيانا احترام البيئة ما يحتاج منا أكثر من سؤال بسيط قبل ما نتصرف: لو كل الناس سووا مثلي شلون بيكون المكان؟ إذا كان الجواب يخوفنا، يمكن حان الوقت نغير تصرفاتنا. وأحيانا التغيير ما يبدأ من حملة كبيرة ولا من قرار رسمي، يبدأ من شخص واحد قرر أنه يتصرف، حتى لو كان بسيط ممكن يصنع الفرق.

0: علي، ليش خليت الأكواب هذه من البيت؟
1: علشان ما استخدم الأكواب البلاستيكية كل مرة.
0: زين بس كوب واحد، يعني شنو راح يفرق؟
1: يمكن كوب واحد ما يفرق وايد، بس إذا كل واحد قال نفس كلامك كم كوب بيصير عندنا؟ يعني لأن كل واحد يشوف نفسه حالة استثنائية ومميز. إذا أنا قطيت ورقة أقول ورقة واحدة، وإذا أنت استخدمتي كوب نقول كوب واحد. بس تخيلي ملايين الناس يقولون نفس الكلام.
0: وارك لا فشل نفسي ساج والله ما فكرت بهالطريقة أنا.
1: إيه المشكلة إن دائما نحسب تأثيرنا بروحنا ونقول أنا واحد شنو بسوي؟
0: زين وبعدين؟
1: وبعدين الكل يقول نفس الشيء.
0: يعني التغيير يبدي من الأشياء الصغيرة.

0: عليه، ويمكن الشيء اللي نشوفه صغير إذا تكرر كل يوم يصير له أثر كبير.
1: أثر كبير؟ إيه؟ مثل شنو يعني؟
0: مثل نقلل استخدام الأشياء اللي ما نحتاجها، نوفر الماي والكهرباء، ما نهدر الأكل، ونحافظ على الأماكن العامة.
1: والله إنك ساج، وأهم شيء بعد ما نستهين بتصرفاتنا.
0: بالضبط، حتى الأكل مرات نطلب أكثر من حاجتنا وبعدين نقط الباقي، وهذا بعد نوع من التلوث والهدر.
1: مرات الواحد لما يكون حيل يعان يطلب زيادة لأنه ما يدري إذا بيشبع، هذا أكبر غلط.
0: صح، بس نقدر نبدأ بشيء بسيط، نطلب كمية أقل، وإذا احتجنا نزيد نطلب مرة ثانية. صدق التوصيل كل مرة ياخذ دينار بس، يلا معلش.
1: والله فكرة حلوة وفكرة بسيطة.
0: معظم الأشياء اللي تفيد البيئة بسيطة بس تحتاج التزام.
1: يعني تهقى المشكلة مو إن إحنا ما نعرف الصح.
0: إيه أحيانا نعرف الصح بس نستعبط ما نطبقه.
1: تهقى ليش؟
0: لأن العادة أقوى، تعودنا على أشياء معينة ونقول تغييرها صعب.
1: يعني قصدك مثل كياس البلاستيك؟
0: إيه بالضبط، إذا تعودت كل مرة تأخذ كيس حتى لو ما تحتاجه تستمر، لكن إذا مرة قلت لا ما أحتاجه وبعدها مرة ثانية تصير عادة جديدة.
1: يعني معناته أن إحنا نحتاج نغير عاداتنا، مو بس نتكلم عن البيئة.
0: إيه، لأن الكلام بدون فعل ما يغير شيء.
1: عاد أقول لك شيء؟ لا. أعرف شنو أكثر؟ خلني أتكلم. ليش؟ لا ليش كل مرة تفشلني؟
0: لا أقول أقول.
1: إيه أقول لك، تعرف شنو أكثر شيء عجبني؟
0: شنو؟
1: إن الموضوع مو لازم يكون مثالي، يعني مو لازم أعيش بدون بلاستيك نهائي ولا أغير كل شيء بيوم واحد.
0: بالضبط، المهم إنك تبدأ وكل يوم تسوي خطوة أحسن من اليوم اللي قبله.
1: وأعتقد بعد لازم ننقل هالفكرة لغيرنا بطريقة حلوة.
0: أكيد أكيد، بس بدون ما نحسس الناس إن قاعدين نحاسبهم.
1: شلون؟ أنا وايد عندي مشكلة بهذا الأسلوب.
0: بدل ما أقول لشخص أنت غلطان لأنك قطيت، أقول له خلنا نحطها بالمكان المخصص، يعني أخذ بالذكاء يعني.
1: أو يعني ننصحهم بدون ما نهاجمهم أو نغلط عليهم.
0: صح، لأن إذا خليت الشخص يحس إنك ضده يمكن يعاند ويقفل. أوه. وإذا قفل أنا بقفل وأخذ عاد.
1: إيه عاد ما نخلص منكم، صح كلامك. أما إذا حس إنك تبي تساعده أكيد رح يتقبل.
0: أكيد أكيد أكيد، وهذا اللي نحتاجه، كل واحد يساعد الثاني.
1: تدري؟ يمكن المحافظة على البيئة مو بس نحافظ على الأرض.
0: إيه؟
1: يعني يمكن نحافظ بعد على حق الناس اللي رح يجون بعدنا.
0: صدقين مريم، هذه أهم نقطة.
1: إيه، إحنا قاعدين نعيش اليوم بس مو إحنا آخر ناس بيعيشون هني.
0: ويمكن الشيء اللي نحافظ عليه اليوم يكون نعمة حق شخص ما نعرفه باكر.
1: خلاص، من اليوم إذا شفتني آخذ شيء ما أحتاجه، عفية ولا عليك أمر، ذكرني.
0: أذكرك أذكرك، بس بشرط.
1: شرط؟ شنو بعد؟
0: إذا شفتي مني شيء غلط هم أنت ذكريني.
1: اتفقنا.

لأن البيئة مو مسؤولية شخص واحد ولا جهة واحدة، هي مسؤولية كل شخص يعيش على هالأرض. وكل عادة بسيطة نغيرها اليوم يمكن تكون بداية لعادات أكبر عند غيرنا. يمكن أنت ما تشوف الأثر مباشر، لكن هذا ما يعني أنه مو موجود. وهكذا تبدأ التغييرات الحقيقية، مو بقرارات كبيرة فقط، لكن باتفاق بسيط بين شخصين، إن كل واحد يذكر الثاني، وإن الخير إذا بدأ من شخص ممكن ينتقل لغيره، لأن البيئة أمانة، والأمانة ما نحافظ عليها لأن أحد يراقبنا، نحافظ عليها لأن نعرف قيمتها.

0: خلصنا، يلا يبقى نمشي.
1: لحظة، الفحم شو نسوي فيه؟
0: خليه بالبحر، الماء يطفيه.
1: بالبحر تم صدرك؟ لا طبعا، شيله معانا.
0: ليش؟ فحم يعني، ترى اذا احترق خلص انتهى، شنو بيضر يعني؟ والبحر راح يطفي، ولا سمك يعني بيخافون من الفحم والنار؟ الله يهداش. بس
1: راشد، يعني مو عشان احنا ما نشوف الضرر يعني انه ما يصير.
0: بس الفحم بيغرق وخلاص، عادي بتمشي الامور، ليش تكبرينها؟
1: يا ربي مو بهالبساطه، ترى بقايا الفحم والرماد يمكن تضر البيئه البحريه، غير ان المكان مو لنا بروحنا يا راشد.
0: شلون يعني؟
1: يعني باكر غيرنا ربي يقعد هني بعد، ويمكن عيالنا، ليش نخلي لهم مكان كله مخلفات؟
0: بس احنا اثنين ايش كثر يعني بنأثر؟
1: وهذا اللي يقوله كل شخص يقط شيء. انا واحد وشنو بسوي؟ ما يصير. انا الحين بروح اجمع الاغراض.
0: وشيل الفحم بيدك، يعني تبين نشيل كل شيء؟
1: اي يلا، كل اللي يبناه معانا نرجعه معانا، الفحم، العلب، الاكياس، كل شيء. ما ابي اشوف ولا شيء على الارض.
0: حاضر، والله صدق دام قدرنا نجيبهم معانا نقدر نرجعهم. كلامها صح.
1: خلاص ينتني.
0: تدرين شنو المشكلة؟
1: شنو؟
0: إن احنا نحب البحر، بس مرات نتصرف كنا مو مهم لما ننسى هالتفاصيل الصغيرة.
1: الحب مو بس انك تستمتع بالمكان، الحب انك تحافظ عليه حتى بعد ما تخلص منه.
0: خلاص، من اليوم قاعدة جديدة.
1: الله يستر. شنو؟
0: اللي نجيبه معانا ما نخليه ورا ظهرنا.
1: كفو، اتفقنا.
2: يمكن تكون جلسة شواء بسيطة، لكن تصرف بسيط مثل رمي الفحم أو ترك المخلفات يتكرر من شخص إلى شخص حتى يصبح أثره كبير. البحر يعطينا الكثير، أقل من أن نعطيه احترامنا، لأن المحافظة على البيئة مو شيء نسويه لما نتذكر، هي مسؤولية ناخذها معانا في كل مكان نروح له. ويمكن تصرف صغير نسويه اليوم يمكن يكون سبب في أنك مكان كامل يظل أجمل باكر، لأن الأثر مو دايم نشوفه بعيننا، لكن ممكن غيرنا يعيش نتيجته. وإذا كل واحد فينا بدأ بنفسه أكيد بيكون التغيير أكبر من اللي نتخيله.

الواحد ساعات من احنا وهو ما يدري عن نفسه هو قاعد يتعب نفسه بنفسه، وهو ما يشعر بنفسه، ولكن مع مجريات الحياة ومع العجلة والأمور هذه كلها قاعد نعيشها اليوم والسرعة قاعد يعاني من أمور العلاج بيده بس هو مو شاعر بنفسه. ساعات الحياة تأخذ الواحد من احنا أماكن هو ما يكون فيها ولا حتى وده يكون هناك، ولكن هو مو شاعر وصل للمكان هذا، طاح بالمكان هذا وهو ما يدري عن نفسه. ساعات الواحد يلهى في أمور كثيرة، يلهى بالحياة بالدوام بالمدرسة فينسى نفسه، يقول أنا شنو وصلني للمكان هذا كله. هني الحاجة أنك أنت تحارب هالأمور هذه وتحارب هالمكان اللي أنت ما تبيه عشان تقدر تفسح مجال حق نفسك وتنجح. قد يكون أنت أخذت نفسك في مكان ما تبيه وقاعد تحرم نفسك من فرصة تحقيق النجاح وأنت مو شاعر. بعدين تعاني ان بالدائره اللي انت عايشها او اللي انت فيها تعاني منها وتدفع الثمن عادي. خل اعطيكم حاله احنا عايشينها عشان اوضح كلامي اكثر واكثر واكثر ومقصدي. احنا اليوم حياتنا الحمد لله فيها ازدهار، ازدهار جميل جدا من سبب الحياه المتمدنه بسبب العلم اللي عندنا والتكنولوجيا، الحمد لله عندنا الحياة مزدهرة جدا جدا جدا. ولكن انتقلنا في مكان أنا أشوفه وايد متعب، اللي هو دخلنا عالم الترف. من حياة الرخاء اللي احنا عايشينها والازدهار دخلنا عالم الترف بدون ما نشعر ان احنا

نعيش في حالة ترف حياتي ولكن فعلا في هذا المكان. طيب ايش معناته الترف؟ قبل أتحكى أو أفسر أكثر خلنا نأخذ مفهومه. الترف هي صفة الشخص يفرط في النعمة، عنده إفراط في النعمة، عنده إفراط في الحياة لدرجة أنه يوصل طغيان. ودائما يقولك المترف مهمل، هاي قاعدة سلوكية. اللي عنده حياة ترف عنده حياة الإهمال، ولذلك الإهمال يوصلك إلى أنك تطغي على نفسك، تطغي على مسؤولياتك، تطغي على واجبات حياتك، تطغي على أهداف حياتك وتضيع. ولذلك الترف هو الشخص اللي عنده بضر بالنعمة وسعة في العيش ومو قادر يقول أنه شنو قيمة حياتي. شنو مصدر الترف؟ مصدر الترف هو إشباع حاجات حياتية وتكون أنت فوق حاجتك قاعد تعيش. فهذا احنا لا نشعر ولا ما ندري عن نفسنا، بس وايد عايشين النقطة هذه كلها، خصوصا الأولياء الأمور اللي يتعبون ويعني يجتهدون اجتهاد قوي يوفرون حق عيالهم. تلاقي الأب إنسان حياة متوسطة لكن موفر حياة ترف حق عياله، والعيال شي يعانون من حياة هذه الترف، فيوصل معاه أن الترف عالي معناته إهمال عالي. هذه قاعدة سلوكية مو كلامي أنا. ولذلك توصل هنا مرحلة الشباب يضيعون. من هذا التفسير السريع البسيط عن معنى الترف خلينا نشوف شنو عندنا الحياة اليوم. الحياة اليوم اللي تشوفون الناس في السوشيال ميديا وغيره وغيره صار مثل حالة سباق، سباق نحو الترف. أنت إيش عندك؟ أنا إيش عندي؟ أنا سيارتي فيها 20 مواصفة، لا أحد هو سيارة فيها 30 مواصفة. أنا عندي ساعة بذيك القيمة، أنا أحط ساعة بذيك القيمة فوقها دبل القيمة بس عشان أثبت أني أنا أكثر ترفا من الآخرين. وهذا اللي قاعد تعبنا يوميا، نحن فيها السباق، هذا السباق منه أكثر ترفا بذلك. وهذا قاعد يأخذنا إلى الغوص في الكماليات والموديلات والمترفات والصرعات بس عشان احنا نكون في خانة الترف. بل البعض من احنا يوصل ان عنده مشاكل مالية، قروض وديون ومشاكل مع اهله ومشاكل مع الناس حواليه، بس في مقابل انه يقولك انا ابي احافظ على مستوى الترف اللي انا فيه.

0: الله راشد، البحر شلون هادي اليوم.
1: إيه سبحان الله، صدق بحر هادي بس ريحة زفرة. يلا الحمد لله عليك، مهما قعدنا نتأمل فيه ما نمل.
0: يمكن عشان يعطينا إحساس إن الدنيا أكبر منا.
1: وأنا اليوم فهمت شغلة، إن المكان اللي يعطينا كل هالجمال أقل شيء نسويه إن نحافظ عليه.
0: مو بس البحر، كل مكان نعيش فيه،
1: البيت، الشارع، الحديقة، وحتى الشيء اللي نستخدمه كل يوم.
0: فعلا، لأن البيئة مو شيء بعيد عن حياتنا،
1: هي حياتنا نفسها.
0: تدري، يمكن إحنا ما نقدر نغير الناس كلهم،
1: بس نقدر نبدأ من نفسنا،
0: ويمكن شخص يشوفنا ويتعلم منا،
1: وشخص ثاني يقلدنا،
0: وبعدها تصير عادة عند الكل.

نعتقد أن المحافظة على البيئة تحتاج أشياء كبيرة، لكن الحقيقة تبدأ من عادتنا اليومية، من صنبور نسكره، من نور نطفيه، ومن شيء نشتريه لنا معنا.

0: كنتم مع مسلسل ويبقى الأثر، إعداد حنان بهبهاني، تقديم ميثم بدر. هلا الدوسري، إخراج عبد الله العميري.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: لا تبحث عن إجابة سريعة وبس، ابحث عن إجابة مصدرها صحيح وموثوق في استشارة. نستضيف المتخصص ونطرح عليه الأسئلة اللي تهمك.
3: الدكتورة ألطاف سلمان البحو، أكاديمية ومهندسة كويتية متخصصة في مجالات الهندسة والاستدامة والطاقة النظيفة.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في برنامج استشارة.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وبرنامج استشارة، هذا البرنامج الأسبوعي الذي يطل عليكم من 7 حتى 8 عبر أثير إذاعة دولة الكويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد محمد العزمي ونور العتيبي.
0: ومن التقديم محدثكم محمد مزيد وأسرى العسكر.
1: أجمل وأرق تحية مسائية من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي. وهذه تحيات التنسيق والمتابعة فجر العبيد، والتنفيذ على الهواء حسين الخالدي.
0: وبكل الحب والود تقبلوا تحيات مخرج هذا العمل، مخرج برنامج استشارة، حسين أشكناني.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: نسأل كل اللي يدور في بالك، نناقش اللي مس حياتك، ونستضيف من يملك الخبرة للإجابة. هذا هو استشارة.
2: الشمس مصدر متجدد ونظيف، والكويت تمتلك موردا شمسيا مهما يمكن استثماره في إنتاج الكهرباء وتطبيقات متعددة. الدكتورة ألطاف سلمان البحور أكاديمية ومهندسة كويتية حاصلة على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة كوينز في بلفاست، وتجمع مسيرتها المهنية بين العمل الهندسي والتدريس الأكاديمي والاهتمام بقضايا الاستدامة والطاقة النظيفة. عملت مهندسة مدنية أولى وتشغل منصب أستاذ مساعد في كلية الكويت التقنية، حيث تجمع خبرتها بين الممارسة المهنية في القطاع الحكومي والعمل في المجال الأكاديمي. وتتركز اهتماماتها المهنية والأكاديمية على الاستدامة والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، كما شاركت في مؤتمرات وملتقيات محلية وخليجية تناولت استراتيجيات التحول إلى الطاقة النظيفة والمشاريع البيئية. وتحل الدكتورة ألطاف سلمان البحو ضيفة على برنامج استشارة للحديث عن تقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها، وبخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومناقشة إمكانات الاستفادة منهما والتحديات المرتبطة بتطبيقهما في البيئة الكويتية والخليجية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج استشارة، البرنامج الذي نبحث فيه مع المختصين عن إجابات عملية تساعدنا على فهم القضايا التي تمس حياتنا ومستقبلنا.
1: نعم محمد، حديثنا اليوم عن موضوع يرتبط مباشرة بمستقبل الطاقة والبيئة والاقتصاد، إنها الطاقة المتجددة وبالتحديد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
0: الكويت تتمتع بمقومات طبيعية مهمة، من بينها ساعات السطوع الشمسي الطويلة طوال النهار، كما أن بعض المناطق توفر أيضا إمكانات للاستفادة من حركة الرياح.
1: لكن السؤال الأهم مستمعينا، إلى أي مدى يمكن تحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع فعالة واقتصادية؟ وما التحديات التي قد تواجه تطبيقها في بيئتنا الخليجية؟
0: للإجابة عن هذه الأسئلة نستضيف اليوم الدكتورة ألطاف سلمان البحو، الأكاديمية والمهندسة المتخصصة في الاستدامة والطاقة النظيفة. دكتورة ألطاف، حياك الله معنا في إذاعة دولة الكويت.
2: 20 سؤال، 5 محاور، وضيف متخصص يضع خبرته أمام المستمع.
3: حصلت على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من كوينز يونيفرسيتي بلفاست.

0: مستمعينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن تكون معنا الدكتورة ألطاف البحوح، حياك الله معنا دكتورة. يعني سعيدين ومشرفتنا ومنورتنا في استديو إذاعة دولة الكويت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. شكرا إسراء ومحمد على الاستضافة في هذا البرنامج، وأتمنى أن أعكس الخبرات والمعلومات اللي استفدتها في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة اللي إن شاء الله يا رب تفيد المستمع.
0: نعم، بداية دكتورة نبدأ بالطاقة الشمسية. طبعا هي من أكثر مصادر الطاقة المتجددة ارتباطا ببيئتنا احنا، يعني ما شاء الله الشمس عندنا يعني تبارك الله طاقة يعني نقول قوية، مو شيء خفيف يعني. ها، الشمس متاحة طول يعني طول الفصول، صيف شتاء، احنا الشمس ما شاء الله تبارك الله متوفرة ولفترات طويلة، لكن الاستفادة منها تحتاج إلى اختيار التقنية المناسبة وطريقة التشغيل والصيانة الملائمة للظروف المناخية.
2: طبعا ضيفتنا الكريمة أستاذة والدكتورة ألطاف، لا شك أن الحديث عن الطاقة الشمسية في الكويت حديث يعني مستقبلي وآني في نفس الوقت. اليوم قاعد نقول أيضا في بيئات تصلح أن تطبق أيضا هذه الطاقة البديلة، في بلدان تتمتع بشدة الرياح فتلجأ إلى التوربينات، في بلاد فيها أنهر فتلجأ إلى السدود المائية، وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي هناك أيضا الطاقة الشمسية المتوفرة طوال العام، وهذه تعتبر أيضا من النعم. اليوم بدنا نسأل هذا السؤال، ما أبرز إمكانات أيضا الطاقة الشمسية في الكويت تحديدا، وأيضا التطبيقات التي يمكن أن تكون الأكثر فعالية؟
1: أنا أتفق معكم، الكويت عندها إمكانات ممتازة في مجال الطاقة الشمسية، وطبعا هذا يرجع بشكل أساسي إلى موقعها الجغرافي وما تتمتع به من معدلات عالية من الإشعاع الشمسي.
0: نعم.
1: وأيضا ساعات السطوع الطويلة على مدار السنة نفس ما تفضلت في إسراء. وأيضا إذا رجعنا إلى خرائط السولر أتلس راح نشوف أن الكويت تقع ضمن نطاق جيد جدا من حيث مورد الطاقة الشمسية.
0: نعم.
1: فبالتالي إحنا عندنا شمس قوية وعندنا مورد طاقة شمسية وبوتنشلز كبير بالكويت، لكن أكيد نحتاج أن نختار التكنولوجيا المناسبة وطريقة التنظيف والصيانة اللي تناسب إن شاء الله التقنيات الطاقة الشمسية وتكون فعالة في تطبيقها في الكويت.
0: نعم دكتورة، يعني تحديدا بما أنك تفضلتي في هذه النقطة، بودي أعرف من حضرتك أكثر، هناك أكثر من تقنية وطريقة للاستخدام الطاقة الشمسية، تكلمينا عنها؟
1: أكيد فعلا، لما نتكلم عن الطاقة الشمسية وهي أهم مصادر الطاقة المتجددة ممكن نقسمها بشكل أساسي إلى نوعين أساسيين، اللي هي الأنظمة الكهروضوئية اللي هي الفوتوفولتيك سيستمز البي في، والأنظمة الشمسية المركزة السي اس بي اللي هي كونسنتريتد سولار باور. الفرق بينهم ان احنا شلون نستفيد من أشعة الشمس. اوكي، فبالنسبة حق الخلايا الضوئية او الأنظمة الكهروضوئية البي في، فكرتها ان تستفيد من أشعة الشمس بشكل مباشر وتحولها الى كهرباء عن طريق الخلايا الشمسية.
0: هذه كلنا احنا نعرفها.
1: يس. السي اس بي العكس، هي فيها مرايا، بس عشان اللي هو نون اكسبرت يكونوا معارف الصورة، هي مرايا راح تعكس أشعة الشمس وتنتج لنا كهرباء وأيضا تنتج لنا حرارة.
0: لا هذه شوية ما يخالف تعيدينها بس تفهمينا. أوكي،
1: فالسي اس بي هي فكرتها مختلفة، فيها مرايا راح تركز الإشعاع الشمسي وتعكسه، فالراديشن راح ينعكس في طريقة معينة راح تنتج لنا كهرباء بالإضافة إلى الحرارة اللي تكون مفيدة في التطبيقات الحرارية. هذا الفرق الأساسي بينهم.
0: نعم.
1: طبعا لما نيجي نتكلم أي نظام أفضل من الثاني أو أي تقنية ممكن نستخدمها، ما نقدر نحدد بحد ذاته أي تقنية أفضل، ولكن هذا يعتمد حسب طبيعة المشروع واحتياجاته.
0: نعم.
1: أنا أشوف من وجهة نظري أن البي في لها مجال واسع، لها الأنظمة الكهروضوئية الأنظمة الأولى لها مجال واسع أكثر في الكويت، لأنه ممكن نطبقها على المباني والمنشآت الحكومية والصناعية والمدارس، وأيضا ممكن نطبقها على أسطح المباني أو مواقف السيارات.
0: نعم، هذه بالنسبة للألواح ولا التقنية الثانية؟
1: الألواح، التقنية الأولى.
0: نعم، التقنية الأولى، ونشوفها ما شاء الله منتشرة عندنا دكتورة.
1: أكيد.
2: نعم، بارك الله فيك دكتورة ألطاف. حول هذا الحديث أيضا، هناك عوامل قد تكون ضارة حول تركيب أيضا الألواح الشمسية، في البعض مثلا يعاني من كثرة الغيوم أو مثلا كثرة الأمطار وتؤثر على كفاءة أيضا وصول الحرارة والضوء والدفء إلى اللوح الشمسي. اليوم يعني لا شك أن مقابل الحرارة وشدة الإضاءة في دولة الكويت من خلال صفاء الأجواء، إلا أن نعاني من ظاهرة الغبار. اليوم كيف نكافح هذه الظاهرة؟
1: أوكي، اتفق معكم. طبعا احنا في الكويت نعيش في ظروف صحراوية، والظروف المناخية نقدر نعتبرها ظروف قاسية، وخاصة

0: الغبار ودرجات الحرارة العالية تعتبر من أهم التحديات البيئية اللي تواجه تطبيق مصادر الطاقة المتجددة في الكويت.
1: نعم.
0: فبالتالي أكيد راح نفكر في حلول مثل أنظمة تهوية وفلاتر وغيرها من أعمال الصيانة والمراقبة المستمرة. طبعا مثل ما تكلمنا أن الكويت عندها شمس قوية ومعدلات عالية من الإشعاع الشمسي، فيعتقد البعض أن بما أن عندنا شمس قوية فبالتالي الكفاءة راح تكون عالية، ولكن وجدنا في إحدى الدراسات أن العلاقة عكسية فعليا بين درجة حرارة الخلية الشمسية وكفاءتها. فكل ما ارتفعت الحرارة خصوصا بالصيف، وإحنا قاعد توصل ما شاء الله الحين أبوف الخمسين، فالكفاءة راح تقل بشكل سلبي. هذه إحدى الدراسات اللي توصلها.
1: وإحنا معتقدين أن لا، إحنا الطاقة الشمسية عندنا شغالة صح؟
0: لا أكيد في تحديات، ونفس الشيء الغبار، الغبار رح يقلل من مثل ما قلنا
1: من الحرارة صح؟
0: يقلل من امتصاص الخلايا للشمس.
2: الضوء تمام. لا شك في هذا. يمكن شيء بشيء يذكر أسراء، يمكن كلامك صحيح من ناحية أن اعتقاد العامة من الناس أن شدة الشمس هي عبارة عن إنتاج كهرباء إضافية للخلايا الشمسية، لكن أيضا ودنا توضح لنا دكتورة ألطاف حول هذا الأمر. سمعنا أن الأمر متعلق في الضوء وليس في الحرارة، لأن الطاقة الحرارية مختلفة عن الضوئية.
0: عدل كلامك، أتفق معك. فالطاقة الشمسية هي بشكل من اسمها طاقة شمسية، فبالتالي تعتمد على الشمس كمصدر أساسي لاستخدامه وتحويله إلى طاقة كهربائية لإنتاج الكهرباء.
1: نعم.
2: نفهم من هذه النقطة أن تنظيف الألواح الشمسية من الغبار وأيضا الحرارة الشديدة في هذا الجانب تكون مؤثرة سلبا على كفاءة هذه الخلايا.
0: بالضبط. إذا في أكيد عندنا reference number، فكل ما زادت الحرارة عن المتوقع راح يأثر بشكل سلبي.
1: نعم دكتورة ألطاف، مثل ما تفضلتي أنه يعني ممكن الاستفادة من هذه الألواح الشمسية، ويعني اقتصاديا من هذه الناحية، يعني على جانب آخر هل فعلا أن هي ممكن توفر لنا يعني تقليل استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى إحنا نسمع أن هي مكلفة؟
0: عادل.
1: فهمتني؟ إيه. فاتكلمينا في هذا الموضوع.
0: يس. بالنسبة حق الجانب الاقتصادي، احنا طبعا كل مشروع لما ندرسه ندرسه من كل الجوانب، يعني الجوانب البيئية والاجتماعية وكذلك الاقتصادية، ولكن انا اشوف الجانب الاقتصادي من اهم العوامل اللي تأثر في تبني الطاقة الشمسية.
1: نعم.
0: وعندنا في الكويت برنامج حافز اللي اطلقته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والهدف منه ترشيد استهلاك الكهرباء وبحوافز مرتبطة بالفاتورة، وايضا تم ادراج اللي هي الالواح الضوئية من ضمن البرنامج.
1: نعم.
0: في دراسة اعديتها حاليا وانتهيت منها مع الدكتور احمد الصبر والدكتور احمد الانصاري بعنوان تأثير الوعي ببرنامج حافز على تبني الطاقة الشمسية في القطاع السكني في دولة الكويت.
1: نعم.
0: وشملت الدراسة 255 أسرة كويتية. أهم اللي توصلنا له في الدراسة أن المنافع الاقتصادية هي من أهم العوامل اللي تشجع المواطن الكويتي على تبني الطاقة الشمسية. إلى جانب عوامل ثانية مثل النية لتبني الطاقة الشمسية والاتجاه الإيجابي نحو التكنولوجيا الحديثة. فأكيد كل ما كان عندنا تكلفة مناسبة للتقنية إلى جانب وجود حوافز، راح يكون البرنامج، راح يكون المشروع عفوا أكثر اقتصادي ومجدي للمواطن الكويتي.
1: نعم. يعني أيضا إذا كانت الشمس مصدر مهم، أكيد هناك مصدر آخر يمكن أن يعني يكمل منظومة الطاقة المتجددة وهي الرياح. خلينا يعني على جانب آخر، وهو طبعا محورنا التالي، سنتحدث عن الرياح.
3: مستقبل الطاقة المتجددة يحتاج إلى تقنية مناسبة للبيئة المحلية وكفاءات وطنية وبحث علمي واستثمار طويل المدى. حضورها الأكاديمي والمهني يضيف للحلقة رؤية تجمع بين المعرفة الهندسية والاهتمام بالحلول المستدامة الملائمة للبيئة المحلية.

عدنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا زال الحديث مستمرا في برنامج استشارة الذي يأتيكم على موجة 89.5 FM. نرحب مجددا بضيفنا ضيف الحضور الدكتورة ألطاف سلمان.

0: حو أكاديمية ومهندسة كويتية مختصة في الهندسة المدنية والاستدامة والطاقة المتجددة. قبل لحظات كان الحديث عن الطاقة الشمسية، مكوناتها التقنية، اللوح الشمسي، وأكيد هناك تجارب أيضا ميدانية حدثت في الكويت راح نتكلم عنها. لكن اليوم ننتقل إلى جانب بديل، وهو طاقة الرياح والتوربينات التي يتم تحويل الحركة إلى كهرباء. هل بالفعل هذا المشروع في الكويت قد يكون بديل أو رديف لمشروع الطاقة الضوئية؟
1: نعم، يعني خلنا محمد نوضح الفكرة للمستمع ببساطة. كيف تعمل توربينات الرياح في تحويل حركة الهواء إلى كهرباء؟ يعني هذا طبعا قبل إنشاء أي مشروع لطاقة الرياح لابد من دراسة الموقع. فما العوامل التي يجب قياسها ودراستها لتحديد مدى ملائمة منطقة معينة لإقامة مشروع لطاقة الرياح دكتور ألطاف؟
2: طبعا طاقة الرياح أو توربينات الرياح تعتبر أهم من أهم مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الطاقة الشمسية. وطبعا إحنا عشان نعرف أي تكنولوجيا شلون تشتغل لازم نعرف شنو مكوناتها الأساسية. فمكونات توربينات الرياح الأساسية هي التاور البرج والراوتر والمحرك الكهربائي الجينيريشنز. فاللي يصير بشكل مبسط ان الرياح اللي موجودة في الطبيعة اساسا راح تحرك الراوتر فتحوله من طاقة حركية الى طاقة ميكانيكية دورانية، وبعدها يقوم المحرك الكهربائي بتحويل الطاقة الحركية الى طاقة كهربائية.
1: نعم.
2: الجزء الثاني اللي هي العوامل اللي ممكن تأثر على الاداء التوربينات هي طبعا عوامل لازم ناخذها بعين الاعتبار. بالنسبة لي رقم واحد هو طبيعة الموقع، ولما نتكلم عن طبيعة الموقع بمعنى هل البنية التحتية أو المساحة كافية، هل الموقع قريب أو بعيد من شبكة الكهرباء. فبالتالي إذا كان المساحة بعيدة أو المسافة بعيدة راح نحتاج إلى كيبلات أطول وبالتالي أكيد تكلفة أكثر.
1: نعم.
0: دكتورة ألطاف، يعني على نفس هذا السياق وبنفس هذه النقطة، بالنسبة حق الخلايا الضوئية إذا غابت الشمس هناك أيضا طاقة مخزنة، لكن بالنسبة للتوربينات الحركية إذا توقفت الرياح شو راح تكون الطريقة في تخزين الطاقة؟
2: سؤال حساس. أوكي، توقفت الرياح، احنا عشان كذي لازم ندرس البارامترز اوف الرياح نفسها كمورد موجود في الطبيعه. اوكي، فاحنا لازم يكون عندنا بيانات ومعلومات عن الرياح من حيث السرعه والاتجاه، وهل هي الرياح مستمره او متوقفه، وكذلك كثافه الرياح.
1: نعم.
2: واحنا حاليا عندنا برامج مثل الويند بروجرام اللي ممكن يعني نستخرج منها بيانات الرياح ونحللها، وبالإضافة طبعا مع الذكاء الاصطناعي يكون عندنا predictions على وتنبؤ على كفاءة تشغيل توربينات الرياح.
1: نعم، يعني دكتورة ألطاف بما أنك تفضلتي على موضوع الموقع، هل إحنا مثلا بالكويت إحنا ما عندنا سهول ولا جبال ولا فلها علاقة في يعني كمية الرياح وسرعتها والأمور، خصوصا إحنا لما نسافر برا يعني نشوف بتركيا مثلا جبال وسهول وما عندهم وايد يستخدمونها.
2: أي هذه نقطة جدا مهمة وركز عليها حاليا في أبحاثي اللي هي social acceptance اللي هو بمعنى القبول المجتمعي. فهل التوربينات هذه راح تكون في مناطق قريبة من السكان نفس ما تفضلتي بالمزارع اللي قريبة مثلا من يعني بيوت محلية للسكان، فهل هالسكان راح يتقبلون التوربينات أو ممكن تسبب لهم ضوضاء أو تلوث بصري؟ وكذلك في شغلة ثانية اللي هي النظام البيئي الإيكو سيستمز، فهل هذه التوربينات راح تكون قريبة من هجرة الطيور أو الكثافة العالية من الطيور، فبالتالي راح يصير في خطر اصطدام الطيور بالتوربينات.
1: نعم.
2: فراح يقلل الكفاءة. فإحنا لما ندرس طبيعة الموقع في التوربينات في عدة عوامل لازم ناخذها بعين الاعتبار، بالإضافة إلى نفس ما تفضل في أخ محمد اللي هو موارد اللي هو متغيرات الرياح.
1: نعم، يعني أنا يمكن تحديدا أبي أعرف هل كمية الرياح وسرعتها وقوتها هل لها علاقة بتضاريس البلد؟
2: أكيد كل موقع، عشان كذي في البرنامج ويند أتلس لما تدخلين على الموقع في إحداثيات اللوكيشن، لما تحطين إحداثيات بأي بالبلد نفسه راح يبين لك مثلا سرعة الرياح واتجاهها وكميتها، فهذه كلها المعلومات نقدر نحصل عليها في البرامج واقعية وموجودة.
1: يمكن عشان احنا نشوف مواقعهم، يعني حتى لما نشوف في بلدان برا يعني يكون مواقعها شوية نلاقي مناطق شوية تكون الأرض فيها مرتفعة.
2: صح. إيه؟ وفهذا بالتالي شلون يعكس علينا التصميم الهندسي. ففي الحالة شو نسوي؟ نخلي التوربين اللي احنا قلنا عنها مكونات التوربينات فيها برج، فبالتالي هني نتحكم في ارتفاع الأبراج سواء كانت طويلة أو قصيرة حسب طبيعة المنطقة طبعا.
0: نعم. دكتورة ألطاف، دعينا نسأل هذا السؤال متعلق في الأخذ والعطاء في الجانب الاقتصادي،

0: كثير من المحطات اللي يتم إنشائها يتم دراسة جدوى اقتصادية لها، هل بالفعل ما بعد الطاقة الشمسية والطاقة البديلة ونقصد فيها أيضا طاقة الرياح، هل هي مجدية أن تم عملها في الكويت لأن تكون محطة ارتكازية، ولا هي تعتبر مرادفات يعني إلى مساعدة تخفيف الجهد العام لمحطات الكهرباء؟
1: سؤال جدا مهم أخ محمد، لأن إحنا عندنا في الكويت مشروع الشقاية للطاقة المتجددة، وهي تعتبر من

0: بي في بقدرة 10 ميجا وات والسي اس بي بقدرة 50 ميجا وات إلى جانب طاقة الرياح بقدرة 10 ميجا وات، يعني بإجمالي 70 ميجا وات. فبالتالي الطاقة الشمسية اللي هو مشروع الشقاية متكون من ثلاث أنواع مختلفة من التقنيات اللي تشجع إن شاء الله تقليل
1: الجهد العام،
0: الجهد العام على الشبكة الكهربائية خصوصا في فترة الصيف ووقت الأحمال العالية.
1: نعم دكتور ألطاف، لا شك هذا الأمر محير نوعا ما في إقليمنا الخليجي. نجد في بعض البلدان الباردة اللي ما تعتمد على تشغيل التكييف، بالنسبة لها الطاقة البديلة نجحت لأن الاستهلاك مجرد إنارة وأمور بسيطة قادرة على السيطرة عليه، لكن مشكلتنا في دول مجلس التعاون هو الاستهلاك العالي جدا لمحطات التبريد والطاقة والتكييف اللي يعتبر هو الاستهلاك الأول في هذا الجانب. لكن أكيد هذه المرادفات من هذه المحطات، التوربينات، الهواء، الخلية الضوئية، أيضا حركة متعلقة في هذا الجانب، أكيد راح تخفف العبء عن هذا الأمر. وإن شاء الله نتمنى تطوير التقني قادم لأن يتم صناعة تكييف يستهلك طاقة قليلة، وبالتالي سنسيطر أيضا على هذا الأمر وهذا المجال في استهلاك وهدر الطاقة في محطات الكهرباء الرئيسية.
2: نعم محمد، وأيضا يعني دكتور ألطاف بودنا ننتقل لمحور آخر، ولكن قبل أن ننتقل لهذا المحور نبي نختم محورنا في موضوع طاقة الرياح. نلاحظ أن الشمس والرياح صاروا يعني خيارين متنافسين، يعني ويمكن يعني هذيلا ممكن هالطاقتين يسببوا لنا تكامل ضمن منظومة واحدة وهي ظروف الموقع والطلب على الطاقة. نبي سؤال نختم فيه هذا المحور، إذا كانت التقنيات متاحة من الذي يحدد نجاح تطبيقها فعليا على أرض الواقع؟
0: سؤال جدا مهم. طبعا هذه التقنيات موجودة لأنها موجودة في الطبيعة، فإحنا نعتمد على موارد الرياح والشمس، ونقطة جدا مهمة أن احنا نقدر ندمج بين التقنيات فعلا نفس اللي حصل في مشروع الشقاية.
2: نعم.
0: واللي نسميها الهايبرد رينيوبل انرجي سيستمز اللي هي أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة.
2: نعم.
0: بمعنى أن كل ما قدرنا أن ننوع من مصادر الطاقة وندمج بين التقنيات فعلا راح هني يكون الهدف الأساسي هو رفع كفاءة الطاقة وزيادة إنتاج الكهرباء. فطبعا دمج التقنيات أكيد لازم يكون له خطة واضحة من حيث التكلفة والتصميم والمساحة الكافية عشان نقدر ندمج بين التقنيات المتاحة.
1: جميل جدا هذا الحديث، وأكيد هذا يقودنا لتخيلات مستقبلية قادمة أن هناك ما يسمى بتصدير الكهرباء. نتمنى أيضا من الدول المجاورة مستقبلا أن يكون تعاون أيضا في موضوع التبادل الكهربائي والخبرة في هذا المجال في إنتاج الكهرباء وتوزيعها أيضا على الدول الإقليمية في هذا الجانب، لأننا نعلم أن هناك لنا جيران يملكون أنهر، وهناك جيران يملكون أيضا تضاريس تساعدهم على إنتاج هذه الطاقة النظيفة. بإذن الله تعالى نتمنى سلامة البيئة وأيضا حسن الترشيد لجميع مستهلكي الطاقة بدولة الكويت. مستمعينا الكرام، سنأخذ معكم هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
3: تخزين الطاقة يساعد على الاستفادة من الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة عندما لا تكون الشمس مشرقة أو الرياح متاحة بالقدر الكافي.

كفاءة الألواح الشمسية لا تعتمد على قوة الإشعاع فقط، فالحرارة والغبار والتنظيف والصيانة عوامل مؤثرة في الأداء. تشغل منصب أستاذ مساعد في كلية الكويت التقنية، وتجمع في عملها بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي. الدكتورة ألطاف سلمان البحور أكاديمية ومهندسة كويتية، حاصلة على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة كوينز في بلفاست، وتجمع مسيرتها المهنية بين العمل الهندسي والتدريس الأكاديمي والاهتمام بقضايا الاستدامة والطاقة النظيفة. عملت مهندسة مدنية أولى، وتشغل منصب أستاذ مساعد في كلية الكويت التقنية، حيث تجمع خبرتها بين الممارسة المهنية في القطاع الحكومي والعمل في المجال الأكاديمي. وتتركز اهتماماتها المهنية والأكاديمية على الاستدامة والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، كما شاركت في مؤتمرات وملتقيات محلية وخليجية تناولت استراتيجيات التحول إلى الطاقة النظيفة والمشاريع البيئية. وتحل الدكتورة ألطاف سلمان البحو ضيفة على برنامج استشارة للحديث عن تقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها، وبخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومناقشة إمكانات الاستفادة منهما والتحديات المرتبطة بتطبيقهما في البيئة الكويتية والخليجية.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم وبرنامج استشارة، وننتقل إلى المحور الثالث، كفاءة الأنظمة والتحديات في البيئة الخليجية. الانتقال إلى الطاقة المتجددة لا يعتمد على تركيب الألواح أو التوربينات فقط، فهناك كفاءة تشغيلية وصيانة وتخزين للطاقة وربط بالشبكة وتحديات مناخية يجب وضعها في الحسبان منذ مرحلة التصميم.
1: ضيفتنا الكريمة الدكتورة ألطاف سلمان البحو، الأكاديمية والمهندسة المتخصصة في الاستدامة والطاقة النظيفة، نرحب فيك مجددا.
2: شكرا، يعطيكم ألف عافية.
1: طبعا

0: شك أن هناك يعني تحديات كبيرة منطلقة من خلال الطاقة والطاقة المتجددة. اليوم بدنا نتكلم عن الألواح والتوربينات اللي دائما الناس تخلط بينهم في هذا الجانب. اليوم ما هي أبرز التحديات الفنية التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية والرياح البيئية في الخليج تقريبا؟
1: هذا السؤال أعتقد أنه جدا حساس ومهم، خاصة كوني باحثة. فإحنا لما نتكلم عن التحديات أو التشالنجز اللي تواجه التكنولوجيا الحديثة، نقول دائما مهم ان احنا نحصر التحديات في اطار معين عشان نقدر نتاكد من نجاح المشاريع في المستقبل.
2: نعم.
1: طبعا التحديات البيئيه اللي طرقنا لها اللي هي درجات الحراره العاليه والقبار وكذلك الملوحه تعتبر من اهم التحديات البيئيه اللي تواجه مشاريع الطاقه المتجدده خصوصا في البيئه الخليجيه.
2: نعم.
1: ولكن اكيد في هناك تحديات ثانيه مرتبطه بالبنيه التحتيه والتشغيل والصيانه وحلول هندسيه مرتبطه بالتصميم، أيضا من ناحية التكلفة، لأن أكيد هذه المشاريع لها تكلفة البعض ممكن يشوفها عالية، ولكن إحنا اليوم عندنا شركات وموردين متعددين والأسعار أصبحت تنافسية.
2: نعم.
1: ولكن لما نتكلم عن مشاريع ضخمة أكيد لازم نفكر في حلول تمويلية واستثمارية.
2: جميل.
1: وأنا أعتقد الحل بالنسبة حق الجزئية هذه هي جزئية التكلفة، اللي هو Public Private Partnership which mean التعاون بين القطاع العام والخاص، اللي أثبتت فاعليتها في التقلب على تمويل المشاريع الطاقة المتجددة الضخمة.
2: نعم.
1: وكذلك عندنا Research and Development اللي هو قسم البحث والتطوير، هذا جدا مهم في هذه المرحلة. وعندنا في الكويت معهد الكويت للأبحاث العلمية كسر، عندهم تقنيات على البيوت والمدارس هني بالكويت تحت مبادرة اسمها شمسنا الكويت.
2: نعم.
1: والهدف من المبادرة هذه ان احنا نختبر التقنيات على سكيل اصغر اللي هم البيوت والمدارس. كذلك نقطة جدا مهمة اللي هي الكاباسيتي بيلدينج او بناء القدرات، بمعنى ان هذه المشاريع ضخمة فتحتاج كوادر متخصصة، وخصوصا ان انا صار لي سنتين تقريبا من بعد تخرج من الدكتوراه مشتغله على مشاريع الطاقه المتجدده، وخذيت برنامج متخصص في الطاقه المتجدده من برلين المانيا بالتعاون مع كيفاس اللي مدتها كانت 6 أشهر. ومن بعد البرنامج تبين لي ان مشاريع الطاقه المتجدده لا تحتاج فقط كوادر متخصصه من الجانب النظري، بل ايضا نحتاج متخصصين في الجانب التقني الفني عشان نتقلب على التحديات الفنيه.
2: نعم.
1: واخيرا اعتقد ان تبادل الخبرات بين دول الخليج مهم جدا، لان احنا عندنا تحديات متشابهه وظروف بيئيه واحده، فبالتالي لما ننقل بين دول الخليج اللي هو التجارب والخبرات الناجحة في مشاريع الطاقة المتجددة راح نستفيد فعليا.
2: نعم. يمكن حتى من ناحية اقتصادية، وانت عارفة الظروف المتغيرة في العالم بشكل عام، اعتقد الاتجاه الى الطاقة البديلة اصبح امر ضروري. فبالتالي ايضا دكتورة الطاف، بما نحن تكلمنا عن كفاءة الانظمة والتحديات في البيئة الخليجية، خلينا نتكلم عن الغبار تحديدا، وهو من العوامل التي تتكرر في يعني الحديث عن الألواح الشمسية. ما أفضل الممارسات للتنظيف والصيانة، وكيف يمكن تقليل فقدان الكفاءة الناتج عن تراكم الغبار؟
1: أوكي. أنا لما أتكلم عن أفضل الممارسات اللي هي نسميها best practices، من وجهة نظري أنا أحب أسلط عليها الضوء من منظور الاستدامة، بمعنى أن إحنا ما نبي ننتج أو نعتمد على الطاقة النظيفة من أجل إنتاج نعتمد على الطاقة المتجددة من أجل إنتاج الطاقة النظيفة فقط.
2: نعم.
1: ولكن في نفس الوقت نبي نحقق الأبعاد الثلاثة للاستدامة، اللي هي الجانب البيئي والاقتصادي والاجتماعي.
2: جميل.
1: فعلى سبيل المثال يعني إحنا حين عندنا قبار تراكم على الألواح، فأكيد هذا محتاج إلى تنظيف مستمر، فبالتالي راح يكون عندنا استهلاك كبير للماء والطاقة وأيضا تكلفة عالية للصيانة. فالحل إن احنا نفهم معدلات تراكم الغبار في الموقع ونحط خطط تنظيفية واضحة بدال ما يكون هناك جدول ثابت للتنظيف.
2: نعم.
1: وكذلك لأن احنا في زمن الذكاء الاصطناعي والمشير ليرنينج ممكن نستخدم برامج تخزن كل بيانات الطقس ودرجة الحرارة والغبار والرطوبة وغيرها من المتغيرات البيئية اللي تعطينا تنبؤ في وقت تنظيف الألواح. وطبعا هذه المشاريع مطبقة فعليا عندنا بالإمارات والأردن، مستخدمين هذه التقنية عشان يسوون جداول تنظيف أكثر ديناميكية.
2: نعم. وهذه طبعا مكلفة دكتورة ألطاف، صح؟
1: لا، ليست فعلا مكلفة، لأن بالعكس هذه البرامج موجودة بس تحتاج متخصصين في تحليل البيانات وتجميع البيانات، وبالتالي

0: بالعكس راح تكون سهلة وقابلة للتطبيق بسعر جدا معقول.
1: طبعا مثل ما تفضلت هي مشاريع صغيرة، عندما نتحدث عن التفكير في مشاريع كبيرة دكتورة ألطاف، هناك جانب يتعلق بالشبكة الكهربائية نفسها.
0: صح.
1: ما المتطلبات الأساسية لدمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع شبكة الكهرباء دون التأثير على استقرارها؟
0: تمام، احنا لما نتكلم عن مصادر الطاقة المتجددة هي ممكن تشتغل على نظامين مختلفين اللي هو نسميها الاون جريد والاوف جريد. اون جريد معناته ان الكهرباء اللي راح تنتج من توربينات الرياح او الالواح الضوئية يتم تحويلها مباشرة عن طريق الكونفرتر الى الشبكة الكهربائية الام، وطبعا هذه اكيد جدا مفيدة لانها راح تقلل الضغط على الشبكة وخصوصا في فترة الصيف في الكويت. وبالمقابل حتى الاوف جريد يعتبر جدا مهم خصوصا في المواقع البعيدة اللي هو الريموت بليسز، مثل بالكويت عندنا مزارع العبدلي والوفرة. فأكيد احنا بالكويت عندنا مشاريع وايد مرتبطة بالاون جريد والاوف جريد، وايضا تم تطبيقها بشكل فعال في الجمعيات مثل جمعية العدلية والزهرة.
1: نعم.
0: اللي استخدمت الالواح الضوئية كمظلات للسيارات وايضا انتاج الكهرباء.
1: جميل، يعني فعلا احنا قاعدين نشوفها بالكويت بدأت تنتشر بصورة واضحة ايضا حتى في الممشى.
0: صح.
1: يعني فعلا بعض البيوت بدأوا يستخدمون أجهزة بسيطة لتوليد الطاقة. دكتور ألطاف، يتضح أن نجاح الطاقة المتجددة يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين التقنية والصيانة والتخزين والبيئة التحتية. يبقى الجانب الأوسع، ماذا يمكن أن تحقق هذه المشاريع للكويت على المستوى الاقتصادي والبيئي، وكيف يمكن أن ندعم انتشارها بصورة أكبر ومدروسة؟
0: طبعا الكويت احنا عندنا رؤية الكويت الجديدة 2035، واحنا عندنا توجه نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات في دولة الكويت، وايضا هدف للوصول الى 15% من الطلب على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، وايضا التوجه نحو الحياد الكربوني بحلول 2060. وهذا كله يندرج تحت مظلة الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals، وبالأخص الجول رقم 7 SDG 7 اللي مختص بالطاقة النظيفة والمتاحة للجميع. فأكيد إحنا عالميا عندنا اتفاقية باريس اللي هي تسعى للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، فإحنا ملتزمين ضمن اتفاقية باريس إن نسعى في تنويع مصادر الطاقة و استخدام الطاقات المتجددة والتحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
1: نعم، جميل، معلومات جدا جميلة دكتورة ألطاف، وقاعد نستفيد أكيد من هذه المعلومات.
0: شكرا.
1: سننتقل مع مستمعينا إلى محور آخر وهو مستقبل الطاقة المتجددة في الكويت والفرص المستقبلية.
2: الجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يدعم تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من اختلاف ظروف الإنتاج. تركز اهتماماتها على الاستدامة والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، وشاركت في مؤتمرات وملتقيات تناولت التحول إلى الطاقة النظيفة. الدكتورة ألطاف سلمان البحور، أكاديمية ومهندسة كويتية حاصلة على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة كوينز في بلفاست، وتجمع مسيرتها المهنية بين العمل الهندسي والتدريس الأكاديمي والاهتمام بقضايا الاستدامة والطاقة النظيفة. عملت مهندسة مدنية أولى وتشغل منصب أستاذ مساعد في كلية الكويت التقنية، حيث تجمع خبرتها بين الممارسة المهنية في القطاع الحكومي والعمل في المجال الأكاديمي. وتتركز اهتماماتها المهنية والأكاديمية على الاستدامة والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، كما شاركت في مؤتمرات وملتقيات محلية وخليجية تناولت استراتيجيات التحول إلى الطاقة النظيفة والمشاريع البيئية. وتحل الدكتورة ألطاف سلمان البحو ضيفة على برنامج استشارة للحديث عن تقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها، وبخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومناقشة إمكانات الاستفادة منهما والتحديات المرتبطة بتطبيقهما في البيئة الكويتية والخليجية.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا زال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور الأكاديمية والمهندسة المتخصصة في الاستدامة والطاقة النظيفة الدكتورة ألطاف سلمان البحو. نرحب فيك مجددا. طبعا لا شك أن مستقبل الطاقة المتجددة في دولة الكويت وأيضا الفرص المستقبلية اللي دائما تدعو الطاقة المتجددة أنها لا تعني فقط إنتاج الكهرباء بل ترتبط بالاستدامة وكفاءة استخدام الموارد وتنويع أيضا مصادر الطاقة في الكويت وخلق فرص جديدة في البحث العلمي والوظائف والتقنيات الخضراء. سؤالنا اليوم يقول: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الطاقة في الكويت من خلال السنوات المقبلة؟ يمكن لمحتي على هذا الأمر قبل قليل حول الدمج في إنتاج الطاقة النظيفة بالشراكة مع المحطات.
1: صح، عدل كلامي. طبعا احنا نشوف ان اكيد هذه التقنيات تقنيات واعدة في مجال الكويت، والدمج بين التقنيات مثل حاصل في مشروع شقاية للطاقة المتجددة يعتبر من أهم المشاريع في دولة الكويت، وطبعا هذا يكون تزامنا مع رؤية الكويت 2035 ومع التوجه العالمي نحو الاستدامة.
0: بارك الله فيكم على هذا الحديث، واستفدنا طوال هذه الحلقة في هذه المعلومات الأكاديمية الواضحة والصريحة حول مصدر الطاقة وأهميتها كطاقة نظيفة لمستقبل الكويت القادم، كويت خضراء في مشاريع التنمية 2035. أكيد من خلال هذا الأمر سيحدث هناك تطور تقني عالمي، لذلك دولة الكويت دائما تحرص على عمل حتى وإن كانت تجربة. أنا أيضا سمعت أن محطة الشقاية كان انطلاقها تجربة وليس اعتمادي بشكل كلي، حتى ندرس هذه الأخطاء، ندرب أيضا موظفينا والعاملين في هذا المجال، وترك أيضا مجال للبحث العلمي في هذا النطاق وما هو ممكن. عندما نتحدث أيضا عن التوسع فإن أيضا نتحدث أيضا عن استثمار في المجالات التي يمكن أن تفتح فرصا اقتصادية جديدة في قطاع الطاقة المتجددة في الكويت من خلال هذا التصنيع أو هذا التشغيل والصيانة الهندسية. رأيك في هذا الأمر من خلال المستقبل القادم؟
1: طبعا أكيد مصادر الطاقة المتجددة راح تفتح مجالات واسعة في الاقتصاد اللي احنا نطلق عليه اليوم الاقتصاد الأخضر، الجرين إيكونومي. والاقتصاد الأخضر يعني مبني على مفاهيم الاستدامة، واليوم أصبحت الاستدامة ليست مجرد رؤية أو مبادرة، ولكن أصبحت من ضمن الاستراتيجيات المهمة للاقتصاد والتنمية على المستوى العالمي والمحلي. طبعا الفرص الاقتصادية ليست فقط مرتبطة بإنتاج الألواح أو التوربينات الرياح، ولكن أيضا تدخل في مجالات كثيرة مثل الهندسة والاستشارات والتشغيل والصيانة وتخزين الطاقة وإدارة الطاقة، وكذلك الاستدامة واللي يطلق عليها الـ ESG اللي هو الـ Environmental Social Governance Reporting. وعندنا في الكويت أمثلة مثل بيت التمويل الكويتي، عنده عدة فروع حاصلة على شهادة الليد جولد المباني الخضراء، وكذلك عندهم استراتيجيات واضحة لتقارير الاستدامة بشكل دوري.
0: نعم، جميل جدا هذا الحديث، ويقودنا إلى آفاق متنوعة ومتعددة في هذا اللقاء الأكاديمي الذي يتناول الطاقة المتجددة في الكويت. دكتورة ألطاف، هناك أكيد نصيحة، إرشاد، توجيه لمن ينوي عمل طاقة متجددة ونقصد فيها الخلايا الضوئية إذا كان عنده مثلا مزرعة أو شاليه، أو أيضا أهل المواشي والرعي وكذلك أهل اليخوت في البحر، دائما يفكرون في عمل طاقة ما فيها عوادم، ما فيها استهلاك للوقود. ما هي النصائح الأولية اللي ودش توجهينها لهم؟
1: طبعا هذا السؤال جدا جميل، وأنا أعتقد يعني قبل ما أجاوب على هذا السؤال أحب أوضح نقطة جدا مهمة اللي هي في مجال التكنولوجيا، ونفس ما تطرقت له في مشروع الشقاية هو بلش كمشروع تجريبي يتكون من 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث، وبعد نجاح المشروع تم الإكسباند المشروع إلى المرحلة الثانية والثالثة مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. فإحنا كباحثين وعلماء لما ندعم المشاريع والتكنولوجيا الحديثة لازم نعرف أن في مراحل تمر فيها التكنولوجيا اللي هي نطلق عليها التكنولوجي ريدنس ليفل TRL، بمعنى أن في 9 مستويات مختلفة راح تمر فيها من إثبات الفكرة في المختبر إلى البروتوتايب إلى تبنيه في بشكل تجاري.

0: فهذه الرحلة اللي تمر فيها التكنولوجيا، وطبعا أكيد تحتاج بحث علمي وتحتاج دعم من المؤسسات الحكومية والخاصة. فلما نفهم التكنولوجيا ويكون عندنا نية لتبني الطاقة الشمسية ودعم الاستدامة، هني نحتاج نفهم احتياجات الأسرة وإمكانياتها في ترشيد استهلاك الكهرباء. فهل عدد الأسرة بكبير أو صغير؟ هل هو
1: عدد الأجهزة المستخدمة؟
0: بالضبط عدد الأجهزة. هل الهدف إن إحنا نحط الألواح الضوئية على البيت بشكل كامل أو في الأسطح أو في جزئية معينة؟ عشان كذي إحنا كمهندسين والمستشارين في العمارة ننصح في عمل في بداية من بداية قبل بنيان البيت في التصميم، إن ننصح في ما يطلق عليه السمارت هوم، اللي هو المباني أو المنازل الذكية اللي يكون فيها خطة واضحة لإدراج الألواح الضوئية من الأساس من بداية التصميم.
1: جميل جدا هذا الحديث، وما بقى من وقت البرنامج إلا أقل القليل بأقل من دقيقة، ماذا تودين أن تختمين في نهاية هذه الحلقة؟
0: طبعا شكرا أخ محمد وأخت إسراء على الاستضافة، وأتمنى أن عكسنا بعض المعلومات والتجارب وتفادت المستمع. وطبعا أحب أوصل رسالة أن الكويت لها فرصة حقيقية في الطاقة المتجددة، وأن النجاح لا يعتمد فقط على توفر الشمس أو الرياح فقط، ولكن أيضا نحتاج إلى تخطيط وتكنولوجيا مناسبة، بحث علمي، وكذلك كفاءات وطنية، والحرص على الدمج بين الاستدامة والجدوى الاقتصادية.
1: بارك الله فيك دكتورة ألطاف على هذا الحديث الشيق وهذه النصائح والإرشادات والمعلومات المنبثقة من إنسانة ذو خبرة في هذا المجال، الدكتورة ألطاف سلمان البحو، الأكاديمية والمهندسة المتخصصة في الاستدامة والطاقة النظيفة. شكرا لك.
0: شكرا.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام. هذه أجمل تحية تأتيكم من أسرة الفريق، من الإعداد محمد العازمي ونورة العتيبي وإسراء العسكر، ومحدثكم محمد مزيد، الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، التنسيق والمتابعة فجر العبيد، وأجمل تحية من التنفيذ من حسين الخالدي، وكبرى هذه التحايا تأتيكم من مخرج هذا العمل، مخرج برنامج استشارة حسين أشكناني.

0: 9:50 بعد 7 مساء في استديوهات إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية، ومن ثم نعود مجددا.
1: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم منال جاسم، ويخرجها لكم المخرج أمير مختار.

في جولتنا لهذا المساء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حافظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى فخامة الحاكمة العامة لاتحاد سان كيتس ونيفيس الصديقة. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حافظه الله ورعاه سمو ولي العهد حافظه الله يتوجه والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تقول إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام. مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية يقول إن إيران لن تمتلك أي سلاح نووي. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها حققت تقدما ميدانيا في محافظة الجوف واستعادت عددا من المواقع والمناطق الاستراتيجية. استشهدوا 4 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن 3 غارات جوية على جنوبي لبنان واليونيفيل تؤكد أهمية الانتقال السلس للمهام قبيل انتهاء عملياتها في لبنان. لوكسمبورغ تجري تحققا بعد تعلق الرحلات المؤقتة بسبب طائرات مسيرة، وبريطانيا ترصد أكثر من 300 هجوم مماثل على مواقع عسكرية خلال عام. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا مع الدنمارك يمنح الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفه بالسيطرة الدائمة على غرينلاند. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة السيدة مارسيلا ليبرد الحاكمة العامة لاتحاد سان كيتس ونيفيس الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها، متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولسان كيتس ونيفيس وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة السيدة مارسيلا ليبرد الحاكمة العامة لاتحاد سان كيتس ونيفيس الصديقة. ضمنها سموه خالص تهنيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. وبعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حافظه الله برقية تهنئة إلى فخامة السيدة مارسيلا ليبرد الحاكمة العامة لاتحاد سان كيتس ونيفيس الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها. بحفظ الله ورعايته غادر البلاد صباح اليوم ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك لترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستقام

0: أقام في مدينة نيويورك، وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني، ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومعالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبد الله المعوشرجي، ومعالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد، وسعادة الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الجابر الصباح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وكبار المسؤولين. ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وكبار المسؤولين بالدولة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. وفي جديد التصعيد العسكري في المنطقة، قالت القيادة الأمريكية المركزية سنتكوم إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام وإن آلاف السفن عبرت المضيق. وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إن القوات الأمريكية ساهمت في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية، وقدمت الدعم لإخراج أكثر من 1 مليار برميل من النفط في منطقة الخليج خلال الشهرين الماضيين. وأشار كوبر إلى أن حجم النفط والغاز المنقول عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين هو الأعلى منذ 6 أشهر. في الأثناء، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولز إن الرئيس دونالد ترامب يتوقع انتهاء الحرب التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط قريبا. وأضاف بولز أن ترامب يمنح المفاوضات مع إيران فرصة، مشيرا إلى أنه أظهر صبرا كبيرا لكنه لن يسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي. وفي اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم ميداني في محافظة الجوف واستعادة عدد من المواقع والمناطق الاستراتيجية. وقال مستشار وزير الإعلام اليمني فيصل العواضي إن القوات الحكومية تقترب من مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، مشيرا إلى أن مثل هذا التقدم يمثل تطورا مهما في مسار العمليات. في الأثناء، أفادت مصادر في القوات الحكومية استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي في الجبهة الشرقية ولا سيما في محافظتي مأرب والجوف. في الأثناء، حذر مجلس الأمن الدولي من تداعيات الهجمات الحوثية على السعودية والتهديدات التي تطال الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشيرا إلى مخاطر توسع نطاق الصراع وتقويض الأمن البحري والتجارة الدولية. مستمعينا الكرام، معا إلى هذا التقرير.
1: حذر مجلس الأمن الدولي من تداعيات التصعيد الحوثي في اليمن والهجمات التي تستهدف السعودية، إلى جانب التهديدات التي تطال الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدا أن استمرار هذه التطورات يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد أعضاء المجلس في بيان صدر ليلة الجمعة على ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة الخاصة باليمن، مجددين دعمهم للحكومة اليمنية والتزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وأكد أعضاء المجلس ضرورة الالتزام بالقانون الدولي ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحترام الحقوق والحريات الملاحية في ظل المخاوف المتزايدة بشأن أمن الممرات البحرية وحركة التجارة الدولية. وقال أعضاء المجلس إن التحركات العسكرية الحوثية داخل اليمن واستمرار الهجمات على السعودية، إلى جانب الهجمات والتهديدات التي تطال الشحنة الدولية في البحر الأحمر وتقدم ميليشيا الحوثي في منطقة باب المندب، تهدد بتوسيع نطاق الصراع وتقويض الأمن البحري والتجارة الدولية، كما تعرقل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن. وطلب المجلس الحوثيين بالوقف الفوري

0: الهجمات التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية، معربا عن بالق القلق إزاء التقارير المتعلقة بسقوط قتلى ومصابين من المدنيين وتضرر الأعيان المدنية والبنية التحتية جراء تلك الهجمات.
1: في قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة. وقالت السلطات الصحية في غزة إن القصف الذي طال مناطق شرق وشمال المدينة أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، فيما استهدف طيران الاحتلال مدنيين في محيط المستشفى الأمريكي شمال مدينة غزة. التفاصيل في رسالة المراسل عبد الرحيم أبو كويك.
2: على وقع خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار، ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون في غارات وإطلاق نار طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة، من النصرة وسطا إلى مدينة غزة وجباليا شمالا وخان يونس ورفح جنوبا، في يوم اتسم بتصعيد الاستهدافات الإسرائيلية المباشرة للمواطنين والنازحين. وأفاد الدفاع المدني بانتشال 3 جثامين متفحمة وإصابة 7 مواطنين إثر قصف الاحتلال لجيب مدني في منطقة سوق الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة. وفي مخيم النصرات استشهدت طفلة متأثرة بجراح أصيبت بها برصاص الاحتلال. وفي حي الشجاعية شرق المدينة استشهد شاب في قصف استهدف شارع مشتهى، بينما استشهد شاب آخر بنيران طائرة مسيرة قرب مقر الدفاع المدني غرب جباليا. وفي الجنوب أصيبت مواطنة برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس أثناء إطلاق النار باتجاه خيام النازحين، مع استمرار إطلاق النار من الدبابات شرق وجنوب المدينة. وفي رفح سجل قصف مدفعي في منطقتي الشاكوش والمواصي وإطلاق نار كثيف باتجاه خيام النازحين، كما شهدت مدينة غزة قصفا مدفعيا وإطلاق نار شرق حي التفاح وتحليقا مكثفا للمسيرات وإطلاق نار من طائرات كواد كابتر في محيط منتزه البلدية، إضافة إلى استهداف غرفة أطفال بقذيفة في حي الدرج دون إصابات. وفي الجانب الإنساني يعيش قطاع غزة انهيارا معيشيا غير مسبوق، مع وجود نحو 400,000 عامل متعطل وارتفاع البطالة إلى أكثر من 90% وفقدان 100,000 الأسر لمصادر دخلها. ويأتي ذلك بينما يحاول نحو 500,000 طالب العودة إلى مقاعد الدراسة في خيام ومراكز إيواء تفتقر لأبسط مقومات التعليم في ظل غياب المأوى والفراش مع اقتراب فصل الشتاء. ويؤكد مختصون أن استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال مواد البناء يعمق الأزمة ويحول دون أي تعاف قريب. وتبقى غزة أمام مشهد مركب، تصعيد ميداني متواصل رغم وقف إطلاق النار، ويقابله تدهور إنساني عميق يهدد حياة المواطنين اليومية ومستقبلهم. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: في لبنان شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات جوية على مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوقى جنوبي لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن قصفا مدفعيا للاحتلال الإسرائيلي استهدف وادي زبقين، فيما نفذ الاحتلال تفجيرين في بلدتي مركبة وطلوسة جنوبي لبنان. في الأثناء قال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفل وقائدها العام ديوداتو أبانيارا اليوم إن من الضروري ضمان قدرة الجيش اللبناني ووكالة الأمم المتحدة على تولي مهام القوة قبيل بدء انسحابها نهاية العام الجاري. وأضاف أبانيارا إن الأولوية تتمثل في ضمان انتقال سلس للمهام إلى الجهات الأخرى أو تمهيد الطريق أمام بعثة جديدة مستقبلا. في الشأن السوداني، دعا كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن الأطراف المتحاربة في السودان إلى قبول هدنة إنسانية تمتد لمدة 90 يوما تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وقال بولس في منشور على منصة إكس إن الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن مخاوفها بشأن الوضع الإنساني في السودان، وقد قدمت أكثر من 370 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق

0: شؤون الإنسانية في السودان. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن بلاده ستنفذ عمليات بعيدة المدى ردا على الضربات الروسية الأخيرة، وأضاف زيلنسكي أن أوكرانيا تستعد لتوسيع نطاق ضرباتها بعيدة المدى على روسيا. في المقابل، أعلنت روسيا استهداف 3 مراكز لتخزين عتاد القوات الأوكرانية في أوداسا جنوب أوكرانيا وخاركيف شمال شرقي أوكرانيا. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت ناقلة في ميناء أوداسا وسفينة شحن في البحر الأسود، مشيرة إلى أن السفينتين كانتا تستخدمان لدعم القوات الأوكرانية. في الأثناء، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على صفقة محتملة لبيع معدات دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة 2 ملياري دولار. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في إخطار للكونغرس إن الصفقة تتيح للحكومة الأوكرانية شراء معدات حديثة لتعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي إلى جانب خدمات ذات صلة. وفي ملف التوتر الأوروبي الروسي، أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن أن السلطات تحقق في رصد طائرات مسيرة قرب أجواء المطار الرئيسي، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتا خلال الليل، قائلا إن بلاده تتعاون مع حلفائها بشأن الحادث. وفي السياق ذاته، قالت صحيفة The Independent إن مواقع عسكرية بريطانية تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة أكثر من 300 مرة خلال الأشهر 12 الماضية. معا إلى هذا التقرير.
1: تتزايد المخاوف الأمنية والعسكرية في عدد من الدول الأوروبية في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد التهديدات المرتبطة بالطائرات المسيرة، بالتزامن مع تحركات لتعزيز القدرات الدفاعية في القارة. قالت صحيفة The Independent إن مواقع عسكرية بريطانية تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة أكثر من 300 مرة خلال الأشهر 12 الماضية. وزيرة الدولة للقوات المسلحة لويس ساندهر جونز أضافت أن الحكومة تتعامل بجدية مع التهديد الذي تشكله الطائرات المسيرة المعادية على مواقع وزارة الدفاع البريطانية، ولم تكشف وزارة الدفاع عن مصدر هذه المسيرات، فيما تأتي هذه الحوادث في وقت تتحدث فيه دول أوروبية عن تزايد التهديدات والهجمات التي تنسب بعضها إلى روسيا. وفي بولندا، أعلن الجيش انتهاء عمليات جوية عسكرية وقائية كان قد بدأها في وقت سابق اليوم بالتزامن مع الضربات الروسية على أوكرانيا. وأوضح الجيش البولندي أن أنظمة الدفاع الجوي الأرضية والاستطلاع بالرادار عادت إلى نشاطها التشغيلي المعتاد بعد وضعها في حالة تأهب خلال العمليات. وفي ألمانيا، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن برلين تواجه معادلة تتمثل في تعزيز قدرتها على ردع روسيا، وفي الوقت نفسه طمأنت حلفائها وجيرانها إلى أن تنامي قدراتها العسكرية لن يؤثر في التوازن الأوروبي. وأضافت الصحيفة أن خطط تعزيز القدرات العسكرية الألمانية لمواجهة ما تصفه برلين بالتهديد الروسي وتعزيز دورها في الدفاع الأوروبي تتسارع وسط نقاش بشأن انعكاسات تنامي القوة العسكرية الألمانية على القارة. وتتزامن هذه التطورات مع تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا في بعض استطلاعات الرأي في ظل مواقفه الداعية إلى تغيير نهج برلين تجاه موسكو.
0: في موسكو، قالت روسيا إن أنظمة التصويت وخطوط الاتصالات في أنحاء روسيا تعرضت لعدة هجمات بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية التي تجري بين 18 و20 سبتمبر الجاري. ونقلت وكالة انترفاكس عن رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات إلا باميفيلوفا قولها إن منظمة التصويت الإلكتروني في موسكو تعرضت لهجوم قوي خلال الليل، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال تحت السيطرة لكن الهجمات لا زالت مستمرة. وفي كيشيناو، أثارت الانتخابات البرلمانية الروسية خلافا دبلوماسيا مع مولدوفا على خلفية اعتراض كيشيناو على خطة موسكو فتح 15 مركزا انتخابيا للروس في منطقة

0: منطقة ترانسنستيريا الانفصالية. وقالت الحكومة المولدوفية إنه لا يجوز لروسيا إجراء التصويت إلا في مركز اقتراع واحد داخل سفارتها في العاصمة كيشيناو. في جديد العقوبات الأمريكية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة عقوبات مشددة على روسيا وإيران، أقرها مجلس النواب الأمريكي بتوافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وأعلن البيت الأبيض أن القانون الجديد الذي يحمل اسم قانون لينسي جراهام يوسع نطاق العقوبات والرسوم الجمركية والحظر على روسيا، ويمدد العقوبات القائمة على إيران. وفيما يتعلق بجرينلاند، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام صفقة مع الدنمارك تمنح الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفه بسيطرة دائمة على الأمن في جزيرة جرينلاند. وقال ترامب إن الاتفاق سيعالج جميع المخاوف الأمريكية، موضحا أن بلاده ستمتلك إلى الأبد القدرة على اتخاذ ما يلزم في جرينلاند لتأمين أمنها والدفاع عنه وأمن الولايات المتحدة الأمريكية. معا إلى هذا التقرير.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند بشأن أمن الجزيرة. قال إنه يمنح الولايات المتحدة ما وصفه بالسيطرة الدائمة على أمن غرينلاند. ترامب أضاف في منشور على منصته تروث سوشيال أن الاتفاق يعالج المخاوف الأمنية الأمريكية المتعلقة بغرينلاند، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتحمل أي تكلفة بموجبه. وأشار ترامب أن الاتفاق سيمنح واشنطن القدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة، كما سيحول دون إقامة خصوم واشنطن قواعد أو وجود عسكري في الجزيرة أو تنفيذ استثمارات حساسة فيها دون موافقة أمريكية. وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ على الفور العمل على تطوير وجودها العسكري في غرينلاند، معتبرا أن الاتفاق خطوة مهمة لتعزيز الأمن الأمريكي في منطقة القطب الشمالي. وفي الأثناء أكدت الدنمارك وغرينلاند أن الاتفاق المرتقب لا يتضمن التخلي عن سيادة الجزيرة، وأن أي ترتيبات أمنية مع الولايات المتحدة ستراعي سيادة مملكة الدنمارك وحق غرينلاند في تقرير مصيرها. ومن المقرر توقيع الاتفاق خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، فيما لم تعلن حتى الآن تفاصيل رئيسية تتعلق بحجم الوجود العسكري الأمريكي أو طبيعة الصلاحيات التي ستمنح لواشنطن بموجب الاتفاق. وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن إن بلاده تأمل أن ينهي الاتفاق فترة من الغموض وأن يسهم في تعزيز الأمن في القطب الشمالي وشمال الأطلسي ضمن إطار الأمن المشترك لحلف شمال الأطلسي وأوروبا، مع احترام ما وصفها بالخطوط الحمراء للدنمارك. ويأتي الاتفاق بعد أشهر من الخلاف بشأن مستقبل غرينلاند، في ظل تأكيد ترامب منذ بداية ولايته الثانية أهمية الجزيرة للأمن القومي الأمريكي وسعيه لتعزيز الوجود الأمريكي فيها.
0: في المقابل، قال مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلينكوف إن دول حلف شمال الأطلسي تعزز وجودها العسكري وتكثف مناوراتها في منطقة القطب الشمالي على نحو سريع ودون مبرر حسب وصفه. وأضاف ماسلينكوف إلى أن هذا النشاط تزايد في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن المناورات الأخيرة في أيسلندا تتماشى مع هدف الحلف بتحويل القطب الشمالي إلى منطقة مواجهة جيوسياسية مع روسيا وشركائها. في بروكسل، قال الاتحاد الأوروبي اليوم إن تركيزه ينصب حاليا على تعزيز التقارب مع كندا عبر بلورة مفهوم العضوية المنتسبة دون بحث تطبيق المفهوم مع دول أخرى في الوقت الراهن. وأضافت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أريانا بوديستا أن الاتحاد لن يدخل في تكهنات بشأن تطبيق المفهوم مع دول أخرى. في تايبي قالت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ

0: بوست نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة تدرس تأجيل الإعلان عن صفقة أسلحة محتملة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار في ظل لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض. وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس تأجيل الإعلان عن الصفقة إلى ما بعد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك المقررة في نوفمبر المقبل. نصل معكم مستمعينا الكرام إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي ونناقش فيها التصعيد العسكري في المنطقة. في ظل التطورات المتسارعة بين واشنطن وطهران، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام، وإن آلاف السفن عبرت المضيق. وتتزامن التصريحات الأمريكية بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز وعبور أكثر من 2000 سفينة تجارية مع حديث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية إنهاء الحرب قريبا وإعطاء المسار التفاوضي فرصة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت دكتور صالح السعيدي الباحث السياسي. دكتور صالح أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك.
0: الله يسلمك دكتور. كيف تقرأ إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز أصبحت خالية من الألغام مع تأكيدها عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية، وما الذي يعنيه ذلك عسكريا واستراتيجيا؟
1: في الواقع نحن الآن بعد أكثر من 6 أشهر ونقترب من الشهر السابع على اندلاع الحرب، أصبح المؤشر أو البوصلة للصراع هو سعر برميل النفط على مستوى العالم، لأن ذلك يعكس حركة ومسار السفن ومرونة مرور ناقلات وامدادات طاقة من أو عبر مضيق هرمز. وبالتالي التصريحات هذه الأسواق حساسة ودائما تعكس الواقع الموجود، وبالتالي أعتقد أنه حتى الآن لا يوجد هناك حل شامل أو مرور كامل لمضيق هرمز. هناك مرور مقيد بحماية أمريكية في مسارات معينة في أوقات معينة، لكنه حتى الآن لم يصل إلى ما كان عليه الوضع قبل حرب 28 فبراير. وبالتالي حتى التصريح الذي ذكرته سنتوم المنسوب للقوات الأمريكية هو أن 2000 سفينة عبرت، لكن لم يتحدث عن المدة. معروف أن مضيق هرمز كان في الأوضاع الطبيعية كان يمر من خلاله أكثر من 100 سفينة ذهابا وإيابا، وبالتالي نحن نتحدث عن أن حتى هذا الرقم هو يتحدث لا يتجاوز أكثر من 15 يوما. مضيق هرمز يحتاج إلى العودة إلى ما كان عليه في السابق. هناك سعي أمريكي واضح من الإدارة الأمريكية والقوات الأمريكية من أجل انتزاع ورقة مضيق هرمز من الابتزاز من دائرة الابتزاز الإيراني، وإيران تسعى إلى التشبث بهذه الورقة، والكل سواء طرفي الصراع محكوم الآن في موعد واستحقاق الانتخابات الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.
0: طيب دكتور صالح، يعني حضرتك تقول أن سعر برميل النفط هو ما يعكس الواقع الفعلي، صحيح؟
1: صحيح بالضبط.
0: طيب حجم النفط والغاز المنقول عبر المضيق مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين يعني الأعلى خلال 6 شهور. طيب إلى أي مدى يمكن اعتبار استعادة حركة الملاحة يعني بشكل طبيعي يعني مؤشر على تراجع أحد أهم تداعيات الحرب على أسواق الطاقة؟
1: في الواقع أن الإشكالية في سعر النفط هي مركبة وليست من جهة واحدة. تعرفين أن هناك أيضا استنزاف للمخزونات الدول الكبرى خلال الأزمة الماضية التي طرحت احتياطاتها التي كانت تبنيها طوال سنوات من أجل تبريد الأسعار ومحاولة احتواء ارتفاع أسعار النفط. وبالتالي حتى لو توقفت الحرب لن يرجع أو يعود سعر النفط إلى ما كان عليه قبل 28 فبراير بسرعة. سيحتاج إلى وقت طويل من أجل ترميم المخزونات. لا تنسى أن هناك الولايات المتحدة لوحدها لديها أكثر من 400 مليون برميل.

0: اليابان لديها أكثر من 180 مليون برميل، والصين عشرات الملايين من البراميل، وكذلك فرنسا والاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية،
1: وجزء كبير منها هي براميل عائمة في البحار
0: بالتأكيد.
1: يعني.
0: بالتأكيد صحيح. فالقضية سعر البترول هي قضية معقدة، يعني إذا ما تراجع سعر البترول، كل ما تراجع سعر البترول كان ذلك علامة على أن هناك انسيابية أكثر وحركة أكثر في مرور الناقلات،

0: أن الحركة معاقة ولا توجد مرونة كافية، وبالتالي يكفي فقط متابعة سعر برميل النفط ليعرف كيفية مسار حركة، لأن سعر برميل النفط هو انعكاس مباشر للتوريدات وحركة التجارة والعقود المنفذة والعقود المؤجلة والعقود الملغاة، اللي تعرفين أن هناك كثير من العقود التي تم تأجيلها أو إلغائها بفعل القوة القاهرة لكثير من الموانئ.
1: إذن وصول أسعار النفط إلى الأسعار العادلة يمكن القول، وهي أسعار ما قبل 28 من فبراير، هي المؤشر الأساس في يعني في طمأنة الناس وأن الوضع الآن أفضل من السابق. طيب،
0: أو على الأقل يكون هناك تراجع لو كان تدريجيا، هذا يعني أن الأمور تسير بهذا الاتجاه.
1: طيب، مسعد بولز يقول إن الرئيس الأمريكي ترامب يتوقع انتهاء الحرب قريبا مع استمرار منح المفاوضات مع إيران فرصة. طيب، يعني برأيك دكتور صالح، ما الذي يمكن أن يجعل المسار التفاوضي ينجح بعد أشهر من المواجهة؟
0: يعني أعتقد أن إشكالية إدارة الرئيس ترامب هي أنها كانت تحارب على أكثر من جبهة وتراسل أكثر من جبهة، ولذلك هناك اضطراب في متابعة بعض الكثير لتصريحات الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية كانت في السابق كانت تريد حرب مع إيران وعينها على امدادات الطاقة حتى لا يتأثر الشارع الأمريكي بتداعيات الحرب. الآن ما يجري هو أنها تدير الصراع ولا تدير الحرب، الآن هو إدارة صراع، لأن الضربات تقريبا متوقفة منذ عدة أسابيع، وبالتالي لا توجد مواجهة عسكرية، لكن هناك إدارة للصراع، لأن هناك الإدارة الأمريكية عينها على الانتخابات المقبلة بعد أقل من 40 يوما.
1: نعم صحيح، نوفمبر المقبل. نعم،
0: الثالث من نوفمبر، نحن نتحدث عن أقل من 40 يوما، وبالتالي هذه محطة مفصلية في تاريخ ومصير الرئيس ترامب، كيف سيتصرف معه الكونغرس إذا جاء بأغلبية ديمقراطية كما تشير التوقعات والاستطلاعات. ومسألة سعر برميل النفط وأسعار الوقود والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة هي مؤثرة في قرارات الناخب الأمريكي، لأن لديه الاقتصاد أولا.
1: طيب دكتور صالح، يعني في المقابل تشدد الإدارة الأمريكية على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي. طيب، هل نحن أمام تفاوض لإنهاء الحرب؟ أم أن يعني الملف النووي سيبقى شرطا أساسيا لأي تسوية نهائية؟ طبعا يعني لا ننسى في مقابل الـ يعني الكلام الكثير من قبل الجانب الأمريكي، هناك صمت إيراني.
0: صحيح، لا أعتقد أنه لا يمكن توقع أو احتمال أن يكون هناك تفاهم أو اتفاق قبل الانتخابات الأمريكية، لأن الكل يراهن على الانتخابات الأمريكية، إيران وخلفها روسيا والصين، أيضا الإدارة الأمريكية، هذا الأوروبي، الكل يراهن على موضوع أو ينتظر أو يؤجل مواقفه أو اتجاهه حتى ما بعد الانتخابات الأمريكية، لأن بعد الانتخابات الأمريكية ليس كما قبلها، سيكون هناك اختلافات كبيرة في طبيعة قدرة الإدارة الأمريكية على اتخاذ القرار بسهولة ويسر، أو يكون هناك عوائق من الكونغرس كما يلوح الديمقراطيون، وبالتالي لن يكون هناك منطقيا أي تفاهم أو اتفاق قبل الانتخابات الأمريكية. ولذلك نلاحظ أن الرئيس ترامب ونائب الرئيس ووزير الخزانة يتحدثون دائما أن الحرب ستتوقف بعد الانتخابات أو خلال الانتخابات، محاولة رسالة لإطمئنان للناخب الأمريكي أن الحرب لن تطول ولن يكون هناك آثار طويلة على الاقتصاد الأمريكي.
1: نعم، نتمنى بالفعل أن تكون الأمور سائرة إلى تبريد. دكتور صالح السعيدي، الباحث السياسي من الكويت، شكرا جزيلا لك.

وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أشارت ورقة لصندوق النقد الدولي إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع إنتاجية أوروبا بنحو 1% خلال 5 سنوات، محذرة من مخاطر تتعلق بزيادة عدم المساواة والضغط على شبكات الكهرباء والاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية. وأضافت الورقة أن منافع الذكاء الاصطناعي وتكاليفه قد تتوزع بشكل غير متكافئ بين الدول والمناطق والعمال. وأعلنت وزارة

0: التجارة الصينية أن نائب رئيس الوزراء سيترأس وفدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مشاورات اقتصادية تجارية تستمر حتى الأربعاء المقبل. الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد، الطقس راح يكون حار ورطب نسبيا، المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد، مدينة الكويت 30 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 29، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 27، ميناء الأحمدي وفيلتشا 33، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 32، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 33 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 4:50 الفجر، أدنى جزر في الساعة 12:35 بعد الظهر. موعد أذان الفجر في الساعة 4:15، موعد شروق الشمس في الساعة 5:35. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

وفي نهاية جولتنا المسائية إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة الحاكمة العامة لاتحاد سان كيتس ونيفيس الصديقة. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يتوجه والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام. مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية يقول أن إيران لن تمتلك أي سلاح نووي. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها حققت تقدما ميدانيا في محافظة الجوف واستعادت عددا من المواقع والمناطق الاستراتيجية. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن 3 غارات جوية على جنوبي لبنان، واليونيفيل تؤكد أهمية الانتقال السلسي للمهام قبيل إنهاء عمليتها في لبنان. لوكسمبورغ تجري تحققا بعد تعليق الرحلات مؤقتا بسبب طائرات مسيرة، وبريطانيا ترصد أكثر من 300 هجوم مماثل على مواقع عسكرية خلال عام. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا مع الدنمارك يمنح الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفه بالسيطرة الدائمة على غرينلاند. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي الجولة المسائية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: 8:39 هذه إذاعة دولة الكويت.
1: لعشاق كرة القدم
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية

0: Kıraç.
1: Bender! Bender!
2: إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.

طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود السهلي.

نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. الشباب والرياضة تستخدم 15 مدربا عالميا لتطوير ناشئي أندية كرة القدم. انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 20 في اليابان بمشاركة كويتية. منتخب الكويت لكرة اليد يفوز على نظيره الإيراني بانطلاق مشواره بدورة الألعاب الآسيوية. أرسنال يسقط أمام برايتون بثلاثية نظيفة في البريمير ليج. برشلونة يحل ضيفا ثقيلا على إشبيليا في الليغا. الاتحاد السنغالي لكرة القدم يقدم مدربه الجديد الفرنسي باتريك فييرا.

أهلا بكم. أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم استخدام 15 مدربا عالميا للعمل مع فئة تحت 12 عاما ضمن المراحل السنية للأندية. وقال المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة بالتكليف بشار عبد الله أن المشروع يأتي انطلاقا من أهمية تكوين النشأ بصورة سليمة، مشيرا إلى أنه كلاعب سابق يدرك أهمية هذه المرحلة في مسيرة اللاعبين. وأوضح بشار عبد الله أن المدربين 15 جرى اختيارهم وفق مواصفات ومميزات محددة، وسيتوزعون على 15 ناديا في الكويت. انطلقت فعاليات دورة الألعاب الآسيوية 20 إيتشي ناغويا 2026 رسميا اليوم في مدينة ناغويا اليابانية بمشاركة أكثر من 11,000 رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة يتنافسون في 43 رياضة مختلفة، وتستمر حتى 4 أكتوبر المقبل. وجرى حفل الافتتاح في استاد ميزوهوك بارك بمدينة ناغويا وسط أجواء احتفالية كبيرة شهدت حضور وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة ورئيس وفد دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية ورؤساء اللجان الأولمبية من الدول المشاركة. ونال شرف حمل علم دولة الكويت في طابور العرض كل من بطلة منتخب الكويت للرماية سارة الحوال وبطل منتخب الكويت لألعاب القوى إبراهيم الضفيري.

نجح منتخبنا الوطني لكرة اليد في تجاوز عقبة المنتخب الإيراني ب 26 هدفا مقابل 24 في افتتاح مشواره ضمن مباراة بدورة الألعاب الآسيوية العشرين إتشي ناغويا 2026، وذلك ضمن مواجهات المجموعة الثانية التي تضم أيضا البحرين وكوريا الجنوبية وكازاخستان. وسيواجه أزرق اليد بعد غد الاثنين منافسة كوريا الجنوبية في ثاني مباريات في منافسات دورة الألعاب الآسيوية، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 29 من سبتمبر الجاري. قام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة دكتور طارق الجلاهمة ورئيس وفد دولة الكويت

الكويت رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح بتوقيع عقد استضافة دولة الكويت لدورة الألعاب الآسيوية الأولى للرياضات الإلكترونية والذهنية لعام 2027 مع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ جوعان بن حمد الثاني. ومن أخبارنا الخليجية، خسر فريق الأهلي السعودي لكرة القدم فرصة الفوز بلقب بطل القارات الثلاث للمرة الثانية تواليا بعد سقوط أمام مضيفة ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي بهدف مقابل هدفين في المباراة التي جرت على ملعب لوفتس فيسفيلد في بريتوريا ضمن بطولة كأس القارات للأندية. بذلك أصبح سان داونز ثالث فريق أفريقي يتوج بلقب بطل القارات الثلاث بعد كل من الأهلي المصري الذي حقق اللقب عام 2024 وبيراميدز المصري عام 2025. ويلتقي سان داونز مع الفائز من مباراة تولكا المكسيكي بطل كونكاف ضد بطل كوبا ليبرتوديس على أن يواجه المتأهل منهما الفرنسي باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية.

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن جدول مباريات النسخة الثانية من كأس الخليج تحت 17 عاما قطر 2026 بمشاركة 10 منتخبات موزعة على مجموعتين بمجموع 23 مباراة تنطلق يوم 16 من أكتوبر بمواجهة قطر والصين وتختتم بالنهائي يوم 4 من نوفمبر المقبل على استاد حمد الكبير. مستمعنا الكرام إلى الأخبار العالمية.

حقق برايتون فوزا مدويا أمام ضيفي أرسنال بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل كل من باسكال جروس وشاركل بوس وتشيما أندرس أهداف أصحاب الأرض، وتجمد رصيد أرسنال عند 12 نقطة، فيما رفع برايتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، وتعتبر هذه الهزيمة هي الأولى لأرسنال على صعيد جميع البطولات.

عاد أستون فيلا من ميدان منافسة توتنهام بأول انتصار له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تحقيق الفوز بثلاثة أهداف لهدفين ضمن خامس الجولات، وسجل لفريق المدرب الإسباني أوناي أمري يوهان مانزابي نيكولاس جاكسون إيميليانو بونديا، فيما سجل لتوتنهام كونرور كاليجر إيان فان هيك. أستون فيلا حقق أول انتصار له وصار رصيده 4 نقاط. في المقابل بقى فريق المدرب الإيطالي روبرتو ديزيربي بدون أي فوز هذا الموسم بالدوري إلى الآن، مكتفيا بنقطتين من تعادلين. حقق إلتشي انتصاره الأول في الدوري الإسباني بعد فوزه على مستضيف إسبانيول ب3-1 في افتتاح الجولة 7، ولعب إلتشي معظم دقائق المواجهة منقوصا بعد طرد لاعب فيتريكو ريديندو منذ الدقيقة 6، ورغم ذلك تمكن الفريق الضيف من إحراز هدف السبق عبر لاعب فرناندو نينو، وعاد اللاعب ذاته ليدون ثنائية شخصية مضاعفا تقدم فريقه، وقلص المضيف الكتالوني الفارق بهدف أحرز فيكتور شوست بالخطأ في مرمى فريقه، فيما أمن خيرمان فاليرا انتصار إلتشي بهدف ثالث.

يحل برشلونة ضيفا على أشبيليا في مواجهة مرتقبة على ملعب رامون سانشيز بيساخون ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الإسباني، ويدخل الفريق الكتالوني اللقاء بعدما حقق بداية مثالية في اللاليغا، حصد خلالها 18 نقطة من 6 مباريات.

محققا العلامة الكاملة ومؤكدا طموحها المبكر في المنافسة على لقب البطولة. ويطمح برشلونة إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق فوزه السادس على التوالي في اختبار لا يبدو سهلا أمام إشبيلية الذي سيحظى بدعم جماهيره على ملعبه.

صاد موناكو إلى صدارة الدوري الفرنسي مؤقتا عقب فوزه على ضيف لونز بهدفين مقابل هدف في افتتاح الجولة الخامسة من البطولة. وتقدم باري برونر لموناكو بهدف، وتعادل ماثيو أودول للونز، وسجل مدافع لونز جوناثان غاديت هدف التقدم لموناكو بالخطأ في مرمى، ورفع موناكو رصيده بذلك إلى 13 نقطة، فارتقى إلى الصدارة بفارق نقطتين أمام كل من ليل الذي سيواجه مستضيف نيس ضمن الجولة ذاتها، ورين الذي سيحل ضيفا على ليون.

بلغ أولمبياكوس نهائي كأس السوبر الأوروبية لكرة السلة في نسختها الأولى والمقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي بفوزه على فنربخشة ب 92 نقطة ل90، وشهدت الأربعة الثلاثة الأولى من المباراة تفوق الفريق التركي، حيث تقدم فنربخشة بنهاية الربع الثالث ب 78 نقطة ل69. صحوة حامل لقب الدوري الأوروبي بدأت بداية من الربع الرابع الذي قلص الفارق وأدرك التعادل قبل دقيقتين على النهاية ب90 نقطة لكل طرف، قبل أن يخطف النجم الفرنسي إيفان فورنيه سلة فوز فريقه في اللحظات الأخيرة ليحجز أولمبياكوس مقعده في النهائي.

وفي خبرنا الأخير من عالم السرعة والمحركات، فاز الإسباني خورخي مارتن بسباق السرعة لجائزة النمسا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي. الدراج الإسباني صاحب 28 عاما خطف الأضواء بشكل لافت وتمكن من إنهاء السباق في المركز الأول متقدما على مواطنه مارك ماركت دراج دوغاتي صاحب المركز الثاني، فيما عاد المركز الثالث الإيطالي ماركو بيتسيكي. هذا وسيكون الإسباني خورخي مارتن أول المنطلقين في السباق الرئيسي لجائزة النمسا للموتو جي بي.

وفي ختام نشرة رياضية لهذا اليوم مستمعي الكرام، لكم أبرز العناوين. الشباب والرياضة تستخدم 15 مدربا عالميا لتطوير ناشئي أندية كرة القدم. انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 20 في اليابان بمشاركة كويتية. منتخب الكويت لكرة اليد يفوز على نظيره الإيراني بانطلاق مشواره بدورة الألعاب الآسيوية. أرسنال يسقط أمام برايتون بثلاثية نظيفة في البريمير ليج. برشلونة يحظ ضيفا ثقيلا على إشبيليا في الليغا. الاتحاد السنغالي لكرة القدم يقدم مدربه الجديد الفرنسي باتريك فييرا.

وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود السهلي.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، فنرى اليوم ازدهار هذا الوطن

0: شخصيات من بلادي. الشاعر خليفة لوقيان.
1: البدايات شيء من البراءة وربما السذاجة أيضا، لأن محاولات أولية لتجربة لم تنضج بعد. ومن المؤكد أن الإنسان من خلال قراءاته واطلاعاته على تجارب الآخرين ينمي موهبته ويطور تجربته. في الفترة التي تفتحت بها مداركنا، مرحلة أو حقبة الستينات، كانت هذه فترة أو مرحلة تطور وتجريب لافت للنظر في مجال الشعر.
0: شخصيات من بلادي. أشعل سراجك قرص الشمس قد غابا، وأرسل الليل حراسا وحجابا. أشعل سراجك هذه الأرض ما برحت، سحابة الحب والأنوار أحقابا. ننظر إلى عينيه نجد هدوء الخليج وصفاء الروح، في حالة أحد صباحات الكويت الطفلة الوديعة. الشاعر خليفة لوقيان. وهو الشاعر والحلم والفارس والأديب، وله العديد من المؤلفات والمشاركات في مجال الأدب والشعر. الشاعر الكويتي خليفة لوقيان هو من أهم شعراء العالم العربي، وأحد أهم الشخصيات الكويتية التي أثرت التراث الأدبي العربي والكويتي، وهو من الأسماء القليلة التي تشغل ذاكرة الحاضر والمستقبل بعطائها الفكري وموقفها الثقافي ورأيها الثابت حول قضايا الثقافة والوطن.

تستمد أصالة هويتها الفكرية من جوهر حياة تقاسمت فيها الفرص ما بين التضحية والعطاء، تنتمي في ذلك إلى جوهري وسبب هذا الوجود. يعد الشاعر الدكتور خليفة لوقيان أحد مؤسسي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأحد المدافعين الدائمين عن حوض الثقافة والفنون ومسيرة الحركة الثقافية في الكويت بثوابتها التي كانت دائما إلى جانب قضايا الإنسان، وكان دائما مهموما بقضايا الوطن وقضايا الإنسان الكويتي بانتمائه العربي وبطموحه إلى العيش الكريم.

0: وهو أحد مؤسسي رابطة الأدباء، وقد تولى رئاستها بوصفه أميناً عاماً لها، إضافة إلى أنه يشكل علامة مميزة في مسيرة حركة الشعر الكويتي الحديث، فهو أحد فرسان الجيل الثاني للحركة الشعرية، وقد اتصف شعره بالأصالة قدر اتصافه بالحداثة. ولقد كان حضور الدكتور خليفة لوجيان في مختلف المنتديات الثقافية والأدبية محلياً وخارجياً يمثل أحد الوجوه المشرقة للحركة الثقافية في الكويت. شخصيات من بلادي.
1: إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل أعمل بالتربار 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: سعود الناصر الصباح. أبصر الشيخ سعود الناصر النور في أحد الأيام الخريفية في 3 أكتوبر عام 1944 في مدينة الكويت. في عامه 11 كانت هجرته الأولى من أجل الدراسة، حيث التحق بفيكتوريا كوليج في مدينة الإسكندرية عام 1955، ثم انتقل بعدها إلى لبنان ليتم دراسته في مدرسة الشويفات، إحدى أهم قلاع التعليم العربية. في عام 1968 حصل على شهادة في القانون من جامعة لندن، وفي عام 1969 التحق بالعمل في الإدارة القانونية بوزارة الخارجية. بدأ حياته السياسية منذ مطلع شبابه، وعمل سفيراً للكويت في لندن عاصمة المملكة المتحدة حتى مطلع 80ينيات، ثم انتقل للعمل سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وعرف عنه دوره الدبلوماسي الخالد في إبراز الحق الكويتي في المحافل الدولية، لا سيما في واشنطن عاصمة القرار العالمي، كما كان دوره الخالد في نيويورك عندما تصدى للادعاءات العراقية في الأمم المتحدة، ما أسهم في التفاف المواقف الدولية حول الموقف الكويتي وصولاً إلى تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم. وفي عام 1992 عين الراحل الشيخ سعود الناصر الصباح وزيراً للإعلام، واستمر في منصبه الذي ترك من خلاله الكثير من ملامح تطوير الإعلام الكويتي. شهد الإعلام في عهده قفزات نوعية كثيرة، حينما عمدت وزارة الإعلام إلى افتتاح قنوات تلفزيونية جديدة ومحطات إذاعية متنوعة، كما أفسح المجال لإصدار تراخيص للمطبوعات الدورية المتخصصة، وحرص على تدفق الدماء الشابة في عروق الإعلام الرسمي. لم يخف اعتزازه بالصحافة الكويتية، وآمن بالانفتاح قولاً وفعلاً، وجاءت قراراته وهو في موقع السلطة دليلاً على صدقية قناعته وفهمه للإعلام في العصر الحديث. وتولى الشيخ سعود الناصر الصباح وزارات التربية والنفط والصحة بالوكالة. توفي في عام 2012 بعد مسيرة مليئة بالعطاء. بعد وفاته أطلق اسمه على المعهد الدبلوماسي الكويتي ليصبح بعد ذلك معهد سعود الناصر الدبلوماسي.

0: العالم بين يديك.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.
2: ومع مرور الزمن توسعت استخدامات الورق والحبر،
3: ولهذا نجد أن كثيرا من منابع الأنهار الكبيرة
1: بالمختصر
3: تبدأ في المناطق الجبلية.
1: في عالم يحيط بنا بآلاف الاكتشافات والاختراعات والظواهر، نستخدم الكثير منها كل يوم دون أن نعرف كيف بدأت أو كيف تطورت. أو ما الذي جعلها جزءاً من حياتنا؟ يقدم لكم برنامج بالمختصر، رحلة وثائقية علمية نسلط فيها الضوء على قصة كل موضوع، ونستعرض نشأته وتطوره وأثره في حياة الإنسان بمعلومة موثوقة. بالمختصر، حكاية العلم من البداية إلى اليوم. برنامج بالمختصر، إعداد فهد العجمي، تقديم إسراء العسكر، بدر الولدعي، تنفيذ أنفال العياف. برنامج بالمختصر، إخراج عبد الوهاب الصلاحات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا وحياكم الله مستمعين الكرام. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بالمختصر.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام، ونأخذكم اليوم في رحلة علمية نتعرف من خلالها على ظاهرة ترافقنا في كل لحظة تقريبا، فمن أصوات البشر والطبيعة إلى الموسيقى ووسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة. حديثنا اليوم عن الصوت، كيف ينشأ وكيف ينتقل وكيف تستطيع آذاننا سماعه وتمييزه.
1: من أبسط الأدوات إلى أعظم الابتكارات، لكل منها بداية صنعت الفارق.
3: الصوت جزء أساسي من العالم الذي نعيش فيه، فنحن نستيقظ على أصوات مختلفة ونتحدث مع الآخرين باستخدام أصواتنا، ونسمع أصوات السيارات والطائرات والطيور والرياح والمطر، وأيضا الموسيقى وغيرها من الأصوات التي تملأ البيئة من حولنا. ولكن رغم أننا نتعامل مع الصوت بصورة طبيعية منذ اللحظات الأولى في حياتنا، فإن الطريقة التي يتكون بها وينتقل حتى يصل إلى آذاننا تحمل وراءها قصة علمية مثيرة.
2: مستمعنا الكرام، يبدأ الصوت بالإحساس من الاهتزاز، فعندما يهتز جسم ما فإنه يؤثر في الوسط المحيط به. فإذا كان هذا الوسط هو الهواء، فإن جزيئات الهواء القريبة من الجسم تبدأ بالحركة والاهتزاز وتنقل التأثيرات إلى الجزيئات، تصل إلى مكان آخر. ويمكننا ملاحظة أصل الصوت بسهولة عندما نلمس الحنجرة، وهذا أثناء الكلام، فنشعر باهتزازات تحدث أثناء إصدار الصوت، أو عندما نقترب من مكبر صوت يعمل فنلاحظ حركة بعض أجزائه إلى الأمام والخلف.
3: وعندما تتحرك هذه الأجزاء فإنها تضغط الهواء أمامها ثم تسمح له بالتمدد بصورة متتابعة، فتتكون تغيرات في الضغط تنتشر على هيئة موجات صوتية.
2: وهذا يعني أن الهواء نفسه لا يسافر من المتحدث إلى المستمع طوال المسافة، وإنما تنتقل الطاقة والاضطرابات من جزء إلى آخر. ويمكن تشبيه الأمر بصورة تقريبية بسلسلة من الأشخاص يقف بعضهم بجانب بعض، فإذا دفع الأول الثاني قليلا وانتقلت الحركة بالتتابع، فإن التأثير يصل إلى نهاية السلسلة رغم أن الشخص الأول لم ينتقل إلى آخرها.
3: والصوت مستمعين الكرام لا يحتاج إلى الهواء تحديدا، بل يستطيع الانتقال خلال السوائل والمواد الصلبة أيضا.

0: وتختلف سرعته حسب الوسط وخصائصه، ولذلك يمكن أن ينتقل الصوت خلال الماء، كما يستطيع المرور خلال الجدران والمعادن وغيرها بدرجات مختلفة.
1: أما في الفراغ فلا يستطيع الصوت الانتقال بالطريقة نفسها، لأنه يحتاج إلى وسط مادي ينقل الاهتزازات، ولهذا فإن الفضاء الخارجي شبه الخالي من المادة لا ينقل الصوت كما ينتقل في الهواء على الأرض، ولو وقع حدث في الفضاء بعيداً عن وجود وسط مناسب لن تنتقل موجة صوتية عبر الفراغ إلى أذن شخص بعيد مهما بدا الحدث ضخماً. وهذا يوضح الفرق بين الصوت والضوء، فالضوء موجة كهرومغناطيسية تستطيع الانتقال من الفراغ، بينما الموجات الصوتية ميكانيكية وتحتاج إلى مادة تنتقل من خلالها.
0: ولهذا نستطيع رؤية الشمس رغم الفراغ الكبير بين الأرض والشمس، لكننا لا نسمع الأصوات القادمة منها بالطريقة التي نسمع بها صوتا ينتقل في الهواء. ومن هنا نكتشف أن أبسط صوت نسمعه حتى لو كان طرقا خفيفا على باب هو في الحقيقة سلسلة من الاهتزازات والتغيرات في الضغط انتقلت عبر الوسط حتى وصلت إلينا، ثم بدأت مرحلة أخرى داخل الأذن والدماغ لتحويل هذه الموجات إلى شيء نفهمه وندرك معناه.
1: وعندما تنتقل الموجات الصوتية عبر الهواء فإنها لا تنتقل جميعها بالطريقة نفسها، فهناك خصائص تحدد طبيعة الصوت الذي نسمعه، ومن أهمها التردد والسعة. التردد يعبر عن عدد الاهتزازات أو الدورات التي تحدث خلال ثانية واحدة، ويقاس بوحدة تسمى الهيرتز، وكلما ارتفع التردد ارتفعت حدة الصوت التي ندركها عادة. ولذلك تبدو بعض الأصوات رفيعة وحادة، بينما تبدو أصوات أخرى غليظة ومنخفضة. أما السعة فترتبط بمقدار التغيير في الضغط وقوة الموجة، وترتبط بإدراكنا لشدة الصوت، وإن كانت الطريقة التي يشعر بها الإنسان بعلو الصوت أكثر تعقيداً من مجرد قيمة واحدة.
0: والأذن البشرية تستطيع في الظروف الطبيعية السليمة من نحو 20 هرتز ويصل إلى نحو 20,000 هرتز، لكن هذه الحدود تختلف بين الأشخاص وتتغير مع العمر وعوامل أخرى.
1: وهناك أصوات بترددات أقل من النطاق الذي نسمعه تسمى الموجات دون الصوتية، وأخرى أعلى منه تسمى الموجات فوق الصوتية. وعدم قدرتنا على سماع هذه الموجات لا يعني أنها غير موجودة، بل يعني أن جهازنا السمعي غير مهيئ لاستقبالها وإدراكها كصوت بالطريقة المعتادة.
0: وبعض الحيوانات تستطيع سماع نطاقات تختلف عن نطاق الإنسان، ولذلك قد تستجيب لأصوات لا نلاحظها نحن، كما تستخدم بعض الحيوانات الصوت بطرق متقدمة جدا لفهم البيئة. فالخفافيش مثلا تستطيع إصدار موجات صوتية عالية التردد ثم الاستفادة من الصدى المرتد عن الأجسام لمعرفة مواقعها، وهي آلية تعرف بتحديد الموقع بالصدى.
1: وتستخدم بعض الكائنات البحرية الصوت كذلك للتواصل والاستدلال في بيئة يكون فيها الصوت وسيلة فعالة للانتقال لمسافات مختلفة. أما سرعة الصوت نفسها فليست ثابتة في جميع المواد، ففي الهواء عند درجة حرارة الغرفة تكون في حدود 340 مترا في الثانية تقريبا، وتتغير مع درجة الحرارة والظروف، بينما تكون أسرع في الماء وفي كثير من المواد الصلبة. ويمكننا ملاحظة محدودية سرعة الصوت عندما نشاهد البرق ثم نسمع الرعد بعد ثوان، فالضوء يصل إلى أعيننا بسرعة هائلة مقارنة بسرعة الصوت في الهواء. ولذلك نرى الوميض أولا ثم يصل إلينا صوت الرعد لاحقا.
0: والأمر نفسه يمكن ملاحظته عندما نشاهد حدثا بعيدا مثل ألعاب نارية، فقد نرى الانفجار ثم نسمع صوته بعد لحظة. هذه الفجوة البسيطة تكشف لنا أن الصوت يحتاج إلى وقت حتى يقطع المسافة، وأن ما نسمعه الآن قد يكون حدث بالفعل قبل جزء من الثانية أو عدة ثوان حسب

0: بعد المصدر عنا،
1: ولذلك يمكن استخدام الصوت نفسه في قياس المسافات في بعض التطبيقات عن طريق إرسال موجة ومعرفة الزمن الذي تحتاج إليه للذهاب والعودة بعد انعكاسها عن جسم معين. وعندما تصل الموجات الصوتية إلى الإنسان تبدأ واحدة من أكثر العمليات تعقيداً وإثارة في جسمنا، وهي عملية السمع.
0: الأذن ليست مجرد فتحة يدخل منها الصوت، وإنما جهاز متكامل يتكون من أجزاء تعمل معا لتحويل الموجات الموجودة في الهواء إلى إشارات يستطيع الدماغ تفسيرها.
1: تبدأ العملية من الأذن الخارجية التي تساعد على جمع جزء من الموجات الصوتية وتوجيهها إلى قناة الأذن، ثم تصل الموجات إلى طبلة الأذن فتجعلها تهتز.
0: خلف الطبلة توجد في الأذن الوسطى ثلاث عظيمات صغيرة جدا تنقل الاهتزازات وتساهم في إيصالها إلى الأذن الداخلية بكفاءة.
1: ثم تصل الحركة إلى القوقعة، وهي بنية في الأذن الداخلية وتساعد خصائص القوقعة وأجزاؤها على تحليل الترددات المختلفة، فتتحول الطاقة الميكانيكية في النهاية إلى إشارات عصبية تنتقل عبر العصب السمعي باتجاه الدماغ. وهنا يأتي الجزء الذي لا يقل أهمية عن الأذن نفسها، لأننا في الحقيقة لا نفهم الصوت بالأذن وحدها، بل يقوم الدماغ بمعالجة الإشارات وتحليلها والتعرف على الأنماط والمعاني. ولهذا نستطيع التمييز بين صوت شخص نعرفه وصوت شخص غريب، وبين صوت سيارة وصوت طائرة، وبين كلمة وأخرى، رغم أن ما وصل إلى الأذن في البداية كان مجرد تغييرات متتابعة في ضغط الهواء.
0: فاصل مستمعينا الكرام، ونعود ونستكمل برنامج بالمختصر.
2: لكل قصة بداية، ولكل اكتشاف رحلة، ولكل حقيقة تفسير، نختصرها لكم في برنامج بالمختصر.
1: عدنا لكم من جديد مستمعين الكرام وبرنامج بالمختصر، وما زلنا نتحدث عن الصوت.
0: وننتقل إلى صوت الإنسان مستمعين الكرام، فهو مثال مذهل على الطريقة التي يستطيع بها الجسم تحويل حركة الهواء إلى وسيلة للتواصل.
1: وعندما نتحدث يبدأ الأمر بخروج الهواء من الرئتين باتجاه الحنجرة، حيث توجد الطيات الصوتية التي يمكن أن تهتز مع مرور الهواء بينها فتنتج صوتاً أساسياً. لكن الصوت الخارج من الحنجرة وحده لا يكفي لإنتاج جميع الكلمات التي نتحدث بها، لأن الفم واللسان والشفتين والأسنان وتجويف الأنف والحلق تشارك جميعها في تشكيل الصوت وتحويله إلى حروف وكلمات مختلفة.
0: ومن خلال تغيير موضع اللسان والشفتين وطريقة مرور الهواء يستطيع الإنسان إنتاج عدد هائل من الأصوات اللغوية، كما يختلف صوت كل شخص عن الآخر نتيجة عوامل متعددة، من بينها خصائص الطيات الصوتية وشكل الجهاز الصوتي وأبعاد تجاويف الرنين وطريقة الكلام واللهجة والعادات الصوتية.
1: ولهذا يمكننا في كثير من الأحيان التعرف على شخص بمجرد سماع صوته قبل حتى أن نراه، ويستطيع الإنسان كذلك التحكم في درجة صوته وشدته ونبرته. ولذلك يمكن للجملة نفسها أن تحمل معاني ومشاعر مختلفة بحسب الطريقة التي قيلت بها، فقد تدل النبرة على السؤال أو الاستغراب أو الفرح أو الغضب أو الحزن حتى قبل التركيز الكامل على الكلمات.
0: والصوت كان وسيلة الاتصال الأساسية بين البشر قبل ظهور الكتابة بآلاف السنين، فمن خلال الكلام نقل الإنسان المعلومات والخبرات والقصص من جيل إلى آخر، ثم ظهرت اللغة المكتوبة لتسمح بحفظ المعلومات لفترات أطول.
1: لكن الصوت بقي عنصراً أساسياً في التواصل حتى عصرنا الحديث، ومع اختراع تقنيات التسجيل

0: الجيل أصبح من الممكن لأول مرة حفظ الصوت وإعادة تشغيله بعد انتهاء اللحظة التي صدر فيها، وهذه الفكرة كانت ثورية لأن صوت الإنسان قبل ذلك كان يختفي بمجرد انتهاء الموجات التي أحدثها. أما التسجيل فقد سمح بتحويل الصوت إلى شكل يمكن تخزينه، وبدأت تقنيات التسجيل بوسائل ميكانيكية ثم تطورت إلى التسجيل الكهربائي والمغناطيسي وصولا إلى التسجيل الرقمي الحديث. واليوم عندما نسجل صوتا بالهاتف يقوم الميكروفون بتحويل التغييرات في ضغط الهواء إلى إشارات كهربائية، ثم تقوم الدوائر والبرمجيات بتحويلها إلى بيانات رقمية يمكن حفظها ومعالجتها وإرسالها.
1: وبذلك يمكن لصوت يصدر في الكويت مثلا أن يتحول خلال لحظات إلى بيانات تنتقل عبر شبكات الاتصال، ثم يعاد تحويلها في هاتف شخص في دولة أخرى إلى موجات صوتية يسمعها بأذنه.
0: إنها رحلة تبدأ باهتزازات صغيرة في الحنجرة وتنتهي بعد سلسلة من التحويلات التقنية باهتزاز مكبر صوت على بعد آلاف الكيلومترات. ومع تطور العلم لم يعد الصوت مجرد وسيلة للكلام والاستماع، بل أصبح أداة تستخدم في الطب والصناعة والملاحة والبحث العلمي.
1: ومن أشهر الأمثلة الموجات فوق الصوتية، هي موجات ذات تردد أعلى من النطاق الذي تستطيع الأذن البشرية سماعه. تستخدم تقنيات الموجات فوق الصوتية في الطب للحصول على صور ومعلومات من داخل الجسم دون الاعتماد على الصوت المسموع، حيث يرسل الجهاز موجات إلى الجسم ثم يستقبل الأصداء التي تعود بعد تفاعلها مع الأنسجة والحدود بين البنى المختلفة، ويقوم الحاسوب بمعالجة هذه المعلومات لتكوين صورة تساعد الأطباء في الفحص والتشخيص.
0: وتستخدم هذه التقنية في تطبيقات عديدة ومن أشهرها متابعة الحمل، لكنها تستخدم أيضاً لفحص أعضاء وأنسجة وأوعية دموية بحسب نوع الجهاز والفحص المطلوب. وفي الصناعات أيضاً يمكن استخدام الموجات الصوتية عالية التردد للمساعدة على اكتشاف بعض العيوب داخل المواد دون الحاجة إلى تكسيرها، وهو أمر مهم في فحص أجزاء من المنشآت والأنابيب والمكونات الصناعية.
1: وفي البحر يستخدم السونار مبدأ قريباً من الصدى، حيث يتم إرسال موجات صوتية في الماء ثم قياس الإشارة المرتدة، ومن خلال الزمن والخصائص الأخرى يمكن تقدير المسافة إلى أجسام أو إلى قاع البحر.
0: وتستخدم أنظمة السونار في الملاحة والأبحاث البحرية ورسم خرائط الأعماق وتطبيقات أخرى. والفكرة الأساسية موجودة أيضا في الطبيعة، حيث تستخدم بعض الحيوانات الصدى لاستشعار محيطها وحتى قياس عمق البحر. تاريخيا تطور بشكل كبير عندما أصبح الإنسان قادرا على استخدام الصوت بدل الاعتماد فقط على وسائل ميكانيكية محدودة.
1: والصوت يستخدم كذلك في دراسة باطن الأرض، فالزلازل تنتج موجات تنتقل خلال الأرض، ويقوم العلماء بقياس هذه الموجات وتحليلها للحصول على معلومات عن موقع الزلزال وخصائصه. كما ساعدت دراسة الموجات الزلزالية العلماء على فهم الكثير من الطبقات الداخلية لكوكب الأرض.
0: وبذلك نجد أن الموجات الميكانيكية تستطيع أن تخبرنا عن أماكن لا نستطيع الوصول إليها مباشرة. ومن التطبيقات المثيرة أيضاً استخدام الصوت في بعض تقنيات قياس المسافات والحركة والتدفق، إضافة إلى تطبيقات التنظيف بالموجات فوق الصوتية وغيرها. وكل هذا يوضح أن الصوت بالنسبة للعلماء والمهندسين ليس مجرد شيء نسمعه، بل طاقة وموجات يمكن قياسها والتحكم بها وتحليل انعكاسها للحصول على معلومات عن البيئة والمواد والجسم البشري.
1: ومن الظواهر المرتبطة بالصوت والتي نلاحظها باستمرار ظاهرة الصدى، عندما نطلق صوتا في مكان واسع أو بالقرب من سطح بعيد وصلب تنتقل الموجات حتى تصطدم بالسطح ثم ينعكس جزءا منها.

0: ويعود إلينا. وإذا كان التأخير كافيا فإننا نسمع الصدى مرة أخرى بصورة منفصلة نسميها الصدى.
1: أما في الغرف والقاعات فتحدث انعكاسات كثيرة تصل إلى الأذن في أوقات متقاربة جدا، وينتج عنها ما يعرف بالرنين أو الارتداد الصوتي بحسب الحالة، وهو ما يؤثر في وضوح الكلام وجودة الموسيقى. ولهذا فإن تصميم المسارح وقاعات المحاضرات والمساجد والاستديوهات لا يعتمد على الشكل المعماري فقط، بل يحتاج أيضا إلى دراسة الصوتيات. فلو كانت جميع الأسطح صلبة وتعكس الصوت بقوة، قد تتداخل الانعكاسات ويصبح الكلام أقل وضوحا. ولو امتص المكان كمية كبيرة جدا من الصوت، فقد يبدو الصوت جافا أو ضعيفا في بعض الاستخدامات. ولذلك يستخدم مهندسو الصوت والعمارة مواد وأشكال مختلفة للتحكم في الامتصاص والانعكاس وانتشار الموجات داخل المكان.
0: وقد نلاحظ الفرق بسهولة عندما نتحدث في غرفة فارغة تماما، ثم نتحدث في الغرفة نفسها بعد وضع السجاد والستائر والأثاث. فالمواد الناعمة والمسامية تمتص جزءا من الطاقة الصوتية وتقلل بعض الانعكاسات، وهذا يقود إلى موضوع الضوضاء، وهي الأصوات غير المرغوبة أو المزعجة التي قد تنتج عن حركة المرور والطائرات والآلات والمعدات ومصادر كثيرة أخرى.
1: ومع توسع المدن أصبحت الضوضاء من القضايا التي تؤخذ في الاعتبار عند التخطيط والتصميم، خصوصا أن التعرض المستمر للأصوات العالية يمكن أن يؤثر في السمع، كما يمكن للضوضاء أن تؤثر في الراحة والنوم والتركيز. وتقاس مستويات ضغط الصوت عادة بوحدة الديسيبل وفق مقاييس لوغاريتمي، ولذلك فإن الزيادة في أرقام الديسيبل لا تمثل زيادة خطية بسيطة في الطاقة، كما أن الضرر المحتمل لا يعتمد فقط على شدة الصوت وإنما على مدة التعرض أيضا. ولهذا تستخدم وسائل حماية السمع في البيئات التي تحتوي على مستويات صوت مرتفعة مثل بعض المصانع ومواقع العمل. ومن المثير للاهتمام أننا نبحث في بعض الأماكن عن تقليل الصوت، بينما نبحث في أماكن أخرى عن توزيعه بأفضل صورة ممكنة. فالمستشفى يحتاج إلى الهدوء، والاستوديو يحتاج إلى التحكم الدقيق بالانعكاسات، والمسرح يحتاج إلى وصول الصوت للجمهور بوضوح. وهكذا أصبح تصميم البيئة الصوتية علماً وهندسة بحد ذاتها، لأن المكان الذي نعيش فيه لا يتكون مما نراه فقط، بل مما نسمعه أيضا.
2: حين نفهم كيف بدأت الأشياء ندرك قيمتها وأثرها في حياتنا.

0: وبهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، بعد أن تعرفنا على عالم الصوت وكيف يبدأ من الاهتزاز وينتقل عبر الموجات وصولا إلى دوره في السمع والتواصل والطب والتقنيات الحديثة. نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. دمتم بخير، في أمان الله.
1: في أمان الله.

في عالم يحيط بنا بآلاف الاكتشافات والاختراعات والظواهر، نستخدم الكثير منها كل يوم دون أن نعرف كيف بدأت

أو ما الذي جعلها جزءاً من حياتنا؟ يقدم لكم برنامج بالمختصر، رحلة وثائقية علمية نسلط فيها الضوء على قصة كل موضوع ونستعرض نشأته وتطوره وأثره في حياتنا.

برنامج بالمختصر، إعداد فهد العجمي، تقديم إسراء العسكر، بدر الولدعي، تنفيذ أنفال العياف. برنامج بالمختصر، إخراج عبد الوهاب الصلاحات.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج نبض الملاعب. إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكل من يتابعنا حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الملاعب. في هذه الحلقة سنتحدث عن منتخبنا الوطني المشارك في خليجي 27، هذه البطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تحديدا في مدينة جدة. ستنطلق مبارياتها يوم 23/9. سنتحدث عن هذه البطولة وعن تحضيرات منتخبنا الذي سيتواجد في طبعا المجموعة التي تضم السعودية وعمان وأيضا العراق، ونتحدث عن حظوظ منتخبنا في البطولة وعن أيضا المنتخبات المتواجدة، وإن شاء الله يعني نقدم ما يشفع لي طبعا الحديث عن هذا المنتخب المشارك في هذه البطولة مع طبعا زميلي عبد الرزاق رشيد. حياك الله أبو عبد الله.
1: الله يحييك أبو معاذ، أمسي عليك ومسي على السادة المستمعين في برنامج نبض الملاعب، وأيضا أكيد لازم نرحب بمحللنا ومدربنا الوطني الكابتن مداح الهاجري. مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور والكرامة أخوي عبد الرزاق وأخوي خالد والسادة المستمعين والمستمعات، ونتمنى إن شاء الله، أتمنى بإذن الله أن أزرقنا إن شاء الله يطلع في أداء ونتائج إن شاء الله مرضية إن شاء الله، وتكون مبشرة إن شاء الله حقبة قادمة إن شاء الله لكأس آسيا أيضا اللي بعدها بثلاث شهور، فبإذن الله إن شاء الله شوف نتائج طيبة بإذن الله.
0: كابتن بداح، طبعا احنا راح نتكلم عن منتخبنا في خليجي 27، لكن خلني اروح وياك يعني رايك فترة الاعداد. يعني احنا منتخبنا بدا فترة اعداده من 7/9 وحتى طبعا 9/9 مغادرته الى العاصمة القطرية الدوحة، وصل الى الدوحة واكمل مشواره في هذه طبعا المعسكر، ومن بعده انتقل إلى جدة ولعب أمام المنتخب اليمني مباراة ودية وحيدة، والآن هو جاهز لانطلاق بطولة خليجي 27 من خلال المجموعة اللي يقع فيها واللي تضم منتخب السعودية وعمان والعراق. رأيك بفترة الإعداد، رأيك أيضا بالأسماء اللي تم تواجدها من خلال هذا المعسكر.
2: طبعا بالنسبة للتاريخ اللي هو بداية التدريبات، أنا أشوف يعني نوعا ما فترة طويلة خالد، خصوصا احنا حاليا انت تعتبر بعد المرحلة القسمة اللي هو الجولة الثالثة، اللاعبين بحاجة إلى اللي نسميها المنافسات، فأنت عندك خيارين، إما أنك يكون عندك جولة تلعب جولة أخرى دام عندك مباراة تجريبية واحدة، أو أنك أنت طالما أنك استعديت 7/9 أنك

0: تلعب مبارتين على الأقل، مبارتين. أنا قلت لك هذه حقبة منافسات، أنت من 7-9 لغاية 23 راح تلعب فقط مباراة واحدة اللي هي تاريخ، وراح تكون هي محك بالنسبة لك
1: الإعدادية اللي قبل اللعبة تمام منتخب اليمني.
0: اليمني. فأنت أنت يعني مباراة واحدة ما هي كافية بالنسبة لك. نعم.
1: أنت قصدك
0: أقيسها بالمدة.
1: أنت تفضل أنه كان مفترض أن نلعب جولة مثل طبعا احنا قاعد نشوف نتكلم عن المنتخبات اللي في مجموعتنا، يعني المنتخب العراقي
2: نكمل
1: توقف الدوري 19-7، المنتخب السعودي الدوري عندهم توقف 12-9، والمنتخب العماني كذلك 12-9، وايضا عندهم كانت مشاركات في دوري ابطال اسيا النخبه وابطال اسيا 2. يعني انت ترى بان لو لاعبين جوله افضل من ان نعسكر بفتره طويله.
0: نعم اكيد، انك يا انك انت تلعب جوله او على الاقل انك انت طالما فترتك طويله انك تلعب مباراتين.
1: نعم.
0: فانت لانت اللي استأنفت الجوله، يمكن اللي هو استدعاء مبكر، يمكن على اعتبار ان الجوله ما تستأنف باعتبار ان الكويت عنده مشاركه اللي في بطوله دوري ابطال اسيا، لكن انت عندك 11 فريق موجودين، فبالتالي بامكانك تاجل مباراه نادي الكويت وتلعب الخمس مباريات الاخرى. فانت تكون بالتالي المنافسات مهمة يا جماعة، هذه فترة البدنية الفنية اللاعب يكون عنده بحاجة إلى المباريات. فأنا أعتقد أنك يعني فترة 16-17 يوم يتخللها فقط مباراة تجريبية واحدة، أعتقد أنها كان بالإمكان أفضل، بالإمكان أني ألعب، عندي منتخب الإماراتي من الجانب الآخر، عندي منتخب القطري، عندي منتخب البحريني، فبإمكان أني ألعبها كمباراة تجريبية حتى في وقت اللي هو التصفية. عندك 27 راح تصفي فيهم العدد اللاعبين، على الأقل وقفت فنيا على مستوى اللاعبين قبل لا أنت تكون مختار القائمة النهائية. فأنا أعتقد هذه الملاحظة اللي موجودة في برنامج الإعداد أعتقد كان أفضل، يعني بالإمكان كان أفضل مما كان. بالنسبة للقائمة أنا أشوف أنها المشكلة مو في اختيار لاعب من عدم اختيار لاعب، لو كل واحد فينا بنقول عندك بيقول والله عندي ملاحظة لاعب، بالتالي المستويات قد تكون متقاربة لحد ما. يمكن اللي أثار الجدل نوعا ما اللي هو الآلية، آلية الاختيار. هل أنت اختيارك مبني على مشاركات في لاعبين ما شاركوا؟ هل أنت اختيارك مبني على مستوى فني حالي في لاعبين حاليين تم استدعاهم ما يمرون بمستوى فني جيد؟ هل أنت استدعاك بناء على معدل أعمار؟ إذا كنت تبحث أعمار صغيرة لا، في معدل أعمار كبير أنت استدعيتهم على في القائمة. فهذا اللي يمكن دخل مطالبات واستنكاء يعني واستغراب. وإذا بنتكلم على مستوى مثلا من علامات الاستغراب عندي، أنا حميد القلاف قاعد يقدم مستوى جيد ومميز. نعم. مع نادي القادسية أنا ما اخترته، بس اخترت في قائمة المنتخب الأول راكان السعيد اللي هو الحارس اللي لعب في تصفيات منتخب وهو مو قاعد يلعب بشكل أساسي مع نادي القادسية. فأنت خذيت الحارس اللي ما قاعد يلعب، هذا على مستوى نادي القادسية تكلم، اخترت خالد رشيد اللي لحد الآن ما لعب أي مباراة، واستبعدت ايضا حميد القلاف. هذه نقطه الخلاف اللي نستغربها. على المستوى الشخصي اتمنى ان يكون حارس المنتخب للسنوات القادمه والاستقرار على مستوى الحراسه لسعود الحوشان لما قدمه، واحنا نحتاج الى حارس شاب وانه يختمنا لسنوات طويله. فانا اعتقد سعود الحوشان قدم نفسه بشكل ملفت في الموسم الماضي وما قبل الماضي، وساهم بشكل مباشر لأن نادي الكويت يحصل على أكثر بطولة. أنا أعطيت مثل على مستوى الحراسة، ولو بقيسها على المراكز الأخرى نفس الشيء ينطبق على اللاعبين الآخرين.
2: نعم، بمبارك يعني آخر توقف دولي كان يعني من مدة طويلة بالنسبة حق هليو سوزا الآن مدرب منتخبنا الوطني الأول، شلون يقدر يضيف لمسة فنية بصمة فنية في هذه البطولة رغم أن مثل ما تفضلت فترة قصيرة بالإعداد، مباراة ودية واحدة فقط، فأنت كمدرب شلون تبدل هذا الإعداد القليل أو المباريات القليلة الودية بأن تكون لك بصمة فنية على المنتخب؟
0: طبعا هو يفترض أخوي عبد الرزاق نقطتين، يعني المفروض أنه يكون المدرب على علم فيهم. هو طبعا يملك خبرة كبيرة من خلال تحقيقه بطولة كأس الخليج مع منتخب البحرين، فهو متمرس على مستوى عارف الأجواء البطولة، عارف مستوى المنتخبات بشكل عام، له سنوات عديدة فيه، فهو عارف الأجواء سواء اللاعبين الكويت منتخبنا أو المنتخبات الأخرى، الأجواء التنافسية. وإحنا نعلم بطولة الخليج دائما ما تخضع لمعايير فنية بحتة، كل جانب النفسي يلعب دور كبير في مباريات سواء المجموعات أو حتى الأدوار النهائية، فهو ملم بالنقطة هذه.

0: أيضا ملم في تجربة رسمية أو بطولة رسمية اللي أقيمت أخوي عبد الرزاق اللي هي كأس العرب اللي كانت في قطر، فأنت شاركت بشكل رسمي مو بس مباراة تجريبية، أيضا لعبت مع المنتخب بطولة رسمية اللي هي كأس العرب، فيفترض أنك أنت أيضا عرفت اللاعبين وجودة اللاعبين ونوعية اللاعبين والأسلوب اللي أنت ممكن تتبعه من خلال تدريباتك القادمة وأيضا من خلال المباريات اللي هي بالمشاركات الرسمية. فهو عارف لاعبيننا، عارف منتخبنا، عارف نوعية اللاعبين، جرب العديد من اللاعبين، يمكن في بعض اللاعبين لم يتم استدعائهم لأنه شاف مستواهم في كأس العرب، يمكن وجهة نظر أنه ما يتناسبوا مع أسلوبه مثل ما تفضلت أو مع النهج التدريبي اللي هو راح يتبعه أو التكتيكي، فبالتالي تم استبعادهم وكانوا يمكن أكثر من 4 إلى 5 لاعبين. فهو عارف الأجواء ونتمنى إن شاء الله أنه يشتغل، طالما انك انت طلبت الجدول والاتحاد اعطاك بالضبط اللي هو ما طلبته، من سواء طلبت مباراه وحيده مده فتره الاعداد، فنتمنى باذن الله واللاعبين على جاهزيه فنيه وبدنيه. ترى معدل البدني هذا الموسم من خلال مباراه الدوري افضل من سنوات سابقه، في السنوات السابقه كنا نشوف كبدايه الجوله الاولى والثانيه والثالثه اوقات بدا ضايع 13 14 دقيقه، حاليا فترتين توقف اللي هي البريك هذا اللي ربع ساعة وفي نص ساعة، مع ذلك نشوف الوقت بدل ضايع في أغلب المباريات ترى 5 دقائق 4 دقائق، فهذا معدل يعكس أن المعدل البدني ارتفع. نشوف معدل مباراة على سبيل المثال قادسية والنصر وصل إلى 58 دقيقة لعب فعلي، وهذا مؤشر على أنه الرتم البدني، الحالة البدنية بشكل عام إن شاء الله مميزة.
1: نعم عبد الرزاق، إحنا يمكن على بعد أيام قليلة وانطلاقة خليجي 27.
2: أكيد أبو معاذ، يعني مجموعة الكويت في هذه البطولة مجموعة يمكن الكل متفق عليها أن هي الأقوى بتواجد المنتخب السعودي، المنتخب العراقي، المنتخب العماني. أبو مبارك، يعني مثل ما سمعت هذه المجموعة فيها أقوى المنتخبات الخليجية بالإضافة إلى منتخبنا الوطني، شلون تشوف حظوظ الأزرق؟
0: والله شوف، هي يعني بكل أمانة هي المجموعة الأصعب، على اعتبار أنت لعبت حاليا معانا بعد المنتخب العماني، المنتخب العماني كان طرف في المباراة النهائية وقدم بطولة كبيرة كآخر بطولة. المنتخب العراقي شفنا مشاركته في كأس العالم وتأهل كأس العالم، والتجربة اللي خاضها أكيد راح تنعكس بشكل إيجابي على الفريق، على الطموح عند المنتخب العراقي اللي يطمح في أن يحقق بطولة ويمحو الصورة السيئة اللي ظهر فيها في بطولة الخليج اللي كانت في الكويت. كذلك المنتخب السعودي المستضيف اللي يبحث عن ذاته، المنتخب السعودي اللي ما تعودنا أن يقيب المنتخب السعودي عن حصد بطولات لأكثر من 20 سنة، فهو يرى أن هذه الفرصة هي المثالية والمناسبة له استعدادا أيضا ونفسيا ومعنويا، وعشان ايضا يعني تكون دفعه معنويه له اللي هي بطوله كاس اسيا اللي راح تقام ايضا في المملكه العربيه السعوديه. فانت تلعب امام منتخبات، منتخب العمان يمكن حتى الاخوان في عمان يقولون احنا كل مجموعه راح نلعب مع الكويت في كاس العالم، في كاس اسيا، في كاس الخليج. منتخب العماني متعب وشفناه، ودائما يعني ودائما يكون له حتى فنيا، بكل امانه نتكلم فنيا، كانت له دائما الأفضلية أمام منتخب الكويت. فهي الصعوبة في منتخبين في كأس عالم، وأيضا منتخب هو دائما يعرف كيف يلعب أمام منتخب الكويت.
1: احنا من زمان ما فزنا على المنتخب العماني، يعني أنا أتكلم يمكن آخر فوز كان في خليجي 14 98، بعدها منتخب العماني في خليجي 15 وفوز علينا بثلاثية نظيفة، إلى اليوم احنا ما قدرنا يعني نفوز على المنتخب العماني.
0: ايضا حتى على مستوى تصفيات اسيا وفي كاس العالم خالد لعبنا مباريات، ومثل ما تفضلت يعني استمرارا لي بكل امانه انه لابد، ان اتمنى الجهاز الفني ايضا من اللاعبين انه يعني لابد ان احنا نقول من له تاريخ حتما سيعود، اتمنى ان شاء الله ان ازرقنا يعود باذن الله. ومن خلال انا اعتقد المباراه الاولى بعد اللي راح تكون امام المستضيف المنتخب السعودي
1: الثلاثاء المقبل باذن الله تعالى
0: باذن الله، لكن عودنا يعني لما نتكلم الكويت والسعودية احنا كنا في فتره من الفترات في أسوأ
1: يوم الاربعاء
0: في فتره من الفترات احنا عشنا، كنا في ما كنا في حاله فنيه، ولعبنا في بطوله الخليج اللي كانت في قطر وقدر منتخبنا يفوز بثلاثيه فيه. فهي دائما المعايير بين المنتخب

0: منتخبنا منتخب السعودية دائما الجانب النفسي دائما المنتخب السعودي مباراته دائما تختلف عن أي منتخبات أخرى. نتمنى إن شاء الله تكون بداية جيدة لنا حتى إن شاء الله تكون حظوظنا أكبر أمام منتخب العراق ومنتخب عمان إن شاء الله.
1: كابتن بداح، رأيك يعني في تسلسل، أنت تكلمت عن المنتخب السعودي والمنتخب العماني، لكن خلنا نروح لتسلسل مباريات منتخبنا. يعني منتخبنا بإذن الله تعالى مثل ما ذكرنا يوم الأربعاء 23/9 المقبل بإذن الله سيكون مواجهته أمام المنتخب السعودي، بعدها يوم 26/9 أمام المنتخب العراقي، ويوم 29/9 أمام المنتخب العماني في ختام هذه المجموعة. تسلسل المباريات
0: هي صعبه بكل الاحوال خالد، تلعب بس هي دائما المستضيف دائما مباريات تكون يعني مباريات تكون صعبه على الطرفين، دائما نشوف طابعها غالبا يكون تعادل، يكون يعني حتى كنت قلتها تلقائيا. ممكن احنا اعتقد ان منتخبنا بالذات مع السعوديه والعراق بحاجه اقل شيء لثلاث نقاط، اقل شيء حتى انك تكون مباراتك الاخيره باذن الله انك تكون فرصتك تلعب على اكثر من فرصه في اللي هي مباراتك امام منتخب العمان.
1: خليني بس استرجع الذكريات في خليجي 2 كانت في المملكه العربيه السعوديه، المباراه الاولى مع المنتخب السعودي 2-2 تعادل. في خليجي 15 في الرياض مباراه افتتاح الكويت والسعوديه 1-1. يعني هذا اللي يحضرني الان الذاكره، لكن يعني المباريات الافتتاح دائما مباريات مختلفه عبد الرزاق، يعني تشوف انت دائما مباريات الافتتاح تشوفها مختلفه في كل بطوله،
2: ودائما يغلب عليها ابو معاذ وابو مبارك، يعني يغلب عليها ان الفريق كل فريق يبي يطلع يعني اقل خسائر، يعني يمكن نتيجه التعادل تكون يعني لكل فريق هي مكسب، لان تعطيه يعني نقولهم قدم ونصف الى الدور الثاني، خاصه من منتخب قوي سواء فوز تعادل مع السعوديه او السعوديه تعادل مع الكويت، فالكل يكسب نقطه تجعله ان في قدم لا قدم ونصف في الدور الثاني. فاكيد مبارك انت مدرب وعارف هذه الامور والمباريات الحساسه خاصه المباراه الافتتاحيه.
0: ما في شك، احنا نقول دائما البدايه مهمه جدا. التعادل ترى فيه نظام، احنا من خلال كاس الخليج، كاس العالم، كاس اسيا، الفريق اللي يتعادل في اول مباراه، يعني نتكلم يعني بشكل عام مو على بس منتخبنا، دائما لما تحصل على نقطه في المباراه الاولى حتى لو تخسر الثانيه، طبعا ان شاء الله ان منتخبنا ما يوصل المرحله هذه، انك حتى المرة الثالثة يكون لك فرصتك موجودة، يعني تكون 4 نقاط ترى تأهلك بنسبة كبيرة. نتكلم حتى وشفناها في كاس العالم، وشفناها يمكن حتى كاس العالم حاليا نقول افضل ثوالث تم اختياره، لكن حتى في ذاك الوقت اللي هو اختيار اللي كان الاول وثاني يصعد، دائما بالبداية تفوز او تتعادل تكون حظوظك لاخر الجولة تكون فرصتك كبيرة وموجودة وقائمة، فاكيد لها حسابات. انا اعتقد انه دائما إذا بتفكر فقط في التعادل ما راح تحقق التعادل، ممكن تخسر. دائما الرغبة تكون عندك على الأقل إذا ما فشت أني ما أخسر وأني أتعادل. فأتمنى إن شاء الله أيضا الجهاز الفني يعني التجهيز النفسي، التجهيز الفني للمباراة، التعامل مع المباراة، استغلال أيضا عدم رضا الإعلام، الجماهير السعودية على المنتخب السعودي، أنه نستغلها تستغلها لك أنت كجانب إيجابي. فبإذن الله إن شاء الله نستغل هذه الأمور ونترجمها إن شاء الله بشكل إيجابي. ترى الرطوبة اللي كانت في الكويت مشابهة للأجواء في جدة، يعني فنتمنى يعني ما راح أشوف إنه في فرق من ناحية نقول الطقس أو العامل.
1: حتى المعسكر كان في قطر يعني رطبة وأيضا في جدة.
0: نعم، فاحنا متعودين على موضوع الأجواء، يعني مو شيء نقول عنه. يعني
1: أنا خلني أروح وياك كمدرب، يمكن إحنا تعودنا على هوليو سوزا عبد الرزاق كابتن بداح، إن هوليو سوزا يلعب 11 ب11، يعني مباراة 11 ومباراة اللي بعدها 11 مختلفين.
2: شفناها بكأس العرب بعد،
1: شفناها مع منتخب البحرين، شفناها شفناها مع منتخبنا في بطولة كأس العرب. هل ممكن نشوفها أيضا ينتهج نفس النهج في خليجي 27؟
0: والله شوف، أنا أعتقد ما راح ينتهجها لسببين. يعني أنا أقرأ حاليا، يمكن كنت أتمنى أنا بكل أمانة من المدرب يوم اختار القائمة يوضح، يكون في مؤتمر صحفي بساس إن على أساس أنا اخترت القائمة، يكون في بعض الإخوان الإعلاميين اللي عنده أي سؤال ويطرحون نفس مثل هذه الأسئلة إخواني. لكن أنا ليش التمس هذه الشغلتين؟ أولا عدم نجاح هذه التجربة في كأس العرب، وشفنا التغييرات، لعبنا مباراة كانت فنيا جيدة مع منتخب المصري، بعدها التغييرات هذه انعكست علينا بشكل سلبي.

0: في مباراة أمام المنتخب الأردني، ومن ثم المنتخب أمام منتخب الإمارات. فسببت اللي هي نقول حتى كان في ردة فعل يمكن حتى من
1: كثير من الانتقادات
0: من نعم لأنها ما نجحت، يمكن نجحت أمام مع المنتخب البحريني. النقطة الثانية اللي تخليني ممكن أستبعد هذا الشيء أنه طلب مباراة واحدة فقط، لو ممكن طلب مباراتين ثلاث في فترة الإعداد الحالية ممكن نقول ينتهج ويجرب من خلال أكثر مبارات، يلعب شوط بشوط أو يلعب تشكيلة مباراة تشكيلة مباراة. اختار مباراة واحدة أعتقد أنه ما راح، ممكن يغير أربع لاعبين عن مباراة الأخرى، ممكن ثلاثة، لكن صعبة جدا أن أشوف أنه راح. وأنا أعتبره أيضا يعني مغامرة يعني محفوفة المخاطر أنه يلعب بالتشكيل يعيد الخطأ هذا. مو شرط أنك أنت نجحت في البحرين، أنت طبقتها على مستوى غرب آسيا خالد تذكر،
2: نعم.
0: كانت في العراق ونجحت معك، بعدها بشهر شهرين كأس الخليج. فأنت يقول من باب أن اللاعبين والانسجام والمجموعة كمجموعة 23 لاعب ونجحوا معك في غرب آسيا، فمشيت على نفس النهج في بطولة الخليج في قطر اللي حصلت عليها. لكن في ذيك الأجواء في نوعية المنتخب البحريني، نوعية اللاعبين تختلف اختلاف كلي، لا من حيث المنتخب، لا من حيث الظروف، لا من حيث الأجواء.
1: نعم بمبارك، نروح إلى يعني الإرث الكروي اللي يملكه منتخبنا الوطني كأكثر منتخب حصدا للألقاب في دورات الخليج. هل هذه يعني راح تكون سلبية على اللاعبين، إيجابية على اللاعبين؟ يعني نبي نعرف يعني أنت رأيك كمدرب شلون تقدر أيضا توخر من هذه الضغوطات.
0: هذه بكل أمان احنا افتقدنا في بطولات الخليج الماضية، بكل أمان احنا كنا نمتلك يعني شخصيات قيادة في السابق كان لهم تأثير مباشر على الأمور النفسية اللي تفضلت فيها، إبعاد الضغوط عن اللاعبين، ومن خلال حصلنا على بطولة الخليج اللي في اليمن آخرها كان عندنا يعني احنا حاليا ما في عندنا التصريحات بكل أمانة، ما في حتى يعني كنت أتمنى، ليش أنا أقول مؤتمر صحفي المدرب حتى أنه يتضح أني أنا شنو هدفي من هذه المشاركة، هل هدفي أني أنا أحقق البطولة، هل هدفي هذا تجهيز لكأس آسيا، لتجهيز المنتخب 2030 لكأس العالم، حتى أن تكون يعني راح يساندك الإعلام ترى، أو حتى الجماهير راح يساندك إذا عرفت شنو الأهداف. أنا أعتقد أن أظلم منتخبنا إذا قلت منتخبنا مطالب بتحقيق كأس الخليج من حيث الإمكانيات، من حيث الظروف اللي نعيشها، من حيث البنية التحتية اللي حاليا قاعد تمر فيها الكرة الكويتية. احنا نطمح نطلع في منتخب مكاسب عديدة على مستوى اللاعبين الشباب، على مستوى النتائج إيجابية، على مستوى الوصول على الأقل إلى الأدوار النهائية. أشوف هذا بالنسبة لي يعني هذا شيء مهم يعني في هذه البطولة. لكن كبطولة خليج أكيد أن أتمنى أن المنتخب يحققها، لكن أشوف أن في صعوبة وفق المعطيات الفنية اللي نملكها أو حتى تملكها المنتخبات الأخرى.
2: نعم بشكل سريع كنا نبدأ يداهمنا الوقت، رأيك بالمجموعة الثانية بما أن احنا أيام قليلة تفصلنا عن كاس خليجي 27، مجموعة المنتخب قطر، الإمارات، البحرين، اليمن؟
0: والله شوف يمكن المنتخب الإمارات والقطري صارت مباريات ديربي بينهم بكل أمانة، وأعتقد أن حتى المنتخب الإماراتي يعني يمكن ما تأهل بشكل مباشر كاس العالم، لكن كان يعني قاب قوسين أو أدنى أن يتأهل بكل أمانة، يمكن هو من أضعها بيده، فيملك بكل أمانة الأدوات اللي ممكن تجعله فريق قادر على أن يصل كمرشح. المنتخب القطري كذلك، يمكن خالد أنا أرشحهم على حساب المنتخب البحريني وعلى حساب المنتخب اليمني. يمكن المنتخب اليمني طفرة اللي بكل أمانة، عنده روح، عنده رغبة، دائما يمكن في البطولة الماضية يعني أزعج الفرق، ما كان يعني نقول نت سهل، لكن يبقى بالنسبة لي كالتأهل صنف منتخب الإماراتي والمنتخب القطري ومن ثم المنتخب البحريني وبعده منتخب اليمني. منتخب البحريني ترى أحيانا تشعر أنه خارج الأجواء، ومن ثم وبالدليل أنه في آخر ثلاث البطولات حقق منها في بطولتين. فالمنتخب البحريني بكل أمانة يعرف ماذا يريد من المباريات، يعرف كيف يتعامل، بالنهاية يمكن يعتمد
2: وحامل اللقب
0: وهو حامل اللقب، ما في شيء. خالد وقدم أداء فني كبير، وكان محمد مرهون تكلمنا كان أفضل لاعب في البطولة، فريق يملك بكل أمانة خط وسط مميز كان. لكن أتكلم الحالة الفنية المنتخب البحريني الحالية اللي قاعد يمر فيه ما هي نفس اللي كانت في بطولة كأس الخليج الماضية.

0: وكانت في نفس الظروف اللي في نفس السنة اللي كانت في الكويت. ما في شك أن البحرين مزعج، بس أعتقد أن قطر الإمارات فنيا أقرب إلى الوصول لدور نصف النهائي.
1: وأيضا بمبارك قطر والإمارات عندهم أهداف أخرى اللي هي إرضاء الجماهير بعد إخفاقات الإمارات عدم تأهل إلى كأس العالم، قطر في كأس العالم المستوى والنتائج الكبيرة اللي تحققت ضده، فأيضا الفريقين أيضا يسعون إلى تعديل صورتهم أمام الجماهير.
0: هذه ما في شك. يمكن المنتخب القطري يمكن قدم مباراة على المستوى النفسي، واللي تعادل مع سويسرا، كان تعادل 1-1
2: البداية المباراة الأولى
0: اللي في المباراة الأولى، ومن ثم شفنا نتيجة يمكن كانت غير مرضية مع المنتخب الكندي، شفنا أيضا أمام المنتخب البوسني، وحتى كانت في التصفيات يمكن المنتخب القطري تأهل، لكن كانت في العديد من الملاحظات وعدم الرضا. كان ترى المنتخب القطري بال 18 منتخب أضعف خط دفاع، فأعتقد المنتخب القطري فرصة أيضا لمصالحة جماهيره. ايضا المنتخب القطري ترى له مشاركات خصوصا اللي تكون في المملكه العربيه السعوديه، ترى يمكن كذا مره صعد الى النهائي، يمكن حتى حقق ناسي ولا حقق بطوله، لكن دائما يتواجد في الادوار النهائيه اذا كانت البطوله في
2: حقق البطوله اللي في 2015 اللي هو طبعا في تحقيق في اللي اقيمت في المملكه العربيه السعوديه،
0: وفي الثانيه كانت نهائي بعد اعتقد، وخسرها في بصعوبه يمكن امام المنتخب السعودي. انا اعتقد دائما المنتخب القطري يعني يحب اللعب في الاجواء في المملكه العربيه السعوديه.
2: خليج 22 اللي اقيمت في
0: حققها المنتخب القطري،
2: حققها المنتخب
0: وفي اللي 2-1 اللي يمكن
2: هذه اللي كانت في خليج 15 حققها المنتخب،
0: ايوه المنتخب السعودي، وكانت مباراه جميله
2: كانت بين الطرفين.
0: فانا اقصد يعني المنتخب السعودي له تاريخ جميل، المنتخب القطري في المملكه العربيه السعوديه.
2: نعم
1: اكيد ابو مبارك، الشكر لك على حضورك وايضا التحليل الفني لحلقتنا لهذا اليوم ووضع الامور الفنيه لمنتخبنا الوطني قبل مشاركته في خليج 27. وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم اخوي زميلي خالد العتيبي، يعني مرت بسرعه
2: اكيد، وان شاء الله نتمنى لمنتخبنا كل التوفيق في خليج 27. وصلنا للختام، شكرا كابتن ابداع الهاجري.
0: الشكر لكم جميعا، ونتمنى ان شاء الله توفيق لازرقنا.
1: ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا، كل شكر لكم ايضا مستمعي الكرام على حسن الاستماع، ان شاء الله نلتقي فيكم في حلقتنا القادمه الاسبوع القادم في برنامج نبض الملاعب، في امان الله.
3: كنتم مع برنامج نبض الملاعب.

إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

العاشرة ليلاً في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، طاب مساءكم بكل خير، موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تقول إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام. مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية يقول إن إيران لن تمتلك أي سلاح نووي. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها حققت تقدما ميدانيا.

0: في محافظة الجوف واستعادت عددا من المواقع والمناطق الاستراتيجية. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن 3 غارات جوية على جنوبي لبنان، واليونيفيل تؤكد أهمية الانتقال السلس للمهام قبيل إنهاء عملياتها في لبنان. لوكسمبورغ تجري تحقيقا بعد تعليق الرحلات مؤقتا بسبب طائرات مسيرة، وبريطانيا ترصد أكثر من 300 هجوم مماثل على مواقع عسكرية خلال عام. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا مع الدنمارك يمنح الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفه بالسيطرة الدائمة على غرينلاند. الآن مستمعينا، لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 4 صباحا و48 دقيقة، أدنى مستوى للجزر في الساعة 12 ظهرا و36 دقيقة. درجة الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 31 درجة، جزيرة جارو وأم المرادم 33 درجة، الوفرة ونويصيب 25 درجة، السالمي 24 درجة. درجة الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 43 درجة، الوفرة 47 درجة، جزيرة جارو 36 درجة، أم المرادم 38 درجة، نويصيب والسالمي 45 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 5:30 صباحا. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
2: رسالة تصنع الإنسان.
3: يا مال يا مال يا مال يا مال.
1: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
4: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
1: والحوارات.
5: حي الله أبو ريان.
4: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
1: والموسيقى. والفنون.
6: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
7: شنو
6: ابي فنشي؟ انا
7: اي فنشي كله 94 ربي انا اعطيك اياهم.
6: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
8: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
9: والله ما في دوله رحمه.
1: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

من زمان والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام، مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

0: الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، وهي الطريق لأمن واستقرار وطننا.
1: 5 دقائق بعد 10 مساء في إذاعة دولة الكويت.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في أمسياتنا، برنامجنا الذي دائما يأتيكم ليكون رفيقكم في هذا المساء وفي هذه الليلة. نلتقي معكم في أمسياتنا نتحاور ونسمع ونسمعكم كل ما هو جميل، ومثل ما عودناكم في برنامج أمسياتنا لا نبحث عن الكلمات فقط، ولكن دائما حريصين أننا نبحث ونغوص معكم عن المعنى الذي خلف هذه الكلمات، وأيضا القصص التي تستحق أن تروى بصحبة الزميل والعراب والجميل خالد المحسن. نقول مساك الله بالخير يا أبو محسن.
1: يا مساء الخير فايز، حياك الله، مسيك في الخير ومسي كل من يتابعنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال البرنامج العام وبرنامج أمسياتنا. لكل سبت نلتقي ونصافع قلوب محبين الشعر والثقافة والأدب عبر هذا الأثير للحديث عن الكثير والكثير من الأمور التي تهم الشعر وتهم الشعراء، وكذلك تهم الثقافة، مواضيع مختلفة وكذلك فقرات مختلفة وضيوف مختلفين. دائما نطمح بأن نستقطب كل من يستطيع أن إيصال صوت الشعر إلى أبعد مدى، لذا نهتم دائما وأبدا في وجود الشاعر المبدع، خصوصا إذا كان يعني أبناء الكويت اللي قدموا التجارب الجميلة والرائعة في كل منابر الشعر. نجد يعني أن حقهم علينا أن يكونون معنا، وكذلك يكون معنا الشعر إن كان في الكويت أو خارج الكويت من خلال أمسياتنا.

0: بداية مستمعنا الكرام تقبلوا تحيات فريق عمل أمسيات، ويحييكم من الإعداد خالد المحسن وبشاير العيد. ومن الاستديو بكل حب وشوق نحييكم من خلال تقديم هذا البرنامج فايز الرسمان وخالد المحسن. وأجمل التحايا من الهندسة الإذاعية يمسي عليكم محمد الحربي. ومن التنفيذ يحييكم الجميل دائما وأبدا محمد دحاني. وأجمل تحايا من التنسيق والمتابعة يمسى عليكم فراج السليم.
1: ودي أقدم بس أنتوا حمد تضحكوا
0: نضحك على شيء
1: المولف هذا
0: احنا نضحك بس انت تدري ليش نضحك، فلا تسالني ليش نضحك انا وحمد يعني.
1: ايه بس شوكم تعلمون ولا ساكتين؟
0: لا انت تدري وراح
1: لك احسن ما فيكم تاخذ الاسرار. ويعني ناخذكم في رحله هذا المساء مع كل تفاصيل الشعر. يقول
0: شو يقول؟
1: يقول اخذني لك، اخذني لك ودي استجمع عبيرك، والمطر يلعب على قلب السحايب، ما لعب في احساسي المجنون غيرك، والسهر كم عذب قلوب الحبايب، كل ما رفرف على الاحساس طيرك، شفت فيك من الغلا سبع العجائب. وهذه تحيات محملة بالحب والورد يقدم عليكم غائد هذا العمل المخرج حمد الهاجري.
2: أمسياتنا. على ضفاف الشوق نلتقيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام لنأخذكم في رحلة لا تعرف الحدود ولا

مسافة في عالم المبدعين الذين سطروا لنا فضاءات من التنوع الأدبي والثقافي والفكري بكافة أشكاله. كونوا معنا بكل لحظات الجمال عبر أمسياتنا.

0: رجعنا معكم مستمعينا الكرام ونجدد التحية لكم، والتحية موصولة بكل تأكيد لكل من ينضم إلى إذاعة دولة الكويت، وبرنامج أمسياتنا مستمر معكم لغاية الساعة 11 بإذن الله. ومثل ما عودناكم في برنامج أمسياتنا ما بين فقراتنا المتعددة والمتجددة، يعني دائما بداية بموضوع حلقتنا وصولا إلى ضيف كريم بكل تأكيد يضيء قنديل هذه الليلة والعديد من البرامج. ولكن موضوع حلقتنا اليوم خالد من اختيارك طبعا، انت المعد
1: اختياري أي. كل شيء يعطوني
0: اي طبعا
1: اي شيء
0: حتى لو انا مختار اقول اي طبعا
1: ما لي راضي انا قابل
0: يعني. مجروح احد جرحك
1: مو
0: لا في احد مجروح من شيء سويته بالصدفه.
1: شوف فايز انا يعني تكلمنا في مواضيع واجد ف اثناء الحديث فجأة موضوع انه يا اخي جرح الاخر كيف يكون قاسي او يكون يعني قد يكون قاسي جدا وقد يعني ويكون بدون قصد. فأنا ضد هذه الفكرة أن ترى بأن أي كلمة تجرحك. يا أخي إذا أي كلمة تجرحك ما راح تطول في هذا الحياة مع الناس
0: صح.
1: أنت لابد أن تتغافل عن كثير من الأمور حتى لا يعني ما في إنسان يسعى لجرحك ولا أن تسعى إلى استقطاب جروح الآخرين أن أي كلمة تشعر بأنها جرح. الواجب اني خلاص انا اعرف فايز الرسمه. فايز قال لي اليوم خالد والله انت مو عاجب. انا عاجبه بس يعني مثلا انا عاجب نفسي بس هو انا اليوم مو عاجبه. خليني اشتغل عليك اليوم.
0: اقول لك موقفك
1: ذكرني. بقول لك واعطني موقفك.
0: لا موقفك اللي كنت انا بالنسبه لي.
1: يلا تفضل قول.
0: في يوم من وكان موقف عادي ترى بس بالنسبه لي رحت بشيء ثاني قلت لا يكون خالد زعل ولا ولا ولا اعتقد اني مسوي هالشيء متعمد. كنت في مو في القاهرة كنت أعتقد في عمان كنت مسافر مو موجود. المهم فإنك تيكت تظهر على سنابي أو تبي تشوف شغلة أو وانتبهت أنت أني أنا لاغي إضافتك ترى تصير عادي بالغلط تصير تبيب. فيوم سألتني يا خالد وانتبهت والله العظيم وبالله الكريم يمكن أول مرة أقول فيها جاني إحساس من الداخل قلت لا لا يعني ما أدري قلت هالشيء هالموقف لا يخلي خالد يعتقد اني انا مثلا لغيت اضافته او علبني بالغلط او معنى موضوع بسيط بالنسبه لي جدا عادي بس بحجم خالد عندي واحترام وتقدير خالد عندي زين خلاني اني اوقف واكون دقيق على على حتى التفاصيل ممكن الدقيقه اللي الناس ممكن حتى ما تركز فيها.
1: صحيح بس هو جرح الجهاز الالكتروني
0: الكتروني بس ممكن بس قد يصدر من قد يصدر من واحد
1: انا اعرف انه مره تحوشك حالات غرور فات
0: لا لا لا اسلم اسلم خلنا موضوعنا
1: يعني فايز اكيد اني انا اعرف يعني فايز ايش يضمر لي من محبه ومعزه وغلا واشعر به وجودي عند فايز لذلك ما يعني مستحيل اني ارى ان فايز بي يعني بيكون بعيد عني او انه في شيء صار او غيره. لذلك الاخطاء وارده في هذه الحياه الخطا وارد ولكن الحياوي كل ما سولف يسولف كل ما عاتب يعاتب في ابتسامه. لذلك انا اشوف ان فايز الجرح او انت شو تفكر فيه يا الانسان؟ هل تعتقد كل كلام من يحبك ويعزك ويغليك جرحتني؟ يعني هل لما تعاتب ولدك ولا تعاتب المحيط فيك اللي يحبونك أهلك إخوان يقول جرحني؟ مستحيل إن أخوك يقول جرحني، بيقول عاتبني من محبة أو قال هالكلام من بديهية فايز من بديهية الشفافية أو من بديهية يعني الموضوع مو حساس واجد. يعني لا تخليني أركز وياك، لا تخلي علاقتي معاك شخصية أو رسمية جدا. لذلك خلاص يعني هني لازم نبعد شيء فايز، نبعد دور الترابط والعلاقة لسبب لأنه صار الكلام كله يجرح. انت اقدر انا فايز قلت لي كلمة الحين مثلا قلت خالد والله في انا اعرفك اقول جرحتني انت لا انت يمكن صلحتني يمكن نبه

0: يمكن كنت مرآتي في هذه الحياة. لذلك في ناس لو تنتقد ملابسه ولابس يحس انك جرحته قدام الناس. في انسان لو تقول له شوي بس يحس انك جرحته. انسان لو تمشي قدامه خطوتين وانت تكلم تليفون يحس انك جرحته. انت ليش تمشيت قدام كذا وخليتني وراك؟ ايش صار؟ ف يعني شوف توافه الامور وين تاخذ الجرح او جرح يعني اللي يشعر فيه الاخرين، وهذا الشيء غير موجود. فايز من كثر ما خفنا ان نجرح الناس كمنا نشوف الخطا عليهم، وحنا نعتقد ان نحبهم ونعزهم واجد هم يعزونا، ما نحب نقول لهم انك غلطان لسبب، لان نخشى ان بعد خلاص ما عارفين خسائر اخرى. لذا انا اقول ان كل انسان تربطك في علاقه جميله، او انا يا فايز تربطني فيك علاقه طيبه وجميله، اي شيء اقول كذا تعتقد اني بجرحك؟ مستحيل اني اكون يوم من الايام احاول جرحك. حتى الضحك صار في جرح. اليوم تضحك اي شخص خمس دقائق من قلب الدنيا، ايش فيك؟ ايش اللي صاير؟ اللي صاير ما قلنا شيء، احنا نضحك. يعني لازم احلف لك، لازم اكد لك،
1: ما يميز،
0: لازم ما إيه يعني لازم تثبت لي انك كنت تضحك. شو يعني
1: شو اثبت لك؟ والله استاذنا قبل لا ترى الضحك تجي بروحه على موقف
0: معين. خلني انت تعرف شخصيتي، اكتشفني اني انا شفاف واضح ولا احب اجرح احد، لكني قد تكون هناك بعض الكلمات لتذكير موضوع ما وانت تشعر بان هذا جرح. خلاص كافي جروحي،
1: خلاص كافي جروحي. إذن خالد يقصد من موضوع اليوم، موضوع الجرح والتعامل مع هذا الجرح من الناس القريبين منك. أعتقد هي اليوم من أصعب المهارات في العلاقات، أنك تفرق اليوم بين الشخص اللي جرحني والشخص اللي نصحني والشخص اللي واجهني بحقيقة يعني ما عجبتني. النصيحة أحيانا ترى مو بالضرورة تجي بالشكل اللي أنت توقعه والشكل اللي أنت تبيه. ترى بعض الأحيان النصيحة اللي الطرف الثاني ممكن يشوفها جرح، ترى ممكن تأتي على هيئة يعني ملاحظة بسيطة، ترى اعتراض على كلمة، أو حتى تكون الكلمة ممكن نوعا ما صريحة، أو حتى موقف يخليك تعيد التفكير في يعني تصرفاتك. اليوم يجيك شخص ويقول لك يا فلان انتبه، ترى هذا الشيء فيك، أو هذا الشيء ممكن يؤذيك، أو هذا الشيء ممكن يعني يؤذي غيرك. لا تأخذ هالكلام وتعيش بألم وجرح هذه الكلمة. بالعكس لازم توقف مع نفسك وتقول ليش فلان. طبعا اليوم خالد أنا قيم علاقتي معك، عارفها عدل، وقيم علاقتي مع حمد ومع سين ومع جيم، فعارف الحدود وعارف اليوم قوة العلاقة. فلا بد أني مبدأ إحسان الظن اليوم أخذه منك، أخذه بالشيء صح، ما أخذه بالشيء الثاني. أنا خالد يوم يقصد أنه يؤلمني ولا جرحني ولا يطعني ولا يبي يقلل من شاني ولا يحاول يخليني يطلعني أنا أني ما أعرف، أنا ما أفهم، أنا
0: يصلك
1: المرحلة. إيه إيه، هذا مرحلة خطيرة
0: يا أخي. يشتك مجروح
1: لا والله خالد مو مجروح، ولكن الحياة تعلم
0: يا أخي. أنا كنت بتكلم الموضوع تكلم أكثر مني.
1: لا يمكن قلت اللي يمكن قلت اللي أنا قلت
0: حمد
1: اللي
0: عرفت من مجروح
1: يمكن قلت اللي أنا ما وصلته صح؟
0: أحد يجرح أحد بس

0: حياتنا.
1: للشعر صوت وصدى، حناجر تبوح لتعانق ملامح الجمال.
2: ودنا من الطيب بس

0: الدهر جحاب طيب، كل ما تخلص مع الناس تنك تغشها، كل ما شبيت نار المحبة مع حبيب قام يسحب فيه مشاهيبها ويرشها.
1: جريت صوتي تالي الليل جرة، والناس هجعة وارفع الصوت ببيات، لقيت في سود الليالي مضرة كم كلمة ولت وراحت ولا جات.
2: جربت معك الطيب ما فاد وياك، الطيب ما ينفع مع أهل اللكاعة، إن جيتني من هناك جيتك من هناك، عندي على كل الدروب استطاع.
3: نام أهل الطيب نازل وعساس انزل بهم وشد، لو كان شدة الطيب فطرة مسكنها داخل الرأس رأيه جاك سود الوجه صد.
4: أمسيتنا أمسيتنا نحلق بكم في سماء الشعر لكي نأخذكم إلى عالم المبدعين ونتجاذب أطراف الحديث معهم في أمسيتنا.

0: رجعنا معاكم مستمعينا الكرام ولا زلنا متواصلين معاكم في برنامج أمسياتنا. وبعد أن تحدثنا عن موضوع يعني حلقتنا وعن الجرح والجروح وكيفية التعامل اليوم مع الجروح وشلون تفهم إن اليوم إن هذا مو جرح إن هذه نصيحة وهذه على قولتهم شيء يعني خير لك ولكن تفهم شيء غلط. وصلنا معكم إلى موضوع حلقة ضيف حلقتنا الرئيسي اليوم الذي راح يضيء بإذن الله قنديل هذه الليلة، شاعر كويتي شاب يعني حمل الكلمة بإحساسه وجعل يعني من الشعر مساحة يعبر فيها عن أفكاره وأيضا عن مشاعره، وترك يعني بصمته من خلال مشاركته في يعني أحد أو واحد من أبرز البرامج الشعرية ألا وهو شاعر يعني المليون. ضيفنا الكريم اليوم يجمع بين يعني حضور شاعر وأيضا عفوية الشباب وعمق الكلمة الكويتية، واستطاع أن يخوض تجربة شعرية مميزة أضافت بكل تأكيد لمسيرته الكثير من الخبرة والحضور.
1: شاعر مختلف دائما وأبدا، يقدم كل التجارب الشعرية بما يحب الشعر، لذا كان هذا الشاعر جاء لساحة الشعر حتى يبهر كل من كان يتابع الشعر من خلال مشاركته في شاعر المليون، فاتجهت الأنظار له من الجولات. أول شاعر خطف الكرت الذهبي في الكويت من لجنة التحكيم كان ضيفنا لهذا اليوم، استطاع أن يعني راهن حتى الشعراء تحدثوا قبل وصوله لشاعر المليون دخوله أنه واصل وراح يحدث شيء مختلف في شاعر المليون، لذا راح نعرف كل هذه التفاصيل من خلال هذه الحلقة ونقول يا مرحبا ومسهلا بشاعرنا الرائع والجميل سلطان الحوالي. يا مرحبا.
2: أبقاك الله أبو محسن،
1: حياك الله وسعداء في تواجدك ويانا اليوم في برنامج أمسياتنا ويعني برنامجك ما نقدر نقول.
2: أنا أسعد يا أبو محسن، أنا أسعد.
1: سلطان نروح للشعر يعني ونروح له نروح خلنا نتكلم الرحلة اللي قبل شاعر مليون. سلطان كان شاعر يبحث عن المكان المناسب لا يعني لطرح أو تقديم تجربته الشعرية اللي أتوقع أنها ما كانت عادية. كان شاعر يثق بقدراته الشعرية ويحب يقدمها بالشكل الجيد، لذلك بحث عن منبر يستحق. هل كان يعني الإعلام بالنسبة لك إنه مهم إني أتواجد في الإعلام ولكن لن أتواجد إلا في المكان اللي يناسبني ويناسب قصائدي؟ هل كان هذا هاجسك الحقيقي في البداية؟
2: والله يا أبو محسن، إن بالنسبة للبرامج هي محطات مثل محطات البنزين تعبي عندها تأخذ منها.

بعض الضوء، لكن الأصل في الشاعر القصيد نفسه. يعني إذا تنشر سواء في تويتر أو سواء تنشر في ليكون، يعني حتى لو كان في الواتساب، المهم ألزم على الشاعر قصيدة. لكن البرام بشكل عام شاركت في شاعر مليون، قبلها في شاعر راية، وأي فرصة قدامي بإذن الله راح أشارك فيها. لكن لا شك أن في برامج تختلف عن برامج، في برامج

0: الشاعر من ناحية المكان ومن ناحية كيفية العرض. فلا شك أن في برامج يعني شوم عنها وبرامج نقبل لها مثل شاعر المليون وشاعر الراية وغيرهم.
1: زعلت على شاعر الراية؟
0: لا أبدا. ليه؟
1: شاركت في البرنامج؟
0: شاركت نعم.
1: وصلت يعني دخلت من ضمن
0: وصلت الخمسة عشر.
1: ويعني تجاوزتهم الثلاثين وانتقلت إلى
0: 90 30 15.
1: جميل. بعدها هل تشوف أن التصويت هو كان عدو سلطان الحوالي في كل المسابقات؟
0: والله التصويت هو علي، لكن بعض البرامج ممكن يكون ما فيها تصويت، الناس ما راح ترضى في النهاية. فمظن آلية التصويت هي أكثر آلية ترضي الناس. يعني ما نستفيد منها، ما صوت ولو يحصل مثلا تصويت ممكن ما أصوت، لكن بشكل عام الآلية اللي يكون ما فيها تصويت يغضب بعض الناس على أعضاء اللجنة اللي تأهل، وتجي الظنون والكلام اللي بعض يكون فيه أساس سوء الظن. لكن بشكل عام التصويت نفع ناس وضر ناس لا شك. أما بالنسبة لي أنا أشوف أنه هو أنسب يعني آلية للبرامج.
1: جميل.
2: عندك رأي مختلف تماما من وجهة نظرك أن الشعر ما في تعليم أو ما يتعلم، صح؟ أنت رديت، أنت رديت على أحد الشعراء، صدر لك كتاب، فحوى الكتاب كان هل يعني الشعر بالتمهل أو شغلة كذي ما أذكران، فأنت علقت يعني وقلت هل الشعر بالتعليم علامة
0: تعجب
2: استفهام، وصاحب الشان يعني رد عليك وحاول استيضاح، انت قلت ان شاء الله يبنا جلسه حلوه كذي ونشرح لك. ودي تشرح لي انت الحين قبل ما انت رديت عليه او ما رديت، بس ليش الشعر ما يجي بالتعليم من وجهه نظرك؟ يعني
0: الشعر يعني بالنهايه موهبه من الله سبحانه وتعالى. لو كان في الشعر له طريقه في التعليم كانت في مدارس، وكان تخرج من مدارس هذه الشعراء كان مثلها مثل الجامعات. لقينا خريجين المدرسه الفلانيه او الجامعه الفلانيه مبدعين، لكن الواقع ما هو صحيح. واقع الشعر موهبة مثل أشياء الأشياء الجسمانية. يجيك واحد خلقه من ربي معها عضل ومعها عصب قوي، يجيك ثاني متمرن. مو شرط يكون المتمرن اللي ما الله أعطاه الموهبة أنه يكون أقوى من اللي خلينا نقول البدوي اللي في البر، أو الإنسان اللي ما تعب على عمره. دائما يحطون مثال كريستيانو وميسي في الشغله هذه. فيعني بشكل عام التعليم لا شك له دور. يجيك واحد خلقه من ربي عنده قوه تعطي، عنده الموهبه تتعلم، لا شك انه في الشعر في اساسيات التعليم. انت اذا ما كان يدري انه في وزن وقاف ما راح يجي الموهبه من الله انه وزن وقاف. لازم يتعلم الوزن وقاف، لازم يتعلم الاشياء الاساسيات، لكن الاساس بالنسبه هو خام.
2: زين انت كنت تقول لازم يتعلم، صح؟ شلون إيه؟ يتعلم
0: الوزن والقاف. يعني تيجي عمري 15 شلون عرفت اني شاعر؟ 15-14 كنت في الصف.
2: انت عمرك 14 عرفت حسيت انك شاعر؟
0: لا، كنت افتح الكتاب الدفتر في المدرسة وكنت اكتب
2: مضيع دروسك وقاعد
0: بالضبط، خصوصا لغة مادة اللغة العربية. كنت اخلي الدرس وافتح القصائد، شغف من الله يعني من ربي. فكنت اكتب كلام. التفت علي زميل اللي قدامي كان متعلم الشعر، قال هذا اللي قاعد تكتب الشعر بس ناقصه قاف. كنت اكتب ام القاف يكون ام سلام نام خيام كذا ذكره، وكان اس الثانيه. فقال هذا ناقصه قاف، بس حط قافين يصير شعر. قلت اعطني 5 دقائق واكتب. قلت نفس كذي، قال انت هذه حافظه
2: طوط الحصه.
0: قلت لا انا كاتب الحين. قال لا انت ما يصير كاتب الحين بخمس دقائق 6 ابيات قاف صعب. فما صدقني، جيت بكرة لين كنت صرت اكتب على المواقف، بعدها صدقني. مسي عليه بالخير سالم فيصل السيحاني، تيبي صديقي كان في المدرسة. فهذا اللي الشر اللي قال لي بس القاف. انا كنت اكتب، كان احس اني عندي شعور قاعد اكتب، كان في شيء يجبرني ان امسك القلم وافتح الدفتر واكتب. فهذا الاساس اللي كلمة مثل الخام الماس تلقاه في المنجم، تلقاه مثل الحجر. لو يشوف اللي ما يعرفه ما يثمنه، ياخذه ممكن يحذفه، لكنه ما يدري انه الثروه، لكن يحتاج الى صقل. كذلك المواهب تحتاج تلقاها انسان. لقيته يعني بكم واحد يعني من الشباب الصغار، اخوي طارق مسي عليه بالخير، هو عنده حفله يوم الثلاثاء، شاعر محار عمره 9 سنين يسولف، قال بيعه وقدم لك على جيبنا.

0: نيسان كان عندي سيارة ما كانت عجبته، يقول بيعه وقدم لك على جيب نيسان. وحنا بلهجتنا ما نقول قدم لك، نقول قدم، لكن قدم تكسر البيت. فهو سليقة لا شعوريا قال بيعه وقدم، غير لهجة علشان يوزن البيت. فقلت أنت راح تصير شاعر إذا كبرت. فعلا الحين الله يبارك له دخل يعني يدعى الحفلات وشاعر. فهو تلقى مثل الماس مثل الذهب، تلقى في المنجم اللي يعرف يعرف
1: الشاعر موهبة بالضبط، ما هو تعليم،
0: أساسه موهبة،
1: أساس موهبة
0: خام. خام موهبة خام، بعدين يصير فيها التعليم البسيط، القاف، الوزن، الحشو، لا تكثر كذا، لا تقول تحط دايم أو كلمات طويلة ما لها معنى بس عشان الوزن. بالضبط في تعليم ما يخلى يعني.
1: طيب ما يخلى، احنا ودنا نسمع شعر قبل. اي والله شو بدك تسمعني يا سلطان؟
0: والله
2: خليك ويانا نسمع شعر
0: قصيد واجد، لكن في وحدة قصيدة مطلوبة مني إن شاء الله عاد كنا نجود حفظها. قل بنت مروينة لسنة جلالي بلجل، يوم للموت اصطفاقة وللحد بلسنة، ردي السود المظلة عن الخرس النجل، خلي الشاعر يهجرس من الشعر أحسن، فيك شي من الغواية وشي من الخجل، القلوب الجاحدة والقلوب المؤمنة لاقين بك ما لقى السامري من العجل، فتنة تجرح يقين النفوس الدينة، لو تمرين العمل أصقه العي، ارتجل كيف بالليبة من القاف حمى مزمنة، في طرف سيفك زمام وطرف عاجك حجل، أما نافيني من الشوق شعر وشيطنة، تقعد عيون القصايد رجل على رجل، تقعد عيون القصايد رجل على رجل، كل ما خليتها في بهاك مزينة، قلت انت تحبني من ضمير وقلت اجل غيرك اصلا ميت القلب، من هو يفتنه تركينا نلتهي في محبتنا، لجل ما يغافلنا الزمن والزمن ما نظمنه، عاد لا جابينا بعد ضحكتنا وجل الهوى من يوم ما كان، هذا ديدنا انت انثى عالمية وانا رجل رجل، والمقاشر بيننا من الامور الممكنة، ازعلي ونطول رضاك انا ماني عجل، يوم ولا اسبوع ولا شهر ولا سنة، واخذي اللي جاك مني حاضيه السجل، وتركي باقي القصايد تراها دندنها الله اللي لمنا مع بعض عز وجل، مستحيل انه جمعنا القصة محزنة. سلامتك.
1: يا سلام، صح لسانك،
2: جميل سلطان، حتى القاف جميل يعني،
0: وجودكم وجمالي بعد راسي،
2: احس انه فيه يعني في شغل، القاف يحتاج شغل، في ناس، في بعض القوافي شعرها نحشون عنها لأن تبي شغل، ويمكن ما تعطيك واجد
0: فعلا،
2: لكن يعني اللي يسمعك يقولك يمكن كاتب على قافية سهلة.
0: المتهم أنا باختيار القاف الصعب، لكن أنا ما أختار القاف، أنا لكني ما تجنب كذلك طرالي القاف
2: يعني اللي يجي مستحيل تغيره عشان قاف.
0: بالضبط، دام الكلمات في اللغة العربية موجودة أستخدم.
2: جميل.
0: يعني في كلمات مثلا آغ وحرف الغين، الكلمات اصلا قليله اللي عليه، فما ممكن اتجنبه هذا لان ما راح القى كلام يوصلني اصلا.
2: طيب بما انك يعني تكلمت انه عن يعني اللغه العربيه وكتبت شعر فصيح.
0: نعم.
2: طيب ما يعني ما شفتك تروج كانك شاعر فصيح او تكتب شعر فصيح بشكل كثر ما روجت للشعبي، وانت استاذ لغه عربيه.
0: صحيح.
2: فش اللي كتبته الفصيح؟ نقدر نسمع شيء؟
0: والله ممكن تسمع بس
2: لا، اذا ما يعني اذا تشوف انه
0: طويل او شيء.
2: لا طويل اكيد انه ما يناسب، نروح لجانب اخر، لكن
0: 30 بيت وفوق.
2: لكن يعني انت كتبت
0: نعم كتبت.
2: سمعك شاعر فصيح؟
0: ايه.
2: ايش قال لك؟
0: قال خلي النبط كمل فصيح.
2: ما يبيك تكون نبط.
0: ايه يقول يعني مبدع،
2: لازم تكون يعني. ليش الفصيح نشوف انه لازم يكون طويل يعني عند الشاعر؟
0: أنا أشوف الشعر كله لازم يكون طويل،
2: بس مو أهلك في زمن السرعة اليوم،
0: هو اللي يبقى.
2: يقول هم في شعراء يقول لك أنت مو قادر تخلص فكرتك.
0: مو صحيح. أنا أقول للشاعر مو قادر يقول لي مو قادر تخلص فكرتك، أنت مو قادر تكمل 20 بيت على بعض. مو صحيح.
3: تشوفه مكمل أنت؟
0: الشعر أساسه الطول. الشعر مش بشعراء الفصيحين والشعراء حتى النبط القديمين. كلهم اللي يوصلون شعراء قصائد، قصائد فوق 30 بعضهم يوصل 50، لا شك انها على احداث، وهذا السبب الوقت الحالي قصر القصائد ان الاحداث قلت يعني. حتى المعلقات، لما تشوف المعلقات ترى كلها يعني دية امام ملك او فك اسارة.

0: ترى 100 أسير أو 1000 أسير كان حاكم عليهم الملك بالإعدام أو في الحبس. فيجيه الشاعر في موضوع حاليا قلت المواضيع قلت الأسباب اللي إطالة القصيدة، لكن لا زال الشعر إذا كان إذا جاء لقاله السبب الأصل فيه الطول. القصر هذا يعني حتى العرب ما كانت تسمي أقل من 20 بيت ما كانت تسميها قصيدة.
1: جميل. سلطان أنت القصيدة عندك تبدأ من بيت ولا من موقف شطر. ولا من شطر؟
0: شطر إيه عادي أحيانا نص شطر. أنا عندي مغرد في تويتر شطر، إذا خلصت عندي الفكرة أغردها، حسيت أن شعوري خلص في شطر غرت في شطر، ما عندي مشكلة.
1: ما عندك مشكلة فيه.
0: هذا يعارض بعد فكرة سالفة الطول اللي يتهموني فيها بعض. واحد يسميني شاعر
1: جرائي. سألتك عن هالسؤال.
2: طيب إذا تكلمنا إنه نحتاج اليوم إن يعني نكون قصيدة مثل ما قلت بساعنا، يعني ما كان يسمون الشاعر اللي ما كتب 20 بيت ما يسمونه شاعر.
0: صحيح. قصاد يسمون.
2: والشاعر اليوم يقول لك تكفيني 6 أبيات تغنيني عن قصيدة.
0: قلت لك ان الاصل فيه انه ما هو تهم ان ضعف الشعراء، لا مو شوفة نفس ولا كلام بعض التهم اللي يتهم فيها، لكن واقعيا قلت المواضيع اللي يحتاج لها الشاعر انه يطول القصيدة.
2: هل كثرة الشعراء
0: يعني انا الحين مشتاق ابى اروح اكتب لي 40 بيت اني مشتاق، ايش فيك؟ ما يصير يعني حدها كم بيت طقطقه. لكن المواضيع انا اللي خلاني اطول ترى تعدد في المواضيع، يعني انا ما اكثر الشعراء ممكن يكتبون عاطفه. انا جتني مرحله قلت ما راح اكتب عاطفه ليمت، انا ما بيطلع بالصوره، فصرت اتطرق للمواضيع هذه يعني فصارت طول عندي القصايد. يعني اطول القصيده عندي موجوده الان طولها 46 بيت. انا الحرب اللي الواقع الان الحرب استدعت ان الطول، لان الحرب نفسها فيها مواضيع طويله. لكن مشتاق الله يجزاك 6 أبيات وقفل الموضوع
2: خلاص.
0: قصه عظيمه، قصه حب معك 20 بيت اكثر من كذي شو بتقول؟ يعني مجنون ليله ما طول.
1: سلطان تشوف نفسك مختلف نوعا ما عشان كذي هذا اللي يعني ما اتكلم هجوم، اقول ردات يعني الفعل بعض الاحيان على سلطان مثل اللي ذكرتها قبل شيء، مثلا تشوف نفسك انت اليوم انا مشاعر مختلف نوعا ما بي اكون مع،
0: انا رافض اني اتنمط بصوره ما اخترتها. الشاعر ينمط، ان الشاعر كان الواحد من الشباب شاعر يقول لي شافني اكتب في مواضيع بعضها عالمية بعضها عربية بعضها إسلامية فيها جزء من السياسة وكذا، فكان يقول لي هو معصب يا أخي ليه تكتب الشاعر اكتب في العين في القد في كذا في الزين، بس انت بتغير روح اكتب في الناقة في الناقة يعني في البر. قلت لا مو شرط، يعني هذه نظرة للشاعر، هذه الصورة النمطية الآن عن الشاعر. لكن
1: انت تشوفها
0: لا
1: غير،
0: لا شاعر شاعر شاعر الشعر بنفسه رسالة. أنا أشوف الشعر وأسمع الأشياء الإنسانية.
2: تكتب سلطان تكتب لنفسك ولا للناس؟ لأن نفسي. مرات تشوف القصيدة ثقيلة يمكن ما يستوعبها اللي مو شاعر أو عنده قراءات عنده نقد يعني البسيط تصعب عليه قصيدة سلطان. يعني اللي أنت تكلمنا عن غزل ما غزل دخل فيه يمكن قد يستوعبها، لكن في قصيدة قاعد أحس أنها أكبر من مستوى يعني
0: قصايد تحس إن أقل مستوى أنها تنشر أصلا.
2: لكن ما تنشرها جا وين نعرف إنه ما راح تنشر.
0: لا بس في قصايد بعض الربع يقولوا لي إن القصيدة هذه ضعيفة جدا، يعني ما فيها إبداع، مو ضعيفة ما أخذها غلط. أنا عندي وجهة نظر عن الشعر، أي شيء يخليني أفتح التلفون بما إن الحين ما في ورق وقلم، أي شيء يخليني أفتح التلفون وأكتب هذا الشعور تم راح أنشره، ما تم خليته لميت. هذه فكرتنا عن طريقة النشر. تلقى عندي ممكن تلقى الشيء اللي مثل ما يستوعبه الواحد إذا ما كان قارئ ولا كان مطلع، وعندي الشيء اللي لما يشوفه واحد يقول يا أخي ليه نشر البيات العادية هذه. أوكي بيات عادية بس خلتني أفتح التلفون الملاحظات وأكتب، خلتني أضيع من وقتي نص ساعة ساعة.
2: يمكن لو أتعب عليها راح أخرب شعوري.
0: بالضبط، هي شعور تجي، هي يعني بعض يعني أنا أوصفها في السيارات، يعني في تجي بعض الشباب يقول أركد عليها، أقول هي يعني جاية شاحنة مثلا، هي خلقتها شاحنة ما راح تصير مرسيدس سي كلاس. قصيدة ثانية جاية من ربي كذا مرسيدس، ما راح أبسطها أكثر. اللي مثل ما تجي، يجيني شيء بسيط، يجيني شيء بسيط أحيانا أرسل يجي 100 لايك ولا رتويت ولا تعليق، بس 100 لايك شو معناتها؟ لامس شعور بعض الناس لكن مو أكثر من يعطيك لايك. جميل بس مو اكثر اني اعطيك لك. انا انشره. انا اتهم ان واحد قال انت تكتب للناس. قلت له انا ما اكتب للناس، اللي اكتب للناس اللي لما تطلع مع القصيده يروح يركد عليها ويرتبها على اساس توصل نخبه معينه. انا ما انا مثل ما تطلع انشره. تمت قف، ما فيها غلط، ما فيها خطا لغوي وزني عروض اللي يكون انشره. هذه وجهه نظري. فانا بالنظره هذه هو شافني اني مكثر، قال انت تكتب للناس دام انك مكثر وتكتب الشعر بسيط انت تكتب للناس.
1: يعني ان الشاعر تواجد وكتب وكان متواجد مع الجمهور قالوا انت قاعد تكتب للناس ما تكتب
0: بالضبط. انا اشوف اللي يكتب للناس
1: وانغبت على قولتهم واختفيت وكنت مقصر، يقول لك لا وينك مختفي و...
0: ما يسلم الشعر.
1: اذا نبي نمشي ورا الناس ما راح نخلص على قولتهم.
2: نمشي ورا يا كنا نسمع
0: شو ودكم تسمعون.
1: والله بما انك تقول انا ما اكتب عن يعني وقفت عن الغزل، اذا حولك شيء غزل.
0: لا عندي غزل. يقول البارح البارحة ما دلهت صدري النود ولا هجعت عين من الشوق رفت. البارحة والبارحة سيف مجرود واثارها لا خفت ولا تخفت. عليك يلي كل ما جيك موعود القلب يلوى والضلوع تكفت. عساي لا مخطي ولا نيب محسود وعسى ما فزات البدايات خفت. روحي تحبك روح وافكار وقيود ما هي بلنك بس حلو استخفت. وايام يلي قبلك ايام مقرود وقصايدي قبلك جهالة وقفت. القلب لك لين يتخثع بهدود والنفس عن غيرك من الغيد عفت. ويات درب من تاليه مستود ويات ذكرى منت فيها توفت. فطمتني عن كل وارف فطمتني. ويات درب من تاليه مستود ويات ذكرى منت فيها توفت. فطمتني عن كل وارف ومنبود وغدقت لين عيون الاغداق جفت. تهف في كف محناه وجعود وتهف نفسي مدري لوين هفت. خليتني لا شوف لا اسمع ولا رود لو في طريقي ترف الحور صفت. فلا تلفت غير لعيونك السود والغير سودك مستحيلة تلفت. تقبل وتنكس روسها الخود والخود لو حصلت عذره بواحد تشفت. انجيت كل الناس من غير مطرود والعين دارك كام مدار كفت. ورحت لك باب المعاليق مردود قلط متى ما شفت نفسك تعفت. واذا طعنت تمون وطعونك شهود والله ما اقول يديك كفت. ووفت محبتك نار ترد الجبل عود لو يتحضنها البحر ما تطفت. وحبيب كبقالك من الشام خطوت حتى لو لون فيها العذارة تحفت. سلامتك.
1: صح لسانك. صح لسانك يا سلطان.
0: صح بدانك.
2: يعني خلينا نتكلم سلطان احنا رحنا تجارب الفصيح وعن رايك في الشعر وعن رايك بالشعراء. سلطان خلني اكون وياك صريح قبل اروح نقطة شعر اليوم. انت قرأت الشعراء، سمعت شعراء وتتابع متابع جيد لساحة الشعر، متابع لكل ما يطرح جديد. هل تشوف ان الشعراء اليوم مستواهم مرتفع كنسبة، او انك تشوف انه كثير موجودين في ساحة الشعر ويمكن يمشون كأنهم نجوم شعر وحق وشيء ولا يمتلكون هذا الشعر؟ بصراحة
0: انا ابو محسن افرق بين الشعر والشاعر. الشعر عرضيا ونقديا الآن أصفى من قبل، لكن الشعراء ما أظن صار تغير. الشعراء مثلهم، الشاعر نادر. يعني أقول الواحد من الشباب كان يناقشني قال الشعراء، قلت الشعراء في الجزيرة العربية أقل من 50 واحد الحياة الحين. قال هذول كلهم شعر. قلت يكتب يعني يكتب شعر جيد، بس مو كل واحد يكتب شعر جيد معناته أنه شاعر جيد. يعني ممكن يكتب له شعر جيد 5 أبيات 10 أبيات 20 بيت، بس لما تقول له مثلا تعال في الموقف الشاعر في النهاية، قبل كان يسير دول يسير جيوش، يحتاج انه في يكتب مثلا 50 بيت في 5 ساعات، يكتب 50 بيت في اقل من ذلك او اكثر من ذلك في الموقف. الشاعر كان يحتاجونه مثل يعني مع الامراء والفرسان كان يعد الشاعر. فالشاعر الشاعر الحقيقي اللي يحس ويكتب مثل اللي قال الصحابي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم مثل اشعروا به كدبيب النمل على لساني فلا استطيع الا ان اقوله، لما تكلم واعترض على قسمه النبي صلى الله عليه وسلم له فزعل والنبي صلى الله عليه وسلم عليه غضب وقال له افيه تقول الشعر؟ قال يا رسول الله اني اجد له دبيبا كدبيب النمل على لساني فلا اجد بدا الا ان اقوله. فالشاعر اللي مثل هذا قليل. الحين الشعراء واجد كثير لا شك يجدون الشعر واجد، لكن هل في أحد منهم لما تحطه في الموقف يطلع لك 50 بيت ولا أو 20 بيت بسرعة وبنضوج تام، ولا يحتاج يكتب ثم يعيد الصياغة ثم يعيد الصياغة ثم يعيد الصياغة؟ هذا ممكن تسميه قصاد شاعر مصنوع، بس الشعراء المطبوعين قليل في الجزيرة العربية. أنا أفرق بين الشعر والشعراء. على سؤالك اللي قبل شوي أبو محسن، أن الشعر الآن كنقديا صار أفضل، لكن الشعراء مثل قبل ما تغير، لا زالوا نادرين قلة.
1: شاعر المليون
2: يمكن يزعلون عليه أول شيء، يمكن يزعلون الشعراء هو حط
1: راية. ليش يزعلون؟
2: لأنه
0: بالعكس
2: قد يعتقدني وياه قد يعتقدون أن هذا الشاعر اللي تقول لا اكتب موجودين واجد، لكن كلهم ينضمون الشعر، ولكن ما يدري شو في الشعر، ينضمون قصايد. أي واحد ترى أكثر الشعراء الحين بعضهم يا تقول اكتب لي اكتب لك بسرعة 50 بيت بس كلها نظم ما فيها شيء.
0: فيعتقد هذه الثنائيات ابو محسن هذه مغالطة منطقية الفكرة. لما تحط لي الثنائيات، يعني لما قلت لك حطيت لك النوع هذا، انت قلت لي يعني النوع الثاني كذا اللي يكتب 50 بيت ولا فيها شيء، هذا غلط. في نوع هذا وفي نوع هذا وفي نوع ثالث ورابع وخامس وسادس. في صح شعراء اللي يكتب 50 بيت تافه ما ودك تسمع، وفي شاعر يكتب 5 بيات تافه.
2: انا بياكد،
0: وفي شاعر يكتب 5 بيات جيده، وفي شاعر يكتب 50 بيت
2: انا باكد على النقطه هذه. ان انت رجال تتحدث عن الشاعر اللي يقدر يجسد الموقف شعريا 50 بيت خلال فتره قصيره. نعم. مو بس شاعر يكتب لي 50 بيت وبس.
0: صح اكيد لا شك، هذا لا اقصده. قلت لك يعني في المغالطات المنطقية، بعضهم يقول لك القصيده الطويله اقوى من، يعني دائما تجي بس ما لها علاقه، ممكن تجي قصيده طويله قويه. يعني بعضهم يجي يحط لك خيارين، تكتب قصيدة طويلة ضعيفة، ولا تكتب قصيدة قليلة أبياتها قصيرة وقوية، ولا تكثر مع قلة الجودة، ولا تقلل النشر مع كثرة الجودة مع قوة الجودة. طيب ممكن أقدر أنشر باستمرار مع ارتفاع الجودة.
2: يعني إذا قلت قصيدة طويلة قال متى خلص؟
0: اللي ما يحب الشعر مو بلا ما يلزمني أنا كشاعر، يعني هنا تعدل القصيدة طويلة يقول بدي إنك ما تخلص. يعني في النهاية الشعر له جمهور، له هلا، ما راح أروح عده عند الناس ما تقدره.
2: جميل، نبي نسمع قصيدة عشان نرجع نتحاور عشان ما يروح على الوقت واسمع.
0: إحنا الليلة السبت، ها اليوم السبت.
2: أيوة. تعطي مسافة الميكروفون سمعنا، خذ راحتك خذ راحتك.
0: هذه قصيدة في يوم السبت.
1: أيوة.
0: قول من الأيام أخذت الضيق كله يا نهار السبت، حسافة ليه ما خليت حزن؟ من الأيام أخذت الضيق كله يا نهار السبت، حسافة ليه ما خليت ضيق البكرة ضيقة؟ جعل فيك الله من الريب ومن الحزن ومن الكبت، ما لا ربي جعل في وجه غيرك من مخاليقه، يعنكني ليام وايقة شمسك علي ارتبت، ما كني غير من يدر الخناجر عن معاليقه، يصبرني على وجعاك سجاتي في بطن الخبت، وغرون جعلني معتاض في صافي عسر ريقه، أبو عود لو يتوب الهوى عن الهوى ما تبت، من مجاذب ثماريها المراديم ومواريقه، كثر الرزق في وجهه وكثر الماء وكثر النبت، ويا كثر القلوب المرجهنة في صناديقه، صدفته في دروب العال صدفته في دروب العابرين ورحت له، ما هبت وخذته من عشاشيق الزمان ومن مطاليقه، تعللنا بدايات الصبابه لين شاب وشبت على الحب العفيف اللي تشوف العين توفيقه، انا لولاه ما غنيت ما غنيه ولا جبت من طروق المحبه طرق، يا لولا طواريقه خذاني لين صار غاب عني عن حياتي غبت، عسى لا غاب عني تقدر الايام، عسى لا غاب همي تقدر الايام تفريقه، يكفيني من الضيقات ضيقي في نهار السبت، حسافه ليه تخلى ضيق لا جا بكره ضيقه.
1: سلامتك
2: الله
1: عليك. صح لسانك،
0: صح لسانك.
2: نروح شاعر
1: مليون. شاعر مليون،
2: شاعر مليون، هذه
1: التجربه تقريبا 3 دقائق احنا ودنا نسولف عن شاعر مليون. والله
2: جيت اتوقع انا وانا كنت موجود، اتوقع انا كان صدمه بين الشعراء انك خطفت الكرت الذهبي، وشعراء كانوا اكثر منك وجود اعلامي موجودين ولهم نشرهم، بعضهم قد ما جازت اللجنة أو يمكن لجنة معرضة الدرجة، فتحس إن فيه إنه هل كنت مهيئ للكرت الذهبي أو جاي أباخذ الكرت الذهبي؟
0: لا والله دازيني دز يا أبو محسن.
2: لا لا
0: يا الله، الله يمسي فيصل عبيريد بالخير، خل يستاهل، ولا عليكم زود اتصل علي ايام تسجيل الموقع قال ولا طفى مني لين قلت له تم راح اسجل، حتى مو كنت سجلت وانا وياه في المكالمه. زعل علي قال انت عندك الناس مقبلين على قصيدك كذا لازم تسجل. قلت خلاص تم سجلت. عاد يوم جاء اليومين حق اللجنه، اليوم الاول ما جيتهم دقوا يشرح زعلان قال والله تجي. قلت خلاص انا قلت بمثلي مثل الشعراء بجي بعد قصيدة عشان فيصل بس شي فكني كان يعني المصريين عندهم مثل يقول الزن على ودان اقوى من السحر، فتعبني يعني الله يجزاه خير ويبيض وجهه. لين سجلت ورحت لهم واخذت الكرت الذهب، ما كنت متوقع ابدا. انا ادري اني شاعر وحقب عمر اني شاعر، ممكن عندي شوفه نفس على كثير من الشعراء، اي شاعر يشوف يعني حتى كلمه قبل شوي الخمسين شاعر يقول خمسين شاعر تقول في ناس راح يشوفون انه مشكله، لا انا اشوف ان كلهم راح يشوفون انه هو من ضمن الخمسين.
2: انت من ضمنهم
0: ان شاء الله؟ انا ما ادري كل واحد
2: يقول انت الخمسين حاط 49 وانت موجود.
0: انا حاط خمسه ويمكن اكون منهم. هذا راسي
2: جميل والله تستحق. انا يعجبني الثقه ويعجبني الشاعر الواثق في شعريته، وانت شاعر ما عليك كلام
0: يعني بعد راسي والله يا ابو محسن.
2: يعني نختلف عن الشعر او نتناقش كشعر، ما حد يقدر يقول عن سلطان الحوالي
0: يا جيلي ما خلاك يا ابو محسن، هذه شهاده.
2: ف تشوف انه انك جيت خذت الكرت بعد ما رحت صدمت في الواقع، انت غادرت اللجنه، اللجنه ما فهمت قصيدتك، كنت متعالي في قصيدتك على المسرح،
0: كل هذا ممكن، كله ممكن، لكن هذه توافيك انك انا القصيده نفسها كتابتها توفيق. القصيده شلون تكتبها؟ لازم تحتاج وقت فاضي، يحصل لك وقت فاضي ويتوافق مع الوقت الفاضي مزاج جيد وشعور وشعور
2: شوف انه خلني صريح اكثر. شوف اللي خذوا اللي وصل النهائي افضل منك شعريا،
0: يستاهلون وصل النهائي. الشعرية ما لها علاقه في الشهره ولا علاقه في البرامج،
2: يعني توفيق.
0: إيه توفيق ما لها أبدا، توفيق في موضوع القصيدة في صياغتك القصيدة، يعني ما لها علاقة الشعر. هذا أنا بالنسبة لي الشهرة شيء مسار والشعر شيء مسار والبرامج مسار ثاني.
2: لو لو أتيح لك المشاركة من جديد بشعر مليون تشارك؟
0: يعني قصدك لو يرجع فين الوقت؟
2: إيه
0: شارك أكيد.
2: وهالحين لو جاء قدام وانت خط التجربة قال لك ترى مسموح عادي تشارك؟ شارك
0: ومسموح أقدر أشارك مرة ثانية، بس العرف ان الواحد يشارك مره واحده يعني.
1: الوقت اعتقد بدا يداهمنا. اخر سؤال بس على السريع، القائك الشعر امام لجنه التحكيم يتغير عن القائك امام الجمهور في شاعر المليون؟
0: القائي في الديوانيه والقائي قدام اللجنه والقائي في المسرح اتوقع واحد يعني.
1: انت داش مسابقه يفرق الجمهور عن
0: هذا الريجي له الريجي
1: نعم فيهم ماشي
2: هو بيقول لك انا ما عرفت. سلطان الوقت شوف هذه الدقيقة الأخيرة نسمع قصايد، لكن الحوار معك خلانا نروح مكان ثاني لأنك طرحت مفاهيم صراحة أنا معجب في كل ما طرحته.
0: يا بعد راسي أبو محسن شرفني.
2: غير أن الشاعرية وأعلم بأن الكل يحب شعرك، لكن مفاهيمك اليوم صراحة رائعة جدا. شكرا يا سلطان أنك كنت ويانا في برنامج خصيصا. شكرا لك.
0: سعدني والله
1: يا أبو محسن. إذن كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم وشاعرنا الكويتي سلطان الحوالي، ونلتقيكم بإذن الله في لقاء جديد وأمسيات جديدة في يوم السبت القادم في نفس التوقيت من الساعة 10 ولغاية الساعة 11. وتقبلوا تحيات فريق العمل والمخرج حمد الهاجري. مع السلامة.
3: الحادية عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تقول إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام. مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية يقول إن إيران لم تمتلك أي سلاح نووي. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها حققت تقدما ميدانيا في محافظة الجوف واستعادت عددا من المواقع والمناطق الاستراتيجية. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن 3 غارات جوية على جنوبي لبنان واليونيفيل تؤكد أهمية الانتقال السلس للمهام قبيل إنهاء

0: عملياتها في لبنان. لوكسمبورغ تجري تحقيقا بعد تعليق الرحلة مؤقتا بسبب طائرات مسيرة، وبريطانيا ترصد أكثر من 300 هجوم مماثل على مواقع عسكرية خلال عام. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا مع الدنمارك يمنح الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفه بالسيطرة الدائمة على غرينلاند. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم ميدان ديوان.

من ميدان المحاورة إلى ديوان القصيد، نمشي مع البيت الموزون وجزالة المعنى، والقافية اللي لها روح وطواريق فيها الفتل والنقب، ونعيش مع شعر توارثته الأجيال وبقى شاهد على أصالة أهل الشعر ومحبة الناس له.

ميدان ديوان، برنامج يجمع شعر المحاورة والشعر النبطي، يأخذكم في جولة بين نوادر المحاورات ومختارات من أعذب القصيد، ولقاءات مع شعراء تركوا بصمتهم في الساحة الشعرية، إلى جانب مشاركات شعرية تعكس استمرار هذا الموروث وحضور بين أبناء شبه الجزيرة العربية.

ميدان ديوان من إعداد محمد القحطاني، تقديم وليد الدلح، أحمد العرادة، تنفيذ مشعل العتيبي. ميدان ديوان للمخرج يوسف الغريب.

0: بين شعر يكتب على محل وبيت يولد في لحظة المواجهة. تتنوع مساحات الشعر ويبقى الشاعر الحقيقي قادر على الحضور في أكثر من ميدان. في حلقة جديدة من ميدان وديوان نستضيف الشاعر محمد السران، شاعر النظم والمحاورة، لنتعرف من خلال تجربته على عالمين مختلفين يجتمعان في روح الشعر وجمال الكلمة. نتحدث معه عن شعر النظم وما يميزه من بناء وصياغة وإحساس، وكيف يعبر الشاعر من خلاله عن أفكاره ومشاعره. كما ننتقل معه إلى شعر المحاورة والقلطة، ذلك الفن الذي يقوم على سرعة البديهة وقوة المعنى وحسن الرد والحضور الشعري في لحظة المواجهة. كما نستمع إلى رؤيته للفارق بين النظم والمحاورة وما الذي يحتاجه الشاعر في كل ميدان، وكيف أثرت تجربته في المحاورة على تجربته في النظم والعكس. حديث نقترب فيه من تجربة شاعر جمع بين ميدانين، ميدان القصيد وميدان المحاورة. فأهلا وسهلا بالشاعر محمد السران ضيفا على ميدان وديوان في لقاء نبحر فيه بين جمال النظم وقوة المحاورة وحكاية شاعر له حضوره في الميدان. ميدان وديوان، ضيفنا الشاعر محمد السران.
1: عشرك المدفون يا الشاعر المفتون طار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أخواني المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ميدان وديوان. وبرنامجنا ميدان وديوان يتحدث عن شقي الشعر، القلطة والنظم. وفي هذا البرنامج نستضيف فرسان من ميدان القلطة ومن ميدان النظم. وفي هذه الحلقة نتشرف ونسعد باستضافة الشاعر الكبير محمد السران، وهو من الشعراء اللي امتازوا بالقلطة وكذلك بالنظم. نرحب فيك أخوي محمد.
3: الله يرحب فيك أبو عبد الله، ومشكور على الاستضافة الكريمة وعلى الكلام اللي يمكن أكبر من حجمي شوي.
2: لا الله يعطيك العافية، احنا من جماهيرك ونتابعك من زمان
3: أستاذي،
2: ومبدع ما شاء الله عليك بالقلطة وكذلك بالنظم ما شاء الله، يعني لكم قصايد مميزة وكثيرة يعني. لكن مرات الإعلام يقصر مع الشعراء بالذات اللي يبتعدون عن الإعلام، وحنا الحمد لله نفزنا في هذا اللقاء.
3: الله يطول عمرك، أنا اللي أسعد، ويمكن أنا مكثر من القلطة وظالم جانب النظم.
2: والله هذه شوف، ترى دائما شعراء القلطة بالذات لازم يبغى شعر المحاورة على شعر النظم.
3: صحيح.
2: محمد السران، لو نسألك شاعرنا الكبير، متى كانت بداية محمد سران مع الشعر بشكل عام؟
3: بشكل عام سن مبكر يعني، أنا بدايتي نظم
2: ما شاء الله،
3: ودخول المحاورة كان بالصدفة يعني. أيام المنتديات كان في لي صديق وكان ماسك قسم في أحد المنتديات خاص في شعر المحاورة، أنا متابع لشعر المحاورة وما طرقت هذا الميدان أو ما دخلته. وبالصدفة في نشرت عندهم قصية نظم 6 أبيات أو 7 أبيات، وتخبر البدايات يعني تسعد إذا جاك تعليق أو صح لسانك.
2: يا سلام، شو هي البدايات، كن داعم كبير.
3: إيه، ونشرتها بالمنتدى بوقت ما كان مناسب يعني، يمكن 2 الظهر وما جاء ما جت الردود اللي أبيها، فرحت شلت القصيدة حطيتها بمنتدى ثاني. ونسيت حذفها من المنتدى نفسه اللي أنا فيه. هو شاف الحركة هذه فأرسل لي: يا محمد السران، حنا لقينا علم مدفون بالجوجل الملعون ساس البلاء والفضايح، عندي عيون وسط مسقط وفي داري لي عيون، واليوم بعطيك بالمجان درس ونصايح أو بنصايح، والله ما أذكر بالضبط. قلت سولف سولف وقول لي اللي تقوله، أظن الناس يقرون، والجوجل ظاهر إيه منحة من كبار المنايح.
2: إيه،
3: مو سادكم له خبرة واضحة من عيال صهيون، الظاهر انه لك رغابة على كروت الشرايح. هذه يعني بدايات كدخول محاورة، كبدايات يعني.
2: اخوي محمد، الان السوشيال ميديا هذا، يعني قبل كان أيام الورقية الصحافة الورقية، صارت الحين أثرا بعد عين، خلاص صارت من الأطلال القديمة مع السوشيال ميديا الآن، وأصبح الشاعر نفسه منتج.
3: صحيح،
2: منتج يقدر يسوق شعره عبر الحسابات. يعني الآن الإعلام ما صار مقصور، الإعلام صار الآن منتشر، وكذلك المتابعين و...
3: حتى الشاعر الحين ما له حجة. أيوة. اللي تحجز من أول يقولك شلالية وقروبات، الحين فضاء واسعة أو سماء مفتوحة
2: وبهاتفك اللوحي تقدر تدخل جميع هذه.
3: أنت عندك محطة كاملة منتجيها مخرجيها بشغلها.
2: الآن محمد السران شاعرنا الكبير تقول أنك بداية كنت واحد أرسل لك بيت شعر ورديت عليه.
3: أي هذه
2: كبداية،
3: بداية وبدأت تستهوين المحاورة،
2: يعني بدايتها تلعب
3: متابعيها وكنت حضر، يعني كنا نحضر.
2: نعم.
3: أي هذه كبداية المحاورة، أما النظم لا، النظم سن بكرة يعني.
2: ما شاء الله.
3: من تعيش 19 سنة.
2: والمحاورة متى دخلت فيها؟
3: ميدان.
2: ميدان.
3: ميدان تقريبا 2009 2010.
2: ما شاء الله. قديمة يعني ما شاء الله.
3: يعني نوعا ما. بس بداية. يعني.
2: سمعت لك طاروق بالسوشيال ميديا، طاروق كان جميل صراحة. مع الشاعر الكبير حامد القارحي.
3: هذا والله من حظي أنا ولا.
2: هذا سمعته بس إني أدور ثاني مرة ما لقيته. يعني كذا مرة كتب كنت لاعبين وكان قف جميل، لو تحدثنا عنه.
3: موجود
2: خصوصا أبو صخر الآن يقولون اعتزل، حنا نقول
3: لا إن شاء الله نستراحة محارب
2: إن شاء الله، لأن أمثاله من الناس اللي
3: أبو صخر من أركان الساحة يعني.
2: أي والله، ورجل مميز وما شاء الله بيته قوي، خصوصا لما يجيك البيت قوي ومعنى، هذا بيت المحاورة الصحيح. إذا فقد أحد الركنين هذا اللي خلاص.
3: صحيح. إيه طاروق مع أبو صخر، وكان من حظي أنا يعني. وأنا ماني ما كنت معزوم رسمي بالحفل هذا يعني، لكن سبحان الله كان في شهرين وجاني صاحب الحفل وأخذت مجال وكملت معهم في الرباعية بعد، يعني صارت العزيمة رسمية.
2: ما شاء الله. تستاهل. وأنت من شعرانا المحسوبين يا.
3: إيه يقول سلام سلامي وهلا يا.
2: البداية عندك.
3: إيه سلامي وهلا يا مرحبا بين الاثنين، لو المرحبا تسبق على حسب ظني، يا حامد وراك أهمل الدرب الصحيحين ومشيت بطريق المعتزل وانت سني، قال عليك السلام وزعل تبقى وبعدين لا يخدعك وسط الملعب ضحك سني.
2: الله هل
3: ايه من أجدادنا وبلادنا جاكم الدين. ايه وهالحين حتى الشمري يمتعني من باب ان احنا أهل الموروث احنا.
2: ايه نعم.
3: المصدر هذا من الطاروق، هذا
2: كان مميز بصراحة الطاروق. أنا كنت سمعته كذا مرة، وكان حامد القارحي بصراحة من الشاعر، إذا يحتك بمثال حامد القارحي وأمثال وصل طياني، مثال صقر صليم، مثال حمود السلمي،
3: هذول من أهل بيت الموروث. على على هذه عبارة بأقتبسها من أخوي بسام الشمري.
2: بسام الشمري أبو علي من الناس المتميزين، أنا بصراحة استمتع بنقده ورجل منصف صراحة. صحيح. هذه شهادة لأبو علي. صحيح. ونرسل له سلام من عبر الأثير. علمنا عن قصيدك يا شاعر محمد، أنت بأنك معروف بالمحاورة للكل، قلطة معروف محمد السران شاعر معروف، حتى أني سمعت ذيب أنه يمدحك أكثر من لقاء وأكثر مجلس كان يثني عليك.
3: أبو وليد أستاذنا
2: وليد ما يحتاج، ذيب الشمري الآن من رموز الكويت، لو تصافح المستمعين بقصيدة من قصائدك.
3: حاضر. يقول من صيحة المولد إلى سكرة الموت، ضحكات ودموع وحنين وحكاية، ومن مولد الكلمة إلى آخر الصوت، أحلام أبيض من بياض النوايا.
2: الله.
3: وصبح بطعم العيد بالخير منعوت، وليل بلون الخوف قدم ضحايا. يا ملهمة بوحي لو الضيق مكبوت، ما كان في صدري يسوي سوايا، من دمعة الخنسة ومن وجد بخوت، ثارت براكينه وهز الحنايا، ولقيت في دربه مقامات وبخوت ورماح وسيوف وخيول وسرايا. هذا أنا صاحبك يا شجرة التوت، لو كان شحيتي علي بالعطايا، بين البحر والريح والليل والحوت، وبين الصحاري والعطش والحيايا. هذا أنا جرح بعد فايت الفوت، حصلت لأيامي بوجهك مرايا، ورصعت قيفاني زمرد وياقوت، وسترت حالي ولا ماني عرايا. كنت القصيد وكانت القافية قوت وما تنتظاري بانتظار الهدايا أخفيت دمعي واصبح الدمع تابوت يحمل هدايا ضيقتي للبرايا أبسألك حبل الوصل ليه مبتوت ما عاد في باقي سنيني بقايا رغم الجفا قدرك على الصدر منحوت يا لين تأخذني سوم المنايا.
2: الله الله صح لسانك
3: صح بدنك صح بدنك أبو عبد الله.
2: أنا يعجبني القصيد اللي يكون فيه تجربة والصور الشعرية مثل قصيدك يا محمد وتميز مو غريب عليك
3: ما عليك
2: لكن جديد علينا أن احنا نعرفك بالميدان بالميدان معروف.
3: أنا من ناحية النظم أحب القصيد اللي يكون ما هو محدد الموضوع ما يعني يعطي مجال
2: يتشعب بالقصيدة
3: اي المتلقي ياخذ الجانب اللي هو يعني وانا كتبت الجانب اللي يعني له
2: وهو ترى مثل ما اقول الان الشعر صار سلع يعني إيه. كل واحد يعجبه الشعر المعين اللي مثلا مفرداته الشاعر محمد الصران من يعجبك من الشعراء خصوصا بالنظم لان المحاوره راح ناخذ لها احنا ردحا من الوقت
3: والله بالنظم كبار الشعراء كلهم يعجبوني يعني ذي بالشمري شاتي مزروع ابو وليد
2: ابو وليد ما شاء الله وليد قصيده بالتجربه بصراحه ابو وليد جميل جدا ومؤثر خصوصا له قصيده القبر وله كذا قصيده يعني ابو وليد ما يحتاج ابو وليد رمز الله يعطيه العافيه ويبارك فيه وهو يعتبر استاذ الشعراء يعني صحيح. الكل يجي مدرسه ديب الشمري الكل صحيح. يعني بالكويت لعبوا يا هذا الشاعر الكبير وكذلك استفاد من

0: شهرته. وذيب الشمري من الشعراء اللي ينصحون الشعراء شباب ويدعمونه صراحة، تحسب لبوليد الله يطيل العافية ويبارك.
1: وردنا يسارك أبو عبد الله، أنا أكثر شيء أميل للقصيدة النص، لكن في شعراء كبار يعني أي إنتاج له أحرص عليه، مثل رشيد الله يرحمه رشيد الزامي شاعر كبير بالنظم، سعد بن جدلان، عبد الله بن زويبل.
0: بس أبو شاعرنا محمد أبو عاصي، أنا سمعت كلمة الحبيب، سامحنا أن نأخذ أطراف الحديث وياك نستفيد من خبرتكم.
1: الله طول عمرك.
0: يقول أن رشيد الزلامي بشعره تحس فيه محاورة، يعني الشعر المحاورة مؤثر على قصيدة. وأنا بصراحة بعد ما سمعت قصيد الزلامي، بعض القصيد تحس فيه
1: والله يمكن أختلف مع الشاعر الكبير أبو فيصل يعني.
0: الله.
1: أي أنا أشوف،
0: وهي طبيعي ترى كل واحد ونظرة.
1: أشوف رشيد الزلامي الله يرحمه شعره من الشعر اللي صالح لكل زمان، في شيء من الحكمة.
0: الحكمة ما يحتاج.
1: ومرات يمر عليك موقف أول ما تتذكر بيت رشيد الزلامي.
0: يا سلام.
1: يعني مرات سواء على شخص ولا على موقف ولا.
0: يا سلام.
1: إيه.
0: وترى الشعر حكمة، مثل أنا كنت بعد عبد الله بن زويبن. عبد الله بن زويبن تميز بشعر الحكمة وقصايده شيء من أعاجيب ومن عيون القصيد.
1: صحيح.
0: وغيرهم يا.
1: وفي شعراء شباب يعني. طبعا شعراء الكويت كلهم على عيني وراسي، عند اخوي جاسم الزعبوط الديحاني شاعر كبير ماخذ حقه من الاعلام، وحمدان الديحاني ابو علي، هذول في الكويت اللي من الناس اللي يعني اهتم بقصايدهم. وفي عندنا طال عمرك في شباب شعراء مثل حاتم الغباوي من المملكه العربيه السعوديه، ونايف الرويس من الشعراء اللي عندهم مادة يعني أنا أشوفها المفروض تطلع للإعلام.
0: ترى في ناس يقصر يعني من ناحية الإعلام، ما يكون مشارك يعني، البعض يكون مشاركته قوية بالإعلام والبعض يكون مقتصر، فهذه مشكلة. بعض القصائد لما تشتهر تنسب لغير أهلها. صحيح. لأنه مو مشهور إعلاميا.
1: صحيح.
0: حتى بعض الشعراء سألوه، أذكر من أحد الجلسات سألوه قالوا له قصيدة الفلانية لك، قال لا، قال بس عليها كأن تركيبتك وكلامك. قال نسبوها لي وأنا أقول لا الحقيقة يعني، وأنا ودي أخذها أصلا.
1: لا والشيء يذكر يعني في بيت مشهور اشتهر على أنه صياف الحربي.
0: نعم.
1: وهو المشعل الزعبي أتوقع.
0: كثير القصايد. ايه؟ بالذات بيوت المحاورة تنسب لغيره، بس المحاورة الآن ما شاء الله صار لها توثيق صوت وصورة. لكن أحيانا النظم، بعض الشعراء إلى الآن مشاهير ولهم قصيد قوي لكن مو معروفين إعلامياً.
1: صحيح.
0: إعلامياً أقصد يكتب باسم مستعار، كتبون قصيدة قوي بعد فترة يكشف اسمه أو يكشف شيء. فهذه أدعى أن مثلاً تسرق قصيدة أو شيء أو ينسب لغيره يعني.
1: صحيح.
0: ولكن ما شاء الله الشعراء كثير. حنا شاعرنا الكبير محمد سران بنستأذنك بفاصل قصير ونعود إليكم. إخواني المستمعين، فاصل قصير ونعود إليكم.
2: ميدان وديوان، مجلس للشعر وميدان للكلمة وإرث حفظه القصيد. ميدان وديوان.
0: أهلا بكم إخواني المستمعين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير ولازلنا مع ضيفنا الكريم الشاعر الكبير محمد السرار. رحب فيك مرة أخرى يا أبو عاصي.
1: الله يطول عمرك أبو عبد الله، وشاكر لك مرة ثانية استضافة الكريم.
0: الله يحفظك، حنا سعداء.
1: أنا والله أسعد.
0: أمثالك
1: أسعد.
0: من الشعراء المجيدين اللي حنا من جماهيرهم.
1: لا والله يا أبو عبد الله أنا من جماهيرك.
0: لا يعني شاعر كبير. قدرك والله.
1: يمكن الأخوة بالإذاعة يعرفونك كمعد ومذيع
0: الله يحفظك،
1: لكن أنا أعرفك كشاعر وشاعر كبير.
0: حنا من جماهيرك.
1: الله يطول عمرك.
0: يعني والله أنت يا محمد ما شاء الله من زمان شاعرنا الكبير محمد نتابعك وبين الصفوف ووقفتك، ويعني لك تاريخ. لكن أنا ودي نصيد الجانب النظم، لأن النظم
1: الجانب المظلم.
0: ودنا لو أن تختارنا من إنتاجكم الجميل.
1: والله حنا خلنا نتوجه معاني عامة بعدين نروح للغزل. يقول لا تنشد عن اللي صار دام الضمير الحي.
0: الله.
1: غدا شبه عود منزما منحني ظهره، لجل شيء بالخاطر ما خلى ضميري شيء، لو انه حلال اسعى ورا المال والشهرة، تخيرت درب غير درب الهوى والغي، وسافرت والإنسان رحال في دهره، تبصرت بالليل

0: وظلامه، وشفت الضي يزيح السواد اللي صباحي، دفع مهره لقيت المواقف للمحنك ما هي بشوي، بساتين فيها زهرة غير عن زهرة، طبوع على وادم نبت ما يرتبط بالري، أحد يثمر بسره وأحد يثمر بجهره،
1: الله.
0: وعلاج الخواطر طب ما هو علاج الكي، ولسان البنادم وجه يظهر مدى طهره،
1: الله.
0: يبعد الأجر للي تغذى بلحم الني، ولو صام في شهره ولو حج في شهره،
1: الله.
0: ولو أن الشبه واحد ما بين الحسن والسي، يصير التهجد قيمته قيمة السهرة، قدار بن سالف بالفعل غير حاتم طيب، شقي عقر ناقة كريم ذبح مهره،
1: الله.
0: ما غير النوايا وحدها للمنابت مي، سقى الله وجه ما هو وجه من فهره.
1: الله الله،
0: سلامتك.
1: والله قصيدة جميلة، وما شاء الله الصور، يعني الصور الجمالية بقصيدتك.
0: اي هذا على ما قال نبحث عن اللي يلامس المجتمع بشكل
1: يا
0: عام.
1: سلام يا
0: اي
1: سلام، حتى لما قلت لحم الني هي مقصود فيها الغيبة،
0: الغيبة
1: هذه شيء جميل بصراحة
0: صحيح.
1: الصور هذه.
0: احنا دخلنا موضوع الغيبة، الغيبة سبحان الله من آفة من آفات اللي ابتلينا فيها بالزمان هذا،
1: الحمد
0: والناس
1: لله،
0: والله استصغرتهم.
1: الله يعافينا. الآن شاعرنا الكبير محمد السران، أنا ودي أسألك، ما أنك بالميدانين، ميدان النظم وميدان المحاورة، الآن شنو الفرق بين شاعر القلطة وشاعر النظم؟
0: والله إذا في إجادة
1: إيه؟
0: إن شاء الله أنه وفي إجادة وتمكن،
1: يا سلام
0: السهولة بالجانبين،
1: يا سلام، لأنه
0: لا
1: متمكن.
0: لكن وجه الشبه بينهم هم شخصين مختلفين،
1: الله
0: الشاعر شاعر النظم والمحاورة شاعرين ما هو شاعر،
1: الله،
0: لأن مجال النظم مختلف جدا عن مجال المحاورة،
1: صحيح.
0: ويمكن أكون أجحف برأيي شوي لو قلت أن النظم مرات أصعب من المحاورة، مرات
1: والله هذه مرات ممكن
0: مرات مرات
1: استدراك هذا يا
0: أي، لأن مرات سبحان الله تكون تبي القصيدة لغرض، مثلا
1: يا سلام،
0: لمناسبة، لشخص عزيز، ويكون الهاجس ما هو حاضر، مع أنه بإمكانك أن تغني بيتين وترد على شاعر بنفس الوقت،
1: يا سلام.
0: لكن سبحان الله
1: بس مرات أبو عاصي، لو كنت بين الميدان، بالميدان قدام صفين، ها هو قدامك شاعر كبير والصوف تقول لك الليل الليل وانت ها خوف
0: لا هو
1: اللي انت سرعت
0: لا
1: مشكلة.
0: لا لا هو ترى شوف، وانت يمكن ادرى مني من الموضوع هذا،
1: الله
0: ترى
1: يرحمه.
0: الشاعر بالميدان يمكن منعزل عن الجمهور ومنعزل عن
1: صحيح،
0: اي
1: اي والله، اي والله،
0: والله والله مرات يعني حتى واحد واقف بالميدان يناديك والله ما تدري اللي
1: والله
0: يناديك،
1: ما تدري والله.
0: انا صارت معي في حفل بالجهرة، كنت العب مع عايد العنزي، مساء الخير ابو عبد الله، و
1: سمعت الطاروق
0: اي
1: ما شاء الله.
0: واحد من العيال خالي واقف حسبني طالع، انا ماني حوله، انا دور البيت،
1: اي والله، اي والله.
0: يقول هشر لك هشر لك، قلت والله ما ادري، والله ما ادري.
1: هذه ابو عاصي كثير من الشعراء يقولها، بس من دخل الميدان يشعر فيها صخب، وهذا هو عايش بعالم ثاني.
0: لا انا يمكن مركز مع البيت ومع الفكره اللي انت بتجيبها، فسبحان الله تكون بعالم ثاني.
1: تاثير الصفوف ابو
0: الصفوف
1: عاصي لما تكون حيه الصفوف وانت بينهم.
0: الصفوف شوف، الشاعر الاول ميدان المحاوره هو الصف،
1: انا اشهد
0: اي
1: هو النجاح.
0: مرات مرات يعني مو انا اللي اقولها، شعارك كرني، مرات يكون جاي ما لواس الشاعر،
1: نعم،
0: شاف الصف حي سبحان الله،
1: حي حي يحييك،
0: حي يحييك، يعني يستفز للعب اكثر،
1: خصوصا اذا كان جايك بيت قوي من شاعر قوي،
0: والقوي يقويك.
1: اي والله، اي والله،
0: البيت القوي هو اللي يخليك، يعني ما قلت ابحث عن اقوى،
1: صحيح،
0: اقوى ثغره للرد عليه.
1: صحيح. حتى اذكر سمعت الشاعر الكبير الله يرحمه ويغفر له، الشاعر الكبير مستوى عصيمي،
0: الله يرحمه،
1: يقول القوه تجيب قوه.
0: صحيح
1: فعلا، انه لما يجيك شاعر ويعطيك بيت قوي ترد عليه بقوه وانت نفسك تنطرب له. لكن شاعرنا الكبير محمد صران، اجواء الشاعر بالنظم، شلون يكتب قصيدته؟
0: اول شيء خليني اكمل
1: إيه؟
0: ولا قاطع عرضك ابو عبد الله، اتكلم عن جانب النظم والمحاوره.
1: إيه؟
0: النظم قلت لك مجال اخر، والشاعر اللي يبدا نظم
1: إيه؟
0: ويتحول المحاوره ممكن يجيدها اذا عرف الاساليب.
1: الله.
0: اما شاعر المحاوره اذا بدايته كانت محاوره
1: صح
0: ويبي يحول النظم،
1: إيه؟
0: راح يكون قصاد، ما يتعدى ست ابيات سبع ابيات،
1: تصير صعب،
0: لان نفس القصيده ما راح يكون موجود عنده، لان على قولتهم متعود على نفس البيتين
1: صح
0: اخذ ورد.
1: صحيح. لا

0: حتى اتوقع، وانا شفتها يعني بشعراء واعرف ناس شعراء محاوره مجيدين من الشعراء كبار، لكن ما يجيد النظر
1: طبيعي لانه بدايه محاوره.
0: اي لانه اصلا والتحرزات انا اقول لهم، انا اقول حق الربع، احساس شعر المحاوره غير احساس شعر النظر.
1: هذه انا مرات اكتب القصيده يعني في احد المعارف
0: لازم تفصل شخصيه النظر،
1: هذه الفصل لازم تفصل، لانك اذا تبي تاخذها بتفكير المحاوره كل بيت تشوفه فيه حركه، فيه تمريره، فيه شيء. اي
0: صح،
1: توقف ما تقول والله ابي الغي البيت والله،
0: وما ما كنظم ابدا.
1: لكن لازم، ليش انا قلت لك شاعرين؟ لازم في فرز اوراق، لازم في فرز.
0: وفي ناس شاعرنا الكبير محمد سران لاحظناهم من دون ذكر اسماء برز بالمحاورة لكن بالنظم عادي، والعكس يكون مفوه بالنظم لكن بالمحاورة عادي. في أمثال تحضرني بس بدون ذكر اسماء.
1: هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي. يعني بالنهاية الموهبة تكون قوية بجانب وضعيفة بجوانب أخرى.
0: وفي شغلة بعد أبو عاصي، إحنا بنستفيد منك اليوم، سامحني
1: على الخاطئ
0: وهذا، بس إحنا نبغى نستفيد من أمثالكم وتجربتكم الثرية واللي
1: الله يطول عمرك
0: تستحق إن الواحد يستفيد منها. الآن فرق بين المطولات والقصار، يعني بعض الشعراء القدامى كانوا معاهم مطولات، يعني مثل قصيدة مرشد البذال، بن عون، شعراء هذول، حتى عبد الله بن زويبن يعطيك قصيدة 30 بيت، 25، 40 بيت. والآن لا، يعني معظمهم صارت على صارت 20 15 10. الآن صارت تغريدات،
1: الحين
0: بيتين يقول لك تغريدة،
1: الحين 15 يقول لك، يقول لك هذه مطولة، طولت عيني. ترى العصر له دور، وحتى ذائقة الجمهور له دور. يعني الناس من أول،
0: والناس معتودة على السرعة الآن،
1: السرعة والسوشيال ميديا. والحين أنا إذا بسمع قصيدة بسمعها بالتليفون، بالتليفون أبيها مقطع، أبيها مقطع دقائق، ما أبيها 10 دقائق أو 15 دقيقة وأنت شغال قصيدة من المطولات. قبل القصيد كان تعلمون فيه بالمجالس، فهو المادة اللي موجودة للمجتمع للتسلية مثلا أو لأخذ الحكم. فلما تكون القصيدة قصيرة في هذاك الوقت ما تستساب.
0: صحيح،
1: عكس الوقت هذا. الحين احنا بعصر السرعة.
0: أيوه.
1: انت الحين تجيبك 10 ابيات يقول لك عمني تغريدة، عمني بيتين. اخلص علي بس، خلصني.
0: احنا ودنا نسمع من قصيدك يا ابو عاصي، احنا ودنا ما نطوف اللقاء الا مستفيدين منك من اكثر من قصيدة.
1: خل نروح شوي للغزل، هذه لها سالفة،
0: خلي الجماهير يكتشفون السالفة.
1: لا لا، سالفة بسيطة. احنا كنا عند واحد من اخويانا نلعب رقة، فقمت خسران وجاني شرون عندي،
0: شروك الطيب
1: اخوي ونايف بشر العنزي،
0: انا معك
1: يستاهل، قال ابي قصيده غزليه، يضحك ويمازحني انا، قال
0: ترى حتى مستمعينا يبون قصيده غزليه.
1: اي لا، جايك الموضوع. قلت الحين بطلع التليفون اسمع القصيده. قال لا، ابي قصيده تكتب لي قصيده غزليه.
0: الله،
1: ابيها
0: تحدي هذا.
1: هو من باب المزح جابها. ترى ابو نايف الحين توني خسران وضايق ما اكتب اي شيء. قال عندي واحد من عيال عمي الحين لو ادق عليه يعطيني 30 بيت، 40 بيت. قلت هذا فقاسة بيت او فقاسة شعر. الشعر يا اخوي
0: احساس.
1: سبحان الله، قاعد يطقطق تليفونه وتطري عليه، يطري من ابيات. قلت يا بشر وشلون بكتب لك غزل، اتغزل كيف وبصدري حريق، من سنه والهم في صدري نزل، والمشاعر للفرح عيت تويق، بعد راحت من لها الخافق، عزل كل ضيق الكون حتى لا تضيق، كل بيت يخونها ما هو جزل، كل وصف ما يغازلها عويق، إن كتبت الغير هلساني يزل، وزهرة الإلهام تبخل بالرحيق، قدرها عندي لهضعون ونزل، بنت أبوها راعي الصيت العريق، عزهم ما هو بنسج ولا غزل، راسخ تاريخهم كنه طويق. يا بشر حرمت عن شعر الغزل، خلني من قبل جرحي لا يفيق.
0: الله الله، جميلة. أنا بصراحة يعجبني بشعرك أبو عاصي الصور الجميلة والتشبيه، حتى فيها جميع أنواع التشبيه، يعني اللي بيدرس البلاغة المفروض يشوف
1: في كنايات وفي استعارات،
0: هذا جمال والله ويحسب لك.
1: هذه والله مو ما هي على ما قال، والله ما تعمدها.
0: هي صن
1: ما تعمل
0: هي الطبيعي
1: من خلال يمكن القراءة. أنا
0: وهي الطبيعي العرب نفسهم طبيعي البلاغة
1: موجودة
0: فيهم
1: حتى في الكلام العادي
0: بالكلام. نعم
1: إيه، لكن أنا ممكن من خلال أني قارئ جيد للشعر الجاهلي والشعر
0: الله إيه.
1: فممكن راسخة عندي الفكرة هذه.
0: وانت الشعر الجاهلي وصدر الإسلام هو اللي كان يأخذ منه صحيح اللغة
1: صحيح،
0: وهو اللي
1: ابن عباس كان يضرب فيه مثل وفي

0: يعني البعض يقول سرعة البديهة، وهل يختلف من شاعر لشاعر؟
1: هي تفاوت المواهب.
0: يا سلام.
1: وهذا شيء رباني يعني. لكن مقومات شاعر المحاورة، أول شيء لازم يكون جهاز الاستقبال عنده سليم.
0: الله.
1: الله. جهاز ملاحظة جهاز جميل. ترسل ما تستقبل.
0: يا سلام.
1: إيه أول شيء الاستلام الصحيح. الذكاء جانب ضروري في شعر المحاورة.
0: جدا.
1: إيه في شعار يمكن تعرف بعضه أنت. بعضه يمكن تعرفه. عنده قوة شعر لكن ما عنده ذكاء.
0: صحيح.
1: يجيك البيت يخوف لكن ما يعرف يتصرف إذا جاء مثلا بيت فيه ثغرة ما يكمل غطار. وهذا يعني وعلى فكرة شاعر المحاورة بالخبرة.
0: اي صح ممارسة يعني كل شيء كل شيء.
1: يعني فلان من الناس اسمع طروقه اليوم واسمع بعد 5 سنين.
0: طبيعي هذا التطور الطبيعي.
1: اذا لقيت نفسه في مشكلة كبيرة هذه. قالت والله ما يحضر لي شاعرها اللي يقول خلنا من سالفة عامين عام عامين وثلاثة البلبل اللي 30 عام ما تطور.
0: انا اشهد.
1: اي هذا شاعر البيت منقول يعني.
0: لا في بعض الناس فعلا هي اصلا الطبيعي انه يكون سهمك في صعود ما يكون في نزول.
1: ايه
0: خصوصا انك لما تكون خبره صار لك 4-5 سنوات ومشاركاتك فعليه مو
1: لا. وشاعر المحاوره يعني لازم يكون مجيد للتوريه بشكل سليم.
0: لازم يعرف صنوف البلاغه.
1: التوريه أي. التوريه ترى في افه الحين عند بعض شعراء المحاوره وسبه التوريه. مساله انك تضرب مثل بالبعيد للقريب والقريب بالبعيد العكس هذا شيء خاصي منه. لكن مساله انك تركب البيت او تركب او تجيب اسلوب التوريه على شيء ما يصلح. لو انا بفسر مثلا القاك تقصد شيء ثاني.
0: إيه خطأ
1: مثل
0: خطأ.
1: مثل اللغز اللي لها رمعتين.
0: صحيح.
1: فاسد.
0: وهذا خطا.
1: اي
0: هذا يعني
1: تتصرف ابو عبد الله يضرب مثلا برمز مذكر مثلا وهو يقصد شغله مؤنثه. هذا مصيبه.
0: هذا هني ضعف الخبره.
1: في شعراء كبار.
0: اي
1: مع الاسف يعني
0: ما بس في شغلات ابو عاصي فعلا اللي قلته حقيقي. لكن في بعض المناطق ينطقوا يذكرون ينثون يعني يقولون حق المذكر مؤنث هذه لغه عندهم دارجه.
1: لا انا ما اقصد الجانب هذا.
0: يا سلام.
1: انا ما اقصد الجانب هذا. انا قلت التوريه. والتوريه يمكن انت تستاذني
0: متعلم
1: منك ابو عبد الله. التوريه يعني مثلا انا بتكلم عن شجره مثلا.
0: أيه.
1: ما يصير اضرب مثل للشجره في جمل.
0: سلام.
1: اذا بضرب شيء نفس يملك نفس الخواص لو يكون بعيد شوي.
0: يا سلام.
1: إيه؟
0: يا سلام.
1: هذا اللي اقصده انا يعني.
0: احنا مستمتعين وياك.
1: الله يطول عمرك.
0: شاعرنا الكبير محمد السران. تقريبا احنا وصلنا للنهايه. لو تسمعنا من قصيدك.
1: سمعك في قصيده انا والله اني احبها. هذه مكتوب بالعشر الاواخر من رمضان.
0: الله.
1: وقديمه شوي هي لكن قريبه لنفسي واحب انها تكون على قولتهم الختاميه. يقول عذري جميل الشعر ما كان اكذبه.
0: الله.
1: حتى تماديت بخيالي للاخير على الطريق اللي طمعت بمكسبه سكت المشاعر وابعدت بي بالمسير رويت لو ان الاماني مجدبه في كل حرف اشوف لي في وغدير بيني وبين النور يا ليل اعتبه وبيني وبينك وقف الهم الغزير. وأنا القصيدة أحيانا ما أحب أكتبه أشوف فيها الطيش والشر الشرير وأحيانا أشوف من بيني وبينه شبه أشتاق له لو كان شره مستطير يسلبني الليل ونجومه واسلبه أجزل بيوته كل ما جاني مغير.
0: الله.
1: يا أعذبه والله ما عدت أعذبه ودي أعافى الأرض من ضيقي وطير أشعلت نارك والعمر صار حطبه وتحدني للذنب وامشي له ضرير. منه جهلني قال ملعون أرقبه ومنه عرفني قال في غيه غرير وأنا بشر خطاء نفسه تجذبه والمغريات يجرها سلك الحرير. إبليس يغويني بكلمة تجربة ويردني عنها صدى صوت الضمير.
0: الله.
1: إليا سمعت الذكر غديت خشبه زادي قليل وما أعرف وش المصير. يا رب أنا جيتك ونفسي مذنبة وعفوك مداه أكبر من الذنب الكبير. يا رب روحي من خطاها متعبة وما غير وجهك فيه يا رب استجير. أنت الكريم اللي عباده تطلبه وأنت السميع المندعى وأنت البصير. ارزقني الجنة بأعلى مرتبة وابعدني يا رحمن عن نار السعير. سلامتك.
0: صح لسانك.
1: صح بدنك.
0: ما شاء الله قصيد بصراحة يتميز. أنا
1: الله
0: أنا الآن أقول لك يا

0: شاعرنا الكبير محمد سران تتميز في فنون البلاغة.
1: الله يطول
0: علم المعاني والبديع موجود بقصيدك.
1: الله يطول
0: صراحة من القصيد الجميل اللي بصراحة الواحد يحس فيه.
1: هذا والله من طيبك
0: ابو الله يحفظك.
1: احنا ما قال مثل باقي الشارع.
0: الله يحفظك. احنا تشرفنا باللقاء الجميل هذا، وحنا وصلنا تقريبا لنهايه لقائنا. اذا عندك كلمه اخيره شاعرنا الكبير محمد السران.
1: اول شيء اشكر رعاه الكويت على هذه الاستضافه، ونتمنى انه توسعون في المجال هذا اللي هو مجال المحاوره
0: باذن
1: الله، لان هذا جانب مظلوم عندنا في الكويت ترى.
0: صحيح.
1: كاعلاميا
0: رغم ان احنا اهله
1: انتم ما قصرتوا يعني في الفترة الأخيرة، لكن نبي تكون الجهود أكبر
0: بإذن الله بدعمكم يا
1: شاعر، وإن شاء الله نكون خفيفين ظل.
0: الله يحفظك. حنا تشرفنا بهذا اللقاء.
1: الله يطول عمرك.
0: وعرفنا محمد السران بالمحاورة من زمان، نعرفه بالقلطة ومشاركاته، والآن اكتشفنا الإبداعات اللي نثرتها على أخواننا المستمعين.
1: الله يطول عمرك.
0: جمالا وبهاء وإبداعا. وحنا وصلنا لنهاية اللقاء، وإن شاء الله راح نلقاك في حلقات قابلة شاعرنا الكبير محمد السران. إخواني المستمعين، إلى هنا وصلنا إلى نهاية اللقاء، وندعوكم لمتابعة فقرات برنامجنا.

0: ميدان ديوان، نأخذكم في نوادر من محاورات خلدها التاريخ، حفظتها الأجيال، واللي لازال حتى يومنا هذا صداها شاهد على عراقة هذا الفن وأهله. ومن النوادر الأدبية اللي من خلالها نعرض لكم اللقاءات والتسجيلات النادرة مع كبار الشعراء في نوادر ميدان وديوان.
1: اخترنا لكم في نوادر هذه الجلطة النادرة بين الشاعرين العلمين عبد الله الويحان وأحمد الناصر الشايع يرحمهم الله، وهي برواية الشاعر أحمد الناصر الشايع وبصوته.
2: الويحان يقول طال عمرك

0: خادمة من أرشيف جلطة الإذاعة. محاورات اشتعل فيها ميدان الإذاعة، تواجه فيها كبار الشعراء على فتل المعنى ونقضة، أرشفتها الإذاعة وبقصدها في ذاكرة الشعر والشعراء. ميدان وديوان.
1: وين رعاش ومتعلم ورد عجمع وين الدول بس انت عين ومدى
2: جلطة الإذاعة وأثير إذاعة دولة الكويت، جمهورنا في مسرح الإذاعة وأيضا مستمعين عبر أثير إذاعة الكويت، ما زلنا نتنفس في هذه السهرة شعرا وكلمات للأمانة، وما زلنا نسعد بصحبة شعرانا ليومسيات جلطة الإذاعة. أرحب باسمكم بضيوفنا لهذه الفقرة، الشاعر مضف المضف والشاعر زيد العويني، حياكم الله والساعة مباركة.
3: الله يبقيك طول عمرك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يتوجه والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض. مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية يقول إن إيران لن تمتلك أي سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تقول إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا مع الدنمارك يمنح الولايات المتحدة ما وصفه بالسيطرة الدائمة على جرينلاند. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. بحفظ الله ورعايته غادر البلاد صباح أمس ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك لترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستقام بمدينة نيويورك. وكان في وداع سمو حفظه الله على أرض المطار سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني، ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومعالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبد الله المعوشرجي، ومعالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد، وسعادة الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الجابر الصباح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وكبار المسؤولين. ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كل من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وكبار المسؤولين. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. في الرياض أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن نجاح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة الرياض. ونقلت القوات المشتركة للتحالف عن المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي قوله إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت فجر أمس من اعتراض وتدمير الصاروخ الذي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه العاصمة الرياض. وأوضح المالكي أن تصعيد الميليشيا الحوثية واستمرار محاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض التي يسكنها أكثر من 8 ملايين مواطن ومقيم يؤكد تعمدها استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متكرر وممنهج في سلوك وصفه بأنه إرهابي وعدائي. وأضاف أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن بيشة والطائف وفرسان وينبع، مبينا أن الدفاعات الجوية أحبطت هذه المحاولات العدائية. وأكد المالكي حق قيادة التحالف الأصيل في اتخاذ ما تراه مناسبا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية لردع سلوك الميليشيا الحوثية. في جديد التصعيد العسكري في المنطقة، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس إن الرئيس دونالد ترامب يتوقع انتهاء الحرب التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط قريبا.
وأضاف بوليس أن ترامب يمنح المفاوضات مع إيران فرصة، مشيرا إلى أنه أظهر صبرا كبيرا لكنه لن يسمح لطهران بحصولها على سلاح نووي. في الأثناء قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام وأن آلاف السفن عبرت المضيق. وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أن القوات الأمريكية ساهمت في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية وقدمت الدعم لإخراج أكثر من 1 مليار برميل من النفط في منطقة الخليج خلال الشهرين الماضيين. وأشار كوبر إلى أن حجم النفط والغاز المنقول عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين هو الأعلى منذ 6 أشهر. في اليمن أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم ميداني في محافظة الجوف واستعادة عدد من المواقع والمناطق الاستراتيجية. وقال مستشار وزير الإعلام اليمني فيصل العواضي إن القوات الحكومية تقترب من مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، مشيرا إلى أن هذا التقدم يمثل تطورا مهما في مسار العمليات. وأضاف العواضي أن القوات الحكومية استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي في الجبهات الشرقية ولا سيما محافظتي مأرب والجوف. في الأثناء حذر مجلس الأمن الدولي من تداعيات الهجمات الحوثية على السعودية والتهديدات التي طالت الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشيرا إلى مخاطر توسع نطاق الصراع وتقويض الأمن البحري والتجارة الدولية. في قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة. وقالت السلطات الصحية في غزة أن القصف الذي طال مناطق شرق وشمال المدينة أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، فيما استهدف طيران الاحتلال مدنيين في محيط المستشفى الأمريكي شمال مدينة غزة. في لبنان شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات جوية على مدينة النبطية جنوبي لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الاحتلال نفذ تفجيرين في بلدتي مركبة وطلوسة جنوبي لبنان مع غارات جوية استهدفت بعض القرى قرب مرتفعات علي الطاهر. في الأثناء قال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل وقائدها العام ديوداتو أبنيارا إن من الضروري ضمان قدرة الجيش اللبناني ووكالات الأمم المتحدة على تولي مهام القوة قبل بدء انسحابها نهاية العام الجاري. وأضاف أبنيارا أن الأولوية تتمثل في ضمان انتقال سلس للمهام إلى الجهات الأخرى أو تمهيد الطريق أمام بعثة جديدة مستقبلا. في الشأن السوداني دعا كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس دعا الأطراف المتحاربة في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وقال بولس في منشور على منصة إكس إن الولايات المتحدة أعربت عن مخاوفها بشأن الوضع الإنساني في السودان وقدمت أكثر من $370 مليون لمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده ستنفذ عمليات بعيدة المدى ردا على الضربات الروسية الأخيرة. وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تستعد لتوسيع نطاق ضرباتها بعيدة المدى على روسيا، مؤكدا أن كييف لديها القدرة على شن هجمات في العمق الروسي. في المقابل أعلنت روسيا استهداف 3 مراكز لتخزين عتاد القوات الأوكرانية في أوديسا جنوب أوكرانيا وخاركيف شمال شرقي أوكرانيا.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت ناقلة في ميناء أوديسا وسفينة شحن في البحر الأسود، مشيرة إلى أن السفينتين كانتا تستخدمان لدعم القوات الأوكرانية. في الأثناء، وافقت الولايات المتحدة على صفقة محتملة لبيع معدات دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة ملياري دولار. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في إخطار للكونغرس إن الصفقة تتيح للحكومة الأوكرانية شراء معدات حديثة لتعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي إلى جانب معدات أخرى مرتبطة في هذا المجال. في موسكو، قالت روسيا إن أنظمة التصويت وخطوط الاتصالات في أنحاء روسيا تعرضت لعدة هجمات بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية التي تجرى بين 18 و20 من سبتمبر الجاري. ونقلت وكالة انترفاكس عن رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات إلى بافليوما قولها أن منظومة التصويت الإلكتروني في موسكو تعرضت لهجوم قوي أمس، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال تحت السيطرة رغم استمرار الهجمات. وفي كيشيناو، أثارت الانتخابات البرلمانية الروسية خلافا دبلوماسيا مع مولدوفا على خلفية اعتراض كيشيناو على خطة

موسكو فتح 15 مركزا انتخابيا للروس في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية. وقالت الحكومة المولدوفية أنه لا يجوز لروسيا إجراء التصويت إلا في مركز اقتراع واحد داخل سفارتها في العاصمة كيشيناو. في جديد العقوبات الأمريكية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة عقوبات مشددة على روسيا وإيران، أقرها مجلس النواب الأمريكي بالتوافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وأعلن البيت الأبيض أن القانون الجديد الذي يحمل اسم قانون ليندسي غراهام يوسع نطاق العقوبات والرسوم الجمركية والحظر على روسيا، ويمدد العقوبات القائمة على إيران. في واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام صفقة مع الدنمارك تمنح الولايات المتحدة ما وصفه بسيطرة دائمة على الأمن في جزيرة غرينلاند. وقال ترامب إن الاتفاق سيعالج جميع المخاوف الأمريكية، موضحا أن بلاده ستمتلك إلى الأبد القدرة على اتخاذ ما يلزم في غرينلاند لتأمين أمنها والدفاع عنه وأمن الولايات المتحدة. في المقابل، قال مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية فلاتسيلاف إن دول حلف شمال الأطلسي تعزز وجودها العسكري وتكثف مناوراتها في منطقة القطب الشمالي على نحو سريع ودون مبرر حسب وصفه. وأضاف ماسلينيكوف أن هذا النشاط تزايد في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن المناورات الأخيرة في إسلندا تتماشى مع هدف الحلف بتحويل القطب الشمالي إلى منطقة مواجهة جيوسياسية مع روسيا وشركائها. في بروكسل، قال الاتحاد الأوروبي إن تركيزه ينصب حاليا على تعزيز التقارب مع كندا عبر بلورة مفهوم العضوية المنتسبة دون بحث تطبيق المفهوم على دول أخرى في الوقت الراهن. وأضافت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أريانا بوديستا أن الاتحاد لن يدخل في تكهنات بشأن تطبيق المفهوم مع دول أخرى. في تايبي، قالت صحيفة ساوث تشيانا نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة تدرس تأجيل الإعلان عن صفقة أسلحة محتملة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار في ظل لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض. وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة تدرس تأجيل الإعلان عن الصفقة إلى ما بعد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك المقررة في نوفمبر المقبل. في ختام هذه النشرة، إليكم سيداتي وسادتي إعادة لموجزها. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يتوجه والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض. مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية يقول إن إيران لن تمتلك أي سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تقول إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا مع الدنمارك يمنح الولايات المتحدة ما وصفه بالسيطرة الدائمة على غرينلاند. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 16 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية،
0: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج محطات إخبارية، وفيها التصعيد في المنطقة. واشنطن تؤمن الملاحة والتحركات الدولية تدفع نحو التهدئة. متابعة إخبارية. معركة مأرب، صمود القوات اليمنية في مواجهة التصعيد الحوثي، قضايا استراتيجية. الحرب الروسية الأوكرانية تشهد تصعيدا جديد، تحليلات استراتيجية. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا مع الدنمارك بشأن أمن غرينلاند، أرى سياسي. متابعات إخبارية.

0: تتواصل التحركات العسكرية والسياسية المرتبطة بالتصعيد في المنطقة بالتزامن مع جهود أمريكية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز واستمرار المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد. وتقول القيادة المركزية الأمريكية أن حركة السفن عبر المضيق شهدت تحسنا ملحوظا في وقت تتحدث فيه الإدارة الأمريكية عن إمكانية إنهاء الحرب قريبا، وسط تحركات دولية وباكستانية للدفع نحو التهدئة وضمان استمرار إمدادات الطاقة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد إبراهيم. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، كيف تبدو صورة التصعيد في المنطقة في المرحلة الحالية؟
1: طبعا من الواضح أن أفق الدبلوماسية أو الخيارات الدبلوماسية محدودة في يوجد تشبث كل طرف بمواقفه. الطرف الإيراني يقول إن للعودة إلى المفاوضات، ويقول أنه إذا لم يكن توافق إيران على صفقة كما يريد مصالح الإدارة الأمريكية وشروطها في مثل هذا الاتفاق، هناك الوسطاء تحديدا الوسيط الباكستاني لا توجد أي مؤشرات إيجابية فيها. الوضع العسكري من ناحية فيما يتعلق بمضيق هرمز يبدو أن السيطرة منقسمة عليه بين الأمريكيين والإيرانيين، وإن كان للأمريكيين ربما اليد الطولة، لأن اليوم كان هناك تصريح من الجنرال الأمريكي قائد القيادة المركزية بحجم العبور الذي تم عبر المضيق على الرغم من محاولة النظام الإيراني تعطيل الملاحة. هذا يؤشر على أن الخيارات العسكرية ما زالت قائمة، وما زالت الإدارة الأمريكية تعمل على سحب هذه الورقة، ورقة إغلاق المضيق والتأثير على الملاحة من يد النظام الإيراني. بالتوازي مع كل ذلك، الحصار الاقتصادي يشتد على إيران، خناق كامل عليها فيما يتعلق بالعقوبات، شبه يوميا هناك عقوبات تفرض عليها على الشبكات التي تساعدها في الالتفاف على العقوبات، والحصار البحري قائم وهو ينفذ بصرامة كما أعلن الجانب الأمريكي. إذن في الأفق الخيارات مغلقة حتى الآن، ما لم يتحقق خرق، والعودة إلى الخيار العسكري هو خيار موجود لدى الإدارة الأمريكية بالتوازي مع الانفتاح على الدبلوماسية.
0: نعم، وكيف تقرأ تصريحات الإدارة الأمريكية عن إمكانية إنهاء الحرب قريبا؟
1: طبعا الإدارة الأمريكية منذ البداية هي تريد أن يكون هناك اتفاق مع الجانب الإيراني، ولكن ضمن شروط محددة. هذه الشروط لا يستطيع النظام الإيراني الآن أن يلبيها، لذلك هي تريد أن تقول إنها منفتحة على الخيارات الدبلوماسية، لأن مزيدا من التصعيد يؤثر على أسعار النفط. الإدارة الأمريكية الآن كل الحراك السياسي أو المواقف السياسية وحتى العسكرية التي تتخذها هي مرتبطة بالانتخابات. الإدارة الأمريكية تواجه انتخابات مفصلية وحاسمة ومهمة جدا بعد أقل من شهر ونصف، تحديدا في 3 نوفمبر. هذه الانتخابات سيكون لها ثقل كبير، إذا حافظ الجمهوريون على أغلبيتهم سيكون الرئيس ترامب مرتاحا فيما تبقى من ولايته تقريبا 2 عامين، والعكس صحيح في حال خسر الجمهوريون أغلبيتهم المريحة، تحديدا الحديث عن مجلس النواب. هذا سيؤدي إلى أولا انشغال الرئيس الأمريكي بسلسلة تحقيقات داخلية لن يكون قادرا معها على الاستمرار في نفس المسار فيما يتعلق بالحرب الإيرانية أو حتى الملفات الخارجية برمتها، وأيضا لن يكون لديه الصلاحية لكي يكمل بهذه الحرب أو هذه المواجهة من دون موافقة من الكونغرس. الآن الإدارة الأمريكية منذ 28 من فبراير تتصرف بأريحية لأن لديها أغلبية، أما الآن في حال خسرت هذه الانتخابات وخسرت هذه الأغلبية ستكون هناك قيود، وربما يدخل ترامب في مرحلة تسمى البطة العرجاء، أي الذي لا يستطيع أن يحكم بمفرده، وسيكون هناك شل لحركته تحديدا فيما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية والمهمة. أنا أضع التصريح الأمريكي في هذا السياق وليس بعيدا عن ذلك أبدا، هو يريد أن يطمئن الداخل الأمريكي لأن هذه الحرب كان لها انعكاسات على أسعار الطاقة، وكل مواطن أمريكي كان يشعر بها، سواء بارتفاع أسعار البنزين أو بارتفاع أسعار الديزل. بالتالي هو يريد الطمأنة ويريد أن يقول إن الأسعار لن ترتفع، وسمعنا كيف أنه أكثر من مرة صرح الأسبوع الماضي بأنه مجرد انتهاء الحرب ستنخفض الأسعار سريعا إلى مستويات قليلة جدا. إذا هي رسالة للداخل لا أعتقد لها علاقة بأي مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالوساطة، لأن هناك تعنتا من قبل النظام الإيراني، وكما يعلم الجميع هناك حالة من الانقسام الحاد داخل النظام الإيراني، ومن غير المعروف من الذي يتخذ القرار في هذه المرحلة في إيران.
0: نعم، الجانب الدبلوماسي، ما أهمية التحرك الباكستاني والدعوات إلى الحوار وتهدئة الأوضاع؟ وهل تستطيع باكستان لعب دور أكبر في تقريب وجهات النظر ووقف التصعيد؟
1: حقيقة الدور الذي تلعبه باكستان جوهري ومهم، وما يخرج إلى الإعلام هو أقل بكثير مما هو في الواقع. الجانب الباكستاني يلعب دورا ميسرا وينقل رسائل بين الطرفين، وله ثقل في هذه الوساطة، لأنه يستطيع أن يتحدث مع الطرفين بصراحة ويستطيع أن يقرب وجهات النظر، لكن هذا الوسيط لا يستطيع لوحده أن ينجز صفقة

0: أو يلعب هذا الدور التيسيري في حال أو في غياب الإرادة السياسية. لا توجد إرادة سياسية الآن أقله لدى الجانب الإيراني لتهدئة الأوضاع. هو يريد أن يقول أن أولا باكستان هي جزء من المنطقة وجزء أساسي ومواقفها معروفة، لكنها تلعب هذا الدور لأنها طبعا يهمها استقرار المنطقة. إيران لا تتجاوب، النظام الإيراني لا يتجاوب مع هذه المساعي، لذلك هناك قلق في هذا الإطار، خاصة أن الشروط التي نسمعها من النظام الإيراني بعضها شروط تعجيزية. اليوم أو قبل ساعات بالأمس كان هناك تصريح لأمين عام مجلس الأمن القومي يتحدث عن 7 شروط وبعضها هو يعلم أنها غير قابلة للتحقيق. هناك متطرفون الآن في النظام الإيراني يعطلون أي دور للوساطة. أنا أعتقد أن الدور الباكستاني مهم وحيوي وجوهري ومطلوب في هذه المرحلة، لكن في الوقت نفسه ربما تكون هذه الحرب بحاجة إلى ما يعرف بالوساطة بالإكراه، بمعنى أن يكون هناك وسيط لديه القدرة على أن يفرض أيضا على الطاولة، وهذا الوسيط بالتأكيد ليس باكستان. أنا أتحدث هنا ربما عن الصين إلى حد ما، ربما عن روسيا. يحتاج هذا الدور لدولة كبرى ومصالحها متقاطعة ومتضررة، يمكن أن تلعب هذا الدور. أما الوسيط الباكستاني تقريب وجهات النظر، لكن بمجرد استمرار دوره هو أمر إيجابي، لأن انسداد الأفق وتوقف الوساطات حتى لو كانت لا تؤدي إلى نتيجة الآن، لكن ربما تؤدي إلى نتيجة لاحقا، لكن لا سمح الله توقف هذا الدور سيكون له انعكاسات سلبية جدا. بمجرد استمرار الدور الباكستاني الوسيط والميسر هو عنصر إيجابي، ويؤكد أن باب الدبلوماسية لم يغلق.
1: نعم، وإلى أي مدى أصبحت حماية إمدادات النفط والملاحة عاملا رئيسيا في التحركات الدولية؟
0: طبعا بالتأكيد، لأن النظام الإيراني ذهب باتجاه عسكرة المضائق. شهدنا ما فعله في مضيق هرمز من استهداف للسفن المدنية، أيضا ما فعله في اليمن من خلال ميليشيا الحوثي الإرهابية التي باتت تسيطر على مضيق باب المندب، ويريد أن يجمع الأوراق. البعض يقول إنه يجمع الأوراق للحظة التفاوض مع الولايات المتحدة، والبعض يقول إنه يجمع الأوراق للمواجهة العسكرية المقبلة. إذن المضائق الآن وحركة الملاحة البحرية الدولية باتت رهينة ميليشيات متطرفة من جهة ونظام متطرف من جهة أخرى. إذن هناك مسؤولية دولية الآن، وهذه المسؤولية باعتقادي تثقل كاهل المجتمع الدولي. مجلس الأمن يجتمع، لدينا أسبوع رفيع في الأسبوع المقبل، الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيكون هناك ضغوط، لأنه حتى أقرب حلفاء إيران مثل الصين لا توافق على تعطيل حركة الملاحة، أولا لأنها تخالف القانون الدولي، وثانيا لأنها تضر بمصالحها كدولة عظمى مثل الصين. لن يجد النظام الإيراني من يسانده فيما يتعلق بعرقلة حركة الملاحة. إذن هنا ربما الأمور تتدحرج سريعا، لأن هناك نوايا لإنشاء تحالفات دولية لحماية المضائق، وشهدنا يوم الجمعة الماضي التحالف البحري متعدد الجنسيات عقد اجتماعه الرابع في جدة، بات في مرحلة الانتقال من التأسيس إلى الوضع العمليات الفعلي كما تحدث قائده. إذا نحن أمام مرحلة المجتمع الدولي سيتدخل فيها لحماية هذه المضائق، لأن حركة الملاحة كلها متأثرة، حركة الشحن النفط والحركة التجارة العادية أيضا متأثرة، وهذا يؤدي إلى خسائر كبيرة على الاقتصاد العالمي وعلى الدول التي تستفيد من هذه الممرات الحيوية.
1: نعم، في حال فشلت الوساطة الحالية، ما هو السيناريو الذي قد يلي ذلك؟ هل هو استمرار الضغط الاقتصادي أم تصعيد عسكري أم جولة تفاوض جديدة؟
0: طبعا أنا أعتقد أن الدبلوماسية لن تغلق 100%، هي تتعثر، ستبقى قائمة حتى لو كانت هناك مواجهة عسكرية، لكن بديل انسداد الأفق الدبلوماسي ربما يكون بالنسبة للولايات المتحدة الاستراتيجية واضحة، هو استمرار الضغط الاقتصادي، لأن الإدارة الأمريكية تعتقد وتراهن على أن خنق النظام الإيراني من خلال استمرار فرض الحصار البحري ومن خلال تصعيد العقوبات في عمليات الغضب الملحمي الاقتصادي المستمرة. يوميا هناك عقوبات على شركات وبنوك، وتأثر عديد من الدول في هذا الأمر، لأن الصرافين حتى متأثرون في بعض الدول، وتم الحديث عن عقوبات وفرض عقوبات عليهم في دول متعددة. هذا الرهان بالنسبة للإدارة الأمريكية استمرار الضغط الاقتصادي، لكن السؤال هو عما سيفعله النظام الإيراني. هل النظام الإيراني سيبقى في موقع المدافع، أي أن يواجه هذه العقوبات التي تترك طبعا تداعيات كبيرة جدا على الوضع الداخلي في إيران والوضع المعيشي، أم ربما يبادر إلى افتعال ربما القيام برد فعل عسكري، وبالتالي يجر الولايات المتحدة إلى تضطر الولايات المتحدة أن ترد. هذا هو السؤال الكبير باعتقادي. الوقت الآن يعتقد بعض أركان النظام الإيراني وبعض الأجنحة، لأننا لا يمكن نتحدث عن جناح واحد في النظام، هناك أجنحة

0: في المقابل الإدارة الأمريكية تستخدم الوسائل العسكرية والاقتصادية وغيرها لمنع هذا الأمر من التحقق. إذا في حال فشل الوساطات، السيناريو المرجح وغير المستبعد هو أن تعود المواجهة العسكرية، لكن الآن سيكون شكلها مختلف. نحن شهدنا 3 طبقات أو 3 أنواع من المواجهة في حرب الاثني عشر يوما في يونيو 2025، في الجولة الأولى من فبراير التي بدأت في 28 من فبراير من هذا العام 2026، وفي المرحلة الأخيرة التي بدأت في 7 من يوليو 2026 واستمرت ل13 يوما.
1: نعم.
0: الآن إذا عادت المواجهات العسكرية سيكون وضع مختلف، وربما تطال منشآت حيوية في إيران.
1: أمام هذه الظروف، ما هي أبرز المؤشرات التي يجب مراقبتها لمعرفة ما إذا كانت الحرب تتجه فعلا نحو نهايتها؟
0: أنا أعتقد ما سيجري في الأمم المتحدة في الأيام القليلة المقبلة مهم وحيوي، لأن النظام الإيراني وحده موجود هناك. هناك اجتماع مهم جدا سيعقد على ما أذكر يوم الأربعاء المقبل بين ترامب ورؤساء الوفود الذين يمثلون القادة الذين يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك معلومات عن أن دول إقليمية وعربية مهمة ربما تحضر مثل مصر، تركيا، باكستان. هذا الاجتماع سيكون مهم جدا لمعرفة ما يمكن أن يحصل وما هي خيارات الإدارة الأمريكية. أيضا بالنسبة للنظام الإيراني، ما سيفعله في القادم، لأن استمرار استهداف السفن شهدنا كيف أنه تراجع كثيرا بفعل الضغط العسكري، لكنه لم ينتهي، ما زال هناك بعض الهجمات على السفن وإن كانت قليلة جدا وتراجعت ربما إلى 10 أو 20% عما كان عليه في السابق. ما يمكن أن ننتظره أو نترقبه هو الحراك الذي سيجري في نيويورك. هذا الحراك باعتقادي مهم، لأنه يمكن أن يفتح قوة في جدار الأزمة. لدينا العديد من الدول التي ستجتمع للمرة الأولى بهذا الشكل وبهذا المستوى الرفيع منذ بداية الحرب، وسيكون هناك فهم أكبر من قبل دول المنطقة لنوايا الإدارة الأمريكية وخيارات الإدارة الأمريكية. المبادرة إذا كانت ستبقى لدى الإدارة الأمريكية والضغط الاقتصادي سيستمر، لا مشكلة في هذا الإطار بالنسبة لدول المنطقة، لكن الخيارات العسكرية لها تداعيات كبيرة، ويجب أن تكون دول المنطقة جزء من هذا القرار إذا كانت الإدارة الأمريكية ستعود إلى استخدام القوة العسكرية عن إيران. أن الرئيس ترامب لم يتحدث
1: نعم.
0: قريب بالأمس يتحدث عن إبادة، ويتحدث عن أنه على وشك اتخاذ قرار كبير. إذا نحن أمام أيام حاسمة لمعرفة توجهات الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الحرب.
1: الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا لك. قضايا سياسية. تتوالى التطورات الميدانية في اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة اليمنية خاضت معارك مع ميليشيا الحوثي في جبهة المسجح غربي مأرب، وتقدمت ميدانيا وأجبرت الحوثيين على التراجع بعد تدمير عدد من آلياتهم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. مرحبا بك أستاذ عادل. بداية، كيف تقرأ التصعيد الأخير في مأرب واستهداف القوات اليمنية للمواقع والتعزيزات الحوثية، وهل يعكس ذلك تحولا نحو المبادرة العسكرية؟
2: صباح الخير أخي فايز، لك ولجميع المستمعين. أنا في اعتقادي لا يعني تقدم الحوثي تمكين، يعني نحن أمام معارك ما بين المد والجزر لأنها تصعيدية اتجاه إنهاء الملف اليمني عسكري. للأسف لا يوجد مبادرات سياسية وسط نقول هذا الانفجار في الاقتتال الداخلي اليمني اليمني الذي حاول الحوثي نقله إلى خارج اليمن. ثم المعركة الأساسية غير مأرب ونقول هي كسر العظم في تعز، يعني هذه المدينة صحيح الحوثي تقدم اتجاه السيطرة على باب المنزل، لكن أنا أعتقد هذه المعارك المتعددة، البيضاء، مأرب، الحديدة، تعز، كلها تدور في فلك أن كلا الطرفين يحاول جغرافيا السيطرة على أماكن، لكن لا يوجد تمكين وتتبات فيها. لذلك متوقع ممكن بالسيناريو النهائي، يعني أنا لا أقلل من التصريحات بداية شهر آب حين أشار يعني نقول التصريحات العسكرية للشرعية، الحكومة الشرعية، أن هنالك

0: عملية الحث الاتجاه صنعاء، بمعنى هذا التقدم وهذا التذبذب في نقول في المناطق تحديدا اليوم مأرب مدينة استراتيجية، لكن الأهم من هذا وذاك هل نحن أمام بالفعل تصعيد من أجل مبادرة سياسية؟ لا، أنا أعتقد بداية نهاية الملف اليمني، لأن الحوثي حين تمادى ونقل الصراع إلى داخل المملكة العربية السعودية والآن بدأ وكأنه يحارب العالم ككل. لا ننسى أن هنالك مخاوف وقلق ومتوقع هذا الأمر موضوع باب المندب، لكن هذا الأسبوع ربما اجتماع مع قادة الخليج ربما يسفر على توقف إطلاق نار مفاجئ، وهناك مبادرة إيرانية أو شروط إيرانية جديدة وقف الجولات. إذن نحن أمام تصعيد غير عادي يؤثر أولا على النزوح الداخلي، مع تحدث عن أكثر من 120 ألف خلال التصعيد الأخير، إضافة لأكثر من 17 مليون يمني في النزوح الداخلي. إذن هذه المعارك في هذه المدن تحديدا ليس بالضرورة من قراءاتي سياسيا على الأقل أن الحوثي تقدم أن يكون هنالك تمكين في نهاية الأمر.
1: نعم، على ذكر مأرب، ما الأهمية الاستراتيجية لمأرب ولماذا يصر الحوثيون على الضغط عليها في هذه المرحلة؟
0: شوف، من قبل الهدنة من 2022 كان هنالك يعني اقتتال غير عادي، وهناك تدخل أممي حتى في موضوع مأرب مدينة استراتيجية غير عادية. لا ننسى أن الساحل الجنوبي الآن يشهد تصعيدات غير عادية. إذن التركيز الآن ما بعد نقول جزر حنيش الصغرى والكبرى وميمون، هذه أنا أعتقد ذهابهم إلى مأرب والمخاوف من سقوطها أيضا سيؤدي إلى انقلاب حقيقي في داخل نقول أماكن استراتيجية، لكن هل يسمح بنهاية المطاف؟ أنا أعتقد أن الأمور ستذهب بنهاية المطاف إلى الشرعية، والشرعية إلى وصولا إلى صنعاء. يعني لن تسقط مدن بحجم مأرب. لو كان يراد أن تسقط أو لدى الحوثي قدرة لكان هذا الأمر قبل الهدنة ب 2022. لذلك أنا أعتقد التمادي الحوثي على المدن الشرعية هو مؤقت. لا نريد أن نذهب كثيرا في موضوع أن الحوثي سيكون لديه سيطرة على مناطق تحت السيطرة الشرعية ككل، لكن المباغتة متوقعة وهذه الحرب مدروسة من نهاية المطاف أن يكون إغلاق لباب المندب. لكن أنا أعتقد لن تذهب لا الحديدة ككل ولا مأرب ولا حتى نقول تعز التي هي كما ذكرنا قبل قليل المكاسرة الحقيقية، لكن كما ذكرنا المد والجزر والتقدمات الحوثية واردة ومتوقعة، لكن الشرعية الآن تحظى بدعم نقول متماسك من الحكومة كجيش وأيضا القدرات العسكرية والطيران. الأمور مختلفة، لكن التمادي الحوثي سيكلفه الكثير وينعكس على الداخل اليمني حين تم مس أمن المملكة العربية السعودية، التي أعتقد الآن ربما هناك مؤشرات باكستانية يكون تدخل الحلف الثلاثي التركي السعودي الباكستاني، لكن لن يبقى هذا الصراع محلي. يعني هناك تغذية إقليمية، إيران ترعى هذا تقول التمادي الحوثي، لكن أنا قراءاتي ميدانيا أن موضوع مأرب لن تسقط في نهاية المطاف، لأن المكاسرة منذ سنوات طويلة على مدينة مأرب. هل يحظى الحوثي بها؟ أنا أعتقد لا، لأن الأمور فقط هي موضوع الهدف لكل هذا التصعيد من الصيف إلى الآن هو الهدف باب المندب. حظي الحوثي تم نقول السيطرة عليه، نعم، لكن هل هناك ضوء أخضر لبدء نقول مس الملاحة؟ من المبكر الحديث عن ذلك، لأن هناك في الواجهة الآن تحالف 41 دولة عقدة في السعودية، وأيضا هناك اتفاق أمريكي مع الحوثي، لكن في نهاية المطاف أنا أعتقد أن كل ما جرى إلى الآن، هذه الحرب ليست طويلة، ربما تكون عكسية على الحوثي، وكما ذكرت في نهاية المطاف سيعودون إلى صعدة، لكن الآن لابد من الانتباه أن الأزمة هي تتفاقم إنسانيا. يعني الموضوع القتل اليومي أو الصواريخ العشوائية داخل المدن اليمنية تحت السيطرة الشرعية هي هدف للحوثي لإثارة الذعر، وأيضا موضوع الكمائن وموضوع المسيرات والباليستي، لكن في نهاية المطاف أنا أعتقد سيكون الكفة الراجحة في تحديدها في مدينة مأرب هي لصالح الشرعية.
1: نعم، وإلى أي مدى يؤثر الدعم الإيراني للحوثيين في إطالة الصراع وتعزيز قدراتهم العسكرية وما انعكاس ذلك على أمن اليمن والمنطقة؟
0: شوف، إذا صحت الأنباء أن هنالك خبراء يعني الإيرانيين وصلوا لموضوع إنشاء رادارات جديدة للملاحة. الجميع يعلم أن هناك دعم إيراني، لكن هو التوقيت لماذا الآن؟ هل إيران تحتاج إلى معركة نقول هرمز؟ السؤال الذي يطرح نفسه إلى أي مدى ربما تذهب إيران في نقول الصدام الغير مباشر مع المملكة العربية السعودية؟ هذا سيقودها إلى مواجهة مع العالم الإسلامي الآن في الواجهة حلف ثلاثي، لكن لننتظر ترامب الأسبوع القادم في الجمعية العمومية المتحدة. هناك اجتماع استراتيجي، إذا كان هنالك وقت إطلاق نظري، لا نقول وقت إطلاق شامل هو ربما طرف واحد، لكن هل ينعكس على الجبهة اليمنية؟ أنا أعتقد أن الأمور من مبكر حكم عليها، لكن إيران مستمرة تجد في الحلفاء، لكن لم تتعلم من درس حزب الله ولا حتى الميليشيات العراقية. هناك تراجع كبير أخي فايز في موضوع الميليشيات أو حلفاء إيران في المنطقة. أي جبهة من وجهة نظري تتبع لإيران هي في بداية النهاية. صحيح هنالك فوضى، الحوثي عبثي، وارد أن يغلق باب المندب، وارد أن يمس أن نقول أمن الملاحة، لكن ليس بالضرورة أنه سيكون تمكين جديد وسيطرة على مدن جديدة داخل اليمن. أنا أعتقد أن إيران تعي في نهاية المطاف أن التفرد في موضوع الحوثي، الجبهة تبقى يعني مفتوحة، ووارد كل السيناريوهات كما ذكرنا، التحالفات الجديدة، وأيضا تقول حرب ضد العالم والعالم الاقتصادي يختنق بداية الشتاء. هذا ليس لمصلحة إيران. أعتقد هي مغامرة سياسية أشبه بالانتحار العسكري إذا ذهبت وضعت الحوثي إلى الواجهة. لماذا لم يكن الدفاع عن إيران في فترات حرب رمضان أو حرب 13 يوم كما يسمى، أو حتى العام الماضي؟ لم يكن هناك جبهة مساندة حوثية تجاه إيران، لكن هذه الورقة متوقعة وتعود لها الحكومة اليمنية، وأيضا تعي السعودية الدولة العميقة أن وارد هذا السيناريو موضوع التمادي الحوثي، لكن هذا ليس مؤشر خطير أن بنية المطاف أن إيران ستغذي من جديد سيطرة سياسية على مدن جديدة داخل اليمن خارج النفوذ التقليدي للحوثيين.
1: من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود، شكرا لك. تحليلات استراتيجية. تصاعدت حدة المعارك بين روسيا وأوكرانيا مع إعلان موسكو تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على 220 بلدة منذ بداية العام، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية إسقاط 344 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل واستهداف سفن ومنشآت لوجستية في موانئ البحر الأسود. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد فايز فرحات. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، كيف تقرأ إعلان موسكو السيطرة على 220 بلدة منذ بداية العام مقابل إعلان كييف تكبيد القوات الروسية خسائر كبيرة، وما الذي تعكسه هذه الأرقام عن وضع المعركة؟
2: نعم، يعني نعلم أنه منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية يعني روسيا حققت العديد من يعني النجاحات وعناصر التميز والتفوق في مواجهة القوات الروسية الأوكرانية، من ذلك على سبيل المثال السيطرة على عدد يعني أو مساحات كبيرة من الأراضي والمدن، ومع ذلك يعني استطاع الجانب الأوكراني تحقيق بعض النجاحات، وبالتالي لا يمكن يعني رغم كل ذلك لا يستطيع الطرف بعينه الحديث عن انتصار واضح ونهائي في مواجهة الطرف الآخر. فكل ما يحدث هو يعني سيطرة روسية على عدد من المناطق أو الأقاليم الأوكرانية، يلي ذلك أو يتبع ذلك يعني تحقيق تحولات يعني نوعية من وقت لآخر لكل طرف. لكن يظل التحليل الأخير هو أن الحرب لم يتم حسمها عسكريا، لم تستطع القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية يعني إقناع أي الطرفين ب يعني الوصول إلى توافق أو تسوية سياسية للحرب.
1: نعم، وهل ارتفاع الخسائر الروسية يمكن أن يؤثر في قدرة موسكو على مواصلة عملياتها بالوتيرة الحالية، أم أن روسيا لا تزال تمتلك الموارد اللازمة للاستمرار؟
2: يعني الثابت حتى

0: الآن أنه كلا الطرفين يعني يعاني من يعني تكاليف ضخمة لهذه الحرب، سواء فيما يتعلق بالجوانب المادية أو الجوانب البشرية، يعني وارتبط بذلك يعني تقارير عدة تتحدث عن عدم قدرة يعني الأطراف الحرب على استمرار في العمليات العسكرية. لكن من الناحية العملية ما زالت الحرب قائمة، ما زال يعني كل طرف يتمسك بالاستمرار في هذه الحرب. وفي تقديري أنه هذا النوع من الحروب يمكن أن يستمر لفترات طويلة دون حسم. قد يحدث تحول يعني مؤقت في موازين القوى من طرف لآخر، لكن من الناحية العملية يعني ما زالت الحرب القائمة منذ عدة سنوات، ومن المحتمل أو الاحتمال الأكبر أنها سوف تستمر لسنوات أخرى دون حسم، رغم يعني حديث كل طرف عن إلحاق خسائر ضخمة بالجانب الآخر أو الحديث عن بعض الانتصارات. لكن ما يحدث هو تحول في ميزان القوى يعني مؤقت، ويظل من الناحية العملية أن الجانب الروسي يسيطر على مساحة كبيرة أو مساحات من الأقاليم الأوكرانية، ولم يستطع الجانب الأوكراني تحرير هذه الأرض حتى الآن.
1: نعم، وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر التطورات في موقف الولايات المتحدة وأوروبا، خصوصا فيما يتعلق باستمرار الدعم العسكري والضغط الدبلوماسي على موسكو؟
0: يعني الدعم العسكري الأوروبي والأمريكي يعني مازال قائم، ورغم الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الأوروبية فيما يتعلق بالحرب، لكن من الناحية العملية مازال هذا الدعم قائم، وإن لم يكن أو لم يصل إلى المستوى الذي يمكن أوكرانيا من حسم هذه الحرب عسكريا. وبالتالي يظل الدعم الأوروبي والأمريكي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر يظل فقط يساعد على استمرار الحرب وعلى يعني صمود أوكرانيا إلى حد ما دون أن تتمكن من حسم الحرب. ورأيي طبعا أنه دخول الحرب الأمريكية الإيرانية يعني دون حسم آخر يعني هذا سيأتي بالتأكيد على حساب مدى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم مستدام أو مستقر للجانب الأوكراني. ولاحظنا جميعا طبعا الخلاف الأمريكي الأوكراني الذي طغى أو يعني ظهر على السطح بشكل مباشر، لكن من الناحية العملية ما زال هناك مصادر أخرى للدعم خاصة الدعم الأوروبي لأوكرانيا.
1: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ محمد، وفي ضوء المعطيات الحالية، ما أبرز الملفات التي ينبغي مراقبتها خلال المرحلة المقبلة لفهم اتجاه الحرب ومسار هدوء السياسي؟
0: يعني طبعا أول مسار يعني هو حجم ومدى ودرجة استدامة الدعم الأوروبي. بالتأكيد إذا حدث تراجع في هذا الدعم يعني سيؤثر ذلك على موقف الجانب الأوكراني. المدخل أو المسار الثاني هو قدرة روسيا على السيطرة على الأقاليم التي نجحت في السيطرة عليها من الأراضي الأوكرانية. إذا استدامت السيطرة الروسية أعتقد أنه هذا يعني سيعني استمرار الحرب، خاصة أن روسيا تستطيع التعامل مع هذه الحالة، بمعنى السيطرة على الأرض كمصلحة استراتيجية أو هدف استراتيجي بصرف النظر انتهت الحرب أم لم تنتهي. الجانب الروسي يستطيع أن يتعامل مع هذه الحالة لسنوات يعني طويلة.
1: من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد فايز فرحات، شكرا لك. آراء سياسية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام صفقة مع الدنمارك تمنح الولايات

0: المتحدة ما وصفه بسيطرة دائمة على الأمن في جزيرة جرينلاند، وقال إن الاتفاق يعالج المخاوف الأمريكية ويتيح لواشنطن اتخاذ ما يلزم لحماية أمن الجزيرة وأمن الولايات المتحدة إلى الأبد. فما طبيعة هذه الصفقة وحدود الصلاحيات التي تمنحها لواشنطن، وكيف يمكن أن تؤثر في مستقبل جرينلاند والتنافس الدولي في القطب الشمالي؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة. مرحبا بك دكتور سعيد. بداية، كيف تقرأ إعلان الرئيس الأمريكي وما المقصود عمليا بعبارة السيطرة الدائمة على أمن جرينلاند؟
1: أهلا بك أستاذ سعيد وبالسادة المستمعين. يعني ما أعلنه الرئيس ترامب هو في وجهة نظري هو انتصار للولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كان يطالب بشرائها أو السيطرة عليها بالقوة. تم توصل الاتفاق بينه وبين الدنمارك وجرينلاند حول السيطرة الأمنية. السيطرة الأمنية الدائمة يعني أن الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه الأسبوع القادم وبعد ذلك يمر في البرلمانات المختلفة للموافقة عليه، أن الاتفاق سيظل ساريا حتى لو أصبحت جرينلاند دولة مستقلة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها صلاحية بناء منشآت عسكرية إضافية بقرار أحادي، يعني بدون حاجة لموافقة جرينلاند أو الدنمارك. ويتضمن أيضا أنه الوصول والتمركز العسكري والتحليق للقوات الأمريكية بصورة دائمة بدون أي موافقة مسبقة. ويحظر الاتفاق أيضا على دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو بناء قواعد في جرينلاند، ويمنع الخصوم من إجراء أي استثمارات في جرينلاند قد تهدد الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو المقصود. الصورة الدائمة هو يظل ساريا حتى لو أصبحت جرينلاند دولة مستقلة، وبالتالي يتمتع بصفة الأبدية الديمومة إلا إذا حدثت، لكن لم يتم يعني شرح الاتفاق بصورة مفصلة. ولكن هذا ما تم تسريبه من قبل أحد المسؤولين الأمريكيين إلى أن يتم وضع التفاصيل حول هذه الخطة، ولكن هذا هو المفهوم لصفة الديمومة.
0: نعم، وما الفرق بين منح الولايات المتحدة صلاحيات لحماية الجزيرة ومنحها سلطة على القرارات المتعلقة بسيادتها، وأين يمكن رسم الحدود بين الأمرين؟
1: لا، السيادة مختلفة. يعني وفقا للبيان المشترك الذي صدر من رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن ورئيس وزراء جرينلاند يانس فريدريك نيلسن، يعني أضاف أكد البيان الاتفاق يعزز الأمن المشترك في القطب الشمالي ومنطقة شمال الأطلسي، لكن في نفس الوقت ويقر بسيادة الدنمارك وسلامة أراضيها وحق شعب جرينلاند في تقرير مصيره. وبالتالي لا تتعلق بالسيادة ولا سيطرة، ولكن فقط الموضوع الأمني، لأنه هذا مصلحة مشتركة للطرفين. هناك تهديدات من الصين وروسيا، هناك ذوبان للجليد، وهناك معادن نادرة أرضية نادرة في تلك المنطقة، وبالتالي هناك مصلحة مشتركة بين كل من الدنمارك وجرينلاند من جانب والولايات المتحدة من جانب آخر ودول الناتو والاتحاد الأوروبي أن يشتركوا في مصلحة واحدة في مواجهة التهديد الصيني الروسي في هذه المنطقة. بالتالي هناك فرق بين السيطرة على الدولة وسيادة، سيادة محفوظة ومحترمة وفقا للقوانين الدولية، ولكن الموضوع الأمني هو موضوع آخر. ينص على هذا الاتفاق يعطي الولايات المتحدة الأمريكية أن تدافع أمنيا، أن تحرك بطائراتها، أن تنشئ قواعد عسكرية، وبالتالي هذا موضوعان. يعني هناك خط واضح بين الموضوعين.
0: نعم، وإلى أي مدى يرتبط التحرك الأمريكي بالتنافس مع روسيا والصين في القطب الشمالي؟ كيف يمكن أن تنعكس الصفقة على هذا التنافس؟
1: بالتأكيد هناك تنافس كبير، يعني حتى كانت هناك قمة اجتماع مؤخر في فنلند حول المخاطر الأمنية في منطقة القطب الشمالي، وكانت هذه ثالث قمة في أقل من سنتين. هناك مخاوف من دول الاتحاد الأوروبي حول التهديد الروسي والصيني لتلك المنطقة نتيجة ذوبان الجليد، وجود ممرات بحرية، وجود إمكانية لمرور السفن إلى صيد الأسماك إلى البحث والتعديل عن المعادن، وبالتالي هناك تنافس. بالإضافة إلى ذلك أنه يعني جرينلاند تقع يعني بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد بناء وفقا للرئيس ترامب بناء منظومة القبة الذهبية الدفاعية لحماية الولايات المتحدة الأمريكية من هجمات صاروخية روسية صينية. وأيضا هذه يأتي يصب في مصلحة أوروبا، لأن أوروبا تلقت تهديدا روسيا في أوكرانيا بعد غزوها لأوكرانيا، وهناك تهديدات لروسيا من قبل القرصنة والطائرات المسيرة في بعض العواصم الأوروبية، وبالتالي وجود الولايات المتحدة الأمريكية وموضوع رئيسي في هذا الأمر. وبالتالي هذا الاتفاق يأتي في ظل الحديث عن حماية حماية القطب الشمالي وحماية المصلحة الأمريكية بالإضافة إلى المصلحة الأوروبية، وبالتالي هناك مصلحة مشتركة بين الطرفين لمواجهة أي تهديدات روسية الصينية في تلك المنطقة.
0: أخيرا، ما العوامل التي ستحدد ما إذا كانت هذه الترتيبات ستعزز الاستقرار في القطب الشمالي أم ستزيد حدة التنافس العسكري والسياسي فيها؟
1: أو بالتأكيد يكون هناك تنافس يعني، ولكن وجود ضمانات أمنية أمريكية في هذه المنطقة أعتقد شيء مهم، لأنه تصريحات رئيسة وزراء الدنمارك ورئيس وزراء جرينلاند يؤكد أنه هذا يعني يدعم الأمن المشترك للقطب الشمالي، لأن هناك دول أوروبية ثلاثة تطل على القطب الشمالي هي الدنمارك والسويد وفنلندا، وهناك دول أوروبية في ضمن الاتحاد الأوروبي أيضا تواجه مشكلات مع روسيا وتهديد روسي وصيني. روسيا والصين تسعى إلى استغلال تلك المناطق، روسيا لها مساحة كبيرة على القطب الشمالي وبالتالي تحاول أن تستغل الثروات، تحاول أن تضع ضغوط على الدول الأوروبية نتيجة العقوبات الأوروبية الكبيرة على روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا، وبالتالي التنافس يكون موجود. هناك تنافس صيني أمريكي اقتصادي كبير، وهناك حرب بينهما بين الطرفين، وهناك قمة أمريكية صينية بين الرئيسين الأمريكي والصيني في نهاية هذا الشهر، وبالتالي هذا التنافس يجعل أنه الضمانات الأمريكية تخفف من المخاوف الأوروبية والأمريكية في تلك المنطقة، ولكن لن يمنع التنافس، لن يمنع هناك تكون هناك خلافات وهناك محاولات للاستفادة الصينية الروسية من تلك المنطقة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها العسكري والسياسي أعتقد ستقوم بالدور المضاد وتحافظ على الأمن الأوروبي والمصالح الأوروبية في المعادن النادرة والأمن الاستراتيجي لتلك المنطقة.
0: من لندن الكاتب والمحلل السياسي دكتور سعيد شحاتة، شكرا لك. وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج أمير مختار، إلى اللقاء.

إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: كان الجدري واحدا من أكثر الأمراض المعدية فتكا بالبشر، فيترك الموت في البيوت والندوب على وجوه الناجين. وفي أواخر القرن الثامن عشر لاحظ الطبيب الإنجليزي أدوارد جينر أمرا أثار فضوله: العاملات في حلب الأبقار اللواتي أصبن بجدري البقر بدأت لديهن حماية من الجدري البشري. ومن هذه الملاحظة ولدت تجربة تاريخية أصبحت من المحطات المؤسسة لمفهوم التطعيم.
0: لم يكن جينر يعرف الفيروسات أو جهاز المناعة بتفاصيلهما الحديثة، لكنه أدرك أن تعرض الجسم لمسبب أقل خطورة يمكن أن يمنحه حماية من مرض أشد. ومن هنا بدأ طريق طويل قاد إلى اللقاحات الحديثة.

0: يا إليزابيث، سمعت الملاحظة نفسها من أكثر من عاملة في المزارع.
1: ماذا تقصد؟ أي ملاحظة؟
0: يقولن إن من أصيبت بجدري البقر لا تخشى الجدري.
1: قد تكون حكاية شعبية،
0: وقد تكون وراءها حقيقة تستحق الدراسة.
1: إذن كيف تفرق بين الحكايات والدليل؟
0: بالملاحظة المنظمة والتجربة.
1: لكن التجربة على الإنسان مسؤولية خطيرة.
0: صحيح، والمعايير الأخلاقية التي سيعرفها الطب مستقبلا ستكون أكثر صرامة مما هو موجود في زماننا. لا يجوز أن نحول الفضول إلى تهور.
1: إذن ما الذي تعتقد أنه يحدث في الجسد؟
0: لا أعرف آليته الدقيقة، لكن يبدو أن التعرض لجدري البقر يترك شيئا من الحماية.
1: كأن الجسد يتذكر عدوه؟
0: تعبير جميل، وربما يصف ما نراه.
1: وإذا صحت الفكرة،
0: قد تصبح الوقاية من الجدري ممكنة على نطاق أوسع،
1: بدل انتظار المرض ثم محاولة علاجه.

0: الوقاية أحيانا أعظم علاج.
1: لكن هل سيقبل الناس أن يأخذوا مادة مرتبطة بمرض؟
0: سيخاف بعضهم وهذا مفهوم.
1: إذن كيف نقنعهم؟
0: بالدليل والشفافية، لا بالسخرية من مخاوفهم.
1: إذن الطب يحتاج إلى ثقة الناس،
0: والثقة تبنى بالأمانة.
1: هل تتخيل عالماً بلا جدري؟
0: سيبدو ذلك حلماً هائلاً،
1: لكن أحلام الصحة العامة تحتاج إلى تعاون مجتمعات كاملة.
0: نعم، المرض المعدي يذكرنا بأن صحة الفرد مرتبطة بصحة الآخرين.
1: إذن التطعيم ليس حماية شخصية فقط،
0: حين ينتشر على نطاق أوسع يصبح جزءاً من حماية المجتمع.
1: إذن ما الدرس الأوسع؟
0: أن الطبيعة قد تقدم لنا ملاحظة صغيرة، لكن تحويلها إلى معرفة يحتاج إلى بحث ومسؤولية.

0: أصبحت أعمال جينر محطة أساسية في تاريخ التطعيم ضد الجدري، ثم تطورت اللقاحات والعلوم المناعية عبر أجيال من العلماء، حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية استئصال الجدري عالمياً عام 1980.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل تذكروا، أجمل انتصار على المرض قد يحدث قبل أن يبدأ، فحين يتقدم العلم بالمسؤولية والدليل يتحول الخوف إلى وقاية، والذاكرة المناعية إلى حياة. كنتم مع برنامج قل ودل.

0: مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
2: ورسالة تصنع الإنسان.
3: يا مال يا مال يا مال يا مال.
1: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
4: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
1: والحوارات.
5: حي الله أبو ريان.
4: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
1: والموسيقى. والفنون.
6: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
7: شنو
6: ابي فنشي؟ انا
7: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
6: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
8: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
9: والله ما في قلب رحمه.
1: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
10: إذاعة دولة الكويت تقدم
11: حروف الحياة.
10: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أهلا بكم مستمعين الكرام. إن الانحدار أسهل بكثير من الارتقاء، فمن السهل يا سادة ارتكاب خطيئة في هذا العالم، ومن السهل أيضا الفشل أيضا، ومن الأسهل ألا يتحمل أي إنسان مسؤولية، وألا يفكر، وألا يفعل، وألا يهتم، ومن الأسهل أن تؤجل ما يجب عليك فعله في اليوم إلى الغد، ومن السهل أن تضيع الشهور والسنوات القادمة في هذه الحياة. لذلك توجب علينا مجاهدة النفس ومقاومة التعب، والإقبال يا مستمعين على الأعمال الصالحة والطاعات وترك الملهيات. من يريد أن يثبت نفسه ناجحا ويترك أثره الطيب عليه أن يتعب كثيرا، ولو كان الأمر سهلا لكان الجميع سواء في هذا العالم. من جهة أخرى، ينضج الإنسان الطيب عندما تضربه الحياة بصفعات لا تنتهي من جميع الجهات، ويتحول تدريجيا من شخص كان أول من يغفر ويسامح لشخص لا يقبل الأعذار البتة أو أن يعطي فرصا جديدة للناس، بعد أن كان أول من يضغط على نفسه في سبيل إرضاء الناس من حوله، تتحول أولوياته لكسب راحته النفسية، بعد أن كان يدافع باستماتة عن أحبابه، يتحول بعدها لشخص متقلب في وجدانه، يتقبل الصدمات والخذلان من أي إنسان. للأسف تتغير نظرته في البقاء الأبدي، ويصبح إيمانه بأن الناس فترات تنتهي مع الوقت، بعد أن كان يثق في الجميع، يتحول حينها لشخص يجيد حفظ أسراره وتفاصيله لنفسه دون حاجة لأحد، لا يعاتب أحد، لا يضع آمالا على أي إنسان، لا ينتظر على قارعة الطريق من يمد له يديه. للأسف تجده يتوقع السيء والأسوأ من الجميع. الشخص الطيب لا يتحول إلى شخص آخر، وللأسف يتجاهل الناس ويمضي بصمت. بعد فترة تبدأ بتقبل هذه الهزائم برأس مرفوع وليس بحزن طفل. بعد فترة تزرع حديقتك أنت بدل انتظار أحدهم ليهديك وردة، تتعلم وتتعلم، ومع كل فراق ووداع تتعلم. فاصل ونواصل.

أهلا بكم مستمعين الكرام. من هذا الإنسان الطيب الذي تحدثنا عنه ننتقل إلى ذلك الإنسان نقي الروح. نقي الروح يتعب الناس أكثر من غيره، لأن لا أحد ينساه ولا أحد يجد بديلا أفضل منه. من خذلوه يعرفون أنه جوهرة نادرة ضاعت من بين أيديهم، ومن خدعوه يعرفون أنه حالة استثنائية لا تتكرر. طاقته الجميلة، روحه الشفافة، عطاؤه واكتفاؤه بنفسه بطيبته، كلها صفات جميلة تجعل كل من خسره يندم عليه. ولحسن نيته هو لا يخسر أي إنسان ولا يندم على أي أحد. تشفى جراحه مع الوقت وينسى من أساء إليه، بل ويجد قلوبا تشبه قلبه في النقاء والصفاء والسخاء في القادم من الأيام. بينما وللأسف من أساء إليه يدركون متأخرين أنه لم يكن مجرد إنسان عادي، بل كان فرصة عمر عندما تضيع ولا تعود البتة. ربما في وقت في نهار لم يحن بعد ما سيحدث، كل ما تتمناه وتريده سيحدث في يوم من الأيام. ولكن كن أنت الإنسان الذي يبعث أملا وخيرا وحبا للآخرين. دعهم وما قالوا، دعهم وما فعلوا، تذكر أنك تملك أشياء جميلة في قلبك. مستمعين، فاصل ونعود.

أهلا بكم. كل منا يا أصدقاء يحمل قطعة فريدة من لوحة النجاح الكبرى. قد تبدو خطوات بسيطة بمفردها، ولكن عندما تتشابك عقولنا وتتكاتف جهودنا نصنع قصة نجاح ملهمة. التفاؤل هو المحرك، والتعاون هو الطريق لنصل معا إلى القمة. في عقل كل منا مساحة خضراء لا تثمر إلا بما نزرعه فيها من أفكار. عندما نختار التفاؤل والبهجة ونروي عقولنا بالكلمات الطيبة والأمل والإيجابية، تتفتح في أرواحنا أزهار من الفرح والنجاح، تماما كما تتفتح هذه الوردة الجميلة التي نراها في البستان. اجعل عقلك دائما بستانا جميلا يهدي العالم عبيرا من الإيجابية والسلام. يقول الشاعر: يأتيك من لطفه ما لست تعرفه، ليمسح الدمع من عينيك إن نزلا. الله أكرم من يعطي على قدر، إياك يا صاحبي أن تقتل الأمل. أحبتنا الكرام في كل مكان، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال هذا العبير الجميل في حروفنا الجميلة في حروف الحياة. حتى ذلك الحين في الغد إن شاء الله نلتقي بمشيئة الله عز وجل معكم مع حلقة جديدة مفعمة بالأمل والإيجابية. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق.

0: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
0: مذيعون،
2: مهندسون،
0: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
0: هنا الكويت.
1: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: 23 دقيقة بعد الواحدة، وأنتم تستمعون لإذاعة على الهواء.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
1: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
1: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، أينما كنتم نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى الثالثة فجرا. بداية أسبوع جديدة يتجدد بها اللقاء معكم من خلال هذا البرنامج، يحتوي على الكثير من الفقرات، منها الأخبار المحلية وأخبار عالمية واتصال مع ضيف يثري الحلقة. نبدأ معكم برنامج إذاعة على الهواء، ولكن في البداية لكم تحية أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. ومن التقديم محدثكم عثمان سليمان. فراج الأسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية. ومن التنفيذ على الهواء عادل خاجة. برنامج إذاعة على الهواء مستمر معكم حتى الثالثة فجرا، لكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

0: إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام. عندما نتحدث عن البيئة غالبا نفكر في الهواء الخارجي والتلوث والمصانع والنفايات، لكن هناك بيئة أخرى نقضي داخلها جزءا كبيرا من اليوم، وهي بيئة المنزل. فجودة الهواء داخل البيت والتهوية والرطوبة واستخدام مواد التنظيف والمعطرات وطريقة تخزين المواد المختلفة، كلها تفاصيل يومية قد تؤثر على جودة البيئة التي نعيش فيها دون أن ننتبه لها. ومع زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف وإغلاق المنازل لفترات طويلة خصوصا في دول الخليج العربية، تزداد أهمية معرفة الممارسات

الصحيحة التي تساعد على توفير بيئة منزلية أكثر راحة وسلامة. وللحديث أكثر عن البيئة المنزلية وجودة الحياة داخل البيوت، يسعدنا أن يكون معنا الدكتور علي الخريبط.

0: ونتكلم على الصحة ونتكلم على التنمية المستدامة.
1: صحيح
0: هذا جزء من تطور اللي هو المفاهيم البيئية عبر تقريبا 50 ولا 40 سنة اللي فاتت. البيئة بشكل يعني أساسي ممكن تكون بيئة داخلية وبيئة خارجية. البيئة الخارجية هي الأماكن المفتوحة، يعني مثل ما نحن نطلع برا، نطلع بالشارع، نروح البر، نروح أي دولة فيها بحار، فيها صحاري، فيها غابات، هذه تكون مناطق مفتوحة. أما
1: صحيح
0: البيئة الداخلية هي البيئة المغلقة اللي هي تقريبا شبه مغلقة، يكون فيها هناك تهوية مو مثل التهوية الطبيعية، يكون فيها تكييف ويكون فيها تدفئة، وعادة أو مثل البيوت أو في السيارة أو في مكان العمل. وعادة يعني الإنسان ممكن يقضي يعني أكثر ساعات داخل أماكن مغلقة أكثر
1: صحيح
0: منها من أماكن يعني
1: المفتوحة
0: مفتوحة.
1: صحيح.
0: أي نعم.
1: يعني اليوم احنا نتكلم حتى من خلال المقدمة، يمكن احنا تكلمنا عن دول الخليج بشكل عام، يعني أماكن الخروج في الصيف مجمعات، فأيضا هي أماكن مغلقة.
0: شبه مغلقة. أي نعم.
1: نعم طبعا. اليوم هذا السؤال يعني من خلال المقدمة سؤال يتوارد في الذهن، هل ممكن يكون الهواء داخل المنازل، يعني بعض المنازل خلينا نقول بعد، أكثر تلوث من الهواء الموجود خارجها؟
0: هو ما نقدر نقول يعني هو أكثر أو أقل، هو يعتمد على يعني البيت نفسه، على المكان نفسه. هل المكان هذا موجود موقعه بقرب منطقة صناعية؟ هل هو بقرب بيئة طبيعية؟ هل هو بقرب البحر؟ كل ما يكون المكان هو بعيد عن يعني مصادر التلوث الهواء
1: ممتاز
0: والمصادر الأخرى، يكون طبعا المكان هذا آمن وصحي أفضل من الأماكن الثانية اللي هي قريبة من مصادر
1: التلوث.
0: التلوث الهوائي والتلوث من الأنواع الأخرى.
1: طبعا احنا ذكرنا يعني ان التلوث حتى ممكن في اشياء احنا نحطها في البيوت هي ايضا تسبب التلوث، فالتلوث مو بس خارجي.
0: نعم.
1: اي نعم. اليوم احنا نتكلم عن يعني الاشخاص، يعني اصحاب المنازل، المواطنين المقيمين دائما، يعني في كل دول العالم في عندك يعني قراءات دولة عندها من النطاق البيئي دائما نركز على الهواء الخارجي، يعني دائما احنا نركز على الأماكن المفتوحة، نسبة التلوث. يعني ما كانت الفكرة موجودة أن في البيت ممكن يكون، يعني البيت ممكن يكون ملوث أيضا.
0: هو طبعا ممكن مثل ما قلنا حسب الموقع البيت او المكان اللي احنا ممكن نكون موجودين فيه، ممكن احيانا تكون نسب التلوث تقريبا يعني 2 إلى 5 مرات اكثر من اللي هي الاماكن المفتوحه. ليش؟ لان ممكن تجديد الهواء داخل البيت نفسه ما يكون يعني تجديد، يعني يتغير الهواء بطريقه افضل، وأيضا بسبب الملوثات اللي موجودة فيه. في الأماكن المفتوحة في هناك تجديد حق الهواء على طول، الهواء في رياح تتحرك تحرك الهواء، في هناك تجديد، في هناك تشتت حق الملوثات الهوائية. ولكن داخل المناطق المغلقة الهواء يتداور هو نفسه إلا من خلال مثلا التكييف اللي ممكن إنه ياخذ الهواء يطلع هواء من الداخل للخارج، فيصير في هناك نوع من الأفضلية. أو البيوت اللي فيها مثل منقيات أو اللي هي تسحب أي نوع من الملوثات اللي موجودة سواء كان فيها ريحة أو ما فيها ريحة أو غبار.
1: ممتاز
0: ولكن التلوث الداخلي ممكن يكون خطر. ليش؟ لأنه هو المكان اللي تواجد فيه فترة طويلة. يعني تصور مثلا الإنسان ينام خلينا نقول مثلا من الساعة 11 ليش الساعة مثلا 6 أو 5 الصبح، يعني يقعد تقريبا حوالي 6 7 ساعات أو أكثر 8 ساعات يقعد في مكان هو ينام فيه، يأكل فيه، يقعد فيه، يرتاح فيه. فبالتالي إذا كان المكان فيه مصادر تلوث داخلية أو من برا تجي الداخل، مثل البيوت اللي فرضا قد تكون على يعني الشوارع السريعة أو الهاي واي، شيء طبيعي أن حركة المرور السيارات هذه تكون وايد عالية، فيها كثافتها جدا عالية،
1: صحيح
0: في عندنا عوادم يعني غازات تطلع من عوادم السيارات، شيء طبيعي أن جزء منها ممكن أنه ينتقل إلى يعني البيوت إذا ما كان في هناك تهوية يعني صحيحة وفي نسب عالية يتغير فيها الهواء.
1: فعلا اليوم يمكن هذا بعد يجرنا على سؤال ثالث، اللي هو شنو أبرز مصادر تلوث الهواء داخل البيت اللي يمكن الناس ما تنتبه لها؟ يعني احنا اليوم نلاحظ انه مثلا يعني غبار دش البيت، ممكن نلاحظ نحس فيه شيء مختلف شيء غريب. ايضا يمكن دخان، يعني بعض مرات دخان ممكن تحس فيه، يعني في ريحة في تقدر تلاحظه.

0: شنو الأشياء اللي ممكن تكون هي ملوثات ولكن احنا عايشين ومو حاسين فيها؟
1: في عندك اول شيء طبعا غير الغبار اللي هو من المصادر الطبيعيه، لان احنا تدري اصلا في دوله موقعها في منطقه صحراويه،
0: صحراويه
1: نسبه
0: صحيح،
1: الغبار فيها طول السنه عالي، فشيء طبيعي انه يصير عندنا هناك اللي هو الغبار العالق يكون نسبته وتراكيزه عاليه، شيء طبيعي هذا عندنا. غير هذا الشيء في عندك مثلا السجاد الصناعي، في عندك البخور، في عندك معطرات الهواء، العطور الطبيعية اللي نستخدمها اللي نشتريها أيضا هذه يكون فيها نوع يعني من الغازات يسمونها الفولاتايل اورجانيك
0: اي نعم
1: كومباوندز،
0: اي نعم
1: هذه ممكن إن أيضا اللي هي تأثر على الصحة. مثل ما قلنا احنا في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة مشكلتنا ان احنا نتواجد فيها ساعات مدة طويلة، فبالتالي احنا قاعد نتعرض على بعض التراكيز العالية اللي تطلع من هذه يعني المصادر. فعندنا ايضا مثلا مجاري تكييف، مجاري الهواء،
0: اي نعم
1: مجموعات التكييف هذه ممكن تتجمع عليها يعني بكتيريا، تجمع عليها كائنات دقيقه مضره، لان اذا ما يصير فيها تنظيف دكتات الهواء هذه ممكن ان تتجمع عليها كثير من المسببات للامراض. وايضا في بعض انواع الغبار ممكن يسبب لنا اللي هو يعني الحساسيه، يكون الناس يدخنون داخل البيوت.
0: صحيح صحيح
1: صحيح،
0: فعلا
1: في
0: فعلا
1: حيوانات تكرم الناس يربون قطاوة أو تكرم كلاب، أيضا هذه ممكن أنها يعني تسبب بعض أنواع الحساسية أو بعض الأمراض.
0: طبعا. اليوم احنا في الكويت، يعني ذكرت دكات التكييف، ذكرت التكييف بشكل عام، احنا اليوم في الكويت نعتمد على التكييف يعني اغلب اشهر السنة، حتى في بعض البيوت يعني من خلال تواصلي معاه يقول احنا ما سكر مكيف. شلون يأثر اغلاق النوافذ لفترات طويلة على جودة الهواء داخل المنزل، خصوصا ان يعني الانسان يحس ان الهواء جاري، يعني في راجع وفي هواء
1: صحيح،
0: واحنا قاعد نتنفس والامور طيبة.
1: هو يصير في الدوران داخل، اذا انت عندك يعني خلينا نقول مصدر للتلوث، خلينا نقول مثل السجاد، او انت عندك معطرات حق الهواء، هذه تكون موجوده، فهي بسهوله انه يصير لها يعني سيركيليشن او تدوير داخل البيت كله، يتوزع عن طريق التكييف. يعني انت حط ريحه مثلا بالبيت تشوفها من الطابق الارضي تروح الطابق الاول، او من الطابق الاول ممكن تنزل الى الطابق الارضي، فهذه بسبب ان بعض الملوثات مثل ما قلنا يكون يعني البولتايل او المتطايره هذه بسهوله تنتشر داخل يعني البيت من مكان لمكان اخر، والتكييف قد يساعد فيها، مع ان التكييف يجدد الهواء لكن يساعد فيها. فعشان كذي يعني ينصح انه في كثير من المواد مثل الناس يحطون اللي هي الشموع اللي تطلع ريحه، هذه ممكن ايضا تاثر على الصحه بعضها
0: 100% صحيح.
1: اذا كانت مكوناتها فيها ضرر على صحه الناس. يعني
0: فعلا اليوم احنا يعني نتكلم عن التكييف، نتكلم شلون نتعامل مع هذه الملوثات الغير محسوسه. ايش كثر التهويه اليوميه مهمه؟ وهل في مده معينه تعتبر مناسبه لتهويه البيت؟ والبيت اليوم في اليات معينه، يعني دريشه واحده، تهويه من وين؟ شنو اليه التهويه؟ معنى التهويه اساسا؟
1: نعم، التهوية هو تجديد ان الهواء يعني يتغير بين فترة وفترة. عادة مثلا في كثير من المناطق، كثير من الدول تفتح نوافذ او درايش البيوت لمدة تقريبا ربع ساعة 20 دقيقة باليوم عشان انه الهواء يتجدد داخل البيت كله. احنا ندري عندنا اوقات في الكويت يعني الجو يكون عندنا وايد حار، لكن هذا ما يمنع انه احيانا يكون الجو شويه مقبول مثل عند الفير، او يكون عندنا مثلا في اخر المساء او بالليل، انه على الاقل تفتح الدرايش يصير في تجديد حق الهواء، يتبدل الهواء داخل البيت، الى جانب ان اشعه الشمس هي مفيده. أشعة الشمس تعتبر يعني نوع من الأشياء اللي تعقم الأشياء، يعني حتى الناس بعضهم يقول أنا أفضل إني أعلق يعني أغسل هدومي وأعلقهم برا أفضل مني أنا أنشفها بالنشافة. ليش؟ لأن أشعة الشمس مو بس تجفف، هي
0: كفيلة
1: أيضا
0: صحيح.
1: تعقم شيء طبيعي، تعقم اللي هي الملابس.
0: طبعا ذكرت أشعة الشمس، ذكرت أيضا تعقيم، اليوم الرطوبة والعفن من المشاكل اللي ممكن تظهر في بعض المنازل، شنو أسبابها وشنو تأثيرها على البيئة الداخلية؟
1: شيء طبيعي ان اي مكان يكون فيه هناك رطوبه، يكون فيه هناك مياه راكده، يعني حتى لو كانت نسبتها وايد قليله، انه ممكن الكائنات تفضل انها تعيش في هذه المناطق الرطبه مو المناطق اللي وايد يعني جافه.

0: ممكن كان في كثير الكائنات تعيش في اماكن جاف، لكن في الكائنات الدقيقه اللي تسبب الامراض تفضل يكون في بعض الاماكن انها تكون هي رطبه، سواء يعني موجوده على اسطح ولا حتى على جسم الانسان. يعني الشيء المهم ان الرطوبه لازم ما تزيد. الرطوبه طبعا شيء وايد مهم
1: نعم
0: في الجو، لان بدون رطوبه احنا اصلا نكون ما نقدر نتنفس، يعني
1: صحيح ممكن
0: الجو
1: يصير في صعوبه في التنفس. صحيح
0: نعم، فلازم يكون في هناك نسب مقبوله ما بين 30 الى 50%، تعتبر نسب مقبوله حق الرطوبه داخل الاماكن اللي هي يعني شبه المغلقه. اذا زادت هذه النسب ممكن يصير في هناك عندنا عفن، العفن هذا ممكن تسببه كائنات مجهريه صغيره الحجم، ممكن نطلع يعني سبورز ممكن تنتشر بالهواء، ممكن اللي موجودين يستنشقونها، ممكن يصير عندهم حساسيه، ممكن يصير عندهم امراض في الجهاز التنفسي. فشيء وايد مهم انه يتاكد انه في الاماكن الرطبه او اماكن التسريب اللي تصير في البيت انه يتم معالجتها يعني باسرع وقت، وتنشيف الاماكن، يعني مثلا الناس اللي يغسلون الحمامات او المطابخ يتاكدون انه يتم تنشيفها قبل لا يخلونها رطبه، انه يتم تنشيفها. واحنا بالكويت يمكن نستخدم عندنا عاده اللي هو نكب ماي ونغسل،
1: نعم
0: في
1: صح
0: كثير من الدول عندهم مثل ما تقول تب صغير يحطون فيه يعني مواد احيانا طبيعيه، مو شرط مواد كيميائيه، مثل الخل ينشفون فيه المكان اللي هو تكرم بالمخمر رطبه، ينشفون فيه المكان بدون ما يستخدمون كميه كبيره من المياه.
1: ممتاز. طبعا يعني حتى احنا بيئتنا، انت ذكرت دكتور علي ان احنا في بيئة نستخدم المكيف، في بيئة يعني غبار اغلب الوقت، في بيئة يمكن يحبون المعطرات وايد ويحبون البخور، يعني بيئتنا ما شاء الله البخور عندهم كشخة. فاليوم احنا نتكلم عن يعني كثرة استخدام معطرات منزلية، البخور، الشموع اللي فيها يعني روائح، هل فعلا هذه تأثر على جودة الهواء ولا يعني بسيطة؟ يعني حتى احنا انا عندي فكرة ان هي يعني تأثر، بس نسبة التأثير كبير ويفرق مثلا شمعة، بخور، شنو الأقوى شنو الأقل؟
0: نعم، هو شوف كل شيء يعتمد على التركيز، يعني كل ما زاد تركيز المادة ممكن يصير الضرر مالها أكثر. يعني
1: نعم
0: مثلا البخور نفسه ما في مشكلة أني أنا أستخدمه، هو الضرر ما يصير من قطعة البخور نفسها، هي من الاحتراق نفسه. ممكن يكون في بعض المواد أو الصبغات اللي موجودة يوم تحترق ممكن أيضا تسبب لي يعني مشكلة. ولكن في ظاهرة مثل تشوف الناس يوم يعني يستخدمون عندنا البخور ينزل مثلا الغترة، أو المرة تنزل يعني غطاء راسها أو الحجاب مالها، ويستنشقون كمية كبيرة على أساس أن يبون البخور تجاه يعني هدومهم أو ملابسهم. أنا ما أنصح بالطريقة هذه كلش،
1: هنا
0: لأن أنت قاعد تستنشق كمية كبيرة من الفولتايز والغازات الثانية اللي موجودة، قاعد تأخذها بشكل مباشر إلى جهازك التنفسي. نفس الشيء الناس اللي يحطون عطور، العطور الصناعية في بعض الدراسات، أنا ما أقول كل الدراسات، يعني يقولون في هذه الدراسات أن التعرض لها بتراكيز عالية لمدة طويلة ممكن تسبب اضطرابات هرمونية. فبالتالي كل شيء احنا نستخدمه لازم يكون الاستخدام اللي هو بكميات بسيطة، ما يحتاج اني انا اتسبح بالبخور واتسبح بالريح اللي
1: صحيح
0: عندي انا
1: صحيح
0: بالبيت، له مجرد انت تحط يعني العطر على اساس انه يكون بس ريحه الانسان يعني جميله ومقبوله ولطيفه، بدون ما اترس جسمي كله وجهازي التنفسي ياخذ اكبر جرعه من المواد الكيميائيه، لان بالنهايه هذه كلها هي مواد كيميائيه، هي فيها غازات، الغازات هذه ممكن تدخل الى جهازي التنفسي وتسبب لي امراض يا اما مباشره او بعضها يظهر مع الوقت بعد مده طويله.
1: 100% فعلا اليوم احنا نحتاج يعني نهتم في هذه الامور، خصوصا ان في بعض الاشخاص يعني من يرش العطر تلاقي يكح ولا عنده حساسيه، فما بالك اللي ما تحس فيه.
0: صحيح، هذا معناه انه هو اخذ كميه اكبر من اللازم،
1: عشان
0: كذي جسمه رافضها مو قادر انه يتحملها، فيضطر انه هو يكح اساس يطلع هذه الماده من جسمه.
1: طبعا مواد التنظيف اليوم احنا نهتم في جانب مثل ما ذكرنا، احنا بيئه ترابيه او بيئه يعني صحراويه فيها غبار يعني يوميا تقريبا، فاذا ما نظفوا العوائل البيوت راح يتراكم هذا الغبار وممكن يسبب تلف بعض حتى الادوات الكهربائيه اللي موجوده. استخدام التنظيف، مواد التنظيف بشكل يومي، هل ممكن انه يتحول الى مصدر تلوث؟
0: والله شوف انا اعطيك على تجربتي الشخصية،
1: انا
0: استخدم بالتنظيف اللي هو

0: المواد العضوية الطبيعية، يعني في السوق في مواد يسمونها اورجانيك ديترجنتس او كلينرز، في
1: ممتاز.
0: مواد صناعية. المواد العادة الاورجانيك تكون من مواد طبيعية اللي الانسان يستخدمها اصلا في حياته، مثل يدخل فيها الخل، يدخل فيها مواد ثانية. هذه يعني ما فيها ضرر وايد كبير اذا تم استخدامها ايضا بالكميات المناسبة. لكن المواد الكيميائية ممكن يكون فيها وايد مواد جدا خطرة، لان احيانا تشوف مثلا في بعض المساحيق او بعض المنظفات تشوف مثل الجلن وايد كبير يبيعونه مثلا ب 400 فلس ونص دينار. هذا معناه انه هو في مواد كيميائيه قد تكون موجوده فيه. انا قاعد اقول قد تكون
1: قد
0: فيه،
1: تكون
0: ما
1: صحيح.
0: راح اقول
1: اي
0: فيه، مو
1: اي
0: دائما عشان
1: اي
0: لا يصير هناك سوء
1: الناس
0: فهم.
1: تاخذ الكلمة وتنسى السياق.
0: بالضبط.
1: صحيح.
0: اي، فممكن يكون في يعني مواد يعني مضره، وبالتالي يفضل دائما هو الاتجاه الى المنظفات العضويه. ممكن شويه اغلى، لكن هي على الحفاظ على صحه
1: اي نعم.
0: الانسان، على افراد العائله، على الاطفال الصغار، على الكبار السن، هي افضل يعني بالاستخدام. لكن مثل ما قلنا دائما المقدار لا يزيد، مثل ما نقول بالكويتي لا تزيد تشيله،
1: صحيح
0: يعني لا تزيد
1: صحيح.
0: الكميه بكميه اكبر اساس ان انت تبي تنظف. شنو مكتوب لك على العبوه من الخارج الكميه المقدار مالها، استخدم نفس الكميه، لا تستخدم يعني اكثر منها.
1: ممتاز. طبعا هذا يعني الالتزام بطريقة الاستخدام. اليوم احنا بعد نشوف ما شاء الله في بيوت يعني تحب النظافة وايد، وهذا شيء زين، لكن يقومون يخلطون بعض مواد تنظيف مع بعض. هل
0: صحيح
1: ممكن هذا بعد يسبب مشكلة أكبر؟
0: طبعا. انت قاعد تحط يعني ماده كيميائيه مع يعني كل مواد التنظيف هي مواد كيميائيه
1: صحيح.
0: بالنهايه، فانت قاعد تحط ماده كيميائيه مع واحده ثانيه، فانت قاعد تزيد تركيز المواد الخطره اللي موجوده. انت كل اللي محتاجه في التنظيف هي كميه معينه بس، لا اكثر ولا اقل، لان انت بالنهايه بيتك مو مستشفى، مو
1: صحيح
0: مكان
1: صحيح
0: صحي
1: صحيح.
0: اللي انت محتاج انك تسوي له يعني تطهير وتسوي له تعقيم. لا، هو مجرد ان انت تبي تسوي ديسنفكشن يسمونه او تطهير، اللي هو كافي، يعني هذا شيء كافي، ما يحتاج ان نستخدم كميات عاليه او نخلط مواد ثانيه. ترى في كثير من الدول في اوروبا حتى ما يشترون مساحيق يعني او مواد لتنظيف البيت خاصه، يبون ما يحطون يخلطون معاه
1: مع
0: خل
1: خل
0: تفاح
1: صحيح.
0: مثلا، يستخدمونه للتنظيف لا اكثر ولا اقل، ما يحتاج حتى الانسان يصرف مبالغ اذا هو ما يبي يشتري مواد يعني صناعيه ويعتقد انها تضره، ولا يقدر يشتري مثل مواد عضويه. يقدر يشتري اللي هو ماده الخل التفاح، رخيص جدا، يخلطه مع الماي وريحته حلوه، يعني تفاح او العنب، ويقدر يستخدمه حق التنظيف يعني.
1: شنو دور تنظيف وصيانة الأجهزة، ويعني مثل ما قلنا احنا دكات التكييف، في المحافظة على جودة الهواء؟ ليش دائما يقولون نظف نظف، اهتم في التنظيف اهتم في التنظيف؟
0: هو له علاقة بالكفاءة، يعني أنا عندي في بيتي منقيات الهواء.
1: نعم.
0: تدري مثل ما قلنا احنا بالكويت عندنا نسب الغبار وايد عالية،
1: صحيح صحيح.
0: بسبب وجود موقع الكويت الجغرافي، في شيء طبيعي انه يكون عندنا تراكيز الغبار. بعض مشكلة ان بعض انواع الغبار هذه ممكن حجمها يكون وايد وايد صغير، فممكن تدخل الجهاز التنفسي وتضره،
1: صحيح.
0: وممكن ان بعضها يصير عليه بعض انواع الملوثات فيصير تأثيرها مضاعف. يعني انت قاعد تاخذ جسيم الغبار الصغير وعليه دور مداره اللي هو الملوث مرتبط او صاير عليه، فانت قاعد تاخذ شيئين مع بعض. فانا عندي مثل تجربتي الخاصه في البيت، عندي منقيات الهواء كل تقريبا يعني شهر شهر ونص انظفهم، حسب اذا شفت الكفاءه حق
1: والجو.
0: الجهاز
1: صحيح
0: اغلى،
1: صحيح.
0: فتشوف ان كميه الغبار اللي هو يعني ذرات الغبار الخفيفه جدا في
1: بالفلتر
0: الحيطان
1: تقصد؟ صحيح.
0: وائي بالفلتر
1: اي نعم.
0: جدا عاليه، فعشان كذي تقل كفاءة الجهاز، ما يقوم يعني ينظف أكثر. نفس الشيء على التكييف، مجاري التكييف نفس الشيء، كل الدكتات اللي عندنا مجاري هواء التكييف أيضا يدخل فيها الهواء ويطلع منها الهواء، فبالتالي شيء طبيعي يفضل أنه على الأقل إذا مو كل يعني سنة، كل سنتين يتنظف كل الدكتات من الداخل تنظف. والأسعار مو غالية، يعني تجيب مثل في كثير من الشركات اللي موجودة يمكن 100 دينار 150 دينار ينظف لك كل يعني دكتات البيت من الداخل. وتشوف حتى بعضهم يحط لك الفيلم يقول لك هذا اللي موجود داخل، يعني شوف شنو الوصفات اللي
1: صحيح
0: موجودة.
1: صحيح. ونتابع احنا اليوم يمكن في وعي صار على جانب دكتات التكييف وشلون طريقة تنظيفها فعلا، وخصوصا اذا تمت فترة طويلة مو منظفها، يعني تستغرب وتشوف شلون احنا كنا عايشين في هذه البيئة.
0: صحيح.

0: تشوف الانسان يعني مو جسمه ما خلق
1: صحيح
0: من اساس انه
1: صحيح
0: كل شيء
1: صحيح
0: يصير فيه
1: 100%
0: ممكن انه هو يمرض او
1: يمرض
0: يصير فيه، لا
1: صحيح
0: الانسان عنده جهاز مناعه في كثير من الاشياء اللي احنا كل يوم نتعرض احنا حق غازات، نتعرض حق ملوثات، لكن الجسم يقدر يتعامل معاها. هي المشكله وين تصير؟ يوم نزيد هذه الكميات والجسم ما يقدر يتعامل معاها او جهاز المناعه ما يقدر يتعامل معاها بالطريقه المناسبه لان تراكيزها او كمياتها تكون جدا عاليه.
1: ممتاز. طبعا دائما في ناس يقولون النباتات يعني مفيدة للأكسجين، النباتات أيضا ممكن تساعد في تحسين بيئة الداخلية أو ممكن تكون مضرة، في يفرق يعني ولا؟
0: هو بشكل عام يعني كل النباتات تعتمد في حياتها على عملية البناء الضوئي،
1: إيه
0: اللي
1: نعم
0: هي تاخذ أشعة الشمس وتاخذ ثاني أكسيد الكربون وتطلع لنا جزء منه اللي هو النشا وتطلع منه اللي هو الأكسجين. فهذا بشكل عام، لكن في بعض النباتات ممكن أن تكون هي مضرة أو سامة أو تسبب حساسية. فبالتالي هو مو كل نبات أنا أقدر أجيبه وأحطه أنا بالبيت، لازم أتأكد بالمعلومة من المشتل نفسه أن هذا نوع من النباتات هو يعني ما يخلق لي أيضا مشكلة. وأيضا وجود نباتات وايد في البيت ممكن يخلي داخل البيت نوع من الجو الرطوبة، وهذا أيضا شيء مو زين، لأن في بعض النباتات تفضل أن يكون الجو وايد رطب مو يكون الجو جاف مثلا، وهذا أيضا قد يكون مو صحي حق الناس اللي عندهم مشاكل في جهازهم التنفسي.
1: ممتاز. شنو أكثر الأخطاء اليومية اللي نسويها داخل البيوت وتأثر على البيئة بدون ما نحس؟
0: والله يعني شوف في اشياء وايد مهمه اللي هو ما نفتح الدرايش، يعني احنا ماكو بيت كويتي موجود بالكويت الا ما شاء الله البيت فيه يعني درايش كثيره.
1: إيه نعم.
0: هذه الدريشه يعني خلها مثل ما هي مصنوعه، فيها جزء منها يتحرك وينفتح.
1: صحيح.
0: قد نستخدمه، افتح الدريشه لمده يعني 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، خصوصا من عندنا بالشتاء الجو يكون وايد حلو،
1: 100%
0: افتح الدريشة خلي الهواء يتجدد عندك داخل البيت وإن شاء الله الأمور يعني تكون طيبة.
1: طيبة.
0: وأيضا التقليل من استخدام البخور والمعطرات بكميات وايد كبيرة، يعني يتم استخدامها بكميات ضئيلة ونحاول ما نستنشقها على طول، مو من المبخر على طول انا احطها تحت غترتي واستنشق هذه الكميه الكبيره من البخور، لا من بعيد بس خلي الريحه تحوشك وهذا كافي.
1: في ناس وايد تخاف تفتح دريشه تقول انا اجيب الغبار من برا للداخل، شنو تقول حق هذه الفكره؟
0: شيء طبيعي اذا في الجو مغبر وعندي انا غبار ما راح افتح الدريشه، يعني الافضل اني ما افتحها. احنا نتكلم يوم يكون الجو مناسب، يكون عندنا احيانا بالكويت مو دائما عندنا غبار يعني، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: احيانا يكون جو معتدل عندنا سواء كان بالصيف ولا كان بالربيع ولا بالشتاء ولا بالخريف، فانا الاوقات المناسبه لما اشوف الجو مناسب من الصبح افتح الدرايش، اهوي البيت، اقلل من استخدام المواد الكيميائيه اللي موجوده عندي بالتنظيف او المساحيق التنظيف او البخور او العطور اللي انا استخدمها، هذه كلها احاول اقلل من يعني كميات استخدمها، لكن استخدمها مثل ما قلنا بالتراكيز والكميات المقبولة لجسمي يتقبلها
1: ممتاز.
0: بدون جسمي ما يرفضها.
1: ممتاز. طبعا احنا اليوم نتكلم عن يعني استجابة الجسم، ومثل ما قلنا كل انسان عنده يعني قدرة مناعية، لكن اليوم احنا نتكلم عن الاعمار الاكثر عرضة لهذه الامور، كبار السن والاطفال، غير عن يعني المرحلة اللي في المنتصف، ولا كلهم نفس الشيء؟
0: شوف في يعني علم دراسة المخاطر الريسك اسسمنت،
1: نعم،
0: في هناك خصوصا فيما يتعلق بالصحة في هناك مجموعة اللي هي المجموعة اللي هي تكون عندها المخاطر أكثر من الناس الثانية،
1: نعم،
0: اللي هم الرجل الكبير، المرأة الكبيرة بالسن، الطفل الصغير، الطفلة الصغيرة، المرأة الحامل، الناس اللي بالبيت اللي عندهم ضعف في جهاز المناعة مثل يعني لا سمح الله بعيد عن الجميع فيهم مثل امراض يعني سرطانيه، هذيل الجروب او هذه المجموعه هذيل هم اكثر تاثرا.
1: ممتاز. احنا ما نتكلم عن الاشخاص اللي عندهم ربو، يعني احنا ما نتكلم عن حالات مرضيه، احنا قاعد نتكلم عن الاعمار وهم سليمين.
0: نعم يعني
1: ممتاز.
0: ممكن يكون سليم بس
1: بس
0: هذا احنا نسميهم مجموعه او افراد مخاطر عندهم تزيد بسبب طبيعه يعني جهاز المناعه مالهم.
1: ممتاز.
0: يعني قصدي الإنسان الصغير أو الطفل الصغير عنده جهاز مناعي
1: بس ممكن مو مكتمل كامل. صحيح
0: صحيح.
1: ويمكن

0: حتى كبار السن ممكن بدأ يضعف.
1: صحيح.
0: ممتاز. في أجهزة لقياس جودة الهواء داخل البيت فعلا يحتاجها الشخص العادي؟ في مؤشرات مهمة ممكن راقبها، ولا يعني في فترة من الفترات تم التسويق على أجهزة وبعدين طلع يعني مو صحيح؟ هل هذا موجود ولا غير موجود؟
1: والله شوف، انا اقول لك يعني بناء على تجربتي الشخصيه،
0: إيه نعم.
1: الافضل انك يعني مثل ما قلنا، قد يكون البيت يعني مثلا على شارع رئيسي، تدي الكويت مثل ما قلنا جوها يكون فيه الجسيمات العالقه
0: صحيح.
1: وايد يعني عاليه، فما في ضرر ان واحد يشتري له في المكان على الاقل اللي ينام فيه.
0: نعم،
1: انا وين المكان اللي
0: منقي
1: ينام فيه
0: منقي
1: ولا
0: صحيح.
1: اقعد فيه، احط لي جهاز يعني يكفي بالغرفه
0: ممتاز.
1: ينظف لي الهواء اللي انا يعني استنشقه وبيدخل داخل جسمي كله ويتوزع، فخلي الهواء هذا يكون نظيف يعني ما في مشكله يعني.
0: بالعكس طبعا دكتور علي، احنا للأسف وصلنا وياك للنهاية، ولكن الحديث كان جميل جدا، سعداء في وجودك،
1: شكرا
0: وبإذن
1: لك،
0: الله إن شاء الله لنا لقاءات قادمة يا رب.
1: إن شاء الله مشكور وايد.
0: شكرا لوجودك معنا الدكتور علي خريبط، خبير بيئي ومدير عام مركز الاستشارات البيئية، على كل هذه النصائح اللي قدمها لكافة المستمعين. مستمعينا الكرام، لحظات ونتوقف معكم، وينتقل الميكروفون إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية لننقل لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.

0: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بحفظ الله ورعايته وصل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى مطار جون كينيدي الدولي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لترأس وفد دولة الكويت في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان في استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية وسعادته الشيخة زين الصباح الناصر سعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادته السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض. الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية يدينان هجمات الحوثيين على السعودية واستهداف الأعيان المدنية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تقول إن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام. مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية يقول إن إيران لن تمتلك أي سلاح نووي. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن 3 غارات جوية على جنوب لبنان. واليونيفيل تؤكد أهمية الانتقال السلس للمهام قبيل انتهاء عملياتها في لبنان. لوكسمبورغ تجري تحقيق بعد تعليق الرحلات مؤقتا بسبب طائرات مسيرة. وبريطانيا ترصد أكثر من 300 هجوم مماثل على مواقع عسكرية خلال عام. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونبتدي معاكم فقرتنا الرياضية دائما تكون مع الزميل المتألق فهد الشمري. حياك الله وسعداء في وجودك.
2: الله يحييك عثمان، وصباح الخير
1: صباح النور
2: من يسمعنا.
1: طبعا دائما ما نتكلم في الشأن المحلي والشأن العالمي، لك الهوى، وين بنبتدي اليوم؟
2: اليوم طبعا نبدأ بالشأن المحلي مثل ما جرت العادة. أزرق اليد بلاد اليابان وأستاد آسيا فاز على إيران، وكانت يعني نتيجة إيجابية جدا بانطلاق مشوارهم، وإبداع كبير من حارس أزرقنا، تحية له بالتأكيد على الصفر ب26-24 بعد أن كان خسران منتخبنا بثلاثة أهداف بالشوط الأول. ومنتخبنا الكويتي الأزرق لكرة قدم يعود للتدريبات اليوم طبعا استعدادا لمواجهة الأخضر يوم الأربعاء المقبل بخليج 27
1: بإذن الله إن شاء الله. طبعا نتكلم نقول خليج 27 إن شاء الله راح ينطلق يوم الثلاثاء، عدل؟
2: بإذن الله
1: إن شاء الله
2: يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء آسف
1: عفوا
2: ينطلق بمباراة عمان والعراق، بعدين الكويت والسعودية
1: بإذن الله
2: الساعة 9 مساء. طبعا بشار عبد الله مدير العام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتكليف، أخونا بشار عبد الله أعلن عن التعاقد مع 15 مدرب عالمي في كرة القدم للعمل مع فرق فئة الصغار تحت 12 سنة في الأندية المحلية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم. هذه أخبارنا المحلية.
1: ممتاز، ننتقل للشأن العالمي.
2: الشأن العالمي اليوم مليئة بالنتائج، يمكننا بنمر على عجالة
1: نعم.
2: بعدين نوقف عند مباراتين وراح نذكر لك
1: بإذن الله.
2: كان يواصل السقوط وخسر على ملعبه 3-2. أرسنال سقوط مفاجئ 3-0 أمام برايتون، ممكن بسبب الإجهاد، لكن قدم صورة سلبية للغاية، ويعني انتقادات كبيرة على أرتيتا أنه ظهر بشكل باهت جدا. فيرتون فاز على بتويتش، ونيوكاسل على هول، ونوتنغهام فورست خسر أمام كوفنتري القادم الجديد بشكل مفاجئ. الدوري الإيطالي بولونيا تورينو تعادل، أودينيزي وكالياري يفوز. قمة الجولة بين انتر وروما 2-2 بعد أن كان روما تفوق بالشوط الأول بهدفين مقابل لا شيء، لكن عاد الانتر بفضل لو تارو مارتينيز. وأخيرا لازيو فاز بهدفين لا شيء على فينيسيا. في الدوري الألماني يمكن أبرز المباريات هو دورتموند من فاز
1: منا.
2: وفي الدوري الفرنسي ليون 4-0. وأخيرا الدوري الإسباني هاتريك من رافينيا
1: فعلا
2: جعل أشبيليا يعاني جدا، ولامين يامال ورفاقة يواصلون الإبداع، يواصلون نقدر نقول الهيمنة بطريقة مناسبة
1: فعلا.
2: طبعا هاتريك رافينيا ليس فقط هو الهاتريك الوحيد، هناك هاتريك في تركيا من قبل طرابزون على غلطة سراي بنتيجة كبيرة. محمد صلاح يؤكد قيمته في أكبر مباراة بالموسم في الدوري التركي، دائما ما تكون أمام غلطة سراي بطل الدوري آخر 5 سنوات. محمد صلاح يسجل هاتريك ويفوز طرابزونسبور ب4 أهداف للا شيء على غلطة سراي. طبعا غلطة سراي عانى من حالة نقدر نقول طرد في المباراة، لكن يعني طرد كان يعني في آخر الدقائق، كانت المباراة 4-0. ويعني هاتريك صلاح هاتريك رافينيا، أعتقد أن اللاعبين هذيل يثبتون قيمتهم. رافينيا على المستوى العالمي جدا، يبدو أن فليك لقى التوليفة المناسبة
1: صحيح،
2: ولقى الآلية المناسبة،
1: تغيير مركزه فعلا يعني أدى إلى أن فعلا يعني أبدع اللاعب في هذا المركز. يمكن احنا اليوم نتكلم عن هذه المباراة برشلونة وأشبيليا، مع أن أشبيليا في البداية هو من تقدم صراحة، يعني يمكن برشلونة يحسب له عدم الضياع في يعني خصوصا بعد تسجيل عليه الهدف الأول.
2: اي نعم، برشلونة يمكن يعني انت سبقتنا عثمان.
1: نعم.
2: برشلونة تلعب معاه بشكل مباشر، تلعب معاه بشكل غير مباشر، القصد انه تحاول تبني، تحاول تعطي الكرة. هو فليك وصل مرحلة احنا نعرف الحلول ونعرف من اين تؤكل الكتف، نقدر نلعب مرتدات، نقدر نلعب ضغط عالي، نقدر
1: صحيح.
2: نلعب دفاع
1: صحيح.
2: متقدم. اتوقع ان خلاصة برشلونة او تطور برشلونة مع فليك، جمهور برشلونة قاعد يشوفه هذه السنة بشكل
1: مختلف جدا،
2: مرعب
1: صح
2: للغاية.
1: صح معنا ما يعني ما ياب يعني ما عزز الدفاع، هو عزز الهجوم، يعني هذا الغريب في الموضوع.
2: مو هذه القوة، انه هو خط دفاعه متشبع بافكاره، لكن بنفس الوقت الاضافات اللي طلعت له من غرف اللي هي غرف الملابس. يعني احنا لما نتكلم فيرمين لوبيز مقارنة بالموسم الماضي، تكلم عن أنتوني جوردن، تكلم عن رافينيا، لامين يامال تطوره، لأن
1: صحيح.
2: أنت متخيل
1: صحيح.
2: أن
1: صحيح.
2: الدكة فيها داني أولمو وديني وبرنال وجابرييل جيزوس. ترى يعني برشلونة ممكن ما عزز بالطريقة المناسبة دفاعيا،
1: صحيح
2: نقول صحيح، لكن لاعبين اللي هو الكاستية نقدر نقول ظهروا
1: كافية
2: أو
1: كافية صحيح
2: ايه طلعوا له
1: صحيح
2: بشكل
1: صحيح
2: مناسب جدا.
1: لا، وفي المقابل هو باع لاعبين دفاع اكثر من ما اصلا، يعني هو باع لاعبين دفاع،
2: صحيح.
1: فلك ان تتخيل يعني لاعبين دفاع هو، ويمكن مفاجأة الموسم هو اسبارت،
2: مفاجأة صار للغاية. واتوقع ان يعني هذا يوريك ان اسبانيا بالذات يعني لا ينضب، هذه الاجيال اللي تظهر لا تنضب، سواء تشوفه يطلع من برشلونة أو أتلتيكو مدريد أو ملقا أو يعني فاهم قصدي، لا ينضبون خلاص، خصوصا برشلونة آخر 15 سنة تشعر أنه خلاص إحنا كمدرسة راح نطلع لاعبين.
1: صحيح صحيح صحيح، تركيزهم
2: يعني
1: تركيزهم في هذا الجانب فعلا.
2: يعني هذا إذا بنتكلم، يعني نقول أن برشلونة يصير بخطة ثابتة، ريال مدريد اليوم إذا بنقدم المباريات، ريال مدريد ديربي مدريد يعني مباراة كبيرة جدا قبل التوقف، ونتمنى أنها توفي بالوعود ونشوف مباراة كبيرة تليق باسم الفريقين ونستمتع فيها، خاصة برشلوني فايز فودي يستمتع.
1: فعلا كل الشكر لك لوجودك معنا اليوم زميل فهد الشمري، ويعني حديث عن كرة القدم ما ينتهي ومتعة صراحة، فنشكرك على توقفك اليوم معنا في هذا البرنامج، والله يوفقك في الأعمال القادمة إن شاء الله. يعني ما شاء الله أنا اللي سمعت أن استعدادات كبيرة عندكم لخليجي، فقواكم الله إن شاء الله وبانتظار القادم.
2: الله يسلمك، والله عندنا برامج أرشيفية، برامج مباشرة نسابق الوقت بتوجيهات من إدارة القناة ووكيل التلفزيون والراديو، أن نكون إحنا مواكبين لهذا الحدث الكبير.
1: الله يوفقكم ونتشرف ونسعد فيما تقدمونه صراحة، وبإذن الله إن شاء الله لنا لقاء
2: بإذن الله. أخوي عثمان في أمان الله.
1: شكرا لك، هذه كانت أخبارنا اليوم في الفقرة الرياضية مع الزميل فهد الشمري. مستمعينا الكرام دقائق وراجعين.
0: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط انخفاض قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه أثناء تأدية وظيفته بنسبة 92%، وذلك عقب تطبيق التعديل التشريعي الخاص بتجديد العقوبات على هذه القضايا والذي أسهم في الحد منها بشكل ملحوظ. وقال السميط إن التراجع الكبير في أعداد القضايا يعكس الأثر الإيجابي للتعديل التشريعي في تعزيز حماية الموظف العام أثناء أداء مهامه، مؤكداً أهمية تطوير التشريعات بما يسهم في حفظ هيبة الوظيفة العامة وتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين. انطلقت في مدينة ناغويا اليابانية فعاليات دورة الألعاب الأسيوية 20 بمشاركة أكثر من 11,000 رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة يتنافسون في 43 رياضة مختلفة، على أن تستمر منافسات الدورة حتى 4 أكتوبر المقبل. وشهد حفل الافتتاح حضور وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة ورئيس وفد دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية ورؤساء اللجان الأولمبية للدول المشاركة. أطلقت الجمعية الكويتية لحماية البيئة النسخة 17 من برنامجها التوعوي والتربوي المدارس الخضراء بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الأول، من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة والمحاضرات التفاعلية التي تتكامل مع المناهج الدراسية وتتناول أبرز القضايا البيئية. وأكدت الجمعية أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة وترسيخ السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة من خلال محتوى علمي وتوعوي يواكب المستجدات البيئية محلياً وعالمياً، ويسهم في تنمية ثقافة المحافظة على الموارد وحماية البيئة لدى الأجيال الناشئة. أطلق فريق الغوص الكويتي في المبرة التطوعية البيئية حملة لتنظيف جون الكويت ضمن جهوده الميدانية المستمرة لتطهير الجون وسواحل البلاد من المخلفات والملوثات بالتزامن مع اليوم العالمي لتنظيف البيئة. وأكد الفريق أهمية مواصلة الحملات التطوعية لحماية البيئة البحرية والساحلية والمحافظة على مواردها الطبيعية، مشيرا إلى أن الحملة تشمل رفع المخلفات وشباك الصيد من السواحل، بما يسهم في تعزيز الوعي البيئي ودعم الجهود الرامية إلى حماية البيئة في الكويت. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألا البناي.

0: لقاء اليوم قد يكون الطالب قادرا على النجاح، لكنه ببساطة فقد الرغبة في المحاولة. فضعف الدافعية لا يعني دائما ضعف القدرة، بل قد يكون وراء ضغط أو خوف من الفشل أو فقدان للثقة بالنفس. وللتعرف أكثر على أسباب تراجع الدافعية وكيفية استعادتها، أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتورة زينب محمد الصفار، دكتورة في كلية التربية الأساسية.
1: معاكم دكتورة زينب محمد الصفار، دكتورة في كلية التربية الأساسية. يسعدني أن أشارككم هذا التقرير الموجز عن موضوع مهم، وهو لماذا يفقد بعض الأبناء رغبتهم في الدراسة رغم قدرتهم على النجاح. أحياناً نلاحظ أن الأبناء لديهم قدرات جيدة وقادرين على النجاح، ولكن فجأة يفقدون الرغبة في الدراسة ويبدأون بالتأجيل ويشعرون بالملل ويقولون لنا ما لنا خلق ندرس. وهنا من المهم أن نعرف أن ضعف الدافعية لا يعني ضعف القدرة، فقد يكون المتعلم قادر على النجاح لكن فقد الحماس أو لم يعد يرى معنى لما يدرسه، أو أصبح الخوف من الفشل أكبر من رغبته في النجاح. ومن أبرز الأسباب النفسية لفقدان الدافعية الضغط المستمر والمقارنة والتركيز المبالغ فيه على الدرجات. فقد يسمع الأبناء باستمرار ليش فلان أحسن منك، أو لازم تجيب الدرجة الكاملة، فتتحول الدراسة من وسيلة للتعلم والتطور إلى مصدر للقلق والخوف. كذلك كثرة النقد والتركيز على الأخطاء تؤثر على ثقة المتعلم بنفسه، فيبدأ بالشعور بأن مهما حاول لن يكون جيدا بما يكفي، وقد يبتعد عن الدراسة حتى يتجنب الشعور بالفشل أو الإحباط. ومن الأسباب أيضا الإرهاق النفسي وكثرة المتطلبات والتوقعات العالية من المتعلم، فالمتعلم يحتاج إلى الراحة والتوازن ويحتاج إلى ممارسة اهتماماته وحياته الطبيعية. أما تربويا فقد تقل الدافعية عندما تصبح الدراسة مجرد حفظ وتلقين دون أن يشعر المتعلم بعلاقتها بحياته واهتماماته، أو عندما لا تراعي طرق التعليم الفروق الفردية بين المتعلمين. وهنا يأتي السؤال الأهم، كيف نعيد بناء الدافعية؟ أول خطوة هي أن نفهم السبب بدلا من نلوم أبنائنا. نسألهم بهدوء شن اللي تغير؟ ما عدت تحب الدراسة مثل قبل؟ فقد يكون وراء فقدان الدافعية خوف من الفشل أو قلق أو مشكلة اجتماعية أو تجربة سابقة أثرت على ثقته بنفسه. ثانيا علينا أن نركز على الجهد والتقدم وليس فقط على النتيجة، فعندما يشعر الابن أن محاولته مقدرة وأن تقدمه ملحوظ حتى لو كان بسيط، يبدأ تدريجيا باستعادة شعوره بالقدرة والكفاءة. ومن المفيد أيضا تقسيم الأهداف الكبيرة إلى خطوات صغيرة يمكن تحقيقها، لأن الإنجاز البسيط يعطي الأبناء شعورا بالنجاح، وهذا الشعور يساعده على الاستمرار. أما الأسرة فدورها لا يقتصر على كم جبت أو خلصت واجباتك وغيره، الأهم أن توفر للابن بيئة نفسية آمنة يشعر فيها بأنه محبوب ومقبول وأن قيمته ليس مرتبطة فقط بالدرجات. والمعلم أيضا أن يصنع فرقا كبيرا من خلال التشجيع وإشراك جميع المتعلمين في الحصة الدراسية ومراعاة الفروق الفردية وربط ما يتعلمه المتعلم بحياته واهتماماته ومنحه فرصا يشعر من خلالها بالنجاح. وفي النهاية علينا أن نتذكر أن الدافعية لا تفرض وإنما تبنى، فالمتعلم لا يحتاج دائما إلى مزيد من الضغط، بل يحتاج أحيانا إلى شخص يفهمه ويستمع إليه ويؤمن بقدراته. ولذلك بدلا من أن نسأل أبنائنا فقط ليش ما تدرسون، خلونا نسألهم شنو اللي يخليكم تحبون تتعلمون وكيف نقدر نساعدكم، لأن بناء الدافعية يبدأ بالفهم ويستمر بالدعم ويكبر عندما يشعر المتعلم أن التعلم رحلة تساعده على اكتشاف قدراته وليس مجرد ضغط للحصول على درجة. وهنا يكون دورنا الحقيقي أن نساعد أبنائنا على أن يحبوا التعلم لا أن يخافوا من الدراسة. وشكرا لكم. دكتورة زينب محمد الصفار، دكتورة في كلية التربية الأساسية.
2: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
3: حقوق الطفل وأهميتها في بناء المجتمع. تعد حقوق الطفل من القضايا الأساسية في المجتمعات الحديثة، إذ تمثل حجر الأساس لبناء إنسان سليم وقادر على المساهمة الإيجابية في المجتمع. فالطفل كائن ضعيف يحتاج إلى الرعاية والحماية والتوجيه، وقد أقرت المواثيق الدولية والمحلية مجموعة من الحقوق التي تضمن له حياة كريمة وآمنة. تشمل حقوق الطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو، وهو حق أساسي يلزم الأسرة والدولة بتوفير الرعاية الصحية والتغذية السليمة والبيئة الآمنة، كما يعد الحق في التعليم من أهم الحقوق، حيث يساهم التعليم في تنمية قدرات الطفل العقلية والاجتماعية، ويؤهله ليكون فرداً منتجاً وواعياً بحقوقه وواجباته. ويجب أن يكون التعليم متاحاً لجميع الأطفال دون تمييز. ومن الحقوق المهمة أيضاً حق الطفل في الحماية من العنف والاستغلال، سواء كان ذلك جسدياً أو نفسياً أو اقتصادياً. فعمل الأطفال والعنف الأسري والاستغلال في النزاعات كلها ممارسات تنتهك كرامة الطفل وتهدد مستقبله. لذلك تتحمل الحكومات والمؤسسات مسؤولية سن القوانين وتطبيقها. كما يتمتع الطفل بحق التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تتناسب مع عمره ونضجه، وحقه في اللعب والترفيه. وفي الختام، فإن احترام حقوق الطفل مسؤولية إنسانية مشتركة تضمن مستقبلا أفضل للمجتمع كله.
2: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

الأخبار المنوعة. كشف علماء آثار في موقع مايدوس كليسة بمدينة أجاباد في شبه جزيرة غاليبولي بولاية تاتشانغ قلعة التركية طبعا عن جزء من سور دفاعي يعود إلى نحو 4200 عام في اكتشاف يسلط الضوء على حجم وأهمية المستوطنة خلال العصر البرونزي المبكر. وعثر فريق متخصص من جامعة تشانغ قلعة على السور على مدار ما يقارب 7 أمتار، ويعود تاريخ البناء إلى الفترة ما بين 2200 و2100 قبل الميلاد، فيما

بلغ طول الجزء المكتشف نحو 4 أمتار، واستند على أساس حجري تجاوز ارتفاعه 2 متر، بينما شيد الجزء العلوي من الطوب اللبن، وتقارب مساحة الموقع حجم تل حصاري الذي تقع فيه طروادة، بينما لم تشمل أعمال التنقيب خلال 17 عاما سوى عن نحو 5% من المساحة.

الخبر يتكلم عن الأسماك تحت الماء. تحت سطح الماء لا يوجد صمت كما يبدو لنا، فالأسماك تستخدم مجموعة واسعة من الوسائل للتواصل، من الأصوات والحركات إلى الإشارات البصرية والكيميائية، في عالم ربما يكون أكثر ازدحاما بالرسائل مما نتخيل. هذا الجانب من الحياة البحرية يتصدر كتابا جديدا للكاتب لورينزو روكا مورينو، قدم في المتحف الوطني للعلوم الطبيعية في مدريد، ويتناول أنظمة التواصل والخصائص اللافتة لدى أكثر من 150 طبعا نوع من الأسماك الغضروفية والعظيمة. وقد خضع الكتاب لمراجعة علمية من الباحث المختص في وراثة الأسماك المهددة بالانقراض ألفونسو لوبيز سولانو. ولا تعني كلمة تواصل هنا إصدار صوت فقط، فبعض الأسماك تعتمد على الإشارات الجسدية والألوان أو المواد الكيميائية، بينما تستطيع أنواع أخرى إنتاج أصوات ترتبط بالتزاوج أو التحذير أو الدفاع عن مناطقها. وتشير المراجع العلمية إلى أن مئات أنواع من الأسماك معروفة بإنتاج أصوات، وغالبا ما تكون هذه الأصوات مرتبطة بسلوك محدد، ما يسمح للباحثين أحيانا باستخدامها في التعرف على الأنواع ومراقبة جودتها في البيئة البحرية. ويريد الكتاب بحسب المتحف أن يبدد صورة الأسماك باعتبارها مجرد كائنات صامتة، وأن يلفت الانتباه إلى تنوعها الكبير ودورها الأساسي في تنظيم البيئة البحرية.

بحجم حمامة تقريبا تستعد أنثى طائر البويقغة، طبعا الهدسونية المعروفة لدى الباحثين بالرمز A34 كل عام لرحلة تبدو شبه مستحيلة، وهي الطيران من جزيرة تشيلوي في باتاغونيا في تشيلي إلى مناطق التكاثر في ألاسكا عبر مسار يقترب من 16,000 كيلومتر. تجري متابعة هذا النوع منذ 2009 عبر أجهزة تتبع صغيرة تثبت في ساق الطائر، وتكشف البيانات أن البقيقة تستطيع مواصلة الطيران ليلا ونهارا واجتياز مسافات هائلة فوق القارة الأمريكية مع عدد محدود من محطات التوقف. قبل الانطلاق تلتهم الطيور خويات وديدان لتكون مخزون كبير من الدهون، ولا يعمل هذا المخزون كوقود فقط، فعند حرقه ينتج الجسم ما يعرف بالماء الأيضي ما يساعد الطائر على البقاء أياما من دون الشرب، كما يعيد جسمه توزيع موارده فيمنح الأولوية للعضلات والأعضاء الضرورية للطيران الطويل. لكن هذه القدرة الاستثنائية لا تحميه من فقدان الأراضي الرطبة والاضطراب المناخي، وتشير بيانات أوردتها نيويوركر إلى أن أعداد نحو نصف أنواع طيور الشواطئ المهاجرة تراجعت بأكثر من 50% منذ عام 1980. وتوضح دراسات أن جماعات هذا النوع من الطيور لا تستجيب لتغير المناخ بالطريقة نفسها، فبعضها غير توقيت وصوله بينما بات بعضها الآخر يواجه صعوبة في مزامنة التكاثر مع وفرة الغذاء. لذلك لا يكتفي التتبع بتفسير الرحلة، بل يساعد العلماء أيضا في تحديد المحطات التي ينبغي حمايتها على امتداد القارتين.

وفي خبرنا الرابع، تطرح دراسة علمية حديثة تصورا جديدا للهندسة التي أحاطت ببناء الهرم الأحمر في دهشتها. طبعا بعدما وجد الباحثون مؤشرات على وجود منشآت ضخمة ربما كانت جزءا من نظام متطور لإدارة المياه قبل نحو 4500 عام، وبحسب الدراسة أعاد الباحثون تفسير الهيكلين حيث يمتد كل منهما لنحو 600 إلى 700 متر عبر وادي دهشور. كان ينظر إليهما سابقا باعتبارهما منشآت مرتبطة بنقل الحجارة.

وتشير التحليلات الحديثة إلى احتمال كونهما سدين قديمين، إحداهما لحجز المياه والآخر لتنظيم تدفقها والرواسب إلى جانب قناة لتحويل المياه. واعتمد الباحثون على صور الأقمار الاصطناعية والخرائط ونماذج التضاريس والتحليل الهيدرولوجي، وطرحوا احتمال الاستفادة من المياه في أنشطة مرتبطة ببناء الهرم الأحمر خلال عصر الملك سنفرو. لكن الدراسة لا تعتبر هذه الفرضية حقيقة أثرية محسومة، وإن كانت تتشابه مع نظريات بخصوص بناء أهرام الجيزة عبر الاستفادة من مياه النيل، إذ يؤكد الباحثون أن إثبات عمر المنشآت ووظيفتها وعلاقتها المباشرة ببناء الهرم يتطلب حفريات ودراسات ميدانية إضافية.

وصلنا وياكم إلى خبرنا الأخير في أخبارنا المنوعة لليوم. قطعة جبن لا يتجاوز وزنها بقليل كيلوغراميا، لكن كانت كافية لإشعال مزاد استثنائي في شمال أسبانيا بعدما بيعت مقابل 37,500 يورو في رقم قياسي عالمي جديد لجبن كابراليس الشهير. وجرى المزاد خلال الدورة 54 من مسابقة جبن كابراليس في بلدة أريناس دي كابراليس بمنطقة أوستريس الأسبانية، حيث فازت القطعة التي صنعتها شركة أنخل دياز هيريرو بالمركز الأول قبل أن تنفتح إلى المزاد المفتوح. ووفق وسائل إعلامية إسبانية، صنعت القطعة من حليب الأبقار بنسبة 100% ثم تركت لتنضج لأكثر من 9 أشهر داخل كهف طبيعي على ارتفاع نحو 1500 متر في جبال بيكوسوس دي يوروبا. بدأت المزايدة من 5000 يورو بمشاركة 8 مطاعم قبل أن تحسمها المؤسسة من مؤسسة أخرى من مدينة خيخون مقابل 37,500 يورو، متجاوز الرقم السابق البالغ 37,000 يورو والمسجل العام الماضي. ولن تبقى القطعة القياسية حكرا على المشتري، إذ تقرر تقاسمها مع 3 مطاعم شاركت في المزاد، ما يعني أن زوار في أستورياس مدريد قد تتاح لهم الفرصة تذوق أجزاء منها. ويعد كابراليس من أشهر أنواع الجبن التقليدي في أستورياس، ويتميز بعملية إنضاج داخل الكهوف الطبيعية التي تمنحه نكهته القوية وقوامه المميز. يهدف المزاد أيضا إلى الترويج لعمل الرعاة والمربين وصناع الجبن المحليين، وليس إلى تحديد سعر تجاري اعتيادي للجبن نفسه.

0: إذاعة على الهواء. الأخبار الفنية.
1: في أول أخبارنا في الأخبار الفنية، استعد الفنان عبد الله التركماني لعرض مسرحية الملعونين التي تقدم تجربة مختلفة في المسرح الكويتي من خلال المزج ما بين أجواء الرعب والتراجيديا والتقنيات ذات الطابع السينمائي. شارك التركماني في بطولة العمل إلى جانب الفنان أحمد إيراج وآلاء الهندي ومحمد الكاظمي ومحمد دشتي وزهراء دهراب وبدر الهنيدي طبعا ومبارك الراجحي، فيما يتولى ناصر الجزاف إخراج المسرحية ويشارك أيضا عبد الله الجزاف في تأليفها. من المقرر أن تنطلق عروض المسرحية في 25 الجاري على مسرح قاعة الزمردة وتستمر أسبوع واحد بس. ومن الكويت ننتقل إلى عمان، طبعا تقدم مسرحية أصحاب السبت من إنتاج فرقة المسرح للسلطنة الثقافية والفن، رؤية درامية عن صراع الإنسان بين غريزة البقاء ومبادئ تحت وطأة الفقر والظلم. كتبها أسامة زايد ويخرجها الدكتور مرشد راقي، وتعرض أصحاب السبت ضمن المسار الثاني للعروض الكبرى في مهرجان ظفار الدولي للمسرح في دورته الثانية الاثنين المقبل على خشبة مسرح أوبار بمدينة ظفار. المسرحية تتخذ من الطاحونة فضاء رمزي للإنسان المطحون، حيث يجد خلدون نفسه محاصرا بين عمال يطالبون بأجرهم وجابي الضرائب يعقوب الذي يجسد سلطة القانون، حيث يتحول إلى أداة تزيد المعاناة على الضعفاء. يبرز العرض ثنائية الجوع والعدالة في أجواء مشحونة بالتوتر عززتها السينوغرافيا والإضاءة والمؤثرات الصوتية والبصرية وصولا إلى نهاية كارثية. ومن سلطنة عمان إلى الغناء، تستعد المطربة أليسا للقاء جمهورها في قبرص خلال الفترة المقبلة من خلال حفل غنائي في مدينة ليمسول، تقدم خلاله باقة من أبرز أغنياتها القديمة والحديثة. وكشفت الفنانة عن موعد الحفل وأسعار التذاكر وسط ترقب من جمهورها لحضور الأمسية المنتظرة. وشوقت الفنانة أليسا جمهورها للحفل المنتظر من خلال نشر بوستر الحفل عبر حسابها على منصة إكس، معلنة تفاصيل الحفل الذي يقام في 21 من نوفمبر المقبل، وعلقت قائلة: متحمسة جدا لرؤيتكم جميعا هناك، وستحيي الفنانة أمسيتها المنتظرة في القاعة الكبرى بمجمع وفندق سيتي أوف دريمز ميريديان طبعا الشهر الشهير في مدينة ليمسول القبرصية.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

استعن بالصمت على إطفاء الغضب. إن صمت المرء لا يعني اقتناعه بما يجري أو يقال،

إن للإنسان لسانا واحدا وأذنين اثنتين لكي نسمع كثيرا ونتكلم قليلاً.

0: كما نمسك عن الكلام في غير موضعه، علينا أن نمسك عن الصمت في غير موضعه.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

هل تعلم عزيزي المستمع أن أول من شرب الشاي هو الإمبراطور الصيني شن تي وانغ، الذي كان من عاداته أن يغلي الماء قبل أن يشربه؟ ففي أحد الأيام سقطت إحدى أوراق الأشجار في الكأس التي بها الماء المغلي، فتغير لون الماء، وعندما تذوقه الإمبراطور أعجب بالطعم الجديد، فزود الماء بعدد من تلك الأوراق وتذوقه من جديد، فوجده ألذ من ذي قبل، ثم وضع به قليلا من السكر فوجده ازداد لذة، وهكذا صار مشروبه المفضل بعدما انتشر بين الناس ثم انتشر في العالم كله. الجدير بالذكر أنهم في الصين يقولون إذا كنت حزينا وتشعر بالوحدة فاشرب كوبا من الشاي تفرح وتشعر بالبهجة. هل تعلم عزيزي المستمع أن أضخم السلاحف البحرية هي تلك التي تعيش في المياه المحيط الهادي، حيث يبلغ طول الذكر البالغ منها ما بين متر و800 سنتيمتر ومترين و200 سنتيمتر، ويصل وزنه إلى نحو 457 كيلوغراما.

هل تعلم أن من أبطأ الحيوانات التي تعيش على سطح الكرة الأرضية هو الدب المسمى الدب الكسلان، حيث لا تزيد سرعته على مترين فقط في الدقيقة؟

هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، نلقاكم غدا في نفس التوقيت من برنامج إذاعة على الهواء. لكم تحية أسرة البرنامج، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحاً.

0: متابعات إخبارية. تتواصل التحركات العسكرية والسياسية المرتبطة بالتصعيد في المنطقة بالتزامن مع جهود أمريكية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز واستمرار المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد. وتقول القيادة المركزية الأمريكية أن حركة السفن عبر المضيق شهدت تحسنا ملحوظا في وقت تتحدث فيه الإدارة الأمريكية عن إمكانية إنهاء الحرب قريبا وسط تحركات دولية وباكستانية للدفع نحو التهدئة وضمان استمرار امدادات الطاقة. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم هذا الحوار. بداية، كيف تبدو صورة التصعيد في المنطقة في المرحلة الحالية؟
1: طبعا من الواضح أن أفق الدبلوماسية أو الخيارات الدبلوماسية محدودة في نتيجة تشبث كل طرف بمواقفه. الطرف الإيراني يقول إن للعودة إلى المفاوضات، يقول أنه إذا لم يكن توافق إيران على صفقة كما يريد مصالح الإدارة الأمريكية وشروطها في مثل هذا الاتفاق. الوضع العسكري من ناحية فيما يتعلق بمضيق هرمز يبدو أن السيطرة منقسمة عليه بين الأمريكيين والإيرانيين، وإن كان للأمريكيين ربما اليد الطولة، لأن اليوم كان هناك تصريح من الجنرال الأمريكي قائد القيادة المركزية بحجم العبور الذي تم عبر المضيق على الرغم من محاولة النظام الإيراني تعطيل الملاحة. هذا يؤشر على أن الخيارات العسكرية ما زالت قائمة، وما زالت الإدارة الأمريكية تعمل على سحب هذه الورقة، ورقة إغلاق المضيق والتأثير على الملاحة من يد النظام الإيراني. بالتوازي مع كل ذلك، الحصار الاقتصادي يشتد على إيران، خناق كامل عليها فيما يتعلق بالعقوبات. شبه يوميا هناك عقوبات تفرض عليها على الشبكات التي تساعدها في الالتفاف على العقوبات، والحصار البحري قائم وهو ينفذ بصرامة كما أعلن الجانب الأمريكي. إذن في الأفق الخيارات مغلقة حتى الآن، ما لم يتحقق خرق، والعودة إلى الخيار العسكري هو خيار موجود لدى الإدارة الأمريكية بالتوازي مع الانفتاح على الدبلوماسية.
0: نعم، وكيف تقرأ التصريحات الإدارة الأمريكية عن إمكان